0: أشهر إضافية دون الوصول إلى مرحلة الانهيار الاقتصادي الكامل، ما يمنحها هامش مناورة أوسع في التفاوض. حتى اللحظة لا أحد يتحدث عن اتفاق نهائي، بل عن نافذة مؤقتة قد تمنع انفجارا كبيرا.
1: وفي مداخلة سابقة، مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين من واشنطن تحدث عن أهم المواقف والتصريحات الأمريكية المتعلقة بتطورات ملف المفاوضات مع طهران.
2: حتى الآن ليس هنالك موقف واضح من واشنطن، هنالك انتظار للرد الإيراني، وتقريبا كأن التصريحات من الإدارة الأمريكية تقول بأنها قد بلغت حدها الأقصى في محاولة الوصول إلى اتفاق، رغم أن التوتر الذي وقع والاحتكاك في مضيق هرمز قبل يومين كانت له آثار واضحة، وكانت واشنطن أيضا تنظر إليه باعتباره اختبارا كان من المهم أن ترد فيه على الجانب الإيراني بشكل فوري ومباشر، ولم تكشف تفاصيله رغم أن الجانب الإيراني يقول بأنه كان محاولة فرض أمر واقع على مضيق هرمز وعلى إيران. لكن بشكل عام ترامب لا يستبعد أي خيار، لا الخيار العسكري ولا خيار إعادة إنفاذ مشروع مثل مشروع الحرية الذي لم يكمل 48 ساعة حتى تراجع عنه ترامب بناء على ما قال إنه طلب باكستاني وطلب من دول أخرى. هنالك يعني ذهاب وجيئة، هنالك تردد في المواقف والمصادر ما بين الحديث عن الاقتراب من الوصول إلى الاتفاق وأنه بات في المتناول، وحذر أمريكي من قبل المسؤولين الأمريكيين لأنه من الممكن أن يكون ذلك كمصير أجواء سابقة جربتها واشنطن مع إيران تكون فيها الأمور على وشك أن يتم الوصول فيها إلى اتفاق، ومنها حتى ما حدث في أثناء الحرب السنة الماضية، حرب 12 يوما. ووقت ذاك قالت المصادر إن صعوبة الوصول إلى المرشد الإيراني السابق علي خامنئي كان هو السبب في عدم توقيع اتفاق والوصول إلى اتفاق لمدة 4 أيام، وألمح إلى ذلك حتى وقت ذاك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكثر من مقابلة وفي أيامها عندما قال بأنه من المؤسف أن يصار إلى وضع مثل هذا لأنه من غير الممكن الوصول إلى المرشد الإيراني الأعلى الذي قال إن واشنطن وقت ذاك تعرف أين يقيم بالضبط ولو شاءت لاغتالته. اليوم واشنطن لديها خيارات متعددة كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن الوقت ضاغط عليها كما هو ضاغط على الجانب الإيراني، وإن كانت تقارير الاستخبارات الأمريكية تتحدث عن قدرتها على التحمل لعدة أشهر، إلا أن واشنطن رغم ذلك تعلم بأنه هنالك حد أقصى لتحمل الجانب الإيراني قبل أن تصبح الأمور في حد لا يمكن السيطرة عليه لا إيرانيا ولا حتى من قبل الولايات المتحدة، فلذلك هي لعبة تحمل بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصف تلك المناوشة بين الجيش الأمريكي والقوات الإيرانية في مضيق هرمز أمس الأول بأنها عتب محبين كما قال، وبأنها كان من يعني بأنها لا تفوت في عضد اتفاق وقف إطلاق النار القائم الآن بين إيران والولايات المتحدة والممدد لأكثر من مرة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. على كل حال هنالك ترقب في هذه الساعات لما يمكن أن يكون عليه شكل الرد الإيراني وحث أمريكي من قبل الرئيس ترامب وكبار مسؤولي الإدارة الأمريكية للجانب الإيراني على ضرورة اتخاذ القرار من أجل أن لا تغرق المنطقة وأن لا يندم الإيرانيون على عدم اتخاذهم القرار الصحيح واغتنام هذه الفرصة في هذا التوقيت بالذات.
1: كيفية توسع الحرب في مضيق هرمز لتشمل استعمال النظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية لإرباك حركة السفن والطائرات يشرحها الزميل خالد الغرابلي في العرض التالي.
3: إذن مشاهدينا الكرام، مضيق هرمز تحول إلى ساحة حرب. في سبيل السيطرة على هذا المضيق اتسعت الوسائل وتشعبت لتشمل أنظمة تتبع السفن. هذه الأنظمة إما أن تقوم بوظيفتها بتسيير وتيسير حركة الملاحة، وإما أن تستهدف بالتشويش لتصبح سلاحا يصيب بوصلات الملاحين ويدخلهم في دوامة من الضياع. لحساسية وخطورة استخدامات هذه المنظومات التي توجه الصواريخ أيضا، كثير من الدول أرادت الاعتماد على أنظمتها الخاصة بها. هناك مثلا الأمريكيون لديهم GPS، وهناك الروس، طبعا هناك منافسة حامية بين الطرفين، جلوناس. أما الصينيون وهم أيضا يبحثون عن موقع لهم، فهناك بيدو، والأوروبيون الذين هم أيضا يريدون أن يقولوا أنهم موجودون ويؤثرون في العالم، لأن الموضوع لا يستخدم فقط في مضيق هرمز وله العديد من الاستخدامات. نظم الملاحة لهم جاليليو.

0: تركيبة هذا النظام تقوم هذه الأنظمة حقيقة، الأربعة أنظمة هي تقريبا تعمل بنفس المبدأ، هي تقوم على ثلاثة أجزاء رئيسية: أقمار صناعية تدور حول الكرة الأرضية، ومحطات تحكم أرضية تتواصل مع الأقمار الصناعية وتقوم بعملية تقنية معقدة لن ندخل في تفاصيلها، لكنها المهم أنها تسمح بتصحيح وتحديد المواقع والتوقيتات، لأنه توقيت في الفضاء يختلف عن الأرض، تسمح بتحديد الأماكن أو النقاط معينة والتوقيتات بدقة. ويضاف إلى هذين النقطتين، إلى المحطات الأرضية والأقمار الصناعية، هناك أجهزة الاستقبال التي تكون على متن السفن أو الطائرات، هذه الأجهزة هي التي تستقبل البيانات وتستخدمها لتحديد الموقع المطلوب بدقة عالية. فقط نشير هنا مشاهدينا الكرام أنه أي خطأ في عملية التحديد التوقيت أو نقاط معينة في التواصل ما بين المحطات الأرضية والأقمار الصناعية ممكن أن يوصل السفينة إلى مكان مختلف تماما، يعني يغير الوجهة المقصودة، ممكن أن يغير الصاروخ لا يصل إلى المكان بدقة، يصل ربما على مسافة كبيرة، نتحدث عن أشياء دقيقة للغاية. النتيجة النهائية أن الخلاصة هي النتيجة النهائية التي تصل إليها السفينة في التحرك عمليا على الأرض، هي خلاصة التواصل بين الأطراف الثلاثة التي أشرنا إليها: الأقمار الصناعية، المحطات الأرضية، والمستخدم يعني السفينة أو الطائرة. طيب، السفن والطائرات والصواريخ وحتى في سياراتنا في حياتنا اليومية يعني نحتاج إلى أنظمة الملاحة، لماذا؟ لتخطيط المسارات، تفادي الاصطدامات، تشغيل أنظمة القيادة الآلية حتى، وتحديد مواقع السفن. من نقاط الضعف في هذه المنظومة، وهنا مربط الفرس كما يقال، هشاشة الإشارات نفسها إذ تكون معرضة للتشويش والخداع الإلكترونية عند وصولها إلى الأرض وفي مناطق الحروب. في مناطق الحروب تزداد بشدة محاولات التشويش. الخداع الإلكتروني أيضا هو يعتمد على إرسال إشارات تعمل على التشويش، على خداع، إعطاء معلومات غير دقيقة بالنسبة للقمر الصناعي، وبالتالي يوجه ببيانات لاحقة لا تكون دقيقة. إذن نتائج هذه الهجمات مشاهدينا الكرام لا تقتصر على فقدان الموقع، بل تشمل أيضا اختفاء إشارات السفن وانحراف مساراتها وظهور مواقع خاطئة على الخرائط الإلكترونية، إلى جانب إنذارات ملاحية وحوادث اقتراب خطيرة، وأحيانا حتى لا تكون صحيحة، إيهام بأن هناك شيء معين وهو في الحقيقة غير موجود، لأن هذا جزء من عملية الخداع. منذ اندلاع الحرب في المنطقة كشفت تقارير ارتفاعا حادا في عمليات التشويش والخداع داخل محيط مضيق هرمز.
1: بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مسألة تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. قال المتحدث باسم الخارجية تومي بيجت في بيان إن روبيو أعرب للشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن تقديره لشراكة قطر في عدد من القضايا، مضيفا أنهما ناقشا الدعم الأمريكي للدفاع عن قطر وأهمية استمرار التنسيق الوثيق لردع التهديدات وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة. في خضم التصعيد المتسارع بين إيران والولايات المتحدة وما رافقه من اعتداءات إيرانية طاولت دولا خليجية، تبدو معادلة الأمن في الخليج أمام اختبار غير مسبوق. التفاصيل في هذا العرض مع الزميل جمال عز الدين.
2: في لحظة إقليمية شديدة الحساسية تضع أمن الخليج أمام تحديات تتجاوز الحسابات العسكرية التقليدية وتفرض معادلة جديدة تقوم على الردع دون الانزلاق إلى مواجهات مفتوحة. فالتطورات الأخيرة وبالتوازي مع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران دفعت دول الخليج إلى إعادة تقييم منظوماتها الدفاعية، ليس فقط لحماية السيادة بل أيضا لتجنب الانزلاق إلى مواجهة واسعة قد تهدد استقرار المنطقة واقتصاداتها الحيوية، لتبرز أهمية بناء توازن دقيق بين الردع العسكري والانفتاح الدبلوماسي. اللافت أن كثيرا من الخبراء والمراقبين باتوا يتفقون على أن النموذج الأمني التقليدي بحاجة إلى التطوير والتحديث، فالتحديات الحالية تفرض ما يمكن تسميته بالردع الذكي، أي الجمع بين قوة دفاعية خليجية مشتركة وشراكات دولية متوازنة وقنوات تواصل أيضا مفتوحة مع طهران بالتوازي مع تعزيز الأمن السبراني وحماية البنية التحتية الحيوية. وفي ظل الحديث الأمريكي عن احتمال استئناف عمليات حماية الملاحة في مضيق هرمز بموازاة إصرار طهران أيضا على أن يكون لها دور في إدارة المضيق وتلويح واشنطن بإعادة التوتر مرة أخرى عبر تفعيل مشروع حرية مضيق هرمز مجددا، بالتوازي مع كل ذلك تتزايد المخاوف من أن يتحول الخليج مجددا إلى ساحة اختبار للقوة بين الولايات المتحدة وإيران، غير أن دول الخليج تبدو أكثر إدراكا لخطورة الاعتماد الكامل على المظلات الخارجية في ظل تغير الأولويات الدولية وتبدل السياسات أيضا الأمريكية بحسب تقارير أمريكية وغربية أيضا. من هنا يبرز التحدي الحقيقي أمام مجلس التعاون الخليجي وفق خبراء ومراقبين، وطرح السؤال المهم: هل يستطيع المجلس الانتقال من التنسيق السياسي إلى منظومة أمنية وعسكرية متكاملة؟ إذ أظهرت التجارب الأخيرة أن الأمن الجماعي لا يتحقق بشراء السلاح فقط، بل ببناء عقيدة دفاعية مشتركة وتكامل استخباري فعال، علاوة على شبكات إنذار واعتراض موحدة. في المقابل يبقى الحوار مع إيران جزءا أساسيا من أي مقاربة واقعية، لأن استقرار الخليج لا يمكن أن يقوم على منطق المواجهة الدائمة، فالمنطقة تحتاج إلى معادلة جديدة تقوم على ردع يمنع الاعتداء، وأيضا على دبلوماسية تحول دون اندلاع الحرب، وإرادة سياسية قادرة على تحويل الأمن من رد فعل مؤقت إلى مشروع استراتيجي طويل الأمد.
1: كشفت شركة ويندوورد المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي البحري أن تسرب النفطية قرب جزيرة خرج الإيرانية انقسم إلى كتلتين منفصلتين، ما يزيد من تعقيد عمليات الاحتواء. وأكدت الشركة أن البقعة النفطية تواصل تحركها جنوب شرق الخليج.
3: التسرب النفطي قرب جزيرة خرج الإيرانية يتحول إلى أزمة بيئية بحرية معقدة بعد أن أظهرت صور الأقمار الصناعية انقسام البقعة النفطية إلى كتلتين منفصلتين في شمال الخليج العربي، وفق تحليل شركة ويندوورد المتخصصة في تحليل المخاطر البحرية. ويقع التسرب على بعد نحو 29 كيلومترا من جزيرة خرج ونحو 25 كيلومترا غرب بوشهر، في منطقة تعد مركزا رئيسيا لصادرات النفط الإيرانية. وأظهرت صور أقمار سنتينل التابعة لبرنامج كوبرنيكوس الأوروبي بقعة نفطية تمتد لعشرات الكيلومترات المربعة، فيما تشير تقديرات أولية إلى أن مساحتها قد تصل إلى نحو 120 كيلومترا مربعا. وأكدت شركة ويندوورد أن انقسام البقعة إلى كتلتين قد يعقد عمليات الاحتواء رغم استمرار تحركها جنوب شرق الخليج، مع احتمال وصولها قرب المياه الإماراتية خلال نحو 12 يوما، ويحذر خبراء البيئة من تهديدات للحياة البحرية والملاحة وخطوط شحن الطاقة، فيما قد يؤدي أي تصعيد إضافي في الصراع إلى تعقيد احتواء التسرب مع الانتشار العسكري الكثيف والمخاوف من الألغام البحرية في المنطقة.
1: في عالم ترتبط فيه الطاقة بالغذاء لم يعد أي صراع إقليمي حدثا محليا محدود التأثير، فمع تصاعد الحرب وأغلاق مضيق هرمز فعليا بدأت التداعيات تتسلل سريعا إلى الأسواق العالمية لترتفع أسعار الغذاء إلى أعلى مستوياتها، في مؤشر جديد على هشاشة الاقتصاد العالمي. المزيد تقدمه ديما عز الدين في هذا العرض.
4: تشهد الأسواق العالمية موجة جديدة من الضغوط التضخمية في قطاع الغذاء، دفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ 3 سنوات في تطور يرتبط بصورة مباشرة بتداعيات الحرب في المنطقة، وبالتحديد مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة في العالم. فوفقا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، فقد ارتفع مؤشر أسعار الغذاء العالمي للشهر الثالث على التوالي إلى 130.7 في المئة خلال شهر أبريل، مسجلا زيادة بنسبة 1.6 في المئة مقارنة بشهر مارس في ثالث ارتفاع شهري متتال منذ فبراير الماضي. الأرقام تعكس بوضوح حجم الضغوط التي تواجهها الأسواق الزراعية، فمؤشر أسعار اللحوم ارتفع بنسبة 1.2% خلال شهر واحد، بينما صعد مؤشر الحبوب بنسبة 0.8% نتيجة المخاوف المتعلقة بالطقس وتراجع المساحات المزروعة بالقمح والذرة. أما الزيوت النباتية فقد سجلت الارتفاع الأكبر مدفوعة مباشرة بزيادة أسعار النفط والشحن. السبب الرئيسي بحسب منظمة أو تقرير المنظمة الأممية يعود إلى القفزة في تكاليف الطاقة والنقل بعد تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز. فارتفاع أسعار النفط يرفع تلقائيا كلفة الإنتاج، إنتاج الأسمدة، الديزل والشحن البحري، وهي عناصر تمثل العمود الفقري لسلاسل الإمداد الغذائي العالمية. كما بدأت التداعيات تظهر على القطاع الزراعي بنفسه، إذ عمد مزارعون في دول أوروبية منتجة كفرنسا ورومانيا إلى خفض مساحات زراعة الذرة والمحاصيل كثيفة الاستهلاك للأسمدة بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية. هذا التطور يثير مخاوف من انخفاض الانتاج العالمي خلال موسم العام الحالي. ورغم أن الفاو رفعت توقعاتها لانتاج الحبوب العالمي في عام 2025 إلى مستوى قياسي يبلغ أكثر من 3 مليارات طن متري بزيادة 6% مقارنة بالعام الماضي، فإن هذه الأرقام تبقى مرتبطة باستمرار تدفق الطاقة واستقرار سلاسل التوريد العالمية. الآن الأهم اقتصاديا أن مؤشر الفاو يقيس أسعار المواد الخام الزراعية وليس الأسعار النهائية للمستهلكين، ما يعني أن آثار هذه الزيادات قد تظهر تدريجيا في الأسواق المحلية خلال الأشهر المقبلة، مع احتمالات تسارع معدلات تضخم الغذاء عالميا إذا استمرت الأزمة الحالية.
1: شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات واسعة على مناطق عدة في لبنان منذ صباح السبت، تسببت في استشهاد وإصابة العشرات من اللبنانيين. في المقابل واصل حزب الله عملياته ضد قوات الاحتلال في جنوب لبنان، معلنا استهداف تجمعات وآليات وجنود إسرائيليين باستخدام الصواريخ والقذائف والمسيرات الانقضاضية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
5: من الجنوب اللبناني إلى البقاع وجبل لبنان، التصعيد الإسرائيلي يتواصل بعنف دون توقف، مع سلسلة غارات جوية كثيفة خلفت دمارا وعشرات الشهداء والجرحى.
6: نساء، حريم، كل أطفال اللي استهدفتها، هربين العالم من تحت القصف، من تأمن النبطية، عم تتهجر العالم وتجي عنا بيوت آمنة.
5: في السكسكية غارة إسرائيلية تستهدف منزلا يأوي نازحين، ما أدى إلى استشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين، فيما توزعت الغارات على ميفدون وزرارية وعنقون وطورة والنبطية والعباسية، بينما تستمر فرق الإسعاف في انتشال الضحايا من تحت الركام.
7: مدنيين ما لهم علاقة بشيء، قاعدين ساكنين هون قونا نص الضيعة، وما كانوا يفلوا لأنه ما عندهم يعني بيوت برا، ما عندهم الإمكانية، والزلمة مريض معاق.
5: وفي الشوف استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة أدت لاستشهاد 3، فيما استهدفت سيارة أخرى على طريق بيروت صيدا أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى. كما تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن عمليات تفجير نفذها الجيش الإسرائيلي داخل أحياء سكنية في بنت جبيل. في المقابل يواصل حزب الله هجماته على مواقع وتجمعات الاحتلال في بنت جبيل ورشاف ودير سريان والبيضة، مستخدما الصواريخ والمسيرات الانقضاضية، ومعلنا تحقيق إصابات مباشرة في صفوف القوات الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي أقر بإصابة 3 من جنوده، بينهم ضابط بحالة خطيرة، كما أكد سقوط مسيرات تابعة لحزب الله داخل مواقع إسرائيلية وإصابة آلية عسكرية بشكل مباشر. مشهد ميداني مفتوح على مزيد من التصعيد في ظل استمرار القصف المتبادل واتساع رقعة النار قبيل انطلاق محادثات سلام مرتقبة بين بيروت وتل أبيب.
1: استهدف الجيش الإسرائيلي مركبتين على الطريق الواصل بين بيروت وصيدا في منطقتي السعديات والدمور، ما أدى إلى سقوط شهداء. يذكر أن هذا الاستهداف هو الأول للطريق بين صيدا وبيروت منذ اتفاق وقف إطلاق النار. كاميرا التلفزيون العربي وصلت إلى أماكن الاستهدافات ورصدت آثار الغارات.
8: لأول مرة منذ وقف إطلاق النار يستهدف الاحتلال الإسرائيلي الأوتوستراد بين بيروت وبين مدينة صيدا. عند قرابة الساعة 3 من بعد ظهر يوم السبت استهدف الاحتلال الإسرائيلي من مسيرة هذه السيارة، ما أدى إلى استشهاد شخصين في داخلها بعد إصابتها إصابة مباشرة، وبالتالي الأضرار كبيرة في داخلها ولم يتبقى منها إلا القليل لهذه السيارة. قبل 40 دقيقة الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة أخرى على بعد كيلومتر تقريبا هنا على الأوتوستراد بين بيروت وصيدا. أيضا السيارة الثانية كانت تنتقل من مدينة بيروت إلى مدينة صيدا على طريق السعديات باتجاه صيدا. لم يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بهذين الاستهدافين، إنما أيضا قام باستهداف بلدة الدامور وبالتحديد سيارة بداخلها 3 أشخاص في تلك النقطة، تم استهدافها على 3 مراحل ما أدى إلى سقوط 3 شهداء تم استهدافهم ب4 صواريخ. وطبعا الآن نحن ننتقل من الاستهداف الذي كنا نشاهده على نقطة السعديات للسيارة بين بيروت وصيدا إلى الاستهداف الآخر الذي لا يبعد سوى كيلومتر قليل فقط ومئات الأمتار فقط. وبالتالي هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال الإسرائيلي هذا الأوتوستراد، لكنها المرة الأولى التي يستهدفه خلال وقف إطلاق النار. السيارة الثانية التي تم استهدافها في هذه النقطة هنا في منطقة السعديات، وطبعا هي احترقت على طرف الطريق وهي الآن موجودة هنا بعد إزالتها من طرف الأوتوستراد إلى هذه النقطة. وهنا أيضا سقط شهيد على هذا الطريق وفي هذه النقطة، وبالتالي نحن نتحدث عن استهدافين على طريق بيروت صيدا في منطقة السعديات، ونتحدث عن استهداف في منطقة الدامور. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي في وقت متزامن استهدف 3 سيارات بين السعديات والدامور، ما أدى إلى استشهاد 6 أشخاص في حصيلة أولية من الأوتوستراد بين بيروت وصيدا. إدموس سين، التلفزيون العربي.
1: في قطاع غزة أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد وجريحين في استهداف إسرائيلي لمجموعة مواطنين شرقية مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وفي وقت سابق استشهد فلسطيني وأصيب طفل جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي دراجة نارية في منطقة الفالوجة شمالية القطاع. ونقلت طواقم الإسعاف المصابة وجثمان الشهيد إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة. دمرت غارة إسرائيلية مربعا سكنيا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وكان طيران الاحتلال قصف المنطقة بصاروخين بعد انذار بإخلائها قصريا.
9: أنا في مخيم الشاطئ للاجئين غربية مدينة غزة، وأتواجد في بؤرة تم قصفها من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي، ما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة في منازل المواطنين المكتظة والمتلاصقة في هذه المنطقة. كل ما يظهر في الصورة هي المنازل التي تضررت جانبيا بفعل الغارة الإسرائيلية، رغم ذلك حجم دمارها هائل وكبير. أما المنزل الذي تم قصفه فهو في زاوية أخرى من هذه المنطقة التي تحولت إلى كومة هائلة من الركام، ولكن أيضا لا مكان للناس ليسكنوا فيه، وهذا ما أسأل عنه شادي أحد السكان الذي فقد منزله نتاج هذا القصف. شادي ربنا يعوضكم، شو اللي صار معكم؟
10: احنا هنا نازحين للمرة الثانية في هذه المنطقة، فقدنا بيتنا من بداية الحرب في منطقة حي المنارة في شارع النفق، ولجأنا إلى هنا مخيم شاطئ، مخيم اللاجئين كما هو معروف للجميع. واحنا قاعدين هنا ثلاث عائلات في شقة لا تتجاوز 40 متر، وحاولنا نتعايش مع الوضع الموجود حالنا كحال أهل غزة. تفاجأنا أنه أبلغونا أنه نغادر المكان، غادرنا ورجعنا لقينا مربع سكني كامل، منطقة مكتظة سكنيا، تقريبا يمكن 100 عائلة ساكنة في المنطقة، أصبحت كحالي يعني بلا مأوى.
9: شو بدكم تعملوا الآن؟
10: مش عارفين، مش عارفين.
9: في أي خيار ممكن تذهبوا إليه؟
10: لا، نرجع نروح ندور على منطقة نعمل فيها خيمة.
9: شو عملتوا الليلة لما أجا أمر الإخلاء؟
10: أخذنا طلعنا بأجسادنا. الهوية إحنا بندور على هويات، على جوالات، إنه إحنا نعرف إحنا، إنه إثبات هوية إنه إحنا موجودين في مخيم الشرف. مش لاقين، زي ما أنت شايف دمار، 100 عائلة فقدت سكنها، فقدت مقتنياتها، حال صعب جدا. الله يكون بعون الناس.
9: شكرا جزيلا لك شادي. هذا هو المنزل تماما الذي استهدف، كومة من الركام، لكن أيضا المنازل المجاورة تضررت بشكل هائل وكبير. شادي أحد مئات المواطنين الذين فقدوا كل شيء نتاج هذه الغارة الإسرائيلية التي تذكر من لم ينسى من الغزيين بأن الحرب لم تغادرهم طالما القصف مستمر والركام مستمر والصعود على هذه الحجارة التي كانت تؤوي الناس لكنها أصبحت الآن ركاما سيتحول عما قريب إلى مكرهة صحية لا يستطيعون العيش بسببها. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.
1: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة 50 شخصا من مرضى التلاسيميا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة. وأوضحت الوزارة أن نقص الأدوية وشح مواد الفحص المخبري، ندرة وحدات الدم، كلها عوامل تهدد مرضى التلاسيميا في القطاع.
11: تحولت يوميات مرض الثلاسيميا أو أنيميا البحر المتوسط في غزة إلى معركة مفتوحة من أجل البقاء، فبين نقص الدواء وتعطل الخدمات الطبية والانهيار المتسارع للواقع الصحي والإنساني، قضى 50 مريضا منذ بداية الحرب على القطاع من أصل 334 مسجلا. مرض ينتشر وراثيا من الآباء إلى الأبناء، يخضع المصابين به لمعركة مفتوحة نتيجة الانهيار الكبير في المنظومة الصحية والنقص الحاد في الأدوية التخصصية، إلى جانب شح الفحوص المخبرية ونقص وحدات الدم اللازمة لعملية نقل الدم دوريا التي يعتمد عليها المرضى بشكل أساسي. وزارة الصحة الفلسطينية تقول في اليوم العالمي للمرض الذي يهدد 237 مريضا رصدتهم الوزارة حاليا في غزة، بينهم 52 طفلا دون سن 12. في المقابل يواجه 185 مريضا إضافيا ظروفا صحية بالغة الخطورة، وسط تحذيرات متصاعدة من تداعيات انهيار البنية التحتية للقطاع الصحي وغياب أجهزة الفحص والتشخيص اللازمة. وتشير التقديرات إلى أن استمرار هذا الواقع قد يؤدي إلى ظهور إصابات جديدة غير مكتشفة بمرض الثلاسيميا في ظل تعطل برامج الكشف المبكر والفحوص الوقائية، الأمر الذي يهدد بنسف الجهود الصحية والوقائية التي بنيت على مدى عقود للحد من انتشار المرض في القطاع. اضطراب جيني متوارث يؤثر على تركيبة الدم وتتفاوت أعراضه من شخص لآخر من فقر للدم وتعب شديد. مرضى لم يتسنى لهم العلاج خارج القطاع سوى 47 مريضا تمكنوا من مغادرة القطاع في وقت لا يزال فيه مئات المرضى ينتظرون فرصة للمغادرة.
1: هاجم مستوطنون تجمع أبو فزاع البدوي شرقية أو شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وحاولوا اقتحامه عدة مرات بعد قطع المياه عن عشرات العائلات التي تقطن فيه.
12: يتجمع المستوطنون هنا في هذه البؤرة الاستيطانية المستحدثة في محيط تجمع أبو فزاع البدوي من أراضي بلدة الطيبة في المنطقة الشرقية من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. من هذه البؤرة الاستيطانية يهاجم المستوطنون هذا التجمع والذي بقي مع تجمعات قليلة نتيجة رحيل العديد من التجمعات الفلسطينية الأخرى تحت وطأة اعتداءات المستوطنين في مناطق الضفة الغربية المحتلة. تجمع أبو فزاع الذي نتواجد فيه الآن والذي يسكنه قرابة 120 مواطنا فلسطينيا مبني هنا منذ سبعينيات القرن الماضي، يعيش الفلسطينيون في هذه الخيام وكذلك البيوت منذ عشرات السنوات. تعرضت عشرات التجمعات الفلسطينية الأخرى لاعتداءات من قبل المستوطنين أجبرت الفلسطينيين على الرحيل تحت وطأة هذه الاعتداءات. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن أكثر من 1300 اعتداء نفذت من قبل المستوطنين خلال شهر أبريل نيسان الماضي، يجابه الفلسطينيون وحدهم في مساكنهم المستوطنين المدججين بالسلاح والذين يستجلبون الأغنام والأبقار والجمال في محاولة منهم لاقتحام هذه التجمعات الفلسطينية لدفع المواطنين على الرحيل. في هذا التجمع قام المستوطنون بعشرات محاولات الدخول إليه واقتحامه من خلال قص الأسياج وكذلك أيضا قطع المياه، هذا ما أقدموا عليه مؤخرا، وكذلك محاولة إدخال ماشيتهم إلى محيط هذا التجمع البدوي في محاولة لاستفزاز الفلسطينيين لدفعهم على الرحيل. لم يتبقى إلا هذا التجمع وتجمعات قليلة في المنطقة الممتدة ما بين رام الله وأريحة وسط الضفة الغربية المحتلة. يعاني الفلسطينيون كثيرا من هجمات المستوطنين التي تتكرر بالاعتداءات من خلال ما يسمى بالاستيطان الرعوي وكذلك أيضا من خلال الهجمات المسلحة التي تصل في كثير من الأحيان حد القتل والحرق والإصابات. كذا أيضا في منطقة شرق يطا تعرض تحديدا في تل معين تعرض أحد المواطنين الفلسطينيين أثناء زراعته وحراثته لأرضه لاعتداء من قبل المستوطنين، أصيب نتيجة الاعتداء عليه بالضرب. ويتعرض هذا التجمع أسوة بتجمعات الفلسطينية الأخرى لاعتداءات من المستوطنين لدفع الفلسطينيين وإجبارهم على الرحيل وترك أراضيهم. فهذا العصا التلفزيون العربي، تجمع أبو فزاع البدوي شرق رام الله.
1: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة، ضمن فقرة إنسان في الحرب قصتنا هذه المرة من لبنان. أكثر من 12 عاما قضتها ديان عبادي وهي تربي القطط في الضاحية الجنوبية لبيروت، ومكثت هناك أكثر من نصف أيام الحرب قبل أن تضطر لاحقا للانتقال إلى مكان آخر، واصطحبت معها القطط.

0: والله في ناس بيقولوا لي كبيهم، شو بدك فيهم كبيهم؟ كيف بدي كبهم انا اتركهم وراي هم مثل ولادي؟
1: لا لا لا يا ابو كرش تيتي
0: انا اسمي ديانا عبيدي لبنانيه نازحه من الضاحيه، نزحت معي 40 بصينه.
1: خليك انت.
0: كنا نايمين وفقنا على الضرب، طلعت لبرا، طلعت لبرا لقيت العالم كلها بالشوارع وبمداخل البنايات وعجقت سير. قمت قلت بدي انقلهم، لو في ثلاث انذارات يعني بالضاحيه بدي انقلهم للبصينات. انا عاده بس تنهار اعصابي ما بعرف فيه اوقف على جري، بس ما بعرف الله قواني من فوق. قدرت اطلع احمل اثنين، ما فيك تحمل اكثر من اثنين، وفيش وقت حط ببوكس ويتخانق وما يتخانق، صرت نزل اثنين زدتهم بالسياره ارجع اطلع. أنا لما كنت صغيرة وقعت بصينتي وماتت، كنت حابة أعمل ريسكيو لبصينة، وساعة بتعملت ريسكيو لبصينة وصارت العالم تلاقيني عم طعميها، جيبوا لي بصينات وأنا ما أقول لا، حط عندي عالجهم وإرجع أعطيهم تبني. فهيك تجمع عندي، كانوا أكتر 150 بصينة، لو ما عم بعطي تبني كانوا كتار. صرت أعطي تبني لضل عندي شي 70 حرب الماضية، كمان بعد حرب الماضي أعطيت تبني لخفف عن حالي لأن الوضع صعب، يعني أقدر نقلهم وبنفس الوقت أقدر أصرف عليهم. تحت أنا كنت أشتغل وطلع مصاريفهم، بس هلأ الحمد لله في ناس عم بتساعد، وياريت بكفوا بيساعدوا لحتى أقدر بس تخلص الحرب إرجع على شغلي أقدر أشتغل ولبيهم يعني لحالي مثل ما كانت.

0: أعلن الجيش السوداني أنه تمكن من استعادة منطقة الكيلي الواقعة على تخوم مدينة الكرمك بالمحور الجنوبي عقب معارك مع قوة الدعم السريع. إلى ذلك حذرت الأمم المتحدة من التداعيات الخطيرة للعنف الجنسي في دارفور التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وأكدت أنه تحول إلى سلاح بحق آلاف الفتيات.
1: تقدم مضطرد لقوات الجيش السوداني في عدد من محاور القتال بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. قيادة الجيش أعلنت بسط سيطرتها بالكامل على منطقة كيلي الواقعة على تخوم مدينة الكرمة. بيان الجيش السوداني أكد أنه خاض معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع والمجاميع المسلحة الداعمة لها. يؤكد الجيش أن تحركه السريع والواسع في المنطقة أسفر عن مقتل عدد كبير من عناصر قوات الدعم السريع وفرار من تبقى منهم.
2: الحمد لله وتوفيقه وبعزيمة هؤلاء الرجال تم دح المرتزقة من منطقة كيلي.
1: وتكمن الأهمية الاستراتيجية لمنطقة كيلي في أنها خط إمداد رئيسي يربط الدمازين عاصمة الولاية بالكرمك، ما يجعل السيطرة عليها حيوية للتحكم في المنطقة. في المقابل أعلنت قوات الدعم السريع مقتل 15 شخصا وإصابة آخرين في قصف بطائرة مسيرة قالت إنها تابعة للجيش على شاحنة بولاية جنوب كردفان. وبينما تستمر المعارك في ولايات البلاد شرقا، تتصاعد التحذيرات من الانتهاكات الجنسية بحق مئات الفتيات في غرب البلاد. تحذر الأمم المتحدة من التداعيات الخطرة والمتفاقمة للعنف الجنسي في إقليم دارفور، تؤكد أن هذه الانتهاكات لم تعد مجرد جرائم فردية بل تحولت إلى سلاح يهدد النسيج الاجتماعي وفرص السلام في البلاد. التقرير الأممي يكشف أن آلاف الأطفال الذين ولدوا نتيجة الاغتصاب المرتبط بالحرب يواجهون أوضاعا مأساوية بسبب غياب الهوية القانونية وصعوبة إثبات النسب.
0: كشفت مصادر سياسية عراقية للتلفزيون العربي أنه جرى الاتفاق على عدة مناصب في التشكيلة الوزارية التي يعتزم رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي تقديمها أمام البرلمان لنيل الثقة خلال الأيام المقبلة. قالت المصادر للتلفزيون العربي إن التشكيلة المرشحة تضم فؤاد حسين لمنصب نائب رئيس الوزراء، وريبر أحمد لوزارة الخارجية، ومحمد صاحب الدراجي لوزارة المالية، ومحمد نوري لوزارة الصناعة، إضافة إلى مقداد الجميلي لمنصب وزير التربية. الجدير بالذكر أن هذه الترشيحات تسبق التسمية الرسمية التي تتحقق بعد نيل الثقة، إذ يجري التصويت على المناصب والوزراء بشكل منفرد. أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع تعديلا وزاريا شمل عددا من الوزراء والمسؤولين من بينهم شقيقه، وتتضمنت التعيينات الجديدة التي نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية تعيين محافظ حمص السابق عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أمينا عاما لرئاسة الجمهورية خلفا لماهر الشرع شقيق الرئيس. أجرى استبدال وزير الإعلام حمزة المصطفى بخالد فواز زعرور، وزير الزراعة أمجد بدر بباسل حافظ السويدان. استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. قالت وكالة الأنباء السورية سانا أن زيارة الوفد اللبناني تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة. من جهتها أفادت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان أن سلام رافقه نائبه طارق متري وعدد من الوزراء. هذه الزيارة هي الثانية لسلام إلى سوريا بعد زيارته الأولى في الرابع عشر من أبريل 2025.

0: وفي ختام زيارته إلى سوريا قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إنه لن يسمح بجعل بلاده منصة لإيذاء أمن سوريا ومصالحها الوطنية، وشدد سلام على الحاجة إلى إقامة أفضل العلاقات بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل.
1: وأكدنا أن احنا بهمنا قيام علاقات لبنانية سورية جديدة على أسس من الاحترام المتبادل، عدم تدخل بشؤون الآخرين، ومثل ما لبنان عانى طويلا يعني من تدخل سوري بشؤونه، كمان سوريا عانت من تدخل أطراف لبنانيين في سوريا. هيدي نحن جينا طوينا هالصفحة وقلنا ما نفتح صفحة جديدة، انفتحت صفحة جديدة. اليوم الفرق نحن بهمنا نرفع هالعلاقة الجديدة لمستوى أعلى من التعاون. مشان هيك أنا جيت اليوم مع يعني الوزراء المعنيين بأكثر القطاعات يلي فيها أمور عالقة ويلي بتهم البلدين.
0: وأشار رئيس الحكومة اللبنانية لأنه بحث مع الرئيس السوري التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان وسوريا على أكثر من صعيد، مضيفا أن هناك متابعة مشتركة لتنفيذ اتفاقية نقل المحكومين بين البلدين وملف ضبط الحدود.
1: بحثنا أيضا خلال هذه الزيارة متابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين حول نقل السجناء المحكومين من السجون اللبنانية إلى سوريا، وتداولنا في مواصلة العمل من أجل معالجة قضية الموقوفين السوريين وكشف مصير المفقودين والمختفين قسرا في كلا البلدين. وأكدنا على ضرورة التشدد في ضبط الحدود السورية اللبنانية ومنع التهريب بكل أشكاله، فضلا عن المسائل المتعلقة بالمعابر وتيسير حركة العابرين والبضائع.
0: ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة التي ترد عن الخارجية الأمريكية التي تقول فرض عقوبات على كيانات دعمت إيران بصور الأقمار الاصطناعية. وتضيف أيضا وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على كيانات دعمت إيران بصور الأقمار الاصطناعية. كذلك تقول الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات لمحاسبة الكيانات الصينية على دعمها لطهران. هذا يؤكد تقارير عدة كانت ترد بخصوص إرسال ودعم الصين لإيران بصور الأقمار الصناعية المباشرة في تتبع تحرك البوارج والسفن الحربية الأمريكية، بالإضافة إلى حاملات الطائرات. وهذا الآن خبر عن الخارجية الأمريكية يؤكد فرض عقوبات على كيانات سماها كيانات دعمت إيران في صور الأقمار الصناعية. أفاد مراسل التلفزيون العربي أن قافلة من النازحين تضم نحو 1200 عائلة انطلقت من محافظة الحسكة باتجاه قراهم وبلداتهم في منطقة عفرين بريف حلب شمالية سوريا. ذكرت مديرية إعلام الحسكة أن وحدات من الأمن الداخلي في محافظتي حسكة وحلب ترافق القافلة بالتنسيق مع وزارة الطوارئ والكوارث السورية. هذه القافلة هي الرابعة التي تعود إلى عفرين منذ اتفاق الحكومة السورية مع قوات سوريا الديمقراطية. تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن خرق وقف إطلاق النار المعلن أمس لمدة 3 أيام حتى 11 من الشهر الجاري. في الأثناء قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الحرب في أوكرانيا على وشك الانتهاء.
2: شق وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا يومه الأول ضمن هدنة قصيرة مدتها 3 أيام أعلن عنها الرئيس الأمريكي بعد استجابة من الطرفين. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ متفائلا بقرب انتهاء الحرب مع أوكرانيا وأبدى انفتاحه لمفاوضات ترسي وضعا نهائيا بين الطرفين، إذ رحب بعقد اجتماع مع كييف في دولة ثالثة، ولكن شرط التوصل إلى اتفاقيات نهائية بشأن معاهدة سلام طويل الأمد، مثنيا على حسن نية الولايات المتحدة في جهودها.
3: من يرغب في اللقاء فليأتي إلى موسكو وسنلتقي. من الممكن أيضا عقد اجتماع في دولة ثالثة، ولكن فقط بعد التوصل إلى اتفاقيات نهائية بشأن معاهدة سلام طويلة الأمد، فليأتوا للمشاركة في هذا الحدث وتوقيع المعاهدة.
2: أما على الجانب الأوكراني فأكد الرئيس فلاديمير زيلينسكي في منشور على منصة التليجرام أن وقف إطلاق النار تم الترتيب له كجزء من جهود التفاوض الأمريكية وأن القضايا الإنسانية لا تزال أولوية رئيسية. زيلينسكي أفاد أن بلاده تلقت موافقة روسيا على إجراء تبادل لأسرى الحرب على قاعدة 1000 أسير لكل من الطرفين. أوروبيا تحركت المساعي الدبلوماسية لملاقات الانفراج المحقق في منتصف الطريق، حيث أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا انفتاح المجموعة الأوروبية على المحادثة مع روسيا بشأن إحلال السلام في أوكرانيا. كوستا شدد على أهمية نقاش القضايا الأمنية المشتركة مع روسيا في الوقت المناسب، ولكن رئيس المجلس الأوروبي قال إن الاتحاد لن يتصرف بمفرده، كما أكد أنه لن يتم اتخاذ أي خطوات من شأنها تقويض مبادرة السلام التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ورغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بدءا من صباح 9 مايو، إلا أن موسكو وكييف تبادلتا الاتهامات حول مسؤولية كل منهما بخرقها. في هذا الإطار أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أنها سجلت 51 هجوما في أرجاء مختلفة من البلاد، ولكن هذه الوتيرة تعد الأدنى منذ أشهر. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية إنه على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار شنت جماعات مسلحة أوكرانية هجمات باستخدام طائرات مسيرة ومدفعية على مواقع لقواتها دون أن تحدد طبيعة الهجمات وأين حصلت.
0: أصدر البنتاغون ما وصفه بملفات جديدة ولم تسبق رؤيتها من قبل عن الأجسام الطائرة المجهولة، مشيدا بهذه الخطوة باعتبارها مثالا على التزام الوزارة التي وعدت الصحفيين في وقت سابق من هذا العام بمبدأ الشفافية.
4: شيء يحلق في السماء ويحمل كائنات ليست من هذا العالم. الحديث ليس عن فيلم خيال علمي من هوليوود، بل عن وثائق رسمية أمريكية خرجت إلى العلن بعد سنوات طويلة من السرية. خطوة وصفت بأنها الأكثر شفافية بشأن الظواهر الجوية غير المفسرة. أفرجت الإدارة الأمريكية عن دفعات جديدة من الملفات المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة والحياة خارج كوكب الأرض. وثائق وصور وتسجيلات كانت حبيسة الأدراج لسنوات لتصبح الآن متاحة للرأي العام والباحثين. الملفات تضم تقارير استخباراتية وصورا ومقاطع فيديو من مهمات أبولو 12 وأبولو 17، إضافة إلى وثائق صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي والبنتاغون. الفيديو الأكثر جدلاً كان لتسجيلات صوتية تعود إلى مهمة أبولو 17. رواد الفضاء تحدثوا خلالها عن أجسام مضيئة وشظايا غريبة مرت بالقرب من مركباتهم أثناء التحليق في الفضاء. ناسا ومكتب التحقيقات الفيدرالي شددا على أن نشر هذه الوثائق لا يؤكد وجود حياة فضائية، مؤكدين أن الهدف هو تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات أمام الجمهور. لكن شكوك الرأي العام لم تأتي من فراغ، فالجدل حول هذا الملف ليس جديدا. ففي يوليو 2023 فجر الضابط السابق بالاستخبارات الأمريكية ديفيد غورش مفاجأة عندما قال إن السلطات تمتلك معلومات عن مركبات غير بشرية بل وحتى بقايا لكائنات مجهولة. تصريحات أحدثت ضجة واسعة، لكن الرد الرسمي حينها كان الامتناع عن التعليق بداعي سرية المعلومات. بين الشكوك والخيال ونظريات المؤامرة تتحول الأجسام المجهولة إلى قضية تتجاوز الفضول الشعبي. واشنطن تؤكد أن القلق الحقيقي يتعلق بأجسام غامضة تقترب من منشآت عسكرية حساسة، مخاوف من أن تكون تقنيات تجسس متطورة تابعة لخصوم الولايات المتحدة.
0: الآن الجولة في أبرز ما تناولته الصحف الأجنبية شأن الحصار البحري الأمريكي لإيران فضلا عن التطورات في لبنان. وبعد هذا التقرير يلقاكم حامد الناظر على رأس الساعة، دمتم بخير.
5: البداية بصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية التي تناولت المخاوف الخليجية المتزايدة من طريقة تعامل واشنطن مع إيران، وأن تغاضي إدارة ترامب عن تبادل إطلاق النار مع إيران هذا الأسبوع أدى إلى تفاقم المخاوف بين دول الخليج من أن أي اتفاق لإنهاء الحرب سيعرضها لصراع مستقبلي مع إيران. وتشير الصحيفة إلى أن إدارة ترامب سعت لحماية وقف إطلاق النار الهش ومواصلة محادثات السلام، لكن بالنسبة لدول الخليج فإن الهجمات الإيرانية مثلت لحظة أخرى من القلق في صراع ألحق ضررا بالغا بأمنها واقتصاداتها. وتلفت الصحيفة إلى أن العديد من المسؤولين الخليجيين الكبار يشعرون بالقلق من أن الاتفاق لإنهاء الحرب سيركز على البرنامج النووي الإيراني، مع الإبقاء على ما يعتبرونه التهديدات الرئيسية لأمنهم والمتعلق بالصواريخ التقليدية والميليشيات المتحالفة مع إيران. وترى الصحيفة أن الحرب مع إيران زادت من حدة الانقسامات بين دول الخليج، وكشفت عن ضعف قدرة الولايات المتحدة في الدفاع عنهم، ما قد يؤدي إلى تقويض الاتفاقيات بين واشنطن ودول المنطقة بشكل أكبر. وفي التايمز البريطانية تناول تقرير جورج غريلز تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، مع انتقال الصراع من مستوى الردع إلى عمليات عسكرية مباشرة عبر ضرب ناقلات نفط ومنعها من الوصول إلى الموانئ الإيرانية. أشار إلى أن هذه الضربات تأتي في إطار سياسة أمريكية جديدة تقوم على فرض حصار بحري فعلي جعل المنطقة تتحول إلى ساحة اشتباك مفتوح بين القوات البحرية الأمريكية والرد الإيراني غير المباشر. أوضح أن مسار التفاوض الذي كان ينظر إليه كخيار محتمل لوقف التصعيد بدأ يتآكل بشكل واضح، رغم الوساطات الإقليمية ومحاولات الإبقاء على قنوات دبلوماسية مفتوحة، إذ باتت العمليات العسكرية تسبق أي تقدم سياسي وتعيد إنتاج دائرة الصراع بدلا من كسرها. لفت إلى أن إيران رغم الضربات والحصار الجزئي ما تزال تحتفظ بقدرات صاروخية وعسكرية معتبرة، ما يمنع فرض حسم سريع ويحول الصراع إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، ما يعني أن الأزمة لم تعد مجرد مواجهة محدودة بل دخلت مرحلة إعادة تشكيل قواعد الاشتباك. إلى صحيفة الجارديان البريطانية ونقرأ فيها مقال جوليان بورغر حول توتر الأجواء بين ترامب ونتنياهو، وأن إصرار نتنياهو على أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية على ما يرام يأتي بعد أسابيع من التقارير التي أفادت بأن إسرائيل لم تعد تستشار بشأن الصراع الإيراني، وبالأخص محادثات السلام التي ترعاها باكستان. ويعتقد الكاتب أن تقديرات نتنياهو الخاطئة ورطت واشنطن، حيث لم ينتفض الشعب الإيراني ولم يسقط النظام، فيما تمكن الحرس الثوري من إلحاق أضرار جسيمة بالقواعد الأمريكية ودول الخليج وإغلاق مضيق هرمز. ويلفت الكاتب إلى أن ترامب توقف عن ذكر إسرائيل ونتنياهو في تصريحاته المتفائلة باستمرار بشأن الحرب، واستبعدها عندما بدأ المفاوضون الأمريكيون محادثاتهم مع الإيرانيين والوسطاء الباكستانيين قبيل إعلان وقف إطلاق النار. ويرى الكاتب أن المشكلة التي يواجهها ترامب هي أنه إذا هاجم نتنياهو وعبر عن خيبة أمله، فإنه يعترف بشكل أساسي بأنه قد تم جره إلى هذه الحرب، ما يعني أن الصراع سيضر بالرجلين في صناديق الاقتراع. أما في مجلة ناشونال انترست الأمريكية يسلط الكاتب إدوارد جابرييل الضوء على ظهور نافذة دبلوماسية نادرة في لبنان بعد تمديد وقف إطلاق النار مع إسرائيل وبدء محادثات مباشرة في محاولة للانتقال من إدارة التصعيد إلى مسار تهدئة قابل للبناء. ويوضح أن هذه الفرصة لم تأتي من الخارج قط، بل ارتبطت أيضا بتحول داخلي لبناني تمثل في تحركات سياسية غير مسبوقة باتجاه تعزيز دور الدولة، لكنه يؤكد أن مشكلة سلاح حزب الله لا يمكن فصلها عن أزمة الدولة اللبنانية نفسها، لأن نزع السلاح دون بناء قدرة أمنية واقتصادية حقيقية للدولة
6: سيؤدي إلى فراغ يعيد إنتاج نفس أسباب الصراع، كما يشير إلى أن غياب التصور النهائي أو إطار سياسي واضح لإنهاء الصراع يمثل أحد أكبر العقبات، ما يجعل الحاجة ملحة إلى حل مرحلي أو إعلان مبادئ يثبت وقف القتال ويفتح الطريق تدريجيا نحو تسوية أوسع. ويخلص إلى أن مستقبل هذه الفرصة يعتمد على ثلاثية حاسمة: دور أمريكي ضاغط ومتابع، التزام لبناني ببناء الدولة تدريجيا، وضبط إسرائيلي لاستخدام القوة. ختاما نقرأ في بوليتيكو الأمريكية مقال جاك ديتش وبول ماكليري حول الدروس التي تعلمتها الصين من الحرب الأمريكية الإيرانية، وأن الصراع الذي يزداد صعوبة بين الولايات المتحدة وإيران يكشف عن نقاط الضعف العسكرية والاستراتيجية الأمريكية ويقدم دروسا مهمة لأكبر منافسيها. ويلفت الكاتبان إلى أن الجيش الصيني يدرس الأساليب الأمريكية ضد إيران عن كثب لتحديد نقاط الضعف التي يمكن استغلالها، وينظر في كيفية تخطيط الأمريكيين وصولا إلى وتيرة الضربات الصاروخية وجمع المعلومات الاستخبارية. ويشير الكاتبان إلى أن بكين لاحظت الصعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة في إعادة فتح مضيق هرمز أو وقف الهجمات الإيرانية على السفن، فيما يعد تحويل مسار السفن والدفاعات الجوية إلى الشرق الأوسط مؤشرا على أن الترسانة الأمريكية ليست بلا حدود. ويعتقد الكاتبان أن الصين تراقب مدى سرعة استهلاك أمريكا لصواريخها المتطورة من صواريخ توماهوك إلى أنظمة الدفاع الجوي باتريوت، وتعلم أن كل صاروخ يستخدم في إيران هو صاروخ لا يمكن استخدامه للردع في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
7: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، تغطيتنا متواصلة في التلفزيون العربي لتطوراته في الشرق الأوسط، وهذه ساعة جديدة منها، حيث أكدت القيادة الوسطى الأمريكية استمرار الحصار البحري المفروض على إيران في مضيق هرمز. وفي بيان عبر منصة إكس قالت إنها حولت مسار 58 سفينة تجارية منذ 13 من أبريل، وذلك لمنعها من دخول المواني الإيرانية أو مغادرتها. في غضون ذلك تنتظر الولايات المتحدة الرد الإيرانية بشأن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يتوقع تسلم رد إيراني اليوم، وفي المقابل أكد طهران أنها ما زالت تدرس الورقة الأمريكية. وفي الوقت الذي يلوح فيه ترامب بالتصعيد، حذر مسؤول بالخارجية الإيرانية من أن أي مغامرة عسكرية من جانب واشنطن ستؤدي إلى تعقيد الأمور.
8: ساعات قد تكون حاسمة في عمر التفاوض بين واشنطن وطهران، هكذا حصرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العائد من جديد إلى لعبة عقارب الساعة والمهل الزمنية الضيقة التي اعتاد استخدامها في أكثر الملفات تعقيدا.

0: هكذا صرح ترامب للصحفيين، مؤكدا أن الخطة الجديدة تتضمن أشياء إضافية، في إشارة بدت وكأنها تحمل مزيجا من الضمانات والضغوط في آن واحد. في المقابل تتحرك طهران بحذر شديد، مكتفية بالقول إنها تدرس المقترح الأمريكي، بينما تتكثف الاتصالات خلف الكواليس بين وسطاء إقليميين ودوليين لتجنب انهيار المسار التفاوضي قبل ولادة، إن حدثت فهي عسيرة. مقترح أمريكي وفق تسريبات من مصادر غربية يقوم على معادلة واضحة: إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية بشكل كامل مقابل تخفيف تدريجي للحصار المفروض على الموانئ الإيرانية خلال أسابيع، مع إبقاء الملف النووي ضمن مسار تفاوض منفصل. تشير المعطيات إلى أن واشنطن تسعى أولاً إلى احتواء أزمة الطاقة العالمية وتهدئة التوتر البحري قبل الانتقال إلى ملفات استراتيجية كبرى. في المقابل تحاول طهران إدارة الوقت بأقصى درجات الصبر، وتدرك أن فتح المضيق دون مقابل سياسي واقتصادي واضح سيفسر داخلياً باعتباره تراجعاً مجانياً. رغم ذلك فإن تقديرات لوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA كشفت أن إيران ما تزال قادرة على تحمل حصار بحري لأشهر إضافية دون الوصول إلى مرحلة الانهيار الاقتصادي الكامل، ما يمنحها هامش مناورة أوسع في التفاوض. حتى اللحظة لا أحد يتحدث عن اتفاق نهائي، بل عن نافذة مؤقتة قد تمنع انفجارا كبيرا.
1: وفي الأثناء فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على أربعة كيانات من بينها جهات زودت إيران بصور أقمار اصطناعية مكنتها من تنفيذ ضربات عسكرية على القوات الأمريكية بالشرق الأوسط. وأكدت الوزارة أن تزويد إيران بتلك الصور يشكل تهديدا مباشرا للأفراد الأمريكيين وقوات الشركاء، مشيرة إلى أن واشنطن ستواصل اتخاذ إجراءات لمحاسبة الكيانات الصينية على دعمها لإيران وضمان عدم قدرتها على إعادة بناء برنامجها النووي. وفي السياق ذاته أعلنت الخزانة الأمريكية تصنيف 10 كيانات وأفراد يسهلون سعي الجيش الإيراني للحصول على أسلحة ومواد خام ذات تطبيقات في برامج الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وفق تعبيرها. وفي مداخلة سابقة مراسلنا محمد بالدين في واشنطن تحدث عن أهم المواقف والتصريحات الأمريكية المتعلقة بتطورات ملف المفاوضات مع طهران.
2: حتى الآن ليس هنالك موقف واضح من واشنطن، هنالك انتظار للرد الإيراني، وتقريبا كأن التصريحات من الإدارة الأمريكية تقول بأنها قد بلغت حدها الأقصى في محاولة الوصول إلى اتفاق، رغم أن التوتر الذي وقع والاحتكاك في مضيق هرمز قبل يومين كانت له آثار واضحة، وكانت واشنطن أيضا تنظر إليه باعتباره اختبارا كان من المهم أن ترد فيه على الجانب الإيراني بشكل فوري ومباشر، ولم تكشف تفاصيله رغم أن الجانب الإيراني يقول بأنه كان محاولة فرض أمر واقع على مضيق هرمز وعلى إيران. لكن بشكل عام ترامب لا يستبعد أي خيار، لا الخيار العسكري ولا خيار إعادة إنفاذ مشروع مثل مشروع الحرية الذي لم يكمل 48 ساعة حتى تراجع عنه ترامب بناء على ما قال إنه طلب باكستاني وطلب من دول أخرى. هنالك يعني ذهاب وجيئة، هنالك تردد في المواقف والمصادر ما بين الحديث عن الاقتراب من الوصول إلى الاتفاق وأنه بات في المتناول، وحذر أمريكي من قبل المسؤولين الأمريكيين لأنه من الممكن أن يكون ذلك كمصير أجواء سابقة جربتها واشنطن مع إيران تكون فيها الأمور على وشك أن يتم الوصول فيها إلى اتفاق، ومنها حتى ما حدث في أثناء الحرب السنة الماضية، حرب 12 يوما. ووقت ذاك قالت المصادر إن صعوبة الوصول إلى المرشد الإيراني السابق علي خامنئي كان هو السبب في عدم توقيع اتفاق والوصول إلى اتفاق لمدة 4 أيام، وألمح إلى ذلك حتى وقت ذاك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكثر من مقابلة وفي أيامها عندما قال

0: قال بأنه من المؤسف أن يصار إلى وضع مثل هذا، لأنه من غير الممكن الوصول إلى المرشد الإيراني الأعلى الذي قال إن واشنطن وقت ذاك تعرف أين يقيم بالضبط ولو شاءت لاغتالته. اليوم واشنطن لديها خيارات متعددة كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن الوقت ضاغط عليها كما هو ضاغط على الجانب الإيراني، وإن كانت تقارير الاستخبارات الأمريكية تتحدث عن قدرتها على التحمل لعدة أشهر، إلا أن واشنطن رغم ذلك تعلم بأنه هنالك حد أقصى لتحمل الجانب الإيراني قبل أن تصبح الأمور في حد لا يمكن السيطرة عليه، لا إيرانيا ولا حتى من قبل الولايات المتحدة. فلذلك هي لعبة تحمل بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف تلك المناوشة بين الجيش الأمريكي والقوات الإيرانية في مضيق هرمز أمس الأول بأنها عتب محبين كما قال، وبأنها كان من يعني بأنها لا تفوت في عضد اتفاق وقف إطلاق النار القائم الآن بين إيران والولايات المتحدة والممدد لأكثر من مرة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. على كل حال هنالك ترقب في هذه الساعات لما يمكن أن يكون عليه شكل الرد الإيراني وحث أمريكي من قبل الرئيس ترامب وكبار مسؤولي الإدارة الأمريكية للجانب الإيراني على ضرورة اتخاذ القرار من أجل أن لا تغرق المنطقة وأن لا يندم الإيرانيون على عدم اتخاذهم القرار الصحيح واغتنام هذه الفرصة في هذا التوقيت بالذات.
1: كيفية توسع الحرب في مضيق هرمز لتشمل استعمال نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية لإرباك حركة السفن والطائرات؟ يشرحها الزميل خالد الغرابلي في العرض التالي.
2: إذن مشاهدينا الكرام، مضيق هرمز تحول إلى ساحة حرب. في سبيل السيطرة على هذا المضيق اتسعت الوسائل وتشعبت لتشمل أنظمة تتبع السفن. هذه الأنظمة إما أن تقوم بوظيفتها بتسيير وتيسير حركة الملاحة، وإما أن تستهدف بالتشويش لتصبح سلاحا يصيب بوصلات الملاحين ويدخلهم في دوامة من الضياع. لحساسية وخطورة استخدامات هذه المنظومات التي توجه الصواريخ أيضا، كثير من الدول أرادت الاعتماد على أنظمتها الخاصة بها. هناك مثلا الأمريكيون لديهم جي بي اس، وهناك الروس، طبعا هناك منافسة حامية بين الطرفين، جلوناس. أما الصينيون وهم أيضا يبحثون عن موقع لهم، فهناك بيدو، والأوروبيون الذين هم أيضا يريدون أن يقولوا أنهم موجودون ويؤثرون في العالم، لأن الموضوع لا يستخدم فقط في مضيق هرمز وله العديد من الاستخدامات. نظم الملاحة لهم جاليليو. تركيبة هذا النظام تقوم هذه الأنظمة حقيقة، الأربعة أنظمة هي تقريبا تعمل بنفس المبدأ، هي تقوم على ثلاثة أجزاء رئيسية: أقمار صناعية تدور حول الكرة الأرضية، ومحطات تحكم أرضية تتواصل مع الأقمار الصناعية وتقوم بعملية تقنية معقدة لن ندخل في تفاصيلها، لكنها المهم أنها تسمح بتصحيح وتحديد المواقع والتوقيتات، لأنه توقيت في الفضاء يختلف عن الأرض، تسمح بتحديد الأماكن أو النقاط معينة والتوقيتات بدقة. ويضاف إلى هذين النقطتين، إلى المحطات الأرضية والأقمار الصناعية، هناك أجهزة الاستقبال التي تكون على متن السفن أو الطائرات. هذه الأجهزة هي التي تستقبل البيانات وتستخدمها لتحديد الموقع المطلوب بدقة عالية. فقط نشير هنا مشاهدينا الكرام أنه أي خطأ في عملية التحديد التوقيت أو نقاط معينة في التواصل ما بين المحطات الأرضية والأقمار الصناعية ممكن أن يوصل السفينة إلى مكان مختلف تماما، يعني يغير الوجهة المقصودة، ممكن أن يغير الصاروخ لا يصل إلى المكان بدقة، يصل ربما على مسافة كبيرة. نتحدث عن أشياء دقيقة للغاية. النتيجة النهائية أن الخلاصة هي النتيجة النهائية التي تصل إليها السفينة في التحرك عمليا على الأرض، هي خلاصة التواصل بين الأطراف الثلاثة التي أشرنا إليها: الأقمار الصناعية، المحطات الأرضية، والمستخدم يعني السفينة أو الطائرة. طيب، السفن والطائرات والصواريخ وحتى في سياراتنا في حياتنا اليومية يعني نحتاج إلى أنظمة الملاحة. لماذا؟ لتخطيط المسارات، تفادي الاصطدامات، تشغيل أنظمة القيادة الآلية حتى، وتحديد مواقع السفن. من نقاط الضعف في هذه المنظومة، وهنا مربط الفرس كما يقال، هشاشة الإشارات نفسها، إذ تكون معرضة للتشويش والخداع الإلكترونية عند وصولها إلى الأرض وفي مناطق الحروب. في مناطق الحروب تزداد بشدة محاولات التشويش. الخداع الإلكتروني أيضا هو يعتمد على إرسال إشارات تعمل على التشويش، على خداع، إعطاء معلومات غير دقيقة بالنسبة للقمر الصناعي، وبالتالي يوجه ببيانات لاحقة لا تكون دقيقة. إذن نتائج هذه الهجمات مشاهدينا الكرام لا تقتصر على فقدان الموقع، بل تشمل أيضا اختفاء إشارات السفن وانحراف مساراتها وظهور مواقع خاطئة على الخرائط الإلكترونية، إلى جانب إنذارات ملاحية وحوادث اقتراب خطيرة، وأحيانا حتى لا تكون صحيحة، إيهام بأن هناك شيء معين وهو في الحقيقة غير موجود، لأن هذا جزء من عملية الخداع. منذ اندلاع الحرب في المنطقة كشفت تقارير ارتفاعا حادا في عمليات التشويش والخداع داخل محيط مضيق هرمز.
1: بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مسألة تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم الخارجية تومي بيغوت في بيان إن روبيو أعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني عن تقديره لشراكة قطر في عدد من القضايا، مضيفا أنهما ناقشا الدعم الأمريكي للدفاع عن قطر وأهمية استمرار التنسيق الوثيق لردع التهديدات وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة. وفي خضم التصعيد المتسارع بين إيران والولايات المتحدة وما رافقه من اعتداءات إيرانية، طاولت دولا خليجية تبدو معادلة الأمن في الخليج أمام اختبار غير مسبوق. التفاصيل في هذا العرض مع زميل جمال عز الدين.
3: في لحظة إقليمية شديدة الحساسية تضع أمن الخليج أمام تحديات تتجاوز الحسابات العسكرية التقليدية وتفرض معادلة جديدة تقوم على الردع دون الانزلاق إلى مواجهات مفتوحة. فالتطورات الأخيرة وبالتوازي مع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران دفعت دول الخليج إلى إعادة تقييم منظوماتها الدفاعية، ليس فقط لحماية السيادة بل أيضا لتجنب الانزلاق إلى مواجهة واسعة قد تهدد استقرار المنطقة واقتصاداتها الحيوية، لتبرز أهمية بناء توازن دقيق بين الردع العسكري والانفتاح الدبلوماسي. اللافت أن كثيرا من الخبراء والمراقبين باتوا يتفقون على أن النموذج الأمني التقليدي بحاجة إلى التطوير والتحديث، فالتحديات الحالية تفرض ما يمكن تسميته بالردع الذكي، أي الجمع بين قوة دفاعية خليجية مشتركة وشراكات دولية متوازنة وقنوات تواصل أيضا مفتوحة مع طهران، بالتوازي مع تعزيز الأمن السبراني وحماية البنية التحتية الحيوية. وفي ظل الحديث الأمريكي عن احتمال استئناف عمليات حماية الملاحة في مضيق هرمز، بموازاة إصرار طهران أيضا على أن يكون لها دور في إدارة المضيق، وتلويح واشنطن بإعادة التوتر مرة أخرى عبر تفعيل مشروع حرية مضيق هرمز مجددا، بالتوازي مع كل ذلك تتزايد المخاوف من أن يتحول الخليج مجددا إلى ساحة اختبار للقوة بين الولايات المتحدة وإيران، غير أن دول الخليج تبدو أكثر إدراكا لخطورة الاعتماد الكامل على المظلات الخارجية في ظل تغير الأولويات الدولية وتبدل السياسات أيضا الأمريكية بحسب تقارير أمريكية وغربية أيضا. من هنا يبرز التحدي الحقيقي أمام مجلس التعاون الخليجي وفق خبراء ومراقبين، وطرح والسؤال المهم: هل يستطيع المجلس الانتقال من التنسيق السياسي إلى منظومة أمنية وعسكرية متكاملة؟ إذ أظهرت التجارب الأخيرة أن الأمن الجماعي لا يتحقق بشراء السلاح فقط، بل ببناء عقيدة دفاعية مشتركة وتكامل استخباري فعال، علاوة على شبكات إنذار واعتراض موحدة. في المقابل يبقى الحوار مع إيران جزءا أساسيا من أي مقاربة واقعية، لأن استقرار الخليج لا يمكن أن يقوم على منطق المواجهة الدائمة، فالمنطقة تحتاج إلى معادلة جديدة تقوم على ردع يمنع الاعتداء، وأيضا على دبلوماسية تحول دون اندلاع الحرب، وإرادة سياسية قادرة على تحويل الأمن من رد فعل مؤقت إلى مشروع استراتيجي طويل الأمد.
1: كشفت شركة ويند وورد المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي البحري أن تسرب النفطية قرب جزيرة خرج الإيرانية انقسم إلى كتلتين منفصلتين ما يزيد من تعقيد عمليات الاحتواء. وأكدت الشركة أن البقعة النفطية تواصل تحركها جنوب شرق الخليج.
4: التسرب النفطي قرب جزيرة خرج الإيرانية يتحول إلى أزمة بيئية بحرية معقدة بعد أن أظهرت صور الأقمار الصناعية انقسام البقعة النفطية إلى كتلتين منفصلتين في شمال الخليج العربي وفق تحليل شركة ويند وورد المتخصصة في تحليل المخاطر البحرية. ويقع التسرب على بعد نحو 29 كيلومترا من جزيرة خرج ونحو 25 كيلومترا غرب بوشهر في منطقة تعد مركزا رئيسيا لصادرات النفط الإيرانية. وأظهرت صور أقمار سنتينل التابعة لبرنامج كوبرنيكوس الأوروبي بقعة نفطية تمتد لعشرات الكيلومترات المربعة، فيما تشير تقديرات أولية إلى أن مساحتها قد تصل إلى نحو 120 كيلومترا مربعا. وأكدت شركة ويند وورد أن انقسام البقعة إلى كتلتين قد يعقد عمليات الاحتواء رغم استمرار تحركها جنوب شرق الخليج، مع احتمال وصولها قرب المياه الإماراتية خلال نحو 12 يوما، ويحذر خبراء البيئة من تهديدات للحياة البحرية والملاحة وخطوط شحن الطاقة، فيما قد يؤدي أي تصعيد إضافي في الصراع إلى تعقيد احتواء التسرب مع الانتشار العسكري الكثيف والمخاوف من الألغام البحرية في المنطقة.
1: في عالم ترتبط فيه الطاقة بالغذاء لم يعد أي صراع إقليمي حدثا محليا محدود التأثير، فمع تصاعد الحرب وإغلاق مضيق هرمز فعليا بدأت التداعيات تتسلل سريعا إلى الأسواق العالمية لترتفع أسعار الغذاء إلى أعلى مستوياتها في مؤشر جديد على هشاشة الاقتصاد العالمي. المزيد تقدمه ديما عز الدين في هذا العرض.
5: تشهد الأسواق العالمية موجة جديدة من الضغوط التضخمية في قطاع الغذاء، دفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ 3 سنوات في تطور يرتبط بصورة مباشرة بتداعيات الحرب في المنطقة، وبالتحديد مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة في العالم. فوفقا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، فقد ارتفع مؤشر أسعار الغذاء العالمي للشهر الثالث على التوالي إلى 130.7% خلال شهر أبريل، مسجلا زيادة بنسبة 1.6% مقارنة بشهر مارس في ثالث ارتفاع شهري متتال منذ فبراير الماضي. الأرقام تعكس بوضوح حجم الضغوط التي تواجهها الأسواق الزراعية، فمؤشر أسعار اللحوم ارتفع بنسبة 1.2% خلال شهر واحد، بينما صعد مؤشر الحبوب بنسبة 0.8% نتيجة المخاوف المتعلقة بالطقس وتراجع المساحات المزروعة بالقمح والذرة. أما الزيوت النباتية فقد سجلت الارتفاع الأكبر مدفوعة مباشرة بزيادة أسعار النفط والشحن. السبب الرئيسي بحسب منظمة أو تقرير المنظمة الأممية يعود إلى القفزة في تكاليف الطاقة والنقل بعد تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز. فارتفاع أسعار النفط يرفع تلقائيا كلفة الإنتاج، إنتاج الأسمدة، الديزل والشحن البحري، وهي عناصر تمثل العمود الفقري لسلاسل الإمداد الغذائي العالمية. كما بدأت التداعيات تظهر على القطاع الزراعي بنفسه، إذ عمد مزارعون في دول أوروبية منتجة كفرنسا ورومانيا إلى خفض مساحات زراعة الذرة والمحاصيل كثيفة لاستهلاك للأسمدة بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية. هذا التطور يثير مخاوف من انخفاض الانتاج العالمي خلال موسم العام الحالي. ورغم أن الفاو رفعت توقعاتها لانتاج الحبوب العالمي في عام 2025 إلى مستوى قياسي يبلغ أكثر من 3 مليارات طن متري بزيادة 6% مقارنة بالعام الماضي، فإن هذه الأرقام تبقى مرتبطة باستمرار تدفق الطاقة واستقرار سلاسل التوريد العالمية. الآن الأهم اقتصاديا أن مؤشر الفاو يقيس أسعار المواد الخام الزراعية وليس الأسعار النهائية للمستهلكين، ما يعني أن آثار هذه الزيادات قد تظهر تدريجيا في الأسواق المحلية خلال الأشهر المقبلة، مع احتمالات تسارع معدلات تضخم الغذاء عالميا إذا استمرت الأزمة الحالية.
1: إلى لبنان، حيث شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات واسعة على مناطق عدة في لبنان منذ صباح السبت، تسببت في استشهاد وإصابة العشرات من اللبنانيين. في المقابل، واصل حزب الله عملياته ضد قوات الاحتلال في جنوب لبنان، معلنا استهداف تجمعات وآليات وجنود إسرائيليين باستخدام الصواريخ والقذائف والمسيرات الانقضاضية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
6: من الجنوب اللبناني إلى البقاع وجبل لبنان، التصعيد الإسرائيلي يتواصل بعنف دون توقف، مع سلسلة غارات جوية كثيفة خلفت دمارا وعشرات الشهداء والجرحى.
7: نساء، حريم، كل أطفال هن اللي استهدفتها، هربين العالم من تحت القصف، من تأمن النبطية، عم تتهجر العالم وتجي عنا بيوت آمنة.
6: في السكسكية، غارة إسرائيلية تستهدف منزلا يأوي نازحين، ما أدى إلى استشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين، فيما توزعت الغارات على ميفدون وزرارية وعنقون وطورة والنبطية والعباسية، بينما تستمر فرق الإسعاف في انتشال الضحايا من تحت الركام.
8: مدنيين ما لهم علاقة بشيء، قاعدين ساكنين هون قونا نص الضيعة، وما كانوا يفلوا لأنه ما عندهم يعني بيوت برا، ما عندهم الإمكانية، والزلمة مريض معاق.
6: وفي الشوف، استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة أدت لاستشهاد 3، فيما استهدفت سيارة أخرى على طريق بيروت صيدا أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى. كما تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن عمليات تفجير نفذها الجيش الإسرائيلي داخل أحياء سكنية في بنت جبيل. في المقابل، يواصل حزب الله هجماته على مواقع وتجمعات الاحتلال في بنت جبيل ورشاف ودير سريان والبيضة، مستخدما الصواريخ والمسيرات الانقضاضية، ومعلنا تحقيق إصابات مباشرة في صفوف القوات الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي أقر بإصابة 3 من جنوده، بينهم ضابط بحالة خطيرة، كما أكد سقوط مسيرات تابعة لحزب الله داخل مواقع إسرائيلية وإصابة آلية عسكرية بشكل مباشر. مشهد ميداني مفتوح على مزيد من التصعيد في ظل استمرار القصف المتبادل واتساع رقعة النار قبيل انطلاق محادثات سلام مرتقبة بين بيروت وتل أبيب.
1: استهدف الجيش الإسرائيلي مركبتين على الطريق الواصل بين بيروت وصيدا في منطقتي السعديات والدامور، ما أدى إلى سقوط شهداء. يذكر أن هذا الاستهداف هو الأول للطريق بين صيدا وبيروت منذ اتفاق وقف إطلاق النار. كاميرا التلفزيون العربي وصلت إلى أماكن الاستهدافات ورصدت آثار الغارات.
9: لأول مرة منذ وقف إطلاق النار، يستهدف الاحتلال الإسرائيلي الأوتوستراد بين بيروت وبين مدينة صيدا. عند قرابة 3 من بعد ظهر يوم السبت، استهدف الاحتلال الإسرائيلي من مسيرة هذه السيارة، ما أدى إلى استشهاد 2 في داخلها بعد إصابتها إصابة مباشرة، وبالتالي الأضرار كبيرة في داخلها ولم يتبقى منها إلا القليل لهذه السيارة. قبل 40 دقيقة، الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة أخرى على بعد 1 كيلومتر تقريبا هنا على الأوتوستراد بين بيروت وصيدا. أيضا السيارة الثانية كانت تنتقل من مدينة بيروت إلى مدينة صيدا على طريق السعديات باتجاه صيدا. لم يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بهذين الاستهدافين، إنما أيضا قام باستهداف بلدة الدامور وبالتحديد سيارة بداخلها 3 أشخاص في تلك النقطة، تم استهدافها على 3 مراحل، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء تم استهدافهم ب4 صواريخ. وطبعا الآن نحن ننتقل من الاستهداف الذي كنا نشاهده على نقطة السعديات للسيارة بين بيروت وصيدا، إلى الاستهداف الآخر الذي لا يبعد سوى 1 كيلومتر قليل فقط ومئات الأمتار فقط، وبالتالي هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال الإسرائيلي هذا الأوتوستراد، لكنها المرة الأولى التي يستهدفه خلال وقف إطلاق النار. السيارة الثانية التي تم استهدافها في هذه النقطة هنا في منطقة السعديات، وطبعا هي احترقت على طرف الطريق وهي الآن موجودة هنا بعد إزالتها من طرف الأوتوستراد إلى هذه النقطة. وهنا أيضا سقط شهيد على هذا الطريق وفي هذه النقطة، وبالتالي نحن نتحدث عن استهدافين على طريق بيروت صيدا في منطقة السعديات، ونتحدث عن استهداف في منطقة الدامور. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي في وقت متزامن استهدف ثلاث سيارات بين السعديات والدامور، ما أدى إلى استشهاد ستة أشخاص في حصيلة أولية من الأوتوستراد بين بيروت وصيدا. إدموس سين، التلفزيون العربي.
1: في قطاع غزة، أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد وجريحين في استهداف إسرائيلي لمجموعة مواطنين شرقية مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وفي وقت سابق استشهد فلسطيني وأصيب طفل جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي دراجة نارية في منطقة الفالوجة شمالية قطاع غزة، ونقلت طواقم الإسعاف المصابة وجثمان الشهيد إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة. دمرت غارة إسرائيلية مربعا سكنيا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وكان طيران الاحتلال قصف المنطقة بصاروخين بعد إنذار بإخلائها قسري.
10: أنا في مخيم الشاطئ للاجئين غربية مدينة غزة، وأتواجد في بؤرة تم قصفها من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي، ما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة في منازل المواطنين المكتظة والمتلاصقة في هذه المنطقة. كل ما يظهر في الصورة هي المنازل التي تضررت جانبيا بفعل الغارة الإسرائيلية، رغم ذلك حجم دمارها هائل وكبير. أما المنزل الذي تم قصفه فهو في زاوية أخرى من هذه المنطقة التي تحولت إلى كومة هائلة من الركام، ولكن أيضا لا مكان للناس ليسكنوا فيه، وهذا ما أسأله عنه شادي أحد السكان الذي فقد منزله نتاج هذا القصف. شادي، ربنا يعودكم، شو اللي صار معكم؟
11: إحنا هنا نازحين للمرة الثانية في هذه المنطقة، فقدنا بيتنا من بداية الحرب في منطقة حي المنارة في شارع النفق، ولجأنا إلى هنا مخيم الشاطئ، مخيم اللاجئين كما هو معروف للجميع. وإحنا قاعدين هنا ثلاث عائلات في شقة لا تتجاوز 40 متر، وحاولنا نتعايش مع الوضع الموجود حالنا كحال أهل غزة. تفاجأنا أنه أبلغونا أنه نغادر المكان، غادرنا ورجعنا لقينا مربع سكني كامل، منطقة مكتظة سكنيا، تقريبا يمكن 100 عائلة ساكنة في المنطقة، أصبحت كحالي يعني بلا مأوى.
10: شو بدكم تعملوا الآن؟
11: مش عارفين.
10: في أي خيار ممكن تذهبوا إليه؟
11: لا، نرجع نروح ندور على منطقة نعمل فيها خيمة.
10: شو عملتوا الليلة لما أجا أمر الإخلاء؟
11: أخذنا طلعنا بأجسادنا. الهوية إحنا بندور على هويات، على جوالات، إنه إحنا نعرف إحنا، إنه إثبات هوية إنه إحنا موجودين في مخيم الشاطئ. مش لاقين، زي ما أنت شايف دمار، 100 عائلة فقدت سكنها، فقدت مقتنياتها، حال صعب جدا. الله يكون بعون الناس.
10: شكرا جزيلا لك شادي. هذا هو المنزل تماما الذي استهدف، كومة من الركام، لكن أيضا المنازل المجاورة تضررت بشكل هائل وكبير. شادي، أحد مئات المواطنين الذين فقدوا كل شيء نتاج هذه الغارة الإسرائيلية التي تذكر من لم ينسى من الغزيين بأن الحرب لم تغادرهم طالما القصف مستمر والركام مستمر والصعود على هذه الحجارة التي كانت تؤوي الناس لكنها أصبحت الآن ركاما، سيتحول عما قريب إلى مكرهة صحية لا يستطيعون العيش بسببها. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من مخيم الشاطئ غربية مدينة غزة.
1: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة 50 شخصا من مرضى التلاسيميا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة. وأوضحت الوزارة أن نقص الأدوية وشح مواد الفحص المخبري وندرة وحدات الدم كلها عوامل تهدد مرضى التلاسيميا في القطاع.
12: تحولت يوميات مرض الثلاسيميا أو أنيميا البحر المتوسط في غزة إلى معركة مفتوحة من أجل البقاء، فبين نقص الدواء وتعطل الخدمات الطبية والانهيار المتسارع للواقع الصحي والإنساني، قضى 50 مريضا منذ بداية الحرب على القطاع من أصل 334 مسجلا. مرض ينتشر وراثيا من الآباء إلى الأبناء، يخضع المصابين به لمعركة مفتوحة نتيجة الانهيار الكبير في المنظومة الصحية والنقص الحاد في الأدوية التخصصية، إلى جانب شح الفحوص المخبرية ونقص وحدات الدم اللازمة لعملية نقل الدم دوريا التي يعتمد عليها المرضى بشكل أساسي. وزارة الصحة الفلسطينية تقول في اليوم العالمي للمرض الذي يهدد 237 مريضا رصدتهم الوزارة حاليا في غزة، بينهم 52 طفلا دون سن 12. في المقابل يواجه 185 مريضا إضافيا ظروفا صحية بالغة الخطورة، وسط تحذيرات متصاعدة من تداعيات انهيار البنية التحتية للقطاع الصحي وغياب أجهزة الفحص والتشخيص اللازمة. وتشير التقديرات إلى أن استمرار هذا الواقع قد يؤدي إلى ظهور إصابات جديدة غير مكتشفة بمرض الثلاسيميا في ظل تعطل برامج الكشف المبكر والفحوص الوقائية، الأمر الذي يهدد بنسف الجهود الصحية والوقائية التي بنيت على مدى عقود للحد من انتشار المرض في القطاع. اضطراب جيني متوارث يؤثر على تركيبة الدم وتتفاوت أعراضه من شخص لآخر من فقر للدم وتعب شديد. مرضى لم يتسنى لهم العلاج خارج القطاع سوى 47 مريضا تمكنوا من مغادرة القطاع في وقت لا يزال فيه مئات المرضى ينتظرون فرصة للمغادرة.
1: هاجم مستوطنون تجمع أبو فزاع البدوي شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة وحاولوا اقتحامه عدة مرات بعد قطع المياه عن عشرات العائلات التي تقطن فيه.
13: يتجمع المستوطنون هنا في هذه البؤرة الاستيطانية المستحدثة في محيط تجمع أبو فزاع البدوي من أراضي بلدة الطيبة في المنطقة الشرقية من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. من هذه البؤرة الاستيطانية يهاجم المستوطنون هذا التجمع والذي بقي مع تجمعات قليلة نتيجة رحيل العديد من التجمعات الفلسطينية الأخرى تحت وطأة اعتداءات المستوطنين في مناطق الضفة الغربية المحتلة. تجمع أبو فزاع الذي نتواجد فيه الآن والذي يسكنه قرابة 120 مواطنا فلسطينيا مبني هنا منذ سبعينيات القرن الماضي، يعيش الفلسطينيون في هذه الخيام وكذلك البيوت منذ عشرات السنوات. تعرضت عشرات التجمعات الفلسطينية الأخرى لاعتداءات من قبل المستوطنين أجبرت الفلسطينيين على الرحيل تحت وطأة هذه الاعتداءات. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن أكثر من 1300 اعتداء نفذت من قبل المستوطنين خلال شهر أبريل نيسان الماضي، يجابه الفلسطينيون وحدهم في مساكنهم المستوطنين المدججين بالسلاح والذين يستجلبون الأغنام والأبقار والجمال في محاولة منهم لاقتحام هذه التجمعات الفلسطينية لدفع المواطنين على الرحيل. في هذا التجمع قام المستوطنون بعشرات محاولات الدخول إليه واقتحامه من خلال قص الأسياج وكذلك أيضا قطع المياه، هذا ما أقدموا عليه مؤخرا، وكذلك محاولة إدخال ماشيتهم إلى محيط هذا التجمع البدوي في محاولة لاستفزاز الفلسطينيين لدفعهم على الرحيل. لم يتبقى إلا هذا التجمع وتجمعات قليلة في المنطقة الممتدة ما بين رام الله وأريحة وسط الضفة الغربية المحتلة. يعاني الفلسطينيون كثيرا من هجمات المستوطنين التي تتكرر بالاعتداءات من خلال ما يسمى بالاستيطان الرعوي وكذلك أيضا من خلال الهجمات المسلحة التي تصل في كثير من الأحيان حد القتل والحرق والإصابات. كذا أيضا في منطقة شرق يطا تعرض تحديدا في تل معين، تعرض أحد المواطنين الفلسطينيين أثناء زراعته وحراثته لأرضه لاعتداء من قبل المستوطنين، أصيب نتيجة الاعتداء عليه بالضرب. ويتعرض هذا التجمع أسوة بتجمعات الفلسطينية الأخرى لاعتداءات من المستوطنين لدفع الفلسطينيين وإجبارهم على الرحيل وترك أراضيهم. فهد العصا، تلفزيون العربي، تجمع أبو فزاع البدوي، شرق رام الله.
1: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة، ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من لبنان. أكثر من 12 عاما قضتها ديانا عبادي وهي تربي القطط في الضاحية الجنوبية لبيروت، ومكثت هناك أكثر من نصف أيام الحرب قبل أن تضطر لاحقا للانتقال إلى مكان آخر واصطحبت معها القطط.

0: والله في ناس بيقولوا لي كبيهم، شو بدك فيهم كبيهم؟ كيف بدي كبهم انا اتركهم وراي هم مثل ولادي؟
1: لا لا يا ابو كرش تيتي.
0: انا اسمي ديانا عبيدي، لبنانيه نازحه من الضاحيه، نزحت ونزحت معي 40 بصينه.
1: خليك انت.
0: كنا نايمين وفقنا على الضرب، طلعت لبرا، فقت طلعت لبرا لقيت العالم كلها بالشوارع وبمداخل البنايات وعجق السير. قمت قلت بدي انقلهم، لو في ثلاث انذارات يعني بالضاحيه بدي انقلهم للبساينات. انا عاده بس تنهار اعصابي ما بعد فيه اوقف عجري، بس ما بعرف الله قواني من فوق، قدرت اطلع احمل اثنين تاني، ما فيك تحمل اكثر من اثنين، وفيش وقت حط ببوكس ويتخانق وما يتخانق، صرت نزل اثنين زدتهم بالسياره ارجع اطلع. أنا لما كنت صغيرة وقعت بساينتي وماتت، كنت حابة أعمل ريسكيو لبساينة، وساعدت عملت ريسكيو لبساينة وصارت العالم تلاقيني عم طعميها، جيبوا لي بساينات وأنا ما أقول لا، حط عندي عالجهم وارجع أعطيهم تبني، فهيك تجمع عندي كانوا أكتر، كانوا أكتر 150 بساينة، لو ما عم بعطي تبني كانوا كتار، صرت أعطي تبني لضل عندي شي 70 حرب الماضية، كمان بعد حرب الماضي أعطيت تبني لخفف عن حالي لأن الوضع صعب، أقدر نقلهم وبنفس الوقت قدر أصرف عليهم. تحت أنا كنت أشتغل وطلع مصاريفهم، بس هلأ الحمد لله في ناس عم بتساعد، ويا ريت بكفوا بيساعدوا لحتى أقدر بس تخلص الحرب أرجع على شغلي أقدر أشتغل ولبيهم يعني لحالي مثل ما كانت.

0: أعلن الجيش السوداني أنه تمكن من استعادة منطقة الكيلي الواقعة على تخوم مدينة الكرمك بالمحور الجنوبي عقب معارك مع قوات الدعم السريع. إلى ذلك حذرت الأمم المتحدة من التداعيات الخطيرة للعنف الجنسي في دارفور التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وأكدت أنه تحول إلى سلاح بحق آلاف الفتيات.
1: تقدم مضطرد لقوات الجيش السوداني في عدد من محاور القتال بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. قيادة الجيش أعلنت بسط سيطرتها بالكامل على منطقة كيلي الواقعة على تخوم مدينة الكرمة. بيان الجيش السوداني أكد أنه خاض معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع والمجامع المسلحة الداعمة لها. يؤكد الجيش أن تحركه السريع والواسع في المنطقة أسفر عن مقتل عدد كبير من عناصر قوات الدعم السريع وفرار من تبقى منهم.
2: الحمد لله وتوفيقه وبعزيمة هؤلاء الرجال تم دحر المرتزقة من منطقة كيلي.
1: وتكمن الأهمية الاستراتيجية لمنطقة كيلي في أنها خط إمداد رئيسي يربط الدمازين عاصمة الولاية بالكرمك، ما يجعل السيطرة عليها حيوية للتحكم في المنطقة. في المقابل أعلنت قوات الدعم السريع مقتل 15 شخصا وإصابة آخرين في قصف بطائرة مسيرة قالت إنها تابعة للجيش على شاحنة بولاية جنوب كردفان. وبينما تستمر المعارك في ولايات البلاد شرقا، تتصاعد التحذيرات من الانتهاكات الجنسية بحق مئات الفتيات في غرب البلاد. تحذر الأمم المتحدة من التداعيات الخطرة والمتفاقمة للعنف الجنسي في إقليم دارفور، تؤكد أن هذه الانتهاكات لم تعد مجرد جرائم فردية بل تحولت إلى سلاح يهدد النسيج الاجتماعي وفرص السلام في البلاد. التقرير الأممي يكشف أن آلاف الأطفال الذين ولدوا نتيجة الاغتصاب المرتبط بالحرب يواجهون أوضاعا مأساوية بسبب غياب الهوية القانونية وصعوبة إثبات النسب.
0: كشفت مصادر سياسية عراقية للتلفزيون العربي أنه جرى الاتفاق على عدة مناصب في التشكيلة الوزارية التي يعتزم رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي تقديمها أمام البرلمان لنيل الثقة خلال الأيام المقبلة. وقالت المصادر للتلفزيون العربي أن تشكيلة المرشحة تضم فؤاد حسين لمنصب نائب رئيس الوزراء، وريبير أحمد لوزارة الخارجية، ومحمد صاحب الدراجي لوزارة المالية، ومحمد نوري لوزارة الصناعة، إضافة إلى مقداد الجميلي لمنصب وزير التربية. الجدير بالذكر أن هذه الترشيحات تسبق التسمية الرسمية التي تتحقق بعد نيل الثقة، حيث يجري التصويت على المناصب والوزراء بشكل منفرد. أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع تعديلا وزاريا شمل عددا من الوزراء والمسؤولين من بينهم شقيقه. وتضمنت التعيينات الجديدة التي نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية تعيين محافظ حمص السابق عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أمينا عاما لرئاسة الجمهورية خلفا لماهر الشرع شقيق الرئيس، كما جرى استبدال وزير الإعلام حمزة المصطفى بخالد فواز زعرور ووزير الزراعة أمجد بدر بباس الحافظ السويدان. استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إن زيارة الوفد اللبناني تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة. بدورها أفادت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان أن سلام رافقه نائبه طارق متري وعدد من الوزراء. وهذه الزيارة هي الثانية لسلام إلى سوريا بعد زيارته الأولى في 14 من إبريل 2025.

0: وفي ختام زيارته إلى سوريا قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إنه لا يسمح بجعل بلاده منصة لإيذاء أمن سوريا ومصالحها الوطنية، وشدد السلام على الحاجة إلى إقامة أفضل العلاقات بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل.
1: وأكدنا أن احنا بهمنا قيام علاقات لبنانية سورية جديدة على أسس من الاحترام المتبادل، عدم تدخل بشؤون الآخرين، ومثل ما لبنان عانى طويلا يعني من تدخل سوري بشؤونه، كمان سوريا عانت من تدخل أطراف لبنانيين في سوريا. هيدي نحن جينا طوينا الصفحة وقلنا ما نفتح صفحة جديدة، انفتحت صفحة جديدة. اليوم الفرق نحن بهمنا نرفع العلاقة الجديدة لمستوى أعلى من التعاون. مشان هيك أنا جيت اليوم مع يعني الوزراء المعنيين بأكثر القطاعات يلي فيها أمور عالقة ويلي بتهم البلدين.
0: وأشار رئيس الحكومة اللبنانية إلى أنه بحث مع الرئيس السوري التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان وسوريا على أكثر من صعيد، مضيفا أن هناك متابعة مشتركة لتنفيذ اتفاقية نقل المحكومين بين البلدين وملف ضبط الحدود.
1: بحثنا أيضا خلال هذه الزيارة متابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين حول نقل السجناء المحكومين من السجون اللبنانية إلى سوريا، وتداولنا في مواصلة العمل من أجل معالجة قضية الموقوفين السوريين وكشف مصير المفقودين والمختفين قسرا في كلا البلدين. وأكدنا على ضرورة التشدد في ضبط الحدود السورية اللبنانية ومنع التهريب بكل أشكاله، فضلا عن المسائل المتعلقة بالمعابر وتيسير حركة العابرين والبضائع.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي أن قافلة من النازحين تضم نحو 1200 عائلة عادت إلى منطقة عفرين بريف حلب شمالية سوريا. وذكرت مديرية إعلام الحسكة أن وحدات من الأمن الداخلي في محافظتي الحسكة وحلب رافقت القافلة بالتنسيق مع وزارة الطوارئ والكوارث السورية. وهذه القافلة هي الرابعة التي تعود إلى عفرين منذ اتفاق الحكومة السورية مع قوات سوريا الديمقراطية. تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن خرق وقف إطلاق النار المعلن أمس لمدة 3 أيام حتى 11 من الشهر الجاري. في الأثناء قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الحرب في أوكرانيا على وشك الانتهاء.
2: شق وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا يومه الأول ضمن هدنة قصيرة مدتها 3 أيام أعلن عنها الرئيس الأمريكي بعد استجابة من الطرفين. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدا متفائلا بقرب انتهاء الحرب مع أوكرانيا، وأبدى انفتاحه لمفاوضات ترسي وضعا نهائيا بين الطرفين، إذ رحب بعقد اجتماع مع كييف في دولة ثالثة، ولكن شرط التوصل إلى اتفاقيات نهائية بشأن معاهدة سلام طويل الأمد، مثنيا على حسن نية الولايات المتحدة في جهودها.
3: من يرغب في اللقاء فليأتي إلى موسكو وسنلتقي. من الممكن أيضا عقد اجتماع في دولة ثالثة، ولكن فقط بعد التوصل إلى اتفاقيات نهائية بشأن معاهدة سلام طويلة الأمد، فليأتوا للمشاركة في هذا الحدث وتوقيع المعاهدة.
2: أما على الجانب الأوكراني، فأكد الرئيس فلاديمير زيلينسكي في منشور على منصة التليجرام أن وقف إطلاق النار تم الترتيب له كجزء من جهود التفاوض الأمريكية، وأن القضايا الإنسانية لا تزال أولوية رئيسية. زيلينسكي أفاد أن بلاده تلقت موافقة روسيا على إجراء تبادل لأسرى الحرب على قاعدة 1000 أسير لكل من الطرفين. أوروبيا تحركت المساعي الدبلوماسية لملاقات الانفراج المحقق في منتصف الطريق، حيث أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا انفتاح المجموعة الأوروبية على المحادثة مع روسيا بشأن إحلال السلام في أوكرانيا. كوستا شدد على أهمية نقاش القضايا الأمنية المشتركة مع روسيا في الوقت المناسب، ولكن رئيس المجلس الأوروبي قال إن الاتحاد لن يتصرف بمفرده، كما أكد أنه لن يتم اتخاذ أي خطوات من شأنها تقويض مبادرة السلام التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ورغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بدءا من صباح 9 مايو، إلا أن موسكو وكييف تبادلتا الاتهامات حول مسؤولية كل منهما بخرقها. في هذا الإطار أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أنها سجلت 51 هجوما في أرجاء مختلفة من البلاد، ولكن هذه الوتيرة تعد الأدنى منذ أشهر. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية إنه على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، شنت جماعات مسلحة أوكرانية هجمات باستخدام طائرات مسيرة ومدفعية على مواقع لقواتها دون أن تحدد طبيعة الهجمات وأين حصلت.
0: أعلنت شركة الإبريق الليبية للنفط استئناف العمليات التشغيلية في مصفات الزاوية شمال غربي البلاد عقب توقفها بسبب اشتباكات مسلحة في محيط المجمع النفطي. وأوضحت الشركة في بيان أن فرق الصيانة والطوارئ تمكنت من دخول الموقع لإيقاف التسرب النفطي بعد سقوط قذائف داخل مبنى المصفى. واندلعت الاشتباكات أمس إثر إعلان مديرية أمن الزاوية إطلاق عملية أمنية تستهدف الخارجين عن القانون لإنهاء حالة الانفلات الأمني في المدينة. أدى زعيم يمين الوسط في المجر بيتر ماجيار اليمين الدستورية رئيسا للوزراء بعد وصوله إلى المنصب وهزيمة منافسه القومي فيكتور أوربان، الذي تميز عهده بسنوات من الركود الاقتصادي وتوتر العلاقات مع الحلفاء الرئيسيين. وقال ماجيار إنه حظي بثقة الشعب وتفويضه لوضع حد لعقود من التخبط وفق وصفه، واعدا بتغيير هيكلية الحكومة وتغيير النظام لتحقيق انطلاقة جديدة. قال مسؤولون إن السلطات الإندونيسية حددت موقع 2 من مواطني سنغافورة كانا مفقودين عقب ثوران بركان دوكونو في جزيرة هالمهيرة بالمحيط الهادئ. وقال رئيس وكالة الإنقاذ الإندونيسية إنه جرى العثور على المفقودين بواسطة الطائرات المسيرة، لكن لم يتضح بعد هل ما زالا على قيد الحياة. قتل ما لا يقل عن 69 شخصا في هجوم شنه مسلحون في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفق ما أفادت مصادر محلية وأمنية. ويأتي الهجوم وسط تصاعد الهجمات المسلحة في البلاد، حيث حذرت الأمم المتحدة من موجة دامية تستهدف المدنيين في أقاليم إيتوري وكيفو الشمالية والجنوبية. ارتفعت حصيلة القتلى جراء هجمات شنها مسلحون في وسط مالي خلال الأيام الماضية إلى أكثر من 70 شخصا وفق مصادر محلية وأمنية. وأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مسؤوليتها عن هجمات وقعت الجمعة بعد هجمات أخرى الأربعاء أوقعت ما لا يقل عن 30 قتيلا في قرى بالمنطقة نفسها. ووصف مصدر أمني الوضع بأنه مقلق في ظل تصاعد الهجمات ضد المجلس العسكري الحاكم عقب عمليات منسقة شهدتها البلاد أواخر شهر إبريل. الصحف العالمية رأت أن تعامل واشنطن مع الهجمات الإيرانية تعمق مخاوف دول الخليج في وقت تدخل فيه الحرب مرحلة الحصار البحري والتصعيد المفتوح، كما أشارت إلى تصاعد التوتر داخل محور نتنياهو ترامب وتوقفت عند لبنان بين هدنة هشة وفرصة سلام مشروطة بالتوازي مع مكاسب متنامية لبكين من الحرب على إيران.
4: البداية بصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية التي تناولت المخاوف الخليجية المتزايدة من طريقة تعامل واشنطن مع إيران، وأن تغاضي إدارة ترامب عن تبادل إطلاق النار مع إيران هذا الأسبوع أدى إلى تفاقم المخاوف بين دول الخليج من أن أي اتفاق لإنهاء الحرب سيعرضها لصراع مستقبلي مع إيران. وتشير الصحيفة إلى أن إدارة ترامب سعت لحماية وقف إطلاق النار الهش ومواصلة محادثات السلام، لكن بالنسبة لدول الخليج فإن الهجمات الإيرانية مثلت لحظة أخرى من القلق في صراع ألحق ضررا بالغا بأمنها واقتصاداتها. وتلفت الصحيفة إلى أن العديد من المسؤولين الخليجيين الكبار يشعرون بالقلق من أن الاتفاق لإنهاء الحرب سيركز على البرنامج النووي الإيراني، مع الإبقاء على ما يعتبرونه التهديدات الرئيسية لأمنهم والمتعلق بالصواريخ التقليدية والميليشيات المتحالفة مع إيران. وترى الصحيفة أن الحرب مع إيران زادت من حدة الانقسامات بين دول الخليج، وكشفت عن ضعف قدرة الولايات المتحدة في الدفاع عنهم، ما قد يؤدي إلى تقويض الاتفاقيات بين واشنطن ودول المنطقة بشكل أكبر. وفي التايمز البريطانية تناول تقرير جورج غريلز تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، مع انتقال الصراع من مستوى الردع إلى عمليات عسكرية مباشرة عبر ضرب ناقلات نفط ومنعها من الوصول إلى الموانئ الإيرانية. أشار إلى أن هذه الضربات تأتي في إطار سياسة أمريكية جديدة تقوم على فرض حصار بحري فعلي جعل المنطقة تتحول إلى ساحة اشتباك مفتوح بين القوات البحرية الأمريكية والرد الإيراني غير المباشر. أوضح أن مسار التفاوض الذي كان ينظر إليه كخيار محتمل لوقف التصعيد بدأ يتآكل بشكل واضح، رغم الوساطات الإقليمية ومحاولات الإبقاء على قنوات دبلوماسية مفتوحة، إذ باتت العمليات العسكرية تسبق أي تقدم سياسي وتعيد إنتاج دائرة الصراع بدلا من كسرها. لفت إلى أن إيران رغم الضربات والحصار الجزئي ما تزال تحتفظ بقدرات صاروخية وعسكرية معتبرة، ما يمنع فرض حسم سريع ويحول الصراع إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، ما يعني أن الأزمة لم تعد مجرد مواجهة محدودة بل دخلت مرحلة إعادة تشكيل قواعد الاشتباك. إلى صحيفة الجارديان البريطانية ونقرأ فيها مقال جوليان بورغر حول توتر الأجواء بين ترامب ونتنياهو، وأن إصرار نتنياهو على أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية على ما يرام يأتي بعد أسابيع من التقارير التي أفادت بأن إسرائيل لم تعد تستشار بشأن الصراع الإيراني، وبالأخص محادثات السلام التي ترعاها باكستان. ويعتقد الكاتب أن تقديرات نتنياهو الخاطئة ورطت واشنطن، حيث لم ينتفض الشعب الإيراني ولم يسقط النظام، فيما تمكن الحرس الثوري من إلحاق أضرار جسيمة بالقواعد الأمريكية ودول الخليج وإغلاق مضيق هرمز. ويلفت الكاتب إلى أن ترامب توقف عن ذكر إسرائيل ونتنياهو في تصريحاته المتفائلة باستمرار بشأن الحرب، واستبعدها عندما بدأ المفاوضون الأمريكيين محادثاتهم مع الإيرانيين والوسطاء الباكستانيين قبيل إعلان وقف إطلاق النار. ويرى الكاتب أن المشكلة التي يواجهها ترامب هي أنه إذا هاجم نتنياهو وعبر عن خيبة أمله، فإنه يعترف بشكل أساسي بأنه قد تم جره إلى هذه الحرب، ما يعني أن الصراع سيضر بالرجلين في صناديق الاقتراع. أما في مجلة ناشونال انترست الأمريكية، يسلط الكاتب إدوارد جابرييل الضوء على ظهور نافذة دبلوماسية نادرة في لبنان بعد تمديد وقف إطلاق النار مع إسرائيل وبدء محادثات مباشرة في محاولة للانتقال من إدارة التصعيد إلى مسار تهدئة قابل للبناء. ويوضح أن هذه الفرصة لم تأتي من الخارج قط، بل ارتبطت أيضا بتحول داخلي لبناني تمثل في تحركات سياسية غير مسبوقة باتجاه تعزيز دور الدولة، لكنه يؤكد أن مشكلة سلاح حزب الله لا يمكن فصلها عن أزمة الدولة اللبنانية نفسها، لأن نزع السلاح دون بناء قدرة أمنية واقتصادية حقيقية للدولة سيؤدي إلى فراغ يعيد إنتاج نفس أسباب الصراع. كما يشير إلى أن غياب التصور النهائي أو إطار سياسي واضح لإنهاء الصراع يمثل أحد أكبر العقبات، ما يجعل الحاجة ملحة إلى حل مرحلي أو إعلان مبادئ يثبت وقف القتال ويفتح الطريق تدريجيا نحو تسوية أوسع. ويخلص إلى أن مستقبل هذه الفرصة يعتمد على ثلاثية حاسمة: دور أمريكي ضاغط ومتابع، التزام لبناني ببناء الدولة تدريجيا، وضبط إسرائيلي لاستخدام القوة.
5: ختاما نقرأ في بوليتيكو الأمريكية مقال جاك ديتش وبول ماكليري حول الدروس التي تعلمتها الصين من الحرب الأمريكية الإيرانية، وأن الصراع الذي يزداد صعوبة بين الولايات المتحدة وإيران يكشف عن نقاط الضعف العسكرية والاستراتيجية الأمريكية ويقدم دروسا مهمة لأكبر منافسيها. ويلفت الكاتبان إلى أن الجيش الصيني يدرس الأساليب الأمريكية ضد إيران عن كثب لتحديد نقاط الضعف التي يمكن استغلالها، وينظر في كيفية تخطيط الأمريكيين وصولا إلى وتيرة الضربات الصاروخية وجمع المعلومات الاستخبارية. ويشير الكاتبان إلى أن بكين لاحظت الصعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة في إعادة فتح مضيق هرمز أو وقف الهجمات الإيرانية على السفن، فيما يعد تحويل مسار السفن والدفاعات الجوية إلى الشرق الأوسط مؤشرا على أن الترسانة الأمريكية ليست بلا حدود. ويعتقد الكاتبان أن الصين تراقب مدى سرعة استهلاك أمريكا لصواريخها المتطورة من صواريخ توماهوك إلى أنظمة الدفاع الجوي باتريوت، وتعلم أن كل صاروخ يستخدم في إيران هو صاروخ لا يمكن استخدامه للردع في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ساعة أخرى من تغطيتنا المتواصلة في التلفزيون العربي لتطورات في الشرق الأوسط. نبدأ من الملف الإيراني، حيث أكدت القيادة الوسطى الأمريكية استمرار الحصار البحري المفروض على إيران في مضيق هرمز. وفي بيان عبر منصة إكس قالت إنها حولت مسار 58 سفينة تجارية منذ 13 من أبريل الماضي، وذلك لمنعها من دخول المواني الإيرانية أو مغادرتها. في غضون ذلك تنتظر الولايات المتحدة الرد الإيرانية بشأن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يتوقع تسلم رد إيراني اليوم. في المقابل أكدت طهران أنها ما زالت تدرس الورقة الأمريكية. وفي الوقت الذي يلوح فيه ترامب بالتصعيد، حذر مسؤول بالخارجية الإيرانية من أن أي مغامرة عسكرية من جانب واشنطن ستؤدي إلى تعقيد الأمور.
6: ساعات قد تكون حاسمة في عمر التفاوض بين واشنطن وطهران، هكذا حصرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العائد من جديد إلى لعبة عقارب الساعة والمهل الزمنية الضيقة التي اعتاد استخدامها في أكثر الملفات تعقيدا. عرض أمريكي على الطاولة وانتظار لرد إيراني قد يرسم ملامح المرحلة

0: تتحرك طهران بحذر شديد مكتفية بالقول إنها تدرس المقترح الأمريكي، بينما تتكثف الاتصالات خلف الكواليس بين وسطاء إقليميين ودوليين لتجنب انهيار المسار التفاوضي قبل ولادة إن حدثت فهي عسيرة. مقترح أمريكي وفق تسريبات من مصادر غربية يقوم على معادلة واضحة: إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية بشكل كامل مقابل تخفيف تدريجي للحصار المفروض على الموانئ الإيرانية خلال أسابيع، مع إبقاء الملف النووي ضمن مسار تفاوض منفصل. تشير المعطيات إلى أن واشنطن تسعى أولاً إلى احتواء أزمة الطاقة العالمية وتهدئة التوتر البحري قبل الانتقال إلى ملفات استراتيجية كبرى. في المقابل تحاول طهران إدارة الوقت بأقصى درجات الصبر، وتدرك أن فتح المضيق دون مقابل سياسي واقتصادي واضح سيفسر داخلياً باعتباره تراجعاً مجانياً. رغم ذلك فإن تقديرات لوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA كشفت أن إيران ما تزال قادرة على تحمل حصار بحري لأشهر إضافية دون الوصول إلى مرحلة الانهيار الاقتصادي الكامل، ما يمنحها هامش مناورة أوسع في التفاوض. حتى اللحظة لا أحد يتحدث عن اتفاق نهائي، بل عن نافذة مؤقتة قد تمنع انفجارا كبيرا.
1: في الأثناء فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على 4 كيانات، من بينها جهات زودت إيران بصور أقمار اصطناعية مكنتها من تنفيذ ضربات عسكرية على القوات الأمريكية بالشرق الأوسط. وأكدت الوزارة أن تزويد إيران بتلك الصور يشكل تهديدا مباشرا للأفراد الأمريكيين وقوات الشركاء، مشيرة إلى أن واشنطن ستواصل اتخاذ إجراءات لمحاسبة الكيانات الصينية على دعمها لإيران وضمان عدم قدرتها على إعادة بناء برنامجها النووي. وفي السياق ذاته أعلنت الخزانة الأمريكية تصنيف 10 كيانات وأفراد يسهلون سعي الجيش الإيراني للحصول على أسلحة ومواد خام ذات تطبيقات في برامج الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وفق تعبيرها. وفي مداخلة سابقة مراسلنا محمد بالدين من واشنطن تحدث عن أهم المواقف والتصريحات الأمريكية المتعلقة بتطورات ملف المفاوضات مع طهران.
2: حتى الآن ليس هنالك موقف واضح من واشنطن، هنالك انتظار للرد الإيراني، وتقريبا كأن التصريحات من الإدارة الأمريكية تقول بأنها قد بلغت حدها الأقصى في محاولة الوصول إلى اتفاق، رغم أن التوتر الذي وقع والاحتكاك في مضيق هرمز قبل يومين كانت له آثار واضحة، وكانت واشنطن أيضا تنظر إليه باعتباره اختبارا كان من المهم أن ترد فيه على الجانب الإيراني بشكل فوري ومباشر، ولم تكشف تفاصيله رغم أن الجانب الإيراني يقول بأنه كان محاولة فرض أمر واقع على مضيق هرمز وعلى إيران. لكن بشكل عام ترامب لا يستبعد أي خيار، لا الخيار العسكري ولا خيار إعادة إنفاذ مشروع مثل مشروع الحرية الذي لم يكمل 48 ساعة حتى تراجع عنه ترامب بناء على ما قال إنه طلب باكستاني وطلب من دول أخرى. هنالك يعني ذهاب وجيء، هنالك تردد في المواقف والمصادر ما بين الحديث عن الاقتراب من الوصول إلى الاتفاق وأنه بات في المتناول، وحذر أمريكي من قبل المسؤولين الأمريكيين لأنه من الممكن أن يكون ذلك كمصير أجواء سابقة جربتها واشنطن مع إيران تكون فيها الأمور على وشك أن يتم الوصول فيها إلى اتفاق، ومنها حتى ما حدث في أثناء الحرب السنة الماضية حرب 12 يوما. ووقت ذاك قالت المصادر إن صعوبة الوصول إلى المرشد الإيراني السابق علي خامنئي كان هو السبب في عدم توقيع اتفاق والوصول إلى اتفاق لمدة 4 أيام، وألمح إلى ذلك حتى وقت ذاك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكثر من مقابلة وفي أيامها عندما قال بأنه من المؤسف أن يصار إلى وضع مثل هذا لأنه من غير الممكن الوصول إلى المرشد الإيراني الأعلى الذي قال إن واشنطن وقت ذلك تعرف أين يقيم بالضبط ولو شاءت لاغتالته. اليوم واشنطن لديها خيارات متعددة كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن الوقت ضاغط عليها كما هو ضاغط على الجانب الإيراني، وإن كانت تقارير الاستخبارات الأمريكية تتحدث عن قدرتها على التحمل لعدة أشهر، إلا أن واشنطن

0: رغم ذلك تعلم بأنه هنالك حد أقصى لتحمل الجانب الإيراني قبل أن تصبح الأمور في حد لا يمكن السيطرة عليه لا إيرانيا ولا حتى من قبل الولايات المتحدة. فلذلك هي لعبة تحمل بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصف تلك المناوشة بين الجيش الأمريكي والقوات الإيرانية في مضيق هرمز أمس الأول بأنها عتب محبين كما قال، وبأنها كان من يعني بأنها لا تفت في عضد اتفاق وقف إطلاق النار القائم الآن بين إيران والولايات المتحدة والممدد لأكثر من مرة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. على كل حال هنالك ترقب في هذه الساعات لما يمكن أن يكون عليه شكل الرد الإيراني وحث أمريكي من قبل الرئيس ترامب وكبار مسؤولي الإدارة الأمريكية للجانب الإيراني على ضرورة اتخاذ القرار من أجل أن لا تغرق المنطقة وأن لا يندم الإيرانيون على عدم اتخاذهم القرار الصحيح واغتنام هذه الفرصة في هذا التوقيت بالذات.
1: كيفية توسع الحرب في مضيق هرمز لتشمل استعمال نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية لإرباك حركة السفن والطائرات يشرحها زميل خالد الغرابلي في العرض التالي.
2: مشاهدينا الكرام، مضيق هرمز تحول إلى ساحة حرب. في سبيل السيطرة على هذا المضيق اتسعت الوسائل وتشعبت لتشمل أنظمة تتبع السفن. هذه الأنظمة إما أن تقوم بوظيفتها بتسيير وتيسير حركة الملاحة، وإما أن تستهدف بالتشويش لتصبح سلاحا يصيب بوصلات الملاحين ويدخلهم في دوامة من الضياع. لحساسية وخطورة استخدامات هذه المنظومات التي توجه الصواريخ أيضا، كثير من الدول أرادت الاعتماد على أنظمتها الخاصة بها. هناك مثلا الأمريكيون لديهم جي بي اس، وهناك الروس، طبعا هناك منافسة حامية بين الطرفين، جلوناس. أما الصينيون وهم أيضا يبحثون عن موقع لهم، فهناك بيدو، والأوروبيون الذين هم أيضا يريدون أن يقولوا أنهم موجودون ويؤثرون في العالم، لأن الموضوع لا يستخدم فقط في مضيق هرمز وله العديد من الاستخدامات. نظم الملاحة لهم جاليليو. تركيبة هذا النظام تقوم هذه الأنظمة حقيقة، الأربعة أنظمة هي تقريبا تعمل بنفس المبدأ، هي تقوم على ثلاثة أجزاء رئيسية: أقمار صناعية تدور حول الكرة الأرضية، ومحطات تحكم أرضية تتواصل مع الأقمار الصناعية وتقوم بعملية تقنية معقدة لن ندخل في تفاصيلها، لكنها المهم أنها تسمح بتصحيح وتحديد المواقع والتوقيتات، لأنه توقيت في الفضاء يختلف عن الأرض، تسمح بتحديد الأماكن أو النقاط معينة والتوقيتات بدقة. ويضاف إلى هذين النقطتين، إلى المحطات الأرضية والأقمار الصناعية، هناك أجهزة الاستقبال التي تكون على متن السفن أو الطائرات. هذه الأجهزة هي التي تستقبل البيانات وتستخدمها لتحديد الموقع المطلوب بدقة عالية. فقط نشير هنا مشاهدينا الكرام أنه أي خطأ في عملية التحديد التوقيت أو نقاط معينة في التواصل ما بين المحطات الأرضية والأقمار الصناعية ممكن أن يوصل السفينة إلى مكان مختلف تماما، يعني يغير الوجهة المقصودة، ممكن أن يغير الصاروخ لا يصل إلى المكان بدقة، يصل ربما على مسافة كبيرة. نتحدث عن أشياء دقيقة للغاية. النتيجة النهائية أن الخلاصة هي النتيجة النهائية التي تصل إليها السفينة في التحرك عمليا على الأرض، هي خلاصة التواصل بين الأطراف الثلاثة التي أشرنا إليها: الأقمار الصناعية، المحطات الأرضية، والمستخدم يعني السفينة أو الطائرة. طيب، السفن والطائرات والصواريخ وحتى في سياراتنا في حياتنا اليومية يعني نحتاج إلى أنظمة الملاحة. لماذا؟ لتخطيط المسارات، تفادي الاصطدامات، تشغيل أنظمة القيادة الآلية حتى، وتحديد مواقع السفن. من نقاط الضعف في هذه المنظومة، وهنا مربط الفرس كما يقال، هشاشة الإشارات نفسها إذ تكون معرضة للتشويش والخداع الإلكتروني عند وصولها إلى الأرض وفي مناطق الحروب. في مناطق الحروب تزداد بشدة محاولات التشويش. الخداع الإلكتروني أيضا هو يعتمد على إرسال إشارات تعمل على التشويش، على خداع، إعطاء معلومات غير دقيقة بالنسبة للقمر الصناعي، وبالتالي يوجه ببيانات لاحقة لا تكون دقيقة. إذن نتائج هذه الهجمات مشاهدينا الكرام لا تقتصر على فقدان الموقع، بل تشمل أيضا اختفاء إشارات السفن وانحراف مساراتها وظهور مواقع خاطئة على الخرائط الإلكترونية، إلى جانب إنذارات ملاحية وحوادث اقتراب خطيرة، وأحيانا حتى لا تكون صحيحة، إيهام بأن هناك شيء معين وهو في الحقيقة غير موجود، لأن هذا جزء من عملية الخداع. منذ اندلاع الحرب في المنطقة كشفت تقارير ارتفاعا حادا في عمليات التشويش والخداع داخل محيط مضيق هرمز.
1: بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مسألة تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم الخارجية تومي بيغوت في بيان إن روبيو أعرب للشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني عن تقديره لشراكة قطر في عدد من القضايا، مضيفا أنهما ناقشا الدعم الأمريكي للدفاع عن قطر وأهمية استمرار التنسيق الوثيق لردع التهديدات وتعزيز الاستقرار والأمن بالمنطقة. وفي خضم التصعيد المتسارع بين إيران والولايات المتحدة وما رافقه من اعتداءات إيرانية، طاولت الدول الخليجية تبدو معادلة الأمن في الخليج أمام اختبار غير مسبوق. التفاصيل في هذا العرض مع زميل جمال عز الدين.
3: في لحظة إقليمية شديدة الحساسية تضع أمن الخليج أمام تحديات تتجاوز الحسابات العسكرية التقليدية وتفرض معادلة جديدة تقوم على الردع دون الانزلاق إلى مواجهات مفتوحة. فالتطورات الأخيرة وبالتوازي مع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران دفعت دول الخليج إلى إعادة تقييم منظوماتها الدفاعية، ليس فقط لحماية السيادة بل أيضا لتجنب الانزلاق إلى مواجهة واسعة قد تهدد استقرار المنطقة واقتصاداتها الحيوية، لتبرز أهمية بناء توازن دقيق بين الردع العسكري والانفتاح الدبلوماسي. اللافت أن كثيرا من الخبراء والمراقبين باتوا يتفقون على أن النموذج الأمني التقليدي بحاجة إلى التطوير والتحديث، فالتحديات الحالية تفرض ما يمكن تسميته بالردع الذكي، أي الجمع بين قوة دفاعية خليجية مشتركة وشراكات دولية متوازنة وقنوات تواصل أيضا مفتوحة مع طهران، بالتوازي مع تعزيز الأمن السبراني وحماية البنية التحتية الحيوية. وفي ظل الحديث الأمريكي عن احتمال استئناف عمليات حماية الملاحة في مضيق هرمز بموازاة إصرار طهران أيضا على أن يكون لها دور في إدارة المضيق، وتلويح واشنطن بإعادة التوتر مرة أخرى عبر تفعيل مشروع حرية مضيق هرمز مجددا، بالتوازي مع كل ذلك تتزايد المخاوف من أن يتحول الخليج مجددا إلى ساحة اختبار للقوة بين الولايات المتحدة وإيران، غير أن دول الخليج تبدو أكثر إدراكا لخطورة الاعتماد الكامل على المظلات الخارجية في ظل تغير الأولويات الدولية وتبدل السياسات أيضا الأمريكية بحسب تقارير أمريكية وغربية أيضا. من هنا يبرز التحدي الحقيقي أمام مجلس التعاون الخليجي وفق خبراء ومراقبين، وطرح السؤال المهم: هل يستطيع المجلس الانتقال من التنسيق السياسي إلى منظومة أمنية وعسكرية متكاملة؟ إذ أظهرت التجارب الأخيرة أن الأمن الجماعي لا يتحقق بشراء السلاح فقط بل ببناء عقيدة دفاعية مشتركة وتكامل استخباريا فعال، علاوة على شبكات إنذار واعتراض موحدة. في المقابل يبقى الحوار مع إيران جزءا أساسيا من أي مقاربة واقعية، لأن استقرار الخليج لا يمكن أن يقوم على منطق المواجهة الدائمة، فالمنطقة تحتاج إلى معادلة جديدة تقوم على ردع يمنع الاعتداء، وأيضا على دبلوماسية تحول دون اندلاع الحرب، وإرادة سياسية قادرة على تحويل الأمن من رد فعل مؤقت إلى مشروع استراتيجي طويل الأمد.
1: كشفت شركة ويندوورد المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي البحري أن التسرب النفطي قرب جزيرة خرج الإيرانية انقسم إلى كتلتين منفصلتين، ما يزيد من تعقيد عمليات الاحتواء. وأكدت الشركة أن البقعة النفطية تواصل تحركها جنوب شرق الخليج.
4: التسرب النفطي قرب جزيرة خرج الإيرانية يتحول إلى أزمة بيئية بحرية معقدة بعد أن أظهرت صور الأقمار الصناعية انقسام البقعة النفطية إلى كتلتين منفصلتين في شمال الخليج العربي، وفق تحليل شركة ويند وورد المتخصصة في تحليل المخاطر البحرية. ويقع التسرب على بعد نحو 29 كيلومترا من جزيرة خرج ونحو 25 كيلومترا غرب بوشهر، في منطقة تعد مركزا رئيسيا لصادرات النفط الإيرانية. وأظهرت صور أقمار سنتينل التابعة لبرنامج كوبرنيكوس الأوروبي بقعة نفطية تمتد لعشرات الكيلومترات المربعة، فيما تشير تقديرات أولية إلى أن مساحتها قد تصل إلى نحو 120 كيلومترا مربعا. وأكدت شركة ويند وورد أن انقسام البقعة إلى كتلتين قد يعقد عمليات الاحتواء رغم استمرار تحركها جنوب شرق الخليج، مع احتمال وصولها قرب المياه الإماراتية خلال نحو 12 يوما. ويحذر خبراء البيئة من تهديدات للحياة البحرية والملاحة وخطوط شحن الطاقة، فيما قد يؤدي أي تصعيد إضافي في الصراع إلى تعقيد احتواء التسرب مع الانتشار العسكري الكثيف والمخاوف من الألغام البحرية في المنطقة.
1: في عالم ترتبط فيه الطاقة بالغذاء لم يعد أي صراع إقليمي حدثا محليا محدود التأثير، فمع تصاعد الحرب وإغلاق مضيق هرمز فعليا بدأت التداعيات تتسلل سريعا إلى الأسواق العالمية لترتفع أسعار الغذاء إلى أعلى مستوياتها في مؤشر جديد على هشاشة الاقتصاد العالمي. المزيد تقدمه ديما عز الدين في هذا العرض.
5: تشهد الأسواق العالمية موجة جديدة من الضغوط التضخمية في قطاع الغذاء، دفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ 3 سنوات في تطور يرتبط بصورة مباشرة بتداعيات الحرب في المنطقة، وبالتحديد مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة في العالم. فوفقا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، فقد ارتفع مؤشر أسعار الغذاء العالمي للشهر الثالث على التوالي إلى 130.7% خلال شهر أبريل، مسجلا زيادة بنسبة 1.6% مقارنة بشهر مارس في ثالث ارتفاع شهري متتال منذ فبراير الماضي. الأرقام تعكس بوضوح حجم الضغوط التي تواجهها الأسواق الزراعية، فمؤشر أسعار اللحوم ارتفع بنسبة 1.2% خلال شهر واحد، بينما صعد مؤشر الحبوب بنسبة 0.8% نتيجة المخاوف المتعلقة بالطقس وتراجع المساحات المزروعة بالقمح والذرة. أما الزيوت النباتية فقد سجلت الارتفاع الأكبر مدفوعة مباشرة بزيادة أسعار النفط والشحن. السبب الرئيسي بحسب منظمة أو تقرير المنظمة الأممية يعود إلى القفزة في تكاليف الطاقة والنقل بعد تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز. فارتفاع أسعار النفط يرفع تلقائيا كلفة الإنتاج، إنتاج الأسمدة، الديزل والشحن البحري، وهي عناصر تمثل العمود الفقري لسلاسل الإمداد الغذائي العالمية. كما بدأت التداعيات تظهر على القطاع الزراعي بنفسه، إذ عمد مزارعون في دول أوروبية منتجة كفرنسا ورومانيا إلى خفض مساحات زراعة الذرة والمحاصيل كثيفة الاستهلاك للأسمدة بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية. هذا التطور يثير مخاوف من انخفاض الانتاج العالمي خلال موسم العام الحالي. ورغم أن الفاو رفعت توقعاتها لانتاج الحبوب العالمي في عام 2025 إلى مستوى قياسي يبلغ أكثر من 3 مليارات طن متري بزيادة 6% مقارنة بالعام الماضي، فإن هذه الأرقام تبقى مرتبطة باستمرار تدفق الطاقة واستقرار سلاسل التوريد العالمية. الآن الأهم اقتصاديا أن مؤشر الفاو يقيس أسعار المواد الخام الزراعية وليس الأسعار النهائية للمستهلكين، ما يعني أن آثار هذه الزيادات قد تظهر تدريجيا في الأسواق المحلية خلال الأشهر المقبلة، مع احتمالات تسارع معدلات تضخم الغذاء عالميا إذا استمرت الأزمة الحالية.
1: كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأشخاص مطلعين أن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا في الصحراء العراقية لدعم حملتها الجوية ضد إيران بعلم الولايات المتحدة. وتشير المصادر وفق الصحيفة إلى أن المخاطر التي تحملتها إسرائيل لإنشاء وحماية هذا الموقع تبرز كيفية إدارتها لحملة جوية استمرت 5 أسابيع ونفذت خلالها آلاف الضربات ضد أهداف إيرانية.
6: قاعدة إسرائيلية سرية في قلب الصحراء العراقية، هكذا دعمت تل أبيب حربها الجوية ضد إيران بعيدا عن الأضواء. صحيفة وول ستريت جورنال كشفت نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة أن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا غربي العراق بعلم الولايات المتحدة ليعمل مركزا لوجستيا لدعم عمليات سلاح الجو الإسرائيلي خلال الحرب. الموقع استخدم بحسب الصحيفة لتمركز قوات خاصة وفرق بحث وإنقاذ بهدف التدخل السريع في حال سقوط طائرات إسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية، كما منح إسرائيل قدرة أكبر على إدارة حملة جوية استمرت 5 أسابيع نفذت خلالها آلاف الضربات. الرواية الأمريكية تشير إلى أن القاعدة لعبت دورا في تغطية عمليات إنقاذ محتملة، من بينها حادثة سقوط مقاتلة أمريكية قرب أصفهان مطلع أبريل، رغم أن القوات الأمريكية نفذت عملية الإنقاذ بنفسها. التسريبات أعادت تسليط الضوء أيضا على حادثة وقعت مطلع مارس حين تحركت قوة عراقية نحو المنطقة بعد بلاغ عن نشاط مروحيات مجهولة. مصادر عراقية قالت إن القوة تعرضت لإطلاق نار وغارات جوية ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 2 آخرين قبل أن تعثر وحدات عراقية لاحقا على مؤشرات لوجود قوة عسكرية أجنبية تعمل داخل المنطقة بدعم جوي. نواب ومسؤولون عراقيون تحدثوا حينها عن عمليات إنزال جوي وتحركات عسكرية غامضة في بادية النجف وكربلاء والسماوة والأنبار وسط تضارب في الروايات الرسمية بشأن الجهة المنفذة. العراق قدم لاحقا شكوى إلى الأمم المتحدة نسب فيها الهجوم إلى واشنطن، بينما نفت القيادة الوسطى الأمريكية تنفيذ أي غارات. معطيات جديدة تكشف جانبا غير معلن من الحرب بين إسرائيل وإيران وتفتح مجددا ملف استخدام الأراضي العراقية كساحة عمليات إقليمية معقدة.
1: شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات واسعة على مناطق عدة في لبنان منذ صباح السبت تسببت في استشهاد وإصابة العشرات من اللبنانيين. في المقابل واصل حزب الله عملياته ضد قوات الاحتلال في جنوب لبنان معلنا استهداف تجمعات وآليات وجنود إسرائيليين باستخدام الصواريخ والقذائف والمسيرات الانقضاضية مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
7: من الجنوب اللبناني إلى البقاع وجبل لبنان، التصعيد الإسرائيلي يتواصل بعنف دون توقف مع سلسلة غارات جوية كثيفة خلفت دمارا وعشرات الشهداء والجرحى.
8: نساء حريم، كل الأطفال هي اللي استهدفتها، هربين العالم من تحت القصف من تأمن النبطية، عم تتهجر العالم وتجي عنا بيوت آمنة.
7: في السكسكية غارة إسرائيلية تستهدف منزلا يأوي نازحين ما أدى إلى استشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين، فيما توزعت الغارات على ميفدون وزرارية وعنقون وطورة والنبطية والعباسية، بينما تستمر فرق الإسعاف في انتشال الضحايا من تحت الركام.
9: مدنيين ما لهم علاقة بشيء، قاعدين ساكنين هون قونا نص الضيعة وما كانوا يفلوا لأنه ما عندهم يعني بيوت برا، ما عندهم الإمكانية، والزلمة مريض معاق.
7: وفي الشوف استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة أدت لاستشهاد 3، فيما استهدفت سيارة أخرى على طريق بيروت صيدا أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى. كما تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن عمليات تفجير نفذها الجيش الإسرائيلي داخل أحياء سكنية في بنت جبيل. في المقابل يواصل حزب الله هجماته على مواقع وتجمعات الاحتلال في بنت جبيل ورشاف ودير سريان والبيضة، مستخدما الصواريخ والمسيرات الانقضاضية ومعلنا تحقيق إصابات مباشرة في صفوف القوات الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي أقر بإصابة 3 من جنوده بينهم ضابط بحالة خطيرة، كما أكد سقوط مسيرات تابعة لحزب الله داخل مواقع إسرائيلية وإصابة آلية عسكرية بشكل مباشر. مشهد ميداني مفتوح على مزيد من التصعيد في ظل استمرار القصف المتبادل واتساع رقعة النار قبيل انطلاق محادثات سلام مرتقبة بين بيروت وتل أبيب.
1: هذا واستهدف الجيش الإسرائيلي مركبتين على الطريق الواصل بين بيروت وصيدا في منطقتي السعديات والدامور، ما أدى إلى سقوط شهداء. يذكر أن هذا الاستهداف هو الأول للطريق بين صيدا وبيروت منذ اتفاق وقف إطلاق النار. كاميرا التلفزيون العربي وصلت إلى أماكن الاستهدافات ورصدت آثار الغارات.
10: لأول مرة منذ وقف إطلاق النار يستهدف الاحتلال الإسرائيلي الأوتوستراد بين بيروت وبين مدينة صيدا. عند قرابة الساعة 3 من بعد ظهر يوم السبت استهدف الاحتلال الإسرائيلي من مسيرة هذه السيارة، ما أدى إلى استشهاد شخصين في داخلها بعد إصابتها إصابة مباشرة، وبالتالي الأضرار كبيرة في داخلها ولم يتبقى منها إلا القليل لهذه السيارة. قبل 40 دقيقة الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة أخرى على بعد كيلومتر تقريبا هنا على الأوتوستراد بين بيروت وصيدا. أيضا السيارة الثانية كانت تنتقل من مدينة بيروت إلى مدينة صيدا على طريق السعديات باتجاه صيدا. لم يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بهذين الاستهدافين، إنما أيضا قام باستهداف بلدة الدامور وبالتحديد سيارة بداخلها 3 أشخاص. في تلك النقطة تم استهدافها على 3 مراحل، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء تم استهدافهم ب4 صواريخ. وطبعا الآن نحن ننتقل من الاستهداف الذي كنا نشاهده على نقطة السعديات للسيارة بين بيروت وصيدا إلى الاستهداف الآخر الذي لا يبعد سوى كيلومتر قليل فقط ومئات الأمتار فقط. وبالتالي هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال الإسرائيلي هذا الأوتوستراد، لكنها المرة الأولى التي يستهدفه خلال وقف إطلاق النار. السيارة الثانية التي تم استهدافها في هذه النقطة هنا في منطقة السعديات، وطبعا هي احترقت على طرف الطريق وهي الآن موجودة هنا بعد إزالتها من طرف الأوتوستراد إلى هذه النقطة. وهنا أيضا سقط شهيد على هذا الطريق وفي هذه النقطة. وبالتالي نحن نتحدث عن استهدافين على طريق بيروت صيدا في منطقة السعديات، ونتحدث عن استهداف في منطقة الدامور. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي في وقت متزامن استهدف 3 سيارات بين السعديات والدامور، ما أدى إلى استشهاد 6 أشخاص في حصيلة أولية من الأوتوستراد بين بيروت وصيدا. إدموس سين، التلفزيون العربي.
1: في قطاع غزة أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد وجريحين في استهداف إسرائيلي لمجموعة مواطنين شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وفي وقت سابق استشهد فلسطيني وأصيب طفل جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي دراجة نارية في منطقة الفالوجة شمالية قطاع غزة. ونقلت طواقم الإسعاف المصابة وجثمان الشهيد إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة. دمرت غارة إسرائيلية مربعا سكنيا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وكان طيران الاحتلال قصف المنطقة بصاروخين بعد إنذار بإخلائها قسريا.
11: أنا في مخيم الشاطئ للاجئين غربية مدينة غزة، وأتواجد في بؤرة تم قصفها من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي، ما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة في منازل المواطنين المكتظة والمتلاصقة في هذه المنطقة. كل ما يظهر في الصورة هي المنازل التي تضررت جانبيا بفعل الغارة الإسرائيلية، رغم ذلك حجم دمارها هائل وكبير. أما المنزل الذي تم قصفه فهو في زاوية أخرى من هذه المنطقة التي تحولت إلى كومة هائلة من الركام، ولكن أيضا لا مكان للناس ليسكنوا فيه، وهذا ما أسأل عنه شادي أحد السكان الذي فقد منزله نتاج هذا القصف. شادي، ربنا يعودكم، شو اللي صار معكم؟
12: احنا هنا نازحين للمرة الثانية في هذه المنطقة، فقدنا بيتنا من بداية الحرب في منطقة حي المنارة في شارع النفق، ولجأنا إلى هنا مخيم شاطئ، مخيم اللاجئين كما هو معروف للجميع. واحنا قاعدين هنا ثلاث عائلات في شقة لا تتجاوز 40 متر، وحاولنا نتعايش مع الوضع الموجود حالنا كحال أهل غزة. تفاجأنا أنه بأبلغونا أنه نغادر المكان، غادرنا ورجعنا لقينا مربع سكني كامل، منطقة مكتظة سكنيا، تقريبا يمكن 100 عائلة ساكنة في المنطقة، أصبحت كحالي يعني بلا مأوى.
11: شو بدكم تعملوا الآن؟
12: مش عارفين.
11: في أي خيار ممكن تذهبوا إليه؟
12: لا، نرجع نروح ندور على منطقة نعمل فيها خيمة.
11: شو عملتوا الليلة لما أجا أمر الإخلاء؟
12: أخذنا طلعنا بأجسادنا. الهوية احنا بندور على هويات، على جوالات، انه احنا نعرف احنا، انه اثبات هوية انه احنا موجودين في مخيم الشفش. مش لاقين، زي ما انت شايف دمار، 100 عائلة فقدت سكنها، فقدت مقتنياتها، حال صعب جدا. الله يكون بعون الناس.
11: شكرا جزيلا لك شادي. هذا هو المنزل تماما الذي استهدف، كومة من الركام، لكن أيضا المنازل المجاورة تضررت بشكل هائل وكبير. شادي، أحد مئات المواطنين الذين فقدوا كل شيء نتاج هذه الغارة الإسرائيلية التي تذكر من لم ينسى من الغزيين بأن الحرب لم تغادرهم طالما القصف مستمر والركام مستمر والصعود على هذه الحجارة التي كانت تؤوي الناس لكنها أصبحت الآن ركاما، سيتحول عما قريب إلى مكرهة صحية لا يستطيعون العيش بسببها. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.
1: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة 50 شخصا من مرضى التلاسيميا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة. وأوضحت الوزارة أن نقص الأدوية وشح مواد الفحص المخبري وندرة وحدات الدم كلها عوامل تهدد مرضى التلاسيميا في القطاع.
13: تحولت يوميات مرض الثلاسيميا أو أنيميا البحر المتوسط في غزة إلى معركة مفتوحة من أجل البقاء، فبين نقص الدواء وتعطل الخدمات الطبية والانهيار المتسارع للواقع الصحي والإنساني، قضى 50 مريضا منذ بداية الحرب على القطاع من أصل 334 مسجلا. مرض ينتشر وراثيا من الآباء إلى الأبناء، يخضع المصابين به لمعركة مفتوحة نتيجة الانهيار الكبير في المنظومة الصحية والنقص الحاد في الأدوية التخصصية، إلى جانب شح الفحوص المخبرية ونقص وحدات الدم اللازمة لعملية نقل الدم دوريا التي يعتمد عليها المرضى بشكل أساسي. وزارة الصحة الفلسطينية تقول في اليوم العالمي للمرض الذي يهدد 237 مريضا رصدتهم الوزارة حاليا في غزة، بينهم 52 طفلا دون سن 12. في المقابل يواجه 185 مريضا إضافيا ظروفا صحية بالغة الخطورة، وسط تحذيرات متصاعدة من تداعيات انهيار البنية التحتية للقطاع الصحي وغياب أجهزة الفحص والتشخيص التشخيص اللازمة. وتشير التقديرات إلى أن استمرار هذا الواقع قد يؤدي إلى ظهور إصابات جديدة غير مكتشفة بمرض الثلاسيميا في ظل تعطل برامج الكشف المبكر والفحوص الوقائية، الأمر الذي يهدد بنسف الجهود الصحية والوقائية التي بنيت على مدى عقود للحد من انتشار المرض في القطاع. اضطراب جيني متوارث يؤثر على تركيبة الدم وتتفاوت أعراضه من شخص لآخر من فقر للدم وتعب شديد. مرضى لم يتسنى لهم العلاج خارج القطاع سوى 47 مريضا تمكنوا من مغادرة القطاع في وقت لا يزال فيه مئات المرضى ينتظرون فرصة للمغادرة.
1: هاجم مستوطنون تجمع أبو فزاع البدوي شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة وحاولوا اقتحامه عدة مرات بعد قطع المياه عن عشرات العائلات التي تقطن فيه.
14: يتجمع المستوطنون هنا في هذه البؤرة الاستيطانية المستحدثة في محيط تجمع أبو فزاع البدوي من أراضي بلدة الطيبة في المنطقة الشرقية من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. من هذه البؤرة الاستيطانية يهاجم المستوطنون هذا التجمع والذي بقي مع تجمعات قليلة نتيجة رحيل العديد من التجمعات الفلسطينية الأخرى تحت وطأة اعتداءات المستوطنين في مناطق الضفة الغربية المحتلة. تجمع أبو فزاع الذي نتواجد فيه الآن والذي يسكنه قرابة 120 مواطنا فلسطينيا مبني هنا منذ سبعينيات القرن الماضي، يعيش الفلسطينيون في هذه الخيام وكذلك البيوت منذ عشرات السنوات. تعرضت عشرات التجمعات الفلسطينية الأخرى لاعتداءات من قبل المستوطنين أجبرت الفلسطينيين على الرحيل تحت وطأة هذه الاعتداءات. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن أكثر من 1300 اعتداء نفذت من قبل المستوطنين خلال شهر أبريل نيسان الماضي، يجابه الفلسطينيون وحدهم في مساكنهم المستوطنين المدججين بالسلاح والذين يستجلبون الأغنام والأبقار والجمال في محاولة منهم لاقتحام هذه التجمعات الفلسطينية لدفع المواطنين على الرحيل. في هذا التجمع قام المستوطنون بعشرات محاولات الدخول إليه واقتحامه من خلال قص الأسياج وكذلك أيضا قطع المياه، هذا ما أقدموا عليه مؤخرا، وكذلك محاولة إدخال ماشيتهم إلى محيط هذا التجمع البدوي في محاولة لاستفزاز الفلسطينيين لدفعهم على الرحيل. لم يتبقى إلا هذا التجمع وتجمعات قليلة في المنطقة الممتدة ما بين رام الله وأريحة وسط الضفة الغربية المحتلة. يعاني الفلسطينيون كثيرا من هجمات المستوطنين التي تتكرر بالاعتداءات من خلال ما يسمى بالاستيطان الرعوي وكذلك أيضا من خلال الهجمات المسلحة التي تصل في كثير من الأحيان حد القتل والحرق والإصابات. كذا أيضا في منطقة شرق يطا تعرض تحديدا في تل معين تعرض أحد المواطنين الفلسطينيين أثناء زراعته وحراثته لأرضه لاعتداء من قبل المستوطنين أصيب نتيجة الاعتداء عليه بالضرب. ويتعرض هذا التجمع أسوة بتجمعات الفلسطينية الأخرى لاعتداءات من المستوطنين لدفع الفلسطينيين وإجبارهم على الرحيل وترك أراضيهم. فهد العصا، التلفزيون العربي، تجمع أبو فزاع البدوي شرق رام الله.
1: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من لبنان. أكثر من 12 عاما قضتها ديانا عبادي وهي تربي القطط في الضاحية الجنوبية لبيروت، ومكثت هناك أكثر من نصف أيام الحرب قبل أن تضطر لاحقا للانتقال إلى مكان آخر واصطحبت معها القطط.

0: والله في ناس بيقولوا لي كبيهم، شو بدك فيهم كبيهم؟ كيف بدي كبهم انا اتركهم وراي هم مثل ولادي؟
1: تعال يا ابو كرش. تيتي
0: انا اسمي ديانا عبيدي، لبنانيه نازحه من الضاحيه، نزحت ونزحت معي 40 بصينه.
1: خليك انت.
0: كنا نايمين وفقنا على الضرب، طلعت لبرا، فقت طلعت لبرا لقيت العالم كلها بالشوارع وبمداخل البنايات وعجق السير. قمت قلت بدي انقلهم، لو في ثلاث انذارات يعني بالضاحيه بدي انقلهم للبصينات. انا عاده بس تنهار اعصابي ما بعرف فيه اوقف على جري، بس ما بعرف الله قواني من فوق. قدرت اطلع احمل اثنين تاني، ما فيك تحمل اكثر من اثنين، وفيش وقت حط ببوكس ويتخانقوا وما يتخانقوا. صرت نزل اثنين زدتهم بالسياره ارجع اطلع. أنا لما كنت صغيرة وقعت بصينتي وماتت، كنت حابة أعمل ريسكيو لبصينة، وساعبت عملت ريسكيو لبصينة وصارت العالم تلاقيني عم طعميها، يجيبوا لي بصينات وأنا ما أقول لا، حط عندي عالجهم وإرجع أعطيهم تبني. فهيك تجمع عندي، كانوا أكتر 150 بصينة، لو ما عم بعطي تبني كانوا كتار. استطعت تبني لضل عندي شي 70 حرب الماضية، كمان بعد حرب الماضي أعطيت تبني لخفف عن حالي لأن الوضع صعب، يعني أقدر نقلهم وبنفس الوقت أقدر أصرف عليهم. تحت أنا كنت أشتغل وطلع مصاريفهم، بس هلأ الحمد لله في ناس عم بتساعد، ويا ريت بكفوا بيساعدوا لحتى أقدر بس تخلص الحرب أرجع على شغلي أقدر أشتغل ولبيهم يعني لحالي مثل ما كانت.

0: أعلن الجيش السوداني أنه تمكن من استعادة منطقة الكيلي الواقعة على تخوم مدينة الكرمك بالمحور الجنوبي عقب معارك مع قوات الدعم السريع. إلى ذلك حذرت الأمم المتحدة من التداعيات الخطيرة للعنف الجنسي في دارفور التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وأكدت أنه تحول إلى سلاح بحق آلاف الفتيات.
1: تقدم مضطرد لقوات الجيش السوداني في عدد من محاور القتال بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. قيادة الجيش أعلنت بسط سيطرتها بالكامل على منطقة كيلي الواقعة على تخوم مدينة الكرمة. بيان الجيش السوداني أكد أنه خاض معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع والمجامع المسلحة الداعمة لها. يؤكد الجيش أن تحركه السريع والواسع في المنطقة أسفر عن مقتل عدد كبير من عناصر قوات الدعم السريع وفرار من تبقى منهم.
2: الحمد لله وتوفيقه وبعزيمة هؤلاء الرجال تم دح المرتزقة من منطقة كيلي.
1: وتكمن الأهمية الاستراتيجية لمنطقة كيلي في أنها خط إمداد رئيسي يربط الدمازين عاصمة الولاية بالكرمك، ما يجعل السيطرة عليها حيوية للتحكم في المنطقة. في المقابل أعلنت قوات الدعم السريع مقتل 15 شخصا وإصابة آخرين في قصف بطائرة مسيرة قالت إنها تابعة للجيش على شاحنة بولاية جنوب كردفان. وبينما تستمر المعارك في ولايات البلاد شرقا، تتصاعد التحذيرات من الانتهاكات الجنسية بحق مئات الفتيات في غرب البلاد. تحذر الأمم المتحدة من التداعيات الخطرة والمتفاقمة للعنف الجنسي في إقليم دارفور، تؤكد أن هذه الانتهاكات لم تعد مجرد جرائم فردية بل تحولت إلى سلاح يهدد النسيج الاجتماعي وفرص السلام في البلاد. التقرير الأممي يكشف أن آلاف الأطفال الذين ولدوا نتيجة الاغتصاب المرتبط بالحرب يواجهون أوضاعا مأساوية بسبب غياب الهوية القانونية وصعوبة إثبات النسب.
0: كشفت مصادر سياسية عراقية للتلفزيون العربي أنه جرى الاتفاق على عدة مناصب في تشكيلة الوزارية التي يعتزم رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي تقديمها أمام البرلمان لنيل الثقة خلال الأيام المقبلة. وقالت المصادر للتلفزيون العربي أن التشكيلة المرشحة تضم فؤاد حسين لمنصب نائب رئيس الوزراء، وريبر أحمد لوزارة الخارجية، ومحمد صاحب الدراجي لوزارة المالية، ومحمد نوري لوزارة الصناعة، إضافة إلى مقداد الجميلي لمنصب وزير التربية. الجدير بالذكر أن هذه الترشيحات تسبق التسمية الرسمية التي تتحقق بعد نيل الثقة، حيث يجري التصويت على المناصب والوزراء بشكل منفرد. أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع تعديلا وزاريا شمل عددا من الوزراء والمسؤولين من بينهم شقيقه، وتضمنت التعيينات الجديدة التي نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية تعيين محافظ حمص السابق عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أمينا عاما لرئاسة الجمهورية خلفا لماهر الشرع شقيق الرئيس، كما جرى استبدال وزير الإعلام حمزة المصطفى بخالد فواز عرور ووزير الزراعة أمجد بدر بباسل حافظ السويدان. استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إن زيارة الوفد اللبناني تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة. بدورها أفادت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان أن سلام رافقه نائبه طارق متري وعدد من الوزراء. وهذه الزيارة هي الثانية لسلام إلى سوريا بعد زيارته الأولى في 14 من إبريل 2025.

0: وفي ختام زيارته إلى سوريا قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إنه ليسمح بجعل بلاده منصة لإيذاء أمن سوريا ومصالحها الوطنية. وشدد سلام على الحاجة إلى إقامة أفضل العلاقات بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل.
1: وأكدنا أن احنا بهمنا قيام علاقات لبنانية سورية جديدة على أسس من الاحترام المتبادل، عدم تدخل بشؤون الآخرين. ومثل ما لبنان عانى طويلا يعني من تدخل سوري بشؤونه، كمان سوريا عانت من تدخل أطراف لبنانيين في سوريا. هيدي نحن جينا طوينا هالصفحة وقلنا ما نفتح صفحة جديدة. انفتحت صفحة جديدة. اليوم الفرق نحن بهمنا نرفع هالعلاقة الجديدة لمستوى أعلى من التعاون. مشان هيك أنا جيت اليوم مع يعني الوزراء المعنيين بأكثر القطاعات يلي فيها أمور عالقة ويلي بتهم البلدين.
0: وأشار رئيس الحكومة اللبنانية إلى أنه بحث مع الرئيس السوري التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان وسوريا على أكثر من صعيد، مضيفا أن هناك متابعة مشتركة لتنفيذ اتفاقية نقل المحكومين بين البلدين وملف ضبط الحدود.
1: بحثنا أيضا خلال هذه الزيارة متابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين حول نقل السجناء المحكومين من السجون اللبنانية إلى سوريا، وتداولنا في مواصلة العمل من أجل معالجة قضية الموقوفين السوريين وكشف مصير المفقودين والمختفين قسرا في كلا البلدين. وأكدنا على ضرورة التشدد في ضبط الحدود السورية اللبنانية ومنع التهريب بكل أشكاله، فضلا عن المسائل المتعلقة بالمعابر وتيسير حركة العابرين والبضائع.
0: تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن خرق وقف إطلاق النار المعلن أمس لمدة 3 أيام حتى الحادي عشر من الشهر الجاري. في الأثناء قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الحرب في أوكرانيا على وشك الانتهاء.
2: شق وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا يومه الأول ضمن هدنة قصيرة مدتها 3 أيام أعلن عنها الرئيس الأمريكي بعد استجابة من الطرفين. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ متفائلا بقرب انتهاء الحرب مع أوكرانيا وأبدى انفتاحه لمفاوضات ترسي وضعا نهائيا بين الطرفين، إذ رحب بعقد اجتماع مع كييف في دولة ثالثة، ولكن شرط التوصل إلى اتفاقيات نهائية بشأن معاهدة سلام طويل الأمد، مثنيا على حسن نية الولايات المتحدة في جهودها.
3: من يرغب في اللقاء فليأتي إلى موسكو وسنلتقي. من الممكن أيضا عقد اجتماع في دولة ثالثة، ولكن فقط بعد التوصل إلى اتفاقيات نهائية بشأن معاهدة سلام طويلة الأمد، فليأتوا للمشاركة في هذا الحدث وتوقيع المعاهدة.
2: أما على الجانب الأوكراني، فأكد الرئيس فلاديمير زيلينسكي في منشور على منصة التليجرام أن وقف إطلاق النار تم الترتيب له كجزء من جهود التفاوض الأمريكية وأن القضايا الإنسانية لا تزال أولوية رئيسية. زيلينسكي أفاد أن بلاده تلقت موافقة روسيا على إجراء تبادل لأسرى الحرب على قاعدة 1000 أسير لكل من الطرفين. أوروبيا تحركت المساعي الدبلوماسية لملاقات الانفراج المحقق في منتصف الطريق، حيث أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا انفتاح المجموعة الأوروبية على المحادثات مع روسيا بشأن إحلال السلام في أوكرانيا. كوستا شدد على أهمية نقاش القضايا الأمنية المشتركة مع روسيا في الوقت المناسب، ولكن رئيس المجلس الأوروبي قال إن الاتحاد لن يتصرف بمفرده، كما أكد أنه لن يتم اتخاذ أي خطوات من شأنها تقويض مبادرة السلام التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ورغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بدءا من صباح 9 مايو، إلا أن موسكو وكييف تبادلتا الاتهامات حول مسؤولية كل منهما بخرقها. في هذا الإطار أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أنها سجلت 51 هجوماً في أرجاء مختلفة من البلاد، ولكن هذه الوتيرة تعد الأدنى منذ أشهر. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية إنه على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، شنت جماعات مسلحة أوكرانية هجمات باستخدام طائرات مسيرة ومدفعية على مواقع لقواتها دون أن تحدد طبيعة الهجمات وأين حصلت.
0: أما الآن فإلى جولة إلى أبرز ما تناولته الصحف العالمية، ومن بعدها استكمل معكم هذه التغطية زميل حسام تكالي. إلى اللقاء.
4: البداية بصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية التي تناولت المخاوف الخليجية المتزايدة من طريقة تعامل واشنطن مع إيران، وأن تغاضي إدارة ترامب عن تبادل إطلاق النار مع إيران هذا الأسبوع أدى إلى تفاقم المخاوف بين دول الخليج من أن أي اتفاق لإنهاء الحرب سيعرضها لصراع مستقبلي مع إيران. وتشير الصحيفة إلى أن إدارة ترامب سعت لحماية وقف إطلاق النار الهش ومواصلة محادثات السلام، لكن بالنسبة لدول الخليج فإن الهجمات الإيرانية مثلت لحظة أخرى من القلق في صراع ألحق ضررا بالغا بأمنها واقتصاداتها. وتلفت الصحيفة إلى أن العديد من المسؤولين الخليجيين الكبار يشعرون بالقلق من أن الاتفاق لإنهاء الحرب سيركز على البرنامج النووي الإيراني، مع الإبقاء على ما يعتبرونه التهديدات الرئيسية لأمنهم والمتعلق بالصواريخ التقليدية والميليشيات المتحالفة مع إيران. وترى الصحيفة أن الحرب مع إيران زادت من حدة الانقسامات بين دول الخليج، وكشفت عن ضعف قدرة الولايات المتحدة في الدفاع عنهم، ما قد يؤدي إلى تقويض الاتفاقيات بين واشنطن ودول المنطقة بشكل أكبر. وفي التايمز البريطانية تناول تقرير جورج غريلز تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، مع انتقال الصراع من مستوى الردع إلى عمليات عسكرية مباشرة عبر ضرب ناقلات نفط ومنعها من الوصول إلى الموانئ الإيرانية. أشار إلى أن هذه الضربات تأتي في إطار سياسة أمريكية جديدة تقوم على فرض حصار بحري فعلي جعل المنطقة تتحول إلى ساحة اشتباك مفتوح بين القوات البحرية الأمريكية والرد الإيراني غير المباشر. أوضح أن مسار التفاوض الذي كان ينظر إليه كخيار محتمل لوقف التصعيد بدأ يتآكل بشكل واضح، رغم الوساطات الإقليمية ومحاولات الإبقاء على قنوات دبلوماسية مفتوحة، إذ باتت العمليات العسكرية تسبق أي تقدم سياسي وتعيد إنتاج دائرة الصراع بدلا من كسرها. لفت إلى أن إيران رغم الضربات والحصار الجزئي ما تزال تحتفظ بقدرات صاروخية وعسكرية معتبرة، ما يمنع فرض حسم سريع ويحول الصراع إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، ما يعني أن الأزمة لم تعد مجرد مواجهة محدودة بل دخلت مرحلة إعادة تشكيل قواعد الاشتباك. إلى صحيفة الجارديان البريطانية ونقرأ فيها مقال جوليان بورغر حول توتر الأجواء بين ترامب ونتنياهو، وأن إصرار نتنياهو على أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية على ما يرام يأتي بعد أسابيع من التقارير التي أفادت بأن إسرائيل لم تعد تستشار بشأن الصراع الإيراني، وبالأخص محادثات السلام التي ترعاها باكستان. ويعتقد الكاتب أن تقديرات نتنياهو الخاطئة ورطت واشنطن، حيث لم ينتفض الشعب الإيراني ولم يسقط النظام، فيما تمكن الحرس الثوري من إلحاق أضرار جسيمة بالقواعد الأمريكية ودول الخليج وإغلاق مضيق هرمز. ويلفت الكاتب إلى أن ترامب توقف عن ذكر إسرائيل ونتنياهو في تصريحاته المتفائلة باستمرار بشأن الحرب، واستبعدها عندما بدأ المفاوضون الأمريكيون محادثاتهم مع الإيرانيين والوسطاء الباكستانيين قبيل إعلان وقف إطلاق النار. ويرى الكاتب أن المشكلة التي يواجهها ترامب هي أنه إذا هاجم نتنياهو وعبر عن خيبة أمله، فإنه يعترف بشكل أساسي بأنه قد تم جره إلى هذه الحرب، ما يعني أن الصراع سيضر بالرجلين في صناديق الاقتراع. أما في مجلة ناشونال انترست الأمريكية يسلط الكاتب إدوارد جابرييل الضوء على ظهور نافذة دبلوماسية نادرة في لبنان،
5: بعد تمديد وقف إطلاق النار مع إسرائيل وبدء محادثات مباشرة في محاولة للانتقال من إدارة التصعيد إلى مسار تهدئة قابل للبناء. ويوضح أن هذه الفرصة لم تأتي من الخارج قط، بل ارتبطت أيضا بتحول داخلي لبناني تمثل في تحركات سياسية غير مسبوقة باتجاه تعزيز دور الدولة. لكنه يؤكد أن مشكلة سلاح حزب الله لا يمكن فصلها عن أزمة الدولة اللبنانية نفسها، لأن نزع السلاح دون بناء قدرة أمنية واقتصادية حقيقية للدولة سيؤدي إلى فراغ يعيد إنتاج نفس أسباب الصراع. كما يشير إلى أن غياب التصور النهائي أو إطار سياسي واضح لإنهاء الصراع يمثل أحد أكبر العقبات، ما يجعل الحاجة ملحة إلى حل مرحلي أو إعلان مبادئ يثبت وقف القتال ويفتح الطريق تدريجيا نحو تسوية أوسع. ويخلص إلى أن مستقبل هذه الفرصة يعتمد على ثلاثية حاسمة: دور أمريكي ضاغط ومتابع، التزام لبناني ببناء الدولة تدريجيا، وضبط إسرائيلي لاستخدام القوة. ختاما نقرأ في بوليتيكو الأمريكية مقال جاك ديتش وبول ماكليري حول الدروس التي تعلمتها الصين من الحرب الأمريكية الإيرانية، وأن الصراع الذي يزداد صعوبة بين الولايات المتحدة وإيران يكشف عن نقاط الضعف العسكرية والاستراتيجية الأمريكية ويقدم دروسا مهمة لأكبر منافسيها. ويلفت الكاتبان إلى أن الجيش الصيني يدرس الأساليب الأمريكية ضد إيران عن كثب لتحديد نقاط الضعف التي يمكن استغلالها، وينظر في كيفية تخطيط الأمريكيين وصولا إلى وتيرة الضربات الصاروخية وجمع المعلومات الاستخبارية. ويشير الكاتبان إلى أن بكين لاحظت الصعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة في إعادة فتح مضيق هرمز أو وقف الهجمات الإيرانية على السفن، فيما يعد تحويل مسار السفن والدفاعات الجوية إلى الشرق الأوسط مؤشرا على أن الترسانة الأمريكية ليست بلا حدود. ويعتقد الكاتبان أن الصين تراقب مدى سرعة استهلاك أمريكا لصواريخها المتطورة من صواريخ توماهوك إلى أنظمة الدفاع الجوي باتريوت، وتعلم أن كل صاروخ يستخدم في إيران هو صاروخ لا يمكن استخدامه للردع في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
6: هذه التغطية متواصلة مشاهدينا من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، والبداية بما أكدت بشأنه القيادة الوسطى الأمريكية من استمرار الحصار البحري المفروض على إيران في مضيق هرمز. وفي بيان عبر منصة إكس قالت إنها حولت مسار 58 سفينة تجارية منذ 13 من أبريل الماضي، وذلك لمنعها من دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها. في غضون ذلك تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية الرد الإيراني بشأن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. الرئيس دونالد ترامب قال إنه يتوقع تسلم رد إيراني اليوم، في المقابل أكدت طهران أنها ما زالت تدرس الورقة الأمريكية. وفي الوقت الذي يلوح فيه ترامب بالتصعيد، حذر مسؤول بالخارجية الإيرانية من أن أي مغامرة عسكرية من جانب واشنطن ستؤدي إلى تعقيد الأمور.
7: ساعات قد تكون حاسمة في عمر التفاوض بين واشنطن وطهران، هكذا حصرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العائد من جديد إلى لعبة عقارب الساعة والمهل الزمنية الضيقة التي اعتاد استخدامها في أكثر الملفات تعقيدا. عرض أمريكي على الطاولة وانتظار لرد إيراني قد يرسم ملامح المرحلة المقبلة.
8: نسلك طريقا مختلفا مع إيران، وإذا لم يتم توقيع كل شيء وإتمامه قد نعود إلى مشروع الحرية إذا لم تتحقق الأمور، لكنه سيكون مشروع الحرية بنسخة متطورة، أي مشروع الحرية بالإضافة إلى أشياء أخرى.
7: نسخة مطورة من مشروع الحرية الخاص بإعادة فتح مضيق هرمز، هكذا صرح ترامب للصحفيين، مؤكدا أن الخطة الجديدة تتضمن أشياء إضافة

0: تسريبات من مصادر غربية يقوم على معادلة واضحة: إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية بشكل كامل مقابل تخفيف تدريجي للحصار المفروض على الموانئ الإيرانية خلال أسابيع، مع إبقاء الملف النووي ضمن مسار تفاوض منفصل. تشير المعطيات إلى أن واشنطن تسعى أولاً إلى احتواء أزمة الطاقة العالمية وتهدئة التوتر البحري قبل الانتقال إلى ملفات استراتيجية كبرى. في المقابل تحاول طهران إدارة الوقت بأقصى درجات الصبر، وتدرك أن فتح المضيق دون مقابل سياسي واقتصادي واضح سيفسر داخلياً باعتباره تراجعاً مجانياً. رغم ذلك فإن تقديرات لوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA كشفت أن إيران ما تزال قادرة على تحمل حصار بحري لأشهر إضافية دون الوصول إلى مرحلة الانهيار الاقتصادي الكامل، ما يمنحها هامش مناورة أوسع في التفاوض. حتى اللحظة لا أحد يتحدث عن اتفاق نهائي، بل عن نافذة مؤقتة قد تمنع انفجارا كبيرا.
1: مراسلنا في طهران حسام دياب رصد في مداخلة سابقة أهم التطورات السياسية والميدانية في إيران المرتبطة بملف المفاوضات مع الولايات المتحدة ووقف إطلاق النار.
2: بحرية الحرس منذ قليل وفي تحذير عبر منصة إكس قالت بأن أي استهداف لناقلات نفطية إيرانية أو سفن متعلقة بإيران سيتم الرد عليها على الشكل التالي: استهداف لقاعدة أمريكية في المنطقة أو لسفن تابعة للولايات المتحدة الأمريكية. يأتي هذا التحذير بالتزامن مع تقارير تخرج تتحدث عن قرب وجود رد إيراني على المقترح الأمريكي. لكن من ناحية أخرى تحاول إيران القول بأنه مهما كانت طبيعة الرد الإيراني يجب أن ينتبه الأمريكيين لما أو مستجدات مضيق هرمز، على اعتبار أن ما جرى أول أمس عند مضيق هرمز كان محاولة للي ذراع إيران واختبار مدى جهوزية القوات المسلحة الإيرانية. فيما يتعلق بهذه النقطة بالتحديد كيف سنتعامل مع مضيق هرمز، على اعتبار أن الطرف الإيراني قام بوضع أو تقديم هذه النقطة، نقطة مضيق هرمز، وجمعها مع النقطة الأولى المتعلقة بالمقترح الذي قدم لها من الجانب الباكستاني قبل أيام قليلة ليتم دراسته هنا في إيران. قامت إيران بتقديم مقترح بأنها قادرة أو جاهزة لبحث ملف وقف الحرب بشكل نهائي بالتزامن مع بحث ملف مضيق هرمز. السؤال فيما يتعلق بمضيق هرمز، المنطقة التي أدت إلى تعقيدات وارتفاع في أسعار الطاقة وأزمة على المستوى الإقليمي والدولي وحتى للجانب الإيراني، لكن تقول إيران بأن هذه النقطة لا يمكن التراجع عنها أو التخلي عنها، بدنا نتعامل معها على أنها أشبه بقنبلة نووية تجاهلناها لسنوات طويلة، وواضح بأنها تفيدنا كثيرا على مستوى المواجهة تحديدا مع القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الخط الذي رسمه الحرس الثوري الإيراني قد يتطور إلى تنفيذ أو خطوات عملية خلال الفترة المقبلة إن حاولت الولايات المتحدة الأمريكية القيام بعمل ما، وهذا غير مستبعد بالنظر لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ يوم أمس عن أنه بالإمكان أن يكون هناك جولة أخرى للضغط أكثر على إيران على المستوى العسكري. ربما هناك مطالبات في الداخل الأمريكي للقيام بمثل هذا الأمر، لكن دور الوسطاء من ناحية الوسيط الباكستاني وأيضا دور جديد قديم للدور للوسيط القطري على ما يبدو يحاولان السير بهذان الطرفان الإيراني والأمريكي إلى مرحلة لا يتم أن لا يكون هناك مواجهة عسكرية بين الطرفين مرة أخرى. لكن على المستوى الداخلي مهما كان الخطاب يحاول جمع الإيرانيين حول فكرة أننا قادرون على الصمود لأشهر، هذا لا يمنع أن تخرج بعض التصريحات التي تكشف ما يجري وراء الكواليس. سقاب أصفهاني وهو معاون الرئيس الإيراني أيضا منذ ساعات قليلة تحدث عن أنه حتى وإن كان هناك جهد مضاعف من قبل المسؤولين الإيرانيين فإن حجم الخسائر التي تعرضت لها قطاعات وبنى حيوية في إيران خلال الحرب الأخيرة يتطلب من الإيرانيين احتمال فترة ترشيد في استهلاك الطاقة لا تقل عن عامين إلى أن يتم إحياء هذه المنشآت.

0: البنى التحتية مرة أخرى اعتراف ينظر له البعض على أنه اعتراف شجاع واعتراف جريء في ظل الخطاب الرسمي الإيراني الذي يتحدث عن أن البلاد قادرة على الدخول في معركة طويلة لعدة أشهر. الشارع الإيراني لا يريد مثل هذه الحرب أو هذه المعركة بطبيعة الحال، يريد من الدبلوماسية التوصل لحل، وإن كان هناك تقديم لتنازلات ما، إن كانت هذه التنازلات لا تمس حياة المواطنين بالدرجة الأولى فلا مانع من تقديم أوراق للجانب الأمريكي مقابل رفع العقوبات عن إيران تدريجيا بحسب السردية الأمريكية. وربما من يعلم أن رفع العقوبات بشكل كامل مع الوقت وعودة الحياة إلى طبيعتها إلى الجانب الإيراني، وإن كان هذا مستبعدا حتى هذه اللحظة.
1: في الأثناء، فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على 4 كيانات من بينها جهات زودت إيران بصور أقمار اصطناعية مكنتها من تنفيذ ضربات عسكرية على القوات الأمريكية بالشرق الأوسط. وأكدت الوزارة أن تزويد إيران بتلك الصور يشكل تهديدا مباشرا للأفراد الأمريكيين وقوات الشركاء، مشيرة إلى أن واشنطن ستواصل اتخاذ إجراءات المحاسبة، محاسبة الكيانات الصينية على دعمها لإيران وضمان عدم قدرتها على إعادة بناء برنامجها النووي. وفي السياق ذاته، أعلنت الخزانة الأمريكية تصنيف 10 كيانات وأفراد يسهلون سعي الجيش الإيراني للحصول على أسلحة ومواد خام ذات تطبيقات في برامج الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية وفقا لتعبيرها. وفي مداخلة سابقة، مراسلنا محمد بالدين من واشنطن تحدث عن أهم المواقف والتصريحات الأمريكية المتعلقة بتطورات ملف المفاوضات مع طهران.
2: حتى الآن ليس هنالك موقف واضح من واشنطن، هنالك انتظار للرد الإيراني، وتقريبا كأن التصريحات من الإدارة الأمريكية تقول بأنها قد بلغت حدها الأقصى في محاولة الوصول إلى اتفاق، رغم أن التوتر الذي وقع والاحتكاك في مضيق هرمز قبل يومين كانت له آثار واضحة، وكانت واشنطن أيضا تنظر إليه باعتباره اختبارا كان من المهم أن ترد فيه على الجانب الإيراني بشكل فوري ومباشر، ولم تكشف تفاصيله رغم أن الجانب الإيراني يقول بأنه كان محاولة فرض أمر واقع على مضيق هرمز وعلى إيران. لكن بشكل عام ترامب لا يستبعد أي خيار، لا الخيار العسكري ولا خيار إعادة إنفاذ مشروع مثل مشروع الحرية الذي لم يكمل 48 ساعة حتى تراجع عنه ترامب بناء على ما قال إنه طلب باكستاني وطلب من دول أخرى. هنالك يعني ذهاب وجيء، هنالك تردد في المواقف والمصادر ما بين الحديث عن الاقتراب من الوصول إلى الاتفاق وأنه بات في المتناول، وحذر أمريكي من قبل المسؤولين الأمريكيين لأنه من الممكن أن يكون ذلك كمصير أجواء سابقة جربتها واشنطن مع إيران تكون فيها الأمور على وشك أن يتم الوصول فيها إلى اتفاق، ومنها حتى ما حدث في أثناء الحرب السنة الماضية، حرب 12 يوما. ووقت ذاك قالت المصادر إن صعوبة الوصول إلى المرشد الإيراني السابق علي خامنئي كان هو السبب في عدم توقيع اتفاق والوصول إلى اتفاق لمدة 4 أيام، وألمح إلى ذلك حتى وقت ذاك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكثر من مقابلة وفي أيامها عندما قال بأنه من المؤسف أن يصار إلى وضع مثل هذا لأنه من غير الممكن الوصول إلى المرشد الإيراني الأعلى، الذي قال إن واشنطن وقت ذاك تعرف أين يقيم بالضبط ولو شاءت لاغتالته. اليوم واشنطن لديها خيارات متعددة كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن الوقت ضاغط عليها كما هو ضاغط على الجانب الإيراني، وإن كانت تقارير الاستخبارات الأمريكية تتحدث عن قدرتها على التحمل لعدة أشهر إلا أن واشنطن رغم ذلك تعلم بأنه هنالك حد أقصى لتحمل الجانب الإيراني قبل أن تصبح الأمور في حد لا يمكن السيطرة عليه لا إيرانيا ولا حتى من قبل الولايات المتحدة، فلذلك هي لعبة تحمل بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصف تلك المناوشة بين الجيش الأمريكي والقوات الإيرانية في مضيق هرمز أمس الأول بأنها عتب محبين كما قال، وبأنها كان من يعني بأنها لا تفوت في عضد اتفاق وقف إطلاق النار القائم الآن بين إيران والولايات المتحدة والممدد لأكثر من مرة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. على كل حال هنالك ترقب في هذه الساعات لما يمكن أن يكون عليه شكل الرد الإيراني، وحث أمريكي من قبل الرئيس ترامب وكبار مسؤولي الإدارة الأمريكية للجانب الإيراني على ضرورة اتخاذ القرار من أجل أن لا تغرق المنطقة وأن لا يندم الإيرانيون على عدم اتخاذهم القرار الصحيح واغتنام هذه الفرصة في هذا التوقيت بالذات.
1: كيفية توسع الحرب في مضيق هرمز لتشمل استعمال نظام الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية لإرباك حركة السفن والطائرات؟ يشرحها الزميل خالد الغربلي في العرض التالي.
3: إذا مشاهدينا الكرام، مضيق هرمز تحول إلى ساحة حرب. في سبيل السيطرة على هذا المضيق اتسعت الوسائل وتشعبت لتشمل أنظمة تتبع السفن. هذه الأنظمة إما أن تقوم بوظيفتها بتسيير وتيسير حركة الملاحة، وإما أن تستهدف بالتشويش لتصبح سلاحا يصيب بوصلات الملاحين ويدخلهم في دوامة من الضياع. لحساسية وخطورة استخدامات هذه المنظومات التي توجه صواريخ أيضا، كثير من الدول أرادت الاعتماد على أنظمتها الخاصة بها. هناك مثلا الأمريكيون لديهم GPS، وهناك الروس، طبعا هناك منافسة حامية بين الطرفين، جلوناس. أما الصينيون وهم أيضا يبحثون عن موقع لهم، فهناك بيدو. والأوروبيون الذين هم أيضا يريدون أن يقولوا أنهم موجودون ويؤثرون في العالم، لأن الموضوع لا يستخدم فقط في مضيق هرمز وله العديد من الاستخدامات. نظم الملاحة لهم جاليليو. تركيبة هذا النظام، تقوم هذه الأنظمة حقيقة، الأربعة أنظمة هي تقريبا تعمل بنفس المبدأ. هي تقوم على ثلاثة أجزاء رئيسية: أقمار صناعية تدور حول الكرة الأرضية، ومحطات تحكم أرضية تتواصل مع الأقمار الصناعية وتقوم بعملية تقنية معقدة لن ندخل في تفاصيلها، لكنها المهم أنها تسمح بتصحيح وتحديد المواقع والتوقيتات، لأنه توقيت في الفضاء يختلف عن الأرض، تسمح بتحديد الأماكن أو النقاط معينة والتوقيتات بدقة. ويضاف إلى هذين النقطتين، إلى المحطات الأرضية والأقمار الصناعية، هناك أجهزة الاستقبال التي تكون على متن السفن أو الطائرات. هذه الأجهزة هي التي تستقبل البيانات وتستخدمها لتحديد الموقع المطلوب بدقة عالية. فقط نشير هنا مشاهدينا الكرام أنه أي خطأ في عملية التحديد التوقيت أو نقاط معينة في التواصل ما بين المحطات الأرضية والأقمار الصناعية ممكن أن يوصل السفينة إلى مكان مختلف تماما، يعني يغير الوجهة المقصودة، ممكن أن يغير الصاروخ لا يصل إلى المكان بدقة، يصل ربما على مسافة كبيرة. نتحدث عن أشياء دقيقة للغاية. النتيجة النهائية أن الخلاصة هي النتيجة النهائية التي تصل إليها السفينة في التحرك عمليا على الأرض، هي خلاصة التواصل بين الأطراف الثلاثة التي أشرنا إليها: الأقمار الصناعية، المحطات الأرضية، والمستخدم يعني السفينة أو الطائرة. طيب، السفن والطائرات والصواريخ وحتى في سياراتنا في حياتنا اليومية يعني نحتاج إلى أنظمة الملاحة. لماذا؟ لتخطيط المسارات، تفادي الاصطدامات، تشغيل أنظمة القيادة الآلية حتى، وتحديد مواقع السفن. من نقاط الضعف في هذه المنظومة، وهنا مربط الفرس كما يقال، هشاشة الإشارات نفسها إذ تكون معرضة للتشويش والخداع الإلكترونية عند وصولها إلى الأرض وفي مناطق الحروب. في مناطق الحروب تزداد بشدة محاولات التشويش. الخداع الإلكتروني أيضا هو يعتمد على إرسال إشارات تعمل على التشويش، على خداع، إعطاء معلومات غير دقيقة بالنسبة للقمر الصناعي، وبالتالي يوجه ببيانات لاحقة لا تكون دقيقة. إذن نتائج هذه الهجمات مشاهدينا الكرام لا تقتصر على فقدان الموقع، بل تشمل أيضا اختفاء إشارات السفن وانحراف مساراتها وظهور مواقع خاطئة على الخرائط الإلكترونية، إلى جانب إنذارات ملاحية وحوادث اقتراب خطيرة، وأحيانا حتى لا تكون صحيحة، إيهام بأن هناك شيء معين وهو في الحقيقة غير موجود، لأن هذا جزء من عملية الخداع. منذ اندلاع الحرب في المنطقة كشفت تقارير ارتفاعا حادا في عمليات التشويش والخداع داخل محيط مضيق هرمز.
1: بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مسألة تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم الخارجية تومي بيغوت في بيان إن روبيو أعرب للشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني عن تقديره لشراكة قطر في عدد من القضايا، مضيفا أنهما ناقشا الدعم الأمريكي للدفاع عن قطر وأهمية استمرار التنسيق الوثيق لردع التهديدات وتعزيز الاستقرار والأمن بالمنطقة. في خضم التصعيد المتسارع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وما رافقه من اعتداءات إيرانية طاولت دورا خليجية، تبدو معادلة الأمن في الخليج أمام اختبار غير مسبوق. التفاصيل في هذا العرض مع الزميل جمال عز الديني.
4: في لحظة إقليمية شديدة الحساسية تضع أمن الخليج أمام تحديات تتجاوز الحسابات العسكرية التقليدية وتفرض معادلة جديدة تقوم على الردع دون الانزلاق إلى مواجهات مفتوحة. فالتطورات الأخيرة وبالتوازي مع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران دفعت دول الخليج إلى إعادة تقييم منظوماتها الدفاعية، ليس فقط لحماية السيادة بل أيضا لتجنب الانزلاق إلى مواجهة واسعة قد تهدد استقرار المنطقة واقتصاداتها الحيوية، لتبرز أهمية بناء توازن دقيق بين الردع العسكري والانفتاح الدبلوماسي. اللافت أن كثيرا من الخبراء والمراقبين باتوا يتفقون على أن النموذج الأمني التقليدي بحاجة إلى التطوير والتحديث، فالتحديات الحالية تفرض ما يمكن تسميته بالردع الذكي، أي الجمع بين قوة دفاعية خليجية مشتركة وشراكات دولية متوازنة وقنوات تواصل أيضا مفتوحة مع طهران، بالتوازي مع تعزيز الأمن السبراني وحماية البنية التحتية الحيوية. وفي ظل الحديث الأمريكي عن احتمال استئناف عمليات حماية الملاحة في مضيق هرمز، بموازاة إصرار طهران أيضا على أن يكون لها دور في إدارة المضيق وتلويح واشنطن بإعادة التوتر مرة أخرى عبر تفعيل مشروع حرية مضيق هرمز مجددا، بالتوازي مع كل ذلك تتزايد المخاوف من أن يتحول الخليج مجددا إلى ساحة اختبار للقوة بين الولايات المتحدة وإيران، غير أن دول الخليج تبدو أكثر إدراكا لخطورة الاعتماد الكامل على المظلات الخارجية في ظل تغير الأولويات الدولية وتبدل السياسات أيضا الأمريكية بحسب تقارير أمريكية وغربية أيضا. من هنا يبرز التحدي الحقيقي أمام مجلس التعاون الخليجي وفق خبراء ومراقبين، وطرح السؤال المهم: هل يستطيع المجلس الانتقال من التنسيق السياسي إلى منظومة أمنية وعسكرية متكاملة؟ إذ أظهرت التجارب الأخيرة أن الأمن الجماعي لا يتحقق بشراء السلاح فقط بل ببناء عقيدة دفاعية مشتركة وتكامل استخباري فعال، علاوة على شبكات إنذار واعتراض موحدة. في المقابل يبقى الحوار مع إيران جزءا أساسيا من أي مقاربة واقعية، لأن استقرار الخليج لا يمكن أن يقوم على منطق المواجهة الدائمة، فالمنطقة تحتاج إلى معادلة جديدة تقوم على ردع يمنع الاعتداء وأيضا على دبلوماسية تحول دون اندلاع الحرب وإرادة سياسية قادرة على تحويل الأمن من رد فعل مؤقت إلى مشروع استراتيجي طويل الأمد.
1: كشفت شركة ويندوورد المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي البحري أن التسرب النفطي قرب جزيرة خارج الإيرانية انقسم إلى كتلتين منفصلتين، ما يزيد من تعقيد عمليات الاحتواء. وأكدت الشركة أن البقعة النفطية تواصل تحركها جنوب شرق الخليج.
5: التسرب النفطي قرب جزيرة خرج الإيرانية يتحول إلى أزمة بيئية بحرية معقدة بعد أن أظهرت صور الأقمار الصناعية انقسام البقعة النفطية إلى كتلتين منفصلتين في شمال الخليج العربي، وفق تحليل شركة ويندوورد المتخصصة في تحليل المخاطر البحرية. ويقع التسرب على بعد نحو 29 كيلومترا من جزيرة خرج ونحو 25 كيلومترا غرب بوشهر، في منطقة تعد مركزا رئيسيا لصادرات النفط الإيرانية. وأظهرت صور أقمار سنتينل التابعة لبرنامج كوبرنيكوس الأوروبي بقعة نفطية تمتد لعشرات الكيلومترات المربعة، فيما تشير تقديرات أولية إلى أن مساحتها قد تصل إلى نحو 120 كيلومترا مربعا. وأكدت شركة ويند وورد أن انقسام البقعة إلى كتلتين قد يعقد عمليات الاحتواء رغم استمرار تحركها جنوب شرق الخليج، مع احتمال وصولها قرب المياه الإماراتية خلال نحو 12 يوما. ويحذر خبراء البيئة من تهديدات للحياة البحرية والملاحة وخطوط شحن الطاقة، فيما قد يؤدي أي تصعيد إضافي في الصراع إلى تعقيد احتواء التسرب مع الانتشار العسكري الكثيف والمخاوف من الألغام البحرية في المنطقة.
1: في عالم ترتبط فيه الطاقة بالغذاء، لم يعد أي صراع إقليمي حدثا محليا محدود التأثير، فمع تصاعد الحرب وإغلاق مضيق هرمز فعليا بدأت التداعيات تتسلل سريعا إلى الأسواق العالمية لترتفع أسعار الغذاء إلى أعلى مستوياتها في مؤشر جديد على هشاشة الاقتصاد العالمي. المزيد تقدمه ديما عز الدين في هذا العرض.
6: تشهد الأسواق العالمية موجة جديدة من الضغوط التضخمية في قطاع الغذاء، دفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ 3 سنوات في تطور يرتبط بصورة مباشرة بتداعيات الحرب في المنطقة، وبالتحديد مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة في العالم. فوفقا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، فقد ارتفع مؤشر أسعار الغذاء العالمي للشهر الثالث على التوالي إلى 130.7% خلال شهر أبريل، مسجلا زيادة بنسبة 1.6% مقارنة بشهر مارس في ثالث ارتفاع شهري متتال منذ فبراير الماضي. الأرقام تعكس بوضوح حجم الضغوط التي تواجهها الأسواق الزراعية، فمؤشر أسعار اللحوم ارتفع بنسبة 1.2% خلال شهر واحد، بينما صعد مؤشر الحبوب بنسبة 0.8% نتيجة المخاوف المتعلقة بالطقس وتراجع المساحات المزروعة بالقمح والذرة. أما الزيوت النباتية فقد سجلت الارتفاع الأكبر مدفوعة مباشرة بزيادة أسعار النفط والشحن. السبب الرئيسي بحسب منظمة أو تقرير المنظمة الأممية يعود إلى القفزة في تكاليف الطاقة والنقل بعد تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز. فارتفاع أسعار النفط يرفع تلقائيا كلفة الإنتاج، إنتاج الأسمدة، الديزل والشحن البحري، وهي عناصر تمثل العمود الفقري لسلاسل الإمداد الغذائي العالمية. كما بدأت التداعيات تظهر على القطاع الزراعي بنفسه، إذ عمد مزارعون في دول أوروبية منتجة كفرنسا ورومانيا إلى خفض مساحات زراعة الذرة والمحاصيل كثيفة الاستهلاك للأسمدة بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية. هذا التطور يثير مخاوف من انخفاض الانتاج العالمي خلال موسم العام الحالي. ورغم أن الفاو رفعت توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في عام 2025 إلى مستوى قياسي يبلغ أكثر من 3 مليارات طن متري بزيادة 6% مقارنة بالعام الماضي، فإن هذه الأرقام تبقى مرتبطة باستمرار تدفق الطاقة واستقرار سلاسل التوريد العالمية.
7: الآن راديو الحرية 92.7 FM.

0: إذاعة منبر الحرية.
1: وانتشار تنوع موضوعية، صوت المصداقية، منبر الحرية.
0: 92.7
2: راديو الحرية.
3: 92.7 بالعشرة FM.
4: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية FM.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: أنتم تستمعون لبرنامج عالبدري مع راضي كرامة.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: من جنوده بينهم ضابط بحالة خطيرة، كما أكد سقوط مسيرات تابعة لحزب الله داخل مواقع إسرائيلية وإصابة آلية عسكرية بشكل مباشر. مشهد ميداني مفتوح على مزيد من التصعيد في ظل استمرار القصف المتبادل واتساع رقعة النار قبيل انطلاق محادثات سلام مرتقبة بين بيروت وتل أبيب.
1: استهدف الجيش الإسرائيلي مركبتين على الطريق الواصل بين بيروت وصيدا في منطقتي السعديات والدامور، ما أدى إلى سقوط شهداء. يذكر أن هذا الاستهداف هو الأول للطريق بين صيدا وبيروت منذ اتفاق وقف إطلاق النار. كاميرا التلفزيون العربي وصلت إلى أماكن الاستهدافات ورصدت آثار الغارات.
2: لأول مرة منذ وقف إطلاق النار يستهدف الاحتلال الإسرائيلي الأوتوستراد بين بيروت وبين مدينة صيدا. عند قرابة الساعة 3 من بعد ظهر يوم السبت استهدف الاحتلال الإسرائيلي من مسيرة هذه السيارة، ما أدى إلى استشهاد شخصين في داخلها بعد إصابتها إصابة مباشرة، وبالتالي الأضرار كبيرة في داخلها ولم يتبقى منها إلا القليل لهذه السيارة. قبل 40 دقيقة الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة أخرى على بعد كيلومتر تقريبا هنا على الأوتوستراد بين بيروت وصيدا. أيضا السيارة الثانية كانت تنتقل من مدينة بيروت إلى مدينة صيدا على طريق السعديات باتجاه صيدا. لم يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بهذين الاستهدافين، إنما أيضا قام باستهداف بلدة الدامور وبالتحديد سيارة بداخلها 3 أشخاص في تلك النقطة، تم استهدافها على 3 مراحل ما أدى إلى سقوط 3 شهداء تم استهدافهم ب4 صواريخ. وطبعا الآن نحن ننتقل من الاستهداف الذي كنا نشاهده على نقطة السعديات للسيارة بين بيروت وصيدا إلى الاستهداف الآخر الذي لا يبعد سوى كيلومتر قليل فقط ومئات الأمتار فقط. وبالتالي هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال الإسرائيلي هذا الأوتوستراد، لكنها المرة الأولى التي يستهدفه خلال وقف إطلاق النار. السيارة الثانية التي تم استهدافها في هذه النقطة هنا في منطقة السعديات، وطبعا هي احترقت على طرف الطريق وهي الآن موجودة هنا بعد إزالتها من طرف الأوتوستراد إلى هذه النقطة. وهنا أيضا سقط شهيد على هذا الطريق وفي هذه النقطة، وبالتالي نحن نتحدث عن استهدافين على طريق بيروت صيدا في منطقة السعديات، ونتحدث عن استهداف في
3: هذا البرنامج منطقة. يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الكرام في كل مكان، نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم مرة أخرى من جديد على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. اليوم هو الأحد العاشر من الشهر الخامس، شهر مايو أيار من سنة 2026، هو اليوم 23 من الشهر الحادي عشر، شهر ذو القعدة من سنة 1447 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أذن الفجر عند الساعة 4:13، شروق الشمس عند 5:43، أذن الظهر عند الساعة 12:36، العصر هذا اليوم عند 4:16، المغرب عند 7:33، والعشاء عند 8:59. تقبل الله منا ومنكم صالح القول وكذلك العمل. مباشرة إلى طائفة من أبرز وأهم الأخبار والعناوين التي سنتابع تفاصيلها في ساعة إخبارية هذه وأخرى ستكون حاضرة معنا على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. والبداية هذا الصباح من الأخبار المحلية.
1: خبر من هون وخبر من هون من الصحافة المحلية.

نبدأ من الأخبار المحلية الفلسطينية، حيث داهمت قوات الاحتلال الليلة الماضية عدة مدن وقرى وبلدات في محافظة الخليل، بالإضافة إلى اقتحامها عدد من منازل لأسرى محررين واعتقال عدد من الفلسطينيين. جرت عملية الاقتحام في البداية في منطقة الظاهرية، حيث اقتحمت قوات كبيرة إسرائيلية بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وقامت بعمليات تفتيش لعدد من المنازل والمواطنين أيضا وسياراتهم ومركباتهم، بالإضافة إلى إلصاق ملصقات على جدران بعض المنازل والمحال التجاريات تحذر فيها من بيع الطائرات المسيرة أو حيازتها أو تشغيلها، والتي يعني يعتبرها الاحتلال الإسرائيلي مخالفة لأمر القائد العسكري لمنطقة يهودا والسامرة، وسيؤدي ذلك إلى مصادرتها واعتقال أصحابها. في سعير كذلك كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة مناطق واعتقلت عدد من المواطنين الفلسطينيين، فيما سجلت عملية اعتقال الليلة الماضية للمواطن رؤوف شريتح، الذي يقول الاحتلال الإسرائيلي بأنه يشتغل هنا في مجال التصوير في مدينة الظاهرية ويمتلك ربما طائرة درون حسب يعني ادعاء الاحتلال الإسرائيلي. في منطقة سعير تم الحديث هنا عن اقتحام عدة منازل وتفتيش عدد من مركبات المواطنين ومحالهم وأيضا سياراتهم التجارية. اعتقالات كان في هناك اعتقال للمواطن زار بليغ جردات، محمد يسري جردات، وعبد الحي كذلك يسري جردات، هذا ضمن طبعا الاعتقالات التي طالت المواطنين الفلسطينيين يوم أمس في محافظة الخليل. في دير جرير كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت وحمت هجوما للمستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم. وقرر أممي يقول المسيحيون يستهدفون لأنهم فلسطينيون. وضبط 110 أجهزة خلوية مهربة خلال جولة رقبية في جنين. الأمم المتحدة تتحدث عن إسرائيل أجبرت 40,000 فلسطيني على النزوح بالضفة الغربية. اقتحام للخليل لنابلس وجنين وبيت لحم واعتقال 3 مواطنين. بالأمس في الخليل تم الاستلام والتسليم لبلدية الخليل. استلم المهندس يوسف الجعبري وأعضاء المجلس المنتخبين مؤخرا زمام الأمور في بلدية الخليل بعد أن تسلموها من رئيس البلدية السابق الأستاذ تيسير أبو سنيني. أما في قطاع غزة فآخر التطورات من هناك، حيث كانت وزارة الصحة الفلسطينية قد تحدثت عن ارتفاع ملحوظ في أعداد الشهداء، حيث أعلنت الوزارة يوم أمس حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 72,736 شهيدا، بالإضافة إلى 172,535 مصابا منذ بدء العدوان على القطاع في 7 أكتوبر تشرين أول 2023. وأوضحت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 48 ساعة الماضية 5 شهداء، 4 شهداء جدد وشهيد تم انتشاله، بالإضافة إلى 15 مصابا، فيما أشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 من تشرين أول أكتوبر ارتفع إلى 850 شهيدا، الإصابات إلى 2,433، في حين جرى انتشال 770 شهيدا من تحت الأنقاض. وبينت أن طبعا عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. طيب من جديد صباح الخير لكل متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، هذه جولة سريعة إخبارية من الأخبار المحلية الفلسطينية، سريعا إلى الأخبار العربية وكذلك الدولية. من بين الأخبار ما قاله بالأمس مسؤول إسرائيلي رفيع، قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لن يتنازل عن اليورانيوم الإيراني، وفقا ما نقلت القناة 13 الإسرائيلية. وذكر المسؤول أن تقدير تل أبيب أن المفاوضات ستنهار في مرحلة ما
لافتا إلى أن إسرائيل تتجنب الظهور وكأنها تؤثر على تحركات ترامب وتريد أن تترك له حرية العملية بنفسه. يعد اليورانيوم أحد أبرز عقد الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تطالب واشنطن بتسليم المخزون المخصب بنسبة 60%، لكن طهران ترفض إخراجه من أراضيها وتعرض تخفيض نسب أو تعرض هنا تخفيض نسبة التخصيب تحت رقابة دولية. في لبنان، وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على لبنان مما أسفر عن مقتل 25 مواطنا لبنانيا وإصابة 108 آخرين خلال 24 ساعة مضت، بحسب إحصاء أعدته وكالة الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية ليوم أمس السبت. هذا وكانت إسرائيل شنت غارات على جنوب لبنان العاصمة بيروت وهجمات طبعا على مناطق متفرقة في لبنان، شملت غارات جوية، قصفا مدفعيا، عمليات تمشيط، نصف منازل، اشتباكات حدودية في خروقات جديدة لهدنة أو للهدنة المستمرة منذ 17 من إبريل نيسان الماضي. وفي جنوب لبنان قتل 7 أشخاص وأصيب 15 آخرين في غارة على بلدة السكسكية بقضاء صيدا، فيما قتل 3 آخرون في غارة على سيارة بين بلدتي برج رحال والعباسية بقضاء صور. هذا وقتل 3 أشخاص كذلك بغارة استهدفت مبنى في حي البياض بمدينة النبطية بقضاء النبطية. طبعا في إسرائيل انطلقت بالأمس صفارات الإنذار مرتين في شمالها سبتا أو في مساء في الشمال في منطقة شمال فلسطين المحتلة يوم أمس السبت، وسط مخاوف من تسلل مسيرات أطلقت من لبنان. جيش الاحتلال أفاد في بيان بإطلاق حزب الله عدة طائرات مسيرة مفخخة على الأراضي الإسرائيلية، قائلا إن أحد جنود الاحتياط أصيب بجروح خطيرة وأصيب 2 آخران بجروح متوسطة في إحدى الهجمات. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة برعام بالجليل الأعلى كما سبق، وأفاد إعلام إسرائيلي بإطلاق صفارات الإنذار أيضا في شمال إسرائيل. قالت القناة 13 إن المضادات الدفاعية الإسرائيلية اعترضت صاروخا أطلق على هدف وهمي في منطقة الشمال.

في آخر التطورات العالمية فيما يتعلق بملف الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، هددت إيران السبت باستهداف القواعد والسفن الأمريكية العسكرية في المنطقة إن استهدفت الناقلات أو السفن الإيرانية إن استهدفت، فيما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع قريبا ردا إيرانيا على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. هذا وكانت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قالت إنها سترد على أي تدخل سيستهدف أو على أي تدخل يستهدف ناقلات النفط أو السفن التجارية الإيرانية بشن هجمات عنيفة تستهدف القواعد والسفن الحربية الأمريكية في المنطقة. كما أعلنت قيادة قوات الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني أن الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة لها قد ثبتت أهدافها على المواقع الأمريكية والسفن المعادية في المنطقة وهي بانتظار أوامر الإطلاق. أتى ذلك غداة تصعيد عسكري شهده مضيق هرمز في اليومين الماضيين استهدفت فيه القوات الأمريكية سفنا إيرانية، كما استهدفت كذلك قوات إيرانية سفنا أمريكية وفق إعلانات رسمية إيرانية وبيانات القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم. إلى ملف آخر، حيث قتل 70 شخصا على الأقل معظمهم مدنيون بأيدي مسلحين على صلة بميليشيات كوديكو في شمال شرق الكونغو الديمقراطية وفق ما أفادت به مصادر أمنية ومحلية لوكالة الصحافة الفرنسية السبت وسط تنديد أممي. وهذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة من الهجمات في مقاطعة إيتوري الغنية بالذهب والحدودية مع أوغندا والتي تعاني منذ سنوات من أعمال عنف. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس إنه يعتقد أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته، معلنا في الوقت ذاته استعداده للقاء نظيره الأوكراني فولودومير زيلنسكي ليس في موسكو فحسب بل في دولة ثالثة. وفي مؤتمر صحفي عقد في موسكو بعد عرض يوم النصر التقليدي بمناسبة نهاية الحرب العالمية الثانية، قال بوتين لصحفيين بشأن الحرب مع أوكرانيا: أعتقد أن الأمر يقترب من نهايته. أضاف أي شخص يريد مقابلتي فعليه القدوم إلى موسكو، موضحا أن هذه ليست دعوة مباشرة لزيلنسكي لكنه سيكون مستعدا أيضا لمقابلته، لكنه تابع: يمكننا أيضا أن نلتقي في مكان آخر غير موسكو ولكن فقط إذا تم التوصل لاتفاق سلام طويل الأمد مسبقا. وقال: ينبغي أن تكون هذه النقطة النهائية وليس المفاوضات نفسها. جاء تصريحاته بعد أن قال أمام الجنود في العرض العسكري في موسكو أن إنهم يقاتلون قوة عدوانية في أوكرانيا مدعومة من حلف شمال الأطلس الناتو بأكمله، ووصف أهدافه الحربية بأنها أهداف عديلة. أعلنت وزارة الداخلية السورية مساء أمس السبت القبض على اللواء وجيه علي العبدالله الذي شغل لمدة 13 عاما منصب مدير مكتب الشؤون العسكرية للرئيس المخلوع بشار الأسد. ويعد اللواء وجيه العبدالله أحد أركان الدائرة الضيقة للنظام المخلوع، وهو مسؤول مباشر عن تنسيق الممارسات القمعية والانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين السوريين طيلة فترة خدمته في القصر الجمهوري. وقالت الوزارة في بيان لها إن وحدات الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب نفذت عملية أمنية خاطفة أسفرت عن اعتقال العبدالله. أوضح أن التحقيقات أظهرت توليه مهام في مكتب الشؤون العسكرية بين عامي 2005 و2018، وهي الفترة التي وصفتها الوزارة بأنها الأكثر دموية في تاريخ البلاد. تأتي العملية ضمن سلسلة ملاحقات تنفذها السلطات السورية بحق مسؤولين وعسكريين سابقين متهمين بالتورط في انتهاكات خلال سنوات الثورة السورية. أيضا في سوريا، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مساء أمس السبت مجموعة من المراسيم الرئاسية التي قضت بإجراء تغييرات شملت حقائب وزارية ومحافظين ومناصب قيادية في مؤسسة الرئاسة. ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية سانا، فقد نصر المرسوم رقم 100 لعام 2026 على تعيين خالد فواز زعزوع وزيرا للإعلام خلفا للوزير السابق حمزة المصطفى، وقضى المرسوم رقم 101 بتعيين باسل حافظ السويدان وزيرا للزراعة خلفا لأمجد بدر، بالإضافة إلى مجموعة طبعا من الوزراء والحقب الوزارية المختلفة التي تم إجراء تنقلات
فيها يوم أمس.

0: قال مركز عدالة الحقوقي إن جهاز الأمن الإسرائيلي أبلغه باعتزام السلطات الإفراج عن ناشطي أسطول الصمود العالمي تياغو أفيلا وسيف أبو كشك يوم أمس السبت تمهيدا لترحيلهما. أضاف المركز الذي يتولى تمثيل الناشطين أن جهاز الأمن الداخلي الشباك أبلغهم أنه سيطلق سراح الناشطين أفيلا وأبو كشك من الاحتجاز الإسرائيلي يوم أمس على أن يسلما إلى سلطات الهجرة الإسرائيلية في وقت لاحق ويبقيا في عهدتها في انتظار ترحيلهما. أوضح المركز أنه يتابع التطورات عن كثب أو من كثب لضمان تنفيذ قرار الإفراج عن الناشطين تمهيدا لترحيلهما من إسرائيل، مشددا على أنهما احتجزا بشكل غير قانوني منذ اعتقالهما على أيدي البحرية الإسرائيلية فجر 30 من نيسان إبريل الماضي. في آخر أخبارنا هذا الصباح، عين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رئيس الوزراء الأسبق جودو براون مستشارا له لشؤون التمويل العالمي، مستعينا برجل ينسب إليه الفضل في إنقاذ البنوك خلال الأزمة المالية العالمية في محاولة لاستعادة الدعم للحكومة بعد خسائر مدوية لحزب العمال في الانتخابات المحلية. ومني حزب العمال بأسوأ خسائر لحزب حاكم في انتخابات محلية منذ عام 1995 شملت مجالس ويلز وسكوتلندا وإنجلترا، مما دفع عددا متزايدا من النواب للعمل إلى مطالبة ستارمر بالاستقالة. وفي محاولة هنا لإعادة ترتيب قيادته واستعادة دعم الحزب، أعلن مكتب ستارمر تعيين براون 75 عاما وهاريت هارمان 75 عاما مستشارين في فريقه بدوام جزئي وغير مدفوع. وسيعمل براون على جذب استثمارات جديدة وتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في محاولة لتحسين الأداء الاقتصادي واستعادة أصوات الناخبين، في حين ستركز هارمان على مكافحة كراهية النساء والعنف ضد النساء والفتيات وخلق فرص اقتصادية جديدة. طيب من جديد صباح الخير أكيد لكل متابعينا الكرام على الهواء مباشرة مع إطلالة صباح يوم جديد. مرة تانية بنرجع بنبارك طبعا المجلس البلدي الجديد الذي تم يوم أمس استلامه وتسليمه، حيث صدر خبر عن بلدية الخليل في مشهد وطني ورسمي مهيب. بلدية الخليل تشهد مراسم تسليم واستلام المجلس البلدي المنتخب لعام 2026 خلال حفل رسمي مهيب أقيم في مسرح سعد الطفولة بحضور رسمي وشعبي واسع، تقدمه وزير الحكم المحلي الدكتور سامي حجاوي، وزير الثقافة الأستاذ عماد حمدان، رئيس سلطة الأراضي الأستاذ علاء التميمي، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأستاذ أحمد سعيد بيوض التميمي، سفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية الأستاذ جمال الشوبكي، محافظ محافظة الخليل السيد خالد دودين، رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية السيد عبدو إدريس، أمين سر إقليم حركة فتح وسط الخليل عماد خيروات، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الرسمية والأمنية والأهلية وفعاليات وطنية ومجتمعية وأعضاء المجلسين السابقين والحالي وحشد كبير أعضاء المجلسين السابق والحالي وحشد كبير من الشخصيات الاعتبارية وأبناء مدينة الخليل. استهل الحفل هنا باستقبال الضيوف والحضور، ثم تلاوة عطرة من القرآن الكريم، أعقبها السلام الوطني الفلسطيني. رئيس البلدية السابق الأستاذ تيسير بوستين أكد في كلمته أن المجلس البلدي السابق سيبقى داعما وسندا للمجلس المنتخب الجديد احتراما لإرادة المواطنين وخياراتهم الديمقراطية، وتحدث عن بعض الأمور المتعلقة طبعا بإنجازات البلدية والمشاريع التي نفذت خلال المرحلة الماضية وما تحقق من تطوير على المستويات الإدارية والمالية والخدماتية، مؤكدا أن تلك الإنجازات جاءت ثمرة عمل جماعي وجهود متواصلة لخدمة المدينة وتعزيز صمودها. كذلك كانت هناك كلمة للسيد خالد دودين الذي ثمن هذا اللقاء بالإضافة إلى مجموعة طبعا من الكلمات الأخرى. بدوره أكد رئيس بلدية الخليل المنتخب المهندس يوسف الجعبري أن المجلس الجديد يحمل أمانة وطنية ومسؤولية كبيرة تجاه مدينة الخليل وأهلها، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستكون عنوانا للعمل الجاد والشراكة الحقيقية مع المواطنين، قائلا نعاهد أهلنا في مدينة الخليل أو في خليل الرحمن أن تكون هذه المرحلة مرحلة إنجاز حقيقي وعمل مسؤول وشراكة فاعلة مع المواطن بما يليق بمكانة هذه المدينة العريقة وتاريخها الوطني. طيب هذا ما لدينا من أخبار وعناوين تابعناها معكم على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة على 92.7 من الخليل في فلسطين. الآن إلى فاصل، بعد الفاصل نعود إن شاء الله لحلقة جديدة من برنامج مساحة حرة حتى الثامنة. شكرا لشركة القصراوي راعي برنامج على البدري، والشكر الموصول لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة. التقي بكم بعد الفاصل، فابقوا ويانا.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: كويرو تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم

0: البداية الصح لبيت الأحلام.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: أصواتهم. منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامي. مع راضي كرامي.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح، حلقة جديدة من برنامج على المساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير لشركة الجنيدي، صباح الخير لكل المتابعين في هذا الصباح مع إطلالة يوم جديد، هو الأحد العاشر من الشهر الخامس، شهر أيار مايو من سنة 2026، هو اليوم 23 من الشهر الحادي عشر، شهر ذو القعدة من سنة 1447 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أتمنى لكم إن شاء الله نهار طيب اليوم، من الأجواء مشمسة نوعا ما، مميزة حلوة جميلة، وإن شاء الله بتكون أيامنا كلها فيها خير وبركة وسعادة وطمأنينة وراحة قلب لنا ولكم جميعا. تحياتي لحضراتكم، لكل من بدأ معنا بالاستماع مع إطلالة يوم جديد حتى الثامنة بإذن الله تعالى في هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة، والبداية هذا الصباح من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.

0: طيب في آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية البداية هذا الصباح من مداخل يطا ومنطقة الشرق. زيف سالك، زيف وادي السمن سالك، لبويب سالك، من الشقحان سالك، مع ضرورة توخي الحذر. خلة المي، العمور، البادية، كرمة، جميعهم سلكات. بني نعيم سالك، وإشارة كريات أربع هذا الصباح أيضا سالك بالاتجاهين. إلى منطقة الخليل ومنطقة الوسط فيها تحديدا فرش الهوى سالك، راس الجورة وبيت عنون مغلقات. إشارات بيت عنون سالك، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص أعيد فتحه قبل قليل، وادي السمن وقلقس مغلقات. إلى تقرير الخليل، منطقة الجنوب الفوار مغلق، دور الرئيسية مغلق، دور الهجرة سالك، السموع السيمية مغلق، السموع المرملي سالك، الظاهرية أبو العزج البواب مغلق سالك بجانب البواب مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، شويكة الترابية سالك هذا الصباح. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال جسر حلحولي زعتري حسكة جسر بيت كاحل، إشارات النبي يونس سالكين، النبي يونس وسعير وادي الشرق مغلقات، بيت أمر الكلية سالك، العروب جسر بيت أمر، العروب العجوري، العروب أبو شمعة مغلقات، إذنا مغلق، تلقمي المصانع سالك بالاتجاهين. إلى تقرير بيت لحم مراح رباح سالك للداخل حاجز للخارج، المنشية دوار تقوع أم سلمونة سالكين، جورت الشمعة مغلق، بيت البركة عصيون دوار فرات النشاش عقبة حسنة، بيت جالة عش غراب دي سي او طبعا بيت جالة عش غراب وبيت صحور جميعهم سلكات، الكونتينر أيضا سالك هذا الصباح، العزرية ومعالي أدوميم أيضا سالك هذا الصباح. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
0: أما في حالة الطقس لهذا اليوم والأيام القليلة القادمة، فلليوم الأحد يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود درجتين لثلاث درجات مئوية. رح يكون الطقس غائم جزئي بسحب عالية حارة نسبيا في معظم المناطق أثناء ساعات النهار، لطيفا مساء وباردا نسبيا ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية. الاثنين لا يطرأ غدا تغير هام على درجات الحرارة التي تستمر فوق معدلاتها العامة، راح يكون الطقس حارا نسبيا أثناء ساعات النهار، باردا نسبيا مساء وليلا فوق الجبال، لطيفا خلال ساعات المساء في المناطق المنخفضة. بعد غد الثلاثاء ترتفع درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود 5 إلى 7 درجات مئوية، يصبح الطقس حارا أثناء ساعات النهار في الجبال، حارا جدا في بقية المناطق، لطيفا فوق الجبال، دافئا نسبيا ليلا في المناطق المنخفضة. أما الأربعاء فتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس مع استمرارها فوق معدلاتها العامة بقليل، راح يكون الطقس حارا نسبيا، تراجع وطأة الحر في أغلب المناطق، هنا ترجع خلال ساعات النهار، فيما تميل الأجواء للبرودة ليلا مع نهاية الأسبوع. الخميس يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها بحدود درجتين لثلاث درجات مئوية، رح يكون الطقس حارا نسبيا خلال ساعات النهار في أغلب المناطق، مائلا للبرودة أثناء ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية. اليوم العظمى تسجل 26 درجة مئوية تنخفض ل 17، بكرة 26-17، الثلاثاء 32 العظمى تنخفض ل 18 درجة مئوية، الأربعاء 25-15، ويوم الخميس 27-15. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
2: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنيدي.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أوردر.

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، من جديد نحييكم ونرحب بحضراتكم ضمن تغطيتنا الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العام 92.7 من الخليل في فلسطين، برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. نحيي كل من بدأ معنا بالاستماع، بالمشاهدة، بالمتابعة مع نهار يوم جديد في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بعملياته في الضفة الغربية وأيضا في قطاع غزة. كشف تقرير أممي تصاعد موجات تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة مع توسيع الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاستيطان وهدم المنازل. فرحان حق، وهو نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ذكر في تصريحات صحفية نقلا عن تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن قرابة 40,000 شخص نزحوا في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ بداية العام الماضي 2025 وحتى اليوم جراء الممارسات الإسرائيلية. التقرير بيّن أن عمليات هدم المنازل التي نفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية خلال الأسبوع الأول من مايو أيار أدت إلى نزوح 42,000 فلسطيني، بينهم 24 طفلا. كما أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين المسلحين الذين يشنون هجمات تحت حماية الجيش واصلون اعتداءاتهم دون توقف في جميع مدن الضفة الغربية، مؤكدا أن الهجمات تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم الذين هم السكان الأصليون للمنطقة. في مارس أذار الماضي كشف تقرير صادر أيضا عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تهجير أكثر من 36,000 فلسطيني خلال عام واحد جراء تسريع عمليات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وتصاعد العنف من قبل قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين. وكذلك وثق التقرير الأممي الذي يغطي فترة تصل إلى 12 شهرا حتى 31 من أكتوبر تشرين أول 2025 1732 حادثة عنف من قبل المستوطنين أسفرت عن وفيات وإصابات أو أضرار بالممتلكات. ومع حرب الإبادة في قطاع غزة في 7 أكتوبر تشرين أول 2023 التي استمرت عامين، كثفت إسرائيل إجراءاتها الرامية إلى ضم الضفة الغربية، لا سيما عبر هدم منازل الفلسطينيين، تهجيرهم وتوسيع الاستيطان وسط تنديد عربي ودولي. إلى جانب ذلك صعد الاحتلال عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عبر اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار واستخدام مفرط للقوة بالتوازي مع اعتداءات متزايدة ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين.

0: طبعا أثار مقطع فيديو نشره المسعفة أو نشرته المسعفة رنا أبو صقر عبر حسابها في منصة فيسبوك توثيقا لأحد المستوطنين وهو يعيق عملية نقل إصابة وإعاقة حركة سيارة الإسعاف التي كانت تستقلها برفقة الطاقم الطبي. الحادث وقع أول أمس الجمعة على طريق يقع جنوبي مدينة نابلس، كما جاء طبعا في التوثيق يظهر المقطع. تعمد المستوطن إغلاق الطريق بمركبته أمام سيارة الإسعاف لمنعها من المرور، على الرغم من أن الطاقم كان في حالة طوارئ قصوى وكان يشغل صفارات الإنذار. وحظي هذا المقطع بانتشار واسع واهتمام بالغ عبر المنصات الرقمية. هذا المقطع أشعل غضب رواد المنصات، وأشار حساب يحمل اسم مراقب الصهيونية إلى توثيقه وحفظه 327 مقطع فيديو يوثق منع إسرائيل لسيارات الإسعاف، وبيّن أن هذا المقطع يحمل رقم 328. وعلق تامر قديح بقوله إن إسرائيل تتنافس مع نفسها في الإجرام وكذلك القذارة. في السياق ذاته تفاعلت الإعلامية ليلى العريان مع المقطع عبر وصفها إياه بالشر المطلق، وكتبت: يا إلهي، هذا شر محض. يعتمد مستوطن إسرائيلي إغلاق الطريق أمام سيارة إسعاف بداخلها مريض فلسطيني يحتاج إلى رعاية طبية عاجلة، ولن تشاهد الكثير من الغضب حيال هذا الفعل. وفي تفاعل آخر أوضح المدون هيثم من غزة أن الفلسطينيين يتعرضون لأبشع الجرائم كل يوم على يد إسرائيل، وبيّن أن المستوطن أغلق مسار الإسعاف وتعمد تضييق الطريق لمنع الطاقم من الوصول إلى المستشفى هنا في جريمة تتجرد من كل معاني الإنسانية، بينما كان هناك شاب يصارع الموت وتتوقف حياته على سرعة الوصول بسبب خطورة حالته. ووصف هيثم هذا المشهد بأنه انحدار أخلاقي وبشاعة لم يشهد لها العالم مثيل. أخيرا من قطاع غزة، قالت وزارة أو أعلنت وزارة الصحة في القطاع يوم أمس السبت استشهاد 4 فلسطينيين وانتشال جثمان خامس خلال 48 ساعة الماضية جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع. وقالت الوزارة في بيان لها إن مستشفيات القطاع استقبلت 5 شهداء 15 مصابا في أحدث الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. أوضح البيان أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ بدء سريان الاتفاق ارتفع إلى 850 شهيدا 2433 مصابا، إضافة إلى انتشار 770 جثمانا من تحت الأنقاض ومن الشوارع. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة منذ أكتوبر تشرين أول 2023 إلى 72,736 شهيدا. رحم الله شهداءنا وكان الله طبعا بعون عائلاتهم، وأيضا شاف الله مرضانا وكان الله بعون عائلاتهم، وفك الله قيد أسرانا وكان الله أيضا بعون عائلاتهم. هذه طبعا ملخص للحالة العامة الفلسطينية في متابعة الأخبار الصباحية عبر أثير إذاعة منبر الحرية. من جديد صباح الخير لكل متابعينا الكرام، وصباح الخير لكل من انضم لمتابعتنا الآن على الهواء مباشرة. خلينا نروح للفقرة الثابتة اليومية، وهي النصائح المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياق. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودي. صباح الخير وأهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير لك، صباح الخير للمستمعين.
0: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك.
1: نتكلم عن الموضوع يعني مهم جدا هذا، أهمية استخدام الزمور كثير عندنا في البلد، يعني دائما الإزعاج موجود والزمير شغال، ادخل على وسط البلد يعني السمة الرئيسية بتلاقيها اللي هي أصوات الزمامير في البلد. فالزمور بالقانون يعني يمنع استخدامه إلا لتجنب خطر لا يمكن تجنبه بطريقة أخرى. مش لكل شيء أنا أستخدم الزمور، يعني عندي مثلا دور رمزون بتلاقي الكل بيستخدم زمور، ثم قدام 20 سيارة، 20 سيارة مثل ما مشوا بدهم يعني وقت معين عبين ما يصرك الدور، بعد إيش تقطع الإشارة. لما يكون مثلا عندك مثلا شوفير عموم إيش بده أشل لأي مثلاً راكب أساس تطلع معه، بتلاقي لك كل واحد هم عادي في الطريق بصير يزمع له، واحد يحكي لواحد تاني مرحبا برضو عملية الزمور. فيا ريت يعني إخوان السائقين ما يستخدم الزمور بتاتا إلا غير لتجنب خطر، ما بيقدر يتجنبه أي طريقة ثانية. زائد الأمر الثاني المزعج اللي هو عملية استخدام الزمور الموسيقي أو الزمور الهوائي، زمور الموسيقى مثلا زي الموجود مثلا في سيارات الغاز او مثلا سيارات الشاحنات والتريلات، هذا زمور يعني مزعج جدا وممنوع اصلا تركيبه في هذه المركبات. يعني يا ريت يعني عدم تركيب في هذه المركبات وعدم ازعاج الناس في هذه الزمامير.
0: نعم.
1: نتمنى ان شاء الله السلام لكل الجميع
0: ان شاء الله. اشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الاستاذ وائل الجعبة ابو حموده من مدرسه الاوائل لتعليم السياقه، شكرا جزيلا لك. طبعا اذا نحكي عن بعض المزعجات، فهناك الكثير طبعا من هذه المزعجات، من بينها طبعا اللي تحدث عنه الأستاذ وائل اللي هو موضوع الزمور، انه احنا بنكون مثلا ماشيين في منطقة سكنية وشوارعنا كلها مناطق سكنية، يعني مثلا تمشي بشارع السلام، عين سارة، راس الجورة، الحبوز، اي منطقة تعتبر كلها مناطق سكنية، يعني الناس موجودة ومحلات تجارية، هيك خلطة البلد. لكن المستفز في الأمر اكثر ما يتعلق ب يعني استخدام كذلك الماتورات، يعني الماتورات الخاصة بالتفحيط، وكمان بنحكي عن المترو سايكل بشكل عام، فكانت يعني الأمور شوي هيك صعبة، يعني الحياة مش هيك، يعني دائما وأبدا إنه في عنا إزعاج، يعني الأصل إن يكون في هناك حدود لهذه طبعا الأعمال الغريبة حقيقة، واللي مش لازم تكون موجودة عندنا في البلد. من بين الأمور أيضا الأخرى هي وجود الشاحنات في المناطق السكنية، يعني مثلا أنت بتكون نايم مبسوط بآخر كيفية، بتسمع انفجارات وهي ناتجة عن شحن مش على مطب، هيك بصير، وخصوصا الكونتينرات كبيرة، فياريت كمان يعني يكون في عنا احترام لخصوصية الناس الموجود بيوتها على الشوارع بشكل عام. كمان من بعض الأمور اللي بنشوفها إحنا هي موضوع النظافة العامة في البلد، للأسف الشديد جزء كبير منا لا يستخدم ما ربي عليه، يعني مش كل الناس بتهتم بموضوع النظافة في السيارات، في الطرقات، في الشوارع. يعني أنا يعني شخصيا أستغرب كيف أنه إنسان يقبل على نفسه أنه يرمي شيء بيأكل فيه مثلا من السيارة، أو بيرميه وهو ماشي بالشارع، يعني بستغرب حقيقة، يعني هذه الأفعال كلها أفعال للأسف الشديد يعني مش مضبوطة، يعني مش صحيحة وعيب، يعني ما بعرف كيف الإنسان بيقبل أنه يأكل شغلة ويرميها وهو ماشي بالسيارة، يعني إجرام هذا حقيقة وإشي لا أخلاقي. فياريت بنتمنى طبعا كل حدا بيتابعنا بهذا الصباح أنه هاي البلد بلدنا، كيف أنت بتكون موجود في غرفة نومك الشخصية ما بتقبل أنه والله تمسك المحرمة أو تأكل مثلا على التخت وترمي جنب التخت وعلى خزانة، نفس الشيء الشارع، نفس الشيء الشارع. فياريت يكون في عنا انتباه لهذا الموضوع ولهذا الأمر تحديدا، لأنه بالفعل يعني الأمور زادت عن حدها فيما يتعلق بموضوع تصرف الجزء الأكبر، ديش أحكي البعض، لأنه الجزء الأكبر من هذه البلد هيك بتعامل موضوع الإزعاج أو حتى موضوع النظافة. فيسعد صباحكم جميعا وبتمنى لكم إن شاء الله دائما الخير، هي ما بننظر على حدا لكن هي نصائح عامة بنلاحظها ووجب الحديث عنها دائما وأبدا. شكرا لكل متابعينا الكرام اللي دائما يلتزموا بكل الأخلاق والمعايير الإسلامية للتعامل مع المجتمع بشكل عام. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل إن شاء الله نرجع لكم لقراءة أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية هذا الصباح.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا.
1: طيب بنحييكم جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة على 92.7 من الخليل في فلسطين. خلينا نروح مباشرة الآن إلى الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي لقراءة أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية مع بداية يوم جديد. بتمنى فيه الخير إن شاء الله لكل متابعينا الكرام في كل مكان. ينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية. كمان شوي، طيب كمان دقيقة.

0: طيب الآن مباشرة الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي الذي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي لقراءة أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية. أبو أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: تحية صباح الخير أهلين سيد رادي صباحك أهلا بك.
0: صباح الورد أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم عن أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية.
1: نعم آخر خبر سيكون خبر شوية طريف هيك أخ رادي.
0: نعم.
1: يعني طريف ومش طريف كثير. ما التي جعل طفلة أمريكية تربح 125 ألف دولار وما علاقة فلسطين بذلك؟
0: نعم
1: الخبر لكن يعني أتحدث عن آخر الأخبار وهو ما نشرته هذه الليلة وكان هناك ضجة على هذا الخبر وخاصة بأنه الخبر الذي كان بالأمس عن أنه اليوم سيكون هناك مناقشة من قبل قانون أو في قانون قدم من قبل إحدى عضوات الكنيسة التابعة لحزب بنغفير وهي ذاتها التي أعلنت عن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. وهذا الخبر مفاده بأنهم سيناقشون إلغاء أو تقديم قانون إلغاء اتفاقية أوسلو واتفاقية الخليج وواي ريفر وإعادة الوضع إلى ما كان عليه ما قبل اتفاقية أوسلو. وذلك تحت عنوان بأن هذه الاتفاقيات يعني جلبت الويلات لإسرائيل وقتل المئات وعذب الكثيرين حسب أقوالها وبأنه الكل ينتظر أن يكون هناك موافقة من نتنياهو على أن يكون هناك دعما لهذا القانون. قانون طبعا في منتهى الخطورة. نعم صحيح له تداعيات وفي له محظورات وفي له كثير من الأمور ولكن مناقشته بهذا التوقيت تحديدا أمام المغامرات التي سنشهدها والكثير من المغامرات التي سنشهدها ما قبيل الانتخابات ورقة انتخابية لنتنياهو في ظل الاستطلاعات التي لا تسعفه بعد أن يكون هناك تحالفات من قبل أحزاب المعارضة فسيكون هناك وضع يعني في منتهى الخطورة فيما يتعلق بالطرح القوانين وبمغامرات عسكرية سواء في لبنان أو في غزة أو ما إلى ذلك وبالتالي الحديث يدور عن فترة صعبة يتحدث عن هذا الإعلام العلمي رغم أنه الموضوع الإيراني ما زال غير مستقر وبالتالي الحديث يدور عن مغامرات أخرى أن تقوم بها إسرائيل من أجل عمل ورقة انتخابات لنتنياهو. هذا الخبر الأول. الخبر الثاني وهو بأنه هناك تقرير دراماتيكي اعتبروه نوع من الخبر الغريب بأن إسرائيل اعترفت بأنها أقامت قاعدة عسكرية في أراضي العراق وذلك تحسبا لسقوط طائرات إسرائيلية وأن يكون هناك تعامل معها تعامل إسرائيلي إسرائيلي. هذا يعني الإعلان موجود في جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية حتى اللحظة لا يوجد تعقيب رسمي بشكل واضح ولكن يعني واضح أن الأمور تكشف مسارات كثيرة. طبعا في مواقع يعني لها علاقة في تحالفات إقليمية لها علاقة في إسرائيل في ذلك المكان. هذا الخبر. الخبر الثاني كمان أو الثالث أخي راضي هو بأنه موضوع إيران. صراحة موضوع إيران هناك تضارب الكثير من الأخبار. يعني مثلا على المستوى الدولي يقال بأن ترامب أصيب بالإحباط من طول نفس الإيرانيين فيما يتعلق بالتفاوض. وفي المقابل تقول إسرائيل بأنه يعني ترامب يخطط شيء لإيران وبأنه إسرائيل جميع الأذرع الأمنية تطلب أن يكون هناك يعني عمل عسكري مضاد أو يعني أقوى مما ذي قبل لثلاث أسباب. أولا لتغيير النظرة. ثانيا لورقة انتخابية لنتنياهو. ثالثا أنه يعني الموضوع الإيراني يجب أن لا تتهاون فيه الولايات المتحدة. ولكن الاستراتيجية لاحظ هناك استراتيجية رسمت داخل المؤسسة السياسية والعسكرية في إسرائيل بأن يتم التخلص من فكرة أنه إسرائيل هي التي جرت إيران أمريكا للحرب لأنه هذا إلى تداعيات على المجتمع الأمريكي يعني اقتصاديا وأمنيا وسياسيا وحتى تحالفيا في العالم. وهذا طبعا إسرائيل تسعى أن تتغير هذه الاستراتيجية في الوقت الذي تقول هي تريد أن تقوم الولايات المتحدة بإعادة غزو إيران.
0: نعم.
1: طبعا نفس الشيء في لبنان، يعني في لبنان كمان إسرائيل تقول لك أننا في مفاوضات أو في وقف إطلاق النار تحت النار، هيك هذا مصطلح جديد، وقف إطلاق نار تحت النار، يعني إحنا عندنا وقف إطلاق نار ولكن في المقابل نطلق النار على ما نريد ونبتعد ما نريد ونصفي ما نريد، وبالتالي الحديث يدور عن عدم احترام لهذه الاتفاقية على الإطلاق. نعم. فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والدولار، يعني شو في مؤسسة S&P العالمية توقعت إسرائيل بأن تخفف وتقلل من مستواها الائتماني، إلا أنها طمأنت إسرائيل بأنها ما زال الوضع كما هو، يعني مش إنه يرتفع للأفضل، لا، إنه يكون ما انخفضش في وقت الانخفاض على الحرب على إيران. رغم موضوع الدولار، صراحة موضوع الدولار يعني موضوع صحيح بدل على قوة الشيكل، وإن الدولار في مستوى منخفض وربما ينخفض أكثر فأكثر، إلا إذا كان هناك تدخل من رئيس البنك المركزي الإسرائيلي الذي يعني سيقوم بدعم الدولار بخفض سعر الشيكل مما يؤثر على التسعيرات وما إلى ذلك. لكن دعني أقول بأن قطاع التصدير في إسرائيل يتضرر بشكل ضخم جدا، لدرجة بأنه بدأت البطالة المقنعة، أو خلينا نقول البطالة السريعة، أو خلينا نقول ردة الفعل، بدأت تظهر في هذه الشركات ذات الطابع التصديري. لماذا؟ لأنه يعني مرتداتهم بالشيكل وتكاليفهم بالشيكل، هم بيستجلبوا الدولار بدل هذا الشيء، وهم بمناسبة إسرائيل تصدر بمليارات الدولارات وخاصة الهايتك وما إلى ذلك، وهذا الغاز طبعا والورود حتى والأبقار والألبان، في كثير أشياء عندها بتصدرها إسرائيل وكلها بتيجي بالدولار. وهذا الحكي ما بنقول على وضع القطاع التصديري، ومعروف انه اي دولة بده يكون يعني عندها ميزان التجاري لصالحها ان تكون بالتصدير اكثر من الاستيراد، وهذا ما حصل مع تركيا.
0: ازاحت
1: نفسها من مصاف متأخرة الى مصاف متقدم بالعالم. لماذا؟ لانها تقوم بالتصدير اكثر فاكثر. فيما يتعلق بالجريمة المنظمة في اسرائيل، لاحظ 68% من الإسرائيليين يخشون على حياتهم أو على وضعهم الحياتي اليومي من الجريمة المنظمة. 68% تصور لحد وين، قديش مستشري الجريمة، وهذه إحصائيات إسرائيلية لا من عندنا ولا من عند حدا. وبالتالي الحديث يدور عن مجتمع له علاقة في الإجرام وفي ظل تباهي بين كثير من الشرطة الإسرائيلية. وعلى فكرة نرجع للموضوع الاقتصادي أخ راضي، في إحصائية، هاي الإحصائية معروفة، ولكن كل ما بتطلع زي ما انت تكون مثلا عندك اشي بمزعلك ومخبيه بالخزانة، كل ما بدك تزعل بتطول هذا الشيء وبتنفعل. هذه الإحصائية امبارح أغضبت المجتمع الإسرائيلي بعد خروج السبت، في ظل عدم وجود تجنيد للحريديين الإسرائيليين، وفي ظل أنهم يحصلون على مدنيات وهم لا يعملون ولا يشتغلون. هناك إحصائية بتقول بأنه كل بيت في من تلك، يعني في بيت حريدي له، وفي عنده من 3 إلى 10 أولاد. بينما البيت الألماني من 1 إلى 3 ماكسيموم، يعني المعدل من 1 إلى 3 بيصير 4، هذاك أقل إيش 10، وهذول قاعدين كلهم وبياخدوا عليهم مخصصات من خزينة الدولة العبرية، وهو ما يدخل كاهل المجتمع الإسرائيلي في الوقت الذي لا يتجندون ولا يعني ولا سمنوا على، بل بالعكس بيطلعوا بيقولوا نموت ولا نتجند. هاي إحصائية امبارح عملت غضب في المجتمع الإسرائيلي، وعملت غضب من الحريديين، لأنه طلعت يعني ما فيش، خلي الموضوع سكت وخلينا ساكتين هيك بدهم، ولكن تم الحديث عنه. إسرائيل تقول بأنها تحقق في حادثة إخراج جثة أحد الشهداء الفلسطينيين بالأمس. وعمدت أن تتحدث مع المؤسسات الدولية بأنه هذا شيء ممكن، من والله مش كثير رضيانين عنه، ولكن طبعا حصل، وبتقولوا أنه يعني رح يكون في موجة انتقادات عالمية، ولكن يعني يوم أو يومين بتخلص القصة، لأنه كل مجتمع منافق، مجتمع ما بستحيش طبعا، مجتمع دولي ما بستحيش. خلينا نروح لآخر خبر سيد.
0: تفضل.
1: طفلة أمريكية في ولاية نيويورك طلب منها بشكل رسمي زيها زي باقي البنات في المدرسة انه ترسم رسمي. تعمل رسمي ورسامة، يعني ترسم شاطر به، فرسمت رسمة لها علاقة في التضامن مع فلسطين. هاي الرسمة ما اعجبت مديرة المدرسة ولا إدارة المدرسة، فقاموا بشفطها من المواقع سواء كانت المرسومة أو الإلكترونية اللي شرحت عليها. جنت، فراحت من طريقها إلى رفعت قضية. القضية هذه اللي كسبتها وذبحت $125,000 لأنها عانت نفسيا من اللي صنعها.
0: نعم، يعني أفضل من الجائزة نفسها.
1: فهي ربحت هذه $150,000 بسبب تضامنها مع فلسطين.
0: نعم، ممتاز ممتاز ممتاز.
1: هاي الأخبار سيد واطي.
0: خليني أشكرك على كل هذه القراءات، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك ويعطيك ألف مليون عافية يا رب.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: جنادي إن كنا.
1: الساعة الآن 8:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

عروستنا الحلوة شكله حيكون في عنا بعض التدابير والإجراءات الوقائية خلال الفترة القادمة لكل عرايسنا الحلوات، هيك شكله رح يصير. بالأمس أكدت منظمة الصحة العالمية أن خطر تفشي فيروس هناتا في العالم محدود جدا الحمد لله، بعدما ظهر على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي وأودى بثلاثة ركاب. المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندر ماير قال للصحفيين في جنيف إنه فيروس خطير لكن فقط للشخص المصاب به، أما الخطر على عامة الناس فيبقى محدودا جدا. أوضح أن بعض الحالات لم تنتقل العدوى حتى إلى شخص مقيم في نفس المقصورة المجاورة للمصاب. الله معك عاك حلون. قال إنه الأمر لا يشبه الحصبة اطلاقا، على سبيل المثال السيارة مش عم تمشي وعلى عمرها حتمشي كمان. قال إنه الأمر لا يشبه الحصبة إطلاقا، على سبيل المثال إذا كنتم هنا في قاعة الصحافة وسعى لشخص في القاعة فلن تكون الصفوف الأولى في خطر. المخالطة الوثيقة تعني عمليا أن يكون الشخصان وجها لوجه، هذا ليس كوفيد جديد، يعني بطمنونا شوي. غادرت السفينة أم في هونديوس التي أصبحت محور اهتمام دولي خليج برايا في الرأس الأخضر الأربعاء متجهة إلى نيتريفي في أرخبيل جزر الكناري الإسبانية، حيث يتوقع وصولها هذا اليوم. مطلع الأسبوع المقبل سيتم إخلاء السفينة هناك في حوالي 150 راكب وفرد من الطاقم ما زالوا على متنها. الأنكى من الحادثة نفسه أن وجود إسرائيل على متن هذه السفينة، يعني موفد المنطقة موجود.

0: بعض الناس تنمرت على هذا الموضوع وبعضهم كتبوا تعليقات مختلفة. يعني ربح ناس بتقول لك إنه إذا حكوا لنا إلبسوا كمامة ومش كمامة وعقموا حالكم اوعوا تعملوا هيك أشياء. ليش؟ لأن هذه الفرصة الأخيرة للموت.
1: هالسيارة مش عم تمشي
0: نتمنى السلام إن شاء الله للجميع. مرة تانية بنبارك للمجلس البلدي الجديد الذي بالأمس تم تسليمه بشكل رسمي من قبل المجلس السابق واستلام المجلس الجديد يعني كافة الصلاحيات المخولة له بالنظام الفلسطيني المحلي، حسب طبعا ما جاء في كلمات يوم أمس من خلال يعني الاستلام والتسليم. إن شاء الله نتأمل خير في المجلس القادم ونسأل الله طبعا له التوفيق ولكل الأعضاء بإذن الله تعالى، خدمة لهذه الأرض وخدمة لهذه المدينة.

طيب صباحكم فيروز، صباحكم خير، صباحكم بركة، صباحكم مودة، صباحكم سعادة بإذن الله تعالى. صباح الأمل والتفاؤل دائما، صباح الخير لكل متابعينا في كل مكان. للأسف وصلنا وإياكم لختام حلقة اليوم من برنامج مساحة حرة، اللي قدم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. كنت سعيدا معكم هذا الصباح لمتابعتي دائما هذا البرنامج. بإمكانكم الاستماع من السادسة وحتى الثامنة لبرنامجي مساحة حرة وبرنامج على البدري، وأيضا باقة من البرامج المختلفة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج، كما الشكر الموصول هنا لحضراتكم لحسن الاستماع المشاهدة وأيضا المتابعة. ربح أبو رموز يعطيك العافية في هندسة الصوت، وهذه محبتي لكم في تقديم البرنامج راضي كرامي، وإلى اللقاء.

0: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لاننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 97.7 FM. ختاما نقرأ في بوليتيكو الأمريكية مقال جاك ديتش وبول ماكليري حول الدروس التي تعلمتها الصين من الحرب الأمريكية الإيرانية، وأن الصراع الذي يزداد صعوبة بين الولايات المتحدة وإيران يكشف عن نقاط الضعف العسكرية والاستراتيجية الأمريكية ويقدم دروسا مهمة لأكبر منافسيها. ويلفت الكاتبان إلى أن الجيش الصيني يدرس الأساليب الأمريكية ضد إيران عن كثب لتحديد نقاط الضعف التي يمكن استغلالها، وينظر في كيفية تخطيط الأمريكيين وصولا إلى وتيرة الضربات الصاروخية وجمع المعلومات الاستخبارية. ويشير الكاتبان إلى أن بكين لاحظت الصعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة في إعادة فتح مضيق هرمز أو وقف الهجمات الإيرانية على السفن، فيما يعد تحويل مسار السفن والدفاعات الجوية إلى الشرق الأوسط، مؤشرا على أن الترسانة الأمريكية ليست بلا حدود. ويعتقد الكاتبان أن الصين تراقب مدى سرعة استهلاك أمريكا لصواريخها المتطورة من صواريخ توماهوك إلى أنظمة الدفاع الجوي باتريوت، وتعلم أن كل صاروخ يستخدم في إيران هو صاروخ لا يمكن استخدامه للردع في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
2: ساعة جديدة من هذه التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، والبداية من إيران، حيث أكدت القيادة الوسطى الأمريكية استمرار الحصار البحري المفروض على إيران في مضيق هرمز. وفي بيان عبر منصة إكس قالت إنها حولت مسار 58 سفينة تجارية منذ 13 من أبريل الماضي، وذلك لمنعها من دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها. في المقابل، هدد الحرس الثوري الإيراني باستهداف مواقع أمريكية إذا تعرضت ناقلات النفط الإيرانية لهجمات. وفي بيان أكد الحرس الثوري أن تلك الهجمات ستقابل برد عنيف ضد قواعد أمريكية في المنطقة وسفن وصفها بالمعادية. في أثناء ذلك، تنتظر الولايات المتحدة الرد الإيراني بشأن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، بينما أكدت طهران أنها ما زالت تدرس الورقة الأمريكية. وفي الوقت الذي يلوح فيه ترامب بالتصعيد، حذر مسؤول بالخارجية الإيرانية من أن أي مغامرة عسكرية من جانب واشنطن ستؤدي إلى تعقيد الأمور.
3: ساعات قد تكون حاسمة في عمر التفاوض بين واشنطن وطهران، هكذا حصرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العائد من جديد إلى لعبة عقارب الساعة والمهل الزمنية الضيقة التي اعتاد استخدامها في أكثر الملفات تعقيدا. عرض أمريكي على الطاولة وانتظار لرد إيراني قد يرسم ملامح المرحلة المقبلة.
4: نسلك طريقا مختلفا مع إيران، وإذا لم يتم توقيع كل شيء وإتمامه قد نعود إلى مشروع الحرية إذا لم تتحقق الأمور، لكنه سيكون مشروع الحرية بنسخة متطورة، أي مشروع الحرية بالإضافة إلى أشياء أخرى.
3: نسخة مطورة من مشروع الحرية الخاص بإعادة فتح مضيق هرمز، هكذا صرح ترامب للصحفيين، مؤكدا أن الخطة الجديدة تتضمن أشياء إضافية، في إشارة بدت وكأنها تحمل مزيجا من الضمانات والضغوط في آن واحد. في المقابل، تتحرك طهران بحذر شديد، مكتفية بالقول إنها تدرس المقترح الأمريكي، بينما تتكثف الاتصالات خلف الكواليس بين وسطاء إقليميين ودوليين لتجنب انهيار المسار التفاوضي قبل ولادة إن حدثت فهي عسيرة.

0: ملفات استراتيجية كبرى. في المقابل تحاول طهران إدارة الوقت بأقصى درجات الصبر، وتدرك أن فتح المضيق دون مقابل سياسي واقتصادي واضح سيفسر داخليا باعتباره تراجعا مجانيا. رغم ذلك فإن تقديرات لوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA كشفت أن إيران ما تزال قادرة على تحمل حصار بحري لأشهر إضافية دون الوصول إلى مرحلة الانهيار الاقتصادي الكامل، ما يمنحها هامش مناورة أوسع في التفاوض. حتى اللحظة لا أحد يتحدث عن اتفاق نهائي، بل عن نافذة مؤقتة قد تمنع انفجارا كبيرا.
1: من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. أهلا بك معنا حازم. واشنطن تنتظر ردا إيرانيا، هل من معلومات أو تصريحات إيرانية حول أي رد مرتقب؟
2: يعني إيران لم تغير من لهجتها وموقفها، تقول بأنها غير معنية بالمهل والمدد الزمنية التي يتم تحديدها من قبل الإدارة الأمريكية، تقوم بدراسة الملاحظات والمقترح أو الرد الأمريكي، وسيصار إلى الرد عليه من خلال إسلام أباد بطبيعة الحال. خلال الساعات الماضية تحديدا يوم أمس كان هناك عدة مواقف من القيادات العسكرية. بحرية الحرس الثوري الإيراني أكدت بأن أي تهديد يطال السفن الإيرانية سيقابله بالمقابل استهدافات لمراكز أمريكية أو لسفن أمريكية في المنطقة. كذلك قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني أكد بأن صواريخ إيران تم إعدادها وتثبيتها للإطلاق باتجاه أهداف محددة للأعداء حسب تعبيره، وقال بأن القوة الجوفضائية تنتظر الأوامر بالإطلاق. يأتي ذلك بالتزامن مع لهجة التهديد أيضا التي تسمع من قبل الإدارة الأمريكية في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران. بالتوازي مع ذلك كله تؤكد إيران بأنها عازمة على المضي قدما في المسار الدبلوماسي، لكن لا تزال تؤكد بأن ما يطرح من قبل وسائل إعلام أمريكية سواء من تسريبات أو معلومات تتعلق بالمقترح الأمريكي وتتعلق بتجاوز كبير للخطوط الحمر الإيرانية فيما يتعلق بالكثير من القضايا يجعل من الأمور صعبة ومعقدة. المطالبات بما يتعلق بوقف تخصيب اليورانيوم، ما يتعلق بإخراج مخزون إيران من اليورانيوم المخصب خارج البلاد، والكثير من القضايا الأخرى بما في ذلك كذلك مضيق هرمز يجعل الأمور في غاية التعقيد، ولكن لا يغلق الباب بالكامل أمام المسار الدبلوماسي، خاصة مع دخول وسطاء كثر على خط طهران واشنطن فيما يتعلق بتعبيد الطريق باتجاه جولة جديدة من المفاوضات، أو على الأقل ردود تمهد إلى عقد جولة جديدة من المفاوضات. لا تزال إيران تراوح بين إعداد ردها والتأكيد على الجهوزية العسكرية في حال انهيار وقف إطلاق النار بالكامل، خاصة في ضوء تبادل إطلاق النار في المياه الخليجية ومضيق هرمز خلال الأيام الماضية.
1: شكرا جزيلا لك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من طهران. فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على 4 كيانات، منها جهات زودت إيران بصور أقمار اصطناعية مكنتها من تنفيذ ضربات عسكرية على القوات الأمريكية بالشرق الأوسط. وأكدت الوزارة أن تزويد إيران بتلك الصور يشكل تهديدا مباشرا للأفراد الأمريكيين وقوات الحلفاء، مشيرة إلى أن واشنطن ستواصل اتخاذ إجراءات لمحاسبة الكيانات الصينية على دعمها لإيران. وفي السياق ذاته أعلنت الخزانة الأمريكية تصنيف 10 كيانات وأفراد يسهلون سعي الجيش الإيراني للحصول على أسلحة ومواد خام لبرامج الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وفق تعبيرها. تتوسع الحرب في مضيق هرمز لتشمل استعمال نظام الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية لإرباك

0: في حركة السفن والطائرات. التفاصيل نتابعها في العرض التالي مع زميل خالد الغرابلي.
1: إذن مشاهدينا الكرام، مضيق هرمز تحول إلى ساحة حرب. في سبيل السيطرة على هذا المضيق اتسعت الوسائل وتشعبت لتشمل أنظمة أو أنظمة تتبع السفن. هذه الأنظمة إما أن تقوم بوظيفتها بتسيير وتيسير حركة الملاحة، وإما أن تستهدف بالتشويش لتصبح سلاحا يصيب بوصلات الملاحين ويدخلهم في دوامة من الضياع. لحساسية وخطورة استخدامات هذه المنظومات التي توجه الصواريخ أيضا، كثير من الدول أرادت الاعتماد على أنظمتها الخاصة بها. هناك مثلا الأمريكيون لديهم جي بي اس، وهناك الروس، طبعا هناك منافسة حامية بين الطرفين، جلوناس. أما الصينيون وهم أيضا يبحثون عن موقع لهم، فهناك بيدو، والأوروبيون الذين هم أيضا يريدون أن يقولوا أنهم موجودون ويؤثرون في العالم، لأن الموضوع لا يستخدم فقط في مضيق هرمز وله العديد من الاستخدامات. نظم الملاحة لهم جاليليو. تركيبة هذا النظام تقوم هذه الأنظمة حقيقة، الأربعة أنظمة هي تقريبا تعمل بنفس المبدأ. هي تقوم على ثلاثة أجزاء رئيسية: أقمار صناعية تدور حول الكرة الأرضية، ومحطات تحكم أرضية تتواصل مع الأقمار الصناعية وتقوم بعملية تقنية معقدة لن ندخل في تفاصيلها، لكنها المهم أنها تسمح بتصحيح وتحديد المواقع والتوقيتات، لأنه توقيت في الفضاء يختلف عن الأرض، تسمح بتحديد الأماكن أو النقاط معينة والتوقيتات بدقة. ويضاف إلى هذين النقطتين، إلى المحطات الأرضية والأقمار الصناعية، هناك أجهزة الاستقبال التي تكون على متن السفن أو الطائرات. هذه الأجهزة هي التي تستقبل البيانات وتستخدمها لتحديد الموقع المطلوب بدقة عالية. فقط نشير هنا مشاهدينا الكرام أنه أي خطأ في عملية التحديد التوقيت أو نقاط معينة في التواصل ما بين المحطات الأرضية والأقمار الصناعية ممكن أن يوصل السفينة إلى مكان مختلف تماما، يعني يغير الوجهة المقصودة، ممكن أن يغير الصاروخ لا يصل إلى المكان بدقة، يصل ربما على مسافة كبيرة. نتحدث عن أشياء دقيقة للغاية. النتيجة النهائية أن الخلاصة هي النتيجة النهائية التي تصل إليها السفينة في التحرك عمليا على الأرض، هي خلاصة التواصل بين الأطراف الثلاثة التي أشرنا إليها: الأقمار الصناعية، المحطات الأرضية، والمستخدم يعني السفينة أو الطائرة. طيب، السفن والطائرات والصواريخ وحتى في سياراتنا في حياتنا اليومية يعني نحتاج إلى أنظمة الملاحة. لماذا؟ لتخطيط المسارات، تفادي الاصطدامات، تشغيل أنظمة القيادة الآلية حتى، وتحديد مواقع السفن. من نقاط الضعف في هذه المنظومة، وهنا مربط الفرس كما يقال، هشاشة الإشارات نفسها، إذ تكون معرضة للتشويش والخداع الإلكترونية عند وصولها إلى الأرض وفي مناطق الحروب. في مناطق الحروب تزداد بشدة محاولات التشويش. الخداع الإلكتروني أيضا هو يعتمد على إرسال إشارات تعمل على التشويش، على خداع، إعطاء معلومات غير دقيقة بالنسبة للقمر الصناعي، وبالتالي يوجه ببيانات لاحقة لا تكون دقيقة. إذن نتائج هذه الهجمات مشاهدينا الكرام لا تقتصر على فقدان الموقع، بل تشمل أيضا اختفاء إشارات السفن وانحراف مساراتها وظهور مواقع خاطئة على الخرائط الإلكترونية، إلى جانب إنذارات ملاحية وحوادث اقتراب خطيرة، وأحيانا حتى لا تكون صحيحة، إيهام بأن هناك شيء معين وهو في الحقيقة غير موجود، لأن هذا جزء من عملية الخداع. منذ اندلاع الحرب في المنطقة كشفت تقارير ارتفاعا حادا في عمليات التشويش والخداع داخل محيط مضيق هرمز.
0: بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم الخارجية أن روبيو أعرب عن تقديره لشراكة قطر، مضيفا أنهما ناقشا الدعم الأمريكي للدفاع عن قطر وأهمية استمرار التنسيق الوثيق لردع التهديدات. وأجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود. وأفاد بيان لوزارة الخارجية القطرية أن الاتصال ناقش تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وجهود خفض التصعيد. ضاف البيان أن رئيس مجلس الوزراء
2: راديو الحرية
3: من 2017 FM.
4: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
2: راديو الحرية
3: من 2017 FM.
6: في لحظة إقليمية شديدة الحساسية تضع أمن الخليج أمام تحديات تتجاوز الحسابات العسكرية التقليدية وتفرض معادلة جديدة تقوم على الردع دون الانزلاق إلى مواجهات مفتوحة. فالتطورات الأخيرة وبالتوازي مع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران دفعت دول الخليج إلى إعادة تقييم منظوماتها الدفاعية، ليس فقط لحماية السيادة بل أيضا لتجنب الانزلاق إلى مواجهة واسعة قد تهدد استقرار المنطقة واقتصاداتها الحيوية، لتبرز أهمية بناء توازن دقيق بين الردع العسكري والانفتاح الدبلوماسي. اللافت أن كثيرا من الخبراء والمراقبين باتوا يتفقون على أن النموذج الأمني التقليدي بحاجة إلى التطوير والتحديث، فالتحديات الحالية تفرض ما يمكن تسته بالردع الذكي، أي الجمع بين قوة دفاعية خليجية مشتركة وشراكات دولية متوازنة وقنوات تواصل أيضا مفتوحة مع طهران، بالتوازي مع تعزيز الأمن السبراني وحماية البنية التحتية الحيوية. وفي ظل الحديث الأمريكي عن احتمال استئناف عمليات حماية الملاحة في مضيق هرمز بموازاة إصرار طهران أيضا على أن يكون لها دور في إدارة المضيق وتلويح واشنطن بإعادة التوتر مرة أخرى عبر تفعيل مشروع حرية مضيق هرمز مجددا، بالتوازي مع كل ذلك تتزايد المخاوف من أن يتحول الخليج مجددا إلى ساحة اختبار للقوة بين الولايات المتحدة وإيران، غير أن دول الخليج تبدو أكثر إدراكا لخطورة الاعتماد الكامل على المظلات الخارجية في ظل تغير الأولويات الدولية وتبدل السياسات أيضا الأمريكية بحسب تقارير أمريكية وغربية أيضا. من هنا يبرز التحدي الحقيقي أمام مجلس التعاون الخليجي وفق خبراء ومراقبين وطرح السؤال المهم: هل يستطيع المجلس الانتقال من التنسيق السياسي إلى منظومة أمنية وعسكرية متكاملة؟ إذ أظهرت التجارب الأخيرة أن الأمن الجماعي لا يتحقق بشراء السلاح فقط بل ببناء عقيدة دفاعية مشتركة وتكامل استخباري فعال علاوة على شبكات إنذار واعتراض موحدة. في المقابل يبقى الحوار مع إيران جزءا أساسيا من أي مقاربة واقعية، لأن استقرار الخليج لا يمكن أن يقوم على منطق المواجهة الدائمة، فالمنطقة تحتاج إلى معادلة جديدة تقوم على ردع يمنع الاعتداء وأيضا على دبلوماسية تحول دون اندلاع الحرب وإرادة سياسية قادرة على تحويل الأمن من رد فعل مؤقت إلى مشروع استراتيجي طويل الأمد.
0: كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأشخاص مطلعين أن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا في الصحراء العراقية لدعم حملتها الجوية ضد إيران بعلم الولايات المتحدة.
7: قاعدة إسرائيلية سرية في قلب الصحراء العراقية، هكذا دعمت تل أبيب حربها الجوية ضد إيران بعيدا عن الأضواء. صحيفة وول ستريت جورنال كشفت نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة أن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا غربي العراق بعلم الولايات المتحدة ليعملا مركزا لوجستيا لدعم عمليات سلاح الجو الإسرائيلي خلال الحرب. الموقع استخدم بحسب الصحيفة لتمركز قوات خاصة وفرق بحث وإنقاذ بهدف التدخل السريع في حال سقوط طائرات إسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية، كما منح إسرائيل قدرة أكبر على إدارة حملة جوية استمرت 5 أسابيع نفذت خلالها آلاف الضربات. الرواية الأمريكية تشير إلى أن القاعدة لعبت دورا في تغطية عمليات إنقاذ محتملة، من بينها حادثة سقوط مقاتلة أمريكية قرب أصفهان مطلع أبريل، رغم أن القوات الأمريكية نفذت عملية الإنقاذ بنفسها. التسريبات أعادت تسليط الضوء أيضا على حادثة وقعت مطلع مارس، حين تحركت قوة عراقية نحو المنطقة بعد بلاغ عن نشاط مروحيات مجهولة. مصادر عراقية قالت إن القوة تعرضت لإطلاق نار وغارات جوية، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 2 آخرين، قبل أن تعثر وحدات عراقية لاحقا على مؤشرات لوجود قوة عسكرية أجنبية تعمل داخل المنطقة بدعم جوي. نواب ومسؤولون عراقيون تحدثوا حينها عن عمليات إنزال جوي وتحركات عسكرية غامضة في بادية النجف وكربلاء والسماوة والأنبار، وسط تضارب في الروايات الرسمية بشأن الجهة المنفذة. العراق قدم لاحقا شكوى إلى الأمم المتحدة نسب فيها الهجوم إلى واشنطن، بينما نفت القيادة الوسطى الأمريكية تنفيذ أي غارات. معطيات جديدة تكشف جانبا غير معلن من الحرب بين إسرائيل وإيران، وتفتح مجددا ملف استخدام الأراضي العراقية كساحة عمليات إقليمية معقدة.
0: نشير إلى هذه التطورات والأخبار العاجلة. رويترز تنقل عن هيئة بحرية بريطانية القول إنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 23 ميلا شمال شرقي الدوحة، وتقول هيئة بحرية بريطانية وتنقل عنها رويترز القول إن ناقلة بضائع أبلغت عن إصابتها بمقذوف مجهول على بعد 23 ميلا شمال شرقي الدوحة، واندلاع حريق صغير تمت السيطرة عليه دون إصابات. إذن تطورات تنقلها رويترز عن هيئة بحرية بريطانية على بعد 23 ميلا شمال شرقي الدوحة تقول إن ناقلة بضائع أبلغت عن إصابتها بمقذوف مجهول، وتقول إنه تم اندلاع حريق صغير وتمت السيطرة عليه دون إصابات. نتحدث الآن عن واقعة على بعد 23 ميلا شمال الدوحة، تنقل رويترز عن هيئة بحرية بريطانية إنه تم اندلاع أو اندلع حريق صغير على متن نقلة البضائع التي استهدفت بمقذوف مجهول، وتمت السيطرة على الحريق من دون إصابات. سنعود بأكثر تفاصيل عن هذا التطور الذي تنقله رويترز عن هيئة بحرية بريطانية. حقيقة ما تنقله رويترز وتفاصيل أكثر سنتابعها خلال هذه الساعة والساعات القادمة. شنت الطائرات الإسرائيلية غارات واسعة على مناطق عدة في لبنان، تسببت في استشهاد وإصابة العشرات من اللبنانيين. من جانبه واصل حزب الله عملياته ضد قوات الاحتلال في جنوب لبنان، معلنا استهداف تجمعات وآليات وجنود إسرائيليين باستخدام الصواريخ والقذائف والمسيرات الانقضاضية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
2: من الجنوب اللبناني إلى البقاع وجبل لبنان، التصعيد الإسرائيلي يتواصل بعنف دون توقف، مع سلسلة غارات جوية كثيفة خلفت دمارا وعشرات الشهداء والجرحى.
8: نساء، حريم، كل أطفال هن اللي استهدفتها، هربين العالم من تحت القصف، من تأمن النبطية عم تتهجر العالم وتجعلنا على بيوت آمنة.
2: في السكسكية غارة إسرائيلية تستهدف منزلا يأوي نازحين ما أدى إلى استشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين، فيما توزعت الغارات على ميفدون وزرارية وعنقون وطورة والنبطية والعباسية، بينما تستمر فرق الإسعاف في انتشال الضحايا من تحت الركام.
9: مدنيين ما لهم علاقة بشيء، قاعدين ساكنين هون قونا ونص الضيعة وما كانوا يفلوا لأنه ما عندهم يعني بيوت برا، ما عندهم الإمكانية، والزلمة مريض معاق.
2: وفي الشوف استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة أدت لاستشهاد 3، فيما استهدفت سيارة أخرى على طريق بيروت صيدا أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى. كما تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن عمليات تفجير نفذها الجيش الإسرائيلي داخل أحياء سكنية في بنت جبيل. في المقابل يواصل حزب الله هجماته على مواقع وتجمعات الاحتلال في بنت جبيل ورشاف ودير سريان والبيضة، مستخدما الصواريخ والمسيرات الانقضاضية ومعلنا تحقيق إصابات مباشرة في صفوف القوات الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي أقر بإصابة 3 من جنوده بينهم ضابط بحالة خطيرة، كما أكد سقوط مسيرات تابعة لحزب الله داخل مواقع إسرائيلية وإصابة آلية عسكرية بشكل مباشر. مشهد ميداني مفتوح على مزيد من التصعيد في ظل استمرار القصف المتبادل واتساع رقعة النار قبيل انطلاق محادثات سلام مرتقبة بين بيروت وتل أبيب.
0: ينضم إلينا الآن من إبلس سقي جنوب لبنان مراسلنا محمد شبار. ومحمد صباح الخير وأهلا بك معنا، نتابع معك آخر التطورات الميدانية.
10: صباح الخير سونيا. يعني بعيدة منتصف الليل انحصرت الغارات الإسرائيلية يعني بعد يوم شهدنا فيه استهدافات وحتى مجازر متنقلة في جنوب لبنان. طبعا بعيدة منتصف الليل يعني كان يمكن سماع القصف المدفعي المتقطع الذي تعرضت له بطبيعة الحال عدد كبير من القرى والبلدات جنوب نهر الليطاني وكذلك شمال نهر الليطاني، ومع ساعات الصباح الأولى سجل حتى الساعة غارة في بلدة صفد البطيخ وغارة ثانية سجلت في بلدة شقرة الواقعة يعني هي قريبة جدا من الخط الأصفر أو ما يسميه الجيش الإسرائيلي الخط الأصفر. عموما ترقب انتظار في جنوب لبنان خصوصا مع مشهد يوم أمس إن كان في مجزرة السكسكية واستمرار استهداف الأبنية المدنية. بحسب وزارة الصحة اللبنانية كانت أشارت إلى 7 شهداء وأكثر من 15 جريحا، ولكن هذه الحصيلة ليست حصيلة نهائية. بحسب المعلومات الحصيلة سترتفع وستحدث وزارة الصحة خلال هذا يوم هذه الحصيلة، بينهم أطفال وكما تابعنا يوم أمس، إضافة طبعا إلى الاستهدافات من المسيرات الإسرائيلية ومطاردة سيارات ودراجات نارية إن كان في جنوب لبنان في العباسية في صور أو في النبطية أو حتى في عمق الأراضي اللبنانية في الاستهدافات في السعديات وملتقى النهرين. ولكن كان يوم أمس صباح أمس الاستهداف في النبطية الفوق بالتحديد لرجل وابنته يعني بالمعنى الإنساني سونيا. هذا الاستهداف ربما كان الأصعب يوم أمس، طبعا إضافة إلى مجزرة السكسكية ومن ضمنها أطفال صغار في هذا المبنى الذي نزحوا إليه من بلدة في جنوب لبنان من جبشيت، أنظرت في وقت سابق خلال الفترة الماضية، وبالتالي نزحوا إلى السكسكية بوصفها قريبة من صيدا وقد تكون أمن، ولكن الغارة أو الغارات الإسرائيلية لحقتهم حتى السكسكية. عموما انتظار وترقب على طول هذه الجبهة خصوصا أنه واضح مع الاقتراب من موعد التفاوض في 14 و15 من الشهر الحالي أي الأسبوع المقبل، واضح أن إسرائيل تصاعد من هجماتها إن كان بمعنى رقعة المساحة وصولا حتى البقاع أو أو محافظة جبل لبنان أو حتى ضاحية بيروت الجنوبية أو حتى بعدد الغارات وعنف الغارات وأيضا استعمال المدفعية الإسرائيلية بشكل مكثف، وهذا يعني بحد ذاته يعطي إسرائيل ربما قوة تدميرية إضافية من المدفعية. وواضح أن الهدف ليس فقط يعني الدمار الواسع الذي شاهدناه في القرى الأمامية أو القرى المحتلة في الشريط الحدودي، بل أيضا الدمار بات في عمق الجنوب في كل القرى إن كان في جنوب نهر الليطاني أو حتى في شماله في أقضية أو حتى في قضاء النبطية. واضح أن إسرائيل تريد أن تفرض واقع عسكري ميداني إن كان في المنطقة المحتلة أو في عموم جنوب لبنان أو حتى في الأراضي اللبنانية مع تعقيد حركة التنقل يوم أمس والاستهدافات للمركبات والدراجات النارية تريد فرض واقع قبل بدء التفاوض، فيما لبنان بحسب ما بات واضحا يريد وقف لإطلاق النار شامل وكامل كما استعمل رئيس الجمهورية قبل أيام قبل انطلاق التفاوض حول عدد من النقاط التي يطالب بها لبنان. وبالتالي لا يزال لبنان الرسمي يضغط على الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على وقف إطلاق للنار بصيغة جدية والتزام إسرائيلي قبل الشروع في التفاوض.
0: ربما نشير أيضا بأكثر تفاصيل محمد دوسم إلى بيانات حزب الله الأخيرة التي تحدث فيها عن عملياته ضد العدو الإسرائيلي.
10: يعني يواصل بطبيعة الحال حزب الله عشان مثلا على استهداف الضاحية، ولكن الردود في عمق أو في شمال فلسطين المحتلة في عمق الجليل لا تزال محدودة، وواضح التركيز من قبل حزب الله على المنطقة المحتلة يحاول تكبيد من خلالها الجانب الإسرائيلي خسائر إن كان بالعتاد أو بالأرواح، وبالتالي يحاول رفع كلفة احتلال جنوب لبنان على الجانب الإسرائيلي خصوصا.
4: راديو الحرية
11: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل، مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات، وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا ترى.

0: تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: راديو الحرية من 97.10
2: FM. أهدافي بلدة الدامور وبالتحديد سيارة بداخلها ثلاثة أشخاص في تلك النقطة تم استهدافها على ثلاثة مراحل، ما أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء تم استهدافهم بأربعة صواريخ. وطبعا الآن نحن ننتقل من الاستهداف الذي كنا نشاهده على نقطة السعديات للسيارة بين بيروت وصيدا إلى الاستهداف الآخر الذي لا يبعد سوى كيلومتر قليل فقط ومئات الأمتار فقط. وبالتالي هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال الإسرائيلي هذا الأوتوستراد، لكنها المرة الأولى التي يستهدفه خلال وقف إطلاق النار. السيارة الثانية التي تم استهدافها في هذه النقطة هنا في منطقة السعديات، وطبعا هي احترقت على طرف الطريق وهي الآن موجودة هنا بعد إزالتها من طرف الأوتوستراد إلى هذه النقطة. وهنا أيضا سقط شهيد على هذا الطريق وفي هذه النقطة. وبالتالي نحن نتحدث عن استهدافين على طريق بيروت صيدا في منطقة السعديات، ونتحدث عن استهداف في منطقة الدامور. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي في وقت متزامن استهدف ثلاث سيارات بين السعديات والدامور، ما أدى إلى استشهاد ستة أشخاص في حصيلة أولية من الأوتوستراد بين بيروت وصيدا. إدموس سين، التلفزيون العربي.
3: نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن ضابط قوله إن هذا الجيش لا يملك حتى اللحظة حلا للمسيرات التي يطلقها حزب الله. وفي شأن متصل قالت هيئة البث الإسرائيلية أنه من المتوقع وصول رصاص متفجر من الولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل لمواجهة مسيرات حزب الله. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد وجريحين في استهداف إسرائيلي لمجموعة مواطنين شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وفي وقت سابق استشهد فلسطيني وأصيب طفل جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي دراجة نارية في منطقة الفالوجة شمالية قطاع غزة. ونقلت طواقم الإسعاف المصابة وجثمان الشهيد إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة. قال مركز الميزان لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال تدفع نحو كارثة صحية غير مسبوقة في قطاع غزة. وأوضح المركز أن سلطات الاحتلال تفرض قيودا مشددة على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الفحص المخبري، مشيرا إلى أن 47% من الأدوية الأساسية بات رصيدها صفرا. وأضاف أن الحصول على مياه نظيفة وبكميات كافية أصبح شبه مستحيل، وأن شمال القطاع يشهد انقطاعا شبه كامل للمياه، في حين يعتمد سكان جبالية على عربات نقل مياه محدودة الإمكانيات. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة 50 شخصا من مرضى التلاسيميا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وأوضحت الوزارة أن نقص الأدوية وشح مواد الفحص المخبري والندرة وحدات الدم كلها عوامل تهدد مرضى التلاسيميا في القطاع.
4: تحولت يوميات مرض الثلاسيميا أو أنيميا البحر المتوسط في غزة إلى معركة مفتوحة من أجل البقاء، فبين نقص الدواء وتعطل الخدمات الطبية والانهيار المتسارع للواقع الصحي والإنساني، قضى 50 مريضا منذ بداية الحرب على القطاع من أصل 334 مسجلا. مرض ينتشر وراثيا من الآباء إلى الأبناء، يخضع المصابين به لمعركة مفتوحة نتيجة الانهيار الكبير في المنظومة الصحية والنقص الحاد في الأدوية التخصصية، إلى جانب شح الفحوص المخبرية ونقص وحدات الدم اللازمة لعملية نقل الدم دوريا التي يعتمد عليها المرضى بشكل أساسي. وزارة الصحة الفلسطينية تقول في اليوم العالمي للمرض الذي يهدد 237 مريضا رصدتهم الوزارة حاليا في غزة، بينهم 52 طفلا دون سن 12، في المقابل يواجه 185 مريضا إضافيا ظروفا صحية بالغة الخطورة، وسط تحذيرات متصاعدة من تداعيات انهيار البنية التحتية للقطاع الصحي وغياب أجهزة الفحص والتشخيص اللازمة. وتشير التقديرات إلى أن استمرار هذا الواقع قد يؤدي إلى ظهور إصابات جديدة غير مكتشفة بمرض الثلاسيميا في ظل تعطل برامج الكشف المبكر والفحوص الوقائية، الأمر الذي يهدد بنسف الجهود الصحية والوقائية التي بنيت على مدى عقود للحد من انتشار المرض في القطاع. اضطراب جيني متوارث يؤثر على تركيبة الدم وتتفاوت أعراضه من شخص لآخر من فقر للدم وتعب شديد. مرضى لم يتسنى لهم العلاج خارج القطاع سوى 47 مريضا تمكنوا من مغادرة القطاع في وقت لا يزال فيه مئات المرضى ينتظرون فرصة للمغادرة.
3: كشفت مصادر في الخارجية التركية أن الوزير هاكان فيدان عقد اجتماعا مع وفد من حماس برئاسة رئيس مجلس شورى الحركة محمد درويش، حيث بحث الجانبان جهود تحقيق سلام دائم في قطاع غزة وآليات إيصال المساعدات الإنسانية والتطورات الإقليمية. وأكد فيدان خلال الاجتماع أن الحرب في المنطقة يجب ألا تؤدي إلى تهميش القضية الفلسطينية، مشددا على أن أنقرة تواصل إبقاء ما وصفه بالكوارث التي تسببت فيها إسرائيل بغزة والضفة الغربية على أجندة المجتمع الدولي. أعلنت إسرائيل ترحيل الإسباني سيف أبو كشك والبرازيلي تياغو أفيلا بعد الانتهاء من التحقيق معهما لمشاركتهما في أسطول الصمود لكسر الحصار عن قطاع غزة. وزعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن أبو كشك مشتبه بانتمائه إلى منظمة إرهابية، بينما أفيلا مشتبه بتنفيذه أنشطة غير قانونية في وقت نفى فيه الطرفان هذه الاتهامات الإسرائيلية. قالت القناة 12 الإسرائيلية إن لجنة الوزارية للشؤون التشريعية ستناقش مشروع قانون إلغاء اتفاقية أوسلو الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993. وذكرت القناة 7 أن نائبة رئيس الكنيسة تقدمت بمشروع القانون معتبرة أن اتفاقية أوسلو لم تجلب السلام بل الإرهاب وفق تعبيرها طبعا، مضيفة أن الوقت حان لتشجيع الاستيطان في المناطق ألف وباء وإلغاء الاتفاقية. هاجم مستوطنون تجمع أبو فزاع البدوي شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة وحاولوا اقتحامه عدة مرات بعد قطع المياه عن عشرات العائلات التي تقطن فيه.
5: يتجمع المستوطنون هنا في هذه البؤرة الاستيطانية المستحدثة في محيط تجمع أبو فزاع البدوي من أراضي بلدة الطيبة في المنطقة الشرقية من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. من هذه البؤرة الاستيطانية يهاجم المستوطنون هذا التجمع والذي بقي مع تجمعات قليلة نتيجة رحيل العديد من التجمعات الفلسطينية الأخرى تحت وطأة اعتداءات المستوطنين في مناطق الضفة الغربية المحتلة. تجمع أبو فزاع الذي نتواجد فيه الآن والذي يسكنه قرابة 120 مواطنا فلسطينيا مبني هنا منذ سبعينيات القرن الماضي، يعيش الفلسطينيون في هذه الخيام وكذلك البيوت منذ عشرات السنوات. تعرضت عشرات التجمعات الفلسطينية الأخرى لاعتداءات من قبل المستوطنين أجبرت الفلسطينيين على الرحيل تحت وطأة هذه الاعتداءات. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن أكثر من 1300 اعتداء نفذت من قبل المستوطنين خلال شهر أبريل نيسان الماضي، يجابه الفلسطينيون وحدهم في مساكنهم المستوطنين المدججين بالسلاح والذين يستجلبون الأغنام والأبقار والجمال في محاولة منهم لاقتحام هذه التجمعات الفلسطينية لدفع المواطنين على الرحيل. في هذا التجمع قام المستوطنون بعشرات محاولات الدخول إليه واقتحامه من خلال قص الأسياج، وكذلك أيضا قطع المياه، هذا ما أقدموا عليه مؤخرا، وكذلك محاولة إدخال ماشيتهم إلى محيط هذا التجمع البدوي في محاولة لاستفزاز الفلسطينيين لدفعهم على الرحيل. لم يتبقى إلا هذا التجمع وتجمعات قليلة في المنطقة الممتدة ما بين رام الله وأريحة وسط الضفة الغربية المحتلة. يعاني الفلسطينيون كثيرا من هجمات المستوطنين التي تتكرر بالاعتداءات من خلال ما يسمى بالاستيطان الرعوي، وكذلك أيضا من خلال الهجمات المسلحة التي تصل في كثير من الأحيان حد القتل والحرق والإصابات. كذا أيضا في منطقة شرق يطا تعرض تحديدا في تل معين، تعرض أحد المواطنين الفلسطينيين أثناء زراعته وحراثته لأرضه لاعتداء من قبل المستوطنين، أصيب نتيجة الاعتداء عليه بالضرب. ويتعرض هذا التجمع أسوة بتجمعات الفلسطينية الأخرى لاعتداءات من المستوطنين لدفع الفلسطينيين وإجبارهم على الرحيل وترك أراضيهم. فهد العصا، التلفزيون العربي، تجمع أبو فزاع البدوي، شرق رام الله.
3: إلى السودان، حيث أعلن الجيش السوداني استعادة منطقة الكيلية على تخوم مدينة الكرمك بالمحور الجنوبي عقب معارك مع قوات الدعم السريع. إلى ذلك، حذرت الأمم المتحدة من التداعيات الخطيرة للعنف الجنسي في دارفور الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع.
6: تقدم مضطرد لقوات الجيش السوداني في عدد من محاور القتال بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. قيادة الجيش أعلنت بسط سيطرتها بالكامل على منطقة كيلي الواقعة على تخوم مدينة الكرمة. بيان الجيش السوداني أكد أنه خاض معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع والمجاميع المسلحة الداعمة لها. يؤكد الجيش أن تحركه السريع والواسع في المنطقة أسفر عن مقتل عدد كبير من عناصر قوات الدعم السريع وفرار من تبقى منهم.
7: راديو الحرية.
8: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
9: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: راديو الحرية
8: 97.17 FM
6: بسبب غياب الهوية القانونية وصعوبة إثبات النسب.
3: كشفت مصادر عراقية للتلفزيون العربي أنه جرى الاتفاق على عدة مناصب في التشكيلة الوزارية التي يعتزم رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي تقديمها أمام البرلمان لنيل الثقة خلال الأيام المقبلة. وقالت المصادر أن تشكيل المرشحة تضم فؤاد حسين لمنصب نائب رئيس الوزراء، وريبر أحمد لوزارة الخارجية، ومحمد صاحب الدراجي لوزارة المالية، ومحمد نوري لوزارة الصناعة، إضافة إلى مقداد الجميلي لمنصب وزير التربية. أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع تعديلا وزاريا شمل عددا من الوزراء والمسؤولين من بينهم شقيقه، وتضمنت التعيينات الجديدة التي نشرتها وكالة الأنباء السورية تعيين محافظ حمص السابق عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أمينا عاما لرئاسة الجمهورية خلفا لماهر الشرع، كما جرى استبدال وزير الأعلام بخالد زعرور ووزير الزراعة بباسل السويدان. نعود إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث شرع بعض الفلسطينيين بتفكيك محالهم التجارية بعد إخطار من قبل سلطة الاحتلال بهدم نحو 50 محلا تجاريا في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة. من العيزرية شرق القدس ينضم إلينا مراسلنا فادي العصا. أهلا بك معنا فادي، نتابع معك تفاصيل هذا الخبر وهذا الإخطار الإسرائيلي بهدم 50 محلا تجاريا.
5: الاحتلال ما زال يطارد الفلسطينيين سونيا، وما زال الفلسطينيون يقومون بالرحيل مرة تلو أخرى. هنا في المدخل الشرقي من بلدة العيزرية في شرق مدينة القدس المحتلة بدأ بعض الفلسطينيين بتفكيك محالهم التجارية التي يترزقون منها منذ عشرات السنوات، والتي أقيمت كما نلاحظ من الصفيح هنا عند مدخل هذه البلدة بعد أن أخطرتهم سلطة الاحتلال قبل عدة أيام شفويا بأنها ستقوم بهدمها مباشرة وتحميلهم تكاليف الهدم إذا لم ينفذوا هم عمليات هدم لخمسين محلا تجاريا يترزق منها عشرات المواطنين الفلسطينيين، وبالتالي نتحدث عن مئات آخرين من عائلاتهم هو يصبح مصدر رزقهم الآن مهدوم بفعل هذه الإجراءات التي تتخذها سلطة الاحتلال الإسرائيلي. يقول الفلسطينيون هنا إن هذه الإخطارات هي بهدف التوسع الاستيطاني في المكان. إذا ما استدرنا بالصورة أكثر فإننا يمكن أن نشاهد بأم عيننا كيف المنطقة أصبحت قريبة على مستوطنة معلي أدوميم، أو المستوطنة التي تعتبر من كبرى مستوطنات شرق مدينة القدس المحتلة في هذا المكان، تزحف إلى هذه المنطقة وهي أصلا مبنية على أراضي المواطنين في منطقة شرق القدس، بلدات أبو ديس والعزرية، وكذلك أيضا ضمن ما يسمى بمخطط E1 الاستيطاني الذي يربط هذه المستوطنة التي تظهر في الصورة، مستوطنة معالي أدوميم التي تقع تقريبا في قلب الضفة الغربية المحتلة في أقصى شرق القدس المحتلة مع مدينة القدس، وبالتالي ربط هذه المستوطنة بمدينة القدس جغرافيا ضمن مخطط E1 والذي جاء تسميته من East One أي المنطقة الشرقية من مدينة القدس ضمن ما يسمى إسرائيليا بمشروع القدس الكبرى في هذا السياق، هو بالتالي يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ ذلك، وهذه العمليات التي تتم هنا ضمن هذا المخطط الاستيطاني في هذا السياق. نتحدث هنا مع أبو عماد الجهالين وهو رئيس مجلس قروي عرب الجهالين وناشط في هذه المنطقة. أبو عماد، يعني اضطررتم أن يقوم الناس بتفكيك هذه المحلات، لماذا بعد كل هذه السنوات من الانتظار والصمود؟
12: صباح الخير لك وصباح الخير لجميع المشاهدين. يعني بكل أسف ما نراه خلفنا قام أصحاب 5 محلات من ضمن 50 محل تجاري بتفكيك محلاتهم خشية وصول الجرافات الإسرائيلية وقيامها بهدم المحلات وتحملهم تبعت عملية الهدم، لكن في المقابل لدي 45 محل آخر هي لا تزال واقفة وفاتحة أبوابها وأصحابها ينتظرون ما بين اللحظة والأخرى ما الذي سيحل بهم. هذه المحلات تلقت اخطارات في شهر آب 2025، توجهنا للمحاكم أيضا عندما بلغنا يوم الأربعاء والخميس الماضي بشكل شفوي بتنفيذ عملية الهدم صباح يوم الأحد، توجهنا من خلال الأخوة في هيئة مقاومة التجار والاستيطان ومؤسسة سانت إيف والمحامي سليمان شاهين إلى الجهات القانونية في دولة الاحتلال، وحصلنا على لجزء من المحلات على أمر احترازي حتى 26 من أيار الحالي، وجزء آخر حتى صباح اليوم ننتظر أن يكون النظر في قضية هذه المحلات اليوم في محكمة العدل العليا، ولا نعلم ما القرار الذي سيصدر بحق هذه المحلات. في كل الحالات وفي كل الاحتمالات ما يجري ليس شيء قانوني بحق المواطن الفلسطيني على أرضه. المواطن يعني الاحتلال يستهدف كل ما هو فلسطيني على هذه الأرض، الأرض والشجر والبشر والحجر وكل ما هو فلسطيني. ما يتم اليوم على مدخل العيزرية الشرقي أو خلال الأيام القادمة هو جزء من مخطط متكامل في دولة الاحتلال ومجموعة عصابات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين في بادية القدس وفي ريف القدس. عندما نقول أنه خلال الـ3 سنوات الأخيرة تم إنشاء 21 بؤرة رعوية استيطانية وسط التجمعات البدوية في محافظة القدس، فهذه كانت بهدف تهجير هذه التجمعات. عندما طرح الاحتلال في شهر أذار الماضي مخطط لمصادرة 170 دنم وبناء 84 عمارة سكنية لتوطين التجمعات البدوية، واليوم يستكمل هذا المخطط باستهداف 50 محل تجاري على مدخل العزرية الشرقي مرة بحجة طريق نسيج الحياة، ومرة بخطة فتح معبر، وضع معبر ما بين معالي أدوميم وما بين بلدة العزرية، كلها مبررات ومصوغات للاحتلال، والهدف منها الاستيلاء على الأرض وطرد المواطن الفلسطيني من أرضه.
5: أبو عماد، تثقون بالمحاكم؟ لا، ليس لديكم إلا التوجه إلى المحاكم الإسرائيلية، والآن نحن ننتظر ما القرار. هل إذا كان هناك قرار بوقف الهدم هل تثقون بذلك؟
12: لا نثق في المحاكم الاحتلال، ولا نثق إذا ما كانت حكومة الاحتلال ستلتزم في قرارات محاكم الاحتلال. المواطنون هنا يعيشون حالة من الرعب، ولا نقول هدم محل 50 تجاري وخمسين محل تجاري وروحنا. القضية يعني قطع رزق مئات العائلات. هذه المحلات يوجد أصحاب أراضي، يوجد مالكين للمحلات، يوجد موظفين، يوجد عاملين، يوجد سائقين. مئات العائلات فقدت مصدر الرزق الوحيد إلها من خلال عملية الهدم أو جريمة الهدم بحق هاي المنشآت.
5: شكرا لك أبو عماد. إذن هذه استمعنا سونيا إلى هذا النداء من هنا، من هذه المحال التجارية ومن أصحابها وكذلك من الناشطين، والصورة مؤلمة حقيقة عندما نشاهد بأن هناك العديد منهم الذين كانوا يسكنون ويترزقون من هذه المحال التجارية هنا في المنطقة الشرقية من مدينة القدس، كيف يقومون بتفكيك هذه المحال. كانت هذه المنطقة حيوية للغاية، وكما استمعنا أيضا لا زال العديد من هؤلاء المواطنين الفلسطينيين يقومون بالثبات في هذا المكان، بالرغم من أن بعضهم قام عمليا بتفكيك لأن آخرين ما زالوا مصرين على البقاء في هذه المنطقة التي نتواجد فيها. حقيقة أن هذا المخطط سونيا إذا ما تدارسناه وما تم الإعلان عنه أكثر من مرة، فإنه يستهدف مخطط إيوان تحديدا في منطقة شرق مدينة القدس المحتلة الذي سيربط ما بين المدينة وكذلك أيضا مستوطنة معالي أدوميم التي تظهر من خلفنا. سيأكل ما يقارب من 12 ألف دنم من
7: راديو الحرية.
8: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار بن رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذ حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: أسراها. مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة رب العالمين وبركاته. سعدتم صباحا، أهلا بكم سيداتي سادتي متابعينا والأصدقاء إلى لقاء آخر. هذا برنامج وسط البلد معكم وعبر أثير إذاعة منبر الحرية من الخليل. نحييكم ونتمنى لكم يوما طيبا مليئا بالخير والسعادة. اليوم هو الاثنين يا سادة، الذي يوافق العاشر من شهر مايو أيار، العاشر من مايو أيار 2026، يوم فيه الكثير من الأحداث والتفاصيل، خاصة الموضوع الصحي على شفا كارثة بعد إعلان نقابة الأطباء أمس عن نيتها توسيع فعالياتها الاحتجاجية، فالأمور ذاهبة إلى ما هو أسوأ. أمس تم استلام وتسليم بلدية الخليل أيضا، وفي هذا المقام نشكر المجلس السابق ونتمنى التوفيق للمجلس القادم، وسنتناول أحوال الناس وأحوال البلد في لقاء هذا الصباح من البرنامج، والذي يأتيكم بالتعاون مع شركة جوال. جوال التي نوجه لها أطيب تحية. صباح الخير لكل العاملين في جوال، صباح الخير للإداريين، للهندسيين، للوكلاء والموزعين، صباح الخير لزبائن جوال، كمان لكل اللي بيستخدموا جوال بنقولهم صباحكو من الله خير. ربحي أبو رموز معي في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي، وهذه تحياتي لكم في الإعداد والتقديم محمود قنيبي. فلنبدأ المشوار.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: صباح الخير.
1: أكيد صباح الورد صباح الفل. يعني احنا دائما ندعو للتفاؤل ولبث روح الأمل في الناس، لكن أحيانا بعض الأحداث تجبرك على أن تتحدث بلغة الصعوبة، والصعوبة جدا خاصة بعد إعلان الأمس. نقابة الأطباء أمس أعلنت عن فعاليات احتجاجية جديدة ستقوم بها، احتجاجا على عدم صرف رواتب الأطباء الحكوميين والقطاع بشكل عام. نقابة الأطباء قالت يوم أمس: راتب كامل مقابل دوام كامل، ونعتذر من مرضانا ومن أهلنا، ولكن للأسف لم يعد بإمكان الأطباء الوصول إلى أماكن عملهم. ونوعا ما بتقدر تقول معهم حق، يعني وضع الموظفين بشكل عام في كل الدوائر الحكومية والمؤسسات جدا سيء. يعني صار بالنسبة لهم موضوع الراتب موضوع حياة أو موت، لأنه فعليا يعني وضع البلد بشكل عام سيء، فما بالك

0: الوضع اللي ما بياخدوش رواتب نهائيا وبتتأخر رواتبهم لفترات طويلة، وإن وصلت بتوصل بنسب محدودة جدا. اليوم يعني أنا شخصيا صحيت على اتصالات بعض المواطنين اللي عندهم مشاكل في الصحة، راحوا على الصحة ما لقيوش، يعني بقول لك إما طبيب مضرب أو الصيدلية مضربة أو إلى آخره، وضعنا لا يسمح بهذا. هيك الناس بتحتاج، الناس إمكانياتها المادية كمان للعلاج في المستشفيات الخاصة أو في المراكز الخاصة صعب، فعشان هيك الكل اليوم قاعد بيحكي في الموضوع الطبي. لذلك دعونا ننتقل مباشرة للحديث إلى نقيب الأطباء الفلسطينيين دكتور صلاح الدين الهشلمون، معنا على خط الهاتف في هذه الأثناء لمعرفة تفاصيل عن الوضع بشكل عام في القطاع الصحي. صباح الخير دكتور، يعطيك العافية.
1: صباح النور أخ أبو رامي، يعطيك العافية.
0: يعني احنا مقدرين الظروف ومؤسف جدا ما نسمعه اليوم، لكن يعني في النهاية الضحية هو المريض المواطن الغلبان، المريض اللي بده يتعالج. يعني احنا ما بنلوم الأطباء اليوم، لكن يعني ما بعرف شو ممكن الواحد يحكي. يعني الحكومة بتمر بضائقة مالية غير مسبوقة، وهي حرب معلنة صريحة من قبل الاحتلال وحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة. الأطباء لا يتقاضون رواتبهم، ويعني هذا يعني حول حياتهم إلى صعبة نوعا ما. المريض في نفس الوقت يعني ما عندوش خيارات وما عندوش إمكانيات، فالكل ضحية لكن الخاسر الأكبر هو المريض. فاحكي لنا يعني وين وصلت الأمور بينك وبين الحكومة، وهل من وعودات، ولماذا يعني كان هذا البيان أمس الذي يعني بصراحة شوي كان صعب على الناس؟
1: نعم صحيح.
0: نعم.
1: أولا بداية صباح الخير لك وللسادة المستمعين. بخصوص البيان الصادر عن نقابة الأطباء بالأمس،
0: نعم،
1: جاء بعد جلسة مجلس النقابة لتدارس الأوضاع التي وصلت إليها المنظومة الصحية برمتها.
0: نعم.
1: يعني أود أن أبدأ من حيث أنهيت موضوع المواطن الذي يذهب إلى العيادة أو على المراكز الطبية ولا يجد الخدمة.
0: نعم.
1: الرعاية الصحية الأولية يا أخ أبو رامي هي المسؤولة عن تقديم مثلا الأدوية الضرورية للأمراض المزمنة للمرضى الذين يذهبون إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية. أنا أود أن أسألك سؤال، هل تعتقد أن الأدوية الضرورية الأساسية للأمراض المزمنة متوفرة في وزارة الصحة وفي مراكز الرعاية الصحية الأولية؟
0: أنا من خلال معرفتي بالواقع لا. أقول لك وضع الناس، أنا كل يوم بسمع من الناس
1: والعامل في النظام الصحي إلى العيادة وليس هناك أي مقومات لتقديم الخدمة. من المسؤول عن ذلك؟ هل هم الكوادر الطبية أم وزارة الصحة التي هي المسؤولة الأولى والمباشرة عن صحة المواطن؟
0: لا الوزارة أكيد. يعني
1: إذن هذا بداية عن عن عن الخدمة وجودة الخدمة والنقص الحاد في الأدوية للأمراض الأساسية.
0: نعم.
1: ثانيا حقوق الأطباء، كنا في الأشهر الماضية نتعامل مع الحكومة بموضوعية وبعقلانية وبواقعية على أن الأزمة تلقي بظلالها على كل شرائح المجتمع الفلسطيني، إن كان في القطاع العام وإن كان في القطاع الأهلي والخاص، وإن كان للأطباء أو المعلمين أو العاملين في المنظومة الصحية قاطبة. لكن اليوم الخطاب وبعد تعاطي الحكومة وبين قوسين شماعة الأزمة المالية هي غير مفتعلة، موجودة أزمة مالية خانقة على الجميع.
0: نعم.
1: والأزمة المالية الخانقة على الجميع تلقي بظلالها وتتعاطى الحكومة معها، وعلى أساس أن الأطباء مفروض عليهم التعاطي مع هذه الأزمة المالية وتقبل نتائجها والعمل على تقديم الخدمة بدون المطالبة بالعيش بحياة كريمة وبكرامة. البيان الأخير جاء توضيحا بأن الخطاب السابق أصبح من الماضي، تعاطينا مع الحكومة كشركاء ومتفاهمين للأزمة المالية. اليوم الحكومة تكيل بمكاييل مختلفة، وهذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا.
0: معلش دكتور، معلش دكتور توضح لنا يعني هذه الجملة. أول شيء يعني أنت حكيت على موضوع الأزمة المالية وقلت إنه الحكومة تعيش أزمة مالية، لكن صحيح. أصبحت هذه الأزمة شماعة وأصبح الأطباء هم المستهدفون وموضوع تكيل بمكيالين. تفسر لنا هذا الموضوع إنه هل أزمة حقيقية فعلا يعني اللي بتعيشها الحكومة أزمة حقيقية ولا أزمة يعني خلينا نقول يعني ضخموها شوي؟
1: إحنا مش مسؤولين عن إدارة شؤون البلد كنقابة أطباء، الحكومة هي المسؤولة. بدي أحكي لك ليش أنا بخصوص الأزمة والمكاييل المختلفة. احنا يعني في الايام الاخيره من اسبوعين من ثلاث اسابيع حصل هناك تفاهمات مع وزاره الصحه، ومشكورا رئيس الوزراء تعهد بالالتزام بما تم التفاهم عليه، والتفاهمات تعني الحد الادنى ودون الادنى من الحقوق. تماشيا احنا رحنا تماشيا ما يعني الوضع
0: العام
1: ولم نطالب بحقوق تاريخية للأطباء، ومع هذا يعني قبلنا بالحد الأدنى من الحقوق للطبيب حتى يحيا حياة شبه كريمة. مش بديش أحكي كريمة. يخرج علينا وزارة المالية بالتعامل بطرق لا يقبلها الطبيب ولا يقبلها أي موظف، أن يتم الكيل بمكاييل مختلفة، ونحن من عالم بركم نقول مبروك لكل من يحصل حقوقه من هذه الحكومة من أي شريحة مجتمعية في هذا البلد. حق. ولا نطالب بالتعامل بالمثل، لكن نطالب عدم التعامل بمكاييل مختلفة.
0: يعني
1: واضح انه العقلانيه في الحوار وفي الكلام مع الحكومه لا يجدي ولا ينفع، واحنا حاولنا في الاشهر الماضيه ان نكون شركاء كما اسلفت، ونتعاطى بموضوعيه ونتفهم كل تبعات الازمه، لكن الازمه شكلها تلقي بظلالها فقط على الاطباء وتنعكس سلبا على صحه المواطن.
0: دكتور صلاح، يعني أول شيء أنت بتعرف مدى احترامي لهذه الشريحة الأطباء تحديدا وكل شرائح المجتمع، لكن الأطباء أنت بتعرف يعني علاقتي فيهم كتير طيبة وإلي منهم أصدقاء كثر، لكن خلينا نحكي بلغة الشارع. بلغة الشارع الناس بتقولك الحكومة مش متأثرة، الحكومة لما هيك الشارع بيحكي إنه لما ابن وزير بيمرض أكيد بيتعالج إما برا البلد أو في أحسن مستشفيات. هلا الطبيب في النهاية رح يحصل حقه، يعني طال الزمان أم قصر، الخاسر الأكبر في هذا الموضوع هو المريض. المريض شو ذنبه؟ هيك الناس بتحكي، وانت بتعرف انه هذه لغة الشارع، انه يعني انا كمريض مؤمن صحيا مثلا ومحتاج علاج شو اعمل؟ يعني انا بحكيش بس اطباء، يعني مثلا اليوم انا استفتحت باتصال من مواطن نزل على عيادة ام الدالية تحديدا يطلب أدوية لبنته مريضة الكلى. هلا بنته مريضة كلى وبتاخد أدوية معينة وبتاخد إبرة شهرية، هذه الإبرة تمنها غالي، الزلمة معوش يشتريها من برا، نزل قالوا له والله احنا اليوم فيش دكتور يكتب لك الإبرة. طيب ما هي إبرة باخدها دائما، قالوا له والله احنا يعني اليوم اللي بتكون في الصيدلية مداومة الدكتور مش مداوم، اليوم اللي في الدكتور مداوم الصيدلية مش مداومة، وبالتالي بقول لي مش عارف شو أعمل، والإبرة ضرورية. هلا بيان كبول يستثنى من كل الفعاليات أمراض السرطان والكلى والأمراض المزمنة وكذا وكذا، لكن هي في تأثير على الأمراض المزمنة لكن بشكل غير مباشر، يعني هي مريضة كلى.
1: يعني أنا بدي أسألك سؤال.
0: نعم.
1: وحكينا سابقا.
0: نعم.
1: الطبيب موجود والموظفين كلهم موجودين في العيادة أو المركز.
0: نعم.
1: ولا دواء ولا إمكانية لتقديم الخدمة.
0: ما هو إحنا بنقدرش إن هيك نقول لا دواء بالمرة، يعني هاي الإبرة موجودة بس ما فيش دكتور يكتبها.
1: الدكتور إذا في إشي في يؤثر على صحة المواطن ما بتوانى ولا لحظة، الخطاب والشكوى من قبل المواطن الذي يتقدم بهذه الشكوى يتقدم بها إلى وزارة الصحة. وزارة الصحية هي المسؤولة عن إدارة الأزمة وليس الطبيب. وهذا يعني بين قوسين افتراء على الطبيب. الطبيب هو الذي يذهب إلى تسجيل المريض.
0: لا دكتور دكتور عفوا ما حدا افترى على الطبيب واحنا ما
1: هو يا ابو رامي يعني يقال ان الطبيب لانه احنا المواطن عندنا مع كل احترام يعتقد ان الطبيب هو المسؤول الاول والوحيد في هذه الوزاره ولا يعلم جيدا ان الطبيب عليه له وصف وظيفي واضح ومحدد. الطبيب عندما يتم تسجيل المريض اذا كان موظف التسجيل غير موجود هل يستطيع الطبيب أن يدخل على نظام الإلكتروني والمحوسب المعلومات عن
0: هي المريض. المشكلة في المنظومة كلها يعني منظومة القطاع العام كله يعني ما بتفرقش بين دكتور وبين عسكري وبين موظف في وزارة الأوقاف أو موظف في الداخلية كله واحد كله بيعاني نفس المشكلة اليوم.
1: وليش يعني في القطاع الأهلي والخاص يعني الأمور وردية تعتقد يا أبو
0: رامي؟ لا بعرف إنها الأمور سيئة لدرجة.
1: في القطاع الأهلي والخاص وسوف ينجر القطاع الأهلي والخاص للحاق ونحن كنقابة أطباء في الأيام القادمة حتى في القطاع الأهلي والخاص يجب أن تعلم الحكومة أن زملائنا الأطباء العاملين في القطاع الأهلي والخاص الذين لا يستطيعون استلام جزء بسيط من رواتبهم هو من مسؤولية الحكومة أيضا.
0: طب شو الحل لهالأزمة يا دكتور؟ يعني
1: الحل وكما أسلفت سابقا وأنا هذا الكلام حكيته لدولة رئيس الوزراء أنتم المسؤولون عن إدارة الأزمة لأن حل الأزمة حاليا صعب إدارتها بأيديكم وليس في أيدي نقابة الأطباء. فرجاء نحن نطالب يا عمي إحنا نطالب بدنا نداوم دوام كامل وبدنا نعطي المريض كل الإمكانيات اللي متوفرة عنا والجهد بدنا نبذله بأقصى إمكانياتنا لكن الحكومة هي اللي بدها تفرض على كل الموظفين وتعطيهم حقوقهم. وأنا بدي أترك الموضوع الموظفين بشكل خاص بدي أحكي عن الأطباء لأنه الأطباء حقوقهم مهضومة ولم يتم إنصافهم وتم التعاطي معهم كأنهم أبناء سبعة مش أبناء تسعة.
0: يعني دكتور في كلامك تلميحات إلى الصرفية الأخيرة اللي حصلت لفئة معينة من الموظفين يمكن هاي اللي عملت حساسية لأنه ذكرت أنت الكيل بمكيالين أو أكثر من مرة.
1: اولا يعني نحن نبارك لاي شريحه مجتمعيه تحصل على حقوقها من قبل هذه الحكومه.
0: نعم.
1: وثانيا حتى اكون واضح يعني شرائح مجتمعيه من الموظفين طالبه لمده ساعه بحقوق وهي محقه وتم انفاذ وتنفيذ هذه الحقوق. والادعاء بان فخامه الرئيس أصدر أو ما شابه هو الذي صرف أو وافق على الصرف لشريحة معينة من الموظفين هذا أعتقد أنه ادعاء باطل لأن فخامة الرئيس لا يميز بين أبنائه إن كان طبيبا أو أي موظف آخر في هذه الدولة. المسؤول عن هذه الأموال وتوزيعها هي وزارة المالية. مشكلتنا ليست مع وزارة الصحة حتى تكون الصورة واضحة، مشكلتنا مع وزارة المالية ومن خلفها الحكومة.
0: شوف أنا يعني بدي أكون صريح يعني وزارة المالية يعني ما بعرف ليش اشتغلت هيك بس كمان حتى يعني بعيدا عن قطاع القضاء وغيره حتى الأوفر تايم اللي كان لبعض الموظفين انصرف لجزء منهم وجزء لا إشي أكتر من إشي وإشي يعني في خربطة في موضوع الإدارة المالية. بس احنا بنعرف إنه سيادة الرئيس أصدر قرار بإعادة تشكيل سلطة النقد الفلسطينية.
1: أكيد يعني اسمع يعني خليها تكون الصورة واضحة وحتى يعني تكون الأمور واضحة.
0: نعم.
1: وزارة المالية هي المسؤولة عن صرف الحقوق العاملين.
0: بس لحظة يا دكتور لحظة، هلا هون وزارة المالية هي اللي بتقرر ولا هي تتلقى القرار وتنفذه؟
1: يا حبيبي يا أخي أبو رامي،
0: نعم،
1: وزارة المالية عندها 10 فضة ممنوع تعطيهم لشخص وما تعطيش الثاني. وزارة المالية بدها تعرف كيف تدير الأزمة، ولما الظلم يعم على الجميع يصبح ضرب من ضروب العدالة.
0: يعني الأطباء يطالبون بالعدالة في توزيع الموارد على الجميع، ويمكن اللي صار مؤخرا والصرفيات اللي صارت مؤخرا هي اللي زادت حدة الخطاب عند بعض الشرائح ومنها الأطباء.
1: حتى تكون الصورة واضحة، قبل 4 أيام جلست مع معالي وزير الصحة وتم التفاهم على الحد الأدنى من المطالب الحقوقية للأطباء، وخاصة في ظل هذه الأزمة.
0: نعم.
1: وتم التوافق، ومشكورا دولة رئيس الوزراء تعهد بالالتزام بما تم التفاهم عليه مع وزارة الصحة. في اليوم التالي وقد طالبت وزير الصحة أن يعني أن يتم صرف مبلغ وجزء بسيط للأطباء قبل إزالة الراتب من حقوقهم المتراكمة على الحكومة. وزير الصحة أفاد أن الأزمة المالية لا، في ظل هذه الأزمة لا يمكن صرف شيكل واحد قبل إنزال الراتب. وأنت والبقية عندك.
0: طب سؤال هلأ بالنسبة للراتب بشكل عام، يعني إحنا اليوم 10/5/27 تقريبا متوقع يكون العيد. الصرفية الماضية للشهر الماضي كانت في 20 الشهر، شو بيحكوا لكم على راتب هذا الشهر، خاصة انه احنا مقبلين على عيد والاوضاع اسوأ مما تتخيل اقتصاديا؟
1: يعني حسب ما يعني ما افهمت بانه الراتب الشهر اللي هو راتب شهر 2 اللي بده ينزل،
0: نعم،
1: قبل العيد، الان هم في بجمعوا فيها الايرادات الداخلية والخارجية، و يعني سوف يتم صرف نسبة من الراتب. النسبة لم تحدد بعد حسب ما يرد من إيرادات إلى الحكومة، وهذا يعني أنا لا أريد أن أتدخل فيه، لكن أتمنى أن يكون
0: يعني
1: هناك.
0: أعطوكم موعد دكتور للصرف؟
1: لا موعد، لأنه كله مرتبط بما يتم تحصيله من إيرادات أو من مدخولات على الحكومة.
0: يعني لا موعد ولا نسبة
1: حتى اللحظة غير واضحة.
0: هذا كمان بيزيد الأمور صعوبة عند الموظفين بشكل عام والأطباء بشكل خاص.
1: لكن يعني تتمنى الحكومة كما أفهم بأنهم جادين إلى رفع نسبة صرف الراتب إلى أعلى نسبة ممكنة، يعني وتتجاوز 50% حسب ما أفهم.
0: نعم. يعني يمكن أخونا نبيل أبو حديد، هو مش أنت ممنوع تسأل، لا بالعكس من حقك تسأل، بس هذا السؤال مش للدكتور صلاح، يعني هذا للحكومة، يسأل للحكومة، لأنه بقول بدي أسأل وين ضريبة الدخان والمحروقات والرسوم المؤسسات الحكومية وغيرها من الضرائب.
1: ويعني لأنه الحكومة هي المسؤولة المباشرة عن رعاية شؤون المواطنين في
0: بالتأكيد
1: هذا البلد.
0: بالتأكيد أصلا الدكتور صلاح زيك يعني بيسأل الموارد وين وقديش وكيف بتنصرف. يعني
1: احكي له انه دكتور صلاح الأشلمون كمواطن اولا قبل ان يكون طبيبا او نقيبا له حقوق على المشغل الذي يعمل في مجال الصحي فيه، وهناك تدهور حاد في القطاع الاهلي الذي يعمل به الدكتور، وهناك شيكات راجعة وسببها عدم إيفاء الحكومة تجاه المستشفيات الأهلية والخاصة.
0: نعم.
1: وبعدين للمرة الأخيرة المستشفيات الأهلية والخاصة وهي التي ترفع المنظومة الصحية مع الحكومة دخلت في مرحلة الخطر، وسوف يقوم الأطباء العاملين في المنظومة الصحية الأهلية والخاصة بإسماع صوتهم وبعدم تقديم الخدمة كما يجب لأنهم لا يستطيعون تقديم.
0: طب سؤال أخير دكتور، يعني منذ الإعلان عن بيانكو يوم أمس وإعلان الخطوات الاحتجاجية والتصعيدية، هل تم التواصل معكم من قبل الحكومة لمحاولة إيجاد حل لمنع هذا التطور في الاحتجاجات؟
1: حتى اللحظة لا، لكن أحكي لك حاجة واحدة. احنا أيدينا كانت ممدودة إلى الحكومة وطرحنا أنفسنا كشركاء، لكن أي حوار أو أي لقاء مع الحكومة إن اللي بده يحل بده يدفي جيبه، غير هيك احنا إذا ما في حضور لوزارة المالية وباتفاق وبمستشارين قانونيين وأشياء موقعة وعلى أرض الواقع وملموسة، لن يكون أي حوار فقط من أجل الحوار.
0: نعم دكتور صلاح، يعني أتمنى ألا تطول هذه الأزمة
1: إن شاء الله.
0: دعواتنا لكل شعبنا بالفرج،
1: يتأثر بها المواطن أولا وأخيرا.
0: نتمنى على الله ألا يتأثر المواطن بهذه الإجراءات، لكن هي إجراءات أصبحت واقع. الأطباء أعلنوا الإضراب العام، يعني من ضمن البيان اللي كان امبارح إنه الطبيب لم يعد يستطيع الوصول إلى مكان عمله بسبب الضائقة المالية التي يتعرض لها. شكرا جزيلا لنقيب الأطباء الفلسطينيين دكتور صلاح الدين الهشتمون، وأتمنى أن يسمع صوت الموظف بشكل عام، الدكتور والمعلم والموظف في أي دائرة اليوم بيعيش أزمة خانقة. ويمكن كل يوم بنسمع من الناس تفاصيل، بنسمع تفاصيل مرعبة عن انهيار المنظومة الاجتماعية كمان في البلد بسبب الضائقة المالية، ضائقة لم تمر على الشعب الفلسطيني بتاريخه كله، ونتمنى ألا تطول. والسبب معروف، يعني كلنا عارفين أنه في حصار، في محاولة لإخضاع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من خلال الإفقار والتجويع، هذا وارد تم الحديث عنه بصراحة من قبل المتطرفين من وزراء حكومة الاحتلال سموتريتش بن غفير وغيرهم. ويعني شو أكثر من أنه سموتريتش بقولك ليس لدي مشكلة في العدد الذي يقتل من أجل توسيع حدود إسرائيل، إذا قتل الناس مش هامه، بده يهمه جاعه ولا ما جاعه. أعتقد بأنه هذا الموضوع يجب أن يتم الضغط فيه عالميا أن تتوحد كل الجهود. يعني أنا مع احترامي لكل مؤسساتنا اللي مشغولة اليوم بالمؤتمر الثامن لحركة فتح واللي كانت مشغولة بانتخابات البلديات، أعتقد أنه كمان موضوع حل الأزمة المالية يجب أن يكون أولوية وأن يتم الضغط فيه عالميا على حكومات العالم، على حكومات الإقليم، السعودية، مصر، الأردن، هاي الحكومات اللي بإمكانها الضغط من أجل تغيير الواقع الاقتصادي، لأنه الناس انهارت فعليا، انهارت اقتصاديا. فاصل بعده نواصل، خليكم معنا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة، زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: طيب رجعنا معاكم يسعد صباحكم من جديد. يعني الموضوع الصحي مش موضوع حين من الصبح والله، وانا بتلقى اتصالات ومراسلات بتحكي عن الوضع السيء. اسمعوا هال الرساله وصلتني هلا.
1: السلام عليكم. ريت ترد علينا ضروري ضروري. موجودين بالصحه النفسيه، وهذا الدواء اخطر دواء لازم ياخذوا اولادنا وبناتنا، وما فيش منه ولا حته دواء. يعني على القليل يوفروا لنا الدواء. الصحه النفسيه كثير دواهم خطير، يعني اللي ياخذوه شو بده يصير فيه؟ يعني تصير بكره جرائم في مدينه الخليل، ولا يقتلوا ولا يضربوا هالشباب، ولا في دواء ولا في ابر. حتى في الصيدليات فيش نفس الدواء اللي بنشتري الابر او الدواء اللي بناكله، فيش في ما بيجيبوه على الصيدليات نشتري.
0: يعني هذا مثال على الازمه والمشكله الصحية اللي بنعاني منها. يعني مجموعة من النساء، يعني من ضمن الرسالة اللي مكتوبة اللي وصلتني مع هذا التسجيل، عشرات النساء بتستنى وبتترجى بدنا توصل رسالتنا للمسؤولين. بيستنوا طبعا في العيادة النفسية، فيش أدوية وفيش حدا يصرفها لأنه في إضراب عام من قبل الأطباء. الله يفرجهم. بس الموضوع هيك وصل لمراحل خطيرة. كنا بنحكي على أكل وشرب، اليوم بنحكي على أدوية وعلاجات، وحدث ولا حرج من الحالات اللي صعبة موجودة في المستشفيات بحاجة إلى تحويل، كمان ما في إمكانية لتحويلها وفيش إلها أماكن في المستشفيات، فيش إلها سراير. المريض بقعد 10 ساعات وأحيانا يوم ويومين في الطوارئ، على سرير الطوارئ حتى ينتقل للداخل بسبب الاكتظاظ، وفوق هذا إجا الإضراب، وهذا رح يزيد الأزمة صعوبة. لذلك هذا نداء ومناشدة إلى الحكومة الفلسطينية سرعة إيجاد حل لهذا الموضوع. ضروري جدا حل المشكلة الصحية والتعليمية والمشكلة بشكل عام المالية اللي بتعاني منها السلطة. المفروض الدول العربية، وين الدول العربية اللي وعدت بغطاء مالي لا السلطة الفلسطينية؟ المفروض انها اليوم تبين، يعني اليوم المفروض اثرها يكون على المجتمع الفلسطيني. الله يفرجها. نصبي على اصدقائنا والمتابعين، ناخذ دقات الساعة وبعدها نرجع لرسائلكم وتعليقاتكم.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 10:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
7: ورجعنا. عمر عويضات، الله يسعد صباحك، صباح الخير لمحمد حماد زيدات اللي بيسأل: يا خابو رامي، ليش الحكومة ما تعمل حالة طوارئ؟ والله أنا اللي شايفه دود الخل منه فيه. ماجدة مسالمي، صباح الخير. أمجد الأمري كمان، صباح النور لك يا أمجد. بدنا نصبح كمان على أم منجد، على وحيد الطويل، على أحمد المغربي، يسعد صباحك يا أحمد. الأحد اليوم، صح الأحد، أنا قلت بين التنين أول البرنامج. تامر الجعبة، صباح الخير، بقول: صباح الخير. في مدارس روحت، مدرسة سيدنا إبراهيم ومدرسة السراحنة روحوا، ما بعرف كل المدارس ولا جزء منها، ولسه حدث ولا حرج عن المشاكل اللي راح نعيشها الأيام اللي جاية حسب ما أنا شايف، لأنه ما فيش أي تحرك لحل هاي المشاكل سريعا. رنا أحمد وبشير الدربيع، الله يسعد صباحكم. محمد الراعي أبو حسن، حسني وزوز بصبح على جميع العاملين في إذاعة منبر الحرية وعلى جميع المستمعين، ومن قلب شارع الشلالة وسط مدينة الخليل، بقول: لوين الشعب رايح بعد الإضراب والاحتجاجات؟ الله يفرجها على الجميع. أم يوسف، صباح النور. هيفا مسودي، صباح الخير. عبد الجبار العزي، يزن أبو غليون، أم شادي الأطرش، منذر عيايدة، أم همام دميري، بتقول: أسعد الله وصباحكم بكل خير، الله يفرجها. هاي المدارس أضربوا وروحوا الأولاد. أم طارق البشيتي، يسعد صباحك بكل خير، وربنا يفرجها على جميع خلقه ويغير هالحال لأحسن. رشدي فريحة بصبح على الوالد والوالدة وعلى أهالي حلحول جميعا. كمان منذر عيايدة، صباح الخير إليك. محمد الراعي وإم عمار الهموني، الله يهدي بال الجميع. واضح انه احنا رايحين على ازمات مش ازمه. هدى، صباح الخير لك. ابو نهاد قفيشه كمان ومها شاور، واضح انه انعكاسات الازمه الماليه على المجتمع كتير كبيره وواضحه، لكن شو الحل ليلى؟ شو الحل؟ الحل الوحيد لهذه الازمه الماليه هي، يمكن انا بقول، الغطاء العربي حاليا. المفروض انه الدول العربية اللي تعهدت بتغطية احتياجات السلطة الوطنية ماليا في حال فرض عليها حصار مالي انها توفي بالتزاماتها، بس للأسف كمان هاي الدول لم تلتزم بما تعهدت به، قالت للسلطة: يلا انتو ما عليكم الا تصمدوا وتعندوا، احنا معاكم ورح نوصل ورح نغطيكم ماليا. اليوم ما حدا من هاي الدول للأسف غطى ماليا ولا بأي شيء لحد الآن. نهى الشرباتي، صباح الخير لإلك. صباح الخير. بتقول: إذا ما في دواء ليش بيروحوا على العيادة؟ الله يفرجها، الله يفرجها يا رب. تامر الجعبي بيقول صباح الخير، بلد من سنين وهي بتعاني من نفس المشاكل بدون حلول حقيقية، لا تعليم بالمستوى المطلوب، لا قطاع صحي مرتب، ولا خدمات أساسية ماشية بالشكل الصح، وحتى أبسط القضايا اللي الناس بتحكي فيها من سنوات لسه مكانك سر، زي موضوع الكلاب الضالة، موضوع الكلاب الضالة مثلا، كل يوم بنسمع عن حالات عض وخوف بين الناس، والمشكلة بدل ما تخف قاعدة بتزيد، العدادات، أوضاع العمال، غلاء الأسعار، حفر الشوارع وتراكم النفايات، كلها مشاكل موجودة من زمان ما شفنا تقدم فعلي فيها. الإشي الوحيد اللي الناس بتحس فيه بسرعة هو التعديلات والارتفاعات الجديدة على الضرائب والجمارك والرسوم، وكأن المواطن مطلوب منه يدفع أكثر كل مرة، بينما الخدمات نفسها ما فيها تحسن واضح. الناس بدها حلول حقيقية وخطوات على الأرض، مش بس قرارات وزيادات جديدة. يعني تامر أتفق معك بكل كلمة بكل إشي حكيته، لأنه فعليا الوضع للأسف جدا سيء وما في حلول. محمد أديب الشراوني بقول الله يكون بعون أهل البقعة اللي صدروا أراضيهم، حسبي الله ونعم الوكيل. فعلا يعني هدول الناس كمان الله يكون بعونهم. وفي العزرية بقولوا اليوم في هدم، وفي مناطق يطة في هدم، الله يفرجها. أم خضر أبو داود صباح الخير، وجدي كاتبة كمان صباح النور. طب شو الحل يا جماعة؟ شو الحل للوضع اللي احنا فيه؟ يعني الناس وصلت مراحل متقدمة، بتعرفوا يعني أنا ساكن في عين سارة، عين سارة عادة في الأيام اللي زي هاي للأسف يعني خلينا نقول في مثل هاي الأيام في الظروف العادية محلاتها بتسكر الساعة 2 والساعة 3 صباحا. بتعرفوا إن الساعة 11 مساء ما بتلاقي ولا محل، ولا محل فاتح للأسف. طيب أول يوم دوام لرئيس البلدية، اليوم أول يوم دوام لرئيس بلديتنا الجديد الأخ يوسف الجعبري. طبعا هو عبارة عن رسالة، رسالة سياسية ورسالة اجتماعية، إنه بلدية الخليل صاحبة السيطرة على كل المدينة. رئيس بلدية الخليل اليوم موجود في البلدة القديمة وعنده اجتماع هلأ. الكل كان بيتوقع انه يكون بعين سارة مثلا او يكون في مقر البلدية، لا، رئيس البلدية عامل اجتماع حاليا في البلدة القديمة، عبارة عن رسالة لكل العالم وللاحتلال بانه بلدية الخليل هي صاحبة الصلاحية، هي صاحبة السيطرة، هي صاحبة الأمر والنهي في البلدة القديمة ومحيط الحرم الإبراهيمي. كل التحية للبشمهندس يوسف الجعبري رئيس البلدية، وبدنا نحاول الوصول له، حاولنا لكن هو في اجتماع حاليا، إن شاء الله خير.

0: بتسمعوا اكيد ب المثل اللي بيقول شر البلية ما يضحك، صح؟ اكيد بتعرفوه كلكم، شر البلية فعلا ما يضحك. اسرائيل تهدد بإلغاء اتفاقية أوسلو وما تبعها من اتفاقيات، حتى اتفاقية واي ريفر ويمكن اتفاقية وادي عارة كمان، يعني ممكن بيهددوا بهذا الإشي. هناك مشروع قرار تقدم به أعضاء الكنيسة من حزب القوة اليهودية، الحزب اللي بيتبع له إيتمار بن غفير، أو اللي بيتبع لإيتمار بن غفير، تقدم بهذا المقترح للمصادقة عليه في الكنيسة لإلغاء اتفاقية أوسلو. وكأنه يعني احنا بس مقتولين على اتفاقية أوسلو، اتفاقية أوسلو اللي جابتنا ورا، بيهددوا بإلغائها وإلغاء الاتفاقية، اتفاقية الخليل كمان بيهددوا بإلغاء اتفاقية، أو بيطالبوا بإلغاء اتفاقية الخليل. يا حبيبي سهى جردات، صباح الخير. فادي صغير طبعا بقول لي سعد صباحكم، من المسؤول عن هذه الأزمة؟ شو نعمل؟ بدنا حل، خلص بكفي أولادنا ضاعوا، بكفي خلص حرام. رنا أبو تركي، صباح الخير عمي أبو رامي، صباح الخير إليك. عاطف زاهد بقول أبو رامي صباح الخير، ما بدنا نضحك على حالنا، الدول العربية كلها من ناحية أنظمة بايعانا ولا سألين فينا، بالعكس همهم الأساسي أصلا تدميرنا، الاعتماد عليهم سراب ووهم. يعني بديش أقول إني متفق معاك، خلينا يكون عندنا شوية أمل إنه في لحظة من اللحظات يغيروا نهجهم وسياستهم ويطلعوا لنا شوي، خاصة في موضوع الأزمة المالية الحالية المفتعلة من قبل الاحتلال، واللي بيعرفوا وسمعوا التهديدات الواضحة بالنسبة لنا. يعني هم عارفين بالضبط شو اللي بيصير في البلد وعارفين شو اللي بيصير عندنا. احنا يعني بصراحة هلأ تكريس كل الجهود يجب أن يكون لحل الأزمة المالية، الناس وصلت مراحل متقدمة من الفقر ما حدا حاسس فيها إلا أصحابها، ما بتعرفوش قديش الظروف صعبة عند الناس. أقسم بالله نتلقى رسائل تدمي القلوب، والله العظيم في رسائل للأسف من كثرة الرسائل وكثرة الطلبات يعني بطلنا قادرين حتى نستوعبها نقرأها من كتر ما بيجي طلبات ورسائل بتحكي عن الأوضاع الصعبة جدا خاصة للعمال والموظفين. فلأيمتى يعني نهيك عن التجار؟ التاجر أصلا حاله واقف، حال التجار واقف، لكن التاجر على الأقل في عنده يعني مخزون أو راس مال، يعني يمكن في بعض التجار اليوم بيأكل من راس المال اللي عنده، لكن اللي ما عندهش ولا إشي، اللي ما عندوش ولا إشي وتعرض لإشكالية مفاجئة زي حدث أو حالة مرضية أو كذا، واليوم أنتوا شايفين مدى مستشفيات حكومية الخدمات تقريبا تكاد تكون لا شيء، فيش خدمات صحية، بالتالي المواطن مجبر خوفا على حبيبه، خوفا على ابنه، خوفا على زوجته، بيضطر يأخذهم على مستشفى خاص. المستشفى الخاص تكلفته عالية جدا، هذا إن وجدت العلاجات تكلفته. طب من وين يجيب؟ اللي قاعد من أول الحرب 3 سنوات يا جماعة، تخطينا 2.5 سنين، تخطيناهم زمان، إلى متى سيبقى الحال على ما هو عليه؟ ولأيمتى العالم بده يضل يتفرج علينا؟ العالم اللي بيسمع حاله عالم حر، الدول العربية القريبة منا، تركيا اللي شبعتنا حكي، أين الدعم المادي للسلطة الفلسطينية من تركيا؟ من الأردن، مصر، السعودية، الإمارات، هاي الدول التي تدعي أنها صديقة وأنها داعمة وأنها يعني بتحارب مع السلطة، وينها؟ وين الدعم المادي؟ هلا بدك تقول لي إنهم بدعموا، بقول لك وينه؟ وينه الغطاء المالي اللي وعدوا فيه؟ صندوق القدس وين؟ وين المغرب وتونس والجزائر؟ وين السعودية والإمارات وقطر والبحرين ودول الخليج كلها؟ وينها؟ تركيا، روسيا، الصين، فرنسا اللي نوعا ما كانت بتدعم، بس اليوم في فرنسا كمان حكومة يمينية. فما بعرف لوين بدها تروح الأمور، الناس وضعها سيء جدا جدا جدا. صباح الخير لعادل، عادل الجعبري، الله يسعد صباحك وصباح الناس كلها في باب الزاوية ووسط البلد، اللي هو فعليا وسط البلد باب الزاوية. كل التحية لكل الناس اللي صامدة في شارع الشلالة والسهلة والبلدة القديمة وحارة جابر وحارة السلايمة وحارة غيت ومحيط مقبرة الراس وتل الرميدة وشارع كريات أربعة ومحيط خرسينة، كل هاي المناطق اللي للأسف الشديد السكان فيها كمان منسيين، محدش بسمع صوتهم، محدش بسمع منهم. الوضع في البلد بده تغيير. أنا بحكي هون على كل فلسطين، موضوع الرواتب، موضوع الأزمة المالية عم بيخلق حالات اجتماعية. اسمعوا الشيخ يسر عيدة شو بيحكي، اسمعوا دار الإفتاء شو بتحكي، اسمعوا دار القضاء الشرعي شو بتحكي، قديش مشاكل عائلية اليوم ناتج الوضع الاقتصادي السيء. لك تقول لي شو مشاكل عائلية؟ بقول لك في مشاكل مش طبيعية، في ناس خاطبة ومش قادرة تكمل وفسخت خطبتها بعد ما كان مكتوب الكتاب، في ناس بتطلع على أدنى متطلبات الحياة، غاز وكهرباء وهم من حق الزوجة يعني والأبناء في البيت أن يكون عندهم على الأقل مقومات الحياة الأساسية، غاز كهرباء أكل أكل شرب حليب أطفال، بس في نفس الوقت الأب مش طالع بإيده إشي. على مين تلوم؟ تلوم على المرأة اللي مش قادرة تصبر، ولا على الزلمة اللي مش قادر يأمن، ولا شو؟ فمشاكل اجتماعية نتجت عن هذا الموضوع كمان، ومشاكل كبيرة أدت إلى حالات طلاق. كثير من الناس يعني أنا أكثر من حدا قال لي والله المرأة أخذت الأولاد وراحت عند أهلها وأنا قاعد على العتمة لأنه ما فيش يجيب كهرباء، فيش يعبي كهرباء. الوضع الاقتصادي صار سيء جدا، إذا بحاجة لحل. الحل الوحيد اليوم إما دعم مالي وسياسي كمان عند الدول الغربية، ودعم مالي من قبل الدول العربية، والضغط على إسرائيل لفتح باب العمل للعمال على الأقل. العمال يعني إذا اشتغلوا بصير في سيولة بين إيدين الناس. اليوم فيش سيولة بالمرة، اليوم ما في. اليوم اللي بده من التاني 1000 شيكل مش قادر ياخدهم، 1000 شيكل مش قادر يحصلهم لأنه ما فيش مع الناس مصاري. باختصار فبدها حل، وحل سريع. وأنا يعني من هون بدي أقول تفقدوا من حولكم يا سادة، لأنه والله العظيم في حالات لا تعلمون عنها لكنها قريبة جدا منكم، قريبة جدا منكم. تعاني الأمرين ووصلت إلى مراحل الإحباط، ووصلت إلى مراحل سيئة جدا، خاصة الحالات المرضية. اللي عنده مريض يتفقد. وأنا يعني أشكر إحدى العائلات، أول امبارح علموا بمرض أحد أبنائهم وحاجته لعملية بتكلف حوالي 50,000 شيكل. اجتمعت العائلة بعد صلاة العصر، بعد صلاة المغرب كانوا المصاري مأمنات للعملية، رغم أنه والد هذا المريض ما طلب ولا حكى، بس واحد من العائلة إجا قال لهم تعرفوا أنه ابن عمنا فلان عنده وضع 1-2-3، اتصلوا فيه سألوه، قال لهم بعين الله ما طلب ولا إشي. هم كعائلة خلال 3-4 ساعات كانوا جامعين 55,000 شيكل لصالح هذه العملية. كل التقدير لإلهم. هيك لازم يكون، تفقدوا من عندكم، تفقدوا من حولكم، لأن الأمور صارت أصعب مما تتخيلوا. وفي ناس مقتدرة لسه قادرة إنها تنجد وتنشل بعض العائلات اللي قربت تغرق، فعليا قربت تغرق وقربت تضيع. رنا أبو تركي صباح الخير، محمد الرواشدي صباح النور، محمد أديب الشراني بالأسف بيقول للأسف أسوأ حكومة بتمر على الشعب الفلسطيني هي الحكومة الحالية، بتوقع على أغلب الشعب الفلسطيني ما بيعرف شو اسم رئيس الوزراء، ما شفنا منهم إشي، لو دعم معنا وما عندهم خطط بديلة ولا على بالهم إشي. عادي أبو سناني بيقول قالوا للإرض بدنا نسخطك، إيش حكى؟ حكى بدهم تقلبوني غزال يعني؟ يسعد صباحك، ما هي خربانة خربانة، هيك رأي عادي أبو سنينة. الله يسعد صباحك يا عادي. نور الحسيني صباح النور، وإم عمار الهموني، تامر الشيخ درة بنقرأ رسالتك بعد الفاصل، خليكم معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: مسويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: شوف يعني برغم كل اللي بنحكي فيه إلا أننا موقنون مقتنعون ثابتون واثقون بأن وعد الله حق، ووعد رب العالمين قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ف يعني بيبقى عنا الأمل إنه ربنا يفرجها من عنده ويطلعنا من هالأزمة اللي بنعيشها. الأزمة صارت خانقة على الجميع، ما حدا بينكر أنه الحكومة تتعرض لأزمة مالية، لكن عليها كما قال الدكتور صلاح إدارة الأزمة. يعني كيفية إدارة الأزمة أهم شيء في هاي المرحلة. ويمكن الدكتور صلاح حكى على الكيل بأكثر من مكيال في موضوع الصرفيات، هذا كمان موضوع بيأذي مشاعر الموظفين، حتى لو ما أثر عليهم ماديا بيأذيهم نفسيا، إنه ليش فئة أحسن من فئة، وليش فلان أحسن من فلان، ليش الدكتور غير عن القاضي، غير عن المعلم، غير عن رجل الأمن، غير عن الموظف العادي، في الموظف الإداري في مؤسسات تانية. هذا الحكي يعني على الحكومة أن تدير الأزمة بشكل أفضل. تامر مرسي الشيخ درة بقول الله يسعد صباحك عمي أبو رامي، أنا صاحب مقصف مدرسة، يعني نزلنا حشينا سندويشات فجأة الطلاب بروحوا من المدرسة مش عارفين وين نروح في السندويشات. والله لو إجت على السندويشات كان بسيطة يا تامر. أنا بعرف أنه بالنسبة لك هاي كارثة يعني ممكن تكون، لأنه كل واحد وظروفه، ولما بتحط هذا المبلغ في سندويشات بتحضرها للطلاب فجأة بروحوا، يعني بعرف انه بيأثر عليك كتير، بس يعني الاثر على كل المجتمع. والله والله كل المجتمع بيعاني يا جماعة. ابو علي الجعبري الله يسعد صباحك، رنا ابو تركي تدعوكم للصلاة على النبي، صباح الخير عبد السلام الاطرش ابو حبيب، فدائي صغير بسأل لوين رايح الامور، والله الوضع صار بخوف والله المستعان. ملناش الا الله، ملناش نقول يا رب، و شوية بدنا نتحمل وشوية بدنا كمان نحمل بعض في هالمرحلة الصعبة اللي بنمر فيها، وإن شاء الله بتنتهي، إن شاء الله ما بتطول، بس واضح إنه عندنا فعليا مشكلة وأزمة حقيقية بتعاني منها البلد، وإن لم يكن هناك حل. أنا يعني أنا هون مش بنظر على حدا، بس مطلوب من الحكومة الضغط أكثر على العالم، الضغط أكثر وأكثر وأكثر على العالم لفتح باب العمل للعمال الفلسطينيين في الداخل. الاقتصاد الإسرائيلي بيعاني ويطالب. اللي واقف في وجه هذا الموضوع هو الحكومة المتطرفة وبعض اليمينيين أمثال سموتريتش، بن غفير، ليبرمان، مثل هيك ناس. هاي الناس لن يتم الضغط عليها من خلالنا احنا كفلسطينيين، لأنه صرنا عارفين أنه يعني مش بإيدنا الإشي، يجب الضغط عليها عالميا. هاي الحكومة الإسرائيلية لن تتماشى إلا مع ضغط عالمي، ضغط أوروبي، ضغط روسي، ضغط صيني، ضغط أمريكي. وفي دول عربية إلها تأثير، إلها تأثير في الاقتصاد العالمي زي الإمارات والسعودية وقطر، هاي دول إلها أثر في الاقتصاد العالمي وبتقدر تضغط، بس ليش إحنا ما نضغط عليها تضغط؟ يجب علينا كفلسطينيين توحيد الجهود، إرسال بعثات، إرسال وفود إلى هذه الدول لكي تضغط بدورها على الحكومة الأمريكية وعلى الاقتصاد العالمي وعلى أوروبا وشرق آسيا، ليضغط على الاحتلال، لأنه الاحتلال نحن بنقولها بالعامية من أمن العقاب أساء الأدب دائما، وهذا الاحتلال لم يجد من يرتعه حتى الآن، ولم يجد من يقول له كفى. يعني كل اللي بنسمعه في الشارع هذا حكي شوارع، حتى لو كانت المظاهرات بمئات الآلاف في دول أوروبا بيضل حكي شوارع. الضغط لن يكون إلا من خلال الحكومات والاقتصاد العالمي. المؤسسات المالية العالمية هي الوحيدة القادرة على الضغط على الاحتلال، ولازم يكون في حل، ولازم يكون في ضغط من هالنوع، ولازم يتضاعف هذا الضغط، ولازم نجند كل حدا معانا. ما حدا يقول لي بدناش مثلا الدول العربية، لا احنا بدنا اياهم. موضوع انه بدناش اياهم هذا بيني وبينك خليه، بس انه احنا عالميا لازمنا ضغط عربي، لازمنا ضغط عربي، لازمنا انهم يوقفوا معانا، لازمنا يوقفوا معانا، لازم انه احنا نضغط عليهم اكتر، لازم نضغط عليهم اكتر. حكومتنا اليوم مطالبة بالضغط، كمان مطالبة بالعدالة في توزيع الموارد على كل فئات المجتمع. نسمع دقات الساعة.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
2: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

بيان سويتي يسعد صباحك يا بيان، بتقول يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين وربنا يفرجها على هالشعب لأنه عن جد أخ أبو رامي الوضع لا يطاق. تامر الجعبة بيقول بلد واقعة من طيارة فيش ولا إشي ماشي صح. هي مش واقعة من طيارة، هي مرحلة، هي محنة، محنة حقيقية يمر بها الشعب الفلسطيني، يعني تفوق محنة لبنان في مرحلة من المراحل بموضوع الفقر والحصار الاقتصادي. يعني حتى لبنان لم يفرض عليه هذا الحصار، لسه احنا الحصار الخارجي كوم والحصار الداخلي كوم. الحصار الداخلي من خلال الحواجز والمحاسيم وصعوبة التنقل والحركة هذا لسه قصة لحاله، فما بالك بالحصار الخارجي ومنع المعونات بشكل كامل عن السلطة الفلسطينية. إذا بقولكوا الناس اليوم في وضع، الناس في كرب، الناس في كرب على مستوى كل الفئات، يعني سواء كان موظف ولا عامل ولا حتى تاجر. التاجر اليوم بيعاني، التجار بيفتحوا بيسكروا محلاتهم بدون ما يستفتحوا، حتى بتصدقوا بدون ما يستفتحوا، مش يوم، ممكن يومين وثلاثة وأربعة. في عائلات كثيرة عم بتعاني، في عائلات كثيرة يعني وصلني أكثر من رسالة إنه المرأة أخذت أولادها وراحت عند أهلها، يمكن وضع أهلها لسه أحسن شوي. في عائلات هي أهلها كمان وضعهم صعب، ما راحت، عايشة بدون أكل بدون شرب بدون كهرباء بدون غاز بدون حكمة بدون أدوية. طب لأيمتى؟ الحكومة مطلوب منها اليوم، مش بس الحكومة، تعرفوا هو الحكومة وكل المؤسسات الداعمة وكل الجمعيات اللي بيجيها تمويل وكل الجهات اللي قادرة على المساعدة اليوم لازم تتكاتف وإنشاء صناديق تكافل في كل عائلة، مثلا صندوق تكافل، القادر يحط في هذا الصندوق واللي مش قادر بياخد منه. هيك يعني المفروض إنشاء صناديق تكافلية في كل عائلة، لأنه كل العائلات اليوم بتعاني. وديروا بالكم، أنا يعني معلش تحملوني إخواننا في الجبل، يعني بعض القرى والبلدات القريبة منا كانت اعتمادها الكلي على العمل في الداخل المحتل، اعتماد كلي أو بنسبة خلينا نقول 80% من سكان هاي البلدة أو هاي القرية أو هذه المنطقة كانوا يشتغلوا في الداخل. مرة واحدة كلهم وقفوا. يعني بعض الأحيان كنا إحنا نستاء إنه والله معظم اللي بيجونا من منطقة كذا مثلا، طب ليش يا عمي هاي المنطقة؟ يعني شو واحد بقول لواحد؟ هو فعليا واحد بقول لواحد، بس المشكلة مش هون، المشكلة إنه هاي المنطقة كانت تعتمد اعتماد كلي على العمالة داخل الخط الأخضر، وقفت هاي كلها مرة واحدة. اجت كارثة كوارث الموظفين، رواتب الموظفين عفوا، زادت الطين بلة، رواتب ما فيه، اذا السيولة انقطعت عن المجتمع بالكامل، عن السوق الفلسطيني فيش سيولة نهائيا بأيدي الناس. ف يعني شو العمل وشو الحل؟ هاي حدا كاتب إضراب شامل في كافة مرافق وزارة الصحة. طيب يعني أبسط مثال، الأخت اللي بعثت لي برسالة بتحكي عن الصحة النفسية، يعني هدول مرضى حالات خاصة بيعانوا أمراض نفسية، هاي الأمراض في منها أمراض خطرة، خطرة مش بس عليهم، خطرة على المجتمع، لما بيلاقوش الدواء، والدواء هذا مش موجود في الصيدليات، يعني حتى اللي معاه مصاري بيقدرش يشتريه لأنه مش موجود في الصيدليات. طيب هذول إذا ما أخذوا الدواء شو مصيرهم؟ بديش أقول لك مريض بمرض خطر ممكن يموت، لا، هذا مريض بمرض خطر مش رح يموت، بس ممكن يموت، ممكن يموت، ممكن يقتل، ممكن يؤذي، ممكن هو نفسه كمان ممكن يموت، يعني تصيبه حالات تشنج إشي زي. طب شو أبسط إشي؟ الأدوية. يعني أنا آسف بس أخونا نبيل أبو حديد بيقول لي حتى علب فحص البول العينات مش موجودة في المستشفى، تخيل لحد وين، أكامول فيش في المستشفى. فشو الحل؟ وين تروح الناس؟ يعني وين تروح الناس؟ إلهام القواسم من تحرير صباح الخير، حنان بدوي كمان صباح النور، ويزن أبو غليون الله يصبحك بالخير يا يزن.

0: يعني يمكن أنا من وجهة نظري ويمكن أكون مخطئ، مش بالضرورة يكون كلامي 100% صح، بس إحنا كمان زايدينها على حالنا يعني تخوفاتنا المستقبلية من المستقبل خلت كل إشي كمان يوقف. وهي كلمة رئيس الوزراء الله يسامحه يعني كمان اللي حكاها قبل فترة إنه 6 أشهر القادمة ستكون صعبة على الشعب الفلسطيني، هي كمان دبحت الناس أكثر. يعني اللي كان عنده مشروع وقفه، اللي كان ناوي يبني له فيلا مثلا أو يبني له بيت أو يبني له محلات تجارية وقف. هلأ بالتالي هذا الزلمة أوقف مشروعه، إذن أوقف البنا كان بيحتاج خشب وحديد، وهذا أوقف شراء هذه المواد، أوقف العمال اللي عند البنا هذا. هلأ البنا بدوره كان مخطط إنه يشتغل هاي الورشة يشتري مثلا مونة للبيت، اليوم ما اشتغلش الورشة، إذا ما اشتراش المونة إذا صاحب المحل ما استفادش، صاحب محل البقالة أو السمانة ما استفاد من هذا البنا، وبالتالي هو كمان خفف مصروفاته. كان مخطط إنه مثلا يشتري ملابس أو أحذية على العيد، بطل، قال لك يا عمي أنا يعني هالقرشين خليهم، مش عارفين شو بده يصير. صاحب محل الملابس والأحذية كمان كان مخطط يشتري حلويات وغيره. إذن يعني هذا الحكي أثر على كل منظومة المجتمع. سيبك من، أنا بحكيش على الناس اللي قاعدة أصلا فيش إلها دخل، أنا بحكي على الناس اللي بدها تشتغل، اللي المفروض إنها تشتغل. طب لما بصير في هيك هذا بيأثر على مجمل المجتمع كله بلا استثناء. الله يصبحكم بالخير. صباح الخير رائد صلاح، يسعد صباحك، شكرا على رسالتك الأولى. وكمان صباح الخير من رائد صلاح لأبو جهاد، أيمن قواسمي زميلنا رئيس مجلس الإدارة، تحياتنا لك يا رائد، ولأبراهيم أحمر ولكل الشباب والأصدقاء اللي عندكو، ولأبو جهاد كمان يعطيكو ألف عافية. هي الحياة دورة تبدأ من وبتنتهي في نفس النقطة وبتلف كمان مرة. كيف دورة؟ يعني زي ما قلنا المستثمر كان بده يبني مشروع، وقف المشروع، إذا وقف البنا، وقف المواسيرجي، وقف الكهربجي، وقف البليط، وقف الكل. هدول كلهم كانوا بدهم يشتروا أحذية وملابس ومونة للبيت ويعبوا كهرباء ويعبوا إنترنت، وكله هذا خففوه أو وقفوه نهائيا، لأنه مش قادرين. صاحب البقالة والصيدلي والدكتور وكله وقف، كله. بمجرد ما توقف مشروع واحد أنت بتوقف دورة كاملة من الحياة. وبالتالي يمكن احنا كمان زودناها بخوفنا في هذا الموضوع، يمكن نكون زودناها فعلا بخوفنا وترقبنا، خوفنا من المستقبل انه شو بدي يصير بعد 6 أشهر. طب شو يعني وقف كل اشي، تشتغلش ولا اشي لانه ما بنعرف شو بدي يصير. هالإرشينات اللي في جيبك خبيهم، خبي قرشك الاسود الابيض ليومك الاسود، مش عارف ايش، وقفت بالمرة. الكل وقف، اللي كان مفكر يطلع رحلة على بيت لحم بطل، شوفوا على بيت لحم. يعني المنظومة كلها وقفت، وهذا سببه يعني أول شيء الوضع بشكل عام، الحصار، وقف العمل، وكمان الشائعات اللي كتيرة اللي بتخوف أكتر. في حرب، فيش حرب، في تهجير، فيش تهجير، 6 أشهر اللي جاية صعبة، لا مش صعبة. هذا الحكي كله كمان بيأثر على منظومة الناس. يعني جماعة الخير في ناس فسخت خطبة، والله أنا بحكي لكم على حالتين أنا بعرفهم، يعني بسبب الضائقة المالية انفسخت الخطبة لأنه مش قادر يكمل، العريس مش قادر يكمل، أولاد في الروضات قعدوهم أهليهم من الروضات مش قادرين يدفعوا قسط الروضة، ناس بتفكر تبني بيوت وصلت لنص البيت اليوم عارضته للبيع. والله انتوا لاحظوا حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، شوف قديش في بيع بيوت واراضي، قديش معروضه للبيع الايام هاي بسبب الضائقه الماليه. هلا في ناس مقتدره وفي ناس عندها امكانيه تشتري لسه، بس هاي الناس كمان خايفه، حتى هاي الناس اللي بدها تشتري برضو خايفه من اللي جاي. طب شو اللي جاي؟ على رأي عادي شو قال؟ قالوا للإرض بدنا نسقطك. يعني أكتر من هيك شو بدي يصير فينا يا جماعة؟ يعني بضلش لموضوع التهجير، وإحنا هجرة ما فيش هجرة تانية، خلص وين نروح أصلا؟ يعني ما فيش، فسيبكوا يعني كمان ما نقتلش حالنا أكتر، خلي هالحياة تستمر. اللي عنده شغل لولا يوم لأي عامل أقسم بالله في ناس بتتصل بتترجى بتقول لك أي شغل في الدنيا، رجال ونساء، رجال ونساء، أي شغل، أي شغل اللي بس يجيب أكل لأولاده. فما توقفوش الحياة، اللي عنده شغل ليوم يشغل واحد، يعني حتى لو بدك واحد يبني لك حيطة جيبه شغله. أنت لما بتشغله بتعطيه 100 شيكل، هو بيروح بيشتري من تبع الخضرة، تبع الخضرة بيروح بيشتري من تبع البقالة، تبع البقالة بيشتري من اللحام، اللحام بيشتري من تبع الأحذية، تبع الأحذية بيشتري من تبع الملابس، تبع الملابس بيشتري من المطعم، المطعم بيرجع بيشتري من التاجر اللي هو أصلا كان باني الحيطة، اللي طلب بنا الحيطة. فهيك بتستمر دورة الحياة. لكن إذا كل شيء وقف وقف وضلينا خايفين، يعني البلد أصلا تعبانة فما نتعبهاش أكتر. أنا هذه وجهة نظر، يعني أنا مش مجبر حدا عليها، بس هي وجهة نظر إنه إحنا كمان خوفنا زاد الطين بلة. رهبتنا من اللي جاي خلت كل الحال يوقف. فادي أبو شامي يسعد صباحك، تحياتي لك. نوال الأطرش بتقول الله يغير هالحال. محمد حماد زيتات بور أبو رامي كلنا عارفين وين الخلل بس بنخاف نحكي. من الآخر الحكومة عنا عاملتها مزرعة خاصة، يعني مثل رئيس الوزراء لما يحكي مثل هيك حكي بلزمش يكون مسؤول، اللي مش قد الحمل يروح. من الآخر هو محمد، يعني أنا بدي أقول لك شغلة، يعني وروحت الحكومة وإجت حكومة تانية شو بده يتغير؟ إحنا المنظومة، منظومة العمل لازم تتغير، الطريقة مش الوجوه. يعني احنا والله وراحت حكومة واجت حكومة شو؟ يعني اليهود بدهم يعطونا مصاري مثلا اكتر، بدهم يصرفوا اموال المقاصة. طيب الدول العربية بدها تغطينا ماليا زي ما وعدت، شو بده يتغير؟ احنا ما بدنا نتغير وجوه ولسه يجوا ناس يقعدوا يفكروا كيف بدهم يشتغلوا. هدول صار عندهم فكرة وصار عندهم نظرة شاملة عن الحال اللي في احنا فيه. المفروض يدوروا على حلول، يشتغلوا. يعني هيك وجهة نظري انا. مصطفى السلامي صباح الخير لك يا مصطفى، الله المستعان فعلا يا مصطفى. يا رايحكم بليل واحمل سلام. بدنا نروح لكمان فاصل وكمان استراحة، بس قبلها خلينا نصبح على بن زحمان. زحمان اللي هو يعني بدنا نروح نشرب فنجان قهوة، فنجان قهوة زحمان لأنه بيعدل المزاج ويمكن يطلعنا من هالحالة اللي احنا فيها. يعني ما كان بودي نحكي بهاي الطريقة لكن بضل في عنا دواء. بني زحمان دواء لمثل هيك حالات، بنعدل المزاج شوي. بني زحمان اليوم إذا ما عندك هلأ بتقدر تطلب، هلأ بتقدر تتواصل مع بني زحمان وتطلب، وأول طلبية مجانا بتوصلك لعندك لو كنت في الحاووز أو في واد الهرية أو في حلحول، توصلك الطلبية وأول توصيل مجانا من خلال تطبيق بني زحمان. بتقدر تطلب بن، بتقدر تطلب نسكافيه، كابوتشينو، أي نوع من منتجات زحمان اللي هي أصلا شعارها خلطة متوارثة وسر لا يقلد أبدا، مش لا يقاوم، لا يقلد، ما فيش مجال تقلد الطعم الخاصة. خلطة متوارثة وسر لا يقلد بني زحمان. صباح الخير لبني زحمان وللعاملين في بني زحمان. فاصل بعده نواصل.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: طيب يسعد صباحكم من جديد. هاي الأغنية مهداة من أخونا رائد صلاح، الله يسعد صباحه رائد وكل اللي عنده، لأخونا أيمن القواسمي أبو جهاد ولكل المستمعين في هذا الصباح. علي زاهدي كمان صباح الخير يا علي، إلك ولكل اللي عندك تحياتي، يسعد مليون صباحك. محلات علي زاهدي للإلكترونيات، يعني حتى هذا الموضوع اليوم في حدا بيشتري تلفون جديد إلا اللي معه؟ طب اللي معه الله يهني. امبارح كنا نحكي في مواضيع تانية العلاقة بتكاليف الزواج، وقفنا بدنا ننتقل لموضوع تاني، هلأ بدنا ننتقل لرئيس بلدية الخليل اللي موجود حاليا في البلدة القديمة، نعرف طبيعة هالجولة والرسالة المرجوة منها. خلينا مباشرة ننتقل للحديث مع سعادة رئيس بلدية الخليل الأستاذ المهندس يوسف الجعبري. أبو يزن صباح الخير.
1: أهلين أخي برامي، صباحك صباح كل الإخوة المستمعين.
0: صباح الخير إلك ولكل اللي معك، الإخوة من أعضاء المجلس البلدي اللي معظمهم موجودين معاك اليوم، شفناهم في البلدة القديمة في جولة. شو موضوع الجولة في أول يوم عمل؟
1: صحيح أخي أبرام، يعني زي ما بتعرف اليوم أول يوم عمل إنا كمجلس بلدي وأنا كرئيس بلدية، ارتأيت إنه يكون أول يوم دوام إلي في قلب البلدة القديمة وفي مكتب بلدية الخليل الموجود في البلدة القديمة والمناطق المحيطة بالحرم الإبراهيم الشريف.
0: حلو.
1: هي رسالة واضحة، خلينا نحكي بشكل واضح وبشكل صريح. أول شيء رسالة لأبناء شعبنا الفلسطيني وسكان هاي المناطق، إحنا معكم، وإنه المجلس البلدي الجديد راح يكون عنده سلسلة فعاليات العلاقة بتعزيز الصمود. والرسالة الأخرى هي للاحتلال الإسرائيلي ولكل العالم أن بلدية الخليل هي صاحبة السيطرة الكاملة على كل أجزاء المدينة، ولن نسمح بإقامة مجلس للمستوطنين. فبالتالي ارتأيت أنه يكون أول يوم دوام إلي كرئيس بلدية، وكان معي عدد من أعضاء المجلس البلدي في قلب البلدة القديمة وفي مقر بلدية الخليل في البلدة القديمة.
0: حلو، يعني أنا شفت تقريبا معظم أعضاء المجلس البلدي الجدد موجودين معاكو.
1: صحيح، طبعا طبعا طبعا. أوه. يعني إحنا اليوم مجلس واحد موحد، اليوم العدد من أعضاء المجلس البلدي كانوا موجودين معي بصحبة رئيس البلدية.
0: نعم.
1: كأول يوم دوام إنا في قلب البلدة القديمة والمناطق المحيطة. طبعا حاليا إحنا بزيارة لعدد من المؤسسات والمحافظة، لجنة الإعمار زي ما حكينا هي رسالة داخلية لأبناء شعبنا إنه إحنا معكم في هاي المناطق، وهي رسالة للعالم إنه إحنا في بلدية الخليل أصحاب السيطرة الكاملة، وإحنا الخليل واحدة موحدة، ولن نسمح لأي أحد بتقسيم الخليل أو استحداث أي مجلس للمستوطنين فيها. فبالتالي كانت هذه الرسالة بأن أول يوم دوام لرئيس البلدية والمجلس البلدي كان في قلب البلدة القديمة والمناطق المحاذية للإستعمار.
0: طيب كتير حلو. هلأ يعني فعليا أنتم مبارح استلمتوا المجلس البلدي وتم التوقيع والاستلام والتسليم، وحاليا بدأ العمل. أولى جلساتكم هي في البلدة القديمة زي ما قلت، وبعد هيك رح تنطلقوا إلى مشاريع أخرى. عندكم خطة جاهزة أبو يزن للبدء
1: طبعاً
0: بالعمل؟
1: طبعاً طبعاً طبعاً. يعني إحنا اليوم مش جلسة مجلس بلد، وإنما أول يوم دوام.
0: نعم.
1: كان في البلدة القديمة. خطة العمل إن شاء الله ستعرض على مجلس البلدي خلال الساعات القادمة، رح يكون عندنا خطة طوارئ، رح يكون عندنا خطة عمل، ولكن لن يتم الإعلان عنها إلا بعد أخذ الموافقات أو استشارة المدراء في بلدية الخليل والموظفين، ومن ثم أخذ موافقة المجلس البلدي. هناك كثير من النقاط الواجب التحرك عليها لها علاقة بالمواضيع الخدماتية. اليوم مواضيع سياسية، وجودنا في قلب البلدة القديمة هو موضوع سياسي أكثر من موضوع خدماتي. اليوم بعد الظهر إن شاء الله عندنا اجتماع مجلس بلدي، غدا ممكن يكون في كمان جلسة راح نناقش فيها كل المواضيع الخدماتية.
0: نعم. أخي أبو يزن، إحنا يعني لسه مش رح نطالبكم بإشي حاليا لأنه لسه بداية عمل، بس أكيد رح يكون في إلنا متابعة
1: إن شاء الله
0: دائمة معاكو لأعمال بلدية الخليل وقراراتها المستقبلية. حابب تحكي إشي لسكان المناطق المغلقة المحيطة بالحرم ولسكان الخليل كل هاليوم مع أول
1: يعني
0: يوم دوام وعمل؟
1: اليوم باسمي وباسم مجلس بلدي الخليل بحيي كل أهالي مدينة الخليل بشكل عام، وبالأخص الناس الساكنين في المناطق المغلقة، في المناطق المحاذية للاستيطان، في السكان البلدة القديمة، أصحاب المحلات، هدول أنا بعتبرهم هم خط الدفاع الأول عن مدينة الخليل.
0: نعم.
1: إحنا راح نكون معهم، هناك سلسلة من الفعاليات، هناك سلسلة من الإجراءات تهدف الى دعم صمودهم. اليوم انتم لازم تفتخروا انه احنا في بلدية الخليل راح نكون موجودين معكم في كل الفعاليات في كل اللحظات ان شاء الله، واحنا وياكم بدنا نصل رسالة للعالم اجمع لكل المؤسسات لكل الهيئات ان بلدية الخليل وان مدينة الخليل هي واحدة موحدة، وان بلدية الخليل هي صاحبة الصلاحية على كل اجزاء المدينة ان شاء الله.
0: نعم كل الاحترام وان شاء الله ربنا بوفقك واحنا معاكم. تحياتي لك سعادة رئيس بلدية الخليل الباشمهندس يوسف الجعبري، وكمان كل الأعضاء والإخوة المرافقين لهم في البلد القديم اليوم. شكرا كتير، تحياتي.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
3: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: ومكملين معاك. وخبر وصل من شوي, خبر عاجل عن قيام الاحتلال بعملية اغتيال من شوي في قطاع غزة. استشهاد مدير مباحث خان يونس وسام عبد الهادي ومرافقه فادي هيكل في عملية اغتيال نفذها الاحتلال قبل قليل بقصف مركبتهما في حي الأمل بخان يونس. ملاحظين انه الاحتلال يوميا يقوم بغارات واغتيال اشخاص في غزة, يعني وقف اطلاق النار لم يعد قائما من جانب الاحتلال, هذا واضح يعني. ولمح الاحتلال إلى إمكانية العودة إلى القتال في غزة مرة أخرى أكثر من مرة, فما بعرف شو يعني. العالم ينظر أيضا إلى هذا الموضوع وصامت جدا لا يتحدث, رغم أنه هناك اتفاقية وقف إطلاق نار وموقعة من قبل كل الأطراف وعليها أيضا ضمانات عالمية, لكن واضح أنه هذا غير معتمد عند الاحتلال. ف آخر الأنباء تتحدث عن استشهاد مدير مباحث خان يونس وسام عبد الهادي ومرافقه فادي هيكل في عملية نفذها الاحتلال قبل قليل. أبو لؤي سدر الله يسعد صباحك, تحياتي إلى كل الجميع. كمان تامر الجعبي بقول صباح الخير, يا ريت من الأستاذ طارق شقير توضيح بخصوص شارع دويربان. قبل كم يوم كان في عدد كبير من العمال والشغل ماشي بشكل واضح, لكن هاليومين خف عدد العمال بشكل ملحوظ. الشارع وضعه صعب جدا لأنه محفر ومكسر وفي سيارات واقفة على الأطراف, وبعد وضع الجزيرة صار الطريق أضيق والأزمة أكبر خصوصا وقت الصبح مع دوام المدارس. الوضع عامل ازدحام ومعاناة للناس, وكمان الحفريات والجيش والجبش اللي موجود بنص الشارع مسبب إرباك وأحيانا ضرر للسيارات, والطريق صار متعب وطويل بسبب الأعمال غير المنتهية. هذا شارع رئيسي وفي صالات وكل أسبوع في مناسبات وأفراح, يعني شارع حيوي. شوف تامر, يمكن أخونا طارق قبل كم يوم وضح أنه الشغل مستمر وقائم في منطقة دويربان وأنه رح يضلوا مستمرين فيه للنهاية. أنا ما بعرف إذا في توقف للعمل, ما وصلني أنه في توقف للعمل. ممكن في يعني أحيانا بعض الأشغال بتخلص مثلا بتكون بحاجة لعشرين ثلاثين عامل في نفس الوقت وبتنتهي هاي الأمور. أنا بديش أفسر يعني من عندي, بس ممكن إنهم بانتظار إشي تاني حاليا بيشتغلوا ببطء عشان يبلشوا إشي تاني. ممكن إنهم يحفروا لإشي لكواب الكهرباء لصرف صحي لأي إشي تاني, هذا اللي أدى يمكن إلى تخفيف العمل. بس هو العمل قائم في دويربان, وبرضه رح نسأل عن هذا الموضوع البشمهندس طارق شقير. بس البشمهندس طارق اليوم برضه مع رئيس البلدية موجود في منطقة البلدة القديمة. بدي أتمنى لكم يوم هادي, يوم عادي, يوم سعيد. اليوم العادي اليوم بدون مشاكل بدون قصص هو نعمة كبيرة من الله. إن شاء الله يومكم بيكون هادي, الله يعطيكم هدات البال. وتحياتنا لكم, شكرا لشركة جوال اللي كانت معنا من البداية ومستمرة, وشكرا لفريق عملنا في برنامج وسط البلد, شكرا لكل حدا سمعنا وشاركنا كمان. وربنا يخفف عنها البلد, وربنا يخفف عنها الناس, وربنا يهدي البال, وربنا يعين الجميع. وتفقدوا من حولكم خاصة إذا كانوا أقارب وما بتعرفوا عنهم إشي, اسألوا عن كل حدا عنده مريض, حدا عنده حالة خاصة, حدا عنده حدا بتعرفه قاعد من بداية الحرب. صدقوني يعني كما قالها إمام الحرس يوم أمس أو أول أمس عندما قال يعني إطعام مسكين أو كسوة عاري, إطعام جائع أو كسوة عاري أو إنقاذ ملهوف خير من كل الأعمال الأخرى بما فيها الحج. ف الله يفرجها على الجميع وربنا يجيب اللي فيه الخير. شكرا لكم, تحياتي, نلتقي غدا, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال, جوال كل يوم جديد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: من

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: شركة طميزي للبطون الجاهز، جودة عالية ودقة في المواعيد. شركة طميزي للبطون الجاهز حاصلون على شهادة الجودة الفلسطينية الآيزو من مؤسسة المواصفات الفلسطينية. للاستفسار والحجز 056-321-63.
3: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
4: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: المنطقة والوساطة الباكستانية. إذن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي تطورات الأوضاع في المنطقة والوساطة الباكستانية. أيضا الخارجية القطرية تضيف بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية اجتمع مع روبيو وويتكوف المبعوث الأمريكي في مدينة ميامي الأمريكية. إذن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري اجتمع مع روبيو ومع ويتكوف في مدينة ميامي الأمريكية. وللتذكير فقط مشاهدينا، فإن موقع أكسيوس كان قد تحدث عن دور قطري أيضا محتمل في عملية الوساطة بين إيران وبين الولايات المتحدة. وكما أشرنا أيضا في هذه العواجل إلى أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أيضا شدد على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية وفقا لما تقوله الخارجية القطرية. تتابعون مزيد من التفاصيل في ساعة جديدة مع سونيا الوافي.
4: شكرا لك حسام. ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، نبدأها من لبنان حيث نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد قال إنها مواقع لحزب الله استهدفها في جنوب لبنان. أضاف أنه نفذ هجمات على أكثر من 40 منشأة تابعة للحزب وقتل 10 من عناصره خلال العمليات وفق بيانه.

0: نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن ضابط قوله إن الجيش لا يملك حتى اللحظة حلا للمسيرات التي يطلقها حزب الله. وفي شأن متصل قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه من المتوقع وصول رصاص متفجر من الولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل لمواجهة مسيرات حزب الله. فيما نقلت صحيفة يديعو تحرنوت عن ضابط تأكيده أن طريقة حزب الله تعتمد على استهداف الجنود بالمسيرات ثم استهداف قوات الإنقاذ، حيث سجل مقتل وإصابة أكثر من 100 جندي وضابط بهذه المسيرات منذ بداية وقف إطلاق النار مع لبنان. الآن ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة، ومن إبليس سقي جنوب لبنان مراسلنا محمد شبارو. أهلا بكم معنا. أبدأ معك دراوشة حتى يعني نفهم أكثر هذه التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بعدم قدرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على مواجهة مسيرات حزب الله والقدرة على السيطرة عليها، ويعني طلب أو انتظار أشياء ربما تساعد أو عتاد عسكري يساعد، نتحدث عن متفجرات من الولايات المتحدة الأمريكية.
1: الصور التي نشرها حزب الله اللبناني خلال الساعات الماضية وتظهر جنديا إسرائيليا يركض من إحدى الطائرات المسيرة بعدما رصدها تثير تفاعلا واضحا في إسرائيل، حتى ولو أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية لا تتيح التطرق لهذه الفيديوهات مباشرة ونشرها على وسائل الإعلام الكبرى في إسرائيل مثل التلفزيونات المنتشرة أو مثل الصحف، لكن قنوات التليجرام الإسرائيلية تتداولها على نطاق واسع جدا. ومن هنا تجدد النقاش خلال الساعات الماضية حول الآليات التي تملكها إسرائيل للتعامل مع هذا النوع من الطائرات المسيرة. هناك حلول تبحث عنها إسرائيل، أحيانا يجري الحديث عن طائرات مسيرة مزودة بالشبكات للتعامل مع هذه الطائرات المسيرة، أو يجري الحديث عن رصاص خاص متفجر تسعى إسرائيل إلى استيراده من الولايات المتحدة. ولكن حتى الآن الافتراض الأساسي للصحفيين العسكريين الإسرائيليين وللعسكريين الإسرائيليين بشكل عام وليس فقط للصحفيين هو أن إسرائيل لا تملك هذه أي قدرة على التعامل مع هذا النوع من الطائرات المسيرة. إن رصد الجنود الإسرائيليون الطائرة المسيرة بشكل مباشر فبالإمكان إطلاق رصاصة باتجاهها، بالإمكان الهرب منها بطبيعة الحال، بالإمكان الدخول إلى أماكن محصرة. لكن المشكلة أن هذا النوع من الطائرات المسيرة هو عصي على الرصد بالوسائل التكنولوجية التقليدية، ولا صوت له حتى يسمعه الجنود الإسرائيليون ويهربون، بالإضافة إلى أنها مزودة بكاميرات، هذه الكاميرات تتيح لمن يطلقها التحكم بالطائرة المسيرة حتى اللحظة الأخيرة. بمعنى إن هرب جندي من هذه الطائرات المسيرة هناك كاميرا مشغل هذه المسيرة يرصد الجيش الإسرائيلي ويلحق بالجيش الإسرائيلي إلى حيث هرب. هذا بطبيعة الحال ليست صاروخا تقليديا. كل هذه الأمور تصعب من عمليات التعامل مع هذه الطائرات المسيرة، إلى درجة أن جنودا إسرائيليين باتوا خلال الأيام الأخيرة ينشرون في حساباتهم على الإنستغرام على وجه التحديد روابط من أجل جمع تبرعات لشراء معدات يعتقدون أنها ستساهم بصورة شخصية في التعامل مع هذا النوع من الطائرات المسيرة. على وواحدة من الأمثلة التي تطرح على سبيل المثال شبكات عادية مثل شبكات الصيد، يعتقدون أنهم في اللحظة التي يرصدون فيها هذه الطائرة المسيرة يرمونها بالشبكة تسقط على الأرض لأنها خفيفة، فبالتالي

0: وماذا جاء في بيانات حزب الله؟
1: سونيا، تتواصل طبعا الاستهدافات الإسرائيلية، وإن كانت يعني بعيدة منتصف الليل تراجعت حدتها طوال ساعات الليل. كنا نسمع أصوات للانفجارات، إن كان يعني بالتحديد لعمليات القصف المدفعي، ولكن يعني تراجعت الغارات حتى ساعات الصباح الأولى. ثم منذ ساعات الصباح بالتحديد رصدنا أكثر من استهداف بالمسيرات لسيارات أو نقاط في الجنوب، تحديدا في على طريق الشعيتي السماء، إضافة إلى استهداف في النبطية وآخر في قلواي لنقطة للهيئة الصحية الإسلامية. بشكل عام هذا النمط لليوم الثاني على التوالي، واضح أن إسرائيل تركز على استعمال المسيرات للاستهدافات في الجنوب أو حتى أبعد من ذلك باتجاه عمق الأراضي اللبنانية، كما تابعنا يوم أمس في محاولة إسرائيلية واضحة لتقييد حرية التنقل وحرية الحركة في الجنوب من وإلى الجنوب وأيضا في الجنوب بشكل عام. إضافة إلى الاستهدافات بالمسيرات، سجلت أيضا بعض الغارات منذ ساعات الصباح تحديدا باتجاه قضاء أو في القطاع الأوسط باتجاه شقرة صفد البطيخ، إضافة إلى غارة سجلت صباحا في بلاط في المنطقة الواقعة خلفنا وهو السهل الذي يصل إلى مجرى نهر الليطاني. طبعا الأنظار تتجه هذه الجبهة في الساعات المقبلة، خصوصا أن إسرائيل واضح في الساعات الماضية بدأت من رفع وتيرة هجماتها في الأيام الماضية قبيل انعقاد الجولة الجديدة من التفاوض بين لبنان وإسرائيل في 14 و15 من الشهر الحالي. طبعا لبنان يكرر مطلب وقف إطلاق النار الشامل والكامل كما جاء على لسان رئيس الجمهورية قبل يومين، وبالتالي المفاوض اللبناني الذي غادر بالفعل إلى واشنطن سيكون على جدول على رأس جدول أعمال هذا العنوان. فقط يجدر الإشارة إلى جملة مهمة وردت على لسان النائب علي فياض ليل أمس في احتفال حزبي عندما قال أنه نلمس تعديلا في الموقف التفاوضي اللبناني، وفي إشارة إلى بعض العناوين التي يكررها إن كان رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة لجهة وقف إطلاق النار، لجهة الانسحاب الإسرائيلي لتحرير الأرض، عودة الأسرى وغيرها من العناوين، على الرغم من أنه دعا إلى موقف يعني تماسك في الموقف اللبناني ورفع سقف التفاوض من الجهة اللبنانية والاستفادة مما يسميها حزب الله عناصر قوة يقدمها بالمعنى العسكري في الميدان.
0: شكرا جزيلا لك محمد شبارو، مراسل التلفزيون العربي من إبليسقي جنوب لبنان. استهدف الجيش الإسرائيلي مركبتين على الطريق بين بيروت وصيدا في منطقتي السعديات والدامور، ما أدى إلى سقوط شهداء. كاميرا التلفزيون العربي وصلت إلى أماكن الاستهدافات ورصدت آثار الغارات، نتابع.
2: لأول مرة منذ وقف إطلاق النار يستهدف الاحتلال الإسرائيلي الأوتوستراد بين بيروت وبين مدينة صيدا. عند قرابة الساعة 3 من بعد ظهر يوم السبت استهدف الاحتلال الإسرائيلي من مسيرة هذه السيارة، ما أدى إلى استشهاد شخصين في داخلها بعد إصابتها إصابة مباشرة، وبالتالي الأضرار كبيرة في داخلها ولم يتبقى منها إلا القليل لهذه السيارة. قبل 40 دقيقة الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة أخرى على بعد كيلومتر تقريبا هنا على الأوتوستراد بين بيروت وصيدا. أيضا السيارة الثانية كانت تنتقل من مدينة بيروت إلى مدينة صيدا على طريق السعديات باتجاه صيدا. لم يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بهذين الاستهدافين، إنما أيضا قام باستهداف بلدة الدامور وبالتحديد سيارة بداخلها 3 أشخاص في تلك النقطة، تم استهدافها على 3 مراحل ما أدى إلى سقوط 3 شهداء تم استهدافهم ب4 صواريخ. وطبعا الآن نحن ننتقل من الاستهداف الذي كنا نشاهده على نقطة السعديات للسيارة بين بيروت وصيدا إلى الاستهداف الآخر الذي لا يبعد سوى كيلومتر قليل فقط ومئات الأمتار فقط، وبالتالي هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال الإسرائيلي هذا الأوتوستراد، لكنها المرة الأولى التي يستهدفه خلال وقف إطلاق النار. السيارة الثانية التي تم استهدافها في هذه النقطة هنا

0: منطقة السعديات، وطبعا هي احترقت على طرف الطريق وهي الآن موجودة هنا بعد إزالتها من طرف الأوتوستراد إلى هذه النقطة. وهنا أيضا سقط شهيد على هذا الطريق وفي هذه النقطة، وبالتالي نحن نتحدث عن استهدافين على طريق بيروت صيدا في منطقة السعديات، ونتحدث عن استهداف في منطقة الدامور. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي في وقت متزامن استهدف ثلاث سيارات بين السعديات والدامور، ما أدى إلى استشهاد ستة أشخاص في حصيلة أولية من الأوتوستراد بين بيروت وصيدا. إدموس سين، التلفزيون العربي.
1: ليس بجديد توظيف حزب الله المسيرات سلاحا في وجه قوات الاحتلال الإسرائيلي، لكن اللافت هنا مشاهدينا هو تحولها إلى أحد أخطر أسلحته في المواجهة القائمة مع الاحتلال. ماذا نعرف عن هذه الاستراتيجية، ولماذا توجه أو تواجه إسرائيل حاليا صعوبة متزايدة في اعتراضها؟ ما نعرفه هو أن الحزب يعتمد على ثلاث مستويات تشغيلية لهذه المسيرات. أولها الاستطلاع وجمع المعلومات بما يشمل تصوير القواعد العسكرية، رصد تحركات الجنود، ومراقبة المنظومات الدفاع الجوي. أما الثاني فهو شن الهجمات الانقضاضية على تلك المواقع التي جرى رصدها. والثالث يتلخص في تحقيق الاستنزاف الدفاعي من خلال إطلاق مسيرات صغيرة ومنخفضة الارتفاع، إجبار القبة الحديدية على الاستنفار، تشتيت الرادارات، واستهلاك الصواريخ الاعتراضية مرتفعة الكلفة. ومن الاستراتيجية ننتقل إلى أنواع المسيرات التي يستخدمها الحزب، ونبدأ بأحدثها، صاحبة الجدل الأكبر مؤخرا، هذه التي تشاهدونها على الشاشة، مسيرات الألياف الضوئية الانتحارية. هذه الطائرات الهجومية صغيرة الحجم، يتم التحكم فيها عبر كابلات ألياف ضوئية رفيعة للغاية، تنقل البيانات مباشرة. كلفتها لا تتجاوز بضع مئات من الدولارات، وتستطيع التحليق لمسافات تتراوح بين 25 كيلومترا إلى 30 كيلومترا. لكن لماذا تعتبر خطيرة؟ ببساطة لأنه يمكن تشغيلها بواسطة فرد واحد فقط. هي محصنة ضد أنظمة التشويش التقليدية بسبب غياب البث اللاسلكي، كما أن قدرتها على الطيران المنخفض ومراوغة التضاريس تصعب رصدها من الرادارات أو حتى اعتراضها. نوع آخر جديد من المسيرات أقلق إسرائيل، مسيرات FVP الانقضاضية الصينية. هذه الطائرات تقاوم
2: راديو الحرية 92.7 FM FM FM. الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: رعب زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. صورة مرساد 2 المشابهة للنموذج الإيراني مهاجر 4 وهي أولى المسيرات التي أعلن الحزب استخدامها وتستخدم للاستطلاع والتصوير وجمع المعلومات خلف الحدود. الآن أيوب وهي مسيرة بعيدة المدى أعلن الحزب عنها عام 2012 بعد اختراقها الأجواء الإسرائيلية، تستخدم للاستطلاع العميق ونقل الصور لمسافات طويلة. تصميمها مشابه لتصميم المسيرة الإيرانية شاهد 129. هذه المجموعة من المسيرات التي تحدثنا عنها، تقول صحيفة إسرائيل هيوم إن الحزب يستخدمها ضمن استراتيجية جديدة ترتكز على استهداف الجنود بالمسيرات ثم استهدافهم مرة أخرى، وهذا تبعنا حقيقة لإصابة قوات الإنقاذ العسكرية الإسرائيلية وإلحاق الضرر الأقصى. وفي ظل إقرار المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بتزايد حجم تهديد المسيرات، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل تستعد لاستخدام سلاح جديد هو عبارة عن رصاصات متشظية تحتوي على 5 كرات حديدية من المفترض أن تزيد بشكل ملحوظ من فرص إصابتها في الجو وفق مزاعم الهيئة.

0: الاستاذ محمد مصحل العسكرية والاستراتيجية في التلفزيون العربي. لواء الصمدي أهلا بك معنا، وكنت تتابع معنا هذا العرض، وحقيقة لديك المعلومات الكافية فيما يتعلق باستراتيجية حزب الله لاعتماد هذه المسيرات والقلق الذي تحدثه لدى الاحتلال أو جيش الاحتلال الإسرائيلي. بداية، لماذا توجه الحزب برأيك الآن لهذه الاستراتيجية تحديدا، وما مدى تأثيرها فعلا على مسار المواجهة العسكرية؟
1: الظروف بالنسبة للحزب صعبة، تحديات كبيرة، ليست مثالية. الحزب يريد الآن أن يديم حرب استنزاف طويلة الأمد، ولذلك هو يتأقلم ويتكيف ويخسر ويوقع خسائر في قوات جيش الاحتلال، ولكنه ينقل الكمائن من الأرض إلى أن تكون كمائن جوية، ويستخدم تكتيك الآن اسمه تكتيك الضربة المزدوجة. ولاحظنا بأن عمليات الاستهداف للقوات ينقل التجربة التي كانت تطبقها المقاومة في غزة والتجربة التي من أوكرانيا. يتم استهداف القوة على الأرض، ومن ثم يتم استهداف قوة الإنقاذ. يتم إطلاق مسيرات بشكل مزدوج بفاصل زمني قصير للتعامل مع الآليات، وخاصة أنه بعض من هذه المسيرات مزود بالرأس الحربي للقذائف المضادة للدبابات، كصاروخ الرأس الحربي لصاروخ الار بي جي. ولذلك عملية استهداف سيارات الجيب هامر، أو أن تكون الضربة المزدوجة بمسيرتين لاستهداف دبابات الميركافا، حيث أن الجانب الإسرائيلي وضع شباك على الدبابات حتى تكون المسيرة تصطدم في هذه الشباك، ومن ثم بفاصل زمني قصير بعد أن ترتطم المسيرة الأولى تأتي المسيرة التالية. والشيء الآخر بأنه يقف جيش الاحتلال عاجز حقيقة، وهذا ما صرح به قادة جيش الاحتلال، من القدرة باستخدام وسائل التقنية والتكنولوجيا والحرب الإلكترونية في التعامل مع هذه المسيرات، حيث أن المسيرات سواء كانت المسيطر عليها باللاسلكي أو التي توجه بالأقمار الصناعية، هذه تتنافى مع أسلوب العمل ومبدأ استخدام المسيرات المسيرة بالألياف الضوئية، لأن هذه المسيرات هناك كابل رفيع ضوئي يمتد من القاذف، من المسيطر
0: المتحكم،
1: من المتحكم مع الطائرة، ولاحظناه في أسطوانة على بكرة يكون حتى وصول الهدف. والنقطة المهمة جدا، أصبحت هذه المسيرات على الرغم من رخص إنتاجها تكاليفها وصغر حجمها، قادرة على أن تكون منصة مراقبة وكشف واستطلاع، وترسل صورة لغرفة العمليات أو للمستخدم لحظية بتفاصيل دقيقة جدا.
0: ما مدى قدرتها على تتبع الهدف المتحرك؟ منذ قليل مراسلنا أحمد دراوش قال أن الجيش الاحتلال يجد صعوبة يعني في حال، حتى في حال هروب الجندي المستهدف أو هروب الآلية المستهدفة، فإن هذه الطائرات قادرة على الملاحقة بشكل سريع.
1: أنا شبهتها بمن يلعب لعبة الأتاري، يعني الموجه لهذه الطائرة حتى وأنها طائرة غير يعني غير مأهولة، كأنها مأهولة، لأنه وهو يوجه بها أمام شاشة، وما ترى الطائرة من خلال الكاميرا المزودة بها هذه الطائرة، هو يرى الصورة اللحظية في هاي ريزولوشن، ولذلك يناور في الطائرة عن بعد وكأنه يطير داخل هذه الطائرة، ولذلك يتمكن من أن يتابع الأهداف المتحركة بسهولة وهي تطير على ارتفاعات منخفضة. والنقطة المهمة جدا، الجغرافيا اللبنانية من جبال ووديان وغابات وسهول وتضاريس صعبة تعطي ميزة تكتيكية لهذه الطائرة بتحقيق عنصري المباغتة والمفاجأة، وعملية أخرى يعني تزيد التحدي على المنظومات الاستخبارية ومنظومات الكشف الإسرائيلية من القدرة على الكشف المبكر. ولذلك نلاحظ أوامر الإخلاء، هناك معلومة على أن يبتعدوا بمعدل 1000 متر عن المنطقة، وهذا ما تريد إسرائيل، عملية التسطيح وتسوية المناطق حتى تكون منبسطة، يسهل من خلالها عملية المتابعة والمراقبة، وعملية استخدام أجهزة التسديد الهاند هيلد سماش، أو استخدام الذخائر المتشظية التي يمكن أن تصل قريبا.
0: أن يقول ضابط في الجيش الإسرائيلي أن الجيش لا يملك حتى اللحظة حلا للمسيرات التي يستخدمها حزب الله، ماذا يعني هذا؟ هل هو ضعف دفاعي إسرائيلي أم أن هذه المسيرات التي كنا قد عرضناها في العرض وتحدثنا عنها بأسمائها وأشكالها وأنواعها المختلفة هي فعلا يعني جديدة على الاحتلال الإسرائيلي غير قادر على التعامل معها نظرا لتطورها أم ماذا تحديدا؟ لماذا يعجز الاحتلال الإسرائيلي عن مواجهتها؟
1: هي تحدي جديد لا تتناسب وسائل الحرب الإلكترونية الموجودة بالقدرة على التعامل الناجح معها. القبة الحديدية غير فعالة إطلاقا معها لأنه لا يوجد لها بصمة رادارية، بصمتها الحرارية قد تكون قليلة جدا.
0: صوت ليس لديها صوت.
1: لها صوت ولكن خلال ساعات النهار مع الضجيج والضوضاء الخارجية في بيئة العمليات يمكن أن لا يكون تأثير كبير، ولكن يمكن أن يكون هناك سماع لها. هي تهاجم الآن الجنود، تجمعات الجنود، الآليات، المناطق الصناعية، ولذلك أصبح حتى المنطقة العازلة لا يوجد منطقة آمنة. ولذلك نحن نتحدث عن تحدي جديد. لا نستطيع أن نقول بأن الجانب الإسرائيلي لا يمتلك منظومات هجومية ودفاعية، ولكن هذه تشكل تحدي. الوسائل الموجودة لدى الجانب الإسرائيلي تقف حائرة، يمكن أن تكون الذخيرة المتشظية، ولكن العامل المهم بأنها تطير ارتفاعات منخفضة، زمن رد الفعل قصير جدا. وذكرت أنا قضية الجغرافية، التضاريس حتى وإن كان يمكن أن تكتشف، الجغرافيا تؤدي إلى أن يكون زمن رد الفعل قصير جدا.
0: طيب فيما يتعلق بهذا الرصاص المتفجر الذي تنتظره إسرائيل لتسهيل تعاملها مع هذه المسيرات تنتظره من الولايات المتحدة الأمريكية، ماذا نعرف عن هذا الرصاص بداية، وهل فعلا هو قادر على التصدي للمسيرات أو إلحاق الضرر بها؟
1: يعني هذا عندما يتم إطلاقه على شكل صليات. الرصاصة عندما تنطلق في الهواء تنقسم إلى 4 أو 5 أجزاء وتنشر كسحابة من الشظايا الصغيرة في الجو، تؤدي في حال التسديد الدقيق واصطدامها في الطائرة على أن تحيدها أو أن تدمرها في الجو قبل أن تصل إلى هدفها. ولكن هنا يعني يبقى هو تحدي، ويمكن أن يكون لهذه الذخائر تأثير، ولكنها لن تمنع بالمطلق هذا التهديد، ولغاية الآن لم يتم تجربتها. ولكن العامل المهم كذلك أن هذه المسيرات أصبحت لها تأثير في الحرب النفسية، تبث الرعب والخوف في قلوب جنود جيش الاحتلال، ولذلك حتى يتمكن الجنود من التعامل معها عليهم أن يخرجوا من الآليات ويقوموا بأعمال التسديد باستخدام المناظر
0: المباشر في حال كانت يعني قريبة منهم أو تمكنوا من استهدافها. طيب إلى أي مدى ممكن لهذه المسيرات أن تتحكم في الميدان أو تغير المعادلة إلى حد ما؟
1: على المستوى التكتيكي توقع خسائر، تعمل على الإرباك، الإزعاج، نلاحظ بأنه هناك جرحى، هناك قتل أحيانا، ولكنها لا تكسر موازين القوى بسبب التفوق الكمي والنوعي لجيش الاحتلال. جيش الاحتلال الآن غير في عقيدته القتالية بالقضم البطيء، ونلاحظ إذا نظرنا إلى الخريطة الجنوب اللبناني نجد بأن كثافة اللون الأصفر تزداد يوما بعد يوم. وكذلك إسرائيل الآن تعمل على عمليات التجريد الميداني القريب وبالعمق لقدرات حزب الله، ليس فقط في الجنوب اللبناني وإنما كذلك في الضاحية وفي البقاع وفي بعلبك وفي الهرمل وفي كل المناطق. وكما قال القادة الصهاينة بأنه لا يوجد مكان آمن، وهذا ما تقوم به إسرائيل على أرض الواقع.
0: الآن على أرض الواقع يعني هو بالتوازي مع مسار دبلوماسي قد يفضي إلى يعني مراحل تفاوضية ربما تكون متقدمة، الميدان مع استمرار الخروقات الإسرائيلية وسياسة التدمير الممنهجة في جنوب لبنان، كيف سيؤثر؟
1: البندين، نزع سلاح المقاومة وتوقيع معاهدة سلام. ونزع سلاح المقاومة لا يتفق مع العمل المقاوم للصهاينة.
0: طيب ميدانيا الآن كذلك فيما يتعلق بحزب الله، ما مدى قدرته فعلا على يعني يتحدث عن عناصر قوة يجب على الدولة أو السلطة أن تستفيد منها؟ يعني كانت هناك تصريحات في أو دعوة للتعاطي بواقعية مع الميدان فيما يتعلق بالمفاوضات، هل حزب الله قادر فعلا على الاستمرار في المقاومة جنوب لبنان وفي يعني عموم المناطق التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي؟
1: قلت أنا معلوما بأن الظروف غير مثالية، الحزب هو ليس قوة مسلحة دخيلة، إنما الحزب هو جزء من النسيج المجتمعي اللبناني، وعندما أتحدث عن الجنوب أتحدث عن حزب الله، يعني الحاضنة الشعبية والحزب هو جزء من الحاضنة الشعبية في الجنوب، ولذلك إسرائيل تدمر الجنوب لأنها تريد أن تعاقب الشعب اللبناني وتريد أن تعاقب الحاضنة الشعبية، ولكن الضغوط بأن هناك العديد من التيارات الآن الموجودة في الداخل اللبناني التي أصبحت تنادي بأنه كفى لهذه الحرب التي أصبحت تدمر لبنان وتقوم بعمليات استنزاف مقدراته، وإسرائيل تستغل ما يجري بحالة الانقسام بين من ينادي بدعم الحزب ومن ينادي بمواقف ضد الحزب بأن تقود لبنان الشقيق نحو مرحلة خطيرة وهي الحرب الأهلية.
0: شكرا جزيلا لك لواء محمد الصمادي المحلل الشؤون العسكرية والاستراتيجية في التلفزيون العربي، أشكرك جزيل الشكر.
2: راديو الحرية 92.7 بالعشرة.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
3: والتنفيذ أي اتفاق مع إسرائيل، وأيضا رسالة أيضا بأن الملف اللبناني سيبقى على طاولة باكستان إسلام أباد لكي يستفيد لبنان من أي مفاوضات واتفاق أمريكي إيراني. وبالتالي إسرائيل اليوم ماذا تريد من لبنان؟ تريد أولا سلاح حزب الله من المفاوض اللبناني، سلاح حزب الله، وثانيا اتفاقية سلام بالشروط الإسرائيلية، وبالحد الأدنى صورة مع المفاوض اللبناني لكي يستفيد منها نتنياهو في الداخل الإسرائيلي الذي يعاني أيضا من مأزق كبير في ظل عجزه عن تحقيق الأهداف المركزية والأساسية للحرب على لبنان.
4: مفهوم، يعني أن هذه المفاوضات انتمت فهي دون ضمانات، وفي الوقت الذي يرزح فيه لبنان بمختلف جغرافيته تحت النار. ولكن هل هناك تصور من حزب الله لحل أو لمسار دبلوماسي بعيدا عن أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مع استمرار المقاومة التي يصر عنها حزب الله أو يصر عليها حزب الله؟ هل هناك تصور يبني موقف لبناني جامع يرضي جميع الأطراف؟
3: طبعا حزب الله وحتى الرئيس نبيه بيرلي على لسان أيضا مسؤولين في حزب الله قالوا أنه لا مانع من أن نسير بالتوازي بين المفاوضات الدبلوماسية وبين الميدان. يعني ماذا يملك لبنان إذا لم يكن هناك مقاومة؟ لا تدخل إسرائيل وتفرض شروطها بشكل كامل على لبنان. على لبنان اليوم السلطة أولا أن تربط أي مفاوضات كانت مباشرة أو غير مباشرة بوقف إطلاق النار بالحد الأدنى. ثانيا أن تبرأ من وسيطة الخارجية الأمريكية التي تعطي حق أصيل لإسرائيل بالدفاع عن نفسها.
4: هل الحكومة اللبنانية قادرة على فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل؟
3: إذا لم تكن قادرة فهذه طيب بالحد الأدنى أضع شرطا وأبحث عن تفاهم وطني عريض يضم رئيس المجلس وحزب الله إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بهذه المفاوضات. ثانيا يعني أسحب كل الأوراق التي أعطتها السلطة إلى إسرائيل كإنهاء حالة العداء وحق الأصيل في الدفاع عن نفسها، وحتى وثيقة الخارجية لا تتضمن انسحاب إسرائيل من الجنوب. وأيضا هناك بند خطير يتعلق بأن حكومة لبنان وحكومة إسرائيل متفقتان على نزع سلاح حزب الله، هذا موجود في وثيقة الخارجية الأمريكية. على السلطة اليوم أن تتبرأ من هذه الوثيقة، أن تقيم حوارا مع الرئيس نبيه بيرلي ولقاء رئاسيا ثلاثيا يعني يؤكد على ثوابت الوطنية وعلى سقف للمفاوضات وهو اتفاقية الهدنة كما قال الرئيس نبيه بيرلي والنائب السابق وليد جنبلاط، وبالتالي أن تذهب السلطة إلى المفاوضات بقوة وبأوراق تستند أيضا إلى الميدان. على اليوم السلطة أن تستثمر أو تستفيد من الواقع الميداني في الجنوب. يجب أن يكون هناك تعاون بين السلطة والمقاومة. السلطة اليوم لا يمكن أن تتنكر للواقع الميداني وتضحيات المقاومة، كما يتحدث الإعلام الإسرائيلي عن نجاح المقاومة في كثير من المواقع في إيلام الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا في المقابل على المقاومة وعلى حزب الله أن لا يعني يلغي دور الدولة بشكل نهائي، لأن في نهاية المطاف الحكومة هي التي ستفاوض ليس حزب الله بشكل مباشر. وبالتالي اليوم نذهب إلى مفاوضات محصنة داخليا، أيهما أفضل، أن يذهب المفاوض اللبناني من دون حصانة داخلية وإجماع وأن يكون مالك لورقة الميدان ويستفيد منها، أو أن يذهب من دون أي أوراق عار الإسرائيلي لا يهمه من المفاوضات؟
4: سيدتي
3: إسرائيل أخذ ما يريد من وثيقة الخارجية الأمريكية
4: وأخذ ما يريد من الأرض كذلك.
3: الإسرائيلي دعيني بس أشير إلى نقطة مهمة. الإسرائيلي
4: تفضل
3: سيدتي سأقول لك في الميدان، يعني وفق متابعتنا للواقع الميداني، أنا لست خبيرا عسكريا لازم أتابع وأسأل. أولا اليوم حتى الآن المقاومة تقاتل حتى في الخطوط الأمامية، المسيرات يعني تهبط على رؤوس الإسرائيليين في منطقة الخيام وفي منطقة بنت جبيل وفي المناطق الأمامية حتى في عمق الخط الأصفر، وبالتالي الخط الأصفر ليس خطا مقدسا. المقاومة قالت أنها سأستمر في عملياتي في هذا الخط. ثانيا طبعا هناك خسائر كبيرة، الإسرائيلي ارتكب عشرات المجازر خلال 48 ساعة الماضية، هناك عشرات من الشهداء. الإسرائيلي يتعمد استهداف المدنيين الحاضنة الشعبية للمقاومة كما تفضل ضيفك. نعم المقاومة لا هي مستعدة أن تستنزف في جسدها، لكن هي الورقة التي تألمها هي المدنيين، هي المواطنين، هي أهل الجنوب، هي اللبنانيين. وبالتالي الإسرائيلي يلعب على هذه النقطة لكي يدفع المفاوض اللبناني تحت شعار وقف الاعتداءات ووقف الحرب والهدنة، ولكي يدفع المفاوض اللبناني لتقديم تنازلات لها علاقة بموضوع سلاح حزب الله. الوفد الإسرائيلي سيقول للوفد اللبناني أنتم اتخذتم قرارات ضد حزب الله، طبقوها في البداية ثم نتحدث عن وقف إطلاق النار. هذا ما سيسمعه الوفد اللبناني. الإسرائيلي أخذ ما يريد في وثيقة الخارجية الأمريكية، أخذ حق الإسرائيل الأصيل في الدفاع عن نفسه، أخذ إنهاء حالة العداء، يأخذ صورة اليوم في مفاوضات مباشرة، كان يريد أن يأخذ لقاء مع نتنياهو ولكي يستثمرها في الداخل الإسرائيلي. لكن صحيح. أريد أن أقول لك نعم لبنان في مأزق، أيضا إسرائيل في مأزق، هناك معضلة. الإسرائيلي حتى الآن لم يستطع تحقيق أهدافه، أولا في القضاء على حزب الله، في فرض المنطقة العازلة وشرعنتها من قبل السلطة، ثالثا لم يستطع استعادة الأمن إلى منطقة الشمال باعتراف إعلامه ومستوطنيه ورؤساء أقاليمه. طيب. ثالثا لم يستطع إعادة المستوطنين إلى المنطقة الشمالية. هو أيضا لديه معضلة، ونتنياهو اليوم على المحك الانتخابي. إذا لم يستطع تحقيق هذه الأهداف لن يوقف وقت
4: ولكن سيد حمية
3: يعني لم يوقف
4: لم يحقق
3: اليوم
4: يعني
3: الداخل
4: يعني
3: الإسرائيلي
4: برأي حزب الله وبيئة حزب الله الآن
3: مع استمرار الحرب.
4: طيب الآن يعني بلغة الميدان، يعني أنت لست خبير عسكري كما ذكرت، ولكن عندما نشاهد حجم الدمار الذي ألحقه الاحتلال الإسرائيلي بجنوب لبنان، عدد الشهداء وأنت أشرت إلى المدنيين أيضا، الإصابات باستمرار، يعني هذه تعتبر من المنظور الإسرائيلي إنجازات، وإن لم يتمكن من إعادة سكان الشمال كما أراد، وإن لم يتمكن من التوغل بالشكل الذي يريده أو يطمح إليه، ولكنه يعني حقق ما لم يحققه في حروب سابقة ربما.
3: دعينا نكون واضحين، نعم لا تكافؤ ناري وجوي بين المقاومة وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي، طبعا تفوق لمصلحة إسرائيل، هذا يعني واضح. لكن المقاومة اليوم لا تدافع عن جغرافيا، هي تستخدم أساليب واستراتيجية معينة لكي أولا تمنع الإسرائيلي الحركة بحرية في منطقة الجنوب، وهذا ما نشاهده في موضوع المسيرات والصواريخ. ثانيا لا أمن في منطقة الشمال، يعني وإضافة إلى ذلك أن المقاومة تقوم بتكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر بشرية، أيضا هي تفقده الأمن في منطقة الشمال، حتى تفقده من يعني تمنعه من إعادة المستوطنين إلى الشمال. تتذكر في بداية الحرب كان الهدف الإسرائيلي هو القضاء على حزب الله، اليوم أصبح القضاء على بنيته التحتية في منطقة جنوب الليطاني، تغيرت الأهداف، طبعا هذا بفضل واستمرار المقاومة. اليوم حزب الله
4: ولكن اسمح لي يعني في أول نقطة ذكرتها
3: لم يعد لديه خيار إلا الاستمرار في القتال.
4: أستاذ محمد حمية، دور المقاومة الدفاع عن الجغرافيا، يعني أنت قلت ليس من أهدافها حماية، لا بالعكس، يعني دور المقاومة الدفاع عن الجغرافيا، لأن هذه جغرافيا لبنانية، وهي التي ربما بسبب محاولات احتلالها أنتجت
3: طبعاً.
4: مقاومة، يعني هذا دور المقاومة. على كل يعني ربما وصلت أفكارك أستاذ محمد حمية، ونحن إن كنت تريد إضافة شيء حتى يعني لا أكون
3: أنا برأيي هو الدفاع المتحرك، يعني يعني هو لا يستطيع منع دخول قوات إسرائيلية، هذا ما أقصده، لا يمكنه 100% منع دخول إسرائيلي إلى الجنوب، وهذا حصل في 2006 وفي الحرب 66 يوما، يعني هذا ما كنت أقصده.
4: واضح. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد حمية الباحث في الشؤون الأقليمية والدولية، كنت معنا
3: شكراً.
4: من بيروت، أشكرك جزيل الشكر. إلى إيران الآن، حيث قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن الولايات المتحدة تسعى لنقل الحرب إلى ساحة الاقتصاد بعد فشلها بالحرب، مطالبا المواطنين المساهمة في إفشال المؤامرة. أضاف أنه يجب نشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدا أن البلاد بحاجة ماسة إلى ضبط الاستهلاك والتوفير. ومن جهته أفاد المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شاكاتشي أن قدرات القوات الإيرانية في مستوى جيد جدا، وأن أي دولة ستتخذ إجراء ضد إيران ستواجه ردا حاسما من القوات المسلحة الإيرانية. هدد الحرس الثوري الإيراني باستهداف مواقع أمريكية إذا تعرضت ناقلة النفط التابعة لها أو له لهجمات. وفي بيان أكد الحرس الثوري أن تلك الهجمات ستقابل برد عنيف ضد قواعد أمريكية في المنطقة وسفن وصفها بالمعادية. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن طهران لا تثق بوقف إطلاق النار، وأن القوات المسلحة عززت قدراتها وحدثت بنك الأهداف تحسبا لأي تصعيد جديد. وأضاف أن الدول التي تتبع الولايات المتحدة في فرض العقوبات على بلاده ستواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز، مؤكدا أن التجارة البحرية الإيرانية لا تزال تسير بسلاسة ولم يتم توقيف سوى عدد محدود جدا من السفن. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني أنه جرى إيقاف وعرقلة عدد من السفن الإسرائيلية في المضيق. من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. أهلا بك معنا حازم، نتابع معك هذه التصريحات الإيرانية فيما يتعلق بمضيق هرمز، بالعقوبات المسلطة على إيران وبالدول التي تتجه أو تتوجه باتجاه نهج الولايات المتحدة الأمريكية في هذه العقوبات، كذلك المسار التفاوضي، ماذا نعرف عنه؟
1: سونيا، إذا أردت أن أبدأ من نهاية سؤالك في الواقع الشق الثاني من سؤالك ما يتعلق بالنهج التفاوضي، ليس هناك من جديد. إيران تدرس ردها، تعد ردها على واشنطن على ما تقدمت به واشنطن من آراء وأفكار ومقترحات وورقة إن صح القول، وستعمل على تسليمها حال الانتهاء من ذلك إلى إسلام أباد لتصل إلى واشنطن بطبيعة الحال. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كان قد قال بشكل واضح بأن إيران ليست معنية بأي مهل أو سقوف زمنية يتم تحديدها من الإدارة الأمريكية، وتقوم بإنجاز عملها وستعلن حال الانتهاء من ذلك. أما بالعودة إلى الوضع في مضيق هرمز تحديدا، فسلسلة من المواقف منذ مساء أمس وحتى اليوم تتوالى على لسان القادة العسكريين بشكل أساسي، يعبرون فيها عن استعداد وجهوزية كبيرة لدى القوات المسلحة الإيرانية. إذا أردت أن أبدأ من ليلة أمس، كان هناك تصريحان، الأول صدر في بيان لبحرية الحرس الثوري الإيراني بأن إيران سترد على أي استهدافات تطال سفنها. أيضا كان هناك منشور لقائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني قال فيه بوضوح بأن صواريخ ومسيرات إيران جاهزة ومثبتة نحو أهداف محددة للأعداء وتنتظر الأوامر بالإطلاق، مؤكدا جهوزية إيران العسكرية. صباح هذا اليوم كان هناك سلسلة من
0: راديو الحرية
2: 97.10 FM FM FM.
5: الساعة الآن 12:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
2: 97.10 FM
1: 40 يوما وعادت إلى مواقعها في مضيق هرمز والمياه الخليجية. كل هذه التصريحات العسكرية إن صح القول تريد القول بأن إيران مستعدة لأي سيناريو، سواء كان هذا السيناريو استئناف القتال أو سيناريو مواصلة الدبلوماسية. لكن الأكيد بحسب التصريحات التي ترد على مسؤولين، على لسان المسؤولين الإيرانيين، بأن رد إيران على دونالد ترامب لن يكون بنعم أو بنعم بلا بموافقة أو عدم موافقة، وإنما سيحمل ربما تعليقات وملاحظات ومقترحات تتعلق بالقضايا الخلافية بشكل أساسي. الهوة كبيرة بين الطرفين، والمسار الدبلوماسي ليس سهلا كما أكدت تصريحات مسؤولين إيرانيين، من بينهم عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني والرئيس الأسبق للجنة علاء الدين بروجردي.
4: شكرا جزيلا لك حازم كلاس، مراسل التلفزيون العربي من طهران، نشكرك جزيلا الشكر. أشير مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة. تصريحات للخارجية القطرية تقول أن رئيس الوزراء وزير الخارجية ناقش مع روبيو تطورات الأوضاع في المنطقة والوساطة الباكستانية، وتقول أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية شدد على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، وأنه أكد ضرورة تجاوب كافة الأطراف لتهيئة الظروف للتقدم بالمفاوضات. تقول أيضا أنه أكد دعم وساطة باكستان الرامية لإنهاء الأزمة بالطرق السلمية. تصريحات إذن تنقلها الخارجية القطرية تتحدث فيها عن تأكيد رئيس الوزراء وزير الخارجية دعم وساطة باكستان الرامية لإنهاء الأزمة بالطرق السلمية، وأنه ناقش مع روبيو تطورات الأوضاع في المنطقة والوساطة الباكستانية، وأنه شدد أيضا على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة. تنقل أيضا أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد ضرورة تجاوب كل الأطراف لتهيئة الظروف للتقدم بالمفاوضات، وتأكيده دعم وساطة باكستان الرامية لإنهاء الأزمة بالطرق السلمية، في تأكيد على موقف قطر الثابت والراسخ بضرورة انتهاج نهج الدبلوماسية وإنهاء الصراعات بالحلول السلمية. أكدت القيادة الوسطى الأمريكية استمرار الحصار البحري المفروض على إيران في مضيق هرمز، وفي بيان عبر منصة إكس قالت إنها حولت مسار 58 سفينة تجارية منذ 13 من الشهر الماضي لمنعها من دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها. وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأشخاص مطلعين أن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا في الصحراء العراقية لدعم حملتها الجوية ضد إيران بعلم الولايات المتحدة الأمريكية.
10: قاعدة إسرائيلية سرية في قلب الصحراء العراقية، هكذا دعمت تل أبيب حربها الجوية ضد إيران بعيدا عن الأضواء. صحيفة وول ستريت جورنال كشفت نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة أن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا غربي العراق بعلم الولايات المتحدة ليعمل مركزا لوجستيا لدعم عمليات سلاح الجو الإسرائيلي خلال الحرب. الموقع استخدم بحسب الصحيفة لتمركز قوات خاصة وفرق بحث وإنقاذ بهدف التدخل السريع في حال سقوط طائرات إسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية، كما منح إسرائيل قدرة أكبر على إدارة حملة جوية استمرت 5 أسابيع نفذت خلالها آلاف الضربات. الرواية الأمريكية تشير إلى أن القاعدة لعبت دورا في تغطية عمليات إنقاذ محتملة، من بينها حادثة سقوط مقاتلة أمريكية قرب أصفهان مطلع أبريل، رغم أن القوات الأمريكية نفذت عملية الإنقاذ بنفسها. التسريبات أعادت تسليط الضوء أيضا على حادثة وقعت مطلع مارس، حين تحركت قوة عراقية نحو المنطقة بعد بلاغ عن نشاط مروحيات مجهولة. مصادر عراقية قالت إن القوة تعرضت لإطلاق نار وغارات جوية، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 2 آخرين، قبل أن تعثر وحدات عراقية لاحقا على مؤشرات لوجود قوة عسكرية أجنبية تعمل داخل المنطقة بدعم جوي. نواب ومسؤولون عراقيون تحدثوا حينها عن عمليات إنزال جوي وتحركات عسكرية غامضة في بادية النجف وكربلاء والسماوة والأنبار، وسط تضارب في الروايات الرسمية بشأن الجهات المنفذة. العراق قدم لاحقا شكوى إلى الأمم المتحدة نسب فيها الهجوم إلى واشنطن، بينما نفت القيادة الوسطى الأمريكية تنفيذ أي غارات. معطيات جديدة تكشف جانبا غير معلن من الحرب بين إسرائيل وإيران، وتفتح مجددا ملف استخدام الأراضي العراقية كساحة عمليات إقليمية معقدة.
4: تنضم إلينا من بغداد مراسلة التلفزيون العربي منى ظاهر. منى أهلا بك معنا، ماذا نعرف عن ما ورد في وول ستريت جورنال من إنشاء قاعدة إسرائيلية في العراق؟ هل من تفاصيل وهل من تعليق عراقي رسمي حول ما ظهر في أو ما ورد عن الصحيفة؟
11: سونيا، أبدأ من الشق الثاني من سؤالك بخصوص التعليق الحكومي العراقي، حيث منذ ساعات الصباح الأولى تركت أسئلة للجهات المختصة العراقية من المسؤولين الأمنيين العراقيين الكبار في أحد المجموعات التي تضم صحفيين عراقيين يعملون بمؤسسات مختلفة، حتى مع وول ستريت جورنال التي نشرت تقريرها عن قاعدة إسرائيلية في الصحراء العراقية، و لم نحصل على إجابة حول الأسئلة التي طرحناها على المسؤولين العراقيين، وكانت ردودهم باعتمادنا للبيانات القديمة التي نشرتها قيادة العمليات المشتركة العراقية وكذلك القائد العام للقوات المسلحة العراقية، والبيانات التي تلتها في تلك الفترة التي تعود إلى 4 آذار مارس الماضي الذي أدانا واستهجن الاستهداف الذي طال اللواء 41 الفرقة الثانية من قيادة عمليات كربلاء التي تعرض فيها قطاعات الجيش العراقي لاستهداف أودت بمقتل عنصر أمني وإصابة 2 آخرين، مما استدعى البرلمان العراقي في وقتها لاستضافة المسؤولين الأمنيين والوزراء في 7 آذار مارس الماضي. لغاية الآن لم يتطور شيء بالنسبة على البرلمان العراقي ليتخذ يعني إجراءات جديدة بعد التفاصيل التي أوردها التقرير الأمريكي وحتى الحكومة العراقية وكذلك القيادات الأمنية العراقية التي تلتزم الصمت وتعتمد البيانات القديمة. نعم،
4: شكرا جزيلا لك منى ظاهر مراسلة التلفزيون العربي من بغداد. أشير الآن إلى هذا الخبر العاجل، مراسل التلفزيون العربي يتحدث عن قصف مدفعي إسرائيلي على محيط وادي غزة وسط قطاع غزة. إذن مراسلنا يتحدث عن قصف مدفعي إسرائيلي على محيط وادي غزة وسط قطاع غزة في استمرار لخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تنتهكه إسرائيل باستمرار، وعدد الشهداء في قطاع غزة لا ينفك عن الارتفاع وكذلك المصابين. إسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار، تحرك الخط الأصفر وتستمر في الاستهدافات والغارات. سنتابع على كل هذه التطورات في قطاع غزة بعد هذا القصف المدفعي الإسرائيلي على محيط وادي غزة وسط القطاع مع مراسلنا بعد قليل في سياق هذه التغطية. ونعود لتصريحات وزارة الخارجية القطرية التي أعلنت أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني اجتمع في مدينة ميامي الأمريكية بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. وأكدت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
12: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: تعمل في الملفات المدنية، حل خلافات المواطنين أو حتى الأجهزة الأمنية التي تعمل على مكافحة ميليشيات الاحتلال وصد عمليات تنفذ بشكل ملحوظ ومكثف خلال الأسابيع القليلة والأيام القليلة الماضية في مناطق مختلفة. هذه الاستهدافات هي جزء من سلسلة خروقات إسرائيلية لم تتوقف. وزارة الصحة تحدثت قبل قليل عن أكثر من 850 شهيدا جراء الاستهدافات الإسرائيلية والخروقات الإسرائيلية منذ 10 أكتوبر الماضي للعام الماضي، حيث تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وأكثر من 1500 جريح جراء هذه المجازر التي لم تتوقف. جيش الاحتلال يواصل فرض وقائع أمنية في قطاع غزة من خلال الاستهدافات المركزة، استهداف المواطنين، وكنا قد شهدنا فجر هذا اليوم استشهاد مواطن ونقل مصابين جراء استهداف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. في وسط القطاع أيضا وخلال هذه اللحظات، دبابة إسرائيلية تتقدم تجاه ما كان يعرف بمفترق محور نتسريم في المنطقة الوسطى الفاصلة ما بين مدينة غزة ووسط القطاع. تقدمت، أطلقت النيران تجاه العابرين على شارع صلاح الدين، ثم أطلقت الآليات الإسرائيلية في تلك المنطقة من المواقع المستحدثة قذائف مدفعية تجاه محيط هذه المنطقة، ما أدى لوقف حركة المواطنين على شارع صلاح الدين، هذا الشارع المركزي الذي يربط بين شمال القطاع وجنوبه، والذي أصبح في معظم مسافاته الواصلة بين المحافظات مناطق خطيرة لا يمكن التحرك فيها إلا بمخاطرة كبيرة، لأن المواقع الإسرائيلية المستحدثة التي أنشئت خلال الأشهر الماضية وما زالت تنشأ على طول ما يعرف بالخط الأصفر أصبحت قريبة جدا من هذا الشارع. يوم أمس شهدنا تقديم ما يعرف بالمكعبات الصفراء الدالة على الخط الأصفر على شارع صلاح الدين مباشرة، وعلى الإسفلت في منطقة شمال وسط مدينة خان يونس في منطقة مقابلة لمستشفى دار السلام، هذا المستشفى الخاص الذي دمره جيش الاحتلال خلال العمليات العسكرية. بالتالي نحن أمام مشهد متكامل من خروقات إسرائيلية وتنصل إسرائيلي لكافة جزئيات اتفاق وقف إطلاق النار، سواء في الجانب الميداني والأمني من خلال هذه المجازر المستمرة، من خلال أيضا استمرار الاستيلاء على مساحات جديدة من أراضي قطاع غزة. نتحدث عن أكثر من 60% هي في نطاق السيطرة الإسرائيلية، حتى المناطق التي لا توجد فيها القوات الإسرائيلية هناك مناطق محاذية لهذه المناطق، لمناطق الخط الأصفر، يسيطر عليها جيش الاحتلال من خلال القوة النارية واستهداف أي متحرك هناك، فيواصل منع عائلات كثيرة من العودة لمناطق سكنها المدمرة على الأقل لإنشاء مخيمات في تلك المناطق واستصلاحها نوعا ما بالحد الأدنى. أيضا جيش الاحتلال يمنع إدخال المساعدات، هو يتحكم بالعدد الذي يدخل يوميا، لا يدخل أكثر من 200 إلى 250 شاحنة، أكثر من نصف هذا العدد هو لشاحنات تجارية بضائع وليست مساعدات. بالتالي هو يفرض على الفلسطينيين أن يشتروا طعامهم بمالهم الخاص، هذا المال الذي استنفذ خلال أشهر المجاعة وخلال أشهر الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. وأيضا هو يواصل التحكم بمعبر رفح الذي يفتح أقل من 4 أيام في الأسبوع، وتستمر عملية السفر البطيئة جدا أمام قوائم الانتظار من آلاف المرضى والجرحى وآلاف ممن يحتاجون السفر لأغراض مختلفة، منها التعليم كما تحدثنا مسبقا عن طلاب المنح الدراسية التي قد تفقد في أي لحظة. لذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي والاحتلال بصورة عامة يتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار ويواصل الحرب على قطاع غزة بصورة مختلفة وبأبعاد معيشية مختلفة، يفاقم فيها المأساة الإنسانية والكارثة في ظل أيضا منعه لكل مراحل الإعمار في القطاع.
5: شكرا جزيلا لك أحمد البطة، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من خان يونس. إلى إيران الآن في استمرار لهذه التغطية للتطورات في الشرق الأوسط، حيث قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الولايات المتحدة تسعى لنقل الحرب إلى ساحة الاقتصاد بعد فشلها، مطالبا المواطنين المساهمة في إفشال المؤامرة. ومن جهته أفاد المتحدث باسم هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية أن أي دولة ستتخذ إجراء ضد بلاده ستواجه ردا حاسما. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن طهران لا تثق بوقف إطلاق النار، وأن القوات المسلحة عززت قدراتها وحدثت بنك الأهداف تحسبا إلى أي تصعيد جديد. وأضاف أن الدول التي تتبع الولايات المتحدة في فرض العقوبات على بلاده ستواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز، مؤكدا أن التجارة البحرية الإيرانية لا تزال تسير بسلاسة، ولم يتم توقيف سوى عدد محدود جدا من السفن. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني أنه جرى إيقاف

0: نشير إلى هذه العواجل. رئيس الوزراء الباكستاني يقول: تبادلت مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وجهات النظر بشأن الوضع الإقليمي المتطور، ويقول أنه أعرب عن تقديره لدعم قطر المستمر لجهود باكستان للنهوض بالسلام والاستقرار الإقليميين. تصريحات إذن لرئيس الوزراء الباكستاني يقول أنه تبادل مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وجهات النظر بشأن الوضع الإقليمي المتطور، وأنه أعرب عن تقديره لدعم قطر المستمر لجهود باكستان للنهوض بالسلام والاستقرار الإقليميين. إذن تطورات وتصريحات نتابعها تتعلق بتواصل قطر مع الجانب الأمريكي والجانب الباكستاني، وتصريحات وردتها وزارة الخارجية القطرية في خلال هذه الساعة تتحدث عن تواصل ونقاش بين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وماركو روبي حول الأوضاع في المنطقة وضرورة دعم المسار التفاوضي. والآن رئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن تقديره لدعم دولة قطر المستمر لجهود باكستان للنهوض بالسلام والاستقرار الإقليميين، وسنتابع كل ما يصدر في هذا السياق. العودة إلى التطورات في إيران، نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع أن ناقلة البضائع التي تعرضت للاستهداف في الخليج العربي كانت ترفع العلم الأمريكي وتعود ملكيتها للولايات المتحدة. وكانت الهيئة البحرية البريطانية قد قالت أنها تلقت بلاغا عن إصابة ناقلة بضائع مقذوفة أو بمقذوفة مجهولة على بعد 23 ميلا شمال شرق الدوحة. الهيئة أكدت أيضا اندلاع حريق على متن الناقلة وقالت أنه تمت السيطرة عليه دون إصابات، مضيفة أنه لم يبلغ عن أي تأثير بيئي. من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. أهلا بك معنا حازم، نتابع معك التطورات على مستوى التصريحات فيما يتعلق بالمفاوضات وكذلك في مضيق هرمز، تفضل.
1: أيضا في مضيق هرمز وفي إشارة إلى مزيد من الأحداث التي تقع هناك أو الحوادث التي تقع هناك، وكالة تسنيم أوردت قبل قليل أن مقاتلة من نوع F-35 أمريكية نشرت حالة طوارئ من خلال تعميم الكود 7700 كانت تحلق فوق بحر عمان، فوق خليج عمان تحديدا بالقرب من مضيق هرمز، ولاحقا تم تسجيل موقعها فوق سماء الإمارات. وهذا الكود الذي تم الإعلان عنه 7700 هو حالة طوارئ تستدعي الهبوط فورا. لا يعرف بالضبط ما الذي جرى، ولكن هذا ما أوردته وكالة تسنيم، إضافة إلى الحادث الذي أشرت إليه لإحدى السفن التي تحمل بضائع بالقرب من سواحل قطر، والتي قال مصدر لوكالة فارس بأنها كانت تحمل العلم الأمريكي. هذه الحوادث تقع في وقت تؤكد فيه إيران بأن أي استهداف لسفنها سيقابل برد بالمثل، سيقابل باستهداف القواعد الأمريكية. جاء ذلك في بيان لبحرية الحرس الثوري يوم أمس. اليوم تقول إيران بأنه منذ اليوم تحديدا بدأت مرحلة جديدة تتعلق بمضيق هرمز، لن تقبل إيران بأي استهدافات تتكرر باتجاه سفنها أو أي محاولة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على سفن أو ناقلات إيرانية، وستتعامل بالمثل. وهذا ما قاله المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني. وأكدت القيادات العسكرية خاصة في بحرية الجيش الإيراني وأيضا في الحرس الثوري جهوزية كبيرة عسكرية. ولكن اسمح لي سونيا أن أشير إلى بعض التطورات المرتبطة ربما بتصريحات الرئيس الإيراني حول الأوضاع الاقتصادية وضرورة ترشيد الاستهلاك. اليوم تحديدا عقد البرلمان الإيراني أول اجتماع علني له منذ بدأ العام الإيراني الجديد، وبالتالي منذ الحرب

0: حرب الأربعين يوما هو الاجتماع العلني الأول، ولكن لم يعقد حضوريا، عقد عبر الشبكة بشكل افتراضي، وناقش بشكل أساسي الغلاء والأوضاع في الأسواق الإيرانية وارتفاع الأسعار الذي وصل إلى أكثر من 200 أو 250% لبعض السلع. كان هناك مشاركة من وزير الزراعة الإيراني في هذا الاجتماع، وهناك اهتمام كبير من قبل الحكومة والبرلمان بشكل أساسي في محاولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار، والذي بدأ بشكل كبير جدا ومتسارع منذ وقف إطلاق النار بشكل أساسي في بعد نهاية حرب الأربعين يوما. تصريحات الرئيس الإيراني فيما يتعلق بترشيد الاستهلاك تأتي أيضا بالتزامن مع عدة دعوات أطلقها المرشد الإيراني، أطلقها رئيس البرلمان الإيراني فيما يتعلق بقطاع الطاقة تحديدا بشكله العام، سواء ما يتعلق بالكهرباء أو بالوقود أو حتى بالمياه. إيران منذ سنوات تعاني من شح في المياه، تواجه موجة جفاف كبيرة، وهناك مشكلة حقيقية تتعلق بالمياه، تتعلق بالكهرباء، تتعلق بالكثير من القضايا المرتبطة بالطاقة. ومن هنا يمكن القول بأن المخاوف ربما ارتفعت في ظل الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وهذا ما أدى ربما بشكل كبير وتأثير كبير على الأسواق إلى ارتفاع في عدد من السلع، رغم تأكيد الحكومة الإيرانية أن السلع متوفرة والمخازن مليئة بالسلع، خاصة السلع الأولية والأساسية للمواطنين الإيرانيين. لكن هذا لم يمنع ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 200 أو 250% لبعض السلع كما ذكرت.
1: شكرا جزيلا لك حازم كلاس، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من طهران.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
1: كيانات وأفراد يسهلون سعي الجيش الإيراني للحصول على أسلحة ومواد خام لبرامج الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وفق تعبيرها. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأشخاص مطلعين أن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا في الصحراء العراقية لدعم حملتها الجوية ضد إيران بعلم الولايات المتحدة.
6: قاعدة إسرائيلية سرية في قلب الصحراء العراقية، هكذا دعمت تل أبيب حربها الجوية ضد إيران بعيدا عن الأضواء. صحيفة وول ستريت جورنال كشفت نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة أن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا غربي العراق بعلم الولايات المتحدة ليعمل مركزا لوجستيا لدعم عمليات سلاح الجو الإسرائيلي خلال الحرب. الموقع استخدم بحسب الصحيفة لتمركز قوات خاصة وفرق بحث وإنقاذ بهدف التدخل السريع في حال سقوط طائرات إسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية، كما منح إسرائيل قدرة أكبر على إدارة حملة جوية استمرت 5 أسابيع نفذت خلالها آلاف الضربات. الرواية الأمريكية تشير إلى أن القاعدة لعبت دورا في تغطية عمليات إنقاذ محتملة، من بينها حادثة سقوط مقاتلة أمريكية قرب أصفهان مطلع أبريل، رغم أن القوات الأمريكية نفذت عملية الإنقاذ بنفسها. التسريبات أعادت تسليط الضوء أيضا على حادثة وقعت مطلع مارس، حين تحركت قوة عراقية نحو المنطقة بعد بلاغ عن نشاط مروحيات مجهولة. مصادر عراقية قالت إن القوة تعرضت لإطلاق نار وغارات جوية ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 2 آخرين، قبل أن تعثر وحدات عراقية لاحقا على مؤشرات لوجود قوة عسكرية أجنبية تعمل داخل المنطقة بدعم جوي. نواب ومسؤولون عراقيون تحدثوا حينها عن عمليات إنزال جوي وتحركات عسكرية غامضة في بادية النجف وكربلاء والسماوة والأنبار، وسط تضارب في الروايات الرسمية بشأن الجهة المنفذة. العراق قدم لاحقا شكوى إلى الأمم المتحدة نسب فيها الهجوم إلى واشنطن، بينما نفت القيادة الوسطى الأمريكية تنفيذ أي غارات. معطيات جديدة تكشف جانبا غير معلن من الحرب بين إسرائيل وإيران، وتفتح مجددا ملف استخدام الأراضي العراقية كساحة عمليات إقليمية معقدة.
1: كشفت شركة ويندوارد المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي البحري أن التسرب النفطي قرب جزيرة خارج الإيرانية انقسم إلى كتلتين منفصلتين ما يزيد عن تعقيد عمليات الاحتواء. وأكدت الشركة أن البقعة النفطية تواصل تحركها جنوب شرق الخليج.
2: التسرب النفطي قرب جزيرة خرج الإيرانية يتحول إلى أزمة بيئية بحرية معقدة بعد أن أظهرت صور الأقمار الصناعية انقسام البقعة النفطية إلى كتلتين منفصلتين في شمال الخليج العربي، وفق تحليل شركة ويندوارد المتخصصة في تحليل المخاطر البحرية. ويقع التسرب على بعد نحو 29 كيلومترا من جزيرة خرج ونحو 25 كيلومترا غرب بوشهر، في منطقة تعد مركزا رئيسيا لصادرات النفط الإيرانية. وأظهرت صور أقمار سنتينل التابعة لبرنامج كوبرنيكوس الأوروبي بقعة نفطية تمتد لعشرات الكيلومترات المربعة، فيما تشير تقديرات أولية إلى أن مساحتها قد تصل إلى نحو 120 كيلومترا مربعا. وأكدت شركة ويندوارد أن انقسام البقعة إلى كتلتين قد يعقد عمليات الاحتواء رغم استمرار تحركها جنوب شرق الخليج، مع احتمال وصولها قرب المياه الإماراتية خلال نحو 12 يوما، ويحذر خبراء البيئة من تهديدات للحياة البحرية والملاحة وخطوط شحن الطاقة، فيما قد يؤدي أي تصعيد إضافي في الصراع إلى تعقيد احتواء التسرب مع الانتشار العسكري الكثيف والمخاوف من الألغام البحرية في المنطقة.
1: إلى لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للأعلام بقصف إسرائيلي استهدف بلدات الصوانة وتولين والمنصوري وبلاط جنوبي البلاد، فيما أظهرت مشاهد حجم الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية على بلدة صفد البطيخ، حيث حاولت الجرافات فتح الطرقات وإزالة الركام. كما أظهرت مشاهد تشييع شهداء الاستهداف الإسرائيلي الذي طاول منزلا يؤوي نازحين في بلدة السكسكية في قضاء صيدا جنوب لبنان. نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد قال إنها مواقع لحزب الله استهدفها في جنوب لبنان، وأضاف أنه نفذ هجمات على أكثر من 40 منشأة تابعة للحزب وقتل 10 من عناصره خلال العمليات وفق بيانه. نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن ضابط قوله إن الجيش لا يملك حتى اللحظة حلا للمسيرات التي يطلقها حزب الله. وفي شأن متصل قالت هيئة البث الإسرائيلية أنه من المتوقع وصول رصاص متفجر من الولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل لمواجهة مسيرات حزب الله، فيما نقلت صحيفة يدعو تحرنوت عن ضابط تأكيده إن طريقة حزب الله تعتمد على استهداف الجنود بالمسيرات ثم استهداف قوات الإنقاذ، حيث سجل مقتل وإصابة أكثر من 100 جندي وضابط بهذه المسيرات منذ بداية وقف إطلاق النار مع لبنان. قال النائب عن حزب الله علي فياض إن الحزب يلمس في مواقف السلطة اللبنانية وتحديدا رئيسي الجمهورية والحكومة اتجاها لتصويب الموقف التفاوضي، ودعا فياض إلى التمسك بموقف عدم التفاوض قبل وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية.
7: أين هو الموقف الرسمي اللبناني الذي يؤكد على الدوام بأنه لن يفاوض تحت الليرانة الإسرائيلية؟ فلذلك يجب أن يتماسك هذا الموقف، ويجب أن يعيد النظر في هذا الموقف، ويجب أن يتم التعاطي مع ضرورة أن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل وكامل متضمناً لإيقاف الأعمال العدائية.
1: من إبل السقي جنوب لبنان انضم إلينا مراسل التلفزيون العربي محمد شبارو. أهلا بك محمد، نتابع معك على مستوى الميدان آخر التطورات، وعلى مستوى المستوى السياسي آخر التصريحات لحزب الله والحكومة، تفضل.
8: يعني سونيا، بالمقارنة مع الأيام الماضية واضح أنه حتى الساعة على الأقل اليوم أن نسبة الغارات والاستهدافات في جنوب لبنان هي أقل من الأيام الماضية. حتى الساعة رصدنا منذ ساعات الصباح عدد من الاستهدافات بالمسيرات الإسرائيلية، تحديدا على طريق الشابية السماعية النبطية، إضافة إلى استهداف نقطة للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة قلاوي، وكذلك سجلت عدد من الغارات منذ ساعات الصباح تحديدا باتجاه شقرة وصفد البطيخ، ثم باتجاه بلاط الواقع خلفنا في هذه المنطقة، إضافة إلى غارة في المنصورية. طبعا يعني استهدافات عديدة منذ ساعات الصباح مترافقة مع القصف المدفعي، ولكن عندما نتحدث عن الأيام الماضية سونيا نتحدث عن موجات لا تتوقف من الغارات التي استهدفت مساحة شاسعة من البلدات. يوم أمس على سبيل المثال عشرات الغارات التي استهدفت كل الأقضية، ولكن تركزت بشكل رئيسي في قضاء النبطية وقضاء صور، ما يشبه زنار من الغارات التي كانت تستهدف القرى المحيطة بمدينة صور والقرى ومدينة النبطية بحد ذاتها. يوم أمس أيضا تعرضت للغارات، إضافة إلى الاستهدافات بالمسيرات وصلت يوم أمس إلى عمق البلاد في قضاء الشوف، ما يعني أن هناك محاولة إسرائيلية لتقييد حركة التنقل من وإلى الجنوب وفي الجنوب. وأيضا عدد الشهداء، يعني بعض الحالات يعني في استهداف النبطي كان هناك استهداف لرجل وابنته في السكسكية، نتحدث بحسب آخر بيان عن وزارة الصحة عن 7 شهداء من عائلة واحدة بينهم أطفال، وبالتالي نتحدث يوم أمس عن عنف غير مسبوق، عن مجازر إسرائيلية ارتكبت. طبعا الأنظار كلها تتجه إلى الساعات المقبلة ومس صار الأمور بالمعنى العسكري قبيل الأسبوع المقبل الذي سيشهد الجولة التفاوضية في 14 و15 من الشهر الجاري. طبعا مواقف اليوم النائب علي فياض كانت لافتة، خصوصا عندما تحدث عن أنهم يلمسون تعديلا في الموقف التفاوضي لدى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وإن كان أبقى على انتقاداته لجهة التفاوض تحت النار، على الرغم من أن الحكومة رئيس مجلس ورئيس الجمهورية يؤكدان بأن لبنان يرفض التفاوض تحت النار، أن المطلب الأول قبل الشروع في التفاوض هو وقف إطلاق كامل وشامل، وهذا التعبير استعمله رئيس الجمهورية قبل يومين قبيل مغادرة سيمو كرم السفير اللبناني السابق إلى واشنطن للمشاركة في جولة التفاوض. وبالتالي سيمو كرم سيطرح على يعني على جدول الأعمال أول بند هو وقف إطلاق النار قبل التوسع أو الغوص في التفاوض أو انطلاق المفاوضات. وبالفعل لبنان الرسمي أبلغ الإدارة الأمريكية بهذا الموقف، وكان على مدار الأسبوع المنصرم يضغط على الإدارة الأمريكية للحصول على وقف إطلاق للنار جدي قبل الشروع بالتفاوض. عموما موقف النائب علي فياض على الأقل اليوم يؤكد أن هناك تقاطع لبناني على الأجندة، وهذا واضح منذ تقريبا أكثر من أسبوعين عندما تحدث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن ما أسماء الخمسة نقاط في مواقف رئيس الجمهورية رئيس الحكومة، ونكت التركيز على جملة من الثوابت، منها الانسحاب الإسرائيلي، بس سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دوليا، إطلاق سراح الأسرى، وهذا بالتحديد ما عناه علي فياض بأن حزب الله يلمس تعديلا في الموقف التفاوضي من قبل الحكومة اللبنانية. عموما هذا التقاطع اللبناني اللبناني على الأقل يؤمن إجماع لبناني حول الأجندة بانتظار عنوان وقف إطلاق النار الذي لا يطبق على الأرض.
1: شكرا جزيلا لك محمد شبارو، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من إبل السقي جنوب لبنان. لقطاع غزة، حيث استشهد مدير المباحث العامة في خان يونس وسام عبد الهادي ومعاونيه في غارة إسرائيلية استهدفت مركبتهم غربية المدينة. وأعلنت مديرية الشرطة في غزة استشهادهما بغارة استهدفت حي الأمل. قال مركز الميزان لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال تدفع نحو كارثة صحية غير مسبوقة في قطاع غزة. وأوضح المركز أن سلطات الاحتلال تفرض قيودا مشددة على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الفحص المخبري، مشيرا إلى أن 47% من الأدوية الأساسية بات رصيدها صفرا. وأضاف أن الحصول على مياه نظيفة وبكميات كافية أصبح شبه مستحيل، وأن شمال القطاع يشهد انقطاعا شبه كاملا للمياه، في حين يعتمد سكان جباليا على عربات نقل مياه محدودة الإمكانيات. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من مكان يعج بالقصص الإنسانية، حيث يستمر عمال النظافة في قطاع غزة بمهنتهم في ظروف إنسانية صعبة في ظل ما خلفته الحرب الإسرائيلية. رافقنا ماجد الآغا في يوم من أيام عمله وهو أحد العاملين في بلدية مدينة خان يونس جنوب القطاع، نتابع.

0: أنا ماجد الأغا، عامل نظافة من غزة. بدأت مع البلدية شغل من 2015، حوالي 11 سنة مع البلدية. كنا شغلنا الرسمي الدوام على 5 ل 11، بس احنا بنطلع الواحد او على 2 او على 12. انا وزملائي كنا بنطلع بدري عشان نخلص المناطق، مطرح الكراجه 12 في الليل عشان يخلصوا المناطق، وهذا يخلص منطقته اللي هم بالذات المناطق تاعون كراجات السيارات. هذا بده يكون الساعة مع الفجر او بعد الفجر نص ساعة كله بده يكون جاهز. كان رواتبنا حوالي 300 دولار، كان ظروف هذيك كانت صعبة، كانت علينا صعبة، والحياة يعني 300 دولار ايش اللي مسوي للواحد يعني؟ وش ولا أي حاجة، لا إلك ولا لمعاتك لأولادك ولا لكارتك، مسويش لك ولا حاجة. هذول كانت 300 دولار. كل واحد بحب أي شغلة يشتغلها، بس أنا هذه الشغلة لما دخلت فيها خلص ضلتني فيها وحبيت وضلتني مستمر فيها. احنا قبل كنا ناخذ النفايات من الشارع، اليوم احنا صرنا ناخذ النفايات من خيام الناس. الدنيا كلها اختلفت من قبل، مكبات قبل اغلبهم تدمروا وراحوا، فاحنا بنقطع مسافات طويله عشان نروح للمكبات نفض على الكار المكبات كلها.
1: الله يعطيكم العافيه، لكم على هالبلد.
0: انت اليوم لما تسمع من شعبك او من حبايبك او من يقول لك اديك العافيه، انت بتنبسط، بتتشجع اكثر انك تشتغل اكثر.
2: راديو الحريه
3: 92.7 الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا. راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: شرطة فلسطينية.

0: من القدس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة. أحمد أهلا بك معنا. مشروع القانون الذي تحدثنا عنه والذي يهدف إلى إلغاء اتفاقية أوسلو سيناقش اليوم من قبل اللجنة الوزارية لشؤون التشريعية، نتابع معك التفاصيل.
1: بالفعل ولو أن هذا الأمر ينظر إليه باعتباره ضمن المزاودات الداخلية الإسرائيلية، مزاودات وزراء اليمين عشية الانتخابات الإسرائيلية بعد أسابيع قليلة من الآن في أكتوبر المقبل، فبالتالي هذا الأمر يطرح باعتباره واحدا من هذه المزاودات، ولا أحد يعتقد أن بالإمكان فعلا في ظل هذه الظروف السياسية أن تلغي إسرائيل اتفاقية أوسلو. إلغاء اتفاقية أوسلو واتفاقيات الخليل أيضا واتفاقيات واي كما تطرح هذه المسؤولة الإسرائيلية من حزب بن غفير، معناها أن يتحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولياته كاحتلال في الضفة الغربية. معناها نرى الاحتلال الإسرائيلي بوصفه القوة القائمة بالاحتلال تدفع رواتب الموظفين في السلطة الفلسطينية ورواتب المدرسين، وأن تجمع القمامة من رام الله والخليل ونابلس وبيجنين وغيرها من هذه المواقع، وأن تنظم السير في تلك المناطق ليس فقط في الضفة الغربية إنما قطاع غزة. ولا أحد يعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي سيبدأ خلال الفترة المقبلة تحمل هذه الأعباء التي هرب منها خلال العقود الماضية. هذا أمر من هذا النوع يحتاج إلى موافقات تأتي من أعلى المستوى السياسي في إسرائيل، من رئاسة الوزراء الإسرائيلية، وقعت بإشراف من الولايات المتحدة، فبالتالي هي بحاجة لموافقة أمريكية، بحاجة لتوصيات من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، فبالتالي لا يوجد أي شيء جدي في هذه المناقشات اليوم باستثناء طرح هذا الموضوع عشية الانتخابات. لكن ما يثبت هذا الطرح، ما يثبت هذا السعي باتجاه إلغاء اتفاقيات أوسلو وغيرها من هذه الاتفاقيات، أن هذا اليمين الجديد الذي يحكم إسرائيل، حزب بن غفير، حزب بتسل إير سموتريتش، يسعى إلى التخريب وإلى حرق الأوضاع. بمعنى هو لا يبحث عن بديل لأوسلو، لا يبحث عن حياة أفضل للإسرائيليين، ولا يبحث عن حياة أفضل للفلسطينيين كما يتهم، إنما يسعى إلى إشعال الأوضاع في الضفة الغربية.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: دون تفاصيل إضافية الآن سنتابع إن كانت هناك معلومات حول هذا الانفجار، ولكن في خبر آخر، وزارة الأمن الإيرانية تتحدث عن تفكيك خليتين تابعتين للموساد الإسرائيلي في محافظات أذربيجان الغربية وكرمان والبرز. إذن تفكيك خليتين تابعتين للموساد الإسرائيلي في محافظات أذربيجان الغربية وكرمان والبرز. حول هذه التطورات ينضم إلينا من طهران حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي. حازم، أهلا بك معنا. بداية، هل من معلومات عن دوي انفجار في مدينة تشبهار الإيرانية؟ هل من تفاصيل إضافية؟
3: وكالة مهر هي التي انفردت بهذا الخبر الذي أوردته، وقالت بأن الانفجار كان شديدا في مدينة تشابهار. لا نعرف تماما ما هي التفاصيل، لم تذكر الوكالة أي التفاصيل، وقالت بأن المتابعة تجري من أجل معرفة مزيد من التفاصيل حول سبب هذا الانفجار الذي كان صوته شديدا بحسب الوكالة. المكان مكان مهم واستراتيجي، نتحدث عن مدينة تشابهار جنوب شرق إيران التي تضم ميناء تشابهار، وهو الميناء الإيراني الأكبر من حيث إطلاله على المحيط الهندي بشكل مباشر. هو الميناء الوحيد الذي كان سابقا معفى من العقوبات الأمريكية، هو الميناء الوحيد القادر على استقبال سفن قادرة على الإبحار في المحيطات، سفن ضخمة جدا. معظم واردات إيران من السلع الأساسية تمر عبر هذا الميناء. يأتي هذا الحادث بعد عدة حوادث وقعت اليوم أيضا في المياه الخليجية ومضيق هرمز تحديدا، استهداف لسفينة تحمل حاويات تجارية وترفع العلم الأمريكي بالقرب من السواحل القطرية أو المياه القطرية بحسب ما أوردت وكالة فارس، وكذلك ما أوردته وكالة تسنيم عن حادث تعرضت له ربما مقاتلة أمريكية كانت تطير في سماء مضيق هرمز بالقرب من خليج عمان، وأطلقت إنذار 7700 الكود 7700 كود الطوارئ، وشهدت لاحقا في سماء الإمارات. عدة حوادث وقعت اليوم، وتزامن كل ذلك مع تحذيرات من القوات المسلحة الإيرانية بأنه بدءا من اليوم لن يكون هناك غض للطرف، لن يكون هناك تهاون مع أي استهداف للسفن الإيرانية أو توقيف للسفن والناقلات الإيرانية، وسيتم الرد بشكل شديد على قواعد أمريكية وسفن أمريكية بالمقابل إذا ما تعرضت إيران وسفن إيران إلى أي استهدافات.
2: طيب، نعود أيضا على الخبر المتعلق بتفكيك خليتين تابعتين للموساد الإسرائيلي في محافظات أذربيجان الغربية وكرمان والبرز. حازم، كانت لديك أي تفاصيل أو معلومات تتعلق بهذا الخبر؟ ونعود أيضا حازم وأنت تتابع هذه الأخبار التي ترد تباعا الآن فيما يتعلق بهذا الانفجار القوي الذي هز مدينة تشابهار الإيرانية والذي انفردت به مشاهدينا وكالة مهر الإيرانية. يعني هذه الاستهدافات حذرت قبلها إيران ووعدت برد حاسم وأن أصابعها على الزناد. هذا التصريح كان يتزامن حتى مع الحديث عن مسار دبلوماسي تفاوضي مستمر حتى وإن كان عبر مفاوضات الرسائل. هل من تصريحات إيرانية الآن حازم تتعلق بأي رد محتمل أو ما ستؤول إليه الأمور في حال خروقات مباشرة للاتفاق؟
3: يعني بداية ننتظر معرفة السبب، ربما يكون حادث عرضي، ربما يكون مرتبط بالكثير من التفاصيل، ليس بالضرورة أن يكون من الخارج أو استهداف أمريكي أو إسرائيلي أو انتهاك لوقف إطلاق النار، خاصة أن المنطقة تقع بالقرب من الحدود مع باكستان، وهناك تكررت خلال الأشهر الماضية وخلال السنوات الماضية الانفجارات استهدافات من قبل عناصر تتبع بشكل أساسي لجيش العدل الذي ينشط في تلك المنطقة، وهو جماعة انفصالية مصنفة إرهابية من قبل إيران، وتقوم بين الحين والآخر بعدة استهدافات في تلك المناطق، لطالما يعني شهدت تلك المناطق الحدودية والمدن القريبة من المناطق الحدودية مع باكستان انفجارات، خاصة في تشابهار، في إيران شار، في عدة مناطق قريبة من الحدود. ولكن بالعموم إذا ما كان استهدافا واضحا من الخارج فإيران بالتأكيد سترد عليه، هذا ما تم تسجيله خلال الأيام القليلة الماضية، ولكن لا يعرف تماما إن كان سيؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار بشكل كامل واستئناف الحرب. ما حصل في مضيق هرمز لم يؤدي إلى ذلك، توقيف سفن وناقلات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تتبع لإيران، وبالمقابل توقيف إيران لعدد من السفن واستهداف سفن أخرى حاولت عبور مضيق هرمز، من بينها فرقاطات تتبع للقوات البحرية الأمريكية، لم يؤدي كل ذلك رغم أنه رفع التوتر إلى مستوى كبير جدا ربما الأعلى منذ وقف إطلاق النار، لم يؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار بشكل كامل واستئناف الحرب. هناك التزام نسبي بالمسار الدبلوماسي، ولكن بالتأكيد أي فعل يقابل برد فعل من قبل إيران، وهذا ما أكدت عليه القوات المسلحة الإيرانية خاصة منذ مساء يوم أمس وحتى صباح هذا اليوم، جهوزية كبيرة أعلنت عنها بحرية الحرس الثوري، بحرية الجيش الإيراني، وكذلك
2: حازم اسمح لي
3: الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني
2: أن أشير إلى هذه الأخبار العاجلة. وزارة الدفاع القطرية تتحدث الآن عن تعرض سفينة بضائع في المياه الإقليمية للدولة شمال شرق ميناء مسيعيد لاستهداف بمسيرة. تتحدث وزارة الدفاع القطرية الآن عن تعرض سفينة بضائع في المياه الإقليمية لدولة قطر شمال شرق ميناء مسيعيد لاستهداف بمسيرة. وتقول أيضا وزارة الدفاع القطرية في بيان أصدرته الآن أنه تم اندلاع حريق محدود في السفينة دون إصابات بعد استهدافها بمسيرة في المياه الإقليمية للدولة. إذن السفينة المستهدفة اندلع فيها حريق محدود بحسب وزارة الدفاع القطرية دون وقوع أي إصابات، وتابعت السفينة رحلتها باتجاه ميناء مسيعيد بعد السيطرة على الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية. هذا ما ورد في بيان وزارة الدفاع القطرية. نذكر بأنها تتحدث عن تعرض سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية للدولة شمال شرق ميناء مسيعيد قادمة من أبو ظبي. هذه السفينة صباح اليوم الأحد تعرضت لاستهداف بطائرة مسيرة، ما تسبب في اندلاع حريق محدود في السفينة. تمت السيطرة على هذا الحريق دون وقوع أي إصابات، وتابعت السفينة بحسب وزارة الدفاع القطرية رحلتها باتجاه ميناء مسيعيد بعد السيطرة على الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية. هذا ما جاء طبعا في بيان وزارة الدفاع
1: الحرية
4: 97.7 FM. لويا لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
3: 92.7 FM. يبدو أنه لم يكن هناك إعلان مسبق في تشابهار عن هذا الأمر، وبالتالي نحن نتحدث عن أمر يتكرر منذ وقف إطلاق النار في إيران وتفجير لعتاد لم ينفجر في حرب 40 يوما في تشابهار. أما بالعودة إلى ما أشرت إليه، فقد كانت وكالة فارس بالفعل قد قالت بعد أن أعلنت هيئة البحرية البريطانية بأن هذه السفينة قد استهدفت بالقرب من السواحل القطرية، قالت وكالة فارس بأن هذه السفينة التجارية التي تنقل البضائع ترفع العلم الأمريكي وأنه تم استهداف دون أن تحدد وكالة فارس من هي الجهة التي قامت باستهداف هذه السفينة التجارية. بطبيعة الحال عدة حوادث وقعت خلال الأيام الماضية في المياه الخليجية في مضيق هرمز، وأعلنت إيران أنها استهدفت عدد من السفن وبعضها فرقاطات تتبع للبحرية الأمريكية، و بالمقابل أيضا أعلنت عن توقيف عدد من الناقلات والسفن كذلك، مقابل ما قامت به القوات البحرية باستهداف وتوقيف عدد من السفن والناقلات الإيرانية.
2: ابقى معي حازم كلاس، وأرحب الآن بمراسل التلفزيون العربي من الدوحة صابر أيوب الذي ينضم إلينا للحديث عن بيان وزارة الدفاع القطرية. نعود، أهلا بك معنا صابر. نعود أيضا على هذا الحادث الذي جد صباح اليوم في شمال شرق ميناء أمس عيد، والحديث عن استهداف سفينة بمسيرة. نعود على تفاصيل الحادثة وما جاء في بيان وزارة الدفاع القطرية.
8: بالفعل سوريا، ما ورد رسميا عن وزارة الدفاع القطرية أن هذه السفينة سفينة نقل بضائع كانت قادمة من أبو ظبي إلى ميناء مسيعيد قرب الدوحة. هذه السفينة تعرضت إلى هجوم مما أدى إلى اندلاع حريق شب على متنها، وبحسب بيان وزارة الدفاع القطرية تم السيطرة على هذا الحريق دون وقوع إصابات داخل هذه السفينة التي واصلت مسارها نحو ميناء مسيعيد، حيث يتم التعامل مع هذا الحادث وفتح تحقيق وتسجيل الخسائر التي لحقت بهذه السفينة. لا تفاصيل كثيرة في البيان، بيان وزارة الدفاع القطرية، خاصة فيما يتعلق الجهة التي تملك هذه السفينة أو العلم التي كانت ترفع هذه السفينة. ما نعرفه رسميا لحد الآن من خلال هذا البيان أن الإقليمية القطرية، مما يعني في حدود أو أقل من 12 ميلا بحريا، وهي الحدود الإقليمية، حدود المياه الإقليمية المعترف بها لقطر، بإضافة 6 أميال أخرى تعتبر أيضا منطقة نشاط اقتصادي تتبع المياه أو خاضعة أو تخضع للنشاط البحري القطري. وهذه ليست الحادثة الوحيدة، في وقت سابق أيضا هيئة الملاحة البريطانية كانت أبلغت عن حادث لكنه بعيد نسبيا أو خارج المياه الإقليمية الدولية، ويتمثل أيضا في تعرض سفينة أخرى لحادث من هذه الحوادث التي تتكرر في المياه الدولية المحاذية لقطر وفي منطقة الخليج بشكل عام. على كل، رغم هذه الاعتداءات التي تتواصل رغم الهدنة الحالية، إلى أن قطر ما زالت تواصل مساعيها لتثبيت الهدنة الحالية والبناء عليها، وهو وأيضا ما أفادت به الخارجية القطرية في عدة بيانات تشير إلى أن الاتصالات مفتوحة مباشرة مع الولايات المتحدة، تتمثل في اجتماع وزير رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مع وزير الخارجية الأمريكي، وكذلك مع مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف. هذا الاجتماع جرى في الولايات المتحدة، ناقش التطورات في المنطقة من بينها الملاحة أو حرية الملاحة وضمان استقرار الملاحة في منطقة الخليج العربي وخاصة في مضيق هرمز تحديدا، وكذلك ضرورة البناء على الجهود الباكستانية الحالية للتوصل إلى اتفاق يضمن السلام الدائم والاستقرار، السلام والاستقرار الدائمين في منطقة الخليج. وكذلك كان هنالك اتصال هاتفي جرى بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس الوزراء الباكستاني، وأيضا ركز على مثل هذه النقاط تحديدا، دعم جهود الوساطة الباكستانية وكذلك البناء عليها من أجل تحقيق الاستقرار والوصول إلى مفاوضات جادة تفضي في النهاية إلى معالجة جذور هذه الأزمة ووقف الحرب بشكل نهائي.
2: شكرا جزيلا لك صابر أيوب، مراسل التلفزيون العربي من الدوحة. والآن نشير إلى هذا الخبر العاجل، الرئيس الإيراني يقول إن المفاوضات لا تعني التراجع أو الاستسلام. يقول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن المفاوضات لا تعني التراجع أو الاستسلام، هذا في آخر تصريحات الرئيس الإيراني. إيران التي تنتظر منها الولايات المتحدة الأمريكية ردا على مقترحها الأخير فيما يتعلق بالمفاوضات. أعود مرة أخرى إلى حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي من طهران،
9: راديو الحرية 92.7 بالعشرة.

0: غيرنا
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: A new day، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599664342. A new day، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
3: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من أطياف الوطن.

قطرية عبرت مضيق هرمز للمرة الأولى. في قطاع غزة أيضا الأحداث هناك لا زالت متواصلة، وعمليات هدم تجري في مناطق مختلفة، هذا في الضفة الغربية وأيضا في قطاع غزة. تحركات وفق ما نشر تجري من أجل إدخال لجنة غزة إلى القطاع قبل عيد الأضحى المبارك. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلوة في التقديم. أوقات مفيدة نتمناها لكل من يتابع هذا الأثير.

أهلا بكم متابعينا الكرام. نبدأ بمتابعة الملفات الإخبارية. كان الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أكد فشل واشنطن في الحرب العسكرية على إيران ما دفعه لنقل الحرب إلى الاقتصاد، مشددا على ضرورة أن يحبط الشعب الإيراني هذه المؤامرة بتكاتفه مع القيادة. قال في اجتماع لاستعراض التقدم المحرز في خطة التركيز على الأحياء والمساجد بعد فشله في الحرب العسكرية، يحاول العدو نقل الحرب إلى ميدان الاقتصاد، وعلى الشعب أن يفشل هذه المؤامرة أيضا. قال بأن البلاد بحاجة إلى حركة شعبية شاملة من أجل ترشيد نمط الاستهلاك وتعزيز المشاركة الاجتماعية، وقال تؤدي القوات المسلحة واجبها في مواجهة الأعداء على أكمل وجه، وعلى الشعب أيضا أن يؤدي دوره في هذا الميدان من خلال ترشيد استهلاك الطاقة. اليوم نشر أيضا بأن بيانات ملاحية كشفت عبور ناقلة غاز تديرها الشركة مقرها دولة قطر عبرت مضيق هرمز قادمة من مياه الخليج. يعد هذا العبور الأول منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

هذا جزء من التطورات الجارية. طبعا القيادة الوسطى الأمريكية قالت قمنا بتحويل مسار 58 سفينة تجارية وأربع سفن أخرى في مضيق هرمز خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

0: طبعا اليوم وفق التصريحات كان العديد من التصريحات المختلفة التي خرجت أكثر من الجانب الإيراني. على سبيل المثال كان قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني الأميرال شهرام إيراني كشف عن مهام الغواصات الإيرانية في مراقبة وتعقب السفن في مياه الخليج. وكالة مهر الإيرانية نقلت عن قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني بأن الغواصات الخفيفة المصنعة محليا تعمل في مياه مضيق هرمز بما يتناسب مع التهديدات والاحتياجات والقدرات، مشيرا إلى أنها في حالة جاهزية قتالية دائمة وتواصل التوسع والتمركز في قاع البحر. أوضح بأن من قدرات هذه الغواصات البقاء في قاع البحر وعلى أعماق مختلفة لفترات طويلة في الممرات المائية بمضيق هرمز، إلى جانب تعقب وتدمير مختلف السفن المعادية، مضيفا أن الضباط وأفراد البحرية يطلقون عليها في أدبياتهم اليومية اسم دلافين الخليج. وأضاف قائد البحرية الإيرانية بأن هذه الدلافين كما سماها ظهرت على سطح المياه خلال عملية في مضيق هرمز بهدف إظهار قوة الردع البحري الإيرانية قبل أن تعود إلى أعماق البحر لمواصلة مهامها بعد تنفيذ مناورات استعراضية.
1: مع برنامج أطياف الوطن.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: نتابع وإياكم ما يجري من تطورات في قطاع غزة. الأحداث في القطاع أيضا متواصلة، كانت عمليات استهداف جرت لأكثر من منطقة. هذا يأتي في الوقت الذي يعني تحاول الجهات الطبية الصحية عملها من أجل مواصلة عمليات الإجلاء الطبي من غزة في ظل الظروف المعقدة. هذا عدا عن الحالة الصحية الصعبة التي توصف في قطاع غزة. على الخط الهاتفي نتحدث مع الزميل عماد أبو شويش، معنا عبر الهاتف. عماد، بداية مساء الخير.
1: مساء الخير لك عثمان، مساء الخير لكل السادة المتابعين.
0: أهلا بك. يعني نسأل بداية بخصوص الجانب الصحي الطبي في القطاع، كيف الوضع إجمالا؟ كيف حال المستشفيات؟ هل من أدوية متوفرة؟ هل من صيدليات تعمل؟ هل من عيادات حتى تعمل؟ وماذا عن المرضى أو الجرحى؟ هل جزء منهم يخرج للعلاج بالخارج؟
1: عن الوضع الميداني في قطاع غزة، واعذرني لرداءة الصوت يعني بسبب الانفلونزا الموسمية.
0: سلامتك.
1: حقيقة الأمر، الله يسلمك، حقيقة الأمر نحن في قطاع غزة ما زلنا نتعرض لقصف، ما زلنا نتعرض لتهديد، ما زلنا نتعرض لعمليات جراحية، وليست عمليات جراحية طبية، وإنما عمليات جراحية من الطيران الحربي الإسرائيلي الذي يصب حممه وجم غضبه على الشعب الفلسطيني حتى يضغط على المفاوضات، وحتى يثبت للعالم بأنه ما زال يستطيع أن يدير 7 و10 جبهات في نفس الدقيقة وفي نفس اللحظة. ساعة أو ساعتين من الآن تعرضت سيارة لقصف إسرائيلي كان يستقلها مواطنين، استشهد على أجلها أحد المواطنين وأصيب عدد آخر، كما أعلن في المصادر الطبية بأن من استشهد هو مدير مباحث خان يونس في قطاع غزة في حكومة غزة. الاحتلال يستهدف بشكل مباشر كل من يتحرك على الأرض، كل من يتحرك على له علاقة بحفظ الأمن والنظام في قطاع غزة، كل من يحاول أن يعني أن يضبط الأمن والنظام في قطاع غزة بشكل أو بآخر. نتفق أو نختلف، أراء المواطنين تختلف على بعض النقاط وآخرين يتفقون مع هذا، ولكن لا نتفق أبدا أو لا نختلف أبدا على أننا في قطاع غزة نتعرض كمواطنين فلسطينيين بشتى ألواننا وبشتى أطيافنا إلى الاعتداء الإسرائيلي بكل النواحي. قبل يومين من الآن كان هناك أيضا قصف لتهديد بمنزل في مخيم الشاطئ، تم تهديده وإبلاغه وإخلاء المربع كامل في مخيم الشاطئ، ثم تم قصف المنزل بصاروخ، ومن ثم إعادة قصفه مرة أخرى بصاروخ آخر من الطيران الحربي الإسرائيلي التدميري. تم تدمير المنزل بشكل كامل في مخيم الشاطئ، وأصبح ساكنيه بلا مأوى، مما يعني يزيد ويفاقم الأمر سوء في قطاع غزة. الاغتيالات مستمرة، التوسع ما زال مستمر على الحدود الشرقية، وصلت الخطوط الصفراء والخط البرتقالي الوهمي الذي لم يعلن عنه فعليا، الذي قضم قرابة 69% من مساحة قطاع غزة. الخط الأصفر الذي في بداية الاتفاق قبل 4 أشهر عندما تم الاتفاق كان الخط الأصفر يقضم قرابة 52%، ولكن اليوم توسعت نفوذ المساحات الجيش الإسرائيلي، وصلت إلى صلاح الدين. من يعرف قطاع غزة يعرف أن صلاح الدين هو أقرب إلى المنتصف في قطاع غزة، لا يبعد صلاح الدين عن غرب قطاع غزة في منطقة الوسط البريج والمغازي ومخيم النصيرات سوى 4 كيلو تقريبا، بمعنى أنه ما تبقى لك 2 كيلو مساحة تستطيع الحركة فيها أو 3 كيلو تستطيع الحركة فيها في المناطق الوسط. في خان يونس ستستطيع الاقتراب أبدا، تتحرك على شارع صلاح الدين. ننصح المواطنين من يستمعون إلينا من قطاع غزة بعدم الحركة على شارع صلاح الدين، تحديدا ما بعد جسر وادي غزة إلى الشمال إلى منطقة الكويتي، وأيضا من بعد دير البلح أو منطقة المطاحن وصولا إلى خان يونس ابتعاد نهائيا عن شارع صلاح الدين. الدبابات تتحرك في تلك المنطقة، القناصين جيش الاحتلال الإسرائيلي يقنص كل هدف في تلك المنطقة. اليوم تم إجلاء 107 من الجرحى والمرضى ومرافقيهم من قطاع غزة عبر منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر والهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة الفلسطينية، تم إجلاءهم إلى جمهورية مصر العربية. بالتالي سيكون هناك إدخال 107 من العائدين من مصر اليوم، بمعنى أنه سيسمع دائما بعدد يوازي العدد الذي خرج من قطاع غزة. أعلن قبل فترة بأن 150 ألف مواطن فلسطيني يتواجدون الآن في مصر، جلهم يريدون العودة إلى قطاع غزة حسب ما تم الإعلان عنه من السفارة الفلسطينية والسفير الفلسطيني في مصر دياب اللوح. الوضع في غزة مأساوي بكل النواحي، وخاصة في القطاع الطبي. المستشفيات ما زالت تعاني، الأمرات من ناحية الأدوية ونقص الإمكانات ونقص الأدوات، ومستشفى الرنتيسي ومستشفى النصر تم الإعلان قبل أيام بأنه ينقصهم الأكسجين الغاز في المرضى، الذي ربما سيكون مهم جدا إن تواجد أن ينقذ حياة مئات بل آلاف من المرضى الفلسطينيين الذين يعانون من درجات الحرارة المرتفعة، من الأمراض الصدرية، ومن الروائح الخانقة جراء تكدس النفايات في بين الأحياء وبين المدن وبين الخيام المختلفة في قطاع غزة. إذا ما تحدثنا بشكل آخر عن الأدوية، الأدوية منعدمة في قطاع غزة. يعني تحدثنا ربما سابقا عن أن البنج لا يوجد في قطاع غزة عثمان. إذا ما صدقتك القول، أنني جربت ذلك عندما عالجت أسناني قبل فترة دون بنج. دون بنج يعني حقيقة كيف الإنسان يتحمل الألم بهذه الطريقة؟ ولكن مكره أو مجبر أخاك لا تطر. إذا ما تحدثنا عن أمراض الكبد وأمراض الكلى والأمراض المزمنة، كل يوم في قطاع غزة كل يوم يموت في مستشفيات وفي أقسام الباطنة الرجال والنساء كبار السن، يموت يوميا عدد منهم بسبب عدم وجود العلاج اللازم والأدواء اللازم والرعاية الخاصة والغذاء المتوازن اللازم لهم، بمعنى أنه يحتاجون إلى أدوية مخصصة لهم، يحتاجون إلى مرضى الضغط، مرضى السكري، الأمراض المزمنة. حقيقة لا يوجد أدوية خاصة لهم، مما يضطر بعض الأهالي إلى البحث عن بدائل وشراء هذه الأدوية بأسعار مرتفعة، وإذا ما تم شراؤها وخاصة مع الضغط النفسي اللي موجود، بالتالي أنت بتحكي عن أنك أنت مجبر على أنك تبحث عن دواء بديل لأبوك أو لأمك أو لكبار السن، فتجد أسعار مرتفعة. إذا ما تم الحديث عن الأطفال، اليوم منتشر أمراض مرعبة جلدية بين الأطفال، اللي احنا مقبلين على فصل الصيف، معنى ذلك ستجد أمراض صعبة جدا. اليوم مع الحديث عن مرض الهانتا الذي هو فيروس جديد لا أعلم إذا ما انتشر أو بعد، يعني تم الإعلان عن 7 حالات عبر منظمة الصحة العالمية في العالم، لا أعلم إذا وصل إلى فلسطين أو إلى قطاع غزة تحديدا، خاصة مع انتشار القوارض بشكل كبير تحت ركام المنازل وتحت النفايات الصلبة وبين النفايات العادمة أو الصرف الصحي، هناك كمية كبيرة من القوارض التي ربما خرج منها أنواع متحورة من هذه القوارض. لا نعلم إذا ما تم انتشار فيروس هانتا الذي له علاقة بالقوارض تحديدا، إذا ما تم انتشار أي فيروس بسيط صدقني وأقولها بشكل واضح، سينتشر بشكل مرعب في قطاع غزة، لأن الناس متلاصقين بمعنى الكلمة. إذا ما ذهبت إلى منطقة المواصي غرب خان يونس، إذا ما ذهبت إلى مخيم الشاطئ، إذا ما ذهبت إلى مخيمات الوسط، إذا ما ذهبت إلى المخيمات الحديثة، لا أتحدث عن المخيمات الحديثة فقط، أتحدث عن المخيمات التي لا علاقة بال48، وأتحدث هنا عن مخيمات حديثة أيضا، أتحدث عن التجمعات المخيمات الحديثة ما بعد حرب 7 أكتوبر، نجد بأن هناك تلاصق كبير ما بين الخيام، ونجد أن هناك عدم وجود حماية كاملة، وبالتالي إذا ما انتشر كوفيد أو انتشر أي فيروس جديد سيقضي على مئات بل آلاف من الفلسطينيين الغزيين بشكل مرعب وبشكل سريع، خاصة المساحة التي تركها الاحتلال هنا لا تتجاوز 39% فقط من قطاع غزة أو إلى 40%، واليوم نتحدث هنا عن مساحة صغيرة جدا يضغط الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين بشكل أو بآخر. ما زلنا يتم التعامل معنا في قطاع غزة بنظرية الجزرة والعصا، يتم التعامل معنا بنظرية التقطير، أي بمعنى أنه يتم إدخال جزء من البضائع ومن ثم قطعها مرة أخرى ومن ثم ضرب قطاع غزة بحصار أو بمنع إدخال، حتى هذه اللحظة يمنع إدخال الهواتف النقالة، إدخال ألواح الطاقة، إدخال البطاريات، إدخال البيوت الخاصة بالمولدات الخاصة بالمستشفيات وحتى بالمركبات التي تنقل المواطنين، مما يهدد استمرار عمل المولدات داخل المستشفيات. منع إدخال السولار بشكل كامل للمواطنين وارتفاع أسعار الغاز بشكل جنوني. إذا ما حصلت على حصة 8 كيلو للإسطوانة الواحدة أو الأنبوبة الواحدة لكل عائلة ربما يصلك الدور بعد 80 يوم. 80 يوم عثمان، يعني أنت بتستنى 80 يوم، شو بدك تدور على بديلك؟ تدور على حطب، اليوم سعر الكيلو 6 شيكل، بالتالي أنت مش لاقي حطب، شو البديل؟ بدك تدور على أي شيء ثاني تحرقه. ما ضل لا كرافين، لا ضل أواعي، ما ضل إشي. نعود نرجع لنفس الأزمة مرة ثانية اللي تتكرر كل مرة. اليوم إحنا نوعيات معينة يسمح بإدخالها من الفضاء، اليوم أسعار الملابس مرتفعة بعد إيقاف تنسيق إدخال الملابس إلى قطاع غزة، بعد منع إدخال البمبر في حفاضات الأطفال إلى قطاع غزة، بعد منع إدخال كميات، بمعنى يتم إغراق غزة 1 مليون علبة حليب، 2 مليون علبة حليب للأطفال، بعد ذلك يتم إخفائها ومنع إدخالها، تقعد 6 شهور ما عندك حليب بدخول البلد، فبالتالي أنت مضطر إنك تروح تشتريه، ما تقدر تستلمه من جمعيات أو مؤسسات. اليوم أنت اللحمة عم تدخل على البلد، بكرة بتلاقي منعوا إدخال اللحمة بفوت الدجاج، وهكذا أنت عايش على رحمة المنسق بأنه يحدد لك ماذا يريد أن يدخل. وحقيقة الناس تعتقد في قطاع غزة أنه يمشي الموضوع بشكل عشوائي، أبدا، هو مدروس ومنظم بشكل واضح ودقيق، عملية تجويع، عملية إغراق السوق بأشياء لا تلزم. كولا ما تلزمنا، الشربات الغازية ليش عم بتدخل لي كميات لدرجة أنه صار تنباع على البسطات، عم تنباع بشكل يعني وصلت في يوم الأيام علبة المشروب الغازي 330 ملي، شراها ناس شروها ب 100 شيكل، اليوم سعرها 2 شيكل 3 شيكل،
0: رجعت نزلت.
1: بعدين طبعا في أشياء مهمة أكثر أهمية، مصادر الطاقة، الأكل، الشرب، المدارس، وأحدث ولا حرج عن كثير من التفاصيل أثناء.
0: نعم، بكل الأحوال يعني ربنا يغير هذا الحال، وإن شاء الله قبل العيد يكون في تطورات إيجابية، هذا ما نأمله أخي عماد.
1: لسه ما دخل أي شيء له علاقة حقيقة بالعيد. ما دخل ملابس، ما دخل أضاحي. اليوم سعر الخروف صديقي 5000 دولار،
0: خروف
1: الخروف 16000 شيكل، يعني شو بتحكي أنت؟ شو الجنون هذا؟ مين بده يروح يضحي؟ فتفاصيل أكثر في هذا الموضوع.
0: ربنا يغير هذا الحال. أشكرك على حديثك، تحياتنا لإلك الزميل عماد أبو الشويش متحدثا من غزة، وكان الله بعون سكان القطاع على الحياة التي لا زالت تستمر في ظل الظروف الصعبة والمأساوية اللي عم بيعيشوها بهاي الفترة. المشوار سيستمر معكم، لكن بعد الانتقال إلى استراحة قصيرة.
2: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
3: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن أنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1 مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل. نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
6: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
7: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

نواصل وإياكم المشوار ولا زلنا معكم على الهواء مباشرة. في الدقائق الأخيرة المتبقية نتابع جزء من الجانب الاقتصادي. الجانب الاقتصادي خاصة وأنه في تطورات مختلفة. كان تقرير قال بأنه الاقتصاد أو القطاع المصرفي الأردني أكبر من الفلسطيني بثلاث أضعاف.

بالنسبة لأسعار العملات خلال هذا اليوم كمان لا زالت تسجل أرقام تاريخية غير مسبوقة.

تحكي على 2.90 شيكل الدولار اليوم. طبعا في بعض المنصات ولأول مرة انت بتحكي انه الدولار وصل ل 2.89 شيكل يعني 2.8، الحين وصل 3.8 بيوم من الأيام ولا زال بانخفاض. بعض المنصات حتى يعني ثبتت السعر على 2.9 في حين انه منصات اخرى يعني الاسعار فيها تختلف. حاليا وفق القراءات المباشرة اجمالا بتحكي على 2.89 شيكل ولا زال يسجل الانخفاض.

هلا لوين رايح الامور، لوين رايح الاسعار، حتى اللحظه ما حد بيعرف. لو انت بدك تحكي على الذهب، الذهب لازال بارتفاع، بتحكي على معدل 4730 دولار النفط، تقريبا مثل ما هو بحدود 101 $102.

0: دينار الشفت على معدل كمان منخفض هذا اليوم، وحتى له فترة بتحكي على معدل الأربعة شيكل فاصلة 0.9 أجورة، ما يعادل الأربعة شواكل تقريبا أو الأربعة وأجورة. هل ممكن ينخفض لثلاثة وتسعة مثلا؟ يعني هذا بيعتمد على شو بصير بالأيام اللي جاي. من اليوم وللأيام اللي جاي رح يكون في سلسلة ثبات بدرجات الحرارة، ما في تغييرات، هاي السلسلة مستمرة تقريبا من هون لنص الشهر أو لنهاية الشهر. يعني رح تضل الحرارة بين 28 و30 درجة مئوية من هون تقريبا ل21.5. طبعا تختلف الحرارة بطبيعة الحال من مكان لآخر، مثلا بغزة حاليا 33 تقريبا الحرارة، هيك مواقع حاكية، مواقع تانية بتقول لك 27. شوف الفرق 5 درجات مش واحدة، لكن باختصار عشان تبسطها تروح لأقرب شيء للدقة، الجو الموجود اليوم حيظل لفترة من الزمن.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
0: الساعة الآن 2:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن. أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

أخيرا نذكركم بأنه بإمكانكم متابعة مزيد من الأخبار والتطورات وما يجري في المنطقة من خلال منصات الحرية الإلكترونية المختلفة. لكل الأحوال لا زال الحال على ما هو عليه إجمالا فيما يتعلق بالجانب المالي وكذلك الاقتصادي، ولا تطورات جديدة ولا حتى معلومات جديدة. اليوم كان في حديث بأنه حيتم هدم 50 محل تجاري تقريبا في منطقة العيسرية، لكن مؤسسة هي مؤسسة سانت إيف نجحت ممثلة بالمحامين اللي بيشتغلوا فيها في تقديم التماس مستعجل كان للمحكمة العليا الإسرائيلية، وانتزعوا قرار عاجل يقضي بتجميد هدم حوالي 50 محل تجاري على مدخل العيزرية بشكل مؤقت.

وقت البرنامج هذا اليوم انتهى، نلتقي وإياكم إن شاء الله في وقت لاحق. أشكر لكم متابعتكم ودمتم في أمان الله.

0: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
5: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
6: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: أطراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
2: الساعة الآن الثانية بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: غضبها من تصرفات إيران، لكنها لا تبدو مستعدة للإعلان عن عودة الأعمال القطرية، رغم أن القادة الإيرانيين مصممون على مواقفهم. وتابع أن القادة في طهران يعتقدون أن الوقت في صالحهم، فقبضتهم الداخلية على السلطة تبدو راسخة، كما يملكون السيطرة الواضحة على مضيق هرمز. وختم الكاتب بأن الضغوط الاقتصادية في الولايات المتحدة تعطي ترامب دافعا قويا لإيجاد مخرج دبلوماسي من الصراع، لكن هذا المخرج ليس سهلا على الإطلاق، ويزداد تعقيدا برغبته في تحقيق نصر ساحق. في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يكشف تقرير عن تحول بحر قزوين إلى ممر استراتيجي حاسم في الحرب بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها، وأن روسيا وإيران عززتا استخدام هذا المسار لنقل مكونات الطائرات المسيرة والمعدات العسكرية، ما ساعد طهران على إعادة بناء جزء مهم من قدراتها. وأن إغلاق أو تعطيل الطرق البحرية التقليدية مثل مضيق هرمز قد دفع إيران إلى الاعتماد المتزايد على بحر قزوين لتأمين الغذاء والمواد الأساسية، مع توسع شحنات روسية يصعب تتبعها، خاصة أن الطبيعة المغلقة للبحر بين 5 دول فقط تجعل اعتراض هذه الإمدادات مستحيلا عمليا على الولايات المتحدة، ما يحوله إلى نقطة عمياء في منظومة العقوبات الغربية. وختم بأن قزوين أصبح جزءا من بنية حرب موازية تعيد تشكيل ميزان القوى عبر شبكات لوجستية سرية قد تطيل أمد الصراع خارج ساحات المواجهات المباشرة.

0: ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأ بآخر الأخبار والمعلومات العاجلة التي أوردتها مصادر أمنية عراقية للتلفزيون العربي بأن بغداد لم تتمكن من تحديد هوية القوة التي تمركزت في صحراء النجف قبل شهرين. وأضاف المصدر أن واشنطن أخبرت بغداد بضرورة عدم الاقتراب من صحراء النجف لأسباب أمنية، وذلك على خلفية المعلومات التي تحدثت عن قاعدة عسكرية إسرائيلية نشطت في العراق خلال الفترة الماضية، وتحديدا خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على العراق. سنتابع هذا الموضوع وأيضا تطورات أخرى، حيث تنضم إلينا شبكة مراسلي التلفزيون العربي من طهران حازم كلاس، من واشنطن عبد الرحمن البرديسي، من الدوحة صابر أيوب، من بيروت أدمو ساسين، من القدس أحمد دروشة، أيضا من بغداد من نظاهر، ومن خان يونس أحمد البطة. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك من بغداد من نظاهر لنقف على آخر ما يرد من معلومات حول الخبر الذي يتحدث عن قاعدة عسكرية إسرائيلية نشطت سرا في العراق.
1: نعم رولا، بحسب ما توصلنا إليه من معلومات من مسؤول أمني عراقي رفيع المستوى، تحدث للتلفزيون العربي قبل المشاركة بهذه المداخلة المباشرة معك رولا، إن في وقتها قبل شهرين لم تتمكن بغداد من تحديد هوية القوى التي كانت موجودة في صحراء النجف والمعروفة بصحراء النخيب. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت بغداد بضرورة عدم الاقتراب إلى الصحراء وقتها لدواعي أمنية كبيرة، إضافة إلى ذلك إن هذا وبحسب حديث المسؤول الأمني الذي تحدث للتلفزيون العربي، قال إن هذا الحادث وقتها استدعى إلى يعني جلسة سرية في البرلمان العراقي استضيف بها الوزراء الأمنيين وحتى المسؤولين وقادة الجيش، ولديهم كل التفاصيل والمعلومات، إضافة إلى ذلك أن خلية الإعلام الأمني وحتى باقي التشكيلات الأمنية العراقية لم تصدر بيانا بعد تقرير وول ستريت جورنال الذي أخذ صدى كبير في الشارع العراقي. وبحسب تداول هذه المعلومات التي اعتبروها انتهاكا للسيادة العراقية، وخاصة إن الكيان الصهيوني مجرم في العراق بحسب ما أقره البرلمان العراقي من قانون التجريم الذي صدر في دورة سابقة. إضافة إلى ذلك ونحن نتابع مع مصادرنا الأمنية العراقية وحتى المسؤولين الأمنيين العراقيين، وبحسب سؤالي إليهم فإنهم أعادوا نشر البيان القديم الذي صدر قبل شهرين، ولم نحصل على معلومات جديدة سوى التي حصلنا عليها من المسؤول الأمني العراقي الذي كشف لنا بعضا من التفاصيل، ونحن نواصل التواصل مع المسؤولين الأمنيين العراقيين للوقوف على حيثيات أكثر على هذا الموضوع والتداعيات التي تمس السيادة العراقية. نعم،
0: شكرا لك من بغداد من ظاهر. ولنرى على الجانب الآخر من القدس معك أحمد دروشة، ما الذي يرشح من إسرائيل حول هذا الموضوع وهذا الاختراق؟ يعني وكأنه نتحدث عن شكل متطور أكثر، ليس فقط باختراقات استخباراتية كما يحدث مثلا في إيران أو في يعني كل دول العالم، قاعدة عسكرية بشكل يعني كامل موجودة كانت في العراق.
2: بالفعل، وهذه أول مرة يتم الإعلان فيها عن قاعدة عسكرية إسرائيلية متقدمة في عمق الأراضي العراقية أو حتى في الدول المحيطة بإسرائيل. هناك في العادة قواعد عسكرية يبنيها الاحتلال الإسرائيلي في المناطق المحتلة في الجنوب اللبناني، في الضفة، في المناطق المحتلة في سوريا، في قطاع غزة، لكن هذه المرة الأولى التي يجري الحديث فيها عن قاعدة عسكرية إسرائيلية في العمق العربي في منطقة العراق وعلى مسافة غير بعيدة من إيران. في السنوات السابقة، في العقود السابقة كما ذكرت رولا، كان يجري الحديث عادة عن اختراق استخبارات إسرائيل للموساد، قواعد مزعومة للموساد، منها ما قيل إن إيران قصفته في كردستان في العام 2022، لكن هذه المرة قاعدة عسكرية إسرائيلية في منطقة النجف، في صحراء النجف والسماوة بحسب المصادر العراقية. هدف هذه القاعدة، وهو الشيء الوحيد الذي جرى تسريبه في إسرائيل إسرائيل خلال الساعات الماضية. الهدف وهو قاعدة متقدمة لقوات النخبة والكوماندوس في الجيش الإسرائيلي في حال سقطت طائرة عسكرية إسرائيلية في سماء العراق أو في سماء إيران. قوات شلداغ وهي قوات النخبة التابعة، قوات الكوماندوس النخبوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وغيرها من المجموعات الإسرائيلية المتخصصة بإنقاذ الجنود الإسرائيليين في حال الإصابة، هم بحسب التقديرات التي أوردتها أو المعلومات التي أوردتها صحيفة معاريف الذين كانوا

0: التساؤلات إن كانت المشاركة الإسرائيلية انطلاقا من هذه القاعدة في العمق العراقي. لولا.
1: شكرا لك من القدس أحمد روشة مراسل التلفزيون العربي على كل هذه التفاصيل. ونشير في الأخبار العاجلة والبيانات الصادرة ودولة قطر التي تدين تعرض سفينة بضائع تجارية لاستهداف بطائرة مسيرة في المياه الإقليمية للدولة، حيث أعربت قطر في بيانها عن الإدانة والاستنكار الشديدين لتعرض سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية للدولة شمال شرق ميناء أم سعيد قادمة من أبوظبي صباح اليوم لاستهداف بطائرة مسيرة، ما تسبب في اندلاع حريق محدود في السفينة دون وقوع أي إصابات. وتعد وزارة الخارجية هذا الاعتداء انتهاكا صارخا لمبدأ حرية الملاحة وأحكام القانون الدولي وتصعيد خطير ومرفوض من شأنه تهديد أمن وسلامة الممرات البحرية التجارية والإمدادات الحيوية في المنطقة. للمزيد حول هذا التطور معنا من الدوحة صابر أيوب مراسل التلفزيون العربي، لنقف معك على تفاصيل هذه العملية وأيضا نعرج معك على الاتصالات الدبلوماسية الجارية في هذه المرحلة والتي تقوم بها الدوحة أيضا.
2: بالفعل رولا، بعد بيان وزارة الدفاع القطرية الذي جاء فيه تأكيد هذا الهجوم الذي تعرضت له سفينة قبالة ميناء مسيعيد، الآن من هنا من وزارة الخارجية القطرية صدر بيان آخر يدين هذا الاستهداف، استهداف سفينة بضائع تجارية، وقالت إنه مدان أيا كانت الجهة المسؤولة عنه، وأنه يمثل خرقا جسيما للقانون الدولي ويشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليميين وكذلك الأمن الدولي في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية أوضحت بأن دولة قطر تتابع مجريات هذا الحادث عن كثب بالتنسيق مع الجهات المعنية وكذلك الشركاء الإقليميين والدوليين، مما يعني أن نافذة الحوار بالنسبة لقطر ما زالت مفتوحة سواء مع طهران رغم الاعتداءات التي تعرضت لها قطر والتي ما زالت تتعرض لها ممثلة في هذا الهجوم على سفينة بضائع تجارية، إلا أن هذا الحوار أو النافذة ما زالت مفتوحة. تمثل خلال الأيام الأخيرة في تواصل مباشر بين الدوحة وطهران عبر رئيس مجلس وزراء وزير الخارجية القطري ووزير الخارجية الإيراني، كذلك هذه الاتصالات أو التواصل ما زال مستمرا أيضا مع الجانب الباكستاني، حيث أجرى أيضا اليوم رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الباكستاني تناول فيه آخر المستجدات بشأن المفاوضات. الدوحة ما زالت تدعم الهدنة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، بل وتدعو إلى تثبيتها واستغلالها في الوصول عن طريق المفاوضات إلى حل دبلوماسي شامل يضمن الاستقرار في المنطقة. التركيز أيضا على قضية الملاحة أو حرية الملاحة في مضيق هرمز وفي منطقة الخليج بشكل عام، وعدم التعرض للسفن التجارية ولناقلات النفط والغاز في هذا الفضاء البحري أي عمليات، لأنها خارج أو يجب على الأقل بحسب الدوحة أن تكون خارج نطاق الصراع الحالي بين الولايات المتحدة وإيران. كذلك نافذة الحوار المباشر أو الاتصال المباشر بين الدوحة وواشنطن مستمر، وتجسد ذلك في لقاء جرى بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في ميامي مع كل من وزير الخارجية الأمريكي وكذلك ستيف ويتكوف مستشار الرئيس الأمريكي. خلال هذين اللقاءين تم التشديد من جانب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري على ضرورة إنجاح واستغلال الفرصة الحالية المتاحة للمفاوضات، تثبيت الهدنة الحالية والبناء عليها، وكذلك تم مناقشة قضية الملاحة في مضيق هرمز. هذه الاتصالات المباشرة بين الدوحة وواشنطن تثبت أن قطر تواصل مساعيها لإنجاح المفاوضات.

0: المفاوضات الحالية، وإيمانا من أن الحل لهذه الأزمة الحالية يجب أن يكون عن طريق المفاوضات، عن طريق الحوار. وفي نفس الوقت تحث وتشدد الدوحة على أنه يجب تثبيت الهدنة الحالية، ويجب أيضا الالتفاف نحو الوساطة الباكستانية التي ثمنتها ولا تريد منافستها بأي حال من الأحوال، بل تدعمها، وهو ما كان واضح في البيانين الصادرين عن وزارة الخارجية القطرية في سواء فيما يخص في الاتصال مع رئيس الوزراء الباكستاني أو اللقاءين اللذين جريا في الولايات المتحدة.
1: باستكمالا لموضوع حادثة استهداف السفينة التجارية، أود أن أسألك صابر عن المرحلة الماضية وحركة النقل ويعني الاستيراد والتصدير، يعني كيف يحدث ذلك والقنوات المتبعة في هذه المرحلة؟
0: هذا السؤال وجهناه في العديد من المرات إلى المسؤولين القطريين. الجواب أن قطر لم تغامر خلال الفترة الماضية بأي من ناقلاتها الراسية في أو الموجودة في منطقة الخليج، لم تتوجه سوى سفينتان خلال المرحلة الأخيرة نحو مضيق هرمز، إلى أنهما تراجعتا بسبب المخاطر. وزارة الخارجية القطرية كانت أوضحت أن سلامة أطقم السفن هي أولوية بالنسبة لقطر، رغم أن قطر للطاقة كانت أو أعلنت حالة القوة القاهرة، وقطر للطاقة تمتلك أكبر أسطول عالميا أو واحدة من أكبر الأساطيل فيما يتعلق بناقلات الغاز المسال، عن طريق تحديدا شركة ناقلات التي تنقل الغاز المسال القطري إلى آسيا وأوروبا. كان هنالك حديث عن عبور ناقلة بالأمس، لكن هذا لم يتأكد ناقلة قطرية، لكن لحد الآن قطر ما زالت تصر على تأمين الممر بشكل واضح، إعادته إلى وضعه السابق حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث التي تقع من حين إلى آخر، ومن بينها الحادث الذي وقع اليوم وتم فيه استهداف سفينة نقل بضائع تجارية كانت قادمة من أبوظبي إلى ميناء مسيعيد شمال شرق الدوحة، تم استهدافها بطائرة مسيرة بحسب وزارة الدفاع القطرية في المياه الإقليمية القطرية، مما يعني في منطقة لا تبعد عن ميناء مسيعيد سوى أو أقل حتى من 12 كيلومتر. هذه المنطقة تبعد أيضا عن الدوحة بحوالي 23 ميلا بحريا، هو ما أشارت إليه هيئة الملاحة البحرية البريطانية إلى هذا الحادث، وقالت أنه وقع شمال شرق الدوحة وأدى إلى اندلاع أيضا حريق على متن هذه السفينة تم السيطرة عليه. وبحسب وزارة الدفاع القطرية، السفينة الآن وصلت مسارها إلى ميناء مسيعيد لاتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحوادث.
1: شكرا لك من الدوحة صابر أيوب، مراسل تلفزيون العربي. ونستكمل في ذات العناوين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
1: الإيراني على المقترح المقدم حتى اللحظة لم يرشح شيء، ولكن العناوين العريضة الإيرانية الظاهرة على الأقل للعلن في هذه المرحلة تتعلق باستهدافات لسفن، باستهدافات للإمارات، بالحديث عن استعداد لمواجهة عسكرية، ولكن لا نسمع شيء عن التفاوض.
6: في الواقع رولا، ثلاثة تطورات مهمة اليوم في إيران إن صح القول. أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي جاء في بيان للخارجية الإيرانية، اتصال هاتفي بين وزير خارجية إيران ورئيس وزراء قطر وزير الخارجية، وهذا الاتصال بطبيعة الحال غاية في الأهمية، وهو مرتبط مباشر بشكل مباشر بموضوع المفاوضات والوساطة الباكستانية، خاصة أن رئيس وزراء قطر وزير الخارجية أجرى مباحثات مع المسؤولين الأمريكيين، وكذلك أجرى اتصالا مع رئيس وزراء باكستان، والآن هذا الاتصال بينه وبين وزير خارجية إيران. هناك جهود حثيثة من قبل باكستان، من قبل قطر، لتعبيد الطريق وإزالة العقبات أمام المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن. إيران حتى هذه اللحظة لم ترسل ردها على الورقة الأمريكية الأخيرة، وتقول بأنها لا تعترف بسقوف زمنية ومهل زمنية، وأنها تقوم بعملها وتعمل على إعداد هذا الرد الذي بات واضحا بأنه لن يكون بنعم أو بلا على الموقف أو على الورقة الأمريكية. الرد سيحمل الكثير من التفاصيل، ربما خاصة في ضوء الهوة الكبيرة بين الجانبين، تحديدا ما يتعلق ربما بالملف النووي الإيراني، تأكيد الجانب الأمريكي على تصفير تخصيب اليورانيوم ونقل مخزون إيران من اليورانيوم مخصب خارج البلاد، وتأكيد إيران بأن هذا من حق إيران أن تحتفظ بتخصيب اليورانيوم وهذا ما تضمنه القوانين الدولية، ورفضها نقل اليورانيوم المخصب خارج البلاد، وطرح أفكار تتعلق بتخفيض نسبة تخصيب هذا اليورانيوم إلى مستويات أدنى. الجهود الدبلوماسية مستمرة، باتت قطر منخرطة بشكل كبير بها في دعم الوساطة الباكستانية، وهذا الاتصال الهاتفي الذي أعلنت عنه الخارجية الإيرانية ولم تورد تفاصيله بعد يأتي ضمن هذا السياق، وضمن ما قاله أيضا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اليوم، الذي أكد بأن هدف المفاوضات هو إحقاق حقوق الشعب الإيراني وليس تقديم التنازلات أو الاستسلام. حديثه جاء في معرض لقاء مع لجنة إعادة الإعمار للمناطق المتضررة في إيران. بالعموم المسار الدبلوماسي مستمر، ولكن بالتوازي مع ذلك نشهد حوادث أمنية متكررة في مضيق هرمز، في المنطقة الخليجية، في المياه الخليجية. لا تتبنى إيران جميع هذه الحوادث بشكل واضح، ولكن ما حصل صباح هذا اليوم من استهداف لسفينة تجارية في المياه القطرية، قالت وكالة فارس عن هذه السفينة تحديدا بأنها ترفع العلم الأمريكي، وكانت سباقة ربما بالتزامن مع الهيئة البحرية البريطانية في الإعلان عن هذا الحادث. أيضا كان هناك أنباء عن استهدافات في الإمارات وتعامل الدفاعات الجوية الإماراتية مع مسيرتين في سماء الإمارات، وسبق عدة حوادث خلال الأيام الماضية رفعت من مستوى التوتر بشكل كبير في مضيق هرمز، وهذا ينقلنا ربما إلى الرواية الإيرانية فيما يتعلق بالبعد العسكري إن صح القول. إيران تقول بأن كل هذا هو بسبب الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، بسبب التواجد الأمريكي، بسبب المغامرة الأمريكية أساسا منذ 28 من شباط فبراير بشن العدوان على إيران. وفي هذا السياق يمكن قراءة اللقاء الذي أجراه اليوم المرشد الإيراني بحسب بيان رسمي صدر في إيران مع قائد مقر خاتم الأنبياء في القوات المسلحة الإيرانية، بأنه في غاية الأهمية، خاصة ما جاء في هذا البيان من أن المرشد الإيراني وجه بإجراءات جديدة تتعلق بالخطط المتبعة من قبل القوات المسلحة في هذه المرحلة تحديدا لمواجهة الأعداء. بالمناسبة رولا، هذا اللقاء هو الثاني الذي يعلن عنه بشكل رسمي بين المرشد الإيراني وأحد المسؤولين الإيرانيين، سبق ذلك قبل يومين ما أعلنه الرئيس الإيراني عن لقاء استمر لساعتين ونصف مع المرشد مجتبى خامنئي الذي لم يظهر إلى العلن حتى هذه اللحظة لأسباب أمنية كما يعتقد. هناك جهوزية عسكرية كبيرة منذ مساء أمس، بيانات متتالية وتصريحات متتالية، تأكيدات بجهوزية القوات المسلحة. قائد القوى الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني قال بأن صواريخ ومسيرات إيران حددت أهدافها وهي جاهزة لتتلقى أوامر الإطلاق. قائد بحرية الجيش الإيراني تحدث عن تواجد غواصات بحرية الجيش الإيراني في المياه الخليجية وقاع مضيق هرمز تحديدا وأسباب أمنية كما يعتقد. هناك جهوزية عسكرية كبيرة منذ مساء أمس، بيانات متتالية وتصريحات متتالية، تأكيدات بجهوزية القوات المسلحة. قائد القوى الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني قال بأن صواريخ ومسيرات إيران حددت أهدافها وهي جاهزة لتتلقى أوامر الإطلاق. قائد بحرية الجيش الإيراني تحدث عن تواجد غواصات بحرية الجيش الإيراني في المياه الخليجية وقاع مضيق هرمز تحديدا. وأيضا المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أكد بأنه منذ اليوم معادلة جديدة تحكم مضيق هرمز، وإيران لن تقبل أن تستهدف سفنها ويتم توقيفها من قبل القوات الأمريكية، في تكرار لما جاء في بيان بحرية الحرس الثوري يوم أمس.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل من طهران، مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. وقبل أن أذهب إلى واشنطن وبالإشارة التي تحدث عنها حازم حول الاتصال الذي جرى القطري الإيراني، حيث صدر بيان عن الخارجية القطرية حول هذا الاتصال الذي جرى
4: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: عالم من التسالي.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الخارجية القطرية والاتصال الذي جرى بين البلدين.
4: فعلا رولا، وهذا الاتصال يأتي في سياقه، في سياق تكثف أو تكثيف الاتصالات القطرية التي فتحتها الدوحة مع عدد من أطراف الأزمة، هذه المرة مع إيران تحديدا، وذلك بعد اتصال أجراه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مع رئيس الوزراء الباكستاني، ثم لقاءين جرايا في الولايات المتحدة مع كل من وزير الخارجية الأمريكية وستيف ويتكوف مستشار الرئيس الأمريكي. واضح جدا أن قطر تؤكد أنها في هذا المسعى أنها لا تريد أن تدخل على خط الوساطة الباكستانية التي تشيد بها وتدعمها في آن واحد، وتحث أيضا بقية الأطراف على دعمها لإنجاحها. لكن ما تقوم به قطر حاليا هو تسهيل الوساطة الباكستانية التي لا تريد منافستها، وفي نفس الوقت أيضا مناقشة آخر التطورات المحيطة بالمفاوضات بالتهدئة الحالية حتى لا يعود الانزلاق أو الانفجار مجددا إلى المنطقة. ما يهم الدوحة في هذه الاتصالات هو إنجاح هذه المفاوضات، استغلال هذه الهدنة الحالية، وذلك لعدة ضرورات، من بينها أولا أمن قطر وأمن منطقة الخليج بشكل عام، وتأمين أيضا إمدادات الطاقة، وهذا ما يتم مناقشته عبر الإصرار أو الإلحاء على أن مضيق هرمز يجب أن يبقى في منأى عن هذا الصراع الحالي. الاتصال بين الجانبين كما جاء في بيان الخارجية القطرية، أي بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ووزير الخارجية الإيراني، تناول مثل هذه النقاط، وتحديدا تحقيق السلام وأيضا تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. قطر أكدت خلال هذا الاتصال أنها تدعم بشكل كبير وكامل جهود الوساطة والحلول السلمية التي تقودها باكستان، وأيضا خلال هذا الاتصال شددت الدوحة على أن على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع الجهود الحالية لمنع التصعيد. ويأتي هذا الاتصال رغم أن قطر ما زالت من حين إلى آخر تتعرض إلى اعتداءات إيرانية، إلى أنها لا تريد أن تغلق باب الحوار لضرورات من بينها أمن منطقة الخليج.
3: من الدوحة صابر أيوب مراسل تلفزيون العربي، شكرا لك. أكدت وزارة الدفاع الكويتية أن قواتها المسلحة رصدت عددا من المسيرات المعادية داخل مجالها الجوي وتعاملت معها وفق الإجراءات المعتمدة. وقالت الوزارة في بيان لها إن القوات المسلحة تؤكد جاهزيتها الكاملة للحفاظ على الأمن وسلامة المواطنين والمقيمين. من جهتها أكدت وزارة الدفاع الإماراتية تعاملها مع مسيرتين قادمتين من إيران. كشفت شركة ويند وورد المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي البحري أن التسرب النفطي قرب جزيرة خرج الإيرانية انقسم إلى كتلتين منفصلتين، ما يزيد من تعقيد عمليات الاحتواء. وأكدت الشركة أن البقعة النفطية تواصل تحركها جنوب شرق الخليج.
5: التسرب النفطي قرب جزيرة خرج الإيرانية يتحول إلى أزمة بيئيات بحرية معقدة بعد أن أظهرت صور الأقمار الصناعية انقسام البقعة النفطية إلى كتلتين منفصلتين في شمال الخليج العربي، وفق تحليل شركة ويند وورد المتخصصة في تحليل المخاطر البحرية. ويقع التسرب على بعد نحو 29 كيلومترا من جزيرة خرج، ونحو 25 كيلومترا غرب بوشهر، في منطقة تعد مركزا رئيسيا لصادرات النفط الإيرانية. وأظهرت صور أقمار سنتينل التابعة لبرنامج كوبرنيكوس الأوروبي بقعة نفطية تمتد لعشرات الكيلومترات المربعة، فيما تشير تقديرات أولية إلى أن مساحتها قد تصل إلى نحو 120 كيلومترا مربعا. وأكدت شركة ويند وورد أن انقسام البقعة إلى كتلتين قد يعقد عمليات الاحتواء رغم استمرار تحركها جنوب شرق الخليج، مع احتمال وصولها قرب المياه الإماراتية خلال نحو 12 يوما، ويحذر خبراء البيئة من تهديدات للحياة البحرية والملاحة وخطوط شحن الطاقة، فيما قد يؤدي أي تصعيد إضافي في الصراع إلى تعقيد احتواء تسرب مع الانتشار العسكري الكثيف والمخاوف من الألغام البحرية في المنطقة.
3: أفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط شهيدين وخمسة جرحى من المسعفين في غارات إسرائيلية على بلدتي قلاوي وتبنين جنوبي البلاد. كما أفادت الوكالة بقصف إسرائيلي استهدف بلدات الصواني وتولين والمنصوري وبلاط جنوبي البلاد، فيما أظهرت مشاهد حجم الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية على بلدة صفد البطيخ. كما أظهرت مشاهد تشيع شهداء الاستهداف الإسرائيلي الذي طاول منزلا يؤوي نازحين في بلدة السكسكية في قضاء صيدا جنوب لبنان. أعلن حزب الله استهدافه جرافة إسرائيلية من نوع D9 في بلدة دير سريان ومقر قيادي للاحتلال بمدينة الخيام. كما قال حزب الله إنه استهدف دبابة مركافة تابعة لجيش الاحتلال. وأظهرت مشاهد استهداف الدبابة في محيط بلدة يرشاف بمسيرة انقضاضية. قال نائب عن حزب الله علي فياض إن الحزب يلمس في مواقف السلطة اللبنانية وتحديدا رئيسي الجمهورية والحكومة اتجاها لتصويب الموقف التفاوضي، ودعا فياض إلى التمسك بموقف عدم التفاوض قبل وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية.
6: أين هو الموقف الرسمي اللبناني الذي يؤكد على الدوام بأنه لن يفاوض تحت النيران الإسرائيلية؟ فلذلك يجب أن يتماسك هذا الموقف، ويجب أن يعيد النظر في هذا الموقف، ويجب أن يتم التعاطي مع ضرورة أن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل وكامل متضمنا لإيقاف الأعمال العدائية.
3: للمزيد ينضم إلينا من بيروت مراسل تلفزيون العربي إدمون ساسين. أهلا بك إدمون. إضافة إلى تطورات الميدانية أيضا لنعرج سياسيا على شكل ما يجري الآن في لبنان والتصريحات من حزب الله التي تبدو وكأن هناك توجه لنقاط تلاقي بين الحزب والحكومة.
7: أنا لم أعد أسمع الصوت، ولكن لابد من الإشارة في البداية قبل الحديث عن التطورات الميدانية الجنوبية، لابد من الإشارة إلى التحليق المكثف للطيران المسير الإسرائيلي في سماء بيروت. صحيح أن المسيرات الإسرائيلية كانت قد حلقت في سماء بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت خلال الأيام التي تلت ما يعرف بإعلان وقف أطلاق النار، ولكن بحسب المراقبين فإن التحليق المكثف اليوم هو تحليق استثنائي منذ ساعات الصباح الأولى. نسمع أصوات المسيرات الإسرائيلية تحلق في سماء بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت بشكل منخفض جدا وفي شكل واضح جدا، وبالتالي هذا النوع من التحليق لم يسمعه المواطنون سواء في الضاحية أو في بيروت إلا قبيل ساعات على الاستهداف الذي حصل في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل أيام وفي فترات قليلة فقط، وبالتالي هو اليوم الأكثر وضوحا على مستوى تحليق المسيرات فوق الضاحية وفوق العاصمة بيروت. هذا على مستوى المكان الذي نتواجد فيه. على مستوى التطورات الميدانية في الجنوب، اللافت هو إعادة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمسعفين وللهيئات الصحية. اليوم هناك شهدا من الهيئة الصحية بعد استهدافين منفصلين في قلاوي وتبنين، إضافة إلى خمسة جرحى. الاحتلال الإسرائيلي استهدف نقطتين للهيئة الصحية في تبنين وفي قلاوي، ما أدى بحسب الحصيلة الرسمية إلى سقوط شهيدين وخمسة جرحى. طبعا يمكن القول اليوم مقارنة بيوم أمس بأن عدد الغارات قد تراجع نسبيا، ولكن الغارات الإسرائيلية مستمرة منذ منذ ساعات الصباح وإن بعدد أقل كما ذكرنا. واللافت أيضا في هذا المجال أن العمق الإسرائيلي الذي وصله بالأمس على الأوتوستراد بيروت صيدا أيضا اليوم لم يصله، وبالتالي يمكن القول أن هناك تراجعا في وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية من ناحية العدد ومن ناحية العمق أيضا. بالأمس كان هناك استهدافان على الأوتوستراد بين بيروت وبين صيدا، وكان هناك استهداف ثالث في قلب جبل لبنان في الدمور. قبل يومين كان هناك استهداف أيضا في البقاع، وبالتالي كان الاحتلال الإسرائيلي يوسع من عمق اعتداءاته. بالأمس كان هناك عشرات الغارات، وأيضا في الأيام التي سبقت مع حصيلة وصلت بالأمس إلى أكثر من 36 شهيدا، نتحدث عن حوالي 2800 شهيد حتى الآن منذ توسع الحرب على لبنان. إذن الغارات مستمرة ولكن بوتيرة أقل عن الأمس. التحليق المكثف للمسيرات الإسرائيلية في بيروت وفي الضاحية الجنوبية لبيروت أيضا مستمر منذ ساعات الصباح الأولى. على مستوى عمليات حزب الله حتى الآن لم يعلن إلا عن ثلاثة عمليات، عمليتان منها كانت بالتحديد على مركز قيادي وتجمع للجيش الإسرائيلي في بلدة الخيام المحتلة والتي تقع ضمن ما يعرف بالخط الأصفر، وهناك أيضا عملية باتجاه نقطة دير سريان خلة راج، وهي نقطة تم استهدافها بالأمس من قبل حزب الله على الأقل أربع مرات، ودير سريان والقنطرة والطيبي طبعا لا. هي نقاط محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي، ولكن حزب الله نجح في استهداف فيها مرات عدة بالمحلقات الانقضاضية.
3: إدمون، كنت سألتك عن ما يبدو وكأنه يعني هل المشهد في لبنان، خاصة بعد التصريحات للنائب عن حزب الله علي فياض بأنه الحزب يلمس بأن هناك اتجاه لتصويب الموقف التفاوضي من قبل رئيسي الحكومة والجمهورية، هل يعني بالفعل هناك الآن توجه لإيجاد نقاط تلاقي بين الطرفين؟
7: يعني هناك اتصالات دائمة موجودة على المستويات الرئاسية وعلى المستويات السياسية. بالأمس كان هناك حديث عن اتصالات جرت على هذا المستوى، لكن لم يكن هناك تأكيد من حزب الله في هذا المجال. طبعا لبنان يترقب جولة المفاوضات التمهيدية المقبلة في 14 و15 في واشنطن. السفير سيمون كرم يعني كان سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل ترأس الوفد اللبناني، ولكن هناك إصرار من قبل الرئاسة اللبنانية على ضرورة وجود يعني وقف كامل وشامل لإطلاق النار كما أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. وطبعا هذا مطلب لبناني قبل البدء بأي عملية تفاوضية. طبعا المباحثات التي جرت كانت مباحثات تمهيدية من أجل بحث وقف إطلاق النار. حصل إعلان لوقف إطلاق النار لكن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم به وهو في إطار توسعة. وأيضا يعني الآن هناك مطلب لبناني رسمي، وطبعا مطلب وقف إطلاق نار شامل وكامل في لبنان هو أمر يعني هناك إجماع عليه. الرئيس نبيه بري كان طالب أيضا بمثل هذا الوقف الكامل لإطلاق النار من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي يعني إذا ما نجح الوفد اللبناني بالتوصل إلى هذه النقطة، علما أن المعطيات الميدانية حتى اللحظة والتي تسبق عقد أو الجولة تمهيدية في هذا المجال في واشنطن لا توحي بذلك حتى هذه اللحظة، ولكن هناك إصرار لبناني في هذا المجال. وطبعا هذا الموقف هو موقف جامع في لبنان، لأن الجميع على الاختلافات والانقسامات الحاصلة حول مسألة التفاوض مع إسرائيل يطلب أولا وقف كامل وشامل لإطلاق النار.
3: شكرا لك من بيروت مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. إلى قطاع غزة الآن، حيث استشهد مدير المباحث العامة في خان يونس وسام عبد الهادي مع معاونه في غارة إسرائيلية استهدفت مركبتهم غربي المدينة. وأعلنت مديرية الشرطة في غزة استشهادهما بغارة استهدفت حي الأمل. وللمزيد ينضم إلينا من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. أهلا بك أحمد، تفاصيل هذا الاستهداف ويعني الغايات المتوقعة منه.
8: رولا، هذه الغارة كانت صباح اليوم في محيط مفترق الشؤون غربي مدينة خان يونس. استهدفت الغارة من مسيرة مركبة كان يستقلها مدير جهاز المباحث العامة وسام عبد الهادي ومعاونه كما نعتهم مديرية الشرطة خلال ساعات صباح هذا اليوم، استشهدا على الفور، فيما نقل عدد من الجرحى هم من المارة في هذا الشارع العام المكتظ بالمواطنين والنازحين أيضا. في هذه الغارات التي يعني لم تعد استثنائية، أصبحت هذه الغارات شبه يومية تستهدف مركبات، تستهدف نقاط أمنية للشرطة الفلسطينية ولقوات الأمن في وزارة الداخلية. قبل أيام قليلة لم نكمل الثلاثة أيام على استهداف عقيد في قيادة الشرطة الفلسطينية في مدينة خان يونس، أيضا باستهداف مركبته في منطقة المواصي. أيضا يجدر الإشارة إلى أن وسام عبد الهادي مدير المباحث هو مدير هذا الجهاز الثاني خلفا لمحمود الأسطل الذي كان قد قاد هذا الجهاز خلال أشهر الحرب الإسرائيلية الماضية، واغتالته ميليشيات الاحتلال بالرصاص في ذات المركبة قبل أشهر قليلة من الآن في منطقة المواصي. بذلك نتحدث عن مشهد تكاملي في عملية إسرائيلية ممنهجة مركزة، سواء باستخدام أدوات الاحتلال الميليشيات أو حتى بالاستهدافات الإسرائيلية المباشرة من المسيرات لكل المشهد الأمني في قطاع غزة، مفاصل العمل الأمني، الشرطة الفلسطينية، جهاز المباحث أيضا الذي يعمل على حل خلافات مواطنين ويتابع أيضا في بعض الحالات عمليات مكافحة الميليشيات التي يدعمها الاحتلال في المناطق الشرقية. بالتالي جيش الاحتلال يدفع إلى فراغ أمني في قطاع غزة من خلال استهدافات مركزة لقيادات العمل الأمني أو حتى من خلال عمليات مدعومة بسلاح الجو الإسرائيلي من قبل ميليشيات الاحتلال، أفشلت عدد منها في الأسابيع القليلة الماضية، اثنتين منها على الأقل في مدينة خان يونس خلال الأسبوعين الماضيين. بالتالي نحن أمام مشهدية صعبة يريد جيش الاحتلال فرضها أمنيا، وقائع من الخروقات سواء بحق الفلسطينيين حينما نتحدث أيضا عن شهيد في منطقة المغازي خلال ساعات فجر هذا اليوم، ويوم أمس تدمير مربع سكني بعد إخلائه في مخيم الشاطئ، وكل هذه الخروقات التي نتج عنها حتى هذه اللحظة أكثر من 850 شهيدا وألاف من الجرحى في سلسلة طويلة لا تتوقف ولن تتوقف، هكذا يقول الفلسطينيون الذين يعيشون واقعا صعبا وهم غاضبون أيضا في ظل تنصل إسرائيلي لكل جزئيات الاتفاق، ليس فقط في الواقع الميداني بل أيضا الواقع الإنساني هو أشد مرارة على الفلسطينيين. لا استقرار معيشي للناس، لا تدخل الخيام، لا تدخل كرفانات، لا يتم الحديث عن أمال قريبة بالإعمار على الأقل لتحسين ظروف النازحين الذين يعدون بأكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة. الاحتلال يواصل الاستيلاء على مزيد من الأراضي تحت ما يسمى بالخط الأصفر وإنشاء المواقع المستحدثة، وبالتالي هو يكدس الناس ويحشرهم في مساحة جغرافية ضيقة في ظل تضييق الخناق عليهم ومنع وتجفيف منابع المواد الغذائية، البضائع وكل الأساسيات الحياتية التي يحتاجها الفلسطيني على الأقل في هذه المرحلة بحدها الأدنى.
3: شكرا لك من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. غادرت أول طائرة تقل ركابا تم إجلاؤهم من السفينة السياحية التي ضربها فيروس هانتا من جزيرة تينيريفي متجهة إلى مستشفى في العاصمة الإسبانية مدريد. وهذه الصور التي نتابعها هي صور أولية قبل قليل لنزول الركاب في الجزيرة واستقبالهم من قبل الحرس المدني ببدلات وقائية. إذن يذكر أن فيروس هانتانا هو اسم لمجموعة فيروسات تنتقل غالبا من القوارض إلى البشر، ولكنه ليس فيروس جديد، ولكنه أيضا نادر نسبيا ويعرف منذ عقود، وبعض أنواعه قد تسبب متلازمة رئوية خطيرة قد تكون قاتلة. وأفادت وزارة الصحة الإسبانية أن ركاب السفينة التي شهدت تفشيا للفيروس اجتازوا التقييم الوبائي وهم لا يعانون من أي أعراض، فيما سيجري نقل 14 مسافرا إسبانيا كانوا على متن السفينة إلى مستشفى غوميز حيث سيخضعون للحجر الصحي. وهذه الصور التي نتابعها للسفينة صور مباشرة وهي راسية في ميناء غرناطة في إسبانيا. واستمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من مكان يعج بالقصص الإنسانية، حيث يستمر عمال النظافة في قطاع غزة بمهنتهم في ظروف إنسانية صعبة. رافقنا ماجد الآغا في عمله ببلدية خان يونس.

0: أنا ماجد الأغا، عامل نظافة من غزة. بدأت مع البلدية شغل من 2015، حوالي 11 سنة مع البلدية. كنا شغلنا الرسمي الدوام على 5 إلى 11، بس احنا بنطلع على 1 أو على 2 أو على 12. أنا وزملائي كنا بنطلع بدري عشان نخلص المناطق مطرح الكرجة 12 في الليل، عشان يخلصوا المناطق، وهذا خلص منطقته لهم بالذات المناطق تعون كرجات السيارات. هذا بده يكون الساعة مع الفجر أو بعد الفجر من السهرة كله بده يكون جاهز. كان رواتبنا حوالي 300 دولار، كان ظروف الهلك كانت صعبة، كانت علينا صعبة، والحياة يعني 300 دولار ايش اللي بنسوي للواحد؟ يعني مش ولا اي حاجة، لا الك ولا لمعاتك لأولادك ولا لكارتك، مسويش لك ولا حاجة. هذول كانت 300 دولار. كل واحد بحب اي شغلة يشتغلها، بس انا هذه الشغلة لما دخلت فيها خلص ضلتني فيها وحبيت وضلتني مستمر فيها. احنا قبل كنا ناخذ النفايات من الشارع، اليوم احنا صرنا ناخذ النفايات من الخيام الناس. الدنيا كلها اختلفت من قبل، مكبات قبل اغلبهم تدمروا وراحوا، فاحنا بنقطع مسافات طويلة عشان نروح للمكبات نفض على الكار المكبات كلها.
1: الله يعطيكم العافية لكم على هالبلد.
0: انت اليوم لما تسمع من شعبك او من حبايبك او من يقول لك اديك العافيه، انت بتنبسط، بتتشجع اكثر انك تشتغل اكثر.

0: أعلنت إسرائيل ترحيل الإسباني سيف أبو كشك والبرازيلي تياغو أفيلا بعد الانتهاء من التحقيق معهما لمشاركتهما في أسطول الصمود لكسر الحصار عن قطاع غزة، فيما أعلن أسطول الصمود انطلاقه من جديد من اليونان باتجاه جزيرة مرمريس التركية استعدادا لكسر الحصار على القطاع.
1: من جديد تعود سفن أسطول الصمود العالمي إلى البحر، لا تحمل أسلحة بل رسالة مفادها حصار غزة لا يمكن أن يصبح أمرا عاديا. فبعد أسابيع من الاعتداءات الإسرائيلية على ناشط الأسطول واعتقال عدد منهم بينهم الإسباني سيف أبو كشك والبرازيلي تياغو أفيلا، وقبل إطلاق صراحة
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الطحاوي عالم من التسالي.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابخ أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
4: الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: قدراتها. وأن إغلاق أو تعطيل الطرق البحرية التقليدية مثل مضيق هرمز قد دفع إيران إلى الاعتماد المتزايد على بحر قزوين لتأمين الغذاء والمواد الأساسية، مع توسع شحنات روسية يصعب تتبعها، خاصة أن الطبيعة المغلقة للبحر بين 5 دول فقط تجعل اعتراض هذه الإمدادات مستحيلا عمليا على الولايات المتحدة، ما يحوله إلى نقطة عمياء في منظومة العقوبات الغربية. وختم بأن قزوين أصبح جزءا من بنية حرب موازية تعيد تشكيل ميزان القوى عبر شبكات لوجستية سرية قد تطيل أمد الصراع خارج ساحات المواجهات المباشرة.
4: التغطية متواصلة في التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، والبداية هذه الساعة مع الملف الإيراني، حيث أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء أنه استعرض خلال اجتماع مع المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي استعدادات القوات المسلحة للتصدي لأي اعتداء أمريكي إسرائيلي وفق تعبيره. وأضاف أن المرشد أشاد بقوة القوات المسلحة، مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذت خلال حرب 40 يوما أسهمت في إفشال خطط الأعداء بحسب ما أورده التلفزيون الإيراني. كما أشار قائد المقر إلى أن مجتبى وجه باتخاذ إجراءات جديدة لدعم القوات المسلحة وتعزيز قدراتها على مواجهة الأعداء.

0: قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن المفاوضات لا تعني التراجع أو الاستسلام، في حين أعلنت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن مرحلة ضبط النفس قد انتهت وأن أي اعتداء أمريكي سيقابل برد حاسم. بدوره أكد الجيش الإيراني أنه لا يثق بوقف إطلاق النار وأنه عزز قدراته وحدث بنك أهداف تحسبا لأي تصعيد جديد.
1: مرحلة كسر عظم تمر بها كل من واشنطن وطهران في مساحة سياسية ضيقة تترقب إما انفراجا أو تدحرجا سريعا يفضي إلى انزلاق غير محسوب. مفاوضات تسير حتى الآن فوق رمال متحركة مقابل بحار تبدو للناظر ساكنة على السطح لكنها في العمق مهددة بالتحول إلى عاصفة في أي لحظة. مرحلة ضبط نفس انتهت، تصرح طهران عبر دوائرها السياسية وتؤكد بأن اعتداء على مصالحها أو سفنها سيقابل برد حاسم وفق لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني. خطاب يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الاحتواء إلى منطق الردع المباشر في سياق إقليمي يتسم بتصاعد منسوب التوتر. حرب سياسية بواجهة اقتصادية بحسب الرئيس الإيراني، الخصم فيها يسعى لنقل المواجهة من ساحات النفوذ العسكري إلى ميادين الاقتصاد، داعيا الداخل الإيراني إلى التماسك وإفشال ما وصفه بالمؤامرة لإرباك الاستقرار عبر الضغط المعيشي. على خط موازن يرفع الجيش الإيراني من رسائله التحذيرية مؤكدا أنه لا يثق بالولايات المتحدة خلال أي فترة تهدئة أو وقف لإطلاق النار، مشيرا إلى أنه عزز خلال الفترة الأخيرة قدراته العسكرية وحدث بنك أهدافه. رسائل إيرانية لم تقتصر على واشنطن وحدها بل امتدت لتشمل تحذيرات لدول المنطقة من التعاون مع الولايات المتحدة في سياق أي مواجهة محتملة. ومع استمرار حالة التفاوض الهش تبدو المؤشرات مفتوحة على سيناريوهين متناقضين، إما إعادة ضبط المسار نحو تسوية مؤجلة بشروط أكثر صرامة أو تدحرج تدريجي نحو تصعيد قد لا يبقى محصورا في رسائل سياسية بل سيمتد إلى مواجهة مباشرة، لكن هذه المرة على خطوط الملاحة.
0: من جهته حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينية من أن الدول التي تتبع الولايات المتحدة في فرض العقوبات على إيران ستواجه مشكلة في عبور مضيق هرمز، واعتبر أكرمينية أن ادعاء فرض الحصار البحري على إيران ما هو إلا محاولة لإضعاف إدارة طهران لمضيق هرمز عبر الدعاية الإعلامية.
2: لا نثق بالأعداء، في ظل الظروف الحالية عملنا على تقوية قدراتنا وتحديث بنك أهدافنا وتطوير تدريباتنا وتغييرها إن كان ذلك لازما، ففي بعض الأماكن أوجدنا تغييرات في مواقفنا الهجومية والدفاعية وقمنا أيضا ببعض الانتقالات، كما أن رصدنا لتحركات الأعداء تدل على أنه يعمل على نقل العتاد والقدرات العسكرية. صحيح أنه يعلن عبر الإعلام أنه يريد التفاوض والسلام، لكن عمليا يعملون على تعزيز عتادهم وإن ليس كالسابق، ونحن جاهزون لكل السيناريوهات.
0: وهدد أكرمينية من وصفهم بأعداء إيران من مهاجمة بلاده قائلا إن العدو سيفاجأ بأسلحة وأساليب حرب وساحات قتال جديدة، موضحا أن القوات المسلحة الإيرانية عملت خلال فترة وقف إطلاق النار على تعزيز قدراتها وتحديث بنك أهدافها.
2: نحذر الأعداء أنهم إذا ما أقدموا على الاعتداء علينا وارتكبوا خطأ مجددا في حساباتهم كما في السابق وهم اليوم يتحملون تبعات ذلك، فسوف يفاجؤون بأسلحة جديدة متقدمة وأساليب حرب مبتكرة والأهم ساحات قتال جديدة لم يتوقعها الأعداء.
0: فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على 4 كيانات، منها جهات زودت إيران بصور أقمار اصطناعية مكنتها من تنفيذ ضربات عسكرية على القواعد الأمريكية بالشرق الأوسط. وأكدت الوزارة أن تزويد إيران بتلك الصور يشكل تهديدا مباشرا للأفراد الأمريكيين وقوات الحلفاء، مشيرة إلى أن واشنطن ستواصل اتخاذ إجراءات لمحاسبة الكيانات الصينية على دعمها لإيران. وفي السياق ذاتها أعلنت الخزانة الأمريكية تصنيف 10 كيانات وأفراد يسهلون سعي الجيش الإيراني للحصول على أسلحة ومواد خام لبرامج الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية وفق تعبيرها. أكدت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني استعرض مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جهود تحقيق السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وأضافت الخارجية أن رئيس الوزراء وزير

0: حريق محدود في السفينة دون وقوع أي إصابات، وأضافت أن هذا الاعتداء انتهاك صارخ لمبدأ حرية الملاحة وأحكام القانون الدولي، معتبرة أن الاستهداف تصعيد خطير ومرفوض ويهدد أمن وسلامة الممرات البحرية التجارية والإمدادات الحيوية في المنطقة. وأكدت الوزارة أن استهداف السفن التجارية والمدنية أيا كانت الجهة المسؤولة عنه يمثل خرقا جسيما للقانون الدولي ويشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وإذا أرحب بمراسلي التلفزيون العربي من طهران حازم كلاس، ومن واشنطن عبد الرحمن البرديسي، ومن الدوحة صابر أيوب. إذا أبدأ معك حازم، إذا المواقف الإيرانية اليوم تأتي يعني بالتوالي وكلها تجتمع في ذات النبرة، هذه اللهجة الحادة، التأكيد على استراتيجية الردع الإيرانية، وأن المدة الماضية كانت إيران تعمل على تقوية دفاعاتها. إذن غابت الملامح بشكل كلي، ملامح الحديث عن المسار الدبلوماسي والتفاوضي
1: إطلاقا. انتصار، يعني الاتصال الذي جرى بين وزير خارجية إيران ورئيس وزراء قطر وزير الخارجية يأتي ضمن الجهود الإيرانية على المسار الدبلوماسي المرتبط بشكل أساسي بدعم جهود إسلام أباد والوساطة الباكستانية. هذا الاتصال غاية في الأهمية من حيث التوقيت تحديدا، لأن رئيس وزراء قطر سبق أن أجرى مشاورات ونقاشات واجتماعات مع المسؤولين الأمريكيين، مع جيدي فانس، مع ستيف ويتكوف في الولايات المتحدة الأمريكية، وأجرى اتصالا كذلك مع رئيس وزراء باكستان، ليأتي لاحقا هذا الاتصال الهاتفي أيضا بينه وبين وزير خارجية إيران. وفي التوقيت تمام، في ذات التوقيت تماما، كان الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان يتحدث عن المفاوضات وأهميتها، ويوضح للشارع الإيراني بأن المفاوضات لا تعني تقديم تنازلات أو الاستسلام أو التراجع، وإنما هي لإحقاق حقوق الشعب الإيراني. هناك فجوة كبيرة بين طهران وواشنطن، ليس فقط حول القضايا التي يتم التباحث بشأنها انتصار، وإنما هناك هو تتعلق بفهم ما هي المفاوضات وكيف يجب أن تكون المفاوضات. بمنطق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، يجب أن توافق طهران على ما تقدمه الإدارة الأمريكية وتجيب بنعم أم بلا، ولكن بمنطق إيران صاحبة النفس الطويل والمعروفة والتي توصف سياستها بأنها سياسة حياكة السجاد، وأن دبلوماسيها يتمتعون بصبر حائكي السجاد، لها نفس طويل، تناقش، تقول بأنها لا تعترف بسقوف زمنية، بتوقيتات، بمهل، وتعمل على إعداد الرد على الورقة الأمريكية التي قدمت مؤخرا. في هذا الإطار لا نعرف، وليس هناك من تسريبات، ما الذي سيحمله الرد الإيراني، ولكن بالتأكيد لن يكون الرد بالموافقة أو الرفض للورقة الأمريكية، بقدر ما سيكون آراء وملاحظات ومقترحات تتعلق بالمسار الدبلوماسي. وكل الحراك الذي يجري سواء على خط طهران أو على خط واشنطن أو بينهما من وسطاء كثر، وفي مقدمتهم إسلام أباد والدوحة بطبيعة الحال في هذه المرحلة، يهدف إلى تعبيد الطريق وإزالة العقبات أمام هذا المسار الدبلوماسي. ما أشرت إليه انتصار من تصريحات مرتبطة بالبيانات العسكرية والقادة العسكريين، إنما يأتي من قراءة إيرانية تستند إلى عدم الثقة بالطرف المقابل. طهران قالت أكثر من مرة بأن واشنطن انقلبت على طاولة المفاوضات مرتين، وبالتالي إيران لن تسمح بأن يحدث هذا مرة ثالثة. إيران لدغت من جحر مرتين كما تقول، ولن يكون هذا مرة ثالثة. لم تنظر إيران إلى فترة وقف إطلاق النار.

0: أنها وقف إطلاق النار. هذا ما قاله المتحدث باسم الجيش الإيراني، هذا ما تؤكده القيادات العسكرية، تعاملت معه على أنه صمت عسكري، ليس هناك تبادل لإطلاق النار، وبالتالي عملت كما استمعنا إلى المتحدث باسم الجيش الإيراني قبل قليل على تحديث بنك أهدافها، تحديث خططها، إعداد العدة. قائد القوى الجوفضائية في الحرس الثوري يوم أمس يقول بأن الصواريخ والمسيرات ثبتت باتجاه أهداف الأعداء وتنتظر الأوامر بالإطلاق. ليأتي هذا الاجتماع اليوم بين قائد مقر خاتم الأنبياء، وهي أعلى سلطة عسكرية عملانية، مع قائد القوات المسلحة المرشد الإيراني، ويتم الحديث كما أشرت في إطار ردعي لتحديث الخطط في التعامل مع أي مستجدات عسكرية.
1: لعلي أذهب لعبد الرحمن البرديسي. إذن عبد الرحمن، ما هي الأصداء حتى الآن في الولايات المتحدة بشأن هذه المواقف الإيرانية، وأيضا بالتوازي ما هو شكل الحديث الذي يدور بشأن المفاوضات؟
2: نعم انتصار، الانتظار هو سيد الموقف. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينتظر الرد الإيراني منذ يوم الجمعة حتى هذه اللحظة، ويترقب بشدة كيف سيرد الإيرانيون على المقترحات التي أرسلها إلى الوسطاء الباكستانيين. 14 نقطة أرسلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأرسلتها الإدارة الأمريكية إلى الباكستانيين. معظم هذه النقاط وصفت هنا انتصار بأنها نقاط شديدة التعقيد، ومن الصعب جدا أن توافق إيران على كل هذه الطلبات الأمريكية. من أهم هذه النقاط هو تسليم اليورانيوم المخصب أو حتى الموافقة المبدئية على هذا الأمر، وأيضا فتح مضيق هرمز بطريقة شاملة، ومن ثم ربما تحاول واشنطن تخفيف العقوبات تدريجيا على النظام الإيراني وعلى إيران، العقوبات الاقتصادية المفروضة والتي
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: لمواقع أمريكية حساسة وللقواعد العسكرية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط، وربما توقيت فرض هذه العقوبات شديد الحساسية، خاصة أن هذه العقوبات مفروضة على شركات صينية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما نعلم سيتوجه إلى الصين خلال عدة أيام، ولذلك حالة من الانتظار هي سيد الموقف الآن. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى ممتنع عن تصريح جديدة حتى يكون هناك رد أخير، والديمقراطيون يعولون على الوسطاء بشكل كبير جدا، خاصة بعد انضمام قطر رسميا إلى هذه المفاوضات لمحاولة تقريب النظر بين واشنطن وبين طهران. انتصار.
4: نعم، إذن أذهب إلى الدوحة ومن هناك صابر أيوب. إذن صابر، اليوم الخارجية القطرية كان لها عدة بيانات، آخرها بيان الإدانة والاستنكار لما تعرضت إليه السفينة في المياه الإقليمية القطرية، وأيضا بالتوازي جهود دعم وتحقيق السلام في المنطقة مستمرة.
5: بالفعل انتصار، اتصالات قطرية مكثفة تسبق المهلة التي منحها ترامب للرد لإيران للرد على ورقته التفاوضية. هذا يؤشر، أو هذه الاتصالات القطرية تؤشر ربما إلى أن هنالك حالة تقدم ملموس في تقريب وجهات النظر بين واشنطن وإيران، أم أن هنالك سيناريو آخر فيه مخاوف من انزلاق الوضع أكثر فأكثر. لذلك جاءت هذه التحركات القطرية الأخيرة وشملت أطراف الأزمة وكذلك الطرف الوسيط. كانت هنالك اتصالات مع أو اتصال مع رئيس الوزراء الباكستاني، تناولت آخر تطورات التي تقوم بها باكستان من أجل الوساطة. دعم قطري واضح لجهود الوساطة الباكستانية، لا تريد قطر أن تدخل على هذه الوساطة، لكن تدعمها وتساعدها في النجاح، وتحث بقية الأطراف أيضا على المساعدة في إنجاح الوساطة الباكستانية التي تثمنها. كانت هنالك لقاءات مباشرة جرت في الولايات المتحدة، أو أجراها بالأحرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مع المسؤولين الأمريكيين، وتحديدا مع وزير الخارجية الأمريكي وستيف ويتكوف مستشار الرئيس ترامب، تحديدا لمناقشة آخر تطورات المفاوضات، الوضع الملاحي في مذيق هرمز، وأيضا أحث كل الأطراف على ضرورة البحث عن حل تفاوضي بدل اللجوء إلى الصراع الحربي أو العسكري مجددا. لكن الاتصال الأبرز والأهم كان أيضا مع وزير الخارجية الإيراني. لابد أن هنالك رسائل تنقلها الدوحة من واشنطن إلى إيران، هذا بالإضافة إلى ما جاء في بيان وزارة الخارجية القطرية من أن الاتصال مع عراقجي تناول جهود خفض التصعيد وحث الأطراف على ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي. كذلك تناول قضية مذيق هرمز تحديدا وإغلاق مذيق هرمز، شددت فيه الدوحة على موقفها بأن هذا المذيق يجب أن يبقى متطابقا مع القانون أو ما ينص عليه القانون الدولي بحرية الملاحة في هذا المذيق، وكذلك عدم استهداف المنشآت المدنية في المنطقة وخاصة البحرية منها، كما جرى اليوم من استهداف سفينة بضائع تجارية كانت متوجهة من أبوظبي إلى الدوحة، تم استهدافها في المياه الإقليمية القطرية واندلع فيها حريق. وزارة الخارجية أدانت هذا الاستهداف ووصفته بأنه خرق جسيم للقانون الدولي، ومع ذلك كانت أول ناقلة غاز مسال قطرية قد عبرت مذيق هرمز بالفعل كما أشارت تقارير إخبارية، عبرت المذيق وصلت الآن إلى بحر عمان في اتجاهها إلى باكستان. نقلت الخريطات التي تنقل ما يزيد عن 215 ألف متر مكعب من الغاز المسال تحتاجه باكستان في مثل هذه الظروف، بعد ورود تقارير حكومية باكستانية على أن باكستان قد تفقد أو عديد من محطات الطاقة في باكستان. نعم. قد تتوقف خلال الأشهر المقبلة.
4: شكرا لك صابر أيوب، كنت معنا من الدوحة. أيضا الشكر للزملاء كل من عبد الرحمن البرديسي من واشنطن وأيضا حازم كلاس من طهران. والآن ينضم إلينا من مدينة قم الدكتور محمد علي ميرزائي مؤسس مركز الدراسات الحضارية في إيران. أهلا وسهلا بك دكتور محمد. إذن في الوقت الذي ينتظر فيه الرئيس ترامب الرد الإيراني على المقترح لإنهاء هذه الحرب، المواقف من المؤسسات العسكرية والأمنية في إيران تأتي شديدة اللهجة، ما هي الرسائل التي يفهم من هذه المواقف التي جاءت اليوم من المرشد الإيراني بعد لقائه قائد مقر خاتم الأنبياء؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نفس اللقاء والإعلان عنه كان مهما، لأن إشاعات كثيرة كانت تجري وتنتشر عبر السردية الأمريكية حول شخصية القائد، وإذا هو يستطيع لا يستطيع، يلتقي ولا يلتقي، مختفي، هذه الأشياء. طبعا إيران في حالة طوارئ، يعني الحرب البعد لم تنتهي، والتهديدات العميقة لا تزال موجودة، لذلك حالة الطوارئ تقتضي لقاءات معينة بدون البوح بها والإعلان عنها، لكن هذه المرة أعلن بشكل واضح عن لقاء خطير وحساس. وأما الرسائل الأخرى باعتقادي شخصيا فيما يتعلق بالإنذار الشديد الذي جاء على لسان قائد الجو فضائي للحرس وكذلك الجيش، الرسالة الكبرى هي أننا لم نعد نتحمل الإملاء علينا بالمهل وبالتواريخ وبالأساليب، يجب أن تكون المفاوضات تجري بمنطق الند بالند، بالمنطق المعقول المتعادل المتوازن، لذلك لا أظن أن الإيرانيين سوف يلتزمون
4: بمهل. إذن لماذا لم ترد إيران حتى اللحظة على المقترح الأمريكي؟
1: هذا هو السبب أختي الفاضلة، لأن إيران لا تريد أن تلتزم بالمهل الأمريكية في الرد. الإيرانيون يقولون لنا الحق أن نرد على هذه الأشياء بطريقتنا وبالتوقيت الذي نريد وبالطريقة التي نحن نؤديها، ولا يمكن أن نقبل بالمهلة، لأن المهل والتهديدات تتنافى تماما مع منطق المفاوضات، لأن كل طرف له ظروفه الاستراتيجية وله ظروفه في الداخل. بإمكان الأمريكيين أن يرد ترامب على المقترحات من خلال تغريدة، لكن الطريقة المؤسساتية الإيرانية وخاصة في هذه الظروف قد تقتضي وتتطلب جهدا مختلفا وطريقة مختلفة. أنا باعتقادي لو نجحت إيران أن تكسر هذه القاعدة بأن الأمريكي يحدد مهلة والإيراني يجب أن يلتزم بهذه المهلة، مجرد تحطيم هذا المنطق المتغطرس الأمريكي إنجاز استراتيجي كبير بالنسبة إلى الإيرانيين، وسوف يرد الإيرانيون في النهاية، لكن ليس بالطريقة التي يريدها ترامب.
4: يعني ما هي المهلة التي تتحدث عنها أو تشير إليها دكتور محمد؟ نتحدث عن مهلة أيام، نتحدث عن مهلة أسابيع، وأنت تعلم يعني خطورة هذه المرحلة وحساسيتها وما يحدث في مضيق هرمز والتوتر في محيط المضيق.
1: والله أنا أعجبني رد دكتور بقائي الناطق الرسمي بالخارجية لما تحدث معه المراسل بأن أمريكا قوة عظمى ستفعل كذا وكذا وتراجعوا، قال نحن القوة، نحن أيضا قوة عظمى. أنا باعتقادي ليس إيران فقط في موقف حرج أو صعب أو أمام ظرف معقد، الأمريكيون واستحقاقاتهم الكبيرة في الداخل، وأنت تعلمين بالضبط هذه الاستحقاقات الانتخابية وغير الانتخابية، وأيضا المضيق، يعني المضيق أصبح بالنسبة إلى إيران مثل الأكسجين، يعني إذا كان المضيق على حالته السابقة، لذلك هم أيضا في الضغط وهم تحت الضغط أيضا. إيران لما تؤخر الرد هذا يمارس به ضغطا نفسيا هائلا على ترامب. طيب. أيضا إذن الطرفان يجب أن
4: وفي خضم الحديث دكتور محمد عن الرد الإيراني والمهلة التي تحددها إيران كما كنت تقول، إذن وكالة تسنيم الإيرانية الآن تفيد بأن طهران أرسلت ردها على النص المقترح من واشنطن بشأن اتفاق وقف إطلاق النار. إذن وكالة تسنيم الإيرانية تفيد بأن طهران أرسلت ردها على النص المقترح من الجانب الأمريكي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار. وكالة تسنيم الإيرانية طهران أرسلت ردها على مقترح واشنطن. إذن بالتوازي مع تصريحات عدة ومواقف عسكرية عدة صدرت قبل ساعات من الجانب الإيراني، آخرها ما صدر بعد لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي مع قائد مقر خاتم الأنبياء وتأكيده على استراتيجية الردع الإيرانية، وأيضا ما صدر من مواقف مختلفة على مستويات مختلفة من الطرف الإيراني. يأتي الآن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي، وبحسب وكالة تسنيم طهران أرسلت ردها على مقترح واشنطن. إذن سنتابع بكل تأكيد التفاصيل ومجريات هذه المستجدات. إذن وبحسب وكالة تسنيم طهران إذن أرسلت ردها على مقترح واشنطن، هذا المقترح الذي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن أنه ينتظر هذا المقترح، وكان قد أيضا صعد من جانبه باللهجة التصعيدية وقال إن لم يأتي الرد الإيراني كما بما معناه كما تريد الولايات المتحدة، سيكون أيضا الموقف الأمريكي والرد الأمريكي سيكون حازم هذه المرة وسيكون هنالك تصعيد عسكري. إذن أذهب إلى طهران ومن هناك مراسلنا حازم. إذن أعود إليك حازم في هذه الأثناء التي تفيد بها وكالة تسنيم بأن طهران أرسلت ردها على مقترح واشنطن.
6: بالفعل هذا ما أعلنته وكالة أنباء الإيرانية الرسمية، أيضا أرسل اليوم الرد الإيراني على أحدث نص مقترح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الحرب، وتم تسليمه إلى الوسيط الباكستاني إلى إسلام أباد. وبالتأكيد يعني ذكرت الوكالة بما كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد قاله سابقا وأعلن عدة مرات بأن وجهة نظر إيران وملاحظاتها سترسل بعد استكمال الدراسة للنص الأمريكي المقترح والتوصل إلى استنتاجات نهائية. إيران استكملت دراسة النص الأمريكي المقترح، كان هناك إصرار من قبل الإدارة الأمريكية.
7: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
0: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة، زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
7: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع دهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية FM،
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: ضغط على ترامب لينهي الحرب قبل أو قبيل زيارة الصين، حتى لا تكون هذه الزيارة وسط التوترات، حتى تنتج هذه الزيارة ويحمل ترامب شيئا من الانتصارات إلى الشعب الأمريكي أيضا. لذلك أنا بصراحة لست متفائلا، وننتظر النتائج، لأن الطرفين بشكل حاد وحاسم مصران على البنود الأساسية لمطالباتهم.
7: نعم.
6: لا أدري، يعني عفوا لا أعلم إذا الانضمام مساهمة قطرية، لأنني بالفعل وجهي من كشخص إلى الدولة القطرية كل الشكر والتقدير لحرص الدوحة دائما على يعني إعلاء مستوى المفاوضات والوساطة. هل الوساطة أو المساهمة القطرية في هذه الوساطة وتعزيز قطر لهذه المفاوضات سوف يعطي إضافة جديدة؟ أنا باعتقادي تملك قطر ما لا تملكه باكستان أحيانا في بعض الجوانب، لذلك قد تكون عناصر مثل هذا التحول مؤثرا إن شاء الله.
7: إذن ما هي السيناريوهات المتوقعة بعد أن أرسلت طهران ردها إلى واشنطن، وإن لم يعني يكن هذا الرد موافيا لسقف الطموحات التي وضعته إدارة ترامب هذه المرة؟
6: دعني أكون يعني متفائل هنا، بمعنى أن ما يجري من انسداد لا يمكن أن يحقق شيئا للأمريكيين، يعني المضيق يظل مغلق غير مقبول للأمريكي، وأن يفتح المضيق بهذه المناوشات وهذه الحرية وما بعرف شو هذه المشاريع الترامبية، هذا مستحيل أن يحقق شيئا. إذن حتما لابد من أن يكون هناك تنازلات قد يكون من الطرفين نوعا ما، ولكن هل الأمريكي يتنازل عن بعض الأشياء ويصبح موقفها أكثر مرونة؟ أنا أعتقد لابد أن يشهد العالم شيئا نوعا من هذا، ولذلك الآن الانتظار هو الأفضل. لا أستطيع أن أحسب شيئا، لكن إذا كانت الإرادة الأمريكية على إنهاء الحرب فحتما هناك تنازل ما بمكان ما لتسهيل مهمة التوافق.
7: ما هو شكل هذا التنازل الأمريكي الذي تتحدث عنه بالتفصيل دكتور محمد؟ يعني
6: مثلا على سبيل المثال أن يكون تتخلى عن فكرة نقل اليورانيوم المخصب على سبيل المثال، لأن هناك طرق كثيرة لزرع الثقة، لإيجاد الثقة بأن النووي الإيراني لم يكن ولا يكون باتجاه العسكري، باتجاه القنبلة النووية. بإمكان الأمريكيين أن يتخلوا عن مثل هذه المطالبة الراديكالية والمتشددة والمدمرة للمفاوضات إلى حلول أخرى، أو بإمكاننا أن نتحدث عن يعني مشكلة المنطق الأمريكي صلابته وتصلبه وغباؤه أيضا، لأن الأمريكي الذي لم يحقق شيئا في حربه الآن يريد أن يحقق نفس الأشياء في المفاوضات. يعني أي عقل استراتيجي يمكن أن يوافق الأمريكيين على هذا المنطق؟ هل يستمر الطرف الأمريكي بهذا الشكل؟ لا أظن يستمر. باعتقادي سوف نشهد شيئا من المرونة وتنويع الخيارات في التعامل مع النووي الإيراني، في التعامل مع مضيق هرمز. مضيق الهرمز لا يمكن أن يفتح إيرانيا، هذا منطقه.
7: طيب ابقى معي دكتور محمد سعود، إليك تكملة هذا النقاش.
6: المطالبات الإيرانية
7: طيب تتحقق. ولكن دعني أذهب لشبكة مراسلينا، أريد أن أذهب وأرحب مجددا بحازم كلاس الذي يعني ما يزال معنا، وأيضا من جديد أرحب بك عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. وأبدأ معك عبد الرحمن، إذن طهران ترسل ردها على مقترح واشنطن، هل لديك حتى الآن أي معلومات عن استلام الإدارة الأمريكية للرد الإيراني وما يدور حول هذا المستجدات من تفاصيل؟
4: نعم انتصار، الجميع هنا يترقب ربما تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تروث سوشيال كعادة هذه المفاوضات. عادة بعد الرد الإيراني دائما يرسل الرئيس الأمريكي والرد على تروث سوشيال. الولايات المتحدة الأمريكية انتصار تريد فعلا حلا دبلوماسيا، ويريد الرئيس الأمريكي حلا دبلوماسيا، ولكنه في نفس الوقت لا يريد التنازل، ولذلك الوسطاء الدوليون ربما لعبوا دورا حاسما كما تقول هنا الأوساط الأمريكية، بأن الوسطاء الدوليين ربما يكون لديهم الكثير من الأوراق الإيجابية التي نقلوها للطرفين حتى يكون هناك نقطة في المنتصف تكون من خلالها النتيجة بأنها هدنة لمدة 30 يوما، ومن ثم ربما مناقشة الأمور الأكثر تعقيدا والمتعلقة بالملف النووي الإيراني خلال 30 يوما. أيضا كان هناك اتصالات حثيثة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الفترة الماضية بالجانب الروسي، وربما يكون أيضا هناك تدخل ما من الرئيس الروسي، لا نعلم، لا يوجد أي تصريحات رسمية فيما يتعلق بهذا الأمر تحديدا، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يبحث عن هذا الرد وكان ينتظره منذ يوم الجمعة الماضية، وحتى هذه اللحظة حالة الترقب موجودة هي هنا في واشنطن. رد الولايات المتحدة الأمريكية على الرد الإيراني ربما يتم إرساله في أي لحظة الآن عبر تروث سوشيال، وفي نفس الوقت العتاد العسكري هو بل هناك تشديدات على الحصار المفروض على الموانئ. صحيح انتصار، الخطوط الحمراء بحسب التسريبات الإعلامية تتمثل في تسليم اليورانيوم المخصب داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك ربما يكون الرد الإيراني يوجد به نوع من فهم ما يحدث فيما يتعلق حتى بأن نص الرد جاء بأن الإيرانيين يريدون التوصل إلى إنهاء الحرب عبر هذه المفاوضات، في إشارة إلى أن ربما يكون هناك نوع من تقارب وجهات النظر، خاصة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن نفس الشيء بأنه يريد إنهاء هذه الحرب سريعا وأنه حقق الكثير من الأهداف. ولكن نذكر أيضا بما قاله، إن لم يتم الموافقة على كل الشروط الأمريكية فسيتم توجيه ضربات عسكرية مؤلمة إلى الإيرانيين، ولذلك حالة الترقب لا نريد أن نستبق الأحداث، حالة الترقب هي الأكبر الآن، والجميع ينتظر رد الولايات المتحدة الأمريكية، وبنسبة كبيرة جدا سيأتي هذا الرد عبر تروث سوشيال، تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتظرة على الرد الإيراني. انتصار.
7: نعم، إذن أعود مجددا إلى طهران وحازم. إذن حازم، كانت هنالك خطوط أمراء تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هل هذا الرد وبحسب ما لديك من معطيات ومعلومات انت وفرت لديك، هل هذا الرد يعني هذه المرة يعني أخذ بعين الاعتبار هذه الخطوط الحمراء، أو كان هنالك شيئا من اللين في الموقف الإيراني؟ وماذا عن بنود هذه الصيغة الجديدة للاتفاق، وهل شملت لبنان والمناطق الأخرى التي دخلت في سياق هذه الحرب والأزمة؟
5: بداية انتصار، لابد من الإشارة إلى أن وسطاء كثر يعملون على خط طهران وواشنطن، ليست إسلام أباد وحدها، وإن كانت تتصدر المشهد وهي التي ربما ترعى هذه المفاوضات في إطار اجتماع عقد هناك. على أي حال، هناك دول ووسطاء كثر يعملون على تسهيل المسار الدبلوماسي، تعبيد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق، وواضح تماما أن قطر لها دور كبير في ذلك في هذه المرحلة. الاتصالات المكثفة التي أجراها رئيس وزراء قطر وزير الخارجية مع إيران، مع باكستان، مع دول المنطقة، مع المسؤولين الأمريكيين، المباحثات التي أجراها هناك، كل هذا يأتي في إطار هذه الجهود، إضافة إلى وسطاء آخرين. الجميع يريد إنهاء الحرب، ربما هذا هو العنوان الأبرز. هذه الحرب التي يتحمل تبعات كل دول العالم بسبب ما حصل بشكل أساسي في مضيق هرمز، شريان الطاقة العالمي وشريان التجارة الأهم ربما. لذلك هناك جهود كثيرة في هذا الإطار. أما بالعودة إلى سؤالك فيما يتعلق بالخطوط الحمر التي راعتها طهران أو لم تراعها، فهي تأخذ بعين الاعتبار كما قال الرئيس الإيراني اليوم مصالح الشعب الإيراني بالدرجة الأولى، هي غير معنية بتقديم تنازلات. طهران ترى نفسها منتصرة في هذه الحرب، ترى نفسها بأنها أجبرت الولايات المتحدة الأمريكية على وقف إطلاق النار، ترى بأنها لا تزال تمسك بأوراق مهمة وأبرزها مضيق هرمز، وهذا التحكم بالمضيق الذي يرخي بظلاله وتبعاته على المشهد العالمي وعلى أسعار الطاقة، وصولا إلى أسعار الوقود في محطات الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية، يؤثر على التجارة، على الاقتصاد العالمي. وبالتالي إيران تعتقد بأنها غير معنية بتقديم تنازلات كما يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم، تقول بأن هذا حق لها، تضمنه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تضمنه القوانين الدولية، تتحدث عن أنها لن تتخلى عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، بمعنى أنها لن ترسله إلى خارج البلاد، وهذا ما كان الرئيس الأمريكي يطالب به، يقول بأن على إيران تسليم هذا اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إيران تقول بأنها لديها مقترحات مبتكرة ترتبط بتخفيض نسبة اليورانيوم المخصب المخزن لديها إلى مستويات أدنى بكثير، حتى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث أكثر من مرة باستعداد موسكو لاستضافة أو لقبول هذا اليورانيوم المخصب على الأراضي الروسية كأمانة لتبقى لإيران. ولكن تحدث اليوم بالمناسبة في تصريحات صحفية بأن هذا المقترح لم يلاقي ترحيبا إيرانيا، وإيران تقترح إنشاء شركات مشتركة لتخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم أو اليورانيوم المخصب الموجود لديها. إيران لن تتخلى عن ورقة مضيق هرمز، هذا جاء بكلام واضح على لسان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. ما يحكم مضيق هرمز اليوم معادلة جديدة، لن تعود هذه المعادلة إلى ما كانت عليه قبل 28 من شباط فبراير الماضي. إيران تعد مشروع قانون بشأن مضيق هرمز، لن تتخلى عن هذه المعادلة بأي شكل من الأشكال بعد أن أدركت أهميتها وتأثيرها على المستوى العالمي. وبالتالي بعيدا عن التوقعات ننتظر ربما تعليق الولايات المتحدة على الرد الإيراني، لأنه حتى هذه اللحظة ما من تسريبات كثيرة سوى أن الهدف من هذا الرد هو إيقاف الحرب في المنطقة، وهذا يعني أن هذا قد يشمل جبهة لبنان بطبيعة الحال.
7: نعم، طيب ابقى معي حازم. إذن أذهب إلى واشنطن وأرحب من هناك بالسيد ريتشارد ويتس، كبير الباحثين بمؤسسة ويكستراد للأمن. إذن ومعي أيضا الدكتور محمد علي مرزائي، مؤسس مركز الدراسات الحضارية في إيران، ما يزال معي. إذن لعلي يعني أستأذنك دكتور محمد لأبدأ مع السيد ريتشارد. إذا سيد ريتشارد، يعني نلاحظ تسارع في وتيرة تبادل الرسائل ما بين طهران وواشنطن، بالإضافة إلى دخول أطراف إقليمية جديدة في دائرة الحديث عن المفاوضات، نتحدث عن الصين وأيضا روسيا. هل يعني يعد ذلك مؤشرا للتفاؤل لقرب انتهاء هذه الحرب والتوفق التوصل إلى اتفاق؟
8: إنه يؤشر ويدل على أنه ثمة عدة عوامل تشجع على حوار دبلوماسي أسرع. لقد ذكرت محقة روسيا والصين، والرئيس بوتين تحدث وناقش مسألة إيران البارحة، وأكد على إرادة ورغبة روسيا في قبول اليورانيوم المخصب بنسبة مرتفعة في أي اتفاق. كما رأينا الصين تصبح أكثر فاعلية، ووزير الخارجية الصيني تحدث بشكل أكثر تأكيدا لأهمية إنهاء النزاع، لا سيما أن الرئيس ترامب سوف يذهب إلى الصين في غضون أسبوع، وكان وزير الخارجية الإيراني هناك. لذلك يبدو أن الصين أكثر نشاطا وفاعلية في الدفع قدما نحو حل. كما أنه حصلت حوادث في تبادل إطلاق النار في مضيق هرمز بين القوات الإيرانية والقوات الأمريكية، وهذا يذكر الجميع بأن وقف إطلاق النار الحالي غير مستقر، ومن شأنه أن يفضي إلى تصعيد إذا لم تعالج المسائل الدبلوماسية. لذلك أعتقد أن كل هذه العوامل تفضي إلى حوار متسارع.
7: نعم، طيب إذا أعود إليك دكتور محمد. إذا دكتور، ما هي المقترحات التي قدمها الوسطاء برأيك لمعالجة هذه الأزمة، خاصة فيما يتعلق بمسألة تسليم اليورانيوم المخصب؟
9: أنا باعتقادي أقنعت إيران الوسطاء في باكستان والصين وروسيا والمنطقة أيضا بأن إيران غير جاهزة للتخلي عن حقوقها الأساسية المشروعة في كل الشرعية الدولية حول النووي وغير النووي. مثلا إيران غير جاهزة لتخلي عن مسألة التخصيب كمبدأ. نعم، بإمكان هذه المفاوضات أن يتم التناقش فيها حول مستويات معينة، أساليب. لذلك الوساطات على علم تفصيلي بأن إيران حول مضيق الهرمز أيضا، لا يمكن لإيران أن تتخلى عن السيطرة على المضيق في حالة الحرب، في حالة يتم شن الحروب من خلال هذه المنطقة عليها. يعني هناك تفاهم مقبول بين الإيرانيين وبين الوسطاء، وهل يقبل الجانب الأمريكي بمثل هذا المنطق المتوازن؟ لأن الأمريكي لا يمكن أن يبقى جانبا ويطلب من الجميع أن يذهبوا إليه، لابد أن يكون هناك نقطة وسط، هناك نقطة توافق، هناك نقطة توازن. لذلك أنا شخصيا لا أستبعد وجود إرادة أمريكية جديدة على أثر الاستحقاقات الأمريكية وليس على أثر تحولات في المنطقة. لا أستبعد أن يكون هناك إرادة أمريكية جديدة تريد أن تقبل بشيء من المرونة، ولا أقول التنازل، يعني كلمة التنازل ممكن تستفز الطرفين، لكن هناك شعور بأن مرونة ما في المطالبات قد تساعد على الوصول إلى توافق ما إن شاء الله.
7: وهل سيشمل من منظورك دكتور محمد هذا الاتفاق جزئية إنهاء الحرب في كامل المنطقة؟ يعني نتحدث عن لبنان والمناطق الأخرى؟
9: باعتقادي هذا كان أصلا أساسيا، لأننا عشنا سنوات صعبة في ظل لا حرب ولا سلم، لم يكن أحد مرتاحا، وخاصة الجانب الإيراني كان يعاني من عدم الاستقرار، لأن عدم الاستقرار سوف يخل بكل حركة تسمية اقتصاديا وسياسيا ومن حتى نفسيا سيكولوجية الشعب ستتأثر بقوة، وهذا خطر. لذلك إيران وضعت من البنود الأساسية أن هذه الحرب تنتهي بالطريقة التي نريد، والطريقة التي نريدها هي أن لا تتكرر. إيران تريد أن لا تحدث حرب في المنطقة إطلاقا، إيران تريد أن تتوقف المناوشات الحربية بينها وبين الأطراف الأخرى منها أمريكا.
7: وكيف تتعامل إيران برأيك دكتور محمد مع مسألة أساسي فتح مضيق هرمز دون شروط التي وضعتها وحددتها دول المنطقة؟ كيف ستتعامل إيران مع هذا المطلب الإقليمي؟
9: إيران تنظر إلى المضيق باعتبار أن ما جرى في المضيق نتيجة وليست علة، يعني ما جرى على المضيق نتيجة حرب كبيرة جدا جدا، وتعرضت إيران لها ودمرت أشياء كثيرة، بنى تحتية كثيرة. لذلك منطقيا وقانونيا على فكرة كان من حق إيران أن تمسك بسيطرتها على هذه النقطة، لأن من هذه النقطة بالتحديد أصبحت الأوضاع في المنطقة متوترة، وهذه الحرب على فكرة أضرت بكل الأطراف، وإيقاف الحرب سوف ينفع كل الأطراف. إيران لا تريد أن يتضرر أحد من ممارسة الضغط على هذه المضيق، لكن إيران لا تريد أن تغلق المضيق، لكن لا تريد أيضا أن ينتفع الجميع من المضيق بما فيهم الذين يشنون الحروب على إيران.
7: لكنها تريد أن تتحكم في إدارة مضيق هرمز. ألم تتخذ إيران ألم تنظر لما جرى كنتيجة للحرب كما تقول؟ أنت تقول أن إيران تنظر لما جرى في المضيق كهو نتيجة نتيجة لهذه الحرب، ولكن ألا تريد وتصر إيران على أن تتحكم في إدارة مضيق هرمز وحتى فرض رسوم على السفن التي ستعبره وتحديد حتى الدول، وتريد أن تمنع حتى الدول بعينها من مرور مضيق هرمز؟
9: إيران لا تريد تهديد أي دول، المضيق كان مفتوحا طوال 47 سنة، لكن عندما وصلت الأمور إلى العقوبات وإلى الحصار وإلى ممارسة الضغط البنيوي على معيشة المواطن الإيراني أصبحت الحالة غير ممكن تحملها. وعلى فكرة وضعية المضيق، مضيق الهرمز، من الناحية الجغرافية وجيوبوليتيكية أيضا يقع المضيق في المياه الإقليمية الإيرانية. نعم، حق المرور موجود، حق الملاحة موجود، إيران لا تستطيع أن تقفل هذه المنطقة، ولم تقفل حتى. إيران تريد تأمين هذا المضيق، هذا ما يقوله الإيرانيون، هم يتحدثون عن التأمين، وإذا كان هناك رسوم هي للتأمين وليس لشيء آخر، لأن تأمين المضيق بحاجة إلى نفقات هائلة، بحاجة إلى قوى كبيرة. من هي الجهة؟ يعني أنا سؤال وأنهي مداخلتي، هل غير الإيرانيين الذين هم يجدون المضيق في داخل أراضيهم؟ هل
1: يمكن؟ راديو الحرية
10: 92.7 FM.
11: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: راديو الحرية
3: 97.7 بالعشرة FM.
4: الساعة الآن 4:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية 92.7 FM.
1: وزير الخارجية الأمريكي روبيو ومع ويدكوف في ميامي بولاية فلوريدا. وأعلنت وسائل الإعلام الأمريكية بأن الوزير القطري غادر بالفعل أو رئيس الوزراء القطري غادر بالفعل. وهذه مؤشر أو هذا مؤشر بأن هناك تحركات دبلوماسية مكثفة ربما يعول عليها الكثير حتى من الديمقراطيين هنا في الداخل الأمريكي بأن ربما الحل يأتي من الوسطاء، خاصة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد التنازل على الإطلاق فيما يتعلق بالطلبات الأمريكية. والحصار متواصل، الحصار الأمريكي البحري على مضيق هرمز أو على الموانئ الإيرانية تحديدا متواصل، وتحكم الولايات المتحدة الأمريكية هذا الحصار بشكل كبير جدا لتضغط الإيرانيين للموافقة على الكثير من الشروط الأمريكية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته خلال الأيام الماضية كان يؤكد بأن الإيرانيين لابد أن يوافقوا على الطلبات الأمريكية، وإلا فستوجه إليهم ضربات غير مسبوقة. ولكن رولا، في نفس الوقت بصرف النظر عن هذا التصريح، هناك ضغوطات اقتصادية كبيرة جدا على الرئيس الأمريكي، وكنا نتحدث على وجود بعض من التسريبات الإعلامية من وول ستريت جورنال تؤكد أن المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دائما يتحدثون إليه سرا بأنه لا بد من انتهاء هذه الحرب سريعا بسبب التكلفة الاقتصادية الباهظة على المواطن الأمريكي وعلى الاقتصاد العالمي بشكل كبير. ويدرك ذلك جيدا الرئيس الأمريكي، ولذلك هنا ربما نريد أن يكون هناك مؤشرا إيجابيا، لربما يكون هناك نوع من الهدنة ولو حتى كانت هذه الهدنة مدتها شهر واحد حتى تستفيق الأسواق، حتى يكون هناك إفاقة لأسعار النفط وأيضا أسعار وأيضا الأسواق المالية. لا نريد أن نستبق التوقعات أو نستبق الأحداث، الجميع هنا ينتظر أي رد رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية. عادة إن كان هناك أي نوع من الإيجابية المطلقة يتحدث بها الرئيس الأمريكي أو السلبية المطلقة يتحدث بها أيضا الرئيس الأمريكي، وإن كان هناك شيء في المنتصف ربما نراه عبر تسريبات لوسائل إعلام أمريكية، ربما ساعات قليلة تفصلنا عن هذا الأمر. ولكن الجميع هنا في واشنطن كان يتحدث على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتطلع لإنهاء هذه الحرب بالحلول الدبلوماسية دون الرجوع عن الشروط المعقدة والشروط الغير واقعية كما توصف هنا. إذن هناك تباين كبير جدا وتضارب في آراء الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بكيفية إنهاء هذه الحرب، والجميع ينتظر رد الرئيس الأمريكي ترامب. وأيضا ربما تتكشف الأمور من خلال عدة وسائل إعلام أمريكية خلال الساعات القادمة، اليوم يوم أحد، وهناك توك شوز في جميع القنوات الأمريكية عبر مقابلات مع مسؤولين أمريكيين، وربما تتضح الأمور شيئا فشيئا في هذا الصدد. رولا،
2: أرجو أن تبقى معنا. عبد الرحمن، سنعود لك وأذهب الآن إلى واشنطن. معنا من هناك مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. إذن إيران تسلم ردها، المعلومات الأولية تتحدث عن أرضية لهذا الرد، تنطلق من أن إنهاء الحرب هو القاعدة التي يمكن أن تقام عليها هذه المفاوضات. هل نعرف شيء آخر؟
3: إطلاقا ليس هناك أي تسريبات فيما يتعلق برد إيران على الورقة الأمريكية، ولكن ما نعرفه هو أنها حراكا دبلوماسيا مكثفا خلال الأيام الماضية، وتحديدا منذ تسليم واشنطن لمقترحاتها وورقتها ووصول هذه الورقة إلى إيران، وطوال الأيام الماضية التي كانت فيها إيران تدرس هذه الملاحظات القرارات والورقة الأمريكية والمقترحات الأمريكية وصولا إلى هذه اللحظة التي تم فيها الإعلان عن هذا الرد الإيراني. حراك دبلوماسي مكثف، اتصالات مكثفة، يمكن القول بأن سماعة الهاتف لم تنزل من يد وزير الخارجية الإيراني، كان هناك اتصالات عديدة أجراها وتلقاها، وكذلك زيارات مهمة قام بها خلال الفترة الماضية بطبيعة الحال، آخرها كان إلى الصين، وسبق ذلك زيارات إلى سلطنة عمان، إلى باكستان، إلى روسيا، وكل هذا الحراك الدبلوماسي يسهم ويساعد بشكل كبير في تعبيد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق. ما تريده إيران في ضوء العناوين التي كانت تتحدث عنها دائما والتصريحات التي تأتي على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشكل أساسي هو إنهاء الحرب. إيران لا تبحث عن اتفاق مؤقت، لا تبحث عن هدنة مؤقتة، تريد اتفاق نهائي. يمكن لهذا الاتفاق أن يكون على مراحل، وهذا كان جزء من المقترحات الإيرانية بحسب التسريبات سابقا. المرحلة الأولى تكون إنهاء الحرب وإعادة الأمور إلى شكلها الطبيعي نوعا ما فيما يتعلق برفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.

0: تقول بأنه يركز على إنهاء الحرب وأمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز. حازم، إذن يبدو بأن هناك يعني وضوح الآن في طبيعة هذا الرد، الذي على ما يبدو لم يتغير حتى اللحظة عن طبيعة الخطاب الإيراني يعني منذ فترة، المتعلق بنقطتين: إنهاء الحرب وموضوع مضيق هرمز وأمن مضيق هرمز وفك الحصار عنه. ولكن يعني شكل الرد فيما يتعلق بمضيق هرمز الذي أرسلته إيران يعني من خلال المعطيات، هل أيضا تريد الحفاظ على تواجد لها على سيطرة بشكل أو بآخر لإدارة هذا المضيق؟
1: دون شك، يعني هذه توجيهات من المرشد الأعلى، معادلة جديدة تحكم مضيق هرمز لن تتخلى عنها إيران. وفي آخر التصريحات وأحدث التصريحات للمسؤولين الإيرانيين، إيران قادرة على توفير الأمن والسلامة وفي المياه الخليجية وفي مضيق هرمز. هناك حديث عن تحالفات إقليمية أمنية تتحدث عنها إيران، تقترحها، تعاون إقليمي جماعي بعيد عن التدخل الأجنبي والخارجي في المنطقة. إيران في هذه المرحلة تركز على هذا ما كنا نتحدث عنه، ما أوردته إيسنا كما أشرتي، ربما لا يختلف عن التصريحات التي كنا نشير إليها الآن، وهي تصريحات المسؤولين الإيرانيين طوال الفترة الماضية: إنهاء الحرب، رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، تسهيل الملاحة في مضيق هرمز والمياه الخليجية، ضمان أمن المياه الخليجية. ولكن التفاصيل هي المهمة بطبيعة الحال. إيران تؤكد بأنها لن تتخلى عن مضيق هرمز، عن سيطرتها على مضيق هرمز. معادلة جديدة تحكم المضيق من وجهة نظر إيران، تتشارك في ذلك في بعض الأفكار مع سلطنة عمان التي تتشارك معها التشاطئ في مضيق هرمز، وتطرح بعض الأفكار بطبيعة الحال على الدول الخليجية. حديث مهم جمع وزير خارجية إيران مع مسؤولين خليجيين تحديدا خلال زيارته لسلطنة عمان مع سلطان عمان، تتعلق بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الدعوة الإيرانية لمنظومة أمنية إقليمية خليجية من أجل مضيق هرمز تحديدا ومن أجل المياه الخليجية. هذا لن تتخلى عنه إيران، لذلك التفاصيل هنا مهمة جدا. إيران ترفض التفاوض أمام عدسات الكاميرات، وبالتالي يجب أن ننتظر ما الذي سيتم تسريبه من هذه الورقة الإيرانية المقدمة إلى الجانب الأمريكي. إضافة إلى ذلك، التفاصيل في مرحلة لاحقة غاية في الأهمية، ليس فقط البرنامج النووي الإيراني، وإنما أيضا الأوضاع في المنطقة. إيران أكدت دائما طوال الفترة الماضية بأن جبهة لبنان على سبيل للمثال جزء من المشهد ككل، وحتى قالت بأن التحكم بمضيق هرمز كان جزء منه مرتبط بعدم التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية. وبالتالي كيف سيتم التعامل مع هذا الأمر، خاصة أن العنوان العريض الذي أوردته إيسنا وأوردته وكالات الأنباء الإيرانية بأن المقترح الإيراني هو إنهاء الحرب في المنطقة.
0: نعم، أرجو أن تبقى معنا حازم، وكذلك عبد الرحمن، سنعود لكما تباعا في حال كان هناك أي تطورات في هذه المرحلة، ونشير إلى مجموعة من الأخبار العاجلة الظاهرة على الشاشة والخارجية القطرية التي تقول بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية لحل الأزمة. إذن الخارجية القطرية التي تتحدث عن أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية لحل الأزمة، وأيضا تقول بأن وزير الخارجية رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بحث مع وزير الخارجية السعودي جهود خفض التصعيد في المنطقة. إذن أيضا الخارجية القطرية تقول بأن وزير رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بحث مع وزير الخارجية السعودي وقف إطلاق النار بين واشنطن وت

0: طهران، إذن مجموعة من التحركات الدبلوماسية بشكل مكثف اليوم تقوم بها قطر من خلال اتصالات سواء مع السعودية أو حتى إيران، وأيضا كان هناك اتصال أيضا اليوم جرى بين تركيا ووزير الخارجية التركي مع وزير الخارجية الإيراني بعد أن أعلنت طهران بأنها قامت بتسليم ردها على المقترح الأمريكي إلى باكستان الوسيط لتسلمه إلى الولايات المتحدة. للمزيد ينضم إلينا من طهران دكتور عباس خمير دبلوماسي إيراني سابق، وكذلك من واشنطن بنيامين فريدمان أستاذ الأمن الدولي بجامعة جورج واشنطن. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور عباس خمير، يعني نتابع العناوين العريضة للرد الإيراني والذي يتحدث عن فكرة إنهاء الحرب أولا والحديث عن أمن الملاحة ومضيق هرمز. ماذا تعني هذه العناوين العريضة من المنظور الإيراني وآليات التنفيذ؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكما ولكل المشاهدين. الحقيقة هذا ما كنا نتوقعه، وأنا قلته ربما مع مقابلتي يوم أمس مع قناتكم الموقرة، قلت بأن الرد الإيراني سيأتي سريعا، ولكن لا أتصور هناك سيكون، سنلاحظ متغيرات في هذا الرد، متغيرات جذرية، ولم أتصور ولم أتوقع أن يكون هذا الرد الذي لن نسمع عنه شيئا بالتفاصيل، لن أتوقع أن يخرج خارج الثوابت الإيرانية وهي الأهم بما يتعلق ب يعني عدم تكرار العدوان على إيران، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية عدم إمهال الورقة الذهبية التي تملكها إيران، وأعني مضيق هرمز. ولكن النقطة الأهم أريد أن أشير إليه لو سمحتي، ما يتعلق بالرد الآخر. نحن سمعنا وأنتم ربما ركزتم على الرد الإيراني، ولكن هناك رد أتى، وهذا الرد له مغزى وله أهمية قصوى ويواكب هذا الرد المكتوب، وهو اللقاء الذي تم اليوم بين قائد مقر خاتم الأنبياء مع المرشد الأعلى السيد الخامنئي، مع تصريحات الأمين المسؤول اللجنة الأمنية والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، مع تصريحات قائد الجيش، الذين كلهم كانوا يؤكدون على الجهوزية الكاملة وعلى الوصول إلى مفاجآت لو تم عدوان جديد على إيران، والردود التي ربما ستفاجئ.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
5: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 بالعشرة FM FM FM.
4: بنيامين، لأنه يعني غير واضحة تماما، وأريد أن أفهم معك السياقات التي على أساسها توصلت إلى هذا الاستنتاج. ولكن قبل ذلك نذهب إلى دوحة مع مراسل التلفزيون العربي من هناك صابر أيوب، لنقف معك صابر على آخر البيانات الصادرة عن الوزارة الخارجية القطرية والاتصالات والحراك الدبلوماسي الذي تقوم به قطر في اليومين الماضيين، آخره باتصال مع السعودية.
5: بالفعل رولا، تحرك دبلوماسي كثيف في هذه الأونة أو في هذه اللحظة الحاسمة التي تلقت فيها الولايات المتحدة الرد الإيراني على ورقة ترامب التفاوضية. تحاول قطر الآن على أكثر من صعيد إنجاح هذه الوساطة وإبعاد المنطقة عن الانحدار نحو انزلاق آخر أو نحو تصعيد عسكري آخر في المنطقة. هذه الجهود شملت العديد من الاتصالات الهاتفية وكذلك لقاءات مع مسؤولين أمريكيين. قبل بعض الوقت استخدام مضيق هرمز كورقة تصعيد أو كورقة ضغط في هذه المفاوضات وميدان للتصعيد. الاتصال كان بين وزير الخارجية الإيراني ورئيس مجلس وزراء وزير الخارجية القطري. عبرت فيه قطر عن دعمها لجهود خفض التصعيد وكذلك الحل عن طريق الوساطة الباكستانية التي تدعمها الدوحة بقوة. وفي هذا السياق أيضا كان الاتصال بين وزير رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس مجلس الوزراء الباكستاني. أيضا دعمت الدوحة الجهود التي تقوم بها باكستان، ثمنتها ودعت جميع الأطراف الإقليمية وخاصة الأطراف المتعلقة بال الأزمة مباشرة بدعم هذه الجهود الباكستانية الحثيثة. وقبل ذلك كان هنالك لقاء مباشر بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ومسؤولين أمريكيين. هذا اللقاء أو هذه اللقاءات عقدت في ميامي، حضرها وزير الخارجية الأمريكي وكذلك ستيف ويتكوف مبعوث ترامب أو مستشار ترامب ومبعوثه للسلام في الشرق الأوسط. هذه المباحثات تناولت آخر مستجدات المفاوضات الباكستانية، التصعيد في المنطقة، الوضع الملاحي في مضيق هرمز. واضح جدا بأن الدوحة كثفت هذه الاتصالات في لحظة حاسمة ينتظر فيها العالم ربما انفراج في هذا الملف التصعيدي بعد تسلم واشنطن ردا على ورقة ترامب من طهران.
4: من الدوحة صابر أيوب مراسل تلفزيون العربي، شكرا لك. عود لي ضيوفي ومعك من طهران دكتور عباس خاميار، وفي ظل هذا الحراك الدبلوماسي المكثف الذي نتابعه، اتصالات قطرية، اتصالات تركية تجري أيضا مع إيران، وفي ظل العناوين المطروحة والمسربة حول الرد الإيراني، وهنا يعني أود أن أعرف منك تقديرك لشكل المرونة الذي قد تكون إيران تعاملت به وأرسلته في ردها للحصول على ما تريد، والعناوين الأساسية بإيقاف الحرب ويعني ترتيب شكل الأمن البحري.
6: نعم بالفعل، هو يعني هذه العناوين التي ذكرتها هي تعتبر أساسية، ولكن أتصور بأن هناك عامل مهم جدا ولا تستطيع إيران أن تستغني عنه، هو ما يتعلق برفع العقوبات على الشعب الإيراني ويعني تحرير الأرصدة الإيرانية التي تعتبرها إيران مسروقة منذ عام 1979 ولحد الآن. هذا مطلب أساسي، لأنه الآن ربما الإيرانيون بأمس الحاجة إلى أموالهم لإعادة الإعمار وإعادة ما دمرتها الحرب وما دمرها الرئيس الأمريكي ترامب. لذلك لا تستطيع أن تتنازل عن هذه الورقة. المضيق، عدم الاعتداء والسلام الدائم ورفع العقوبات، هذه عناوين رئيسية وتعتبر خطوط حمر وتعتبر ثوابت لا يستطيع المفاوض الإيراني أن يتجاوزها. وبما نسمعه،
4: ما الذي ستقدم في المقابل؟
6: إيران ماذا تريد؟ الولايات المتحدة الأمريكية تدعي وتقول بأنها تريد عدم عسكرة المشروع النووي الإيراني. هذا الإيرانيون منذ البداية كانوا يصرون ويؤكدون بأن المشروع هو سلمي. تستطيع طهران أن تعطي الكثير من الاقتراحات لسلمية هذا المشروع وتؤكد على سلميته من خلال الكونسورسيوم النووي المشترك، من خلال الرقابة الدولية الصارمة على نسبة تخصيب اليورانيوم، من خلال المشاركة الأمريكية والعربية والإقليمية في ما يتعلق بهذا المشروع النووي السلمي، من خلال إيجاد شراكة تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية بما تملكها طهران من سوق ضخم اقتصادي ربما يضاهي كل الأسواق الإقليمية. هذه أتصور هي نقاط مهمة يستطيع الجانب الإيراني أن يقدمها.
4: هل باعتقادك، وهنا اسمح لي أن أذهب للسيد بنيامين من واشنطن في ظل ما تحدث به ضيفنا من طهران عما يمكن لإيران أن تقدمه في مقابل لإنهاء الحرب ويعني ضمان الأمن البحري ومضيق هرمز، رفع العقوبات، إعادة الأعمار والعديد من النقاط التي تتحدث عنها طهران؟ على ما يبدو من حديثه الموضوع النووي الذي من أجله قام ترامب كما يقول بهذه الحرب هو يعني ليس موجود على الطاولة. إيران لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم. ماذا بالنسبة للولايات المتحدة في هذه الحالة؟
2: نعم، هذا كان مطلبا أساسيا للولايات المتحدة. بالطبع كان بإمكانهم أن يبرموا اتفاقا جيدا جدا في السابق وانضموا بعد ذلك إلى إسرائيل في الهجوم على إيران، ومن ثم جاريد كوشنر وستيف ووتكوف نصحا الرئيس ترامب بالذهاب إلى الحرب، ولكن آمل أن الإدارة والرئيس سوف يقران بأن إيران لم تكن تحظى أبدا ببرنامج سلاحي نووي. ما كانوا يحظون به هو برنامج ممكن عسكرته بغية العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة حينما غادرها ترامب وبغية رفع العقوبات. لذلك هذه المسألة يمكن تأجيلها سيما بالنظر إلى الضرر الذي ألحق بالبرنامج في يقران بأن
1: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
7: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: أطراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. من عين اقتصادية، من عين تتعلق بفرض رسوم دون يعني أن يكون هناك شراكة مع دول المنطقة في ذلك؟
4: نعم، هذا جانب. الجانب الاقتصادي هو إحدى الجوانب التي تفكر بها طهران في بروتوكولاتها الجديدة لهذا المضيق، وبالتأكيد سيكون هناك ملاحظات كبيرة إيجابية وشراكة مع دول الإقليم، وهذا ما بدأت به مباشرة بعد سيطرتها على المضيق مع العمانيون، وهذه حقيقة تؤمن بها طهران. هذه نقطة. النقطة الثانية، كما قلت، لا تستطيع طهران ولا يستطيع المفاوض الإيراني أن يتناسى أو أن يهمل هذه الورقة. خلال اليومين الأخيرين نشر في الفضاء الافتراضي في إيران وباللغة الفارسية مقطع من خطاب الشيخ هاشمي رفسنجاني المرحوم قبل 3 عقود، وهذا الخطاب كان مقطع من خطاب تاريخي، كان يحذر دول المنطقة لعدم يعني للسير إلى في طريق لا تضطر فيها طهران أن تستخدم هذه الورقة، لأنها ستكون يعني ورقة مهمة وغير نافعة للآخرين. والآن نتذكر كيف كانت الرؤية آنذاك، ومن هذا المنطلق نشاهد هناك مواقف غير إيجابية ربما بين قوسين من بالنسبة للحكومات السابقة، وهذه الأصوات التي نسمعها في الساحات والميادين في شوارع طهران العاصمة والدول والمدن الأخرى التي تنتقد الحكومات السابقة الإيرانية لعدم استخدامها هذه الورقة في أزماتها وفي رفع والضغط في اتجاه رفع العقوبات الأمريكية عليها. لذلك هذه الورقة مهمة، لا تمهلها إيران، ولكن في نفس الوقت أنا برأيي بأن هذه الورقة ستكون ورقة شراكة مع الدول العربية.
3: طيب، ولكن يبدو بأن هناك يعني نقطتان بحاجة للنقاش فيما يتعلق بالشراكة مع الدول التي بدأت تنظر يعني بشكل مختلف إلى إيران، خاصة بعد الاعتداءات عليها، وأيضا المضيق الذي يعني هو سلاح ذو حدين كما يقال يستخدم ضد إيران أيضا. أرجو أن تبقى معي ضيفي، وأيضا من واشنطن، ولكن نذهب إلى إسطنبول. هناك حيث قالت الخارجية التركية أن الوزير حكام فيدان بحث في اتصال مع نظيره الإيراني تطورات المفاوضات بين طهران وواشنطن. وللمزيد معنا من إسطنبول مراسل التلفزيون العربي أحمد غنام. أهلا بك أحمد، تفاصيل.
5: مرحبا بك رولا. بالفعل هذا ما جاء في بيان وزارة الخارجية التركية، بأن هناك اتصال هاتفي بين الوزيرين وبحث سير المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، سيما بعد أن سلمت إيران ردها على مسودة الطلبات الأمريكية إلى الجانب الباكستاني. كما تعرفين رولا بأن الخارجية التركية تلعب دورا مهما في تقريب وجهات النظر منذ اللحظة الأولى التي بدأت فيها باكستان بالدخول على خط المفاوضات والجمع بين الطرفين، سيما أن الجانب التركي كان دائما يهدف أو يصرح بأن من الضروري وقف الحرب والذهاب إلى طاولة المفاوضات، وأن كل شيء يمكن حله عبر الدبلوماسية. وكذلك كانت تعمل دائما حسب ما تكلم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على مقترحات جديدة ليتم قبولها من قبل الطرفين من أجل الذهاب والدفع بهما إلى طاولة المفاوضات، لا سيما مؤخرا حينما كان في زيارة إلى لندن تحدث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن هناك مقترحات لدى تركيا، من أهمها بأنه يجب فصل مضيق هرمز عن ملف النووي، وأن ملف النووي يمكن التفاوض عليه في أمور لاحقة أو في مدة لاحقة أو في أيام لاحقة، لكن الآن يجب الحديث عن موضوع هرمز وعزله عن ما جرى من الحرب، وكذلك إنهاء الحصار عن إيران. وهذا الآن ما يحصل هو الحصار البحري عن إيران، هو ربما يعقد المسألة سيما أمام الجهات أو الأطراف الفاعلة التي تحاول تقريب وجهات النظر، وخاصة من أهمها الدبلوماسية التركية. فبالتالي اليوم ربما التواصل الحقيقي في المنطقة للدبلوماسية أو لإحدى خارجيات دول المنطقة هي الخارجية التركية التي بإمكانها أن تتواصل مع الجانب الأمريكي، مع الجانب الأمريكي من طرف ومع الجانب الإيراني من طرف آخر. فبالتالي ربما من خلال لعب هذا الدور الوسيط لتركيا تستطيع أن تقرب من وجهات النظر بين أمريكا وبين إيران من خلال فصل هذه الملفات عن بعضها، من خلال التفاوض عليها فيما بعد. الآن الضروري والذي يلح بشكل كبير من هذه الأوراق التفاوض هي إنهاء الحصار البحري عن إيران، وكذلك مضيق هرمز، ومن ثم الذهاب لاحقا إلى الملفات العالقة، وخاصة هناك نقاط خلافية كبيرة بين الطرفين للتفاوض عليها فيما بعد ليتم إنهاء الحرب بشكل كامل بين الطرفين. واضح جدا بأن الدبلوماسية الخارجية وأن تحركات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان واتصالاتها الدبلوماسية تصر بشكل كبير على إنهاء ملف الحرب بشكل كامل من المنطقة، سيما لأن لديها تبعات اقتصادية كبيرة على المنطقة وعلى تركيا تحديدا، خاصة بملف النفط وكذلك ملف النقل الجوي، وكذلك بالإضافة إلى هناك مخاوف أمنية لدى تركيا من حصول موجات نزوح، سيما بعد أن تحدث مؤخرا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن هذه الحرب قد تتسع، سيما أن نراها تتعقد في جنوب لبنان وكذلك في العراق. فبالتالي هناك مخاوف سياسية وأمنية لدى تركيا من أن تتسع رقعة الحرب وتؤدي إلى موجات نزوح كبيرة قد تشكل ضغطا على حدودها الجنوبية والشرقية. فبالتالي تفعل ما بوسعها الدبلوماسية الخارجية التركية من أجل إنهاء ملف الحرب بشكل كامل وتقريب وجهات النظر وجمعهم على طاولة واحدة ولإنهاء جميع الملفات الخلافية بين الطرفين.
3: شكرا لك على كل هذه التفاصيل من اسطنبول أحمد غنم مراسل تلفزيون عربي. أعود لضيوفي وأذهب إلى واشنطن، ولكن قبل ذلك نشير إلى مجموعة من الأخبار وخبر يصدر عن وكالة تسنيم التي تقول بأن سفينة تحمل علم بنما تعبر مضيق هرمز عبر المسار الذي حددته السلطات الإيرانية. إذن سفينة تحمل علم بنما تعبر مضيق هرمز عبر المسار الذي حددته السلطات الإيرانية. إلى واشنطن معك مرة أخرى سيد بنيامين فريدمان، أستاذ الأمن الدولي بجامعة جورج واشنطن. يعني ركزت في مداخلاتك السابقة على ما يمكن تسميته مغامرات يعني يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضياع في البوصلة، عدم وجود استراتيجية، عدم وضوح في الرؤية. حصرت الأمر بأنه يعني هو يريد تجنب الإحراج وقد يتجه إلى خيارات بأن يترك الأمر كما هو عليه الآن في هذه المرحلة. هل فعلا السياسة الخارجية الأمريكية سواء بحروبها باستراتيجيتها تدار بهذه الطريقة؟
2: السياسة الخارجية الأمريكية أسيء إدارتها بشأن هذه القضية. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسسة السياسة الخارجية، وهي من وجهة نظري ترتبط بصقور الحرب والنظرة العدائية إزاء إيران، لم تدعم بكاملها هذه الحرب. بطبعا هذه حرب ترامب، ولا أعتقد أن أي رئيس آخر كان يمكنه أن ينسج على منوال إسرائيل لكي ينخرط في هذه الحرب بالطريقة التي تمت. ثم إقرار ولا أدري إذا ما كان هذا الإقرار يشمل الرئيس، ولكن هناك إقرار بأن هذه الحرب هي خطأ، ولم نفي بأهدافنا العسكرية حتى من خلال تدمير الأهداف كما يزعم البنتاغون. البنتاغون كان يكذب أو ربما يسيء تمثيل الأمور، ولكن بعيدا عن ذلك النجاحات العسكرية أو عدمها لم تفضي إلى المخرجات السياسية التي أرادها الرئيس، والتي دأبت على الحديث عنها الإدارة الأمريكية، أعني بذلك استسلام إيران. وبالتالي من المتوقع أن يكون إغلاق هرمز يفضي إلى تأثير اقتصادي سلبي على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى بقية أرجاء العالم، وهذا الأثر سوف يكون أسوأ إلا إذا ما فتح. وهذه الأمور تفضي إلى نتيجة مفادها أن السواد الأعظم من الأمريكيين حتى أعضاء مجلس الشيوخ وإلى ما هنالك يريدون أن يزدل الستار على هذه الحرب، ولكي لا تكون هنالك حرب أخرى، لأن هذه الحرب لم تأتي أكلها ولم تأتي بمزايا للولايات المتحدة الأمريكية. سوف نرى إذا ما أراد الرئيس أن يتشبث بالفكرة، فكرة الوصول إلى صفقة أفضل من خط العمل الشامل المشترك واتفاق النووي الإيراني الذي يعود العام 2015. أعتقد أن هذا الأمر سوف يتكشف، ولكن سوف نرى إذا ما كان بإمكانه أن يخرج من هذه المعادلة، ولكن لا أدري كم سيستغرق الوقت.
3: طيب دكتور عباس، تحدثت عن موضوع مضيق هرمز ويعني الشكل المبتغى إيرانيا لإدارته، ويعني تحصيل رسوم وإلى آخره واستخدامه كورقة اكتشفت أن لها تأثير كبير، وهنا نتحدث عن دول المنطقة التي لم تعد تنظر إلى إيران كما في السابق. هناك حديث عن ضرورة بناء أمن إقليمي ضد إيران بشكل أساسي بعد اعتداءاتها على دول الخليج، وبالتالي كيف يمكن الحديث عن شراكة إيرانية مع دول المنطقة بعد يعني هذه المرحلة وما جرى فيها؟
4: لا، أنا لا أشاطرك الرأي، أنا أتصور بأن ربما هذه حرارة الحرب وهناك إحساس وعواطف ربما تؤدي إلى اتخاذ هكذا مواقف، ولكن عندما ترجع هذه الدول ومراجعة لمواقفها، وعندما تراجع سياساتها وخاصة النخب في هذه المنطقة، أنا أتصور ستفكر بنوع جديد من الأمن الإقليمي الجماعي التي كانت تتحدث عنها طهران في ثمانينيات القرن الماضي، التي كانت تقول طهران بأن من المستحيل استبعاد إيران عن هذه المنطقة وعن الأمن الخليجي، وأنها تطل على ضفاف الخليج الفارسي بقدر كل هذه الدول العربية المطلة عليها. أتصور هذه النخب وهذه الحكومات ستعي أكثر مما كانت عليه سابقا بأن الأمريكيون لن يأتوا إلى هذه المنطقة للأمن والدفاع عن هذه الدول، وهذا ما شاهدناه بالفعل. هم الذين هربوا من المنطقة، وهذه الدول هي التي حمت الأمريكان، التي أساسا أتوا لحمايتها. لذلك هذه ظروف حرب، بالتأكيد ستتغير هذه الظروف وتكون أكثر عقلانية، وأتصور الإيرانيون كذلك سيمدوا أيديهم للتعاون، وأتصور هذه تعتبر هذه ربما سحب الصيف وتتغير بشكل كبير في المستقبل إن شاء الله.
3: طيب يعني هذا ما تتحدث عنه كآمال، ولا يعني لديك أرضية لتنطلق منها؟ لأنه ما وصفته بأنه بحرارة الحرب والمشاعر والعواطف وإلى آخره قد تنتهي ويكون هناك مراجعة، يعني على سبيل المثال هو كلف دولة قطر لوحدها مليارات الدولارات بعد استهداف منشآت الغاز القطري فيها، فبالتالي أكثر من مجرد حرارة عواطف، ويعني هي حرارة اقتصادية وضرر اقتصادي كبير مثلا على دولة قطر وغيرها من الدول التي تعرضت للاعتداءات الإيرانية. وبالتالي يعني على أي أرضية ننطلق هنا دكتور عباس للحديث عن أمن إقليمي مع إيران التي يعني تتعرض لجيرانها بالاستهداف؟
4: نعم، سؤال وجيه والحق معك ومع الذي يسأل، لكن في نفس الوقت لا أتصور. أولا ليس عيبا أن نأمل وأن نعيش في أمال، هذا ليس عيب، وإنما نقطة قوة في النهاية. الإرادة هي التي تصلنا إلى تحقق هذه الأمال. النقطة الثانية، يجب أن ننظر إلى هذه الأمور المؤلمة لنا والمؤلمة للدول الشقيقة التي طالما كنا بجوارها وكنا بجانبها وضحينا من أجلها، ومنها قطر الشقيقة التي الحقيقة هي تعرف كم وقفت إيران معها في أزمتها مع بعض الدول المنطقة، وكيف دافعت وكيف فتحت أجوائها لهذه الدولة التي كانت محاصرة من أكثر من 10 دول عربية وشقيقة لها. لذلك أنا أتصور يجب أن ننظر إلى هذا الموضوع من منظار نتائج الحرب وليس من أسبابها. إيران اضطرت إلى الدفاع عن وحدتها وعن الحرب التي اعتبرتها حرب وجودية، والعدوان الذي استهدفها كأمة واستهدفتها كدولة. لذلك من هذا المنطلق أقول نحن سنبني من جديد هذه العلاقة وسننظر من جديد إلى أسباب هذه الأزمات التي واكبناها والتي الحقيقة فرضت علينا. النقطة الأهم بأن الأمن لن يأتي من خارج الحدود، والأمن لن يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إسرائيل التي تريد تغيير معالم هذه.
3: ولكن بالنسبة أيضا لهذه الدول يا دكتور، الوقائع وما تقوله، الأمن لن يأتي من الولايات المتحدة، لن يأتي من إسرائيل، ولن يأتي من إيران بالنسبة للدول التي تتعرض لاستهداف مباشر.
4: بالتأكيد الأمن يأتي بالتعاون من إيران عندما لن يكون هناك تدخل أجنبي وهناك لم يكن تدخل خارجي. نعم. كيف ممكن إبعاد إيران عن على المنظومة الدفاعية الجماعية في الإقليمية ونأتي لاستتاب الأمن من دول خارج المنطقة والتي تبعد عن إيران عن المنطقة آلاف الكيلومترات؟ بالتأكيد الأمن الجماعي الإقليمي هو الطريق الأجدر والأهم في الاستقرار وفي الثبات.
3: سيد بنيامين، ما الذي نتوقعه باعتقادك يعني شكل الرد الإيراني وطبيعة يعني رد الفعل الأمريكي كيف سيكون؟
2: دعوني أقول أولا المشكلة التي يعاني منها الإيرانيون شبيهة بالمشكلة التي عانى منها الأمريكيون مع الإيرانيين، لأن الهجوم على إيران بسبب مواجهة مشكلة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، أعني بذلك عدم وجود ضمانة لعدم إعادة الكرة، سيما مع وجود رئيس وزراء إسرائيلي. طبعا دول الخليج اعتدي عليها من قبل إيران، وإيران اعتدي عليها، وإيران طبعا اعتدت على الدول التي لديها قواعد عسكرية، ولكن من الصعوبة بالمكان توفير ضمانات من قبل إيران لدول الخليج للقول أننا لن نعتدي عليكم مجددا، لأن إيران لديها الصواريخ البالستية كرادع، وهذا يجعل دول الخليج في موقع لا يحسدون عليه. ربما يريدون أن يبعدوا أمريكا لكي يرضوا إيران، وكيف يمكن أن يفعلوا ذلك؟ لأنه إذا ما فعلوا ذلك سوف يعتمدون على إيران، والعكس صحيح. لذلك لا أعتقد أن الأمور ستجري وفقا لهوى إيران. ولكن بالنسبة لسؤالكم، لا أدري ما هي تفاصيل عرض إيران أو رد إيران وما يتضمنه ذلك، لذا أعتقد أن ثمة فرص مرتبطة بالتالي. إذا لم يكن هناك علاقة بالملف النووي، الولايات المتحدة الأمريكية سوف ترفض هذا الرد إذا لم يتضمن التداول بشأن الملف النووي لسوء الطالع، وإذا كان هناك مساحة لإعلان النصر بشأن الملف النووي حتى لو لم يكن هناك التزام كامل للقيام بهذا أو ذاك أو ربما فقط النقاش بشأنه، فربما يمكن لأمريكا أن تقبل الرد وتمضي على قدم وساق ونبقي على السلام ونرفع الحصار. لذلك سوف نرى.
3: طيب، السيناريوهات المتوقعة سيد بنيامين في حال لم يعجب الرد الإيراني الولايات المتحدة، هل قد نكون أمام عودة للحرب مرة أخرى أم يعني ورقة مضيق هرمز وحصار إيران من خلالها تمثل ورقة بالنسبة للولايات المتحدة ستبقيه على هذا الحال حتى تنهك إيران، وإن كان الضرر يعني شامل لكل دول العالم، ولكن يعني متابعون مراقبون اقتصاديون يقولون بأنه إيران يعني هي ستكون المنهك الأول، يتعب أولا قبل الجميع من هذا الحصار.
2: الرئيس يهدد باستئناف الحرب من جهة، ومن جهة أخرى نسمع من مسؤولين في الإدارة بما في ذلك روبيو بأن الحرب قد وضعت أوزارها وقد تخطينا الجزء المرتبط بقصف إيران مباشرة وهنالك سيناريو الحصار. أعتقد أن شهية استئناف الحرب شهية غائبة، والرئيس أظهر أنه يريد أن يترك طرائق مختلفة حتى لو لم يكن هنالك اتفاق مع إيران، يريد طريقة يتبعها لكي يمدد ما يسمى بوقف إطلاق النار ويبقي على سيناريو الحصار، وهذا طبعا فعل حربي، ضرب حصار على إيران فعل حربي. ولكن على أي حال أعتقد أن المخرجات المرجحة أن يستمر ربما
3: وصلت الفكرة. وأعتذر على المقاطعة سيد بنيامين، شكرا لك من واشنطن بنيامين فريدمان أستاذ الأمن الدولي بجامعة جورج واشنطن، كما أشكر من طهران دكتور عباس خاميار دبلوماسي إيراني سابق. الصحف العالمية تناولت غياب المرشد عن المشهد الإيراني، كما تناولت قمة ترامب تشي في بكين، ورصدت تحول حرب المسيرات إلى عامل يعرقل التقدم الروسي في أوكرانيا. بعد هذا التقرير على رأس الساعة وعد هاشم.
6: في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية كتب بينوا فوكون ومارغاريتا ستانكاتي عن تأثير غياب المرشد الأعلى الإيراني على المفاوضات ومسار الحرب، وأن حكام إيران يواجهون مشكلة أثناء محاولتهم التفاوض لإنهاء الحرب لأن الزعيم الأعلى الجديد غائب بشكل ملحوظ ولا يشارك في المحادثات. ولفت الكاتبان إلى أن التصريحات الأمريكية تصر على أن مجتبى خامنئي أصيب بجروح بالغة في غارة جوية، ومنذ ذلك الحين لم يسمع الإيرانيون أو يروا من زعيمهم الجديد سوى رسائل يزعم أنه كتبها. ويعتقد الكاتبان أن غيابه يمثل مشكلة أكبر لطهران في ظل سعيها للتفاوض على إنهاء الحرب، خاصة أن حكام إيران أظهروا وحدة خلال القتال، إلا أنهم ينقسمون حول مدى التزامهم بالتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. ويشير الكاتبان إلى أن المرشد الأعلى لإيران كان صاحب القرار النهائي في القرارات الأمنية الوطنية الكبرى، ما يعني أن غياب مجتبى خامنئي عن المشهد يترك القرار السياسي والعسكري في حالة من الفوضى. وفي السياق ذاته سلطت صحيفة التلغراف البريطانية الضوء على مؤشرات تغير عميق في بنية الحكم الإيراني، وأن التكتم الكبير حول وضع المرشد الجديد والغياب الكامل للصور أو الظهور العلني يكشف حجم القلق داخل النظام من اهتزاز صورة القيادة المطلقة. وأضافت أن التقارير الغربية والتسريبات الإيرانية المتناقضة تعكس صراعا داخليا على رواية السلطة نفسها، إذ تحاول صحيفة
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.

0: التسالي. القصراوي عالم من التسالي.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: أسراها.
1: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه، تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
4: الساعة الآن 17:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: وفي وقت سابق أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء أنه استعرض خلال اجتماع مع المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي استعدادات القوات المسلحة للتصدي لأي اعتداء أمريكي إسرائيلي وفق تعبيره. وأضاف أن المرشد أشاد بقوة القوات المسلحة مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذت خلال حرب 40 يوما أسهمت في إفشال خطط الأعداء بحسب ما أورده التلفزيون الإيراني. كما أشار قائد المقر إلى أن مجتبى خامنئي وجه باتخاذ إجراءات جديدة لدعم القوات المسلحة وتعزيز قدراتها على مواجهة الأعداء.
4: مرحلة كسر عظم تمر بها كل من واشنطن وطهران في مساحة سياسية ضيقة تترقب إما انفراجا أو تدحرجا سريعا يفضي إلى انزلاق غير محسوب. مفاوضات تسير حتى الآن فوق رمال متحركة مقابل بحار تبدو للناظر ساكنة على السطح لكنها في العمق مهددة بالتحول إلى عاصفة في أي لحظة. مرحلة ضبط نفس انتهت، تصرح طهران عبر دوائرها السياسية وتؤكد بأن أي اعتداء على مصالحها أو سفنها سيقابل برد حاسم وفق لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني. خطاب يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الاحتواء إلى منطق الردع المباشر في سياق إقليمي يتسم بتصاعد منسوب التوتر. حرب سياسية بواجهة اقتصادية بحسب الرئيس الإيراني، الخصم فيها يسعى لنقل المواجهة من ساحات النفوذ العسكري إلى ميادين الاقتصاد داعيا الداخل الإيراني إلى التماسك وإفشال ما وصفه بالمؤامرة لإرباك الاستقرار عبر الضغط المعيشي. على خط موازن يرفع الجيش الإيراني من رسائله التحذيرية مؤكدا أنه لا يثق بالولايات المتحدة خلال أي فترة تهدئة أو وقف لإطلاق النار، مشيرا إلى أنه عزز خلال الفترة الأخيرة قدراته العسكرية وحدث بنك أهدافه. رسائل إيرانية لم تقتصر على واشنطن وحدها، لكن هذه المرة على خطوط الملاحة.
3: بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اتصال هاتفي اليوم مع نظيرها الإيراني عباس عرقجي ملف المفاوضات بين طهران وواشنطن. وقالت مصادر في الخارجية التركية إن الجانبين تناولا آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة. ننوه إلى هذا الخبر العاجل المتعلق بالرد الإيراني على المذكرة الأمريكية خاصة للتلفزيون العربي. رد طهران يركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات وخاصة لبنان وضمان أمن الملاحة. إذن رد طهران يركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات ومنها أو خاصة لبنان إضافة إلى ضمان أمن الملاحة. الآن ينضم إلي من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب، معنا أيضا من واشنطن مراسل تلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، ومن إسطنبول مراسل تلفزيون العربي أحمد غنام. أبدأ معك من طهران حسام، بعدما سلمت إيران ردها هل توحي الأجواء في إيران على أنها قدمت يعني مرونة اللازمة للوصول إلى اتفاق، وماذا أيضا في المعلومات التي رشحت عن الموقف الإيراني؟
5: وعد يعني وأخيرا سلم الرد الإيراني إلى الجانب الباكستاني بعد أخذ ورد وانتظار طويل سواء في الداخل الإيراني من قبل الشارع من ناحية وعدة قوى وأيضا على المستوى الإقليمي والدولي، لكن من ناحية التوقعات لا يوجد هناك الكثير من التوقعات المتفائلة بشأن وجود تغيير في الموقف الإيراني حتى هذه اللحظة. الأمر الآن بيد الباكستانيين من ناحية لأنهم لا يأخذون فقط دور الوسيط، إنما هم ضالعون ولهم دور كبير في عملية تقريب وجهات النظر، سيكون لهم دور أكبر بطبيعة الحال إن كان هناك تشدد وتمسك أكبر من قبل الجانب الإيراني بمطالبهم التي تحدثوا عن أنها كانت جاهزة منذ 3 أو 4 أيام لولا التطورات التي حصلت عند مضيق هرمز بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك أيضا الرد الأمريكي الذي يجب أن ننتظره أيضا لتتضح الصورة بالكامل، فإما أن يكون المسار تصعيدي مرة أخرى، وإما أن تؤتي هذه الوساطات وتؤتي مرونة الجانبين المتوقعة هذه المرة وكلها، ويعود الطرفان إلى طاولة المفاوضات. واضح بأن إيران من الناحية النظرية كقراءة أولية لما رشح حتى الآن حول الموقف الذي سلم للجانب الباكستاني ما تزال متمسكة بمواقفها، تركز في الدرجة الأولى على مسألة وقف الحرب، ليس فقط وقف الحرب عند مضيق هرمز ووقف الحرب على إيران، يجب أن تشمل هذه الحرب أو هذه الخطوة الأمريكية أيضا حلفاء إيران في المنطقة. نقطة مضيق هرمز كان من المتوقع أن يتم دراستها بالتوازي مع مسألة وقف الحرب، التركيز على مسألة وقف هذه الحرب وعدم الحديث أو التطرق حسب ما رشح حتى الآن فيما يتعلق بمضيق هرمز، يعني ربما أن هناك تراجع جزئي إيراني ربما عن دراسة هذه النقطة بعد التطورات والتوترات التي حصلت عند المضيق خلال الأيام القليلة الماضية. هناك من يقرأ الموقف الإيراني على الشكل التالي: ما جرى عند مضيق هرمز أغضب الإيرانيين، دفعهم إلى التراجع قليلا إلى الوراء وتغيير بعض النقاط ربما التي كانت موجودة في المقترح أو الرد الإيراني الأصلي قبل عدة أيام. بدأ التركيز أكبر على مسألة وقف هذه الحرب، قد ينطلق الطرفان في حال وافقت الولايات المتحدة الأمريكية بالنظر إلى الوساطات الخليجية من ناحية وعلى رأسها الوساطة القطرية والاتصالات التي جرت سواء واللقاءات أيضا سواء بين وزير الخارجية رئيس الوزراء القطري مع عدة شخصيات أمريكية وازنة، وأيضا الاتصالات التي جمعته بكل من الجانب الباكستاني من ناحية والجانب الإيراني خلال الساعات القليلة الماضية. على ما يبدو هناك دور خليجي واضح هذه المرة في مسألة وقف هذه الحرب وضمان أمن الملاحة وعبور السفن والناقلات النفطية وما إلى ذلك عند مضيق هرمز. في الداخل الإيراني كان هناك بعيدا

0: النقطتين معا بناء على رفض أمريكي كان منذ البداية. أمريكا كانت تريد استغلال الوقت، لا تريد أن تدخل هذه المباحثات. نعم. وفق النظرة الإيرانية كانت إيران تحاول فصل هذه النقاط عن بعضها. هذه المرة على ما يبدو ولمدة 30 يوما، هذه المدة التي توصل لها الطرفان بوساطة باكستانية، قد يكون هناك تحرك بالفعل لرفع الحصار تدريجيا عن الموانئ الإيرانية عبر الجانب الأمريكي مقابل فتح تدريجي. نعم. للمسارات التي أغلقتها إيران خلال الفترة الماضية تعود الحركة إلى طبيعتها تدريجيا من الآن وحتى 30 يوما قبل إنهاء هذا الملف نهائيا، والتحرك ربما نحو دراسة الملف النووي.
1: في هذه الأثناء أيضا بدأت مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الرد الإيراني. يقول ترامب: يمكننا مواصلة العمليات في إيران لمدة أسبوعين إضافيين. ويقول أيضا: سنحصل على يورانيوم إيران المدفون في وقت ما ونراقب مكانه، وإذا اقترب أحد منه سنستهدفه. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول: يمكننا مواصلة العمليات في إيران لمدة أسبوعين إضافيين. ويقول أيضا: سنحصل على يورانيوم إيران المدفون في وقت ما ونراقب مكانه، وإذا اقترب أحد منه سنستهدفه. سنذهب إليك عبد الرحمن في واشنطن لتفسر لنا أكثر هذه التصريحات من الرئيس ترامب، وكيف يمكن قراءتها؟
2: نعم، وعد هذه التصريحات في مقابلة يتم بثها الآن، ربما المقابلة مسجلة قبل إرسال العرض أو الرد الإيراني، ولكن هناك إصرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحصول على اليورانيوم المخصب وعلى الغبار النووي المدفون. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر جديد، تصريح جديد، عندما قال: نحن نراقب اليورانيوم المخصب ونعلم أين هو جيدا بما يسمى بالقوة الفضائية، ونعلم من الذي سيحصل عليه إن كانت هناك محاولات للحصول عليه، فسنعلم عناوين هؤلاء وسنصل إلى هؤلاء ونراقب أماكن اليورانيوم المخصب بكل قوة، ولدينا أجهزة مراقبة في هذه الحالة. وأيضا تحدث على أمر جديد بأنه قال إننا استهدفنا 70% من الأهداف التي كنا نتطلع إليها في إيران، ويمكن استكمال الضربات على إيران لمدة أسبوعين إضافيين. ربما هذه آخر التصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن يبدو أنها غير متعلقة بالرد على الورقة الإيرانية. ما زال الرد الرسمي من الولايات المتحدة الأمريكية على الرد الإيراني يعني غير واضح حتى الآن، ولم يصرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإنما هذه تصريحات في مقابلة مسجلة مع إحدى وسائل الإعلام الأمريكية. ولكن يتضح بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عازم على الحصول على اليورانيوم المخصب بأي ثمن، حتى وإن كان سيعود مرة أخرى للقتال لأسبوعين إضافيين بناء على ما صرح به قبل قليل. وأيضا الجديد في هذه التصريحات بأن
1: هذه المرة عبد الرحمن
2: تعلم جيدا وتراقب
1: بأن الولايات المتحدة تراقب مكان اليورانيوم، وإشارة الرئيس ترامب هذه المرة بأننا سنحصل كما قال على يورانيوم إيران المدفون في وقت ما، هو قال ذلك، ونراقب مكانه، وإذا اقترب أحد منه سنستهدفه. هل هذه إشارة على يعني لحلحة في الموقف أو حلحلة في الموقف الأمريكي الذي كان يصر على سحب اليورانيوم كاملا ضمن الاتفاق؟
2: وعد هو إصرار على الموقف الأمريكي وعدم وجود أي تنازلات أمريكية فيما يتعلق بهذا البند تحديدا، بأن هناك خطوط حمراء لدى الولايات المتحدة الأمريكية تتمثل في الحصول على اليورانيوم المخصب. فلدى الاستخبارات الأمريكية معلومات دقيقة عن وجود هذا اليورانيوم المخصب، وأيضا الكثير من المراقبين يؤكدون على أن عدم الحصول
3: راديو الحرية
4: 72.7 FM.

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الشبحية بيتو كما كان سابقا في العام الماضي، لابد من وجود إنزال بري على الأراضي الإيرانية وأن تكون لك عملية عسكرية فيها مغامرة كبيرة جدا بالنسبة للجيش الأمريكي، ولذلك لم يقدم عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى هذا الحين، وكان يريد الحصول على هذه المواد
4: الشرق الأوسط إلا ومعها اليورانيوم المخصب.
5: طيب، في انتظار مزيد من التوضيحات أو الردود الأمريكية حول تسليم إيران ردزها على الورقة الأمريكية، شكرا لك من واشنطن عبد الرحمن البرديسي. وانتقل الآن إلى اسطنبول معك أحمد غنام. تركيا تركز باستمرار على إبقاء التواصل مفتوح من أجل احتواء التصعيد، ما الذي رشح عن اتصال وزيري الخارجية القطري والتركي؟
6: عفوا، الإيراني والتركي. الاتصال الذي حصل وفق بيان الخارجية، نعم، وفق بيان الخارجية التركية بأن هناك تم تبادل المعلومات بين وزيري الخارجية التركي والإيراني حول سير المفاوضات، لا سيما بعد أن تقدمت إيران بالرد على الطلبات الأمريكية إلى الجانب الباكستاني منذ أو قبل حتى أن تبدأ الحرب العسكرية على إيران. كانت تلعب تركيا دور شبه الوسيط بين الأطراف الإيرانية وكذلك الأمريكية، وتقوم بدور المساند للدور القطري في نقل الرسائل المتبادلة بين الطرفين. بعد أن بدأت الحرب العسكرية نشطت الدبلوماسية التركية من دورها بشكل أكبر، لا سيما بأنها تمتلك قنوات اتصال مفتوحة مع كلا الجانبين، الجانب الإيراني بالإضافة إلى الجانب الأمريكي، وكذلك تمتلك قنوات اتصال مع دول الجوار التي تضررت من هذه الحرب، لا سيما دول الخليج برمتها. فبالتالي تلعب تركيا دور، إن قلنا دور الوسيط، لديها دائما مقترحات وفق الوضع الراهن أو وفق الحالة التصعيدية التي كانت تحدث من الأحداث العسكرية. فكانت هناك مقترحات منذ بداية الحرب، مقترحات تركية للتوجه إلى طاولة المفاوضات، ثم رأينا أن هناك مقترحات أخرى تغيرت. الآن وفق التصريحات الرسمية من الجانب التركي، نجد بأن تركيا لديها مقترحات بإعطاء الأولوية للملفات العالقة بين الطرفين، من أهمها مضيق هرمز وكذلك إنهاء ملف الحصار البحري على إيران، ومن ثم الانتقال إلى الملفات العالقة، من أهمها الملف النووي. وبالنسبة للملف الصواريخ البالستية والملفات الأخرى العالقة، تقول تركيا بأنه لنتركها إلى دول الجوار لتقوم بإدارة هذه الملفات مع الجانب الإيراني نيابة عن الجانب الأمريكي، ونبقي ملف النووي هو الذي يتم التفاوض عليه بين طهران وواشنطن. فبالتالي تحاول تركيا تجزئة هذه المشاكل الخلافية، وفي البداية إعلان وقف الحرب بشكل كامل، ومن ثم الانتقال إلى ملف هرمز وإعطاء الأولوية لملف هرمز والإبقاء على ما كان عليه قبل الحرب دون أي سيطرة لإيران أو دون أي دفع رسوم للعبور من ذلك المضيق، وأيضا إنهاء ملف إنهاء الحصار البحري على إيران، سيما أنه لديه تبعات اقتصادية أيضا حتى على تركيا. تركيا منذ البداية تقول بأن هذه الحرب تشكل تهديد أمني وسياسي للمنطقة برمتها، لا سيما الآن نتحدث بأن التصريحات التركية كانت تقول أن هذه الحرب إن اتسعت كما نرى ذهبت إلى جنوب لبنان ومن ثم إلى العراق، هذا يعني أن هناك حالة من اللجوء أو موجات من اللجوء قد تهدد الأمن التركي. فبالتالي منذ النقطة الأولى أو منذ البداية كانت تسعى تركيا إلى إنهاء هذه الحرب بشكل سريع ودفع باتجاه الجلوس على طاولة المفاوضات وإنهاء جميع الملفات العالقة بينهما على طاولة المفاوضات. لكن بعد أن بدأت الحرب، بدأت تركيا تحاول جاهدة إبعاد نفسها عن هذه، عن دائرة النار. اليوم تحاول تركيا الضغط ربما على الجانب الإيراني إن صح التعبير، من أجل التنازل عن بعض النقاط للبدء بالمفاوضات وإنهاء الحرب بشكل كامل، سيما أن لها تبعات أمنية وتبعات سياسية وعسكرية أخرى. فبالتالي هذا هو الموقف التركي وهذه هي الرسالة التركية. لماذا هذه الاتصالات التي تقوم بها الدبلوماسية التركية بشكل مكثف مع دول المنطقة، لا سيما لأن لديها قنوات تواصل مفتوحة مع جميع الأطراف بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ربما يعطيها دور لأن تقوم بدور مساند للدور الباكستاني.
5: شكرا جزيلا لك أحمد غنام، كنت معنا من اسطنبول. أكد مصدر أمني للتلفزيون العربي أن السلطات العراقية لم تتمكن من تحديد هوية القوى التي توجد في صحراء النجف قبل نحو شهرين. وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة أبلغت العراق بضرورة عدم الاقتراب من المنطقة لدواعي أمنية، مشيرا إلى أن القوات العراقية نفذت لاحقا عمليات استطلاع في صحراء النجف، لكنها لم تعثر على أي قاعدة أو وجود عسكري من أي نوع. أفادت مصادر أمنية بأن هجوما استهدف معسكرا تابعا لمنطقة خليفان في أربيل، وقال المصدر إن الاستهداف تم بثلاثة أو أربعة صواريخ.

0: الآن ينضم إلي من بغداد مراسل التلفزيون العربي حسام محمد علي، ومن أربيل غسان خضر. أهلا بكما. نبدأ معك حسام بمتابعة لملف العثور على هذه القوة الإسرائيلية في صحراء النجف.
1: نعم معد، السلطات العراقية لم تؤكد هوية هذه القوة، هي ما زالت تصر على أنها قوة مجهولة. صدر قبل قليل بيان عن رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، أشار إلى أن الحادث الذي نشرته وسائل إعلام أجنبية وكذلك تناقلته مواقع إخبارية يعود إلى 5 آذار مارس الماضي، وهو ليس حادثا جديدا. أشار كذلك إلى أن الواقعة التي حدثت حينها رصدت على أنها إنزال جوي، وتقدمت قوة عراقية من المكان وحدث استهداف لهذه القوة ما أدى إلى مقتل عنصر أمني وإصابة 2 آخرين. ما أصر عليه سعد معن في بيانه قبل قليل إلى أن المكان الذي أشارت إليه التقارير الصحفية لا يتواجد فيه حاليا أي قوة أجنبية، وأن ما أشير إليه من تواجد سابق هو كان يتعلق قبل 2 شهر، أما الآن وبعد عمليات رصد ميداني وضغط ميداني بحسب سعد معن فإنه لم يتم العثور على أي قوة في هذه العمليات، عمليات التفتيش التي نفذت لمعرفة حقيقة أو واقع المنطقة التي حصل فيها الإنزال. قال معن أنها استمرت خلال الشهور 3 الماضية، مارس وأبريل ومايو الحالي، وحتى الآن لم يتم رصد أي قوة ولا حتى معدات أو أي بقايا لتلك القوة. أيضا الجديد بالموضوع وعد هو ما كشفته مصادر نيابية عراقية في حديثها على التلفزيون العربي من أن هناك نية لاستضافة القادة الأمنيين المسؤولين عن المنطقة. المنطقة تقع ضمن مثلث حدودي بين 3 محافظات عراقية، هي كربلاء والنجف ومحافظة الأنبار، وتحديدا بالقرب من منطقة النخيب. هذه المنطقة معروفة بأنها منطقة استراتيجية تقع بالقرب من الحدود العراقية السعودية. أشارت المصادر الأمنية إلى أن البرلمان سيستضيف القادة الأمنيين سواء الذين هم من مسؤولياتهم هذه المنطقة وكذلك من قيادة العمليات المشتركة وللوقوف على حقيقة ما حصل، وهل هناك بالفعل عمليات إنزال جديدة أو تواجد ميداني لقوات أجنبية. أشارت أيضا المصادر النيابية لأن المعلومات الأولية تشير إلى تواجد قوات أجنبية أمريكية إسرائيلية، لكن ينبغي أولا التأكد من ذلك من قبل القيادات الأمنية المسؤولة عن المنطقة وكذلك من قيادة العمليات المشتركة. وبالمقابل تصر قيادة العمليات المشتركة وخلية الإعلام الأمنية لأن هذه القوات مجهولة وغير معروفة حتى الآن، وأنها لم تستمر بالتواجد في ذات المنطقة، وأن عمليات التفتيش الأخيرة أكدت أن منطقة الإنزال ومنطقة التي تعرض فيها القوات العراقية لإطلاق نار خالية تماما من أي تواجد عسكري سواء أجنبي أو مجهول بحسب السلطات العراقية وعد.
0: شكرا لك حسام، وأنتقل إلى إربيل. غسان، أيضا هجوم يستهدف معسكر في منطقة خليفان في إربيل، ما الذي المعطيات التي تكشفت حول هذا الهجوم؟
2: بالفعل وعد، يعني هناك استهداف لمخيم لحزب كومال الإيراني، وهو أحد أهم الأحزاب الإيرانية المعارضة المتواجدة في أقليم كردستان، تم استهدافه ب3 صواريخ. قبل قليل أعلن الحزب نفسه، الحزب ببيان رسمي، بأن معسكراته تعرضت لهجوم ب3 صواريخ وليست مسيرات. أيضا اتهم الجانب الإيراني بشكل مباشر، قال بأن هذه الصواريخ هي أطلقت من إيران واستهدفت معسكرات وأماكن سكنية كما قال. الحزب وعد يصر على أن الأماكن التي يتم قصفها هي تجمعات سكنية ولا تعتبر معسكرات تدريب. منطقة خليفان تقع في أربيل على بعد حوالي 100 كيلومتر من مركز مدينة أربيل، وهي من المناطق أو المعاقل الرئيسية لأحزاب المعارضة الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان. هذه الأحزاب كانت تتواجد على الحدود العراقية الإيرانية، لكن تم سحبها إلى منطقة بعيدة تبعد نحو 100 متر كما قلت عن أربيل، بموجب اتفاقية أمنية وقعت بين الجانب العراقي والجانب الإيراني في عام 2023 ب بموجبها قدم العراق وإقليم كردستان أيضا ضمانات بأن لا تشكل هذه الجماعات أي تهديد على الجانب الإيراني، لكن الذي يحصل أن هناك استهدافات مستمرة لحزب كومال الإيراني. أيضا حزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض تعرض قبل 3 أيام لقصف أيضا بمسيرات وأدت إلى احتراق سيارات في المنطقة. هناك تصاعد وعد في وتيرة استهداف مواقع أحزاب المعارضة الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان خصوصا في الأسبوع الماضي. أيضا حزب كومالا الذي تعرض اليوم إلى قصف قال بأنه تعرض لنحو 80 هجوم منذ بدء الحرب الإيرانية الأمريكية في مطلع آذار الماضي. كما قلت هناك ارتفاع لوتيرة استهداف مواقع أحزاب المعارضة، ولكن أحزاب المعارضة تقول بأن ما يتم قصفه هي أماكن سكنية، تجمعات سكنية وليست معسكرات تدريب.
0: شكرا لك. من أربيل غسان خضر. كشفت شركة ويند وورد المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي البحري أن التسرب النفطي قرب جزيرة خرج الإيرانية انقسم إلى كتلتين منفصلتين، ما يزيد من تعقيد عملية الاحتواء. وأكدت الشركة أن البقعة النفطية تواصل تحركها جنوب شرق الخليج.
3: التسرب النفطي قرب جزيرة خرج الإيرانية يتحول إلى أزمة بيئية بحرية معقدة بعد أن أظهرت صور الأقمار الصناعية انقسام البقعة النفطية إلى كتلتين منفصلتين في شمال الخليج العربي، وفق تحليل شركة ويند وورد المتخصصة في تحليل المخاطر البحرية. ويقع التسرب على بعد نحو 29 كيلومترا من جزيرة خرج ونحو 25 كيلومترا غرب بوشهر في منطقة تعد مركزا رئيسيا لصادرات النفط الإيرانية. وأظهرت صور أقمار سنتينل التابعة لبرنامج كوبرنيكوس الأوروبي بقعة نفطية تمتد لعشرات الكيلومترات المربعة، فيما تشير تقديرات أولية إلى أن مساحتها قد تصل إلى نحو 120 كيلومترا مربعا. وأكدت شركة ويند وورد أن انقسام البقعة إلى كتلتين قد يعقد عملية الاحتواء رغم استمرار تحركها جنوب شرق الخليج، مع احتمال وصولها قرب المياه الإماراتية خلال نحو 12 يوما، ويحذر خبراء البيئة من تهديدات للحياة البحرية والملاحة وخطوط شحن الطاقة، فيما قد يؤدي أي تصعيد إضافي في الصراع إلى تعقيد احتواء التسرب مع الانتشار العسكري الكثيف والمخاوف من الألغام البحرية في المنطقة.
0: قفزت الأرباح الفصلية لمجموعة أرامكو النفطية السعودية بنسبة تفوق 25%، وبفعل ارتفاع أسعار النفط قفزت أرباح المجموعة في الربع الأول من العام الحالي إلى 32 مليار دولار. وتمكنت الشركة من نقل صادراتها النفطية من رأس تنورة شرقية السعودية إلى ميناء ينبع الواقع على البحر الأحمر غربا. تكبدت شركة صناعة السيارات الأوروبية خسائر فاقت 9 مليارات دولار بسبب سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية. وقد رفعت واشنطن رسومها على المركبات الأوروبية إلى 27.5% بعد أن كان 2.5% في أبريل من العام الماضي، ثم خفضت النسبة لاحقا إلى 15 بعد إبرام اتفاقية تجارية مع بروكسل. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض مسيرة وصواريخ أطلقها حزب الله تجاه تجمعات الجنود جنوب لبنان منذ الصباح. من جهتها أفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط شاهدين وخمسة جرحى من المسعفين في غارات إسرائيلية على بلدتي إقلاوي وتبنين جنوب البلاد. كما أفادت الوكالة، بقصف إسرائيلي استهدف بلدات الصوانة وتولين والمنصوري وبلاط جنوب البلاد، فيما أظهرت مشاهد حجم الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية على بلدة صفد البطيخ. كما أظهرت مشاهد تشييع شهداء الاستهداف الإسرائيلي الذي طاول منزلا يؤوي نازحين في بلدة السكسكية في قضاء صيدا جنوب لبنان. أعلن حزب الله استهدافه جرافة إسرائيلية من نوع D9 في بلدة دير سريان ومقر قيادي للاحتلال بمدينة الخيام. كما قال حزب الله إن قواته استهدفت دبابة ميركافا تابعة لجيش الاحتلال، وأظهرت مشاهد استهداف الدبابة في محيط بلدة رشاف بمسيرة انقضادية. نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد قال إنها مواقع لحزب الله استهدفها في جنوب لبنان، وأضاف أنه نفذ هجمات على أكثر من 40 منشأة تابعة للحزب وقتل 10 من عناصره خلال العمليات وفق بيانه. وفي التطورات الميدانية اللبنانية نشير إلى هذا الخبر العاجل، حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود جيش العدو وآلياته.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM للاحتلال الإسرائيلي على مستوى المراقبة، على المستوى التجسس، وخصوصا في منطقة القطاع الغربي. طبعا إضافة إلى ما نشره حزب الله عن هذه العملية، هناك 8 عمليات، ونبدأ طبعا من عمليات حزب الله. 8 عمليات تحدث عنها حزب الله في بيانات رسمية. معظم تلك العمليات تركزت على بلدة رشاف وعلى بلدة دير سريان. هناك استهدافات متكررة سواء بالصواريخ الموجهة، المحلقات الانقضاضية، أو حتى طبعا يعني بالصواريخ الموجهة والمحلقات الانقضاضية وبالصليات الصاروخية لتلك التجمعات. وطبعا يتحدث حزب الله عن إصابات مؤكدة في صفوف الاحتلال الإسرائيلي. حتى الآن نتحدث عن 8 عمليات. لماذا أتحدث عن العدد؟ لأن في اليومين السابقين حزب الله نفذ في يوم واحد 26 عملية، وفي اليوم التالي 22 عملية، وكان هذا الرقم الأكبر منذ ما يعرف بيروت وصيدا. اليوم كان هناك ملاحظة أساسية حول إعادة استهداف المسعفين وعلى الهيئات الصحية، حيث كان هناك شهيدان من الهيئة الصحية في تبنين وقلوي من خلال استهداف الاحتلال الإسرائيلي لنقطتين للهيئة الصحية في تلك البلدتين، إضافة إلى سقوط 5 جرحى. أيضا اليوم كان هناك وداع للعائلة التي سقطت من 9 أشخاص بينها نساء وأطفال في بلدة السكسكية، وكانت هناك مجزرة بالأمس في بلدة السكسكية. اليوم ودع اللبنانيون وأهل أهالي جبشيت، حيث أن العائلة هي نازحة من بلدة جبشيت في قضاء النبطية، تم توديعهم في حارة صيدا. طبعا لا يمكن الوصول إلى بلدة جبشيت بسبب الأوضاع والظروف الأمنية. إذن بالخلاصة يمكن القول بأن وتيرة العمليات والاعتداءات الإسرائيلية قد انخفضت من خلال العدد ومن خلال العمق مقارنة بالأيام السابقة. أيضا حزب الله يعني عملياته حتى الآن هي تقارب النسبة التي كان قد بدأ فيها بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار. نتحدث عن 8 عمليات فقط، ولكن طبعا يعني هناك بضعة ساعات حتى نراقب ما إذا كانت الوتيرة سوف تتراجع على مستوى الاعتداءات الإسرائيلية ورد حزب الله بالعمليات.
3: شكرا جزيلا لك إدموس ياسين، مراسل التلفزيون العربي من بيروت. الآن ينضم إلينا من بيروت أيضا منير ربيع، رئيس تحرير جريدة المدن. أهلا بك معنا. نبدأ من كلام النائب عن حزب الله علي فياض، هل هو مؤشر على تراجع التوتر بين حزب الله ورئيس الجمهورية؟
4: هي محاولة لسحب مسألة التوتر ووسط مساع تجري بين الطرفين لإعادة وصل العلاقة والتنسيق وفتح قنوات للتواصل المباشر. هناك اتصالات غير مباشرة تحصل. حزب الله عمل على تكليف حسن فضل الله، النائب حسن فضل الله، بملف التنسيق مع رئيس الجمهورية. حسن فضل الله بدأ بوضع ملامح آلية التنسيق والتواصل تمهيدا لحصول لقاء أو لعقد لقاء مع رئيس الجمهورية، لا سيما أن المواقف التي أطلقها المسؤولون اللبنانيون في اليومين الماضيين كانت واضحة لجهة الإشارة إلى رفض الذهاب إلى اتفاق سلام مع إسرائيل، وإلى أن لبنان يتمسك ب5 بنود سيطرحها على طاولة التفاوض. هذه ال5 بنود هي وقف إطلاق النار بشكل كامل، وقف عمليات التدمير والتفجير والتجريف التي تجريها قوات الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق سراح الأسرى، وضع جدول للانسحاب من جنوب لبنان، وترسيم الحدود، وهذا يكون عبارة عن إطار عام للاتفاق الأمني أو للترتيبات.
3: لكن ألم يكن هذا موقف الرئيس عون منذ البداية؟ يعني هل الرئيس غير من موقفه أم فقط أعاد التأكيد عليه ليخرج هذا التصريح أو محاولة يعني تخفيف التوتر من حزب الله؟
4: لم يغير رئيس الجمهورية من موقفه، بل وضع إطارا محددا بالقول إننا نذهب إلى اتفاق ترتيبات أمنية. هذا أولا. ثانيا، لبنان يعيش تضعضعا على مستوى المواقف السياسية، سواء على مستوى حزب الله أو على مستوى الدولة اللبنانية. الجميع وجد أنه لا مجال إلا بالذهاب إلى المفاوضات، وأن هذه مسألة مفروضة من الخارج، وأن لبنان تجنب مسألة اللقاء مع نتنياهو في هذه المرحلة، على الرغم من أن الأمريكيين لم يتخلوا حتى الآن عن هذه الفكرة. ولكن الجميع أصبح مضطرا للتعاطي بواقعية، لأن المشكلة لا تفيد، واستمرار الصدام والتوتر السياسي لن يفيد. من الأجدى أن يذهب الوفد اللبناني بناء على تهدئة في الداخل، وعلى بعض التواصل ما بين حزب الله وما بين الدولة اللبنانية، إذا ما أراد الطرفان أن يعملا على تحصين الموقف اللبناني التفاوضي.
3: والخميس ستكون هناك جولة يعني من مفاوضات بمستوى أعلى، بينما تستمر الاعتداءات الإسرائيلية وخرق وقف إطلاق النار وعدم إظهار إسرائيل أي نية حتى للمباح التباحث بالانسحابات. ف يعني ما المتوقع من هذه الجولة الثالثة من المفاوضات؟
4: ستكون المفاوضات شاقة جدا، والإسرائيلي يحضر الكثير من الأفخاخ والألغام لهذه الجولة التفاوضية. لبنان سيطلب في الجلسة الأولى أن يتم وقف إطلاق النار بشكل كامل وتثبيت هذا الاتفاق أو هذا الوقف لإطلاق النار، بالإضافة إلى وقف عمليات التجريف والتدمير، بينما إسرائيل ستطالب لبنان بعرض خطة واضحة للجيش اللبناني لكيفية العمل على سحب سلاح حزب الله، ومتى تبدأ هذه الخطة. ومرر الإسرائيليون مواقف واضحة بأنهم لن ينسحبوا من الجنوب قبل تفكيك سلاح الحزب. لذلك نحن نبدأ من موقعين متباعدين جدا في هذه المفاوضات. الإسرائيلي يصر على مواصلة التصعيد حاليا، بينما رئيس الجمهورية يجري اتصالات مع الأمريكيين لخفض هذا التصعيد ولوقفه. بحسب المعلومات أنه من الممكن الوصول إلى صيغة تلزم الإسرائيليين قبل 24 ساعة بوقف من موعد المفاوضات بوقف إطلاق النار، للدخول إلى جلسة التفاوض من دون هذا التصعيد ومن دون رفع وتيرة التصعيد القائم والمستمر اليوم في الجنوب. أيضا بعض المسؤولين الأمريكيين يتحدثون عن أنهم نجحوا في تحييد الضاحية الجنوبية لبيروت وبيروت الإدارية عن الاستهدافات الإسرائيلية. هذا إذا ما لم نتحدث عن عملية الاغتيال التي استهدفت أحد قيادات حزب الله في الضاحية الأسبوع الفائت.
3: ألم تحاول إسرائيل من خلال هذه العملية أن يعني ترسل رسالة بأنها لا تلتزم بأي ضمانات لبيروت وضحيتها؟
4: تماما، هذا ما تريد إسرائيل قوله. إسرائيل ترفض أن تلتزم بأي ضمانات، ترفض أن تلتزم بتقديم أي تنازلات، تريد عدم ربط الملف اللبناني بالملف الإيراني، وكل ما يجري هو عبارة عن محاولة لإحراج الأمريكيين أكثر، أو للتفلت من أي ضوابط سيفرضها الأمريكيون عليهم.
3: أستاذ منير، رشح منذ قليل بخصوص الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار، قال التلفزيون الإيراني أن رد طهران يشمل طلب أن تشمل أو يشمل وقف إطلاق النار جبهة لبنان. موقف حزب الله في الداخل اللبناني اليوم الذي فسرته أنت بأنه يعني قناعة حزب الله بأنه لا مفر من المفاوضات، هل نشهد هنا يعني بدء ابتعاد عن الموقف الإيراني؟
4: لا يمكن الابتعاد بين حزب الله وإيران، لا بل على العكس، حزب الله يوائم هذا الموقف مع المفاوضات الإيرانية الأمريكية، لأنه بحسب المعلومات الإيرانيون أبلغوا حزب الله بأنهم اشترطوا مسألة وقف إطلاق النار في لبنان كبند أول ضمن الشروط التي يقدمونها للأمريكيين. وربما بعض التفاصيل التي ترد هي بأن إيران شددت على مسألة وقف إطلاق النار، اعتبر الأمريكيون أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يجب أن يحصل بمفاوضات بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، لكن الإيرانيين قالوا أن وقف إطلاق النار يجب أن يسبق أي اتفاق، يعني تثبيت وقف إطلاق النار وبعدها تحصل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل للوصول إلى تفاهمات أخرى، ما يعني أن الإيراني يغض النظر أو يوافق بشكل أو بآخر على مسار المفاوضات. الأساس هو ما الذي ستنتجه هذه المفاوضات. هنا حزب الله والإيرانيون يراهنون على الاتفاق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وعلى مسار إسلام أباد، بخلاف أو بالحد الأدنى يعتبرون أن هذا يمكن أن يحصل شيئا للبنان وللموقف اللبناني أو يوفر حصانة للموقف اللبناني، بخلاف أي مفاوضات ستذهب إليها الدولة اللبنانية من دون أن يكون بيدها أي ورقة يمكن استخدامها.
3: شكرا جزيلا لك من بيروت منير ربيع، رئيس تحرير جريدة المدن. إلى قطاع غزة، حيث استشهد مدير المباحث العامة في خان يونس وسام عبد الهادي مع معاونيه في غارة إسرائيلية استهدفت مركبتهم غربي المدينة. وأعلنت مديرية الشرطة في غزة استشهادهما بغارة استهدفت حي الأمل. غادر عدد من المرضى والجرحى قطاع غزة عبر معبر رفح البري لتلقي العلاج في الخارج ضمن إجلاء بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وجرت عملية الإجلاء من مستشفى التأهيل الطبي التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وشملت 44 مريضا و63 مرافقا بإجمالي 107 أشخاص. نشير إلى هذا الخبر العاجل الآن. حزب الله يقول استهدفنا برشقة صاروخية تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي وآليتهم عند بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة. إذن حزب الله يقول استهدفنا برشقة صاروخية تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي وآلياتهم عند بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من مكان يعج بالقصص الإنسانية، حيث يستمر عمال النظافة في قطاع غزة بمهنتهم في ظروف إنسانية صعبة. ورافقنا ماجد الآغا في عمله ببلدية خان يونس.

0: أنا ماجد الأغا، عامل نظافة من غزة. بدأت مع البلدية شغل من 2015، حوالي 11 سنة مع البلدية. كنا شغلنا الرسمي الدوام على 5 ل 11، بس احنا بنطلع الواحد او على التنتين او على 12. انا وزملائي كنا بنطلع بدري عشان نخلص المناطق مطرح الكراجر 12 في الليل، عشان يخلصوا المناطق، وهذا يخلص منطقته لهم بالذات، المناطق تاعون كراجات السيارات. هذا بده يكون الساعة مع الفجر او بعد الفجر من الساعة كله بده يكون جاهز. كان رواتبنا حوالي 300 دولار. كان ظروف الهلكة كانت صعبة، كانت علينا صعبة، والحياة يعني 300 دولار ايش اللي بنسوي للواحد يعني؟ توش ولا أي حاجة، لا إلك ولا لمعاتك لأولادك ولا لكارتك. سويش لك ولا حاجة، هذول كانت 300 دولار. كل واحد بحب أي شغلة يشتغلها، بس أنا هذه الشغلة من دخلت فيها خلص ضلتني فيها وحبيت وضلتني مستمر فيها. احنا قبل كنا ناخذ النفايات من الشارع، اليوم احنا صرنا ناخذ النفايات من الخيام الناس. الدنيا كلها اختلفت من قبل، مكبات قبل اغلبهم تدمروا وراحوا، فاحنا بنقطع مسافات طويله عشان نروح للمكبات نفض على الكار المكبات كلها.
1: الله يعطيكم العافيه، لكم على هالبلد.
0: انت اليوم لما تسمع من شعبك او من حبايبك او من يقول لك اديك العافيه، انت بتنبسط، بتتشجع اكثر انك تشتغل اكثر.

0: أعلنت إسرائيل ترحيل الإسباني سيف أبو كشك والبرازيلي تياغو أفيلا بعد الانتهاء من التحقيق معهما لمشاركتهما في أسطول الصمود لكسر الحصار عن قطاع غزة، فيما أعلن أسطول الصمود انطلاقه من جديد من اليونان باتجاه جزيرة مرماريس التركية استعدادا لكسر الحصار على القطاع.
1: من جديد تعود سفن أسطول الصمود العالمي إلى البحر، لا تحمل أسلحة بل رسالة مفادها حصار غزة لا يمكن أن يصبح أمرا عاديا. فبعد أسابيع من الاعتداءات الإسرائيلية على ناشط الأسطول واعتقال عدد منهم بينهم الإسباني سيف أبو كشك والبرازيلي تياغو أفيلا، وقبل إطلاق سراحهما زعمت الخارجية الإسرائيلية انتماءهما إلى منظمة إرهابية وتنفيذهما أنشطة غير قانونية. ما حدث في الآونة الأخيرة لم يوقف الرحلة بل زادها إصرارا. 35 قاربا انطلقوا من جزيرة كريت اليونانية وخمسة أخرى من موانئ يونانية مختلفة لتتجه جميعها نحو مدينة مرمريس التركية في محطة تسبق الإبحار نحو قطاع غزة. الهدف المعلن ما زال وسيبقى كسر الحصار وإيصال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع. ناشطون في الأسطول يقولون إنهم تمكنوا من العثور على 23 قاربا كانت القوات الإسرائيلية قد استولت عليها سابقا في المياه الدولية قبالة اليونان، لكن القوارب لم تعد كما كانت. سفينة صفصاف التي كانت تستخدم سفينة قيادية غرقت بالكامل، بينما تعرضت قوارب أخرى للتخريب من تدمير المحركات إلى إحراق المعدات من الداخل. لكن منظمي الأسطول أكدوا أن عمليات إعادة تأهيل القوارب المتضررة مستمرة بوتيرة متسارعة مع انضمام متضامنين جدد من دول أوروبية وأمريكية لاتينية للمشاركة في الرحلة المقبلة. الناشطون في الرحلة الجديدة قالوا إنهم سيعملون على ترتيبات لبث مباشر مفتوح من عرض البحر في محاولة لنقل مشاهد أي اعتراض قد يحدث بعيدا عن أنظار العالم.
0: كشفت مصادر عراقية للتلفزيون العربي أنه جرى الاتفاق على عدة مناصب في التشكيلة الوزارية التي يعتزم رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي تقديمها أمام البرلمان لنيل الثقة خلال الأيام المقبلة. وقالت المصادر إن التشكيلة المرشحة تضم فؤاد حسين لمنصب نائب رئيس الوزراء وريبر أحمد لوزارة الخارجية ومحمد صاحب دراجي لوزارة المالية ومحمد نوري لوزارة الصناعة، إضافة إلى مقداد الجميلي لمنصب وزير التربية. قالت الشرطة الباكستانية إن 12 فردا من الأمن قتلوا إثر انفجار سيارة مفخخة في نقطة شرطة شمال غربي البلاد تلاه هجوم مسلح على قوات تعزيز أرسلت إلى المكان. وأوضحت الشرطة أن الانفجار دمر المبنى كليا، أعقبه إطلاق نار من مسلحين وسط تقارير عن استخدام مسيرات في الهجوم. وأعلنت مجموعة مسلحة تعرف باسم اتحاد المجاهدين مسؤوليتها عن العملية. أصيب 11 شخصا في انفجار
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عنسارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-322-1823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: غيرنا.
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: أسراها.
1: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: التطورات في المنطقة وبعد أسابيع بمضيق هرمز تعلن إيران إرسال ردها على المقترح الأمريكي إلى باكستان، الدولة التي تتوسط في المفاوضات. لم يفصل البيان الإيراني في طبيعة الرد ولا في فحواه، فيما نقلت وسائل إعلام إيرانية أنه يركز على وقف الحرب في المنطقة، خاصة لبنان وأمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز. سبقت طهران الإعلان عن إرسال ردها بالتأكيد على أن الحديث عن الحوار والمفاوضات بشأن إنهاء الحرب لا يعني الاستسلام أو التراجع، وهو ما جاء على لسان الرئيس مسعود بشكيان. بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، فقد أشار الرئيس الإيراني إلى أهمية تعويض المتضررين من الحرب، مؤكدا أن مسار التفاوض يستهدف حماية حقوق الشعب الإيراني ومصالحه، من دون أن يفصل فيما إذا كان يعني التعويضات المادية فقط أم ما يردده زملائه في الحكومة والحرس الثوري بشأن الحقوق في التكنولوجيا النووية السلمية. كثيرا ما ردد كبار المسؤولين الإيرانيين خلال الأيام الأخيرة أنهم يستخدمون مضيق هرمز سلاح ردع نووي، لكن هذه التصريحات قوبلت بتنديد دولي واسع. آخر هذه المواقف عبر عنها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الذي أكد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني اللامساومة على حرية الملاحة، وأن إغلاق المضيق أو استخدامه ورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تضييق الأزمة وتعريض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر. الواقع مشاهدينا أن مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية المتعثرة منذ اختتامها في 11 أبريل، وأعلن الرئيس ترامب بعد ذلك بيومين عن فرض حصار شامل على موانئ إيران وعلى أي سفينة تمر عبر هرمز، حول المضيق إلى أهم عقد التفاوض بعد الملف النووي. لكن إيران التي تردد أنها تعرضت للخديعة في أكثر من مرة وفي خضم العملية التفاوضية تشدد مجددا على شعار يد للتفاوض وأخرى على زناد، وفق ما أعلن عنه المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرامينيا. نتابع ماذا قال.
4: لا نثق بالأعداء. في ظل الظروف الحالية عملنا على تقوية قدراتنا وتحديث بنك أهدافنا وتطوير تدريباتنا وتغييرها إن كان ذلك لازما، ففي بعض الأماكن أوجدنا تغييرات في مواقفنا الهجومية والدفاعية، وقمنا أيضا ببعض الانتقالات، كما أن رصدنا لتحركات الأعداء تدل على أنه يعمل على نقل العتاد والقدرات العسكرية. صحيح أنه يعلن عبر الإعلام أنه يريد التفاوض والسلام، لكن عمليا يعملون على تعزيز عتادهم وإن ليس كالسابق، ونحن جاهزون لكل السيناريوهات.
3: بيد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوح بالقوة العسكرية حين تحدث عن إمكانية مواصلة الضربات العسكرية على إيران لأسبوعين إضافيين، موضحا في تصريحات صحفية أن بلاده ستحصل على اليورانيوم الإيراني المدفون في وقت ما. نتابع.
5: يمكننا أن نواصل العمليات في إيران لمدة أسبوعين إضافيين. نحن نضرب كل هدف على حدة، وقد ضربنا الأهداف التي أردناها وأنجزنا على الأرجح نحو 70% منها.
3: حالة الترقب التي شهدتها المنطقة لم تخلو من هجمات على أهداف إيرانية أو هجمات إيرانية بمسيرات وصواريخ على دول خليجية.

0: لنقاش انضم إلينا هنا في الاستوديو فيصل مضاحكي، رئيس تحرير صحيفة غلف تايمز. أهلا بك سيد فيصل، وكذلك الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. أهلا بك دكتور مروان. وأيضا ينضم إلينا دكتور أحمد الشهري، باحث العلوم السياسية والعلاقات الدولية من الرياض، وكذلك ستيف جيل، مستشار سابق بالبيت الأبيض من ناشفيل. أهلا بكم ضيوفي الكرام جميعا. وسأبدأ بداية معك سيد ستيف جيل، مستشار سابق بالبيت الأبيض من ناشفيل. واليوم أرسلت إيران ردها إلى الولايات المتحدة. بحسب المعلومات بالفعل باكستان قامت بإيصال هذا الرد إلى واشنطن، في حين ننتظر الموقف الأمريكي من الرد الإيراني. ولكن من خلال التسريبات حول هذا المقترح الأمريكي، باعتقادك هل يحتوي على القدر المناسب من المرونة الذي سيدفع إيران هذه المرة للقبول به؟
1: يحلون الأمل أن يكون مرنا لكي نصل إلى اتفاق. المشكلة اليوم ترتبط بمشكلة الأسابيع الماضية من الصعوبة بمكان أن نعرف مع من نتفاوض في إيران. القيادة السياسية يبدو أنها تريد أن تصل إلى حل متفاوض عليه، ولكن الحرس الثوري كان مصمما على عدم إحداث أي تغيير بشأن مطالب إيران، وهذا غير مقبول، سيما فيما يخص الاستمرار بتطوير البرنامج النووي والاستمرار في تطوير الصواريخ البالستية وتمويل حماس وحزب الله والحوثيين وكلاء إيران. وبالتالي لم يكن ثمة تحرك من قبل الحرس الثوري، والتحرك الطفيف أتى من القيادة السياسية. المشكلة فيما يخص الإدارة الأمريكية ترتبط بمن نتفاوض. إذا ما تفاوضنا مع القيادة السياسية، هل يمكن تطبيق أهداف الحرس الثوري؟ هذا هو السؤال.
0: ولكن يعني هل يعني مع من تتفاوض الولايات المتحدة هو السؤال الأبرز؟ إن كان معروف من هو صاحب اليد الطولة، فليتم التفاوض مع صاحب اليد الطولة في إيران.
1: أعتقد أن هذا منطقي إذا ما أراد الحرس الثوري أن ينهي ذلك. هم طبعا في مخابئهم آمنين، والشعب الإيراني يعاني اقتصاديا وسوف يستمر في هذه المعاناة. لسوء الحظ ربما سيكون هناك استئناف للعدائيات العسكرية وفقا لما أراد أن يتجنبه ترامب، تدمير المخازن وتدمير منشآت النفط، وعدم القدرة لإيران أن تستمر في هذا المسعى، وربما ستعود القهقرة لعقود. ترامب أراد أن يتجنب ذلك، أراد أن يفرض حصارا اقتصاديا لكي تقوم الإدارة القيادة الإيرانية باتخاذ القرار. أعتقد ربما سيكون هناك فعل عسكري، وإذا ما حصل ذلك فسوف يشكل مشاكل جمة للشعب الإيراني، بينما الحرس الثوري سيفي بأهدافه، يعني بذلك أن يبقى في سدة السلطة في إيران.
0: وبذلك أعود إلى النقطة الأولى التي أثرتها معك بالسؤال، وإن كانت يعني الولايات المتحدة قدمت مقترح من المرونة بمكان يدفع إيران إلى القبول به بغض النظر عن مع من تتفاوض الآن.
1: لا أعتقد أن إدارة ترامب لديها أي مرونة بشأن القضايا الرئيسية. ما من تطوير للبرنامج النووي

0: أعتقد.
1: سأسألك أكثر ونفصل أكثر حول هذه النقطة، ولكن أشير إلى مجموعة من الأخبار العاجلة التي تظهر على الشاشة، والسي إن إن التي تنقل عن رئيس الوزراء الباكستاني بأن المشير عاصم منير أكد له تسلم المقترح الوارد من إيران. وأيضا كان هناك خبر آخر يرد على الشاشة، ونائب وزير الخارجية الإيراني الذي يقول أي نشر أو تمركز للمدمرات حول مضيق هرمز تحت ذريعة حماية الملاحة هو تصعيد للأزمة. وهنا أذهب إلى الرياض، دكتور أحمد الشهري الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، اتصالات دبلوماسية مكثفة اليوم على عدة أصعدة، يعني نرى بروز للموقف الخليجي في هذه المرحلة، باعتقادك يعني هل يمكن أن نقطف ثمار هذا الحراك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، حق أستاذ رولا وضيوفك والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. طبعا لست متفائلا كثيرا بالرد الإيراني، رغم الجهود الصادقة والمخلصة التي بذلتها المنظومة الخليجية لتجنيب إيران هذه الحرب والذهاب نحو المفاوضات. دائما المنظومة الخليجية تسعى إلى حل الصراع من بوابة الحوار ومن بوابة التفاوض، وكان لها دور بارز قبل حتى الحرب 12 يوم، ثم بعد ذلك أيضا أثناء الحرب الأخيرة 40 يوم، ولا زالت أيضا المنظومة الخليجية تسعى أيضا مع الوسيط الباكستاني وكذلك مع الأشقاء سواء كان في مصر أو في تركيا وباكستان والأصدقاء أيضا في الصين لمحاولة إقناع الجانب الإيراني بضرورة تغليب مصلحة الشعب الإيراني على أي مصلحة أخرى. الرد الذي وصل باكستان سيعتمد، وكما تفضل الضيف من واشنطن، إن كان كتبه السياسي فسيكون الرد سياسيا وسيكون بلغة مختلفة تماما تأخذ في الحسبان مصلحة الشعب الإيراني وتقديم تنازلات حقيقية واقعية تجنب الشعب الإيراني المزيد من الخسائر.
1: إذا كان ولكن إن كان من كتبه سياسي هل سيكون له وزن على الأرض؟
2: هذا إذا كان صاحب الصلاحية. السياسي في وقت من الأوقات تجرع السم ورضي بوقف الحرب، وهذا الحقيقة موقف متقدم، لكن إذا كان السياسي هذا الموجود الآن مجرد من الصلاحيات سواء كان المرشد الذي دائما قراره مقدس ويأخذ بشكل قدسي حتى لو كان الاستسلام، لكن يبدو لي أنه غير موجود. السيد بشكيان هو رئيس الجمهورية ليس موجودا في المشهد ولا يأخذ برايه. السيد عراقجي ربما الآن أصبح ثوريا أكثر منه سياسيا ووزير خارجية، وبالتالي أعتقد أنه من كتب هذا الرد هو الحرس الثوري، والحرس الثوري يكتب دائما بالفكر الثوري الفكر الميليشاوي، وأعتقد أنه هذا الرد لن يرضي الجانب الأمريكي لأنه لا يتعرض للثلاثة الأهداف الأساسية التي قامت الحرب أساسا، وهو البرنامج الفضائي والنووي والصاروخي وكذلك الأذرع. كل هذه إيران أو الحرس الثوري تحديدا لا يفاوض من أجلها ويعتبرها خطوط حمر، إضافة إلى النقطة أو الهدف الذي استحدثته إيران وهو مضيق هرمز والذي أصبح ورقة تفاوض من أجله. وأعتقد أنه من الأهمية بمكان أن تسحب هذه الورقة من إيران تماما بحيث يتم تحييد هذا الممر لأنه ممر دولي، ويجب على المجتمع الدولي أن يقوم بما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية الآن بضرورة السماح للملاحة بالمرور دون أي تأخير، وعدم إعطاء أي إيران أي مكافأة كانت سواء كان برفع العقوبات أو كان برفع الأرصدة، وأن لا تكون هذه المكافآت إلا إذا قبلت بالشروط الأساسية وهو وقف التخصيم أو تسليم 450 كيلو المخصبة وكذلك البرنامج الصاروخي الذي يجب أن لا يزيد عن 300 كيلو وكذلك أيضا رفع الغطاء عن هذه الأذرع. هذا هو ما تستحق عليه إيران أن يتم.
1: طيب ولكن من خلال الواقع دكتور، هنا أذهب للسيد فيصل المضاحكي بالاستكمال لما تحدث به دكتور أحمد الشهري، من خلال الواقع واقع الحرب وما يجري الآن والأوراق التي تستخدمها إيران في هذه المرحلة، هل يمكن الحديث مرة أخرى عن فكرة الاستسلام غير المشروط؟ وأيضا يعني هل تتفق مع ما قالوا بأنه لا يوجد تفاؤل برد إيراني يعني متوازن أو مقبول؟
3: يعني كل ما تقدمنا خطوة الإيرانيين يثبتون سوء النية، يعني اليوم تستهدف

0: هدف ناقلة في قطر، وقطر هي داعم أساسي في المبادرة الباكستانية. يعني أي تفسير هذا؟ تفسير خلط الأوراق، يعني تصوير للمشاهد والمحللين والجانب الأمريكي أن هناك خلاف بين الحرس الثوري. لا، أنا أعتقد هذا نهج يعني إيران يجب أن تتوقف عليه، نهج الفوضى. وكان هناك اختراق أيضا في دولة الكويت، وكان هناك اختراق في الإمارات في المجال الجوي، وضرب استهداف منشآت نفطية. يعني شيء غير مفسر صراحة. يعني اليوم قطر تسعى إلى دعم هذه، وفي نفس الوقت يضرب ميناء أم سعيد، تضرب ناقلة بدون أي تفسير. يعني بدون أي تفسير، وقت الهدنة، وقت تقديم الورقة. يعني هذا يعني يراويك الصورة. فإن كان في البيت الأبيض ناس يعني أو في المنطقة يدعون إلى السلام، يعني إيران ما تساعد الوضع العام. أتفق مع الأستاذ في موضوع المضيق وفي موضوع النووي. وأنا أعتقد أن أمريكا يعني أكثر شيء يهمها موضوع النووي، لأنه ما أدى على اتفاق 2015 وانفك. يعني فهذا هاي نقطة محورية. ولكن مضيق هرمز أستاذة اليوم كثير من
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنز حيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
0: يعني تعتقد أن والله السيادة هي مطلة، يعني الأرجمنت الإيراني، وأن في قانون في إيران. يعني أنا أشبه القانون البرلمان الإيراني في السيادة على هرمز مشابه للكنيسة الإسرائيلي في اتخاذ القدس عاصمة موحدة، وضرب القوانين الدولية العالمية في عرض الحائط، وخلاص هذه صارت سيادة. أو إعطاء الولايات المتحدة الجولان إلى إسرائيل، أو أن نقل السفارة. يعني نفس القصة، ضرب في القوانين الدولية وأمر واقع. إيران ليست في وضع الأمر الواقع. يعني هذه مشكلة احنا عانينا فيها في الشرق الأوسط.
5: هل هي ضعيفة الآن؟
0: أنا أعتقد أن إيران قاعدة تنخدع داخليا. يعني ندها مش، يعني اليوم احنا نتكلم عن خسائر اقتصادية، هي دائما الحوار عن ارتفاع، بس أقول لك الصراحة، يعني اليوم عسكريا بدون طيران أقوى عسكريا الولايات المتحدة، ما في مقارنة. يعني أوروبا روسيا ما تواجه أمريكا، يعني خلينا نتكلم،
5: ولكنها تواجه أمريكا الآن،
0: تواجه أمريكا مؤقتا
5: وتضعها تحت ضغوط، وأوقف ترامب مشروع الحرية.
0: أكثر شيء هي في الواقع هي تواجه الخليج ما عنده فلسفة الحرب، وهي عارفة هالشيء. فأنت المواجهة 80% على الخليج، اللي هي يعني بادعائها أن الخليج اليوم، الخليج هو اللي يحاول يحقن الدماء. قطر حقنت دماء الإيرانيين في الحرب الـ 12 يوم. يعني لو ما كان الشيخ تميم في ظل هذه الاتفاقية كان استمرت الحرب. إنزين، هل تعلمنا الدرس؟ صدام بعد نفس الشيء، قال أنا أتحدى أمريكا، ورحنا في كوارث. والدولة السورية السابقة بعد نفس الشيء، مؤامرة دولية. فإحنا ندخل في هذه الحرب الدوامة الشرق الأوسط كلها. في يعني اليوم يجب إعادة التفكير الإيراني. إحنا في دول الخليج دولة جارة، يعني غير معقول اليوم هذا النهج. يعني الدول القوية لازم لها مشاريع هيمنة. إسرائيل عندها مشروع هيمنة، أمريكا عندها مشروع هيمنة. اليوم مضيق هرمز أستاذة يمر منه 24% من طاقة العالم، و 28% يمر من مضيق ملقة. دول الخليج وماليزيا وأندونيسيا تمثل 50%. هل معقولة أن اليوم في دولة مثل إيران يسمح لها عالميا بكنترول الطاقة الدولية؟ يعني
5: طيب، وهو السؤال الأساسي ربما والمفصل إلى المرحلة المقبلة. ولكن قبل ذلك دكتور مروان، ما الذي سيحدد باعتقادك شكل وطبيعة الرد الإيراني الذي وصل للولايات المتحدة؟
6: لا، شوفي، أنا بعتقد الإيرانيين عم يحاولوا يعني تقديري أنه قوتهم من قدرتنا على استخدام نقاط ضعف الآخرين وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أنه هن مدركين أن الرئيس ترامب تحت ضغط عامل الوقت للتوصل إلى اتفاق، لأن لديه مجموعة من الاستحقاقات هذه العام أو هذا العام لا يريد أن يعني يذهب إليها أو يصل إليها، وهو في حالة حرب مع إيران. يعني على سبيل المثال هو يرغب في أن تنتهي هذه الحرب، أن يصل إلى اتفاق ولو اتفاق إطار، لأنه الآن الحديث عن مذكرة من صفحة واحدة هي اتفاق إطار عام مؤقت وليس اتفاق على كل القضايا، قبل أن يذهب إلى قمته مع الرئيس شي جين بينغ الأسبوع القادم. وهم يعرفون أن لديه انتخابات نصفية أيضا هذا العام، وأن إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة يؤثر بشدة وسيؤثر أكثر خلال الأسابيع والأشهر القليلة القادمة. يعني التقديرات، تعرف اليوم وكالة الطاقة الدولية تقول أنه العالم تقريبا استهلك أو استنزف حوالي مليار برميل من احتياطاته الاستراتيجية من النفط، بمعنى أنه عم يستخرجوا تقريبا أو عم يستخدموا حوالي 4.8 مليون برميل يوميا من النفط من احتياطاتهم الاستراتيجية. هلأ خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأغلب شهر أسعار النفط سترتفع بشكل كبير جدا إذا استمر الوضع على ما هو عليه، واستمرت دول الخليج غير قادرة على تصدير نفطها من مضيق، يعني بمعنى إذا ظل هذا النقص في الأسواق العالمية. ذلك إيران من خلال إدراكها لنقاط الضعف هذه وعدم قدرة الرئيس ترامب، رئيس ترامب عم يقود الحرب مع إيران بطريقة فوضوية، في فوضى حقيقة بإدارته للحرب، وعنده مخاوف شديدة، عنده حسابات دقيقة، دائما يعني اهتمامه وانهماكه بمراقبة مؤشرات الأسواق العالمية تؤثر بشكل كبير على قدرته على إدارة هذه الحرب. لذلك فعلا في نقاط وأصبحت إيران تدرك هذه الصورة بكليتها، ما هي اهتماماته، ما هي هواجسه لترامب، ما هي نقاط ضعفه الأساسية إلى آخره،
5: ولكن يجب أن تقدم له شيئا،
6: وأنه لا يريد أن يتورط في حرب كبيرة معها، وهي نقطة أيضا إيران تعرفها، باتت تعرفها جيدا وتدركها وتستخدمها بشكل أنا برأيي جيد جدا خاصة خلال الفترة الماضية.
5: هو لا يريد. ما الذي ستقدمه في ظل كل هذه المعرفة؟
6: تقديري الشخصي أن الاستراتيجية الإيرانية تقوم على شراء الوقت وصولا إلى انتخابات نوفمبر القادم. ستحاول، يعني هم يلعبون لعبة بينج بونج، معنى اقتراح أمريكي ترد عليه إيران، يرد الأمريكيين على الاقتراح الإيراني، وهكذا.
5: نحن وهو أكثر ما تجيده يعني السياسة الإيرانية بالتفن التفاوض.
6: نحن تقريبا على هذا الحال منذ 5 أسابيع، يعني منذ أن توقفت الحرب، منذ أن يعني حصل وقف إطلاق النار، لأن بعتقد وقف إطلاق النار فقط في العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة، بمعنى ما في وقف إطلاق النار مع دول الخليج، دليل أن الهجمات الإيرانية تقريبا يعني كل يومين.
5: وهو سؤال يعني مهم عن هل هي خارج المعادلة الآن دول الخليج؟
6: لا، أنا بعتقد
5: الموضوع سأعود إلى هذه النقطة، ولكن ينضم إلينا من طهران السيد حميد رضا دهقاني المعاون السابق لوزير الخارجية الإيرانية من طهران. أهلا بك سيد حميد. إذن طبيعة الرد الإيراني الآن على المقترح الأمريكي باعتقادك، هل سيؤدي إلى تصعيد إلى اتفاق على المقترح الأمريكي أم حالة جمود كما هو الحال الآن؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، نوجه التحية لكم ولمشاهدي الكرام ولضيوف الكرام على أعزاء. أعتقد أن إذا الأمريكيين إذا يريدون أن نصل إلى اتفاق، الشيء الذي نحن قلنا مرارا وتكرارا وفي طبيعة الحال في الرد الإيراني موجود، أننا جاهزون للاتفاق. نحن لسنا طرف الذي نريد أن نضيع الوقت. البعض ممكن يقولون بأن إيران تريد أن تضيع الوقت، ودائما يقولون من جملة مواصفات الإيرانية يقولون بأن الإيرانيين هم يضيعون الوقت وهم يعني أصحاب الفن السجاد وهم الذين، ولكن أنا أعتقد أن صحيح أن نفس الإيراني طويل، ولكن في هذا المرة نحن كنا نريد دوما أن نصل إلى اتفاق. شيء الذي نحن اقترحنا لم يكن شيء يعني خارق العادة. نحن كنا نريد أن يكون، لم يكن هناك أولا مفاوضات ليست في هذه المرحلة حول النووي، المفاوضات حول الموضوع الحصار وموضوع العقوبات وموضوع مزيد هرمز، غير هذا بعدين إن شاء الله في مراحل الأخرى. ولكن في هذه المرحلة يعني السياسة الإيرانية واضحة جدا، نحن نقول أن
5: طيب، ولكن مما هو مسرب يعني سيد حميد، مما هو مسرب عن المقترح الأمريكي يبدو أنه يدور في نفس السياق يعني الذي تحدثت عنه، اتفاق يتعلق بهدنة ما بمضيق هرمز، ويعني الملفات السابقة يكون لها ترتيب آخر، الملفات الأخرى.
7: إيه نعم بس صحيح، يعني نحن كنا نقول أن الحصار لا يتوافق مع وقف إطلاق النار. حسب قانون الدولي الحصار جزء من عملية الحرب، وأيضا وقف إطلاق النار نعتبر أن ليست في زمن السلام أو زمن توقيع السلام. وقف إطلاق النار جزء من يعني دورة الحرب بيننا وبين الأمريكيين والإسرائيليين، ولهذا السبب نحن نقول أن لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى ذلك الحين هناك إمكانية، لأن نحن أيضا نعمل القوة والكنترول والإدارة لأجل مزيق هرمز حتى نصل إلى اتفاق معه. لولا هذا الضغط العالمي على ترامب وعلى الولايات المتحدة الأمريكية لا أعتقد أنهم كانوا يوافقون أن يجلسوا إلى طاولة الحوار، مع أنهم في جميع المراحل من حرب ومن اغتيالات ومن عقوبات ومن حصار لم يحصلوا على شيء حتى الآن.
5: طيب سيد ستيف جيل، الولايات المتحدة لم تحصل على شيء حتى الآن على الرغم من الحديث الأمريكي والرئيس دونالد ترامب المتكرر عن الهزيمة الساحقة للإيرانيين، على القضاء على النظام بشكل كامل، على القدرات الجوية والبحرية والعسكرية وإلى آخره، ولكن حتى اللحظة يعني حتى المشروع الحرية الذي تحدث عنه ترامب لم يصمد أكثر من يعني 36 أو 37 ساعة وتم إيقافه، وتلجأ إلى المبادرات والمقترحات.
8: نعم، بدأ ذي بدء أقول شكرا لهذه الدعوة، ونتفق 100% مع ما قاله السيد من الرياض وما قاله السيد في الأستوديو. إيران بالفعل تسوف وتشتري الوقت، وبالفعل تعتقد أن ممارسة الضغوطات على ترامب سوف تأتي أكلها بسبب ارتفاع أسعار النفط. هنالك تشي جين بين الذي سيلتقي مع ترامب، وترامب يريد صفقة قريبا. أما بالنسبة لإيران فليس هنالك تحرك يرتبط ببيت القصيد والقضايا الجوهرية. مرة أخرى الرغبة بالوصول إلى السلاح النووي والصواريخ البالستية وتمويل الوكلاء وتهديد دول الخليج. التهديد الأساسي الذي يحيق بدول الخليج لا يأتي من الولايات المتحدة أو من دول الخليج نفسها، ولكن من إيران التي تريد أن تفرض إرادتها على جاراتها. أعتقد أن هذا المقترح الجديد المرتبط بهدنة لا يمكن تصديقه، لأن ثمة وقف لإطلاق النار مع إيران، ولكن إيران استمرت في الاعتداء على جاراتها، وأيضا أطلقت النيران على السفن في المضيق، واستمرت أيضا في فرض رسوم على السفن التي تمر من خلال هذا الممر المائي الدولي. كما قال صديقي في الرياض ثمة مباحثات، ولكن ليس هنالك أفعال. هذا طحن بلا طحين، ويتعين رفع وتحرير الأصول المجمدة عندما تتحول الأقوال إلى أفعال وتقوم إيران بما تقوله، هذا بما في ذلك طبعا الهدنة.
5: وماذا عن قدرة الولايات المتحدة في هذه المرحلة؟ أين يقف ترامب الآن؟
8: أعتقد داخليا ثمة الكثير من الحديث عن الانتخابات النصفية التي يتعرض السيد ترامب لضغوطات بشأنها، ولكن هي ستعقد في نوفمبر وثمة مساحة، وربما من الأرجح أن يكون هنالك تصعيد عسكري إذا لم تتحرك إيران حقيقة للسعي وراء السلام عوضا عن التأخير والتسويف كما قال السيد في الاستوديو. هم يحاولون بالفعل أن يؤخروا ويؤجلوا، يعتقدون أن هذا سوف يفضي إلى ممارسة ضغوطات على ترامب، ولكن الضغوطات الاقتصادية داخليا على إيران أيضا تؤثر على الشعب الإيراني، حتى لو كان قادة الحرس الثوري لا يقون بالا بذلك، لديهم الكثير من الطعام وهم آمنون، ولكن شعب إيران يعاني. ومن اللطيف إذا ما كان الحرس الثوري والقادة الإيرانيون قادرون على فتح التواصل مع الإيرانيين لكي تعاد الإنترنت، لكي يتم التواصل ونعرف ما يحصل في إيران داخلين، لكي يرى العالم كيف يعاني الإيرانيين، بينما الحرس الثوري يقول كل شيء على ما يرام.
5: طيب دكتور أحمد الشهري، يعني بعد أن كانت الأنظار مركزة على موضوع اليورانيوم والملف النووي، يعني أضاف تم إضافة مشهد يعني وعقدة جديدة وهي مضيق هرمز على المشهد الآن، والذي تحاول إيران الاستثمار بهذه الورقة بكل إمكانياتها. ولكن يعني هذا يعيدني أيضا لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ذكرها يعني أكثر من مرة في إطار بأنه ممكن أن تكون إدارة هذا المضيق مشتركة أمريكية إيرانية، ونلحظ يعني كأن هناك غياب ل يعني دور أو تفاعل أو يعني إشراك لدول
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
9: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: عزيز المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية أف أم.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: السيادة بأي حق يتم اختراق هذه السيادة؟ المشكلة البنيوية في إيران هي في النظام الأساسي. لابد إذا أرادت إيران أن تعود إلى الدولة بدل الثورة، عند ذلك ستحترم استقلال الدول، ستحترم سيادة الدول، ستحترم مقدرات الشعب الإيراني. 50 سنة الآن هي رماد أكواب. إذن ما الذي يستفاد الشعب الإيراني من هذا البرنامج الصاروخي والنووي والبالستي؟ لا يستفيد شيء. وماذا استفاد الشعب الإيراني من التريليونات التي أنفقت على حزب الله وعلى الفصائل في العراق وفي اليمن؟ آن الأوان أن يكون هناك قيادة سياسية تحكم بالدولة في إيران وتمد يدها إلى دول الخليج والدول العربية، وستجد منا كل دعم. مثل ما قال سمو العهد الأمير محمد، قال إيران تستحق أن تعيش ومستعدة أن تشارك في الرؤية، ومثلها مثل الأشقاء.
7: وفي ظل كل ذلك، يعني نتابع. وهنا فيصل، أستاذ فيصل المضحكة، يعني استكمالا لكلام ضيفنا من الرياض، نتابع حراك دبلوماسي مكثف في الأيام الأخيرة، خاصة خليجية، يعني يتصدره عودة للدور القطري بشكل أكبر عن المرحلة الماضية. هل يعني ممكن أن يكون هناك شيء، نتائج مأمولة من هذا الدور؟
8: يعني أعتقد على يعني وجود قطر وبنيتها التحتية في موضوع الدبلوماسية واستثمارها السابق واللي موجود في فك النزاعات، وقف حرب الـ 12 يوم الإيرانية، هي داعمة للوساطة الباكستانية. أعتقد جزء من المشكلة في الحرب اللي هو عدم فهم أو عدم التناسق بين اللغة، يعني أن أقصد اللغة الدبلوماسية بين عرقجي ووتكوف وكوشنر. يعني في قطر عندها مثل بنية تحتية كاملة لهذا الموضوع، فهذه أعتقد نقطة مهمة. وهي أنت تفضلتي عن موضوع أن الخليج مش موجود والمضيق، الخليج ممثل بالحكومة الباكستانية وفي شروط موضوعة، وجزء من اسمحي لي في موضوع المضيق جزء مهم دائما يغفل عن الحوار، أن الهيمنة أو الدعاء الإيراني في موضوع هرمز يخرق السيادة تحت دول الخليج، لأن الشاطئ المقابل لسلطنة عمان. يعني اليوم في إجبار عمان، يعني إيران راحت لعمان قالت خل إحنا اثنين ناخذ، ورفض هذا. فهناك مشكلة. يعني أنا أعتقد أن الدور القطري يعني يمكن يعمل انفراجة، لكن الإيرانيين يعني يعلم السفير حميد خدم في الدوحة، خلايا اكتشاف خلايا في قطر، اكتشاف خلايا تجسسية، خلايا تخريبية. يعني إيش عملت قطر الإيرانيين؟ يعني في في في في طول العلاقة، بالعكس قطر انتقدت أنها كانت في موقف متقدم مع الإيرانيين من دول شقيقة. ليش إحنا يعني نلعب في هذه المنطقة؟ يجب على الإيرانيين أن يعقلون. اليوم نص ثلث لبنان راح، ليش يروح ثلث لبنان؟ من بيرجع على قرار وكلاء وحزب الله؟ وانزين اليوم حزب الله قدام عيون العالم شفنا غزة أبيدت وشفنا إجرام نتنياهو، ليش احنا نكرر المأساة هذه؟ يعني في لعب في المنطقة، في جهل، في تضخم، في فقاعة، يعني يجب ان ينزلون.
7: هل كشف ذلك عن يعني حاجة لمراجعة في سياسة دول الخليج في التعاطي مع أمنها الإقليمي، مع السياسات الاستراتيجية الخارجية؟
8: يعني أنت الخليج أكثر دولة أو من أكثر الدول اللي تضامنت بها الدول في الفترة الهاي، فاستراتيجيتها الدفاعية حمت العواصم الخليجية، سياستها الاقتصادية مرتبطة لوجستيا بالطاقة وحتى في الطيران. يعني احنا نتمنى، يعني احنا ما عندنا سياسة غلط، يعني طبعا الخطأ والصواب
7: ولكن التباين في بعض يعني بعض الملفات الاستراتيجية الخارجية.
8: انا ما اعتقد، يعني انت اليوم هل احنا يعني ايش هي، يعني احنا نمشي مع السردية الإيرانية، اخرجوا القواعد وهالكلام الفاضي؟ يعني اصلا المنطقة هذه منطقة مهمة عالمية، مهمة للطاقة، مهمة للصناعة. الرئيس ترامب زارها مرتين، زار قطر وذكر، يعني انت على سياق ذكر، لو كان يشكر شخص يشكر امير قطر بوقف عدم ضرب ايران، يعني هذه مقوله قالها ترامب في قطر. فيجب على الايرانيين ان اليوم، انا اعطيك مثال مهم، روسيا تحارب اوكرانيا، ضربت المانيا لان فيها قاعده؟ لا، لانها تفكر فيما بعد يوم الحرب. إيران ما تفكر فيما بعد يوم الحرب. أنا أغلق الطاقة، يتكلم سعاد سفير أو يتكلمون عن الحصار، أي حصار؟ مضيق أغلقته تأخذ إتاوات بالبيتكوين، يعني هذا مش تصرف يعني يعمل حسنية. يعني
7: طيب في هذه الحالة دكتور مروان، المضيق يعني، وأعود إلى ما ذكرته مع ضيوفي فيما يتعلق بتصريحات سابقة لترامب، صحيح كما يقال كثرة تصريحاته، يعني فالشخص يعني ما بيعود بيعرف شو بده ياخذ من تصريحاته، ولكن هو تحدث وقال بأنه يمكن إدارة هذا المضيق بالتشارك مع إيران، الولايات المتحدة وإيران.
4: لا، هذا الكلام يعني تعرف الرئيس ترامب كثير من الأحيان بيطلق تصريحات عادة دون أن يعي حقيقة ماهيتها. هو لا يستطيع أن يفعل ذلك حتى لو أراد بتقديري، لأنه في قانون يمنع ذلك. وبتعرف هلأ بعض الناس يقول لي بأن الرئيس الأمريكي لا يهتم بالقانون. لا، الدولة الأمريكية، لا أتحدث عن الرئيس الأمريكي، الدولة الأمريكية بهم القانون، بدليل أن المحكمة حكمت بأنه رسوم الجمركية التي فرضها على دول العالم بنسبة 10% غير قانونية، والآن كل الشركات تتقدم بطلبات لاسترداد المبالغ التي تم دفعها على شكل رسوم جمركية، وهو سوف يرضخ إلى هذا القرار لأنه لا يملك عمليا خيار آخر. فيما يتعلق بمضيق هرمز، أنا بالنسبة لي ما يعنيني هو يعني آخر شيء صرنا نفهم كيف يعني كيف تجري الأمور في هذه الإدارة. لاحظي أنه هم يتركون ترامب يقول ما يشاء، لكن في النهاية السياسة تقرر بطريقة تانية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هو يمكن أن يطلق التصريح الذي يريده، لأنه بتعرفي هو أصلا بيطلق تصريحات حتى بشكل تلقائي بدون تفكير، بدون أحيانا تمعن فيها، بدون معرفة لتداعياتها إلى آخره. لكن عندما نأتي إلى رسم السياسات، السياسات ترسم وفق مشيئة المؤسسات الأمريكية، يعني وزارة الخارجية، وزارة الدفاع، المخابرات الأمريكية، مجلس الأمن القومي إلى آخره. أنا أعتقد أنه هذا موضوع إدارة مشتركة أمريكية إيرانية هذا لن يحصل، لأنه هذا بيخرج المضيق هرمز من تحت مظلة الاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي تنص على أن هذا المضيق هو مضيق وممر مائي دولي لكل السفن العابرة حق المرور به. هذا أمر. الأمر الآخر، ما هو موقف دول الخليج في هذه الحالة؟ عندك دول الخليج أيضا هي يعني طرف في هذه الأزمة، وترامب عليها أن يدرك أنه أفعاله تأتي بتداعيات على دول الخليج. يعني في سؤال مهم اليوم يجب أن تسأل دول الخليج للرئيس ترامب، لماذا إيران تعتبر أن دول الخليج خارج وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وبينها من جهة أخرى؟ بمعنى في سؤال للرئيس ترامب اليوم، إذا قامت إيران اليوم بإطلاق صاروخ على إسرائيل، هل يعتبر ذلك خرقا لوقف إطلاق النار؟ هل سيرد عليه؟ طيب إيران تطلق طيارات مسيرة وصواريخ حتى على دول الخليج منذ وقت إطلاق النار، ومع ذلك الرئيس الأمريكي لا يعتبر ذلك بمثابة خرق لوقت إطلاق النار ولا يفعل أي شيء اتجاه ذلك. هذه يعني نقطة أنا بعتقد مهم إنه يعني نضع يعني نفكر فيها وتثار. نحن عرفنا أيضا من وسائل الإعلام الأمريكية قبل بضعة أيام أن السعودية والكويت منعت الولايات المتحدة الأمريكية من استخدام أراضيها وأجواءها، لأنه ترامب أبلغ السعوديين بأنه لن يقوم بالدفاع عنهم فيما لو ردت إيران عليهم. يعني هو يريد فتح مضيق هرمز، وهو يعرف بأن إيران سوف ترد على دول الخليج بهذه الحالة وليس على إسرائيل، سوف ترد على دول الخليج بهذه الحالة، ويخبر دول الخليج بأنه لن يفعل شيء إذا قامت إيران بذلك. يعني في منطق غريب إلى حد ما بهذا الكلام. ذلك أنا يعني برأيي أنه موضوع، يعني عودة إلى سؤالك المرتبط بمضيق هرمز، أنا برأيي هذا المضيق لا يمكن إلا أن يعود إلى الوضع الذي كان عليه قبل بدء هذه الحرب، لأن تغيير وضعه يعني إمكانية تغيير وضع مضائق ومعابر مائية دولية عديدة حول العالم.
7: هل ستقبل إيران؟
4: أنا برأيي لا تملك إيران في نهاية المطاف خيار إلا أن تقبل بذلك، وأنا بعتقد كل الضغوط الآن عليها باتجاه،
7: ولكنها صامدة حتى الآن.
4: صحيح، لكن أنا برأيي أنه إيران اليوم على موضوع التفاوض، لأنه سئل عن هذا الموضوع الآن، دعك من كل هذا الكلام، في نقطتين أساسيتين اليوم، موضوع مفاوضات بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، كل الأمور الأخرى هي قضايا ثانوية وبعضها لم يثار أصلا أو لا يريد ترامب أن يثيره. الأمر الأول مرتبط بمضيق هرمز، أنا بعتقد هذه القضية الأساسية والملحة الآن، لأنها تأخذ العالم كله رهينة، يعني إيران تحاول أن تأخذ العالم رهينة من خلال مضيق هرمز، وهذا المضيق يجب أن يفتح بشكل من الأشكال، والأفضل أن يتم بالتفاهم مع إيران من خلال رفع الحصار على الموانئ الإيرانية في مقابل فتح مضيق هرمز وعودته إلى ما كان عليه قبل بداية هذه الحرب. تقديري أنه إذا تغير الوضع القانوني لهذا المضيق، فإن هذا سيفتح الباب على تغيير الوضع القانوني لكثير من المضائق حول العالم، وسيدفع دول عديدة حول العالم إلى أن تحذو حذو إيران. هذا سيؤدي إلى تقويض كل أسس النظام القانوني الدولي الذي وضعت أسسه على مدى العقود الماضية، وسيؤثر على حركة التجارة العالمية، وسيخلق حالة من الفوضى، يعني فوق الفوضى اللي نحن موجودين فيها. السؤال أنه هل ستقبل إيران بتقديري في نهاية المطاف؟ لا تملك إيران خيار إلا أن تقبل بذلك، لأنه هي محاصرة الآن تدفع ثمن ليس قليل، هي تراهن على أنها تستطيع الصمود أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أنا بتقديري ترامب لا يستطيع أن يترك هذه المعركة قبل أن يفتح مضيق هرمز. وبتقديري الآن المفاوضات جارية بشكل أساسي على كيفية فتح مضيق هرمز وكيفية رفع الحصار، إنهاء الحرب، ثم الانتقال أو الحديث عن القضايا النووية اللي بتشكل لب الخلاف، بمعنى أنه حل القضايا التي نشأت عن هذه الحرب، المضيق والحصار بدرجة أساسية، ثم العودة إلى القضايا الأساسية التي كانت سببا في اندلاع هذه الحرب، واللي هو الموضوع الملف النووي الإيراني.
7: طيب سيد حميد رضا من طهران، ما هي الأرضية باعتقادك التي على أساسها إيران مستعدة لأن تقدم شيء للولايات المتحدة في سبيل تحقيق ما تريده وهو إنهاء الحرب؟
9: أختي كنت تستطيع أن تأتي بآلاف من أشخاص ليتحدثوا حول هذا الموقف، وأنت تأتي بخمس أشخاص عندك و ثم تسألني سؤال واحد وأنا يجب أن أجيب في
2: راديو الحرية
10: 97.7 FM.
11: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
12: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
13: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
14: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
15: هذه رسالة من حكومة الولايات المتحدة. قد تنتشر المعلومات الكاذبة والمضللة بسرعة خلال هذه المرحلة من وقف إطلاق النار، وتهدف هذه المعلومات المضللة إلى تقويض وقف إطلاق النار وتعريضكم وغيركم للخطر. لضمان سلامتكم، اعتمدوا فقط على المعلومات المؤكدة من مصادر رسمية وموثوقة. تجنبوا نشر الشائعات أو التصرف بناء على رسائل ومعلومات لا يمكنكم التحقق منها. إن الاطلاع على الحقائق يسهم في حماية مجتمعكم ويدعم مسيرة غزة نحو التعافي.
16: راديو الحرية
17: 97.7 FM.
9: لم نصدق على هذا. كيف ممكن أن تسألني عن اتفاقية 1982؟ بعدين اتفاقيات الدولية نحن أسترنا ذلك الحين، مو اليوم أو يوم الماضي، نحن أسترنا ذلك اليوم بيان تفسيري أننا لسنا متأهدين بشيء الذي جاء في هذه الاتفاقية، لأننا نعتبر أن تعهدات هذه الاتفاقية بناء على تعهدات العقود لا تعهدات العرفي. هذا هو الذي نحن أسترنا ذلك الحين، مو اليوم أو يوم الماضي. وبعدين أنتم تتحدثون أننا نحن الذي يعني خرجنا قانون الدولي، فالأمريكيون والإسرائيليون هم برعاء. بارك الله فيك.
8: ما قلنا بارك الله.
9: نسيت
7: من قال إسرائيل بريء؟
9: هم قتلوا 70,000 شخص في غزة.
7: سيد حميد، من قال أن إسرائيل بريء؟
9: أنتم سكتتم. نحن ندفع. شوف، نحن عندما تتحدثون أنهم أنتم هل مفاوضات؟
7: طيب.
9: وهو الذي المهاجم هو الذي يقدم قواعده العسكرية وأراضيها لأجل الهجوم على إيران. فإذا أنتم الذين خرقتم الاتفاقيات الدولية، أنتم الذين خرقتم قانون الدولي، مو نحن.
7: من تقصد بأنتم؟ يعني يمكنكم التعقيد إذا كان هناك أي تعقيد.
6: قانون الدولي واستجلب العدوان الأمريكي والإسرائيلي. أجب.
9: الذي عندما أنا أقول أنتم الذي يقف إلى جانب أمريكا وإسرائيل في هجوم علينا هو نحن.
8: هي ليست حربنا. سعادة السفير، هذه ليست حربنا، وأنت تعلم أن هي ليست حربنا، وأنت كنت سفير في قطر وتعلم مدى العلاقات الإيرانية القطرية.
9: شوف،
8: أنت تعلم شخصيا.
9: أنا لا أذكر اسمكم الشريف. أنا أقول لكم عندما أخ فيصل،
8: أنتم هاجمتونا بعد ساعة، بعد ساعة من هجوم.
9: شوف
8: الهجوم الأمريكي، وإحنا جميع
9: المرحلة
8: لسنا طرف.
9: نحن
8: نعرف أيضا نحن لسنا طرف.
9: اصبر أنا أجيب. اصبر، لا تسمح لي بأن أجيب.
8: تفضل.
9: أنتم تحدثتم 5 أشخاص 6 أشخاص تحدثتم. اصبروا، أنا أقول عندما بدأ الهجوم، الهجوم بدأ من أين؟ من قواعد العسكرية.
8: غير صحيح.
7: طيب، أود أن أسأل سيد حميد.
9: غير صحيح. كنتم تتحدثون أشياء غير صحيحة.
7: يا أستاذ حميد، طيب، يعني لا نريد أن نحول الحوار. يا أستاذ حميد، لا أنير، نريد أن نضيع الحوار يعني شخصنة الأمور، ولكن أريد أن أنطلق من نقطة. لو تسمح لي، معلش، أريد أن أنطلق من كلامك لكي نستثمر في الوقت والحصول على كلام وتحليل. يعني ما ذكرته عن أنه أنت لوحدك وفي هناك ضيوف يعني آخرين، نحن لدينا ضيوف من الولايات المتحدة، من الخليج، من كل التوجهات. وضعك الآن الذي تشتكي منه، أنا يشبه
9: كله
7: لو تسمح لي معلش اسمح لي أكمل سؤالي وضعك
9: كلهم توجه.
7: طيب وضعك الآن الذي تشتكي منه حضرتك الآن في هذه المقابلة، ألا يشبه وضع إيران التي لا يوجد لها حليف يمكن أن تستند عليه في هذه المرحلة؟ لا روسيا، لا الصين، لا أحد.
9: أين حلفاء؟ كلهم حلفاء.
7: أين حلفاء إيران؟
9: الشعب الفلسطيني معنا.
7: أين حلفاء إيران يا أستاذ؟
9: الشعب اللبناني معنا. الشعوب في الخليج الفارسي كلهم معنا. الشعوب العربية والمسلمة كلهم معنا.
4: معلش استاذ حميد، يعني انا اريد فقط ان اقول لك
7: تفضل دكتور.
4: دول الخليج كانت من البدايه ترفض هذه الحرب وتعارضها بشده وتعتبر انه هذا طبعا هذا عدوان
17: امريكي. من الذي يتحدث؟
4: هذا يعني ما هذا عدوان امريكي.
17: من الذي يتحدث؟
7: يا استاذ حميد صبرك علينا شوي، صبرك علينا شوي. احد الضيوف الدكتور مروان قبلان.
4: نحن نقول انه
17: من الذي يتحدث؟ انا لا اعرف من الذي يتحدث.
7: كنت اتمنى لو وضعت شاشه لكي ترى من هم الضيوف امامك.
4: طيب يا سيدي دكتور، انا فقط مروان قبلان. اسمع فكرتي، اسمع فكرتي، اسمع فكرتي، لا يعنيك من الذي تحدث.
17: انا كنت اتحدث، أنا كنت في وسط الجواب، يعني ليش؟
7: طيب
17: ليش
7: يعني الفكرة، أنا الفكرة أنا هي أنا الأهم. أنا أرجوك يعني بقي دقائق معدودة.
17: أنا الذي يجب أن أتحدث.
7: طيب بقي دقائق معدودة فقط لنستمع لفكرة الضيف مروان. دكتور مروان،
17: عندما ترسلون لي دعوة يجب أن أتحدث وأجيب.
7: أكيد أكيد أكيد ونحترم ذلك بشكل كامل. يا أستاذ حميد حضرتك تضيع الوقت في العتاب، يعني أكثر من 10 دقائق معاتب.
17: أقول لكم
7: طيب،
17: الترامب ليس لديه شعبية حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنتم تدافعون الترامب. ترامب يبي المستقبل للشعب الأمريكي. الآن ترامب وضع الشعب الأمريكي في مستنقع وهو لا يستطيع أن يخرج من هذا المستنقع. انتبهوا، لا تجلسوا إلى جانب أمريكا، إلى جانب دونالد ترامب الذي هو يخاف من وثائق وهو يعمل لصالح إسرائيل مو لصالح الشعب الأمريكي. لا تقفوا إلى جانبه.
7: طيب نريد فقط من دكتور مروان قبل أن يعلق، تفضل دكتور.
4: يعني أنا أردت أستاذ حميد أن أقول أولا أنه نحن ننتقد ترامب ونهاجم ترامب ربما أكثر مما تفعلون أنتم في إيران، لأن دول الخليج كانت من البداية ضد هذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران وحاولت أن تعارضوا وأن توقفوا بكل الأشكال، لكن من الساعات الأولى أنتم وبدون أن حتى أن تتفحصوا من أين جاءت الهجمات التي يعني التي تم توجيهها إليكم، قمتم بضرب دول الخليج والاعتداء عليها. فنحن بمقدار ما كنا ضد العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران الذي هو عدوان غير قانوني وغير مبرر، نحن أيضا ضد العدوان الذي تقوم به إيران على دول الخليج العربية لأنه غير قانوني.
2: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
0: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذ حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع دهب، واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: مفاوضات حاضرة في باكستان، وقد أوصلت دول الخليج رؤيتها إلى الوسيط في باكستان. أخيرا أقول أن دول الخليج الحمد لله الآن تنعم بالأمن والأمان. المواطن الخليجي كاملا من السعودية حتى عمان لم تتغير حياته اليومية. المواطن الإيراني هو الذي يفقد حياته، هو الذي يفقد اقتصاده، وكل هذا بفضل السياسة الشعبوية الخاطئة التي ينتهجها النظام الإيراني، كما استمعنا من الزميل. أعتقد أنه لابد أن يكون هناك عقلانية في إيران إذا أرادت إيران أن تعيش كدولة مقبولة في
4: المجتمع. شكرا لكل الضيوف في هذه الساعة على هذه المشاركة معنا، هذه التغطية مستمرة معكم مشاهدينا. ساعة جديدة مع وعد هاشم، إليك وعد.
5: شكرا جزيلا لك رولا، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الجديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. والبداية مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هدد فيها بمواصلة العمليات على إيران لمدة أسبوعين إضافيين. وشدد ترامب في مقابلة تلفزيونية أن بلاده ستحصل على اليورانيوم الإيراني المدفون. إدارة الرئيس دونالد ترامب لوضع حد للحرب، ويركز الرد على إنهاء الحرب في المنطقة. من جهتها أشارت وكالة إسنا الإيرانية إلى أن رد طهران على المقترح الأمريكي يركز على إنهاء الحرب وأمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز. وفي وقت سابق أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء أنه استعرض خلال اجتماع مع المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي استعدادات القوات المسلحة للتصدي لأي اعتداء أمريكي إسرائيلي وفق تعبيره. وأضاف أن المرشد أشاد بقدرة القوات المسلحة، مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذت خلال حرب 40 يوما أسهمت في إفشال خطة الأعداء بحسب ما أورده التلفزيون الإيراني. كما أشار قائد المقر إلى أن المرشد وجه باتخاذ إجراءات جديدة لدعم القوات المسلحة وتعزيز قدراتها على المواجهة. قال نائب وزير الخارجية الإيراني قاسم غريب أبادي إن أي نشر أو تمركز للمدمرات حول مضيق هرمز بذريعة حماية الملاحة ليس سوى تصعيد للأزمة، مضيفا أن وجود سفن حربية فرنسية وبريطانية في مضيق هرمز سيواجه برد فوري وحاسم. حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نية من أن الدول التي تتبع الولايات المتحدة في فرض العقوبات على إيران ستواجه مشكلة في عبور مضيق هرمز.
6: لا نثق بالأعداء. في ظل الظروف الحالية عملنا على تقوية قدراتنا وتحديث بنك أهدافنا وتطوير تدريباتنا وتغييرها إن كان ذلك لازما. ففي بعض الأماكن أوجدنا تغييرات في مواقفنا الهجومية والدفاعية، وقمنا أيضا ببعض الانتقالات، كما أن رصدنا لتحركات الأعداء تدل على أنه يعمل على نقل العتاد والقدرات العسكرية. صحيح أنه يعلن عبر الإعلام أنه يريد التفاوض والسلام، لكن عمليا يعملون على تعزيز عتادهم وإن ليس كالسابق، ونحن جاهزون لكل السيناريوهات.
5: نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع أن ناقلة البضائع التي تعرضت للاستهداف في الخليج العربي كانت ترفع العلم الأمريكي وتعود ملكيتها للولايات المتحدة. وكانت الهيئة البحرية البريطانية قد قالت إنها تلقت بلاغا عن إصابة ناقلة بضائع بمقذوفة مجهولة على بعد 23 ميلا شمال شرقية الدوحة. كما أكدت الهيئة اندلاع حريق على متن الناقلة وتمت السيطرة عليه دون إصابات، مضيفة أنه لم يبلغ عن أي تأثير بيئي. من جهتها أعربت الخارجية القطرية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتعرض سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية للدولة شمال شرق ميناء مسيعيد قادمة من أبوظبي لاستهداف بطائرة مسيرة، مما تسبب في اندلاع حريق محدود في السفينة دون وقوع أي إصابات. وأضافت أن هذا الاعتداء انتهاك صارخ لمبدأ حرية الملاحة وأحكام القانون الدولي، معتبرة أن الاستهداف تصعيد خطير ومرفوض ويهدد أمن وسلامة الممرات البحرية التجارية والإمدادات الحيوية في المنطقة. وأكدت الوزارة أن استهداف السفن التجارية والمدنية أيا كانت الجهة المسؤولة عنه يمثل خرقا جسيما للقانون الدولي ويشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. أكدت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني استعرض مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي جهود تحقيق السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وأضافت الخارجية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد لعرقجي أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه ورقة ضغط يعمق الأزمة، مشددا على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وإعلاء مصلحة المنطقة وشعوبها.

0: من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا حسام. بموازاة تسليم إيران ردها أيضا تطلق تهديدات جديدة من طهران، ما الذي جاء على كلام المسؤولين العسكريين ونائب وزير الخارجية الإيراني؟
1: الحديث عن أمن الملاحة هو السائد حاليا بالتزامن مع الرد الإيراني الذي سلم قبل ساعات قليلة إلى الوسيط الباكستاني. واضح أن إيران تحاول التركيز عبر مختلف التصريحات على مسألة أمن الملاحة وطريقة تسيير الملاحة في المضيق، انطلاقا من عدة اعتبارات، منها أن إيران تعتبر نفسها بأنها انتصرت في هذه المعركة الصغيرة نسبيا والتي جرت أول أمس عند مضيق هرمز، والتي حاول من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا أنطلق من رواية إيرانية إن صح التعبير، أن حاولت الولايات المتحدة الأمريكية لي ذراع إيران قبيل التسلم رد أو قبيل العودة إلى طاولة المفاوضات كمحاولة لتخليص إيران لهذه الورقة. نتذكر بأن إيران وضمن مطالبها الرئيسية التي سلمتها منذ تقديم المقترح الأول كانت تركز على ثلاث نقاط. النقطة الأولى هي وقف الحرب بشكل كامل، الانتقال بعدها لدراسة مسألة إعادة الحركة، حركة الملاحة إلى طبيعتها في مضيق هرمز بالتزامن مع رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، قبل الانتقال إلى دراسة الملف النووي وتحديد مصيره. ما جرى خلال اليومين الماضيين هو محاولة أمريكية من وجهة نظر إيران لسلب إيران هذه الورقة. تقول إيران بأنها تصدت لهذه المحاولة الأمريكية وحاولت التضييق بعض الشيء على حركة الملاحة. جرى هناك استهداف لبعض الناقلات عبر طائرات مسيرة في إيران وضلوعها بمثل هذه الاستهدافات. هذه السفن والناقلات النفطية كانت تابعة لدول على الضفة الأخرى من الخليج. ربما محاولة أو التوتر الذي حصل خلال اليومين الماضيين عند مضيق هرمز هو الذي دفع الدول الأخرى المتشاطئة مع إيران عند منطقة الخليج للتحرك ربما وتكثيف جهودها بعد أن أحست بأن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة بعد أن كان الكل يتوقع إظهار مرونة من الجانبين الإيراني والأمريكي في مسألة تحديد مصير مضيق هرمز والعودة تدريجيا إلى طاولة المفاوضات. على مستوى التصريحات، كاظم غريب آبادي وهو المعاون معاون الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية وعضو الفريق الإيراني المفاوض تحدث الساعة الماضية وقال بأن أمن الملاحة لا يتحقق عبر استعراض القوة العسكرية، ويقصد هنا الولايات المتحدة الأمريكية. أضاف بأن أي نشر أو تمركز لمدمرات حول مضيق هرمز بذريعة حماية الملاحة سنعتبره تصعيدا جديدا للأزمة، وأضاف بأن وجود سفن حربية فرنسية وبريطانية في مضيق هرمز سيواجه برد فوري وحاسم. نقصد هنا الإعلان الفرنسي والبريطاني عن تحرك بحري لتسهيل عملية حركة الناقلات والسفن التجارية عند مضيق هرمز. لا تريد إيران لدول أخرى أن تنخرط في مثل هذا الصراع، لكن البعض هنا في إيران يرى بأن هذا التحرك من دول أوروبية كانت مخالفة لأمريكا على مستوى قبول فكرة الدخول والانخراط في الحرب ضد الجانب الإيراني. البعض يقرأ هنا هذا التحرك على أنه تحرك إيجابي يشي ربما بوصول معلومات للجانب الأوروبي، تحديدا دول أتريكا الأوروبية ألمانيا فرنسا وبريطانيا، عن أن أمريكا ربما تحاول خفض التصعيد مع الجانب الإيراني، ما يسمح ربما بدخول قوى دولية أخرى للمشاركة لإعطاء انطباع بأن عملية إنهاء أزمة مضيق هرمز قد تأخذ طابعا جماعيا بمشاركة إيران. الجميع ينتظر فحوى الرد الإيراني خلال الساعات القليلة المقبلة. ما نقل

0: نقف اليوم؟ هل نحن أقرب إلى اتفاق برأيك؟
1: أنا بعتقد أنه الأمور لم تتزحزح كثيرا عما كانت عليه يعني منذ وقف إطلاق النار تقريبا. ما زلنا في عملية أخذ ورد بين الطرفين، واقتراح ومقترح مضاد، كل واحد يقدم ملاحظاته، كل واحد يقدم يعني تحفظاته على مقترح الطرف الآخر. هلأ شعرنا أن هناك بعض التقدم عندما قامت إيران بتقديم خطة تقريبا شاملة الأسبوع الماضي، مؤلفة من 3 مراحل تتعامل مع القضايا الناتجة عن الحرب، واللي هي تحديدا إغلاق مضيق هرمز والحصار الأمريكي على المواد الإيرانية مع إنهاء حالة الحرب، والقضايا التي تسببت بهذه الحرب وهي قضايا المرتبطة بالملف النووي الإيراني، ثم يعني المرحلة الثالثة تتعامل مع قضايا بناء نظام أمن إقليمي أو حوار إقليمي بين إيران ودول الخليج العربية. هلأ بذلك المقترح شعرنا أن هناك بعض المرونة الإيرانية، لكن ليس للمستوى الذي يلبي المطالب الأمريكية. بتعرف الرئيس ترامب تقريبا لم يغير موقفه كثيرا منذ بداية هذه الحرب، ما زال يطالب بوقف كامل للتخصيب، يريد أن يمتد هذا الوقف على 20 عام. إيران ترفض ذلك، يريد أن تقوم إيران بتفكيك منشآت النووية وتحديدا 3 منشآت أساسية هي أصفهان وفوردو ونطنز، إيران أيضا ترفض ذلك، ويريد فوق ذلك أن يعني تتعهد إيران بأن لا تمتلك بالمستقبل أو لا تسعى بالمستقبل إلى امتلاك سلاح نووي، ويريد نظام تفتيش قوي من قبل يعني منظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هلأ بهذا الموضوع بعتقد العقدة الكبرى أنا برأيي، لكن هناك أيضا عقدة مرتبطة بأنه أيهما يأتي قبل الآخر. يعني ترامب يصر على إبقاء الحصار على المواد الإيرانية حتى ينتزع التنازلات التي يريدها من إيران فيما يتعلق بالملف النووي. إيران لا تقبل ذلك وتقول بأنها سوف تستمر في إغلاق مضيق هرمز حتى يتم رفع الحصار عن موانئها، في الوقت الذي الرئيس ترامب يحاول أن ينتزع منها ورقة مضيق هرمز ويبقي الحصار عليها حتى يحقق، يعني في قضايا متداخلة إلى حد بعيد. لذلك أنا بتقديري،
0: وربما هذه الحرب أظهرت أن ورقة مضيق هرمز هي الورقة الأهم والأقوى بيد إيران، سنعود إلى هذه النقطة، ولكن في مقابل ما وصفت أنه يمكن أن يكون مرونة إيرانية، هل يمكن للولايات المتحدة أن تقدم مرونة ما دون أن يظهر ذلك على أنه تراجع؟
1: هلأ أنا بفترض ذلك لأن الرئيس ترامب هو خير من يعلم بأنه إذا أراد أن يتوصل إلى صفقة فيجب بالمقابل أن يحصل الإيرانيون على شيء. يعني لا يمكن لإيران أن تستسلم، هو يطالبها باستسلام كامل، هو يقول بأن إيران خسرت هذه الحرب، هو يقول بأن إيران هزمت، هكذا يرى الأمور يعني، ولذلك الطرف المهزوم يجب أن يخضع للطرف المنتصر. إيران لا ترى نفسها كذلك، إيران لا ترى أنها هزمت، لأنه ترى أنه طالما أن أهداف الرئيس ترامب التي وضعها في بداية الحرب لم تتحقق وفشل في تحقيقها، فبالتالي هي لم تهزم، بمعنى أنه طالما أن ترامب لم ينجح في إسقاط النظام الإيراني، لم ينجح في تفكيك النظام الإيراني، لم ينجح في كسر الإرادة الإيرانية، فهو لذلك لم ينتصر هذا الموقف الإيراني. لذلك نحن أمام معادلة أنه إيران لم تهزم وأمريكا لم تنتصر. هذا لا يعني أنه إيران انتصرت بطبيعة الحال وأن أمريكا هزمت، لكن هذه الوضع نحن أمام حالة من الانسداد، بمعنى أنه ما في حسم عسكري، لم يستطع أحد الطرفين أن يحسم أمور عسكريا، ذهبوا إلى طاولة المفاوضات. على طاولة المفاوضات هناك هذا الكباش الشديد بين الطرفين، واللي في نهاية المطاف أنا بتقديري سوف يعبر عن الوضع الميداني. يعني هذا اللي حيحصل على طاولة المفاوضات هو انعكاس الوضع الميداني، طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتمكن من حسم الأمور عسكريا، لذلك الإيرانيين لن يعطوها على طاولة المفاوضات ما فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في الحصول عليه بالقوة العسكرية، وهذا بعتقد هو يعني عقدة أو جوهر
0: تماما. وهنا نعود للحديث عن ورقة مضيق هرمز، كيف يمكن لإيران أن تفتح المضيق دون أيضا أن تخسر هذه الورقة؟
1: لا، هي إيران أنا برأيي لن تفتح مضيق هرمز دون التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لأنه هذه الورقة هي كل ما تملك إيران الآن، هي الورقة الوحيدة تقريبا اللي تملكها إيران للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال يعني حجب تقريبا 13 مليون برميل.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: وأول أرض

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. وذلك الأسعار سوف ترتفع، تقديرات أنه قد نصل بالفعل إذا استمر الحصار والإغلاق منطقة هرمز شهرا آخر، فعلى الأرجح بأنه الصيف سوف تصل أسعار النفط إلى $150 على الأقل. هذا سيشكل عامل ضغط رئيس. إيران تعتبر بأنه هذه هي ورقتها الذهبية التي لا تستطيع أن تتنازل عنها إلى أن يعني تحصل على الاتفاق الذي تريده.
3: حتى ما بعد الاتفاق، الولايات المتحدة تريد حلا مستدام للمضيق، وإيران تريد أن تحتفظ
2: بدون شك بدون شك. لذلك أنا بعتقد أنه لن يكون هناك حل مستدام لهذا الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، بين إيران ودول الخليج إذا شئتي، بين إيران والعالم، لأنه العالم كله يعني متضرر من إغلاق مضيق هرمز. هذا الصراع لن ينتهي إلا بالوصول إلى حل مستدام لموضوع مضيق هرمز، وحل مستدام لملف إيران النووي، لأنه
3: خاصة وأن كل العالم وخاصة مصالح وأم دول الخليج هي أيضا معنية بهذه النقطة. شكرا جزيلا لك الدكتور مروان قبلة.
2: شكرا جزيلا.
3: الآن أكد مصدر أمني للتلفزيون العربي أن السلطات العراقية لم تتمكن من تحديد هوية القوة التي توجد في صحراء النجب قبل نحو شهرين. وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة لمنطقة خليفان في أربيل. وقال المصدر إن الاستهداف تم بثلاثة أو أربعة صواريخ.

0: إلى الملف اللبناني، حيث وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء 3 بلدات في قضائي النبطي وجزين جنوب لبنان. هذا وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع حصيلة الشهداء منذ 2 مارس إلى 2846 والجرحى إلى أكثر من 8600، مشيرة إلى أن حصيلة الغارة على بلدتي قلاوي وتبنين بلغت 2 شهيدين و5 جرحى من المسعفين.
1: رفع دم هون، ما مش عارفين اذا في حدا.
0: كما أفادت الوكالة، بقصف إسرائيلي استهدف بلدات الصوانة وتولين والمنصوري وبلاط جنوب البلاد، فيما أظهرت مشاهد حجم الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية على بلدة صفد البطيخ. وأظهرت مشاهد تصاعد أعمدة الدخان جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط دوار كفر رمان في قضاء النبطي جنوب لبنان. نشرت منصات إسرائيلية مقطع فيديو وصور جانب من استمرار توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عيترون بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان، حيث يواصل الجيش توغله وتقدمه في البلدات الحدودية رغم الهدنة. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض مسيرات وصواريخ أطلقها حزب الله تجاه تجمعات الجنود في مناطق مختلفة جنوب لبنان. وأظهرت هذه الصور تصاعد أعمدة الدخان من موقع سقوط هدف جوي أطلق من لبنان في كريات شمونة شمال إسرائيل. أعلن حزب الله استهدافه جرافة إسرائيلية من نوع D9 في بلدة دير سريان ومقرا قياديا للاحتلال بمدينة الخيام. كما قال حزب الله إن قوته استهدفت دبابة ميركافا تابعة لجيش الاحتلال. وأظهرت مشاهد استهداف الدبابة في محيط بلدة رشاف بمسيرة انقضاضية. قال النائب عن حزب الله علي فياض إن الحزب يلمس في مواقف السلطة اللبنانية وتحديدا رئيسي الجمهورية والحكومة اتجاها لتصويب الموقف التفاوضي. ودعا فياض إلى التمسك بموقف عدم التفاوض قبل وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية.
2: أين هو الموقف الرسمي اللبناني الذي يؤكد على الدوام بأنه لن يفاوض تحت الليرانة الإسرائيلية؟ فلذلك يجب أن يتماسك هذا الموقف، ويجب أن يعيد النظر في هذا الموقف، ويجب أن يتم التعاطي مع ضرورة أن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل وكامل متضمنا لإيقاف الأعمال العدائية.
0: الآن ينضم إلي من بيروت مراسل تلفزيون العربي إدمان قصيصين، ومن القدس مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أهلا بكما إدمو. إضافة إلى أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة، ما الذي حملته الساعات الأخيرة من تطورات ميدانية؟
3: نعم وعد، هي ليست المرة الأولى التي يطلب فيها الاحتلال الإسرائيلي إخلاء منطقة دير الزهراني، ولكن هي المرة الأولى التي يطلب فيها إخلاء جرجوع وسجد، وهنا نتحدث عن بلدتين، واحدة في قضاء النبطي والأخرى في قضاء جزين، وهما طبعا شمال نهر الليطاني. سجد مثلا هي في قضاء جزين، هي تبعد حوالي 16 كيلومتر عن الحدود، وبالتأكيد تبعد كيلومترات عدة عن عمق الخط الأصفر المحتل. وجرجوع طبعا وسجد هما بلدتان للمرة الأولى خلال وقف إطلاق النار يطلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءهما. ودائما عندما يطلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاء بلدات هو يلي بذلك بغارات عنيفة على تلك البلدات التي يطلب إخلاءها، ولكن طلب إخلاء سجد وجرجوع هو يأتي في سياق توسعة الحرب التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية. بالأمس ضرب ضرب يعني واستهدف سيارتين على الطريق الأساسي بين بيروت وبين صيدا، ضرب أيضا واستهدف سيارة في بلدة الدمور. قبل ذلك كان هناك استهدافات واعتداءات في البقاع بين بعلبك وبين الهربل، وكان هناك أيضا استهداف في العمق في الضاحية الجنوبية لبيروت. وطبعا البعض من المصادر الميدانية التي تحدثنا إليهم يقولون بأن الاحتلال الإسرائيلي إما أنه يحاول أن يحقق الكثير من المكاسب قبل جولة المفاوضات التمهيدية في 14 و15 المزمع عقدها في واشنطن، حيث سيطالب الجانب اللبناني بضرورة وقف إطلاق نار وشامل، أو أنه يحاول أن يعرقل بالأساس تلك المفاوضات، لأنهم يعتبرون بحسب المصادر الميدانية بأن الاحتلال الإسرائيلي أصلا لولا الضغوط الأمريكية ومسار باكستان، أي التفاوض بين إيران وأمريكا، لما كان ليقبل يعني وقف إطلاق النار، علما أن هذا الوقف من إطلاق النار هو وقف هش وهدنة هشة، لأن الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف وهي في توسعة. وطبعا يعني ربما نعطي مثالا على ذلك ما يحدث قبل دقائق في النبطية، حيث كان هناك غارات على حبوش و نقاط أخرى، أيضا كان هناك قصف مدفعي وغارات على النبطية وزوتر، ومنذ الصباح كانت هناك غارات وإن كانت بوتيرة أقل من الأيام السابقة التي شهدت عشرات الغارات يوميا. كان هناك استهداف للهيئة الصحية في نقطتين في تبنين وقلوي، ما أدى إلى استشهاد مسعفين وجرح 5. هذا على مستوى الاعتداءات الإسرائيلية. أما على مستوى عمليات حزب الله، هو أعلن فقط اليوم عن 9 عمليات حتى هذه اللحظة، ولكن اللافت يعني الإعلام الحربي لدى حزب الله أنه بدأ ينشر المزيد من استهدافات تجمعات الجيش الإسرائيلي، وهي عمليات نوعية كتلك التي نشرها عندما استهدف منصة للقبة الحديدية على الحدود تماما قرب رأس النقورة، في موقع هو موقع أساسي للاحتلال الإسرائيلي في جل العلام، وأظهر الفيديو بأن هناك محلقة انقضاضية تدمر منصة للقبة الحديدية، وعندما تدخلت مجموعة من الجنود الاحتلال قام باستهدافها مرة جديدة. وأيضا داخل مستوطنة تشلومي مهبط مروحية وزع حزب الله قبل ساعة تقريبا فيديو يظهر كيف أنه أدخل المحلقة الانقضاضية إلى غرف الجنود في تلك النقطة. وبالتالي على ما يبدو بأن حزب الله يحاول من خلال نشر المزيد من فيديوهات المحلقات الانقضاضية أن يلعب لعبة الحرب النفسية مع الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا على بعد أيام من كما ذكرنا موعد المفاوضات التمهيدية في واشنطن. وطبعا المحلقات الانقضاضية استخدمها مع صليات صاروخية اليوم وصواريخ موجهة، سواء في منطقة دير سريان أو في منطقة رشاف، حيث قام بعدة استهدافات لدبابات وتجمعات للجيش الإسرائيلي.
0: شكرا لك إدمو. عبد القادر، ماذا قالت بيانات الجيش الإسرائيلي، وهل من تصريحات سياسية تفسر هذا التصعيد قبيل الجولة الجديدة من المباحثات المرتقبة يوم الخميس؟
4: وعد أبدأ من مرتين دوت فيهما صفارات الإنذار في بلدات حدودية بالجليل الغربي خلال ساعة ونصف مضت. في المرة الأولى تحدث الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صواريخ اعتراضية نحو ما يصفها بأهداف جوية مشبوهة، وهو المصطلح الذي يستخدمه عادة حين يشتبه بوجود مسيرات، قال إنها كانت داخل الأراضي اللبنانية في مناطق عمل قواته، أي في المناطق المحتلة جنوبية لبنان. وفي المرة الثانية أشار في بيان مشابه يحمل ذات اللهجة تماما إلى إطلاق أيضا صواريخ اعتراضية. في المرتين لم يتحدث عن نتائج هذه الصواريخ الاعتراضية، إن كانت تمكنت بالفعل من اعتراض هذه الأهداف الجوية التي أشار إليها في البيانين أم أنها نجحت باستهداف أهداف إضافية. ما دون ذلك توثيقات حزب الله أيضا احتلت جزءا من نقاش وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم. هيئة البث الإسرائيلية تناقلت، وهذا غير مألوف نسبيا، تناقلت التوثيق الذي نشره حزب الله و كان فيه قد أوضح أنه استهدف منصة لصواريخ القبة الحديدية في بلدة رأس النقورة، وأصاب هذه المنصة بصورة مباشرة. كان هناك منصتان في ذات الموقع، أصاب واحدة ثم بعد ذلك استهدف الطواقم التي تقوم باستبدال هذه المنصة، ومجددا السلاح الأساسي المستخدم فيها هو سلاح المسيرات المفخخة، ما بين مسيرات FPV مفخخة وما بين المسيرات من ذات النوع لكنها المتصلة بالألياف البصرية بكوابل الألياف البصرية والتي يصعب بل يستحيل التشويش عليها إلكترونيا، وبالتالي هي بحاجة إلى مواجهة إما بالرصاص أو بأي من المنظومات الدفاعية المختلفة كالقبة الحديدية التي تقول إسرائيل إنها أحيانا تنجح بإصابة بعض هذه المسيرات، لكن تناقلت هيئة البث الإسرائيلية هذا التوثيق مشيرة إلى حالة الانكشاف لجنود الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، الانكشاف من حيث الرصد من قبل هذه المسيرات وأيضا استمرار الاستهدافات بصورة متواصلة من قبل حزب الله لجنود جيش الاحتلال في الجنوب اللبناني. بعض المنصات الإسرائيلية تتحدث عن حدث أمني يتعلق أيضا بانفجار مسيرة مفخخة، لكن لا بيانات رسمية من الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة تتحدث عن الخسائر نتيجة هذا الحدث الأمني. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في المقابل إياد زمير في حديثه ضمن جلسة سرية للجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي كان تحدث عن أن لا وقف لإطلاق النار في الجبهة اللبنانية من وجهة نظر الجيش لأن العمليات مستمرة، عمليات الجيش الإسرائيلي مستمرة جنوبي لبنان، وكذلك هجمات حزب الله مستمرة، ونفى أن يكون أيضا مسألة نزع سلاح حزب الله ضمن الأهداف التي حددت مع المستوى السياسي كهدف للحرب، وذلك عمليا لصعوبة تحقيقها. وعد.
0: شكرا لك عبد القادر عبد الحليم من القدس. أعلنت إسرائيل ترحيل الإسباني سيف أبو كشك والبرازيلي تياغو أفيلا بعد الانتهاء من التحقيق معهما لمشاركتهما في أسطول الصمود لكسر الحصار عن قطاع غزة، فيما أعلن أسطول الصمود انطلاقه من جديد من اليونان باتجاه جزيرة مرمريس التركية استعدادا لكسر الحصار عن قطاع غزة.
5: من جديد تعود سفن أسطول الصمود العالمي إلى البحر، لا تحمل أسلحة بل رسالة مفادها حصار غزة لا يمكن أن يصبح أمرا عاديا. فبعد أسابيع من الاعتداءات الإسرائيلية على ناشط الأسطول واعتقال عدد منهم بينهم الإسباني سيف أبو كشك والبرازيلي تياغو أفيلا، وقبل إطلاق سراحهما زعمت الخارجية الإسرائيلية انتماءهما إلى منظمة إرهابية وتنفيذهما أنشطة غير قانونية. ما حدث في الآونة الأخيرة لم يوقف الرحلة بل زادها إصرارا. 35 قاربا انطلقوا من جزيرة كريت اليونانية وخمسة أخرى من موانئ يونانية مختلفة لتتجه جميعها نحو مدينة مرمريس التركية في محطة تسبق الإبحار نحو قطاع غزة. الهدف المعلن ما زال وسيبقى كسر الحصار وإيصال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع. ناشطون في الأسطول يقولون إنهم تمكنوا من العثور على 23 قاربا كانت القوات الإسرائيلية قد استولت عليها سابقا في المياه الدولية قبالة اليونان، لكن القوارب لم تعد كما كانت. سفينة صفصاف التي كانت تستخدم سفينة قيادية غرقت بالكامل، بينما تعرضت قوارب أخرى للتخريب من تدمير المحركات إلى إحراق المعدات من الداخل. لكن منظمي الأسطول أكدوا أن عمليات إعادة تأهيل القوارب المتضررة مستمرة بوتيرة متسارعة مع انضمام متضامنين.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM. الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: التسالي. القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: قالوا بالأمثال، مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب. واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: ثم سنبين حقيقة هذه الخسارة. حيث ذكرت القناة أنه يحاكي فقدان طيار مقاتل أو طيارة مقاتلة من طراز FA-18 هورنت السيطرة أثناء مطاردة لصاروخ OSA-AKM. أسمي صواريخ والطائرات بصراحة أنا مش خبرة فيهم فاعذروني يعني. عموما يقول صاحب المنشور أن المشاهد تعرض محاكاة لمناورات دفاعية قاسية وما قد يرافقها من مخاطر مرتبطة بالطيران القتالي، يعني المشهد مخلق أصلا وليس حقيقيا. من الجديد بالذكر أن وسائل أعلام إيرانية نشرت يوم 6 مايو أي هذا الشهر مقطعا مصورا آخر قالت إنه يظهر حطام طائرة استطلاعية قتالية معادية، وأفادت بأن الدفاعات الإيرانية أسقطتها فوق مضيق هرمز، وطبعا العهدة على الرواية الإيرانية. باكستان في قلب الحدث هذه الأيام، فليست الوسيطة بين المتقاتلين فحسب، بل أيضا منقذة سفينة هندية في بحر العرب، قصة بطولية بالفعل أرفقتها صفحات إخبارية أجنبية على منصة فيسبوك بفيديو مع تعليق يقول: أنقذت البحرية الباكستانية طاقم سفينة هندية عالقة في بحر العرب خلال عملية إنسانية، وذلك استجابة لنداء استغاثة. ميدي ميدي. يضيف التعليق: بعد تلقي نداء استغاثة من مركز تنسيق الإنقاذ البحري في مومباي، تم إرسال الفرقاطة الباكستانية كشمير، واسمها كشمير، لإنقاذ السفينة الهندية ام في غوتام. فلنشاهد الفيديو. هذا الفيديو يستحق بصراحة تعليق: يا شماتة أبلة زازة فيا. وردا يقول: أبلة طازة مين؟ الفيديو مضلل، حيث رجع فريق مسبار في التلفزيون العربي المقطع المصور وكشف بالبحث العكسي أنه منقول عن قناة الصحفي الباكستاني سمار عباس على منصة يوتيوب، والذي نشره في 15 فبراير من عام 2023، أي منذ أكثر من 3 سنوات، وأرفقه بوصف يقول إنه يوثق جزءا من مناورات أمان 2023 البحرية، والتي شاركت فيها نحو 50 دولة بهدف تعزيز الأمن البحري. ورغم استخدام فيديو مضلل إلا أن الخبر بحد ذاته صحيح، يعني شماتة أبلة طازة فعلا. فقد استجابت باكستان بالفعل لنداء استغاثة من سفينة هندية تدعى ام في غوتام، جنحت في بحر العرب بعد عطل فني خطير، وفق ما أعلنته المؤسسة العسكرية الباكستانية يوم 5 مايو الجاري، وتم تأمين الطاقم المؤلف من 7 أفراد. يعني ممكن نتقاتل في كشمير، لكن كشمير ممكن تنقذ غوتام حبيبي. رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب مالئ الدنيا وشاغل الناس، يوزع التهديدات يمينا ويسارا، ومن آخر الدول التي توعدها بمصير أسود كانت كوبا، حيث قال ترامب: عند عودتنا من إيران ربما سترسو إحدى حاملات طائراتنا، ربما حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن بالقرب من السواحل، وسيقول الكوبيون: شكرا جزيلا، نحن نستسلم. وسائل أعلام عربية ألمحت إلى أن طرفا ثالثا دخل على الخط ولو بشكل غير مباشر، حيث نشرت قناة العربية وقناة الحدث مقطعا مصورا مع خبر يقول: على بعد نحو 90 ميلا فقط من الولايات المتحدة، مشاهد تظهر وصول غواصة تعمل بالطاقة النووية تابعة للبحرية الروسية إلى العاصمة الكوبية هافانا. قبل أن نشاهد الفيديو، وجب التنبيه إلى أن القناتين حذفتا الفيديو من حساباتهما الرسمية على منصتي إكس وفيسبوك بعدما تبينتا أنه مفبرك، لكننا احتفظنا بصورتي التي أخذها فريق مسبار لدى توثيقه الأخبار المضللة. لنشاهد الفيديو الذي أبقته بعض الحسابات الأخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تداولت الخبر مع نفس التعليق. الحقيقة هي أن المنشور مضلل رغم أن له أصلا. الفيديو ليس حديثا على الإطلاق، وهو منشور على منصة يوتيوب منذ 12 من شهر يونيو شهر 6 من عام 2024، أي منذ ما يقرب من سنتين، موثقا زيارة قطع بحرية روسية من بينها الفرقاطة الأدميرال غورشكوف والغواصة الروسية العاملة بالطاقة النووية كازان إلى جانب سفينة وقود للعاصمة الكوبية هافانا، وتوجد علامة مائية واضحة تماما لوكالة رابتلي الروسية على جانب الفيديو كما نرى هنا في النسخة الأصلية. الخلاصة، فيديو قديم لا علاقة له بالتصعيد الحالي بين واشنطن وهافانا. وأخيرا، تداول هذا الخبر المفبرك على نطاق واسع دفع السفارة الروسية في كوبا إلى إصدار بيان قالت فيه: رغم أننا نتمنى أن يكون ذلك صحيحا، فإننا نأسف لإبلاغ متابعينا أن التقارير المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تزعم وصول غواصة نووية روسية إلى خليج هافانا غير صحيحة. وأضافت أن الصور التي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي التقطت في يوليو 2024. خدت بال حضرتك من عبارة كنا نتمنى أن يكون ذلك صحيحا؟ عزيزي المفبرك، الدماغ اللي كاتب البيان هذا دماغ متكلفة، وأرجو أن لا تكون دماغ مشروب روسي. يلا. إلى لبنان الذي أصبح مادة دسمة للأخبار المضللة، حيث تواصل إسرائيل اعتداءاتها وتدميرها الممنهج للقرى اللبنانية الجنوبية بالتزامن مع مواصلة حزب الله تنفيذ عمليات ضدها. وبعدما أعلن الحزب إطلاق صواريخ نوعية باتجاه قاعدة عسكرية إسرائيلية في شمال إسرائيل، قامت حسابات رقمية بتداول منشور أرفق بمشاهد ليلية يقول: الآن أردوان تشتبك في هذه اللحظة من مسافة صفر مع إنزال لمظليي القوة الصهيونية ويوقع بينهم إصابات مباشرة. سنشاهد. المنشور مضلل، فالفيديو لا يظهر اشتباكات حديثة بين قوات رضوان وجنود الاحتلال، كما أنه أي المنشور يعود إلى 7 من شهر مارس الماضي هذا العام، وقد نشرته وسائل إعلام مع وصف يفيد بأنه يوثق تصدي حزب الله بالفعل لطائرات الاحتلال في سماء بلدة النبي شيت في البقاع. في ذلك التاريخ حاولت قوة كوموندوز إسرائيلية تنفيذ إنزال في المدينة انتهى بمجزرة بعد تنفيذ طائرات الاحتلال 40 غارة عنيفة على
1: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: الساعة الآن 8:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: هذه رسالة من حكومة الولايات المتحدة. تستمر المساعدات الإنسانية بالتدفق إلى غزة يوميا، شاملة الغذاء والدواء والإمدادات الضرورية للعائلات المحتاجة. يرجى عدم عرقلة قوافل المساعدات أو عمال الإغاثة، فعرقلة حركتهم تؤخر وصول المساعدات وتعرض حياتكم للخطر. تعاونكم يساهم في ضمان وصول المساعدات إلى المدنيين بأمان، ويدعم الجهود الجارية لتحقيق الاستقرار. راديو الحرية
3: 97.7 FM.
2: بينها أيضا التلفزيون العربي كما نشاهد هنا، وذكرنا أنه أربيل لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ في تاريخ 6 مايو على ما أعلن مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني. ونحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل سنتابع في مسبار: غزة جرذان تعض الأطفال. انتظرونا بعد الفاصل فنحن ننتظركم.

0: أهلا بكم من جديد إلى مسبار. تتعامل قوات الاحتلال في جنوب لبنان مع معضلة جديدة يستخدمها حزب الله، طائرات مسيرة متفجرة مصممة لتجنب التشويش الإلكتروني. فريق مسبار تتبع مسيرات الألياف الضوئية هذه وما تطرحه من تحد للاحتلال في هذا التقرير.
1: الخامس من ديسمبر عام 2023 أعلن حزب الله استهدافه موقع المطلة بمسيرة انقضاضية، قال إنها حققت إصابات مباشرة. كانت هذه أول مرة يؤرخ فيها لدخول المسيرات الانقضاضية قاموس عمليات الحزب بعد اندلاع الحرب في غزة. لكن مع امتداد المواجهة في الجنوب اللبناني أخذ هذا النمط يتطور من مجرد هجمات بطائرات انقضاضية إلى استخدام أكثر وضوحاً لمسيرات FPV أو First Person View Drones، بينها نماذج موجهة بالألياف الضوئية. مسيرات لا تعتمد على وصلة لاسلكية تقليدية يمكن التشويش عليها، بل تستخدم كبلاً رفيعاً يجعل تعطيلها إلكترونياً بالغ الصعوبة، ويزيد تعقيد رصدها واعتراضها قرب خط الاشتباك. مع تصاعد المواجهة في جنوب لبنان أواخر أبريل الماضي، أظهرت تقارير إسرائيلية أن هجمات حزب الله بالمسيرات الانقضاضية باتت أكثر كلفة بعدما أسفرت عن مقتل وإصابة جنود في بلدات عدة. تغير نمط هجمات حزب الله من محدودية الأثر إلى أداة استنزاف أكثر انتظاماً ضد القوات والآليات القريبة من خط الاشتباك. 28 من أبريل الماضي أعلن حزب الله استهداف جرافة إسرائيلية تنفذ أعمال هدم وتجريف في بنت جبيل، وتحدث التقارير عن مقتل السائق وإصابة ابنه في الهجوم. وفي 30 من الشهر الماضي أوردت تقارير إسرائيلية مقتل جندي في جنوب لبنان وإصابة آخرين في هجمات بمسيرات انقضاضية، بينها ضربة استهدفت مركبة مدرعة من طراز M548 محملة بذخائر مدفعية من عيار 155 ملمترا، ما سبب انفجارات ثانوية ضاعفت أثر الهجوم. لا تقتصر دلالة هذه الهجمات على الخسائر البشرية، فالمقاطع التي نشرها حزب الله أظهرت أيضاً ضربات مباشرة ضد عدد من دبابات ميركافا وناقلات نمر ومواقع تحصين وسيارات إمداد عسكرية. تكشف مقاطع حزب الله أن مسيرات FPV الانقضاضية باتت أداة ضغط ميداني قرب خط الاشتباك. وتشير اللقطات إلى استخدام حمولات متفجرة مثبتة على جسم المسيرة تشبه في بعض الحالات ذخائر مضادة للدروع من عائلة RPG-PG7 أو ذخائر قريبة منها. ولا تكمن خطورة هذه المسيرات في الحمولة المتفجرة وحدها، بل أيضاً في صغر حجمها وطيرانها المنخفض والسريع وقدرتها على الاقتراب من الهدف ضمن مسار قصير يصعب رصده واعتراضه في الوقت المناسب. مسيرات الألياف الضوئية ظهرت في الحرب الأوكرانية الروسية، ولتفادي التشويش الإلكتروني اعتمدت على كبل ألياف ضوئية رفيع مثبت داخل بكرة صغيرة تحملها المسيرة وينفك تدريجياً أثناء تحريقها نحو الهدف. تضم المنظومة عادة هيكل المسيرة والمحركات والمراوح ووحدة التحكم في الطيران وكاميرا FPV ووحدة ربط خاصة بكبل الألياف الضوئية، إضافة إلى نظام الطاقة ومحطة تشغيل أرضية تضم أدوات القيادة وشاشة العرض. وتمنح هذه البنية المسيرة اتصالاً أكثر استقراراً وأقل عرضة لتشويش الراديو مع زمن تأخير منخفض نسبياً يساعد المشغل على توجيهها بدقة قرب الهدف. ولمواجهة مسيرات FPV الصغيرة في جنوب لبنان، خصوصاً النماذج المواجهة بالألياف الضوئية، تظهر مقاطع مصورة أن القوات الإسرائيلية تعتمد مزيجاً من الحلول الميدانية والتقنية. تشمل هذه الحلول استخدام شباك معدنية وأقفاص واقية فوق بعض المركبات لتفجير المسيرة أو تعطيلها قبل اصطدامها المباشر بالهدف، إلى جانب محاولات إسقاطها بأسلحة خفيفة ونشر رادارات متنقلة قصيرة المدى لرصد الأهداف المنخفضة والقريبة. نشر الجيش الإسرائيلي أيضاً رادارات متنقلة مصممة لرصد المسيرات المحلقة على ارتفاعات ومسافات مختلفة، ثم تنبيه القوات لمحاولة إسقاطها أو الاحتماء منها. وتبدو المعدات الظاهرة في ذلك المقطع شبيهة بمكونات تدخل ضمن منظومات مكافحة المسيرات CUAS، أي Counter Unmanned Aircraft Systems، مثل مستشعرات رصد الترددات اللاسلكية وكاميرات المراقبة ورادارات أو وحدات إنذار قصيرة المدى. ورغم أن هذه المنظومات تدمج أكثر من طبقة رصد، بينها مستشعرات الترددات اللاسلكية RF والكاميرات الكهروبصرية والحرارية والرادارات قصيرة المدى، فإن فعاليتها تصبح أكثر تعقيداً أمام المسيرات المواجهة بالألياف الضوئية، لأنها لا تعتمد على بث لاسلكي تقليدي يمكن رصده أو التشويش عليه بالطريقة نفسها. ولمواكبة هذا التهديد، اتجهت إسرائيل إلى البحث عن طبقات دفاع إضافية ضد المسيرات الصغيرة لا تقتصر على التشويش الإلكتروني، وتشمل هذه المقاربات بحسب تقارير متخصصة تطوير وسائل رصد صوتية وبصرية لرصد ضجيج المحركات أو تتبع المسيرات بصرياً، إلى جانب حلول مادية لاعتراضها أو تعطيلها، بما فيها أفكار تستهدف قطع كبل الألياف الضوئية أثناء الطيران. وفي موازاة ذلك، أشارت تقارير صحفية إلى أن إسرائيل بدأت اختبار أو استخدام حلول اعتراضية تعتمد على مسيرات مضادة تطلق شباكاً لاصطياد المسيرات المعادية، ومن بين هذه الأنظمة منظومة Iron Drone Raider التي تعتمد على رصد الهدف.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: وأول أوردر.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب، واللي بيجرب المجرب عقله مخرب، واعطي الخبز لخبازه، والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد، لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار، والسرعة مع السعر شي ما صار، ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى، أقرب للناس من أي حدا.
2: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: صوتها العريضة كشفتها وسائل إعلام. طهران الرسمي. وبشأن المضيق، مضيق هرمز الذي يصفه الإيرانيون بقنبلتهم النووية التي اكتشفوها حديثا، قال نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي إن أي نشر أو تمركز لمدمرات حول المضيق بذريعة حماية الملاحة ليس سوى تصعيد للأزمة، مضيفا أن وجود سفن حربية فرنسية وبريطانية في مضيق هرمز سيواجه برد فوري وحاسم. في وقت سابق أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء أنه استعرض خلال اجتماع مع المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي استعدادات القوات المسلحة للتصدي لأي اعتداء أمريكي إسرائيلي وفق تعبيره، وأضاف أن المرشد أشاد بقدرة القوات المسلحة مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذت خلال حرب 40 يوما أسهمت في إفشال خطط الأعداء بحسب ما أورده التلفزيون الإيراني. كما أشار قائد المقر إلى أن مجتبى وجه باتخاذ إجراءات جديدة لدعم القوات المسلحة وتعزيز قدراتها على مواجهة الأعداء. في غضون ذلك، حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نما من أن الدول التي تتبع الولايات المتحدة في فرض العقوبات على إيران ستواجه مشكلة في عبور مضيق هرمز.
4: لا نثق بالأعداء. في ظل الظروف الحالية عملنا على تقوية قدراتنا وتحديث بنك أهدافنا وتطوير تدريباتنا وتغييرها إن كان ذلك لازما. ففي بعض الأماكن أوجدنا تغييرات في مواقفنا الهجومية والدفاعية، وقمنا أيضا ببعض الانتقالات، كما أن رصدنا لتحركات الأعداء تدل على أنه يعمل على نقل العتاد والقدرات العسكرية. صحيح أنه يعلن عبر الإعلام أنه يريد التفاوض والسلام، لكن عمليا يعملون على تعزيز اعتادهم وإن ليس كالسابق، ونحن جاهزون لكل السيناريوهات.
3: في المقابل، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة العمليات على إيران لمدة 2 أسبوع إضافيين، وشدد ترامب في مقابلة تلفزيونية أن بلاده ستحصل على اليورانيوم الإيراني المدفون في وقت ما.
5: يمكننا أن نواصل العمليات في إيران لمدة 2 أسبوع إضافيين. نحن نضرب كل هدف على حدة، وقد ضربنا الأهداف التي أردناها وأنجزنا على الأرجح نحو 70% منها.
3: وعلى ذات الإيقاع، أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترديد تصريحاته السابقة بأن الحرب على إيران لم تنتهي بعد. وفي تصريحات لشبكة CBS الأمريكية، أشار نتنياهو إلى أن الحرب لم تنجز كامل أهدافها، رغم أنها حققت الكثير على حد تعبيره.
6: أعتقد أنها حققت الكثير لكنها لم تنتهي بعد. يجب إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، ذلك ممكن من الناحية العملية، كما أن إيران ما زالت تدعم أذرعها في المنطقة وتواصل العمل على إنتاج مزيد من الصواريخ البالستية رغم الضغوط الدولية المتزايدة عليها.
3: أعربت الخارجية القطرية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتعرض سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية للدولة شمال شرق ميناء مساعد قادمة من أبو ظبي لاستهداف بطائرة مسيرة، ما تسبب في اندلاع حريق محدود في السفينة دون وقوع أي إصابات. أضافت أن هذا الاعتداء انتهاك صارخ لمبدأ حرية الملاحة وأحكام القانون الدولي، معتبرة أن الاستهداف تصعيد خطير ومرفوض ويهدد أمن وسلامة الممرات البحرية والتجارية والإمدادات الحيوية في المنطقة. أكدت الوزارة أن استهداف السفن التجارية والمدنية أيا كانت الجهة المسؤولة عنه يمثل خرقا جسيما للقانون الدولي، ويمثل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وقالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني استعرض مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي جهود تحقيق السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وأضافت الخارجية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد لعرقجي أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط يعمق الأزمة، مشددا على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وإعلاء مصلحة المنطقة وشعوبها. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الإيراني عباس عرقجي ملف المفاوضات بين طهران وواشنطن. وقالت مصادر في الخارجية التركية إن الجانبين تناولا آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة. ولآخر التحديثات والتطورات تنضم إلي شبكة مراسلي تلفزيون العربي من طهران حسام دياب، من واشنطن محمد بدين، ومن القدس عبد القادر عبد الحليم، ومن الدوحة صابر أيوب، وأيضا من اسطنبول أحمد غنام. تحياتي لكم جميعا، والبداية من طهران معك حسام. إذن طهران سلمت ردها، والعنوان العريض الهدف من هذا الرد إنهاء الحرب وتأمين الملاحة وفي الخليج ومضيق هرمز. ما التفاصيل؟
1: بالتأكيد ديما، وكما تابع الجميع قبل ساعات قليلة قالت إيران بأنها سلمت الرد للجانب الباكستاني. تركز على النقطة الأكثر أهمية من وجهة نظر إيران طبعا أتحدث، وقف هذه الحرب. هذا الوقف ليس مجرد وقف عادي كأي اتفاق أو أي حدث سابق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إيران تريد أكثر من ذلك، تريد ضمانات إقليمية وضمانات دولية كي لا تكرر الولايات المتحدة الأمريكية مثل هذا الأمر، مطلب بسقف عالي جدا. والسؤال الحالي هو هل سترد الولايات المتحدة الأمريكية بالإيجاب على مثل هذا الطلب أم لا؟ هذا في طي المجهول إن صح التعبير. النقطة الثانية هي إعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها عند مضيق هرمز بشكل تدريجي. تبتعد المدمرات الأمريكية تدريجيا عن الموانئ الإيرانية، وتقدم تقارير إلى إيران على ما يبدو تفيد بأن أمريكا ابتعدت عن هذه الموانئ. تعيد إيران بالتدريج حركة الملاحة إلى طبيعتها. المراقب للشأن الحاصل أو مستجدات مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي يرى بأن هناك ازدياد في عدد الناقلات النفطية والسفن التجارية التي عبرت من المضيق بالممرين أو عبر الممرين اللذين تم تحديدهما مسبقا عبر إيران، أحدهما من الجانب الإيراني والآخر بالقرب من السواحل العمانية. وهناك ممر آخر تشرف عليه الولايات المتحدة الأمريكية على ما يبدو تقول بأنه بعيد عن السواحل الإيرانية. بجميع الأحوال هناك حركة شبه طبيعية، أقل من طبيعية عند مضيق هرمز، وهناك الكثير من السفن والناقلات العالقة التي تنتظر الضوء الأخضر للتحرك ضمن المضيق كما كان. هذا الموضوع ليس من السهل الوصول إليه في ظل المستجدات التي حصلت أول أمس عند مضيق هرمز. المناوشات كانت قد ستصل بحسب بعض التقارير وحسب المشاهدات إلى مواجهة عسكرية مرة أخرى بين الجانبين. قالت إيران وتقول حتى الآن بأنها انتصرت في هذه المعركة، وهذه المحاولة التي قامت من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية بتجربة سحب هذه الورقة من يد الإيرانيين. الملف النووي الإيراني بطبيعة الحال ديما غير مطروح حتى الآن في المقترح أو الرد الأمريكي، الرد الإيراني الذي سلم للباكستانيين خلال الساعات القليلة المقبلة. وتقول إيران بأنه من المبكر بحسب بعض التقارير الحديث حول هذه النقطة في الوقت الحالي. يجب أن تصل إيران إلى مرحلة تضمن فيها انتهاء هذه الحرب، تعود فيها حركة الملاحة إلى طبيعتها بشكل تدريجي خلال مدة أقصاها 30 يوما، ترفع أيضا بعض العقوبات الجزئية عن بعض القطاعات. المؤشرات في الداخل الإيراني تقول بأن إيران بالتزامن مع تسليم هذا الرد للباكستانيين كانت تعطي إشارات بأنها على المستوى العسكري جاهزة للدخول في مواجهة مرة أخرى مع الجانب الأمريكي. أبرز هذه الإشارات كانت اللقاء الذي جمع قائد مقر خاتم الأنبياء، أعلى غرفة عملياتية عسكرية في القوات المسلحة الإيرانية، مع مجتبى خامنئي المرشد الإيراني. اليوم تم تسليم تقرير حول طبيعة التحركات العسكرية سواء من قبل الجانب الإيراني أو حتى الجانب الأمريكي. التصريحات التي خرجت بعد هذا اللقاء تشي بأن إيران تقول بأنها جاهزة للذهاب بعيدا في هذه المعركة إن حاولت الولايات المتحدة الأمريكية تجديدها مرة أخرى.
3: وبالإشارة إلى اللقاء الذي ذكرته

0: ذلك الشارع الإيراني تخطى هذه المسألة، تحديدا الشريحة المقربة من النظام الإيراني. هناك إيمان كامل بالسردية الإيرانية الداخلية بأن المرشد بخير، لكن الوضع الأمني الحالي يتطلب أن لا يخرج إلى العلن، لكنه يقوم بإدارة الملفات الحساسة. قبل أيام قليلة اجتمع بالرئيس الإيراني لأكثر من ساعتين، قدم له تقرير كامل عن الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد. اليوم هو اللقاء الثاني من نوعه مع أول قائد عسكري يلتقي المرشد هذا اليوم، وأيضا تم تقديم تقرير له عن التحركات العسكرية كما قلنا من الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. هذا الموضوع أو هذه النقطة بالتحديد بعجالة ديما تهم كما قلنا الجانب الغربي الذي يبحث ربما عن ظهور أول للمرشد الإيراني، لأن الجميع ينتظر تصريحات هذا الرجل لأول مرة، يريدون التعرف أكثر على طبيعة تفكير مجتبى خامنئي، ما الذي يدور في رأسه في حول إدارة الملفات الهامة سواء على المستوى الإقليمي أو حتى على المستوى الدولي وعلى رأس العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب، شكرا جزيلا لك. وأذهب إلى واشنطن محمد. هذا وقد سلم الرد الإيراني وكنا البارحة بانتظاره، الآن ننتظر الرد الأمريكي على الرد الإيراني، فما الذي نعرفه؟
2: حتى الآن تصريح يتيم من مايك والتز المندوب الأمريكي الدائم لدى مجلس الأمن والأمم المتحدة، قال فيه سندرس خلال الليل أو في هذه الليلة الرد الإيراني، وهنالك خطوط حمر واضحة كانت إدارة الرئيس الأمريكي والرئيس نفسه دونالد ترامب قد أوضحها بشدة، ويجب على الجانب الإيراني أن يفهم أن الوقت ضيق وليس لديه أي أوراق لكي يستغلها. ترامب ظهر في مقابلة مسجلة مسبقا يقول فيها إن واشنطن قد تكون أمامها فترة أسبوعين لإنهاء مهامها وتخليص أو القضاء على كل أهدافها التي حددتها مسبقا في هذه الحرب، وبأن المهمة ربما أنجزت في المجمل بنحو 70%. وزير الطاقة الأمريكي قبل قليل كان على قناة NBC في برنامج واجه الصحافة، قال إن الولايات المتحدة لديها الورقة العسكرية في فرض تحرير مضيق هرمز والسماح بمرور الملاحة عبره، لكنها كلما كانت على وشك أن تتخذ الإجراءات العسكرية التي يمكن أن أو التي ستؤدي لا محالة وفق قوله إلى تحرير الملاحة عبر المضيق، يأتي الإيرانيون ليقولوا انتظروا قليلا انخرطوا معنا في المفاوضات. ولذلك عليهم أن يفهموا بأنه ليست لديهم أي أوراق، وإن كانت ورقة المشاغبة أو المشاكسة وخلق المشكلات في المضيق هي الآن كل ما يملكونه وفق قوله. وأشار أيضا، وهذه إشارة لافتة، إلى أن الولايات المتحدة قد تتخلى عن بعض الضرائب الفيدرالية من أجل أن تدعم أسعار البنزين. هو نفسه كريس رايت كان قال في وقت سابق بأن تأثيرات هذه الحرب قد تدوم حتى نهاية العام، نظرا لارتفاع أسعار المحروقات ونظرا للأزمة العالمية التي خلقها مضيق هرمز. ترامب وكبار مسؤولي إدارته حتى الآن لم يصرحوا أي تصريح فيما يتعلق بهذا الرد، لكن الإشارات أتت من قبل بعض وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن المشير أو نقلا عن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والذي قال بأن المشير عاصم منير أكد له بشكل شخصي في خطاب الليلة بأنه استلم الرد الإيراني على رد الولايات المتحدة وعلى آخر رد من الولايات المتحدة، وبأنه جرى ويجري تسليمه إلى واشنطن. هل سيكون أو تكون حدود هذا الرد بما يمكن أن يقبل به ترامب؟ ترامب مقبل على زيارة في غضون اليومين المقبلين إلى الصين، هي زيارته الأولى منذ عودته إلى البيت الأبيض، وهي مهمة ويعد لها العدة، فبالتالي هنالك استغراق أكثر في التحضير لهذه الزيارة من قبل كبار المسؤولين الأمريكيين. نعم، هنالك مؤشرات كانت أعطيت في وقت سابق على اقتراب الوصول.
3: راديو الحرية
4: 7:10 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: الإشارات كانت أعطيت في وقت سابق على اقتراب الوصول إلى حل خاصة بناء
1: دين وإلى القدس الآن، لنستكمل مع عبد القادر عبد الحليم. إذن ضغوط من ترامب وتهديد من ترامب كذلك، يرافقه في ذلك بنيامين نتنياهو. التفاصيل وما صدر إسرائيليا عن

0: التواصل بين الرجلين.
1: صحيح ديما، هيئة البث الإسرائيلية في الوقت الذي تذكر فيه أن الرد سلم إلى الولايات المتحدة تتحدث في ذات الوقت عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال يسعى إلى الدفع نحو استئناف القتال. هذا هو المطلب الإسرائيلي، هذا المطلب وفق القناة 13 الإسرائيلية وما أوردته أمس يتوافق ليس فقط سياسيا على المستوى السياسي في الحكومة الإسرائيلية، إنما كذلك يتوافق مع رأي المنظومة الأمنية الإسرائيلية ممثلة بالجيش الإسرائيلي الذي يدفع نحو مقالة القناة الإسرائيلية إنه مصطلح إنهاء المهمة في إيران، تقول إن الحرس الثوري أو يقول الجيش الإسرائيلي إن الحرس الثوري ضعيف ويجب إنهاء المهمة وفق ما ورد من هذه المداولات الأمنية التي تجري بصورة منتظمة شبه يومية تقريبا على كافة المستويات بمشاركة أمنية وسياسية، في وقت أيضا أشارت فيه إلى أن رأي جهاز الموساد هو يشبه هذا الرأي ويطرح أو يرجح ويدفع نحو استئناف الحرب التي يقول إنها قد تدفع في نهاية المطاف نحو إسقاط النظام. الموساد يميل أكثر إلى هذه الجزئية من الجيش الإسرائيلي، إلى إمكانية إسقاط النظام الإيراني بفترة لاحقة، أي كتبعات للحرب الإسرائيلية والأمريكية على إيران. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوافق كلاميا مع ما تحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ترامب اليوم كان عاد وتحدث عن مسألة إخراج اليورانيوم المخصب من إيران، وهذه هي المسألة التي ذكرها أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حديثه لسي بي اس، ولو أن الحديث الكامل لم يعرض حتى هذه اللحظة، لكن ربما العنوان الأهم الذي تحدثت به القناة هو مسألة إخراج اليورانيوم المخصب بطريقة أو بأخرى، أي إما بالاتفاق أو حتى بطرق عسكرية وطرق بديلة استخباراتية تطرح إسرائيليا وتطرح في الأوساط الأمنية الإسرائيلية. أمس كانت أيضا قناة 13 الإسرائيلية تحدثت عن أن الجانب الإسرائيلي تلقى تطمينا أمريكيا أن الولايات المتحدة لن تتراجع عن هذه المسألة ضمن الملف النووي، مسألة إخراج اليورانيوم المخصب من داخل إيران، وهي خط أحمر إسرائيلي وكذلك أمريكي بتوافق إسرائيلي أمريكي في هذه اللحظة، في وقت تغيب فيه أيضا مطالب إسرائيلية أخرى تتعلق مثلا بملف الصواريخ البالستية. بالتالي هناك حتى رأي داخل المنظومة الأمنية يقول إن أي اتفاق مع إيران هو اتفاق سيء، لأنه حتى وإن شمل المتطلبات النووية الكاملة فسيغفل عن أخرى تتعلق بملف الوكلاء لدى إيران بالمسمى الإسرائيلي وكذلك ملف البرنامج الصاروخي البالستي، وهي مطالب إسرائيلية ركز عليها الجانب الإسرائيلي كثيرا. ديما،
0: شكرا جزيلا. من القدس مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم، وإلى الدوحة الآن معك صابر أيوب. تنديد من الخارجية القطرية لاستهداف ناقلة قطرية، وبموازاة ذلك نشاط سياسي دبلوماسي ذهب في أكثر من اتجاه. صابر، التفاصيل في كل هذا.
2: بالفعل ديما، في هذه الساعات الحرجة والمفصلية إن صح التعبير تحركت الدوحة باتصالاتها في اتجاهات عدة. هذه الاتصالات تهدف إلى منع الانزلاق نحو التصعيد مجددا وتثبيت التهدئة، على الأقل التهدئة الحالية، لمنح فرصة لأي مفاوضات مستقبلية بين الجانبين، أي بين واشنطن وطهران. الدوحة فعلت تحركاتها الدبلوماسية في كل من باكستان، إيران، الولايات المتحدة وكذلك المملكة العربية السعودية عبر اتصالات هاتفية أجراها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مع عدد من المسؤولين في هذه الدول. هذه الاتصالات ركزت على نقاط محددة تراعيها الدوحة أهمية بالغة، هي تثبيت التهدئة الحالية، دعم جهود الوساطة الباكستانية، وكذلك فيما يتعلق بمضيق هرمز أو الأزمة في مضيق هرمز، والذي تعتبره قطر تجاوزا للوضع الطبيعي والقانوني في القانون الدولي لهذا المضيق. كانت هنالك أيضا اتصالات وتنسيق مباشر مع الولايات المتحدة، تحديدا الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مع وزير الخارجية الأمريكي، ثم مع ستيف ويتكوف مستشار الرئيس الأمريكي، الأمريكي. في هذه اللقاءات ركزت الدوحة وركز رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية على ضرورة الحفاظ على مسار التهدئة الحالي، البحث عن حلول دبلوماسية وجذرية للأزمة الحالية بين واشنطن وطهران، وخفض التصعيد، وأيضا ركزت على أمن الطاقة وأمن الملاحة في مضيق هرمز، وهذا بعد أن تعرضت سفينة في المياه الإقليمية القطرية إلى هجوم بمسيرة إيرانية، وهو ما أدنته وزارة الخارجية القطرية.
0: شكرا جزيلا من الدوحة مراسل تلفزيون العربي صابر أيوب. إلى اسطنبول الآن ومعك أحمد غنام، نسأل عن الاتصال الذي جرى بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الإيراني.
3: مساء الخير ديما. بالفعل هذا الاتصال الذي جاء على بيان من وزارة الخارجية التركية تحدث بأن تم الحديث بين الطرفين عن سير المفاوضات والرد الإيراني على المطالب الأمريكية، لكن لم يأتي بتفاصيل أكثر عن هذا الاتصال، لكن ربما نستطيع القول من خلال التصريحات الرسمية للجانب التركي بأن تركيا كانت دائما خلال الفترة الماضية حتى قبل أن تبدأ الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران كانت تقوم بدور ربما الوسيط الذي غير المعلن عنه، الآن ربما تساند الوسيط الباكستاني لتجربتها في دور الوساطة، وكذلك أيضا لوجود تواصل لديها مع كافة الأطراف خاصة الجانب الأمريكي وكذلك الجانب الإيراني، فبالتالي لدى تركيا ربما مقترحات هو لتجزئة هذه المشاكل، ربما بعيدا عن السياق الخبري اليوم بموضوع التصريحات الأمريكية لتسليم اليورانيوم، تقول السياسة التركية بأنه يجب تجزئة هذه الملفات واستعجال الملفات الطارئة، منها فتح مضيق هرمز وعودته إلى ما قبل الحرب، وأيضا إنهاء الحصار البحري عن إيران، ومن ثم الانتقال إلى الملفات العالقة الشائكة من أهمها الصواريخ الباليستية وكذلك الملف النووي. وكان هناك عرض من الجانب التركي إلى الجانب الأمريكي ووافق عليه الجانب الأمريكي، لكن الجانب الإيراني لم يعطي جوابه في تلك الفترة وبدأت الحرب. كان هناك عرض من الجانب التركي يقول بأن يبقوا ملفان رئيسيان للتفاوض بين أمريكا وإيران، والملفان الآخران منها الملف الصواريخ الباليستية لإيران بيد الدول الإقليمية لتفاوض إيران عليها. فبالتالي هناك دائما مقترحات تركية حسب الواقع وحسب تطورات الوضع خاصة العسكرية. فخلال فترة الحرب تحديدا كان هناك عدة مقترحات تقوم بها السياسة التركية وعرضها على الجوانب الفاعلة منها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وكذلك دول الخليج. فبالتالي اليوم الاتصال الذي حصل من الجانب التركي مع الجانب الإيراني ربما يأتي في هذا الضوء، في ضوء الرد الإيراني وتقييمه وكذلك المطالب الأمريكية وتقييمها من قبل اللاعب التركي، كونه يلعب دور الوسيط على بمسافة واحدة بين الجميع ويرى نفسه أيضا متضرر في هذه الحرب، سيما أنه يتحدث عن إذا ما اتسعت رقعة الحرب وامتد طول أمد الحرب ربما تأتي بمخاطر أمنية على حدودها الجنوبية والشرقية من احتمالية موجة لجوء كبيرة من الجانب الإيراني أو العراقي أو حتى اللبناني. فبالتالي هناك دائما حديث واضح جدا من تركيا بضرورة إنهاء الحرب وذهاب جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات، وربما هذه التواصلات الدبلوماسية المكثفة التي تقوم بها الخارجية التركية طيلة الفترة الماضية تأتي في إطار دفع جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
0: شكرا جزيلا من اسطنبول مراسل تلفزيون العربي أحمد غنم. أكد مصدر أمني للتلفزيون العربي أن السلطات العراقية لم تتمكن من تحديد هوية القوة التي توجد في صحراء النجف قبل نحو شهرين. أضاف المصدر أن الولايات المتحدة أبلغت العراق بضرورة عدم الاقتراب من المنطقة لدواع أمنية، مشيرا إلى أن القوات العراقية نفذت لاحقا عملية استطلاع في صحراء النجف لكنها لم تعثر على أي قاعدة أو وجود عسكري من أي نوع. أفادت مصادر أمنية بأن هجوما استهدف معسكرا تابعا لمنطقة خليفان في أربيل، وقال المصدر إن الاستهداف تم بثلاثة أو أربعة صواريخ. قفزت الأرباح الفصلية لمجموعة أرامكو النفطية السعودية بنسبة تفوق 25%، وبفعل ارتفاع أسعار النفط قفزت أرباح المجموعة في الربع الأول من العام الحالي إلى 32 مليار دولار. وتمكنت الشركة من نقل صادراتها النفطية من رأس تنورة شرقي السعودية إلى ميناء ينبوع الواقع على البحر الأحمر غربا. إلى الملف اللبناني، حيث وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء 3 بلدات في قضائي النبطية وجزين جنوبي لبنان. هذا وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع حصيلة شهداء منذ 2 مارس إلى 2846 والجرحى إلى أكثر من 8600، مشيرا إلى أن حصيلة الغارة على بلدتي قلوي وتبنين بلغت 2 شهيدين و5 جرحى من المسعفين.
4: بده رفع دم لهون، ما مش عارفين إذا في حدا.
0: كما أفادت الوكالة بقصف إسرائيلي استهدف بلدات الصوانة وتولين والمنصوري وبلاط جنوبي البلاد، فيما أظهرت مشاهد حجم الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية على بلدة صفد البطيخ. نشرت منصات إسرائيلية مقطع فيديو وصور جانب من استمرار توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عيترون بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، حيث يواصل الجيش توغله وتقدمه في البلدات الحدودية رغم الهدنة. وأعلن حزب الله استهدافه جرافة إسرائيلية من نوع D9 في بلدة دير سريان ومقرا قياديا للاحتلال بمدينة الخيام. كما قال حزب الله إن قواته استهدفت دبابة ميركافا تابعة لجيش الاحتلال، وأظهرت مشاهد استهداف الدبابة في محيط بلدة رشاف بمسيرة انقضاضية. قال النائب عن حزب الله علي فياض إن الحزب يلمس في مواقف السلطة اللبنانية تحديدا رئيسي الجمهورية والحكومة اتجاها لتصويب الموقف التفاوضي، وأدعى فياض إلى التمسك بموقف عدم التفاوض قبل وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية.
5: أين هو الموقف الرسمي اللبناني الذي يؤكد على الدوام بأنه لن يفاوض تحت الليرانة الإسرائيلية؟ فلذلك يجب أن يتماسك هذا الموقف، ويجب أن يعيد النظر في هذا الموقف، ويجب أن يتم التعاطي مع ضرورة أن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل وكامل متضمنا لإيقاف الأعمال العدائية.
0: ومن بيروت نتابع المشهد اللبناني مع مراسل تلفزيون العربي إدمون ساسين. تحياتي إدمون، التطورات بشقيها الميداني والسياسي إدمون.
6: نعم، عند ساعات المساء الأولى نفذ الاحتلال الإسرائيلي تهديداته تجاه جرجوع ودير الزهراني، نفذ أكثر من 3 غارات على دير الزهراني ونفذ غارة على جرجوع، وطبعا دير الزهراني وجرجوع وسجد كان قد طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها عند ساعات العصر، وطبعا جرجوع وسجد هي للمرة الأولى التي يطلب فيها الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها خلال ما يعرف بوقف إطلاق النار الهش في لبنان. أما دير الزهراني فهو طلب إخلاءها مرات عدة واستهدف سابقا خلال وقف إطلاق النار مرات عدة. وبالملاحظة هنا بأن البلدات الثلاث تقع كلها شمال نهر الليطاني، وهي تبعد عن الحدود اللبنانية الجنوبية كيلومترات عدة. سجد مثلا تبعد حوالي 16 كيلومتر تقريبا، وهي تقع في قضاء جزين، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يوسع من عمليات اعتداءاته على البلدات اللبنانية. هو لا يكتفي فقط في جنوب الليطاني، إنما يذهب أكثر إلى شمال الليطاني، وهي تأتي أيضا يعني طلبات الإخلاء لبلدات تقع في شمال الليطاني وتبعد حوالي 16 كيلومترا، وربما دير الزهراني تبعد حوالي.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
7: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: قالوا بالأمثال مش كل اللي بيلمع ذهب واللي بيجرب لمجرب عقله مخرب واعطي الخبز لخبازه والمثل الجديد الفايبر يعني مدى أكيد لأنه الخدمة أساس والمصداقية شعار والسرعة مع السعر شي ما صار ولأنه قريبة لكل الناس. فايبر مدى أقرب للناس من أي حدا.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: الراوي عالم من التسالي.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: احتلال داخل مهبط مروحيات في مستوطنة شلومي بمسيرة انقضاضية. المشاهد التي ينشرها الحزب بشكل شبه يومي باتت تحظى بمتابعة واسعة داخل إسرائيل، خاصة تلك التي تظهر استهداف الجنود مباشرة داخل الأراضي اللبنانية أو قرب الحدود. صحيفة إسرائيل هيوم تحدثت عن استراتيجية جديدة يعتمدها حزب الله تقوم على استهداف جنود بالمسيرات أولا، ومن ثم استهداف فرق الإنقاذ التي تصل إلى المكان لاحقا، بهدف إقعاء أكبر قدر ممكن من الخسائر ومن الإرباك. هذا التصعيد دفع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى الإقرار بتزايد تهديد المسيرات، فيما كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن استعداد الجيش لاستخدام ذخائر جديدة تحتوي على كرات حديدية متشظية لزيادة فرص إسقاط المسيرات في الجو. لكن المشكلة بالنسبة لإسرائيل لا ترتبط بعدد المسيرات فقط، بل بطبيعتها التقنية، إذ شهد استخدام حزب الله لها هذه الطائرات تطورا ملحوظا، خاصة مع ظهور نماذج موجهة عبر الألياف البصرية ومحصنة ضد أنظمة التشويش الإلكتروني التقليدي. هذا النوع من المسيرات يجعل عمليات الرصد والاعتراض أكثر تعقيدا، خصوصا أنها تستطيع الطيران على ارتفاعات منخفضة وتنفذ هجمات دقيقة ضد مواقع عسكرية وتجمعات بشرية خلال وقت قصير جدا. لذلك لم تعد المسيرات بالنسبة لإسرائيل مجرد تهديد تكتيكي محدود، بل تحولت إلى تحدي استراتيجي على الجبهة الشمالية. يكشف ثغرات الدفاع الجوي الإسرائيلي ويفرض شكلا جديدا من الاستنزاف في قرى الجنوب التي تحتلها وفي شمال إسرائيل أيضاً.

0: وارحب بضيفي محلل الشؤون العسكريه والاستراتيجيه في التلفزيون العربي لواء محمد صمادي. مساءك سعيد لواء محمد. لواء محمد، اذا المسيرات هي الورقه الاقوى في يد حزب الله راهنا، هي ليست تحد تكتيكي بل استراتيجي بالنسبه لاسرائيل. لماذا ولماذا الان ظهر هذا التحدي الاستراتيجي؟
1: يعني لابد ان نفسر ما ينظر الصهاينة إلى هذا التحدي، ينظرون إليها ويسمونها الآن الموت القادم من السماء. مسيرات رخيصة التكاليف قادرة على أن تقوم بالطيران على ارتفاعات منخفضة، استغلال التضاريس الأرضية، قادرة على إحداث الاستنزاف. عندما نأخذ على سبيل المثال الشاهد 136 تكلفتها تزيد عن 35,000 دولار. هذه المسيرة التي يتم السيطرة عليها بالألياف الضوئية التكلفة بحدود 300 إلى 500 دولار، ولذلك قد يمكن بسعر مسيرة واحدة شاهد 136 أن ينتج حوالي 100 مسيرة من هذه المسيرات التي تشكل ضغط حقيقة. جيش الاحتلال الآن يواجه معضلة. المقاومة من الدروس المستفادة في الحرب الأوكرانية اكتسبت خبرات، وهذه المسيرات موجودة في السوق المحلي، معظم منشآتها مدنية في الطابعات ثلاثية الأبعاد، يمكن أن يكون هناك جزء من التصميم، يمكن أن تنتج في ورش سهلة قادرة على أن تحدث التدمير وتستنزف قوات جيش الاحتلال. هذا اليوم كان هناك إرسال لآلاف من الأمتار من الشباك لمحاولة من يعني جيش الاحتلال للخروج بأفكار خارج الصندوق للمكافحة أو مجابهة هذه المسيرات، ولكن المعضلة بأنه يعني يمكن للمسيطر الذي يسيطر على هذه المسيرة أن يقوم بالتفجير بأي لحظة. وإذا لاحظنا مقاطع الفيديو التي تم بثها من قبل المقاومة، المسيرة وكأنه يوجد طيار بداخلها، يعني أولا ترسل صورة دقيقة جدا تستطيع أن تناور، ذكرنا أنها تطير على نمط من أنواع الطيران الذي يسمى الـ NOE أو Nab of the Earth على الارتفاعات المنخفضة. القدرة على تطبيق التكتيك من قبل المقاومة وهو ما يسمى بالضربة المزدوجة، لاحظنا أنه يتم استهداف القبة الحديدية في منطقة جل العلام. المسيرة الأولى تستهدف القبة الحديدية التي صممت لتتعامل مع التهديدات من قبل المقاومة، والمسيرة الثانية تستهدف الجنود الذين يحاولون أن يقوموا يعني بأعمال دفاعية في الموقع.
0: طب عند هذه النقطة لواء محمد، قدرة هذه المسيرات على اختراق المجال الجوي الإسرائيلي كما ذكرت في جل العلام، في مرجلوت، في شلومي وغيرها، يعني كيف يفسر هذا من النواحي التقنية قدرات هذه المسيرة؟ وقد ذكرت لنا بعضا منها، وأيضا ما الأثر إسرائيليا؟
1: يعني التفوق الجوي هو شبه مطلق، يعني نستطيع أن نقول بأن إسرائيل تمتلك التفوق الجوي الشامل إلى السيادة الجوية أحيانا فوق الأجواء اللبنانية، ولكن المقاومة كسرت هذا التفوق الجوي، وإسرائيل تنشئ منطقة عازلة في الجنوب اللبناني ما بين الخط الأزرق والخط الأصفر. هذه المنطقة العازلة التي قد تصل بالمنطقة في القاطع الغربي حوالي 8 كيلو عمقها، ولكن استطاعت المقاومة باستخدام تكتيكات المسيرات الموجهة بالألياف الضوئية أن تقيم منطقة عازلة عاكسة في الأراضي في شمال فلسطين المحتلة في المستوطنات الشمالية.
0: لو تفصل
1: الشمالية
0: في هذه النقطة، يعني المنطقة العاكس الفاصلة العاكسة.
1: نعم، إسرائيل تريد أن تقيم منطقة عازلة في جنوب لبنان حتى توفر الأمن للمستوطنات الشمالية، والآن هذه المسيرات قادرة على أن تخترق المنطقة العازلة وتدخل إلى المستوطنات، إلى القبة الحديدية الموجودة في المستوطنات الشمالية لتوفر الأمن وتستهدفها. ولذلك كأن المقاومة الآن تقيم منطقة عازلة معكوسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة على الأهداف الإسرائيلية، تخترق التفوق الجوي وكذلك تكسر الردع الإلكتروني. هذه المسيرات محصنة ضد عمليات ما يسمى جامينج والسبوفينج، يعني ضد التشويش الإلكتروني وضد عمليات الخداع الإلكتروني، لأنها لا تستقبل ولا تسير بمنظومة الأقمار الصناعية، ولا يتم توجيهها بالإشارات الراديوية يعني باللاسلكي. هي عبارة عن هذا الليف الدقيق الكهروضوئي من المشغل حتى تصل إلى أهدافها. يتم نقل البيانات من المسيرة ما تشاهد الكاميرا إلى المسيطر، وعملية التوجيه يتم التحكم بها بالجويستيك من قبل المسيطر حتى تصل إلى الهدف. ولذلك حتى لو وضعت الشباك واستخدم الرصاص المتشظي يمكن أن يتم توجيه هذه المسيرة لتهاجم من النقاط العمياء من المناطق الميتة. يتم إذا لاحظنا حتى في المقطع الذي بث في جل العلام على منطقة القبة الحديدية كان هناك سواتر وهي جاءت من المنطقة المفتوحة، لذلك يمكن أن يتم التحكم بها وبسرعات مختلفة ومناورة عالية. وشيء آخر بأن الذين يقومون بهذه العمليات من التوجيه يظهر بأنهم يمتلكوا قدرات عالية، شباب من المقاومة لديهم عقيدة ولديهم قدرة احترافية في عمليات التوجيه، وهي تحرز حقيقة خسائر.
0: وبالمقابل الوسائل كما وصفتها بأنه إسرائيل تحاول أن تفكر بشيء خارج الصندوق، الشبكات ذكرنا في سياق التقرير بأنه كرات حديدية متشظية، وهذه هل هذه الحلول يعني بإطار التجربة تنفع؟ ما يعني كيف ينظر لها عسكريا؟
1: يعني الشباك في الحرب الأوكرانية كان لها تأثير جزئي قد يعني تحد ولكنها لن تمنع بالمطلق، بالإضافة أنه الرصاص المتشظي الذي سيحضر من الولايات المتحدة ويطلق على شكل صليات يعمل كسحابة في السماء يواجه هذه الطائرة لمحاولة تدميرها، ولكن المعضلة بأن هذه الطائرات لأنها تطير على ارتفاعات منخفضة وتطلق من مسافات قريبة زمن رد الفعل قصير جدا تباغت تفاجئ قوات جيش الاحتلال، هي حلول مبتكرة ولكنها لا يعني بأنها ستزيل التهديد من هذه المسيرات. ستستمر وتستمر عمليات الاستنزاف وحرب الاستنزاف عالية التأثير رخيصة التكلفة على المقاومة، ونلاحظ أن المقاومة الآن لا تستخدم الصواريخ ولا تستخدم المسيرات الثقيلة لأنها يمكن أن تحقق الغرض في حرب استنزاف بقدرات محدودة.
0: شكرا جزيلا لك لواء محمد صمادي المحلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية والاستراتيجية. إلى قطاع غزة، حيث استشهد مدير المباحث العامة في خان يونس وسام عبد الهادي مع معاونه في غارة إسرائيلية استهدفت مركبتهم غربي المدينة. وأعلنت مديرية الشرطة في غزة استشهادهما بغارة استهدفت حي الأمل. غادر عدد من المرضى والجرحى قطاع غزة عبر معبر رفح البري لتلقي العلاج في الخارج ضمن إجلاء بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وجرت عملية الإجلاء من المستشفى التأهيل الطبي التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، شملت 44 مريضا و63 مرافقا إضافة بإجمالي 107 أشخاص. واستمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحرب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من مكان يعج بالقصص الإنسانية، حيث يستمر عمال النظافة في قطاع غزة بمهنتهم في ظروف إنسانية صعبة. رافقنا ماجد الآغا في عمله ببلدية خان يونس.

0: أنا ماجد الأغا، عامل نظافة من غزة. بدأت مع البلدية شغل من 2015، حوالي 11 سنة مع البلدية. كنا شغلنا الرسمي الدوام على 5 ل 11، بس احنا بنطلع الواحد أو على 2 أو على 12. أنا وزملائي كنا بنطلع بدري عشان نخلص المناطق مطرح الكراجة 12 في الليل، عشان يخلصوا المناطق وهذا يخلص منطقته اللي هم بالذات المناطق تعون كراجات السيارات. أنا بده تكون الساعة مع الفجر أو بعد الفجر من الساعة كله بده يكون جاهز. كان رواتبنا حوالي 300 دولار. كان ظروف الهلكة كانت صعبة، كانت علينا صعبة، والحياة يعني 300 دولار إيش اللي نسوي للواحد يعني؟ توش ولا أي حاجة، لا إلك ولا لمعاتك لأولادك ولا لكارتك، سويش لك ولا حاجة. هذول كانت 300 دولار. كل واحد بحب أي شغلة يشتغلها، بس أنا هذه الشغلة ما دخلت فيها خلص، ضلتني فيها وحبيت وضلتني مستمر فيها. احنا قبل كنا ناخذ النفايات من الشارع، اليوم احنا صرنا ناخذ النفايات من خيام الناس. الدنيا كلها اختلفت من قبل، مكبات قبل اغلبهم تدمروا وراحوا، فاحنا بنقطع مسافات طويله عشان نروح للمكبات نفض على الكار المكبات كلها.
1: الله يعطيكم العافيه، لكم على هالبلد.
0: انت اليوم لما تسمع من شعبك او من حبايبك او من يقول لك اديك العافيه، انت بتنبسط، بتتشجع اكثر انك تشتغل اكثر.

0: أعلنت إسرائيل ترحيل الإسباني سيف أبو كشك والبرازيلي تياغو أفيلا بعد الانتهاء من التحقيق معهما لمشاركتهما في أسطول الصمود لكسر الحصار عن قطاع غزة، فيما أعلن أسطول الصمود انطلاقه من جديد من اليونان باتجاه جزيرة مرمريس التركية استعدادا لكسر الحصار على القطاع.
1: من جديد تعود سفن أسطول الصمود العالمي إلى البحر، لا تحمل أسلحة بل رسالة مفادها حصار غزة لا يمكن أن يصبح أمرا عاديا. فبعد أسابيع من الاعتداءات الإسرائيلية على ناشط الأسطول واعتقال عدد منهم بينهم الإسباني سيف أبو كشك والبرازيلي تياغو أفيلا، وقبل إطلاق سراحهما زعمت الخارجية الإسرائيلية انتماءهما إلى منظمة إرهابية وتنفيذهما أنشطة غير قانونية. ما حدث في الآونة الأخيرة لم يوقف الرحلة بل زادها إصرارا. 35 قاربا انطلقوا من جزيرة كريت اليونانية وخمسة أخرى من موانئ يونانية مختلفة لتتجه جميعها نحو مدينة مرمريس التركية في محطة تسبق الإبحار نحو قطاع غزة. الهدف المعلن ما زال وسيبقى كسر الحصار وإيصال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع. ناشطون في الأسطول يقولون إنهم تمكنوا من العثور على 23 قاربا كانت القوات الإسرائيلية قد استولت عليها سابقا في المياه الدولية قبالة اليونان، لكن القوارب لم تعد كما كانت. سفينة صفصاف التي كانت تستخدم سفينة قيادية غرقت بالكامل، بينما تعرضت قوارب أخرى للتخريب من تدمير المحركات إلى إحراق المعدات من الداخل. لكن منظمي الأسطول أكدوا أن عمليات إعادة تأهيل القوارب المتضررة مستمرة بوتيرة متسارعة مع انضمام متضامنين جدد من دول أوروبية وأمريكية لاتينية للمشاركة في الرحلة المقبلة. الناشطون في الرحلة الجديدة قالوا إنهم سيعملون على ترتيبات لبث مباشر مفتوح من عرض البحر في محاولة لنقل مشاهد أي اعتراض قد يحدث بعيدا عن أنظار العالم.
0: يتواصل إجلاء ركاب سفينة الرحلات السياحية إم في هانديوس التي رصدت عليها إصابات بفيروس هانتا عبر ميناء في جزيرة تنيريفي في جزر الكناري الإسبانية، حيث يتم نقل الركاب جوا إلى بلادهم على أن تنتهي العملية غدا. وقد أوصت منظمة الصحة العالمية بفرض حجر صحي لمدة 42 يوما على جميع ركاب السفينة. ونتابع المشهد مباشرة من تنريف بإسبانيا مع مراسل تلفزيون العربي معاذ حامد. إذن السفينة على مرء النظر منك معاذ، ويتواصل إجلاء الركاب، التفاصيل.
2: نعم، في الحقيقة السفينة يعني هي تقف ترسو خلفي مباشرة كما تظهر في هذه الصورة المباشرة من ميناء جرانادينا في جزيرة التنريفي في جزر الكناري. في الحقيقة بدأت عملية الإجلاء منذ ساعات الصباح الباكرة تقريبا الساعة الخامسة أو الخامسة والنصف بالتوقيت المحلي عندما رست هذه السفينة، وبدأت عمليات الإجلاء من قبل الدول لرعاياها على متن هذه السفينة. بدأ طبعا في 14 مسافرا من المسافرين الإسبان، تم نقلهم بطائرة عسكرية إلى مدريد إلى مستشفى عسكري هناك، حيث سيخضعون لحالة حجر صحي يصل إلى أكثر من 40 يوما. عملية رسو هذه السفينة هنا أحدثت مشكلة داخلية سياسية ما بين الحكومة الإسبانية المركزية والحكومة المحلية لجزر الكناري التي رفضت في بادئ الأمر أن ترسو هذه السفينة خوفا من نقل الفيروس إلى سكان الجزيرة الذين احتجوا أيضا خلال الأيام القليلة الماضية على نية الحكومة السماح لهذه السفينة بالرسو. البروتوكول المتبع أن هذه السفينة موجودة داخل الميناء، يتم الوصول إليها عبر قوارب خارجية ويتم نقل المسافرين لكل دولة في باصات متخصصة، مباشرة يتم نقلهم إلى المطار ومن ثم يتم نقلهم إلى دولهم المختلفة. من المتوقع أن تنتهي عملية إخلاء المسافرين مع ساعات صباح يوم غد، حيث سيتم إخلاء بعض المسافرين الأستراليين. بالتالي نحن نتحدث عن عملية معقدة جدا تشرف عليها وزارة الصحة الإسبانية، تتواجد هنا وزيرة الصحة الإسبانية إضافة إلى وزير الداخلية وممثلون عن منظمة الصحة العالمية الذين كلهم يشرفون على وضع البروتوكولات والإجراءات المناسبة لعدم اختلاط المسافرين بأي من الذين يعملون على عملية الإخلاء. بالتالي الآن ما يحدد سير العملية هو عملية الحجر التي يجب فرضها على المسافرين خلال الشهر والنصف القادم. إليك.
0: شكرا جزيلا لك من تنيريف في إسبانيا، مراسل تلفزيون العربي معاذ حامد. كشفت مصادر عراقية للتلفزيون العربي أنه جرى الاتفاق على عدة مناصب في التشكيلة الوزارية التي يعتزم رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي تقديمها أمام البرلمان لنيل الثقة خلال الأيام المقبلة. وقالت المصادر إن التشكيلة المرشحة تضم فؤاد حسين لمنصب نائب رئيس الوزراء، وربير أحمد لوزارة الخارجية، ومحمد صاحب الدراجي لوزارة المالية، ومحمد نوري لوزارة الصناعة، إضافة إلى مقداد الجميلي لمنصب وزير التربية. قالت الشرطة الباكستانية إن 12 فردا من الأمن قتلوا إثر انفجار سيارة مفخخة في نقطة شرطة شمال غربي البلاد تلاه هجوم مسلح على قوات تعزيز أرسلت إلى المكان. وأوضحت الشرطة أن الانفجار دمر المبنى كليا، عقبه إطلاق نار من مسلحين وسط تقارير عن استخدام مسيرات في الهجوم. وأعلنت مجموعة مسلحة تعرف باسم اتحاد المجاهدين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: وأول أوردر

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: هدد أكرم ينيا من وصفهم أو من وصفهم بأعداء إيران من مهاجمة بلاده قائلا: إن العدو سيفاجأ بأسلحة وأساليب حرب وساحات قتال جديدة.
3: نحذر الأعداء أنهم إذا ما أقدموا على الاعتداء علينا وارتكبوا خطأ مجددا في حساباتهم كما في السابق، وهم اليوم يتحملون تبعات ذلك، فسوف يفاجؤون بأسلحة جديدة متقدمة وأساليب حرب مبتكرة، والأهم ساحات قتال جديدة لم يتوقعها الأعداء.
2: في المقابل، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة العمليات على إيران لمدة أسبوعين إضافيين، وشدد ترامب في مقابلة تلفزيونية أن بلاده ستحصل على اليورانيوم الإيراني المدفون في وقت ما.
4: يمكننا أن نواصل العمليات في إيران لمدة أسبوعين إضافيين. نحن نضرب كل هدف على حدة، وقد ضربنا الأهداف التي أردناها وأنجزنا على الأرجح نحو 70% منها.
2: أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترديد تصريحاته السابقة بأن الحرب على إيران لم تنتهي بعد. وفي تصريحات لشبكة CBS الأمريكية، أشار نتنياهو إلى أن الحرب لم تنجز كامل أهدافها، رغم أنها حققت الكثير على حد تعبيره.
5: أعتقد أنها حققت الكثير لكنها لم تنتهي بعد. يجب إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، ذلك ممكن من الناحية العملية، كما أن إيران ما زالت تدعم أذرعها في المنطقة وتواصل العمل على إنتاج مزيد من الصواريخ البالستية رغم الضغوط الدولية المتزايدة عليها.
2: معنا الآن من طهران مراسلنا حسام دياب، وأيضا من واشنطن محمد بدين، أو معنا من القدس عبد القادر عبد الحليم. أهلا بكم حسام، أبدأ معك بالسؤال، إن كانت قد تكشفت لديك أي تفاصيل بخصوص الرد الإيراني.
6: الرد الإيراني حتى الآن وكما بات واضحا عبر عدة تقارير خرجت منذ تسليم إيران لردها للجانب الباكستاني، تركز وبقوة على مسألة وقف هذه الحرب والحصول على ضمانات إقليمية ودولية بأن هذه الحرب لن تتكرر مرة أخرى. هذا ما يبرر ربما تحرك دول في منطقة الخليج وأيضا تحرك قوى على المستوى الدولي كالصين وروسيا للتواصل مع الجانب الأمريكي خلال الفترة الماضية للحصول على شيء ما من الجانب الأمريكي حول هذه النقطة بالذات، رغم صعوبة التوصل إليها على اعتبار أن الإدارات في الولايات المتحدة الأمريكية متغيرة، ولا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية ظاهريا تقديم مثل هذا التعهد. هذا ما يدفع الجانب الإيراني لتوسيع شبكة التواصل مع محيطه الإقليمي وأيضا على المستوى الدولي عبر تشابك المصالح بحسب بعض القراءات الإيرانية لمنع أو خلق حالة أو درع واقي للجانب الإيراني مستقبلا إن حاولت الولايات المتحدة الأمريكية تجديد أي عمل عسكري ضدها تحت أي عنوان آخر. النقطة الثانية هي مسألة رفع الحصار عن موانئ إيران. إيران بدأت تتأثر اقتصاديا خلال الأسبوع الماضي بشكل واضح، تراجع في الريال الإيراني، مستوى في التضخم تجاوز الأرقام بشكل مخيف تقريبا في بعض أسعار المواد الغذائية، رغم توافر هذه المواد حسب ما نرى في الشارع الإيراني. لا يوجد مشكلة في تأمين المواد الأولية، لكن هناك ارتفاع في الأسعار بشكل ملحوظ، وهذا يغضب الشارع الإيراني بشكل كبير، وهذا ما يدفعه للضغط ربما شعبيا على السلطات الإيرانية لوقف هذه الحرب بأي شكل من الأشكال. مقابل عملية رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، تقوم إيران بإعادة حركة الملاحة إلى المضيق بصورتها الطبيعية. هذا الأمر قد يستغرق 30 يوما. الابتعاد وفتح المضيق سيكون بشكل تدريجي، وقد يأخذ هذا الأمر الكثير من الوقت، لأن الجانب الإيراني على ما يبدو بحسب بعض التسريبات يحاول الحصول على تقارير من الجانب الأمريكي يومية تقريبا حول طبيعة التحركات الانسحابية من مضيق هرمز. أيضا هذه النقطة لا نعرف مدى أو شكل طبيعة الرد الأمريكي عليها لاحقا في حال تسلمت باكستان ردا أمريكيا خلال الساعات أو ربما الأيام القليلة المقبلة. يبقى الملف النووي غائبا عن هذا المقترح حتى الآن. إيران تريد التخلص أو إنهاء هاتين النقطتين قبل الانتقال إلى الحديث عن الملف النووي الذي يعتبر من وجهة نظر إيرانية رغم عدم التركيز عليه خلال الفترة الماضية والتركيز على فكرة إنهاء الحرب أولا قبل الحديث عن أي شيء آخر هي المرحلة الأهم بنظر الإيرانيين. الملف النووي الإيراني ما تزال إيران لديها اعتقاد قوي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تفكيك هذا البرنامج النووي الإيراني بأي شكل من الأشكال. حتى فكرة القبول ببرنامج نووي بحدوده الدنيا داخل الأراضي الإيرانية مرفوضة غربيا ومرفوضة أمريكيا وبتحريك أو بمحاولات إسرائيلية مستمرة للحيلولة دون حصول إيران على أي برنامج نووي وإن كان بالحدود الدنيا. تصريحات تتحدث وتقارير تخرج بين الحين والآخر تؤكد للجانب الأمريكي بأنه لا يوجد أي مؤشرات عن نية الجانب الإيراني امتلاك سلاح نووي، لكن تقارير أخرى تخرج تتحدث عكس ذلك، وهذا ما يدفع الأمريكيين ربما للتريث قبل إعطاء كلمة نهائية حول إمكانية إعطاء ضوء أخضر لإيران لامتلاك برنامج نووي لاحقا أو لا. ما يزال من المبكر الحديث حول هذه النقطة. كما قلنا سهام سلم الرد للجانب الباكستاني وينتظر الجانب الإيراني الرد الأمريكي لنرى إن كان مسار هذه المباحثات سيكون صعودا أو هبوطا، لا أحد يعلم ذلك حتى هذه اللحظة.
2: شكرا لك حسام دياب، حدثنا من طهران. نرحب بزميلنا محمد بدين في واشنطن. محمد، مضت ساعات على الرد الإيراني وصدرت تصريحات عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكن تجاهلت التعليق أو التعقيب على هذا الرد في وقت يركز فيه ترامب على مسألة اليورانيوم المخصب، كيف يقرأ ذلك؟
7: حتى الآن واشنطن ما تزال غير محددة لموقفها. هنالك تغريدة ومنشور نشره ترامب قبل قليل يتحدث فيه عن أن الإيرانيين لن يضحكوا مجددا على الجانب الأمريكي وبأنهم استغلوا رئيسا ضعيفا كما قال وهو الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وهذا جزء من الحجة التي يسوقها ترامب بشكل دائم حول ضعف وهشاشة الاتفاق الأول، خاصة تركيزه على النقطة المتعلقة بالأموال التي نقلت بكميات ضخمة إلى الجانب الإيراني بعد الاتفاق قائلا إن ذلك لن يحدث مجددا. وهذه نقطة لافتة لأنها تتعلق عمليا بند من البنود التي جرى تسريبها في ورقة مذكرة التفاهم الأساسية والمتعلقة برفع التجميد عن بعض الأصول والأموال الإيرانية. مايك والز المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة أشار قبل قليل إلى أن الولايات المتحدة تدرس الرد الإيراني الذي يفترض أن يلبي على الأقل أو يحترم الخطوط الحمر كما قال التي أوضحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكثر من مرة، خاصة ما يتعلق باليورانيوم. واشنطن الآن لم تدري بتصريح واضح ولا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه قال في مقابلة مسجلة مسبقا أي في وقت سابق بثت اليوم إن الولايات المتحدة قد تنتهي في حال استأنفت مهامها وعملياتها، قد تنتهي من كل أهدافها في إيران في غضون أسبوعين، والظاهر أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة.
2: شكرا لك محمد بدين من واشنطن. الآن نذهب إلى القدس مع عبد القادر عبد الحليم. اتصال مرتقب بين نتنياهو وترامب، ونتنياهو نفسه يتقاطع بشكل كبير مع الرؤية الأمريكية فيما يتعلق

0: إيران أبدت استعدادها تعليق تخصيب اليورانيوم، لكن لفترة أقصر من المدة، مدة 20 عاما التي تقترحها واشنطن وفق المصادر. وهنالك رفض إيراني في الرد الإيراني لتفكيك المنشآت النووية وفق ما نقلت المصادر عن وول ستريت جورنال. تقريبا نحن نتحرك في نفس الدائرة ديما منذ ثلاثة ردود متبادلة بين الجانبين عبر الوسيط الباكستاني، والمرونة أو النقاط اللافتة فيها التي تعتبر اختراقا ما تزال محدودة أو قليلة.
1: شكرا جزيلا على هذه التفاصيل من واشنطن، مراسل تلفزيون العربي محمد بدين. نقرأ في هذه التطورات مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور هاني البسوس، أستاذ العلاقات الدولية. تحياتي دكتور هاني. دكتور هاني، كما ذكر زميلي محمد بدين، منذ ثلاثة اقتراحات وردود عليها نبدو أننا لا نزال في ذات الدائرة، ورغم أن الباكستانيون يقولون بأنه تم قطع شوط كبير.
2: يبدو أن هناك شوط كبير تم قطعه، لكن هذا لا يعني أنه تم الوصول إلى أي اتفاق حتى على أبسط القضايا. وبالتالي يعني هناك محاولات دؤوبة من قبل الوسيط الباكستاني، والوسيط الباكستاني يبدو متفائلا دائما، وهذا طبيعة الوساطة بالمناسبة. ولكن عمليا الفجوة ما زالت نفس الشيء، لم تتغير فيما يتعلق بالقضايا الأساسية. أولا قضية الملف النووي، وهي القضية الأعقد بشقيه، شق اليورانيوم المخصب، والشق الثاني متعلق بتخصيب اليورانيوم إلى فترة زمنية طويلة. أيضا الملف الباليستي بالإضافة إلى وكلاء إيران. الآن هناك مضيق هرمز، وإيران تتطلب أن يكون هناك إمكانية للضمانات الدولية لها ولوكلائها في المنطقة، وبالتالي ما زلنا بعيدون كل البعد عن إمكانية الوصول إلى اتفاق.
1: ونقطة البداية مختلفة بالنسبة للطرفين، يعني إيران تحول نقطة البداية إلى مضيق هرمز وإنهاء الحرب، والولايات المتحدة لا تزال عالقة عند البرنامج النووي ومشتقاته. فبالتالي يعني هذه الفجوة ما الذي يمكن أن يردمها؟
2: أو أصلا القضية الأساسية التي جاءت من أجلها الولايات المتحدة وإسرائيل للمنطقة هي قضية النووي الإيراني، وليست مضيق هرمز. مضيق هرمز كان مفتوح أصلا، ولذلك اليوم إيران عقدت الموقف من خلال احتلال مضيق هرمز وإغلاقه بأشكال مختلفة، وبالتالي جاءت الولايات المتحدة بالمقابل وقامت بإغلاق الموانئ الإيرانية. أمام هذا وذاك، هذا كله لا يعني الوصول إلى الملف الأصلي. الملف الأساسي الذي يتم الحديث عنه بالنسبة للولايات المتحدة هو الملف النووي، وإسرائيل حاليا معنية كثيرا بهذا الملف. اليوم كان هناك اتصال دونالد ترامب بنيامين نتنياهو للاطلاع، يبدو للاطلاع على موضوع المفاوضات، لكن شخصيا أميل إلى أن هناك قد يكون مباحثات حول إمكانية ضربة عسكرية جديدة من الممكن. وبالتالي هناك تمترس واضح من قبل الجانبين الأمريكي والإيراني حول قضايا مختلفة وليست قضية واحدة. لم نصل بعد إلى الاتفاق على ملف واحد، سواء في الملف النووي أو مضيق هرمز أو حتى الوكلاء أو الصواريخ الباليستية. من هنا المؤشرات تقول نحن أقرب إلى المواجهة العسكرية أكثر من الاتفاق. أمام ذلك واضح أنه في مؤشرات ميدانية. بالأمس أو الأمس خلال 48 ساعة الماضية كان هناك هجمات إيرانية على الكويت، على الإمارات العربية المتحدة، وعلى حتى المياه الإقليمية القطرية، مما يعني أنه هذا التصعيد يبدو أنه في محاولة من قبل إيران للضغط على الولايات المتحدة وعلى الدول الإقليمية.
1: هذه النقطة تحديدا لو نقرأ فيها أكثر دكتور هاني، يعني خلال الفترة الماضية حاولت إيران أن تتواصل مع دول الخليج ودول الإقليم، وكان مستغربا بأنه بلحظة تسليم الرد تمت مهاجمة أهداف خليجية. يعني لماذا؟
2: يبدو أنه ما زال هناك اختلاف واضح ما بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية في إيران، وما زال الحرس الثوري هو يتحكم بالمشهد السياسي والعسكري، يعطي نوع من التفويض البسيط لبعض القيادات السياسية ثم يسحب هذا التصويت. وتم هذا التفويض، تم ترجمة هذا القول من قبل دونالد ترامب شخصيا وقيادات في إدارته بالقول بأن هناك انقسام حاد داخل النظام السياسي في إيران، وهذا يبدو جليا لنا. صحيح أن هناك مجتبى خامنئي هو المرشد الأعلى، لكن لا نعلم مدى صحة القول بأنه ما زال بقواه حتى يستطيع أن يعطي التعليمات. على أي حال أعتقد أنه هناك يبدو ضغط من قبل إيران على دول الخليج باعتبارها أنه تعتبرها حليفة للولايات المتحدة، ولذلك قامت بما قامت به إيران من أجل الضغط على دول الخليج، لأنه تقول إذا تم الاعتداء

0: على إيران من قبل الولايات المتحدة في الضربة المقبلة باستهداف الموانئ، استهداف البنية التحتية، مولدات الطاقة، سيتم الهجوم على دول الخليج. وبالتالي خلط الأوراق وإثارة الفوضى والفتنة في المنطقة، هذا يبدو مؤشر واضح من قبل بعض القيادات العسكرية في إيران حتى يتم الضغط على الولايات المتحدة، لأنه الاعتقاد في إيران أيضا أن دول الخليج تستطيع أن تضغط على الولايات المتحدة لوقف العمليات العسكرية. ويبدو أنه كان هناك حديث كثير في هذا السياق، السعودية وبعض الدول في الخليج تقول أنه
1: طب لا يمكن على الولايات المتحدة أن يشكل هذا الضغط على دول الخليج فعل معاكس؟
0: أستبعد أن يكون هناك مواجهة خليجية إيرانية. دول الخليج تحتفظ بمذهب ومنهج الدفاع عن النفس والأسلوب الدبلوماسي والقانون الدولي، ولا تريد الخوض في أي مواجهة عسكرية. إيران حاولت أن تسحب دول الخليج للمواجهة العسكرية، استهدفت دول بعينها أكثر من دول، واستهدفت كل دول الخليج وحاولت أن تدخلها في هذه المواجهة، عل وعسى أن يكون هناك إمكانية لحرب إقليمية أيضا بعيدة عن الولايات المتحدة حتى تشعل إيران هذه الدول في مواجهة عسكرية قد تكون طويلة المدى. وبالتالي إيران يبدو أنه تحاول أن تخلط الأوراق في المنطقة ككل، ليس من باب فقط وقف العمليات القتالية باتجاهها، ليس من باب الضغط على الولايات المتحدة. يبدو أن هناك منهج وسياسة أيضا موجودة داخل بعض التيارات السياسية والدينية في إيران تريد أن تذهب بالمنطقة إلى أسوأ حالاتها. تمام. بالفوضى.
1: دكتور هاني، أيضا المسافة شاسعة بين ما يتم الحديث عنه إيرانيا ويسرب إيرانيا عن الرد الإيراني، وبين أيضا ما تنقله وسائل إعلام أمريكية كول ستريت جورنال عن فحوى الرد الأمريكي. مراسلنا في طهران قال بأنه هناك نصيحة روسية تم اتباعها من قبل الإيرانيين تقوم على مبدأ الخطوة بخطوة خلال 30 يوما إلى حين بناء الثقة ومن ثم الملف النووي. هل هناك دخول للروس على الخط في سياق هذه المفاوضات؟
0: ليس بشكل مباشر، هناك استشارات تقدم من قبل الروس الإيرانيين، هناك تواصل يبدو في هذا السياق، وأيضا الصين بالإضافة إلى ذلك قد تبدو أنه تحاول أن تهدي الأوضاع، لأنه هناك انعكاسات سلبية على الصين أكثر من روسيا. روسيا بكل الأحوال منتفعة من الناحية المالية والاقتصادية، لأن النفط والغاز في روسيا حاليا في أعلى وأفضل حالاته، وبالتالي روسيا تحاول أن تقدم بعض النصائح الدبلوماسية ولكن ليست معنية بأن تقدم على خطوة لا عسكرية ولا سياسية بالمعنى القوي من الممكن أن تؤدي حتما إلى أن يكون هناك مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي إيران تعمل حاليا على أن يكون إقالة للمدة الزمنية فيما يتعلق بالمفاوضات، عل وعسى أن يكون هناك أولا وقف لإطلاق النار بشكل كامل، أن يكون هناك انسحاب للقوات الأمريكية من المنطقة، وبالتالي تقسيم الملفات خطوة بخطوة إلى الوصول إلى الملف النووي. لكن لا ضمانات عند الولايات المتحدة بأن إيران ستسير بالملف النووي حسب ما تتطلب الولايات المتحدة. الأساس هو الملف، هذا هو الأساس في وهذا المقياس الأساسي لكل المفاوضات، الملف النووي. الولايات المتحدة ليست مطمئنة أن إيران حقيقة قد تتنازل عن الكمية المخصبة من اليورانيوم الموجودة لديها، ومن هنا أعتقد أن المفاوضات قد تصل إلى طريق مسدود في لحظة من اللحظات. إيران أيضا تدفع ثمن كبير نتيجة ما تقوم به الولايات المتحدة من حصار، هذا الحصار الاقتصادي على الموانئ الإيرانية يكلفها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. طيب.
1: سنعود إلى هذه النقطة، خاصة التأكيد الإيراني على ضرورة رفع الحصار على الموانئ. ونوه للعاجل ننقله عن وول ستريت جورنال، تقول بأن رد إيران يطالب بضمانات لإعادة اليورانيوم إذا فشلت المفاوضات أو انسحبت واشنطن من الاتفاق. إذن رد إيران يطالب بإعادة ضمانات لإعادة اليورانيوم ضمن سياق مقترح أن ينقل هذا اليورانيوم إلى دولة ثالثة، فإيران تطالب بضمانات لإعادته في حال فشلت المفاوضات أو انسحبت واشنطن من الاتفاق. أعود إليك دكتور هاني، هذا جزء مما نقلته وول ستريت جورنال. كما ذكرنا إيرانيا تم الحديث عن مطالب إيران، إيقاف الحرب، رفع الحصار، رفع العقوبات، إعادة الأموال المجمدة وإلى ما ذلك، ولكن وول ستريت جورنال تتحدث عن ربما تنازلات إيرانية، الموافقة على خفض التخصيب أو وقف التخصيب وإن كان ليس لمدة 20 عام كما مطلوب أمريكيا، رفض لتفكيك المنشآت الإيرانية، الموافقة على ما يبدو على نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى ثالثة على أن يعاد في حال فشلت المفاوضات. فإيرانيا يتم الحديث بأنه سيؤجل نقاش الملف النووي إلى مرحلة أخرى، ولكن من حيث المعلومات التي تنقل أمريكيا يبدو أنه في خضم النقاش.
0: في خضم النقاش يبدو أن هناك إمكانية موضوع تخصيب اليورانيوم لمدة زمنية. الولايات المتحدة تقول وقف التخصيب لمدة 20 سنة، إيران تقول 5 سنوات. قد يتم الاتفاق على مدة زمنية قد تكون 12 سنة أو 10 سنوات، ولكن المشكلة تبقى فقط في الكمية المخصبة. هذه الكمية التي تطالب بها الولايات المتحدة، تحدث عنها قبل قليل ترامب وقال إنه سنستحوذ على هذه الكمية بأي وسيلة كانت، سواء بالقوة أو بالدبلوماسية. إيران ما زالت تقول لا يمكن.
1: طب هذا الحل نقله إلى دولة ثالثة وتكون هذه الدولة هي الضامنة، هل هذا سيعطي ترامب سببا لأن يعتبره هذا اتفاق مقبول؟
0: من الممكن، قد هذا التنازل واضح من قبل إيران، لأنه إيران في حالة استنزاف، في حالة ضعف في الوقت الحالي. بعيدا عن كل ما نسمع من شعارات سياسية إيرانية، الحقيقة أن إيران مستنزفة اقتصاديا وعسكريا وسياسيا وفي حالة ضعف، وتحاول أن تدافع عن مقدراتها وعن إمكانياتها مقابل ما تقوم به الولايات المتحدة من خلال قوات العسكرية. ومن هنا أعتقد إيران قدمت تنازلات كبيرة في هذا السياق، لكن هذه التنازلات لا تلبي الحد الأدنى من المتطلبات الأمريكية والإسرائيلية. هناك نقاش دائر بين الولايات المتحدة وإسرائيل على مدى إمكانية فعلا الوصول إلى بعض النقاط للاتفاق عليها ولو بالحد الأدنى، على أن يتم استكمال المفاوضات لاحقا. بنفس الوقت هناك مشاورات موازية حول مدى إمكانية القيام بحملة عسكرية لمدة 2 أو 3 أسابيع، قد تكون أقصى وكثير مما قامت به الولايات المتحدة سابقا. وبالتالي هناك توازي بين الملف العسكري والملف السياسي. وإيران تعلم تماما أن هناك احتمال كبير بأن يكون هناك ضربة عسكرية مباغتة من قبل الولايات المتحدة، وسمعنا بالأمس كان هناك اجتماع ما بين مجتبى خامنئي مع رئيس المقر خاتم الأنبياء للحديث عن مدى الاستعدادات العسكرية في هذا السياق لمواجهة أي عدوان أمريكي. بالتالي أعتقد إيران قدمت تنازلات وقد تقدم مزيد من هذه التنازلات، لكن لن تتخلى بالكامل عن إمكانياتها النووية. لماذا؟ لأنه لو تخلت بالكامل عن هذه الإمكانيات النووية معنى ذلك هي خضعت خضوعا كاملا للولايات المتحدة، لن تستطيع تخصيب هذا اليورانيوم في المستقبل، لن تستطيع امتلاك قنبلة نووية، مما قد يؤدي إلى أن تكون إيران في حالة من الضعف السياسي والضعف العسكري. بالتالي إيران تحاول ما أمكن الوصول إلى اتفاق يضمن لها أكثر من مسألة، موضوع ملفها النووي بإبقاء جزء من اليورانيوم المخصب اللي تستطيع من خلاله التخصيب أو القيام بتصنيع بعض القلائم النووية.
1: ماذا لو يعني إيرانيا نظرا للظرف القائم وللإنهاك الإيراني ولكل ما جرى سواء خلال حرب 40 يوم أو ما تلاها، أن تقايض إيران الملف النووي بمضيق هرمز؟
0: لا، هي أصلا هناك مقايضة في الملف المضيق هرمز بالنسبة للحصار الأمريكي، هذا مقابل هذا. هناك إغلاق متبادل،
1: لكن إغلاق يزداد متبادل. الحديث دكتور الإيراني عن إدارة مضيق هرمز وصولا إلى الحديث عن جزء منه، وهل يفرق إدارة جزء أم كل المضيق يعني أساسا؟ فيعني يبدو أن الإيرانيين يكتشفون أهمية هذا المضيق، مدى أثره على العالم برمته وتأثيره على الاقتصاد العالمي. فمرحليا هل من الممكن أن يكون المنطق الإيراني يذهب بهذا الاتجاه، لنتنازل في الملف النووي ولكن لنحكم السيطرة على هرمز؟
0: لا أعتقد أنه هذا قد يكون مقبول لدى الولايات المتحدة ولا دول الخليج ولا حتى دول العالم، لأنه هذا المضيق هو مضيق دولي حسب القانون الدولي، لا يحق لإيران ولا أي دولة إغلاق هذا المضيق. أيضا ما تقوم به الولايات المتحدة من إغلاق الموانئ الإيرانية هذا أيضا مخالف للقانون، لكن جاء هذا الإغلاق الأمريكي مقابل إغلاق إيران لمضيق هرمز، وبالتالي هناك ديدلوك، هناك إغلاق متبادل من قبل الجانبين. هذا قد يؤدي إلى إمكانية فك هذا الإغلاق بينهما بشكل متوازي بعيدا عن الملف النووي. أعتقد أنه إيران تدفع ثمنا كبيرا في الوقت الحالي، وهي تعلم تماما أنه ما تقوم به من إغلاق مضيق هرمز يدفعها أثمانا كبيرة جدا، 500 مليون دولار تفقد يوميا، بالإضافة إلى موضوع الإنتاج في الطاقة. إيران لا تستطيع تخزين النفط، إيران في ضاقة مالية لا تستطيع دفع مرتبات موظفيها. ومن هنا بعتقد أنه المطلب الأساسي الإيراني قد يكون أن تقوم الولايات المتحدة بفك الحصار مقابل أن يكون هناك فك إغلاق مضيق هرمز، هذا مقابل هذا، على أن يتم التفاوض لاحقا فيما يتعلق بالملف النووي. إذن قد نكون أمام اتفاقيا بمسائل محددة، وهي ضمان أن لا يكون هناك عودة للقتال، ضمان فتح المضيق وفك الحصار، لكن تبقى الملفات الأساسية المتعلقة بالصواريخ البالستية وكلاء إيران في المنطقة والملف النووي. هذه الثلاث ملفات الأساسية نفسها اللي كانت قبل الحرب، صحيح. قبل 28 من فبراير، وبالتالي وكأن عدنا لنقطة الصفر مع كل ما تكبدته إيران من خسائر فادحة. هي تريد أن تعود إلى النقطة الأساسية، نقطة البداية، والتي لن توافق الولايات المتحدة عليهم.
1: تحدثت أكثر من مرة دكتور عن الضربة العسكرية وربما تكون قريبة ونظرا لهذا الاستعصاء، ولكن أيضا يبدو هناك تعويل أمريكي على الإنهاك الداخلي الإيراني، الحصار الاقتصادي، وترامب يقول نستطيع أن نستمر لأسبوعين إضافيين. فتبدو واشنطن وأنها تراهن على تراكم هذا الإنهاك في داخل إيران. هل يكون هذا بديل الضربة، بديل احتمال الضربة؟
0: عمليا هناك ثلاثة سيناريوهات. أولا السيناريو القائم حاليا وهو الديفاكتو، الأمر الواقع، حصار، وبالتالي هذا يقلق إيران ويجعلها في حالة من الضعف والاستنزاف طويل المدى. هذا أصعب سيناريو في الوقت الحالي بالنسبة لإيران، أن يبقى الوضع على ما هو عليه، لأنه هي مستنزفة، ضعيفة داخليا، لا تستطيع أن تلبي حاجات مواطنيهم بالحد الأدنى حتى. وبالتالي هذه الحالة إذا بقيت لمدة 6 أشهر سيكون هناك انهيار اقتصادي كبير، حتى أقل من 6 أشهر داخل إيران. بالمقابل إذا بقيت إيران بإغلاق هذا المضيق، مضيق هرمز، قد نكون أمام ضاقة دولية وحتى إقليمية. لذلك هناك معركة عض الأصابع، من يستطيع أن يصمد هنا؟ إيران حاليا تبدو في حالة من الاستفزاز الشديد، تحاول أن تضغط على دول الخليج، تحاول أن تستهدف بعض ناقلات النفط وتستهدف ناقلات أمريكية وأجنبية حتى يكون هناك إمكانية للعودة لملف المفاوضات. وهذا السيناريو الثاني، ملف المفاوضات، هل هناك إمكانية لنجاح المفاوضات؟ أعتقد أنا أستبعد شخصيا أن يكون هناك أي نجاح في المفاوضات.
1: كما ذكرت المسافة
0: الحالي على الأقل. الملف بعيدة. الثالث أو السيناريو الثالث هو المواجهة العسكرية. هذه المواجهة ستبدأ إذا بدأت من النقطة التي كان يهدد بها ترامب سابقا، وهي قصف البنية التحتية، الجسور، مولدات الطاقة، وكما كان يهدد بإرجاع إيران إلى سنوات طويلة إلى الخلف. لكن هذا السيناريو أيضا مكلف، ليس للولايات المتحدة لكن لدول الخليج، لأنه إيران عندها إمكانيات عسكرية تستطيع أن تقوم من خلالها بقصف دول الخليج، تستطيع أن تقوم بإغلاق مضيق باب المندب. لكن إلى أي مدى ستصمد إيران أمام قصف الولايات المتحدة وإسرائيل؟ لقد يكون مباغت وكثيف وموجع جدا في هذه الحالة، وهذا السيناريو المخيف.
1: لكن قادرة على يعني الأذى أيضا أو إيذاء المنطقة. طيب دكتور هاني، دعنا نسلم بأن ما تنقله وول ستريت جورنال، تخفيف تخصيب اليورانيوم، نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة، ربما الاتفاق على المدة الزمنية لوقف التخصيب 5 المطلوب أمريكيا 20، بدل من تفكيك المنشآت النووية، حراسة مكثفة أو مراقبة مكثفة على هذه المنشآت. هناك البعض من الدراسات في الولايات المتحدة تقول إن حصل ترامب كل هذه الأمور تبقى أقل من اتفاق 2015 الذي أبرمه باراك أوباما مع إيران. هل هو كذلك؟
0: لا أعتقد كذلك. المشكلة اليوم تختلف عما كان في 2015 لم تكن إيران تمتلك هذه الكمية المخصبة من اليورانيوم. إيران هناك تقديرات تقول إنه لم تكن بعيدة إلا 2 أو 3 عن إمكانية تصنيع قنابل نووية، بالتالي هذه الكمية الموجودة في هذا العام في هذا الوقت لم تكن موجودة في العام 2015.
1: وهنا الإيرانيون يردون بأنه ما كنا لنخصب اليورانيوم لو لم تنسحب واشنطن من الاتفاق، ودائرة فعلا ندور في ذاتها منذ سنوات.
0: الحقيقة أن هناك طموح إيراني للوصول إلى القنابل النووية حتى يكون هناك موازين قوة جديدة في المنطقة، لأنه إيران هناك 9 دول نووية في العالم، دول 5 دول هي دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى كوريا الشمالية وإسرائيل وباكستان والهند. إيران تقول إنه حتى تصبح دولة ذات قوة وازنة على المستوى الإقليمي تستطيع أن تتحدى إسرائيل ودول المنطقة والولايات المتحدة، يجب أن تمتلك القوة النووية. من هنا هي تتمترس حول 500 كيلو وأقل من اليورانيوم المخصب حتى تستطيع أن تقوم بتصنيع هذا القنابل النووية، لأنه لو صنعتها فعلا سنكون أمام معادلة جديدة بالنسبة لإيران، ستصبح قوة كبيرة على مستوى المنطقة، قد تعادي الكثير من دول العالم، قد تقوم باستهداف إسرائيل ومحوها، لأنه في صالح إيران أن يكون عندها إمكانية نووية حتى لو كانت بسيطة، لأنه مساحتها الجغرافية تحتمل أن يتم قصفها بقنابل كبيرة وازنة إلى مدة زمنية طويلة، بينما إسرائيل لا تحتمل ذلك، مساحة قليلة جدا محصورة، وبالتالي أي إمكانية عند إيران لامتلاك قنبلة نووية واحدة أو اثنتين ستؤدي إلى تهديد وجودي بالنسبة لإسرائيل، وهذا ما يدفع الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقت الحالي للتصميم أنه هذه الكمية المخصبة من اليورانيوم يجب أن يتم تسليمها بأي شكل من الأشكال.
1: شكرا جزيلا لك دكتور هاني البسوس، أستاذ العلاقات الدولية. وصف الرئيس التنفيذي لشركة الموانئ النفطية الإيرانية التقارير المنشورة بشأن وجود تسرب نفطي في جزيرة خرج، ونفى في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني وجود أي تسرب في البنية التحتية وخزانات والتحميل والتخزين أو السفن التي يجري تحميلها. نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع أن ناقلة البضائع التي تعرضت للاستهداف في الخليج العربي كانت ترفع العلم الأمريكي وتعود ملكيتها للولايات المتحدة. كانت الهيئة البحرية البريطانية قد قالت إنها تلقت بلاغا عن إصابة ناقلة بضائع بمقذوفة مجهولة على بعد 23 ميلا شمال شرقي الدوحة. كما أكدت الهيئة اندلاع حريق على متن الناقلة وتمت السيطرة عليه دون إصابات، مضيفة أنه لم يبلغ عن أي تأثير بيئي. ارتفعت عوائد قناة بنما بنحو 15% مستفيدة من استمرار إغلاق مضيق هرمز. وقالت إدارة القناة لصحيفة فاينانشال تايمز إنها تتعامل مع 40 سفينة عابرة يوميا مقارنة ب 34 قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. أكد الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن منتخب الرجال سيشارك في كأس العالم 2026 هذا الصيف، لكنه طالب الدول المضيفة الولايات المتحدة والمكسيك وكندا أن تأخذ مخاوفه في الاعتبار في ظل الحرب القائمة في الشرق الأوسط.
2: قبل نحو شهر على انطلاق كأس العالم 2026 أزمة سياسية تعصف بالمونديال مبكرا، إيران أكدت مشاركتها رسميا في البطولة لكنها رهنت الأمر بسلسلة شروط وضعتها أمام المنظمين، في مقدمتها التأشيرات والحماية الأمنية وضمان عدم التعرض لبعثتها الرياضية. التصريحات الإيرانية التي وردت على لسان رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج جاءت بعد تصاعد المخاوف من قيود قد تفرض على أعضاء المنتخب، خصوصا بعد رفض كندا منح تاج تأشيرة دخول بسبب اتهامات تتعلق بصلته بالحرس الثوري الإيراني. طهران اعتبرت ما حدث مؤشرا خطيرا وردت بالإعلان عن 10 شروط رسمية للمشاركة في كأس العالم، منها ضمان دخول جميع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني من دون استثناء واحترام العالم الإيراني والنشيد الوطني، إضافة إلى توفير حماية أمنية مشددة في المطارات والفنادق والملاعب. كما شددت إيران على ضرورة السماح بدخول اللاعبين الذين أدوا خدمتهم العسكرية في الحرس الثوري، ومنهم نجم إنتر ميلان السابق مهدي طارمي وقائد المنتخب إحسان حاج صفي. في المقابل أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن اللاعبين الإيرانيين سيكونوا موضع ترحيب في البطولة، لكنه أكد أن أي شخص مرتبط بالحرس الثوري لن يدخل الولايات المتحدة. تصريحات أعادت الجدل من جديد بشأن تدخل السياسة بالرياضة، إذ سيفتتح المنتخب الإيراني مشواره في المونديال في لوس أنجلوس أمام نيوزيلندا. وبين التوترات السياسية والمخاوف الأمنية، يدخل مونديال 2026 مرحلة حساسة قد تتحول فيها التأشيرات والقرارات السياسية إلى أزمة تسبق صافرة البداية.
1: أكدت وزارة الدفاع الكويتية أن قواتها المسلحة رصدت عددا من المسيرات المعادية داخل مجالها الجوي وتعاملت معها وفق الإجراءات المعتمدة. قالت الوزارة في بيان لها إن القوات المسلحة تؤكد جاهزيتها الكاملة للحفاظ على الأمن وسلامة المواطنين والمقيمين. وبدورها أكدت وزارة الدفاع الإماراتية تعاملها مع مسيرتين قادمتين من إيران. أكد مصدر أمني للتلفزيون العربي أن السلطات العراقية لم تتمكن من تحديد هويات القوة التي توجد في صحراء النجف قبل شهرين. أضاف المصدر أن الولايات المتحدة أبلغت العراق بضرورة عدم الاقتراب من المنطقة لدواع أمنية، مشيرا إلى أن القوات العراقية نفذت لاحقا عمليات استطلاع في صحراء النجف لكنها لم تعثر على أي قاعدة وجود عسكري من أي نوع. أفادت مصادر أمنية بأن هجوما استهدف معسكرا تابعا لمنطقة خليفان في أربيل، وقال المصدر إن الاستهداف تم بثلاثة أو أربعة صواريخ. إلى الملف اللبناني، حيث وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء ثلاث بلدات في قضائي النبطية وجزين جنوبي لبنان. هذا وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع حصيلة الشهداء منذ 2 مارس إلى 2846 والجرحى إلى أكثر من 8600، مشيرة إلى أن حصيلة الغارة على بلدتي قلوي وتبنين بلغت شهيدين وخمسة جرحى من المسعفين. كما أفادت الوكالة بقصف إسرائيلي استهدف بلدات الصوانة وتولين والمنصوري وبلاط جنوبي البلاد، فيما أظهرت مشاهد حجم الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية على بلدة صفد البطيخ. نشرت منصات إسرائيلية مقطع فيديو وصور جانب من استمرار توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عيترون بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، حيث يواصل الجيش توغله وتقدمه في البلدات الحدودية رغم الهدنة. أعلن حزب الله استهدافه جرافة إسرائيلية من نوع D9 في بلدة دير سريان ومقرا قياديا للاحتلال بمدينة الخيام. كما قال حزب الله إن قواته استهدفت دبابة ميركافا تابعة لجيش الاحتلال، وأظهرت مشاهد استهداف الدبابة في محيط بلدة رشاف بمسيرات انقضاضية.

ونشر حزب الله مشاهد لاستهداف منصة للقبة الحديدية وطاقمها بمسيرتين في موقع جل العلام على الحدود اللبنانية.

0: سياسيا قال النائب عن حزب الله علي فياض إن الحزب يلمس في مواقف السلطة اللبنانية تحديدا رئيسي الجمهورية والحكومة اتجاها لتصويب الموقف التفاوضي، ودعا فياض إلى التمسك بموقف عدم التفاوض قبل وقف الأعمال العدائية لإسرائيل.
1: أين هو الموقف الرسمي اللبناني الذي يؤكد على الدوام بأنه لن يفاوض تحت النيران الإسرائيلية؟ فلذلك يجب أن يتماسك هذا الموقف، ويجب أن يعيد النظر في هذا الموقف، ويجب أن يتم التعاطي مع ضرورة أن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل وكامل متضمناً لإيقاف الأعمال العدائية.
0: وأنوه مشاهدينا للعاجل نقلا عن تسنيم وكالة الأنباء الإيرانية، والتي بدورها تنقل عن مصدر إيراني رد طهران يؤكد على رفع العقوبات الأمريكية وإنهاء الحرب في جميع الجبهات. كذلك ينفي المصدر الإيراني ما نقله الإعلام الأمريكي من تسريبات يقول بأنها ليست صحيحة في أجزاء مهمة، وفي هذا إشارة إلى التسريبات التي نشرتها وول ستريت جورنال حول فحوى الرد الإيراني. إذن تسنيم عن مصدر إيراني يقول بأن رد طهران يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وضمان عدم الاعتداء مجددا على إيران. إلى قطاع غزة، حيث استشهد مدير المباحث في خان يونس وسام عبد الهادي مع معاونه في غارة إسرائيلية استهدفت مركبتهم غربي المدينة. أعلنت مديرية الشرطة في غزة استشهادهما بغارة استهدفت حي الأمل. غادر عدد من المرضى والجرحى قطاع غزة عبر معبر رفح البري لتلقي العلاج في الخارج ضمن إجلاء بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وأجرت عملية الإجلاء من مستشفى التأهيل الطبي التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وشملت 44 مريضا و63 مرافقا بإجمالي 107 أشخاص. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من مكان يعج بالقصص الإنسانية، حيث يستمر عمال النظافة في قطاع غزة بمهنتهم في ظروف إنسانية صعبة. رافقنا ماجد الآغا في عمله ببلدية خان يونس.

0: أنا ماجد الأغا، عامل نظافة من غزة. بدأت مع البلدية شغل من 2015، حوالي 11 سنة مع البلدية. كنا شغلنا الرسمي الدوام على 5 ل 11، بس احنا بنطلع الواحد أو على 2 أو على 12. أنا وزملائي كنا بنطلع بدري عشان نخلص المناطق مطرح الكراجة 12 في الليل، عشان يخلصوا المناطق، وهذا يخلص منطقته لهم بالذات، المناطق تعون كراجات السيارات. أنا بده يكون الساعة مع الفجر أو بعد الفجر من الساعة كله بده يكون جاهز. كان رواتبنا حوالي 300 دولار، كان ظروف الهلك كانت صعبة، كانت علينا صعبة، والحياة يعني 300 دولار إيش اللي نسوي للواحد يعني؟ وش ولا أي حاجة، لا إلك ولا لمعاتك لأولادك ولا لكارتك، سويش لك ولا حاجة. هذول كانت 300 دولار. كل واحد بحب أي شغلة يشتغلها، بس أنا هذه الشغلة من دخلت فيها خلص ضلتني فيها وحبيت وضلتني مستمر فيها. إحنا قبل كنا نأخذ النفايات من الشارع، اليوم إحنا صرنا نأخذ النفايات من الخيام الناس. الدنيا كلها اختلفت من قبل، مكبات قبل أغلبهم تدمروا وراحوا، فإحنا بنقطع مسافات طويلة عشان نروح للمكبات نفض على الكار المكبات كلها.
1: الله يعطيكم العافية لكم على هالبلد.
0: أنت اليوم لما تسمع من شعبك أو من حبايبك أو من يقول لك اديك العافية، أنت بتنبسط، بتتشجع أكثر إنك تشتغل أكثر.

0: أعلنت إسرائيل ترحيل الإسباني سيف أبو كشك والبرازيلي تييغو أفيلا بعد الانتهاء من التحقيق معهما لمشاركتهما في أسطول الصمود لكسر الحصار عن قطاع غزة، فيما أعلن أسطول الصمود انطلاقه من جديد من اليونان باتجاه جزيرة مرمريس التركية استعدادا لكسر الحصار على القطاع.
1: من جديد تعود سفن أسطول الصمود العالمي إلى البحر، لا تحمل أسلحة بل رسالة مفادها حصار غزة لا يمكن أن يصبح أمرا عاديا. فبعد أسابيع من الاعتداءات الإسرائيلية على ناشط الأسطول واعتقال عدد منهم بينهم الإسباني سيف أبو كشك والبرازيلي تييغو أفيلا، وقبل إطلاق سراحهما زعمت الخارجية الإسرائيلية انتماءهما إلى منظمة إرهابية وتنفيذهما أنشطة غير قانونية. ما حدث في الآونة الأخيرة لم يوقف الرحلة بل زادها إصرارا. 35 قاربا انطلقوا من جزيرة كريت اليونانية وخمسة أخرى من موانئ يونانية مختلفة لتتجه جميعها نحو مدينة مرمريس التركية في محطة تسبق الإبحار نحو قطاع غزة. الهدف المعلن ما زال وسيبقى كسر الحصار وإيصال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع. ناشطون في الأسطول يقولون إنهم تمكنوا من العثور على 23 قاربا كانت القوات الإسرائيلية قد استولت عليها سابقا في المياه الدولية قبالة اليونان، لكن القوارب لم تعد كما كانت. سفينة صفصاف التي كانت تستخدم سفينة قيادية غرقت بالكامل، بينما تعرضت قوارب أخرى للتخريب من تدمير المحركات إلى إحراق المعدات من الداخل. لكن منظمي الأسطول أكدوا أن عمليات إعادة تأهيل القوارب المتضررة مستمرة بوتيرة متسارعة مع انضمام متضامنين جدد من دول أوروبية وأمريكية لاتينية للمشاركة في الرحلة المقبلة. الناشطون في الرحلة الجديدة قالوا إنهم سيعملون على ترتيبات لبث مباشر مفتوح من عرض البحر في محاولة لنقل مشاهد أي اعتراض قد يحدث بعيدا عن أنظار العالم.
0: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المحال التجارية التي أخطرتها بالهدم في بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة، واعتقل جنود الاحتلال صاحب احدى المنشآت المهددة بالهدم، كما اعتدوا على شقيقه خلال اقتحام المنطقة واطلقوا قنابل الصوت والغاز.
2: يدكون مورد رزقهم بعد ان بنوه بايديهم. اجبروا على هدم محالهم التجارية بقرار من الاحتلال الإسرائيلي، والا فسيهدمها ويغرمون. ما يزيد من قهرهم أنهم يهدمون في حين يتفنن المستوطنون في بنيانهم في مستوطنات معالي أدوميم المقامة على أراضيهم. 50 محلا تجاريا مهددا بالتدمير في أي لحظة بقرار عسكري من الاحتلال سيؤدي لخسارة التجار ملايين الدولارات. يتمسك يحيى بأرضه ومحله ويرفض الهدم بيده.
3: عائلات ومحلات، يعني هذول المحلات مش واحد ولا اثنين ولا ثلاث ولا أربعة، وفي كم عيلة فيهن في المحلات هذول. هذا بدي يصير في قطع رزق إذا هم بدهم يهدموا ويخربوا الدنيا. بس إحنا طلع من هالأرض مش رح نطلع، زي ما عمرناها أول مرة بنعمرها ثاني مرة.
2: تقع المحل على طريق رئيس هو سبيل نحو 1.5 مليون فلسطيني من جنوب الضفة وبلدات شرق القدس إلى وسط البلاد وشمالها. المحال التجارية هنا بنيت وتزينت لتبقى لا لتهدم، يقول أصحابها.
4: جزء من مخطط متكامل في دولة الاحتلال ومجموعة عصابات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين في بادية القدس وفي ريف القدس. عندما نقول أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة تم إنشاء 21 بؤرة رعوية استيطانية وسط التجمعات البلوية في محافظة القدس، فهذه كانت بهدف تهجير هذه التجمعات.
2: يقول الفلسطينيون إن الاحتلال يحاصرهم في قراهم ومدنهم ويمنعهم من الوصول لأراضيهم ويسعى لسلبها منهم لتوسيع مستوطناته وإنشاء أخرى.
5: على هذه المساحة التي تقدر بنحو 12 ألف دنم يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مشاريعه الاستيطانية فيما يسمى بمخطط إيوان لربط القدس بمستوطنة معالي أدوميم المقامة على أراضي الفلسطينيين. وهنا تنقسم الضفة إلى شطرين شمالي وجنوبي لا تتواصل مع بعضها إلا بطرق يفرضها الاحتلال على الأرض. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة العزرية، شرق القدس المحتلة.
0: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن لجنة وزارية ستبحث مشروع قانون تقدمت به نائبة رئيس الكنيسة لإلغاء اتفاقية أوسلو بدعوى أنها جلبت الإرهاب بدلا من السلام.
6: في مسار كان يفترض أن يقود إلى تسوية دائمة بقي حتى اليوم معلقا بين التاريخ والواقع. اتفاقية أوسلو تعود اليوم إلى واجهة المشهد وسط مساع تشريعية إسرائيلية تعيد فتح واحد من أكثر الملفات حساسية وثقلا في ذاكرة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن لجنة وزارية تبحث مشروع قانون تقدمت به نائبة رئيس الكنيسة يهدف إلى إلغاء اتفاقية أوسلو الموقعة عام 1993 بدعوى أنها جلبت الإرهاب بدلا من السلام، داعية إلى تشجيع الاستيطان وفق منشور لها على منصة إكس. اتفاقية نسبت إلى العاصمة النرويجية أوسلو حيث جرى توقيع إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالية في 13 سبتمبر 1993 بين الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريز برعاية الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون بهدف إطلاق مسار تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ونصت الاتفاقية على إقامة مرحلة انتقالية تمتد لخمس سنوات تنشأ خلالها سلطة فلسطينية تتمتع بحكم ذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة تمهيدا للدخول في مفاوضات الوضع النهائي. ومن أبرز بنود الاتفاقية نقل تدريجي للصلاحيات المدنية والإدارية من إسرائيل إلى الفلسطينيين مرورا بإجراء انتخابات فلسطينية عامة وتشكيل قوة شرطة فلسطينية وبناء مؤسسات حكم ذاتية وصولا إلى إعادة انتشار القوات الإسرائيلية وانسحابها من مناطق محددة أبرزها غزة وإريحا. إلى جانب إطلاق مسار تفاوضي للوضع النهائي تشمل القضايا الأكثر حساسية مثل القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات فضلا عن تعزيز التنسيق الأمني والإداري خلال المرحلة الانتقالية. اتفاقية رغم أنها فتحت بابا لمسار التسوية لكنها واجهت تحديات كبيرة أبرزها استمرار التوسع الاستيطاني وتعثر مفاوضات الوضع النهائي وتفاقم التوترات الأمنية والحرب على غزة، ما جعل المسار الانتقالي يطول ويتعثر دون الوصول إلى حل نهائي.
0: التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وفدا برلمانيا فرنسيا برئاسة عضو البرلمان الفرنسي كريستوفر ماريو، وتطرق اللقاء للأوضاع في السودان وجهود الحكومة في تحقيق الأمن. وقال عضو البرلمان الفرنسي إن الزيارة تأتي للوقوف على الانتهاكات التي مارستها قوات الدعم السريع ضد المدنيين، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب في البرلمان الفرنسي لتصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية. تستمر عمليات إجلاء المسافرين من سفينة ام في هونيدوس التي اكتشف على متنها إصابات بفيروس هانتا، وذلك في ميناء جزيرة تينيرفي في أرخبيل جزر الكناري الإسبانية. نتابع هذا التقرير ومن ثم تلقاكم سهام بابا على رأس الساعة في الأخيرة.
7: في الحقيقة السفينة يعني هي تقف ترسو خلفي مباشرة كما تظهر في هذه الصورة المباشرة من ميناء جرانادينا في جزيرة التريفي في جزر الكناري. في الحقيقة بدأت عملية الإجلاء منذ ساعات الصباح الباكرة تقريبا الساعة 5 أو 5:30 بالتوقيت المحلي عندما رست هذه السفينة، وبدأت عمليات الإجلاء من قبل الدول لرعاياها على متن هذه السفينة. بدأ طبعا في 14 مسافرا من المسافرين الإسبان، تم نقلهم بطائرة عسكرية إلى مدريد إلى مستشفى عسكري هناك، حيث سيخضعون لحجر صحي يصل إلى أكثر من 40 يوما. عملية رسو هذه السفينة هنا أحدثت مشكلة داخلية سياسية ما بين الحكومة الإسبانية المركزية والحكومة المحلية لجزر الكناري التي رفضت في بادئ الأمر أن ترسو هذه السفينة خوفا من نقل الفيروس إلى سكان الجزيرة الذين احتجوا أيضا خلال الأيام القليلة الماضية على نية الحكومة السماح لهذه السفينة بالرسو. البروتوكول المتبع أن هذه السفينة موجودة داخل الميناء، يتم الوصول إليها عبر قوارب خارجية ويتم نقل المسافرين لكل دولة في باصات متخصصة، مباشرة يتم نقلهم إلى المطار ومن ثم يتم نقلهم إلى دولهم المختلفة. من المتوقع أن تنتهي عملية إخلاء المسافرين مع ساعات صباح يوم غد، حيث سيتم إخلاء بعض المسافرين الأستراليين. بالتالي نحن نتحدث عن عملية معقدة جدا تشرف عليها وزارة الصحة الإسبانية، تتواجد هنا وزيرة الصحة الإسبانية إضافة إلى وزير الداخلية وممثلون عن منظمة الصحة العالمية الذين كلهم يشرفون على وضع البروتوكولات والإجراءات المناسبة لعدم اختلاط المسافرين بأي من الذين يعملون على عملية الإخلاء. بالتالي الآن ما يحدد سير العملية هو عملية الحجر التي يجب فرضها على المسافرين خلال الشهر والنصف القادم.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا سهام بابا، وهذه ملفات الليلة. قاعدة إسرائيلية وسط صحراء النجف تثير ردود أفعال غاضبة في العراق. البرلمان يكسر الصمت الرسمي ويعلن عزمه التحقيق مع قيادات أمنية. نستكشف تفاصيل التوظيف الإسرائيلي للقاعدة ونسأل عن حجم الاختراق الإسرائيلي المكتشف على مقربة من حدود إيران. في ملفنا الثاني، وفي استنساخ لنموذج غزة، إسرائيل توسع جغرافية الجنوب اللبناني تدميرا ونسفا وتحول دون عودة سكان البلدة المدمرة. نعرض بالأرقام والمعلومات حجم التدمير الإسرائيلي الممنهج في لبنان، وإلى ماذا يحتاج هذا البلد ليعيد إعمار ما خلفته آلة الحرب الإسرائيلية. شرخ يتسع بين طرفي الأطلسي، رؤية ترامب المستخفة بحلفائه تتخذ طابعا تنفيذيا عبر تقليص حجم الوجود العسكري لواشنطن وإسهامه في حماية القارة العجوز. نسأل في أثار الخطوة وقدرة الأوروبيين على ردم الفجوة الأمنية ومواجهة التهديدات المحتملة.

0: مشاهدينا، قبيل الانتقال إلى ملفات الأخيرة، نتابع المستجدات المتعلقة بملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية. في آخر التطورات، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن رد إيران يطالب بضمانات لإعادة اليورانيوم إذا فشلت المفاوضات أو انسحبت واشنطن من الاتفاق. أضافت الصحيفة نقلا عن مصادرها بأن رد إيران يتضمن إنهاء القتال وفتحا تدريجيا لمضيق هرمز مقابل رفع واشنطن الحصار. هذه المعطيات نفتها وكالة تسنيم شبه رسمية نقلا عن مصدر مسؤول. لآخر التفاصيل لا ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومعنا من واشنطن مراسلنا محمد بالدين. أهلا بكما محمد. أبدأ معك لمتابعة كل التفاصيل التي وردت في وول ستريت جورنال فيما يتعلق بمضمون الرد الإيراني.
1: هذا الرد الإيراني لا يختلف كثيرا عن ردود إيرانية سابقة سهام، خاصة على المقترحات أو المقترحين الأخيرين. ما تردد أو ما تسرب إلى وول ستريت جورنال هو أن الرد الإيراني تضمن جديدا يتعلق بانفتاح إيران على أن ينقل جزء من اليورانيوم عالي التخصيب الموجود بحوزتها، وهذه نقطة كانت خلافية حتى الآن بين الولايات المتحدة وإيران، أن ينقل إلى دولة ثالثة على أن يتم إرجاعه إلى إيران في حال فشلت المفاوضات في غضون 30 يوما، أو في حال انسحبت الولايات المتحدة لاحقا من الاتفاق النووي أو الاتفاق الذي يمكن أن يصار إليه مع الجانب الإيراني. أيضا يتضمن المقترح الإيراني أن لا يتم التنازل بشكل كلي عن كل ذلك المخزون عالي التخصيب، وأن تقلص المدة التي كانت تقترحها واشنطن، إذ كانت تقترح 20 عاما من تجميد الأعمال النووية، لكن إيران تقترح مدة أقل. لم توضح وول ستريت جورنال المدة الجديدة التي ردت بها إيران، لكن في الرد الذي سبق رد اليوم كان هنالك حديث عن ما بين 12 إلى 15 عاما باعتبارها مدة لتجميد أعمال اليورانيوم. التركيز كان في الرد الإيراني على وقف أعمال الحرب وفتح الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل أساسي. هذه هي النقطة التي ركز عليها الرد، وخاصة الرفع التدريجي للإجراءات بما في ذلك رفع الحصار عن الموانئ والسفن الإيرانية. ونعم، يتلاقى المقترح مع عدد من النقاط التي كانت الإدارة الأمريكية قد اقترحتها في ورقتها الأخيرة ذات 14 بندا. فمثلا هنالك إقرار فيما يبدو، إذا قارنا التسريبات من المقترحين الأمريكي والإيراني، هنالك قبول بمبدأ 30 يوما، وهو في الواقع كان أصلا فكرة إيرانية قبل مقترحين مضيا. ثم إضافة إلى ذلك هنالك اتفاق على المدة تقريبا، ليس هنالك خلاف أو فجوة كبيرة فيما يتعلق بالمدة التي ستجمد فيها إيران أعمال تخصيب
0: طيب
1: اليورانيوم.
0: في هذه النقطة محمد
1: هنالك أيضا نقاط أخرى متعلقة بالمفاهيم أو المبادئ.
0: وترامب ينتقد دائما اتفاق أوباما السابق، خاصة في الشق المرتبط بتجميد التخصيب في إيران ل15 عاما كما كان ينص عليه اتفاق أوباما. هل يبدو الموضوع مقبولا بالنسبة لإدارة ترامب، خاصة بعد التصريحات التي صدرت عن وزير الطاقة الأمريكي الذي تحدث عن إنهاء مشاريع التخصيب بشكل كامل في إيران، والإشارة أيضا من إسرائيل من رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى ضرورة تفكيك المنشآت النووية؟
1: سهام، هذه نقطة مهمة، لأن الجانب الأمريكي على الأقل في تصريحات رسمية يقول بأنه يجب أن يتم تفكيك المنشآت النووية بشكل كامل، لكن في الرد الإيراني هنالك نقاط متعلقة بما تصفه إيران أو وصفته في تصريحات علنية سابقة بالسيادة الإيرانية فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. مبدأ الانطلاق من تجميد أعمال اليورانيوم أو التخصيب والقبول حتى بنقل جزء من اليورانيوم عالي التخصيب إلى دولة ثالثة، هذه نقاط لافتة، وعلى الأغلب لم تكن حتى جزءا من الموقف الإيراني إلى وقت قريب. ثم فوق ذلك، رغم أن ترامب كان يقول علنا بأنه يجب أن يتم إنهاء هذا البرنامج بالكامل وأن لا يكون لدى إيران أي قدرة نووية مستقبلا، إلا أن مبدأ طرح فترة 20 عاما تجميد أي أعمال في المنشآت النووية الإيرانية. كل ذلك يشير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي وخاصة أنه بعد 20 عاما سيكون بمقدور إيران أن تخصب بنسبة محدودة تصل إلى 3.67% وفق الورقة ومذكرة التفاهم، مسودة مذكرة التفاهم ذات 14 بندا التي مررت عبر الوسيط الباكستاني والتي كان الرد عليها اليوم. كل ذلك يشير إلى أن الإدارة الأمريكية تدرك أنه سيكون هنالك قدرة إيرانية على تخصيب اليورانيوم، لكن بعد هذه المدة التي يجمد فيها كل شيء. ثم إشارة من وول ستريت جورنال في موضوعها هذا إلى أن هنالك بعض النقاط التي وردت في الرد لا تنسجم مع ما يريده الرئيس الأمريكي وتريده إدارته فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم أو بإبقاء اليورانيوم على التخصيب، وعدم، وهذه أهم نقطة، عدم تقديم التزامات واضحة من قبل إيران بعدم العودة إلى تخصيب اليورانيوم في طوال هذه المدة المتفق عليها، أو عدم السعي إلى امتلاك قدرات نووية يمكنها أن تمكنها من صنع أسلحة لاحقا.
0: شكرا لك محمد بالدين في واشنطن. حسام، كيف يقرأ النفي الذي تداولته وسائل الأنباء الإيرانية لما نشر في الإعلام الأمريكي بخصوص الرد الإيراني؟
2: النفي غير كامل بطبيعة الحال، هناك تركيز على مسألة البرنامج النووي. البعض يتحدث عن أن التركيز الأمريكي عبر وسائل الإعلام على مسألة وجود بنود تتعلق أو إمكانية أن توافق إيران ضمن المقترح على الشروط الأمريكية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني هي التي تثير الكثير من الأسئلة في الداخل الإيراني، على اعتبار أن ما رشح عبر الإعلام الإيراني حول طبيعة الرد لم تذكر لا من قريب ولا من بعيد مسألة البرنامج النووي الإيراني، وإنما أرجأته إلى مرحلة لاحقة بعد الانتهاء من النقطتين الأساسيتين الأولى، هي إنهاء الحرب سواء على الجبهة الإيرانية أو حتى في الجبهات الأخرى حيث حلفاء إيران في المنطقة، أو فيما يتعلق برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية وإعادة حركة ملاحة إلى طبيعتها عند مضيق هرمز. التركيز على مسألة أو عدم الإشارة إلى مسألة البرنامج النووي الإيراني تنطلق من عدة اعتبارات، منها أن إيران ترفض حتى هذه اللحظة التطرق إلى هذا الملف الذي تعتبره أحد ملفات الأمن القومي الإيراني. هناك من ينظر أو يعتبر أن التطرق الوسائل الإعلام الإيرانية لذكر هذا الملف بالذات بعد الحديث عن وصول رد إيراني إلى الجانب الباكستاني هدفه الضغط من الناحية الإعلامية على الجانب الإيراني، وربما وضع أحد العراقيل في طريق العودة إلى طاولة المفاوضات، لربما يخرج الجانب الأمريكي لاحقا في حال رفض الطروحات الأمريكية المتعلقة بالنقطتين الأوليتين، قد يضع حجة البرنامج النووي الإيراني مرة أخرى في الواجهة للقول بأن التوصل إلى طاولة مفاوضات هو أمر بعيد المنال حتى هذه اللحظة، وأن الأمر قد يتطلب أيام وربما أسابيع أخرى من الجدال وتبادل الرسائل وما إلى ذلك، ما يعني أن هناك إمكانية للتصعيد العسكري أو حتى على السياسي بالتوازي سيكون مع هذا المسار في حال وقع ولم يكن هناك أي نوع من إظهار الليونة سواء من الجانب الأمريكي أو حتى من الجانب الإيراني فيما يتعلق بإمكانية العودة سريعا إلى طاولة المفاوضات.
0: شكرا جزيلا لك حسام دياب، حدثنا من طهران، وشكرا لزميل محمد بدين أيضا كان معنا من واشنطن. المشاهدين، ليس بعيد عن إيران تحديدا في صحراء العراق الغربية أنشأت إسرائيل موقعا عسكريا سريا ليكون قاعدة إسناد للعمليات العسكرية في أحدث تطور بالغ الحساسية يسلط الضوء على حجم التدخل الإقليمي في العراق. فلماذا أنشئت القاعدة في هذه المنطقة ولأي هدف؟ وما الدور الأمريكي المرتبط بها؟ وما موقف الحكومة العراقية؟ وما دلالات ذلك على مدى التمدد الإسرائيلي في دول المنطقة؟ إذن بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن القاعدة الإسرائيلية السرية أنشئت بعلم من الولايات المتحدة الأمريكية في عمق صحراء النخيب بين الأنبار والنجف بمحاذاة السعودية. من حيث المكان، فإن اختيار هذا الموقع ليس عشوائيا بل يعود إلى طبيعة الجغرافية للصحراء الغربية العراقية التي تتميز باتساعها وقلة سكانها، ما يجعلها بيئة مناسبة لتنفيذ مهمات يصعب كشفها. أما من حيث الزمان فكان قبيل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. أما الهدف هو من هذا الموقع الموقع المتقدم لإسرائيل التي شنت آلاف ضرباتها الجوية على إيران خلال الحرب، فهو وفق وول ستريت جورنال تقليص المسافة العملية إلى ساحة المواجهة الرئيسية مع إيران بما يعزز سرعة الاستجابة خاصة في حالات الطوارئ. ولأجل ذلك نشرت وحدات نخبوية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي مدربة على تنفيذ مهام متنوعة في عمق أراضي الخصم. صحيفة معاريف كشفت عن كواليس مهمات أخرى لهذه القاعدة السرية ليست عسكرية فحسب بل طبية، فقد جهزت بوحدات طبية مخصصة للاستجابة الطارئة وإنقاذ الأرواح، بما في ذلك فرق لإجراء عمليات جراحية متقدمة تحسبا لإصابة طيارين أو مقاتلين إسرائيليين بجروح تستدعي علاجا طارئا معقدا. لكن هذه القاعدة السرية كادت أن تكشف بحسب الصحيفة أوائل مارس الماضي، حينها قدم راع عراقي بلغا عن نشاط عسكري مريب في المنطقة، ما دفع الجيش العراقي إلى إرسال قوة للتحقق. القوة تعرضت إلى ضربات جوية سعيا لإبقائها بعيدة عن مكان القاعدة السرية. الضربات أدت إلى مقتل جندي عراقي وإصابة 2 آخرين. بعد هذه الحادثة توجهت أنظار الأجهزة الأمنية العراقية نحو القوات الأمريكية، ولم يخطر ببالها أن القوة كانت إسرائيلية، لكن الأمريكيين نفوا وفق مصدر أمني عراقي أي صلة لهم بما جرى.

بدأ على وسائل التواصل الاجتماعي، أما على الصعيد الرسمي فقد التزمت الحكومة العراقية الصمت، لكن مسؤولين أمنيين عراقيين أكدا لوكالة فرانس بريس إقامة الموقع واستخدامه خلال الحرب في مدرج طيران مهجور أنشئ في زمن النظام السابق، لكن المنطقة تخلو حاليا من أي وجود عسكري خارجي وفق رئيس خلية الإعلام الأمني. نيابيا تفاعلت القضية حيث أعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي عزمها استضافة عدد من القيادات الأمنية للتحقيق بشأن هذه المعلومات. أحد النواب العراقيين اتهم الولايات المتحدة بتسليم الأجواء العراقية لإسرائيل خلال الحرب، كما أنها أمرت بإيقاف الرادارات معتبرا ما حصل خرقا كبيرا يجب أن تسأل عنه جميع الجهات الاستخبارية والأمنية العراقية. إسرائيليا رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على هذه المعلومات، لكن التلميحات الإسرائيلية لم تغب عن الواجهة. مطلع مارس الماضي وبعد مرور بضعة أيام على اندلاع العدوان الأمريكي الإسرائيلي، أشار قائد سلاح الجو السابق تومر بار إلى أن وحدات النخبة تنفذ مهمات خاصة قال إنها تلهب الخيال، في إشارة إلى الطابع السري والمعقد لهذه الأنشطة العسكرية. إنها ليست المرة الأولى إذن مشاهدين التي يكشف فيها عن تشكيل قاعدة عسكرية في صحراء العراق. سبق للقوات الأمريكية أن استخدمت هذه المنطقة في عملياتها العسكرية في حرب الخليج وفي غزوها للعراق، إذ إن إنشاء قواعد مؤقتة متقدمة قبيل العمليات العسكرية يعد إجراء شائعا في نظر عسكريين، لكن اللافت هذه المرة هو التوغل العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي العراقية وتحت غطاء أمريكي عقب توغلها في سوريا ولبنان، ما يثير تساؤلات مشروعة عن مخططات إسرائيل لاستباحة المنطقة والتوسع فيها.

0: الآن مشاهدينا نشير للخبر العاجل قبل الانتقال لنقاش موضوعنا. إذا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح الآن ويقول: قرأت لتو رد من يسمون بممثلي إيران ولم يعجبني وهو غير مقبول إطلاقا. إذا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول: قرأت لتو رد من يسمون بممثلي إيران ولم يعجبني وهو غير مقبول إطلاقا. سنعود لمتابعة هذه التصريحات للرئيس الأمريكي بخصوص التطورات مع إيران في وقت لاحق. أما الآن فأرحب بضيفي فاضل أبو رغيف الخبير الأمني والاستخباراتي من بغداد، معنا الدكتور مدانس شحادة الباحث في مركز مدى الكرمل من حيفا. أهلا بكما. نبدأ معك سيد فاضل أبو رغيف بالسؤال عن كيف وصلت إسرائيل إلى صحراء العراق.
1: نعم سيدة سهام، تحية طيبة لك ولمشاهدي قناتك الكريمة ولضيفك عبر الأثير. يعني نحن نتحدث عن صحراء قوامها أكثر من 32 ألف كيلومتر، مترامية الأطراف، متنوعة التضاريس، مختلفة الأجمات، فيها تلال، فيها وديان، فيها سهول، فيها أكبر وادي وهو وادي القذف وحوران على حد سواء، وهي تتاخم مناطق حدودية قد تكون قريبة من منطقة الصراع. أنا أكاد أكون من أوائل الذين صرحوا، يعني لدي تصريح في شهر الثالث حينما صرحت وقلت أن هناك هذه القوة أرجح كونها قوة إسرائيلية. حينها نشأت معارضة كبيرة واسعة على هذا التصريح الذي أدليت به، لكن عادت فيما بعد الأجزاء

0: الأمنية كتعاملات مشتركة، ونفت ذلك وقالت هي قوات أمريكية أو قد تكون غير أمريكية. مثل هكذا حروب، الحروب غير يعني غير المنظمة غير المموثقة التي تنتقد إلى قواعد
1: الاشتباك. كيف تفهم عدم اكتشاف القوات الأمنية لوجود قوات إسرائيلية داخل الأراضي العراقية؟
0: يعني تقع فيها سهام جملة اعتبارات، من بينها أولا هم أنزلوا أجهزة تشويش عالية الدقة، اعتمدت الذكاء الاصطناعي بطريقة تقنية عالية جدا، حيث بلغ مستوى التشويش فيها أكثر من مساحة 5 كيلومتر مربع، بدليل أن يعني الأجهزة الاستخبارية والقطاعات الماسكة في تلك المنطقة حينما استشعرت بوجودهم وخرجت لاستكشاف واستطلاع هذا المكان من على بعد زهاء أقل من 3 كيلومتر، تم إطلاق النار على القوة التي المفرزة التي خرجت، ما أدى لاستشهاد ضابط وجنديين وجرح آخرين، وهذا طبعا أدى إلى انسحاب القوة بصورة عاجلة. فضلا عن ذلك حتى المسيرات لا
1: هنا
0: تستطيع أن
1: هنا المعضلة الكبرى، يعني أنت عندما ترسل قوات مختصة لاكتشاف ما يجري في منطقة جغرافية ما هي ضمن يعني حدود سيادتك وأراضيك، ومن ثم تتعرض لهجمات تنسحب حتى مع الحلفاء، هل يتم التعامل بهذا الشكل؟
0: لا سهام، يعني لو تلاحظين عمليات الإنزال تجري في الدول المترامية الأطراف، أتكلم عن دولة مساحتها أكثر من 410,000 كيلومتر، وهذه الإنزالات سبق أن نفذتها قوات إسرائيلية في غرب البلاد إبان حرب 2003، لكن هي تقوم بعمليات إنزال مؤقتة، بمعنى أنها تنزل في هذه الرقعة في هذا المكان النائي والبعيد عن الأجهزة الرادارية والأجهزة الاستكشافية والقطاعات الماسكة. تلك المنطقة هي منطقة وعرة جدا، لذلك هذه الوعورة هي التي شجعت الجانب الإسرائيلي من إنزال أجهزة رصد ومراقبة ورادار واستكشاف وتشويش وتضليل ومخادعة. طيب. وطبعا هي الغايات فيها متعددة ومزدوجة.
1: اليد الأمريكية باختصار
0: عرقلت أي صواريخ تنطلق.
1: طيب. اليد الأمريكية إلى أي درجة تبدو منخرطة في هذا العمل؟ لأنه الوول ستريت جورنال تقول بأنه بالفعل تم بموافقة وإشراف أمريكي هذا الوجود الإسرائيلي، وهناك مذكرة تفاهم، مذكرة أمنية مع الأمريكيين، هل يجوز لطرف يعتبر حليف بالنسبة للحكومة العراقية أن يستخدم الأراضي العراقية لصالح خصم بالنسبة لدول المنطقة ككل؟
0: السهام شقان من الإجابة. الشق الأول، يعني إسرائيل عادة ما تقوم بعمليات أحادية فردية بشكل منفرد دون العودة إلى الجانب الأمريكي في تنفيذ بعض الضربات التي لا تعد بنيوية ومفصلية. والشق الآخر، عملية يعني اتفاقية الإطار الاستراتيجي المبرمة في 2008 مع الجانب العراقي يعين ويحتم على الجانب الأمريكي من أن لا يقوم بأي شراكة أخرى على صعيد متصل وبشكل موازي، لأن هذا يعتبر خيانة لهذه الاتفاقية. لكن كما تعلمين إسرائيل هي الأم الرؤوم للولايات المتحدة، وهي تمثل ريفرنس للجانب الأمريكي، وهذه العهود والمواثيق قد تفصل عراها في أي حالة إذا كان الأمر في الضفة الأخرى إسرائيل.
1: دكتور مطانس، ما الذي يعنيه أن تكون إسرائيل قادرة على اختراق دولة عربية بهذا الشكل وإقامة قاعدة عسكرية قبيل بدء حرب كبرى ضد إيران في منطقة نفوذ إيرانية؟
2: مساء الخير عزيزتي. يعني هذا ليس مستغربا على إسرائيل، أولا عدم احترام سيادة الدول العربية وعدم احترام يعني الشعوب المنطقة واستباحة الدول العربية، هذه ليست أول مرة تقوم بها إسرائيل بهذه أو بعمليات شبيهة ومثل هذه العمليات. إسرائيل على ما ينشر يعني في الإعلام الأجنبي لديها أيضا قواعد في كردستان العراق، قواعد ربما ثابتة أيضا وتنسيق أمني، ولن تقوم بهذه العملية، ولكن واضح أنها ما كانت لتجرؤ على القيام بهذه العملية لولا وجود تنسيق جدي مع الجيش الأمريكي. يعني بدون الغطاء الأمريكي إسرائيل لن تقدم على هذه المغامرة خشية من انكشافها، وعمليا أن يكون هناك خسائر في الطرف الإسرائيلي. تجاهل ذلك على سبيل المثال إسرائيل يعني مستقل عن الأجواء السورية بالكامل والمطلق. هذا يدل أولا ايضا على ضعف الدول العربيه، الضعف العسكري والضعف الامني واختراق الدول العربيه الى حد كبير،
1: واضح،
2: خاصه تلك الواقعه تحت الرعايه الامريكيه. الولايات المتحده يعني توفر الغطاء الكامل الامني والاستخباراتي والعمليات للجيش الاسرائيلي.
1: شكرا وعذرا على المقاطعه نظرا لهذه الاخبار العاجله التي تظهر معنا. اشكر ضيفي دكتور امتاد الشحاده الباحث في مركز مدى الكرمل من حيفا، وفاضل أبو الريف خبير أمني واستخباراتي من بغداد. نعود إذن مشاهدينا لمواكبة هذه الأخبار العاجلة والتصريحات التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رده على ما يبدو على الرد الإيراني. إذن ترامب يقول الرد الإيراني غير مقبول إطلاقا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول بأن الرد الإيراني غير مقبول إطلاقا، ويقول بأنه قرأ رد من يسمون أنفسهم بممثلي إيران ولم يعجبني وهو غير مقبول إطلاقا. إذن نحن في مواكبة هذه الأخبار العاجلة التي ترتبط بالملف الإيراني والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. نعود الآن إلى مراسلينا، معنا من واشنطن محمد بدين وأيضا من طهران حسام دياب. أهلا بكم من جديد محمد. بكل تأكيد أبدأ معك بهذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما يبدو بأنه رفض للرد الإيراني حتى الآن.
3: قال إن ما وصله وقرأه للتو كما قال من رد إيراني ممن وصفهم ممن يسمون أنفسهم بممثلي إيران غير مقبول إطلاقا، وبأنه لم يعجبه. وقال أيضا لمراسل أكسيوس في اتصال هاتفي قبل قليل بأنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وناقش معه العرض أو الرد الإيراني، لكنه قال بأن ذلك لم يكن سوى جزء بسيط من المحادثة التي جمعتهما. وقال ترامب بأن المحادثة أو المكالمة بينه وبين نتنياهو كانت لطيفة للغاية، وبأنه لديه علاقة جيدة مع نتنياهو كما قال. أضاف أيضا بأن الرد فوق أن هذا الرد لا يعجبه، أي الرد الإيراني، قال ردهم لا يرقى إلى المستوى المطلوب. هذا ما تقريبا ألمحت إليه الول ستريت جورنال في تسريبها نقلا عن مصادر في البيت الأبيض والإدارة الأمريكية، أن هنالك فجوات أو نقاط لم تقم إيران بتقديم ما تريد واشنطن منها أن تقدمه، مثل الالتزام فيما يتعلق بالقدرات النووية مستقبلا، ثم تلك النقطة المتعلقة بالمدة الزمنية، والتخلي عن جميع الموجود لدى إيران بحوزتها من اليورانيوم عالي التخصيب. المقترحات الإيرانية أتت في منتصف الطريق بعد أن كانت الرفض المطلق لأغلب هذه النقاط، أتت أقرب إلى القول أو إلى القبول بنصف الحل، أي بنصف اليورانيوم عالي التخصيب أو جزء كبير منه سيتم أو جزء كبير منه سيتم نقله إلى دولة ثالثة، على أن يتم نقله إلى إيران في حال فشلت المفاوضات أو انسحبت الولايات المتحدة بعد أن يتم الوصول إلى اتفاق في مرحلة لاحقة كما حدث في 2018. ثم الجزئية المتعلقة بالرفع التدريجي للحصار، فتح الملاحة عبر مضيق هرمز، وقف الأعمال القتالية، إنهاء الحرب بشكل متدرج، رفع العقوبات أو رفع التجميد عن بعض الأصول الإيرانية. وتلك نقطة يبدو هنالك ضمنا جواب من ترامب عليها من خلال منشور له اليوم كان يعيب فيه، وطالما عاب على الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أن أموالا نقدية ضخمة نقلت عبر طائرة إلى إيران بعد توقيع الاتفاق الدولي وقت ذاك في 2015 مع إيران، وبأن هذه المسألة كانت عيبا كبيرا لأنها غذت النظام الإيراني وفق قول الرئيس الأمريكي ووفق منشوراته المتتالية. نحن لسنا أمام حالة اقتراب من اتفاق حسب ما نفهم من هذا التصريح من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن لم يكن يمارس مزيدا من الضغط. هذه المكالمة الهاتفية له مع نتنياهو اليوم، ونتنياهو بالمناسبة سيكون ضيفا على قناة سي بي اس برنامج 60 دقيقة عند الساعة 11 من هذه الليلة بتوقيت غرينتش، للحديث عن بشكل أساس عن إيران وعن الاتفاق معها وعن تنسيق الجانب الإسرائيلي مع الولايات المتحدة. ترامب في هذه المرحلة أمام خيارات يبدو أن الحد الأقصى الذي حاول أن يضغط به بما في ذلك الجانب أو العامل العسكري حتى الآن لم يؤدي إلى النتيجة التي كان يتوخاها من الجانب الإيراني، وهنالك عوامل ضاغطة عليه حتى داخليا في الولايات المتحدة، فلذلك نحن لا نعلم على وجه الدقة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقوم الآن بإرسال ورقة أخرى عبر الوسيط الباكستاني أم أنها ستعتبر هذا الرد هو آخر محاولة بالنسبة لها في محاولة التوفيق أو الوصول إلى اتفاق بينها وبين إيران عبر الوسيط الباكستاني والوسطاء الآخرين أيضا الذين يلعبون أدوارا في محاولة تقريب وجهات النظر وتفادي الأسوأ، تفادي أن تغرق المنطقة في صراع أوسع وأكبر.
1: ابقى معي محمد، سأعود إذن مشاهدينا لتذكير بما ورد في وول ستريت جورنال من تفاصيل الرد الإيراني والذي أعقبه هذا الموقف من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفضه بشكل مطلق. إذن الرد الإيراني على الولايات المتحدة الأمريكية بحسب صحيفة وول ستريت جورنال لا يتضمن الاستجابة للمطلب الأمريكي المتعلق بتقديم تعهدات إيرانية بشأن مصير البرنامج النووي ومخزون اليورانيوم المخصب. إيران اقترحت إنهاء الحرب، فتح مضيق هرمز تدريجيا مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي، ووفقا للمقترح سيتم بحث ملف البرنامج النووي خلال 30 يوما، فيما عرضت أيضا طهران تخفيف تخصيب جزء من اليورانيوم المخصب لديها إلى مستويات أقل ونقل الجزء المتبقي إلى دولة ثالثة. اشترطت إيران بحسب وول ستريت جورنال إعادة اليورانيوم من الدولة الثالثة إذا انهارت المفاوضات أو إذا انسحبت الولايات المتحدة مستقبلا من الاتفاق. إضافة إلى ذلك وافقت إيران على تجميد تخصيب اليورانيوم لكن لفترة أقصر من مدة 20 عاما التي كانت تطالب بها الإدارة الأمريكية في المقترحات السابقة. أذهب إليك حسام دياب بالسؤال عن المختلف في الرد الإيراني، وكنت تابعت جملة الردود السابقة، يبدو هذا الرد الرابع أو الخامس من قبل إيران، أين يظهر بالنسبة لك الاختلاف؟
4: بداية بالنسبة للإيرانيين، هو دونالد ترامب من غير المستبعد كان لدى الإيرانيين أن يرفض المقترح الإيراني، وهو مؤشر سلبي في نهاية المطاف، قد يعني ذهاب الولايات المتحدة الأمريكية في حال فشلت الوساطات وتمسكت إيران أكثر بمواقفها أن يعود التصعيد العسكري مجددا. يأمل الإيرانيون أن لا يكون هذا هو المسار الذي ستختاره الولايات المتحدة الأمريكية. اللافت كان في تصريحات ترامب أنه تحدث عن أن هذا المقترح غير مرفوض أو غير مقبول نهائيا، لكنه لم يضف أي جملة أو لم يقل بأن باب المفاوضات قد أغلق. في عرف المفاوضات قد يكون هناك مساحة ربما أكثر للتحرك، خاصة أن النقطة التي تركز عليها الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما رشح عبر وول ستريت جورنال قبل نحو ساعة من الآن هو مسألة اليورانيوم، والتفصيل أكثر في مسألة كيف ستتعاطى إيران مع هذا المخزون من مخزونها من اليورانيوم ومستقبل البرنامج النووي الإيراني. وكالة تسنيم وعدة وسائل إعلام إيرانية أخرى خلال الساعة الماضية نفت كل ما ذكر عبر وسائل الإعلام الأمريكية حول نقطة اليورانيوم، وذكرت بأن هناك مبالغات في الطرح الإعلامي الأمريكي. المقترح الإيراني لم يكن بهذه الصيغة التي تناولتها وسائل الإعلام الأمريكية ما طرحه الإيرانيون بحسب ما رشح أيضا نقلا عن مصادر، هذه المصادر غير رسمية حتى هذه اللحظة، تتحدث عن التركيز على نقطتين أساسيتين: وقف الحرب وإنهاء الحصار، رفع الحصار تدريجيا عن الموانئ الإيرانية، السماح بعودة حركة الملاحة تدريجيا إلى سابق عهدها، فك التجميد عن بعض الأموال الإيرانية، أن يؤخذ أيضا مسألة وقف القتال على الجبهات الأخرى تحديدا الجبهة اللبنانية، أن يتم التعامل معها كخط أحمر، وأن يقدم ضمانات للجانب الإيراني عن أنه لن يتم تصعيد عسكريا أيضا ضد حزب الله في لبنان أو أيضا أي أحد من حلفاء إيران في المنطقة. التركيز أو تجاهل إيران للتعليق حتى الآن عن مسألة البرنامج النووي الإيراني تنطلق من أن هذا الملف يعتبر ملف أمن قومي إيراني. كانت إيران وما تزال تقول بأنها إلى ما قبل الحرب الأخيرة كانت تفاوض على هذا البرنامج وقد قطعت شوطا كبيرا. ما الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية لقلب طاولة المفاوضات رغم كل ما قدم لها على الطاولة نوويا والذهاب نحو عمل عسكري، هذا يغضب الإيرانيين، دفعهم لاحقا بعد الحرب إلى جعل هذا البند هو آخر بند ضمن أي مفاوضات محتملة مع الجانب الأمريكي، بل الذهاب نحو شكل آخر من المفاوضات بعد أن اعتبرت إيران بأن سيادتها قد انتهكت خلال الحرب الماضية. بدأ العمل إيرانيا بالتعاون أيضا مع عدد من الوسطاء الإقليميين والدوليين لطرح صورة إيران مجددا في الذهنية الأمريكية بشكل مختلف تماما عن أنه لا يمكن للأمريكيين قلب طاولة المفاوضات، ترك مسار الدبلوماسية في أي لحظة يشاؤها الأمريكيون، بل يجب الاعتراف بإيران كقوة وإقليمية. خلال الساعات الماضية بدأت تخرج تصريحات من إيران غيرت كلمة أو مصطلح قوة إقليمية، باتت تتحدث عن نفسها كقوة عالمية. هذا الكلام يعجب الكثير من المتشددين في الداخل الإيراني، وأيضا يرضي غرور الإيرانيين ممن اقتربوا أكثر من السردية الإيرانية منذ انتهاء الحرب على مستوى حماية الهوية الإيرانية. كما قلنا سهام نقطة الملف النووي الإيراني هي الأعقد. إيران ترى بأن الهدف النهائي للولايات المتحدة الأمريكية كان وما يزال تفكيك البرنامج النووي الإيراني، بعيدا عن الأهداف السياسية وما يطرح عبر وسائل الإعلام وما يرشح عن مسؤولين أمريكيين بين الحين والآخر وحتى إسرائيليين عن خطورة البرنامج النووي الإيراني. تقول إيران بأن كل التقارير الصادرة عن وكالة دولية للطاقة الذرية تقول بأن هذا البرنامج ليس ذو أبعاد عسكرية، المشكلة هي في مكان آخر تماما، سلب ورقة قوة أو ورقة معرفة إيرانية عملت عليها لسنوات تحت ظل العقوبات. هذا يغضب الأمريكيين كثيرا، كيف يمكن لبلد حاصرناه لسنوات طويلة أن يتمكن من امتلاك عناصر المعرفة الثلاث لمثل هذا البرنامج الخطير جدا على مستوى الأمن القومي الأمن الدولي بشكل عام. ثلاث عناصر رئيسية هي امتلاك الفكرة والمعرفة، امتلاك الكوادر البشرية القادرة على تنفيذ هذه الفكرة على أرض الواقع، وامتلاك البنى التحتية. هذا ما يدفع الجانب الأمريكي دائما للتركيز على هذه النقط الثلاث، وتحديدا مسألة تفكيك المنشآت النووية بالكامل الإيرانية، ما يعني إعادة إيران على المستوى النووي سنوات إلى الوراء، ووضع رقبة إيران في يد من يتحكمون بسوق الطاقة النووية في العالم.
1: شكرا جزيلا لك حسام دياب، حدثنا من طهران. شكرا أيضا موصول لزميل محمد بالدين كان معنا من واشنطن. بكل تأكيد سنعود إليكما في إطار متابعة ردود الفعل، لكن مشاهدينا أعيد التذكير بالأخبار العاجلة ورد الرئيس الأمريكي على الرد الإيراني الذي ظهر منذ ساعات. ترامب قال: قرأت للتو رد من يسمون بممثلي إيران ولم يعجبني وهو غير مقبول إطلاقا. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول بأن الرد الإيراني غير مقبول بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مطلقا. معنا للنقاش من واشنطن الدكتور خالد صفوري رئيس مؤسسة المصلحة الوطنية في واشنطن، ومن طهران عباس خميار الدبلوماسي الإيراني والسابق. أهلا بكما. نبدأ معك دكتور خالد لنفهم ما معنى رفض الرئيس الأمريكي للرد الإيراني، وهل يعني في النهاية إغلاق باب المفاوضات؟
5: تحياتي للجمهور الكريم وشكرا على استضافتي، تحياتي للضيف من إيران. أنا لست متفاجئ أبدا في رد فعل الرئيس ترامب. بالنسبة لإيران لم تستطع إيران أن تقدم رد يحوي استسلام، وهذا ما تريده الولايات المتحدة وهذا ما يريده على الأقل الرئيس ترامب. الولايات المتحدة مشكلتها أن تتبنى الموقف الإسرائيلي الذي يريد تدمير البرامج، ليس فقط برنامج نووي الإيراني، حتى برنامج الصواريخ الإيراني. يريد إيران دولة ضعيفة ومستسلمة بشكل كامل، وهذا صعب جدا. يعني الحكومة الإيرانية ظهرها على الحائط ولا تستطيع أن تقدم تنازلات أكثر مما تم تقديمه حتى الآن، وبما أنه الموضوع الحرب بدأت أمريكا وإسرائيل، فإنه إيران التي ستنهيه على الشروط الإيرانية. الرئيس الأمريكي عليه ضغوط داخلية، إيران تعرف أنه هي تنتصر إذا صمدت ولم تنهار الدولة الإيرانية، لأنه مع الوقت الضغط التي تمثله هذه الحرب وإغلاق مضيق هرمز يلعب دور كبير في الضغط على السوق العالمي النفطي وعلى الاقتصاد الدولي حتى في الولايات المتحدة. أنا موجود في هذا البلد منذ فترة طويلة ولم أرى في حياتي سعر النفط، سعر البنزين أكثر من $6 الآن، شيء طبيعي أنه سعر البنزين $6، وهذا لم يحصل سابقا، وهذا يلعب دور كبير في الضغط على المستهلك الأمريكي، يلعب دور على الاقتصاد الأمريكي وعلى الاقتصاد الدولي. فإيران لديها أوراق كثيرة، وأمريكا الورقة الوحيدة التي بيدها هي الورقة العسكرية، وأمريكا لعبتها بالأقصى درجة ولم تحصل على ما تريده. فالأوراق مكشوفة الآن، وإيران لديها أوراق أكثر من لدى الولايات المتحدة، والضربات التي واجهت أمريكا لم تستطيع توجه أكثر منها بكثير، كانت تستمر لفترة طويلة، لكن هناك كذلك خسائر دفعها الطرف الأمريكي والحلفاء الولايات المتحدة. الدول العربية الحليفة الأمريكية دفعت ثمن كبير في المنطقة من إغلاق مضيق هرمز. أمريكا خسرت على الأقل 15-20 مليار دمار في القواعد الأمريكية، 13 قاعدة حسب الصحافة الأمريكية تم تدميرها بشكل جزئي أو بشكل كامل. هذه كلها خسائر للولايات المتحدة. فالوقت ليس مصالح أمريكا، الرئيس الأمريكي كذلك عليه ضغوط من قيادات الحزب الجمهوري بأن ينهي الحرب بأسرع فرصة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي. الانتخابات الأمريكية مقبلة بعد أقل من 6 أشهر، كل استطلاعات الرأي تقول أن الجمهوريين على الأغلب سيخسرون هذه الانتخابات، وهذا سيشل قدرة الرئيس الأمريكي أن يتصرف كرئيس ذو صلاحية، لأنه إذا كان الديمقراطيين يسيطرون على مجلس النواب مجلس الشيوخ، فالرئيس لن يستطيع لا يقرر الميزانية ولا حتى أن يعين مسؤولين في إدارته أو وزراء بدون موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي. فكل هذه الأوراق تمارس ضغوط على الرئيس الأمريكي. من سيلعب الدور في النهاية في الضغط عليه؟ هل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أم قيادة الحزب الجمهوري؟ هذا يحدده الرئيس الذي هو متقلب.
1: طيب سأعود إليك للحديث عن إسرائيل ومدى ارتباط هذا الرد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاتصال الهاتفي الذي جرى بينه وبين نتنياهو، لكن أرحب الآن بضيفي رافائيل بوسونغ، كبير الباحثين في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين. أهلا بك معنا، سأعود إليك، لكن أذهب إلى ضيفي في طهران سيد عباس خميار لأسأل يعني ما الذي يعنيه رفض الرئيس الأمريكي لهذا الرد الإيراني، وهل كان بإمكان إيران أن تقدم رداً أكثر مرونة في تقديرك؟
6: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لضيفيك ولكل المشاهدين ولك أيضا. الحقيقة النقطة ذات أهمية هو ما يريده ترامب، هو لن يرضيه إلا الاستسلام. هو قال عدة مرات، وآخر مرة قال حتى لا يقبل ب 95% من المطالب التي تطرحها طهران، وإنما تطرحها واشنطن، وإنما يريد الحصول عليها 100%. وهذه نقطة مهمة، يعني الاستسلام، يعني القبول كل ما، يعني ليس المفاوضات وإنما إملاءات. هذه نقطة. النقطة الثانية، أتصور الإيرانيون كانوا يعرفون ويتوقعون بأن يكون هذا الرد بهذه الطريقة، لذلك كان هناك رد على المفاوضات ورد على الورقة، وكان أيضا رد آخر ربما لن يقرأ بصورة كاملة من قبل قناتكم أو القنوات الأخرى، وهو الرد العسكري في الميدان أو التلويح بجهوزية إيران.
1: طيب بس سنتحدث عن ذلك مع ضيفنا موجود لقراءة عسكرية في ساحة المعركة، لكن أنا طلبت منك يا أستاذ عباس أن تقولي سأسمح لك طلبت منك إن كان بإمكان إيران أن تقدم رداً أكثر مرونة، لأنه عندما نقرأ هذا الرد، أولاً بخصوص المدة، مدة وقف التخصيب بالنسبة للإيرانيين، هم يتحدثون عن مهلة أقل ربما من المهلة التي منحت للرئيس أوباما ضمن الاتفاق الأول، الاتفاق النووي، بالإضافة لموضوع هرمز يبدو غامض كيف سيدار لاحقاً، موضوع فصل المراحل، مرحلة أولى تكون فيها وقف لإطلاق النار ثم الذهاب لمراحل أخرى تتحدث عن مضيق هرمز وأيضا البرنامج النووي. هل تحاول إيران أن تقول بأنه البرنامج النووي أو فتح مضيق هرمز، هل هذه المعادلة التي ترسمها الآن؟
6: يعني أنت تبنين تحليلك على
1: أنا أسألك،
6: ما يقال
1: أسألك وأنت ترد.
6: نعم.
1: هل هذه المعادلة التي تحاول إيران ترسيقها الآن؟
6: أنا أقول لا نستطيع أن نبني على ما يقال، لأنه لن يكون هناك إشارات واضحة وموقف رسمي معلن عن هذه المقترحات التي قدمتها طهران أو عن هذه الورقة. كل ما يقال الآن هي من الروايات الأمريكية الصحافة الأمريكية. ما سرب هنا في طهران هو على التركيز على نقطتين أساسيتين: عدم العودة إلى الاعتداءات الأمريكية ولسلام كامل وشامل ومستمر، والنقطة الثانية بما يتعلق بفتح المضيق. فتح مضيق هرمز، مضيق هرمز يتطلب رفع العقوبات تدريجيا، يتطلب بروتوكولات جديدة، ويتطلب حلا شاملا لوقف اطلاق النار.
1: لكن لم تكن ايران تفاوض الامريكيين على رفع العقوبات مقابل فتح مضيق هرمز، لم يكن ذلك يعني معمول به في السابق.
6: نعم، انا
1: لذلك اسالك ان كانت المعادلة المضيق مقابل النووي.
6: ايران عملت على فصل الملفات، ليس بالنووي، ليس مقابل المضيق. المضيق اصبح شيء جديد، وهذه ورقة ذهبية لا تستطيع إيران أن تمهلها. وفي نفس الوقت هو أتصور أهم نقطة في هذا الموضوع هو فك الحصار ورفع العقوبات ورفع يعني تحرير الأرصدة الإيرانية التي نهبت من عام 1977 بعد انتصار الثورة لحد الآن. هذا مطلب إيراني كبير، والآن تستطيع إيران من خلال المضيق أن تفرض على أمريكا رفض العقوبات، في حين لا تستطيع على مدى 4 عقود من المفاوضات ومن الطرق الدبلوماسية أن تحل هذه المشكلة. وحتى في اتفاقية 2015 الذي كان يؤكد أحد بنود تلك الاتفاقية ضرورة رفع العقوبات، حتى ذلك لن يتحقق. ولذلك أتصور إلى الآن لا تستطيع إيران أن تنسى هذه الورقة، وستؤكد على هذه البروتوكولات الجديدة وتستخدم هذه الورقة لفك الحصار، وفي نفس الوقت تستخدم هذه الورقة للحؤول دون وقوعها تحت عدوان جديد أمريكي إسرائيلي.
1: هل هذا يعني لو رفعت العقوبات عن إيران سيفتح المضيق؟
6: نسبيا وفي إطار بروتوكولات جديدة بالتأكيد. لن نستطيع إيران أن ترجع إلى جديدة. الماضي بالتأكيد. كيف ممكن دول تستخدم هذا المضيق وتأتي عن بعد آلاف الكيلومترات إلى هنا، وإيران التي تطل على هذا المضيق بمسافة 300 كيلومتر لا تستطيع أن تستمتع بهذا المضيق، وهي تفرض
1: يعني إيران تريد ملكية على مضيق هرمز،
6: تفرض على اقتصادها.
1: طيب سأعود إليك، يعني النقاش طويل في هذا الموضوع، سأعود إليك.
6: نعم، شراكة مع
1: أطلنا على ضيفنا سيد رافائيل بوسونغ. سأعود إليك سيد عباس خميار. سيد رافائيل بوسونغ، أحاول أن أفهم معك، هل يقرأ الرئيس الأمريكي معطيات الحرب بشكل جيد عندما يتقدم برفض على الرد الإيراني أو يرفض الرد الإيراني بهذا الشكل؟
7: لكي أكون نزيها لا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال، لأن دونالد ترامب في الماضي ليس فقط في هذا النزاع ولكن في حالات أخرى السيد ترامب تحدث بكلمات جامحة وفرض مهلا زمنية وهدد حلفاء وأعدى على حد سواء. لذلك لا نعرف ما هي السياسة الحقيقية وما هو طراز وضع السياسات بينما يحاول أن يروع ويهدد، ولكن ما هو واضح هو أن ثمة حاجة ملحة للوصول إلى حل، للوصول إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز. هذا واضح لجميع الأطراف وأيضا لدونالد ترامب، وأعتقد أنه ما يزال يحاول أن يمارس الضغوطات في حدها الأقصى لكي يصل إلى تنازلات، ولكن من الواضح أيضا أنه وفي الولايات المتحدة الأمريكية للصبر حدود، وثمة حاجة لتفويض من الكونغرس للاستمرار في الحرب، وأيضا أسعار الوقود ارتفعت في الولايات المتحدة الأمريكية كما تعرفون، وبالتالي فإن ترامب ربما يريد تنازلات من إيران، ومن الواضح أنه يتعرض أيضا لضغوطات.
1: الرئيس ترامب يقول اليوم سيد رافائيل بأن هناك أهداف ما زالت موجودة في إيران يمكن ضربها، هل ترى بأن مصداقية الرئيس ما زالت قائمة فيما يتعلق بأهداف هذه الحرب، بمعنى أن هناك خطط عسكرية قابلة للتنفيذ ستأتي بنتائج استراتيجية في وقت لاحق إن نفذت؟
7: لا أستطيع أن أتحدث نيابة عن الجيش الأمريكي، ولكن كمراقب من الخارج نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها أن تستمر في الحرب وتضرب أهداف هنا وهناك، ولكن هناك قلق إزاء الصواريخ التي أطلقت ونفذت بعض الذخيرة وسحبت ناقلة طائرات حاملة طائرات أيضا، وكما تعرفون أسعار الوقود ترتفع كما قلت. لا أدري إذا ما كان ترامب يستطيع أن يفي بهذه الأهداف كما ترى ذلك إسرائيل، هل يريد تغيير النظام كما أراد في السابق؟ إذا ما رفعت إيران حصارها على مضيق هرمز بشروط معينة يمكن لترامب أن يقول أني وصلت إلى مبتغاي، ولكن طالما إيران تضع شروط إضافية قبل فتح مضيق هرمز فإن الحكومة الأمريكية الحالية ربما سوف تستمر بشكل من أشكال الضغوطات السياسية والعسكرية على مدى أسابيع قادمة.
1: طيب الآن دعوني أشير لهذه الأخبار العاجلة نقلا عن وكالة تسنيم، نقلا عن مصدر في إيران يقول لقد شاهدنا للتو رد فعل ما يسمى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية على رد إيران، لا يهم، فليس هناك في إيران من يضع خطة لإرضاء ترامب، يجب على فريق التفاوض وضع خطة تراعي حقوق الشعب الإيراني فقط، عندما لا يرضى عنها ترامب فغالبا ما يكون ذلك أفضل، ترامب لا يحب الواقع بتاتا ولهذا السبب يستمر في الخسارة أمام إيران. أعود لضيفي في واشنطن الدكتور خالد. دكتور خالد، استمعت لهذه التصريحات التي صدرت عن مصدر إيراني لوكالة تسنيم، في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن اتفاق يراعي المصالح العليا الأمريكية، ومن حق الإيرانيين البحث أيضا عن اتفاق يراعي مصالح الشعب الإيراني، لماذا لا يفهم الرئيس الأمريكي حتى الآن بأن إيران ليست فنزويلا، وبأن مصطلح الاستسلام لا يبدو بأنه موجود مطلقا في القاموس الإيراني؟
5: أريد أن أجتهد هنا بأن أقول أن هذه الحرب لم تكن لمصالح الولايات المتحدة، هذه الحرب بوضوح كانت لمصالح إسرائيل، وحتى المسؤولين الأمريكيين قالوا ذلك، وزير الخارجية الأمريكي أقر في ذلك، حتى وزارة الخارجية أصدرت توضيح قبل حوالي أسبوعين تقول فيه أن الحرب قامت فيها الولايات المتحدة يعني بشكل غير مباشر بنيابة عن إسرائيل أو نتيجة مطالب إسرائيلية. ليس هناك مصلحة للولايات المتحدة في بداية هذه الحرب، أمريكا تعرف والأجهزة الأمنية الأمريكية CIA وكل الأجهزة الأمنية مجتمعة تعرف أنه إيران لم تكن تبني القنبلة النووية ولم يكن لديها القدرات التكنولوجية لبناء القنبلة النووية، رغم أنه لديها يورانيوم مخصب بدرجة 60%. لم تحاول إيران القيام ببناء هذه القنبلة النووية، أمريكا تعرف ذلك تماما، وبالتالي بدأ هذه الحرب بنيابة عن إسرائيل، لأنه إسرائيل كانت تطالب بمطالب أبعد من المطالب الأمريكية. الاتفاق JCPOA الذي تم توقيعه تم التفاوض عليه لمدة 4 سنوات مع الرئيس الأمريكي السابق أوباما، وكان فيه توافق على مع الدول الأوروبية على تجميد البرنامج النووي الإيراني، خفض التخصيب ل 3.6، وقامت إيران حتى بصب الكونكريت المسلح في أو الخرسانة في أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، فكان هنالك توافق في هذا الموضوع، وبالتالي إسرائيل لم تقبل بذلك، وعملت إسرائيل مع الرئيس ترامب على إلغاء هذا الاتفاق. وهنالك مقال مطول في صحيفة الواشنطن بوست أنه شيلدن إيدلسون أمسك بالشك أمام الرئيس في يوم الأربعاء وقال له أنه هذا الشك للحزب الجمهوري 150 مليون دولار لكن لن أدفعه إذا لم يتم إلغاء الاتفاق النووي الإسرائيلي. يوم الجمعة الرئيس الأمريكي ألغى الاتفاق النووي الإسرائيلي. يوم الاثنين قام شيلدن إيدلسون بإيصال الشيك لبول رايان الذي كان رئيس الكونغرس الأمريكي. هذه فضيحة من العيار الثقيل لكنها في الإعلام الأمريكي مرت مرور الكرام. بالتالي إلغاء الاتفاق النووي الإيراني كان بصفقة مالية من متبرع مؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة شيلدن إيدلسون، ومات الآن، لكن زوجته تعمل الدور مريم إيدلسون أو أرملته في تمويل الحزب الجمهوري بشكل كبير، وحملة الرئيس ترامب دفعت 215 مليون دولار في الحملة الانتخابية السابقة. بالتالي هذه الحرب هي بالنيابة عن إسرائيل، هنالك قطاعات
1: طيب كبيرة. دعني أعيد عليك السؤال، بما أنك تقول بأن اليد العليا لإسرائيل والقرار عند إسرائيل، ألا تفهم إسرائيل بأن الاستسلام غير مطروح لدى القيادة الإيرانية لدى إيران؟
5: أنا أعتقد أن حسابات إسرائيل كانت خاطئة. الإسرائيليين أقنعوا الرئيس الأمريكي أنه 4 أيام عند قتل القيادة السياسية في إيران والقيادة الدينية فأن النظام سيسقط. الرئيس الأمريكي تشجع بما حصل في فنزويلا، وكان يعتقد لسذاجته أنه بإمكان النصر الذي حصل في فنزويلا أن يحصل في إيران، والإسرائيليين أقنعوه. كان يعني العامل الآخر الذي أقنعوا المظاهرات التي حصلت وخرجت عن سيطرة الحكومة في إيران وأدت إلى قتل 3,000 أو 4,000 متظاهر من قبل الحكومة الإيرانية. كل هذه العوامل أقنعت الرئيس الأمريكي، تحديدا الإسرائيلي أقنعه أنه نظام في أضعف حالاته، وأنه ما حصل في فنزويلا سيحصل في إيران، المظاهرات بشكل كبير، وأنه الشعب ليس لدي النظام ليس لديه شعبية في الشارع الأمريكي، وبالتالي ضربة عسكرية قاسمة تقضي على القيادة السياسية وتقضي على مراكز الاتصال وعلى مراكز القرار في إيران ستؤدي إلى سقوط النظام. هذا لم يحصل، لكن إسرائيل تستمر في إقناع الرئيس الأمريكي فأن تخوض أمريكا المعركة إلى النهاية من أجل إسقاط الحكومة الإيرانية.
1: وقد يكون خيار الفوضى في إيران هو الخيار الأمثل بالنسبة للإيرانيين. أعود لضيفي في طهران سيد عباس خميار. عندما تقول وكالة تسنيم نقلا عن هذا المصدر بأن ترامب لا يحب الواقع بتاتا، لكن في النهاية هو تقول بأنه لهذا السبب يستمر في الخسارة أمام إيران، ألا يبدو في ذلك مبالغة مع كل الخسائر التي مني بها الجانب الإيراني وما يزال على صعيد اقتصادي نتيجة الحصار الأمريكي، وقد يكون أمام مخاطر أكبر في الأيام المقبلة إذا ما عاودت الولايات المتحدة الأمريكية عملياتها العسكرية أو شن عمليات عسكرية في الداخل الإيراني؟
6: لا، هناك رؤية استراتيجية لدى الإيرانيين، ويعتقدون دائما بأن ثمن المقاومة أقل بكثير من ثمن الاستسلام. هذه قاعدة أرساها المرشد الأعلى الراحل، لذلك ينظرون من هذا المنظار بأنه إذا كان هناك استسلام خطوة ستتليها خطوات متعددة وليس لها نهاية. هذه قناعة عند الإيرانيين. النقطة الثانية، الإيران كما أردت أن أجيب في السؤال الأول ولن تعطيني الوقت الكافي، هو
1: لا أعطيتك الوقت صراحة، أعطيتك الوقت الكافي.
6: نعم، على أي حال لو كان الإيرانيون يتوقعون هذا الرد الأمريكي، لذلك كان مع رد على الورقة كان رد آخر ميداني عندما التقى اليوم يعني المرشد الأعلى سيد الخامنئي مع قائد الجيش الإيراني ومع مجموعة من العسكريين ورسموا خطة دفاعية أخرى. عندما تحدث الناطق باسم الجيش الإيراني وقال سنفاجئ العدو بكما وكيفا وبأسلحة متطورة لن يتوقعها، وعندما تحدث الأمين العام للجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي وأكد بأن سيكون هناك شكل آخر من الدفاع ومن المقاومة.
1: طيب أنت تحدثنا عن القدرات العسكرية، لكن باختصار لأن الوقت يداهمنا، قبل يومين كان الرئيس الأمريكي الدكتور خميار يتحدث عن إمكانية تسليح أطراف في داخل إيران. القدرات العسكرية كما تقول ما زالت قائمة، لكن هل إيران محصنة من إمكانية اختراق داخلي مستقبلا أيضا؟
6: معي؟
1: كنت أسأل إن كانت إيران محصنة من إمكانية أن يكون هناك اختراق داخلي يعني في الشارع الإيراني.
6: نعم بالفعل كان هناك مخطط، لأنه هذا المخطط الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن وليدة ساعة، وإنما هناك عقدين من الزمن كانوا يخططون. كانت هناك حتى مصانع بسبب الحدود الإيرانية مع 15 دولة والتسهيلات التي كانت تقدمها إيران بين هذا الطرف بين الحدود والطرف الآخر. كانت هناك المعارضة المسلحة المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن الموساد، كانوا يأتون بأسلحة وبقطاعات ومن ثم يركبونها على مدى عقدين من الزمن. وكان المخطط الحقيقة مخطط كامل ولكنه باء بالفشل كما ترأينا. استطاعت الأجهزة الأمنية أن تفكك كثير من هذه الخلايا ووصلت الأمور إلى طريقة بحيث شارك الشعب في هذا التفكيك وفي إعطاء المعلومات. أنا أتصور ما زالت هناك ربما شبكات تخدم العدو ولكن بصورة نسبيا مما كانت عليه سابقا، قد تراجعت وقد تضاءلت بشكل كبير. طيب. ولا أتصور سيصبح خطرا أساسيا على النظام في المستقبل القريب.
1: أنتقل بسؤال الأخير لسيد رافائيل بوسونغ. أمام هذا ربما الجمود يعني التصلب في المواقف ووصول ربما المفاوضات إلى طريق مسدود بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ماذا على الدول الأخرى أن تفعل؟ الدول الأوروبية، الدول الأخرى الحليفة مثلا لإيران مثل الصين وروسيا، كيف تنظر إلى مواقفها مستقبلا؟ كان هناك حديث عن مدمرة بريطانية وفرنسية، قرار أممي للنظر في إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز. ما الخيارات المتاحة أمام العالم؟
7: لسوء الحظ ليس ثمة خيارات عديدة جديدة، ثمة دبلوماسية إقليمية، المستشار الألماني ومستشاره موجود في المنطقة، وفرنسا وبريطانيا اتفقتا على أن هناك مهمة أوروبية لفتح المضيق يمكن أن تحصل فقط عندما يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار. ليس هناك حديث عن مهمة قتالية، وماكرون أيضا أوضح ذلك اليوم وقال ما من فكرة تدفعنا لمواجهة إيران عسكريا. يحدون الأمل من خلال التنسيق مع دول المنطقة أن نصل ربما إلى جهود إضافية دبلوماسية ونعم ضغوطات سياسية على إيران لكي نبتعد عن الطريق المسدود والاستعصاء. هذا الاستعصاء إذا ما استمر فنحن مرغمون على المراقبة، و إلى قدر ما سوف نعيش مع التبعات لكي نأتي ببدائل ترتبط بالنفط والغاز وخطوط التجارة لنهدئ من الأسواق.
1: انتهى وقتنا تماما، عذرا على المقاطعة. رافائيل بوسونغ كبير الباحثين في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية حدثنا من برلين. من طهران عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، من واشنطن الدكتور خالد صفوري رئيس مؤسسة المصلحة الوطنية في واشنطن. شكرا لكم جميعا. إذا مشاهدينا هذه التغطية مستمرة الآن مع زميلة ديما. تحياتي مشاهدينا، ساعة جديدة من تغطيتنا المتواصلة للتطورات في الشرق الأوسط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار غير مقبول على الإطلاق. كانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت عن مصادر قولها إن الرد الذي سلمته طهران عبر الوسيط الباكستاني لا يتضمن الاستجابة للطلب الأمريكي القاضي بالحصول على التزامات مسبقة بشأن مصير برنامج إيران النووي ومخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب. كما تضمن الرد الإيراني وفق الصحيفة اقتراحا بمناقشة القضايا النووية خلال 30 يوما، وقف معالجة جزء من اليورانيوم عالي التخصيب على أن تنقل الكمية المتبقية إلى دولة ثالثة.
8: على صعيد متصل نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني مطلع قوله إن ما ذكرته وول ستريت جورنال عن النقاط المتعلقة بالبرنامج النووي غير صحيح. نتابع التطورات من طهران مع مراسل تلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن مع مراسل تلفزيون العربي محمد بدين. وأبدأ من واشنطن هذه المرة. محمد، ترامب يقول لم يعجبني وغير مقبول على الإطلاق، هذا تعليقه على الرد الإيراني. التفاصيل.
3: ولا يستحق حتى النظر فيه، ولا يستحق حتى تداوله، هذا ما وصف به المقترح الإيراني والعرض الإيراني الأخير في مكالمة له مع أكسيوس. يقول الرئيس الأمريكي إنه راجع ذلك الرد، وبأنه ناقشه أيضا في مكالمة هاتفية له اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. تضمن في نقاشهما فيها جزءا متعلقا بالرد الإيراني. وقبل ثوان فقط كان السناتور لينزي جراهام من ولاية ساوث كارولينا، وهو أحد المقربين جدا من الرجلين، من كل من نتنياهو وترامب، كان نشر على منصة اكس منشورا يحث فيه الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب على أن يأخذ المسار البديل كما قال، وهو مسار مشروع الحرية بلس، وذلك المشروع الذي كان هدد ترامب باستخدامه، وهو نسخة مطورة من مشروع الحرية الذي لم يدم أكثر أو لم يبلغ حتى 48 ساعة بعد إطلاقه، في محاولة من الرئيس الأمريكي لتحرير الملاحة عبر مضيق هرمز، هذه النقطة التي بقيت عقبة صلبة أمام أي محاولات للوصول إلى اتفاق، ولعلها كانت جزءا من معرقلات المرحلة الثانية والجولة الثانية من المفاوضات بين الجانب الأمريكي والإيراني في إسلام أباد التي تأجلت حتى يومنا هذا. المقترح الإيراني أو الرد الإيراني تضمن نقاطا لافتة، منها القبول الإيراني بالتنازل عن جزء من اليورانيوم عالي التخصيب أن ينقل إلى دولة ثالثة، على أن يعاد إلى إيران من تلك الدولة الثالثة في حال فشلت مفاوضات 30 يوما، أو انسحبت الولايات المتحدة بعد توقيع اتفاق في غضون 30 يوما، انسحبت في أي وقت لاحق من الاتفاق النووي كما حدث في 2018. إضافة إلى ذلك هنالك تركيز أكبر على إجراءات وقف الحرب وتحرير الملاحة عبر مضيق هرمز، ووقف أو رفع الحصار الأمريكي عن السفن والموانئ الإيرانية، وكذلك حديث عن المدة الزمنية التي ستقوم إيران فيها بتجميد أعمال اليورانيوم في منشآتها. الولايات المتحدة كانت اقترحت في وقت سابق 20 سنة، إيران تسعى إلى أن تكون المدة أقل، ربما 12 إلى 15 سنة حسب بعض المصادر. هنالك التقاء في بعض النقاط، لكن في النقاط الرئيسية لا يبدو أن الفجوة ما تزال واضحة وكبيرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني. ترامب، وهذا جزء مهم، لم يبدو أنه اتخذ قرارا بالفعل، أو على الأقل لم يصرح بقراره عما إذا كان سيمضي قدما في اتجاه المفاوضات، بمعنى أن واشنطن ستعيد ذلك المقترح أو تقابله بمقترح آخر عبر الوسيط الباكستاني، أم أنه سيتخذ خيارات أخرى، ربما مشروع الحرية بلس الذي أشار إليه هو في وقت سابق ويحثه عليه الآن لينزي جراهام، أو اتخاذ مسار آخر ربما من بين المسارات حتى العودة إلى الأعمال العسكرية وأعمال الحرب. وهو كان يقول في مقابلة مسجلة في وقت سابق لكنها بثت اليوم إن واشنطن بقي لديها من الأعمال العسكرية نحو أسبوعين فقط لاستكمال كل أهدافها في إيران، وحينها تكون قد أتمت المهمة. هنالك خطوط حمر كما يقول مسؤولو البيت الأبيض، يجب على إيران أن تحترمها في أي رد أو مقترح تقدمه. أشار إلى ذلك مايك وولدز مباشرة بعد الأنباء التي وردت اليوم عن تسليم الرد الإيراني عبر الوسيط الباكستاني إلى الولايات المتحدة لدراسته. قال نرجو أن يكونوا قد فهموا أن الخطوط الحمر بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليست مسألة يمكن المساومة عليها، وقد أبدأ بوضوح جديته في كل ما يقوله بدءا مما قبل هذه الحرب، أي مفاوضات محاولات الوصول إلى اتفاق وحل، وليس انتهاء بالوضع الراهن.
8: شكرا جزيلا من واشنطن مراسل تلفزيون العربي محمد بدين. وأنتقل إلى طهران معك حسام دياب. النقاط التي ذكرها محمد نقلا عن وول ستريت جورنال خرج من ينفيها في إيران ويقول إنها غير صحيحة فيما يتعلق بالبرنامج النووي، إضافة إلى تصريحات تتتالى بعد رد ترامب أو رفض ترامب بالأحرى. التفاصيل حسام.
4: ديما، دونالد ترامب يقول بأنه غير راض عن المقترح الإيراني، وإيران منذ قليل تسنيم نقلا عن مصادر مطلعة تقول بأن هذا الأمر لا يهم. من يسمى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين مزدوجين فليقل ما يشاء، نحن نضع الخطط ونقدم المقترحات وفقا لما يتعلق بأمننا القومي ومصالحنا الوطنية. مشكلة دونالد ترامب وفق هذه المصادر أيضا بحسب ما نقل تسنيم، مشكلة دونالد ترامب بأنه يبتعد عن الواقع، لا يريد التعامل بواقعية، فلينتظر إلى الفترة التي يشاؤها. هذا ما تقدمه إيران حاليا ولن تغير أي شيء في المقترح الحالي. اللافت كان في تصريحات ترامب عندما نفى أو رفض هذا المقترح الإيراني أنه لم يغلق باب المفاوضات وتحدث عن رفض. قد يكون هذا الرفض مبدئي، قد يتكشف شيء آخر خلال الساعات المقبلة، لا أحد يعلم ذلك. لكن هناك اختلاف في طبيعة الطرح الذي نقلته وسائل إعلام أمريكية، وقالت بأن طبيعة هذا المقترح الإيراني تتعلق بعدة نقاط أهمها الملف النووي الإيراني وتفاصيل أخرى. السردية أو الرواية الإيرانية تتحدث عن شيء مختلف قليلا، لا يوجد فيه أي ذكر للملف النووي الإيراني، وهي نقطة الخلاف والعقدة الرئيسية التي يحاول كل طرف حلها بشكل الذي يرضيه ويرضي طموحاته في نهاية المطاف. أمريكا تحاول تفكيك هذا البرنامج النووي نهائيا، إيران تريد الحفاظ على ما يمكن تسميته ببرنامج نووي وإن كان بأقل الإمكانات وأقل الدرجات والمستويات داخل أراضيها وليس في أي مكان آخر. هناك عدة تساؤلات خرجت في إيران خلال الساعات القليلة الماضية. البعض بدأ يتحدث عن جدوى زيارة عباس عراقشي إلى الصين قبل أيام قليلة، أين هو الدور الصيني الذي قيل بأنه قد يكون وازنا قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين بعد أيام قليلة. هناك من يتحدث عن أن إيران زارت أو عراقشي زار الصين ليضع الصين في صورة التطلع والرؤية الإيرانية ككل قبل أن يسلم الرد الإيراني إلى الجانب الأمريكي، وللحصول على دعم من بكين يقوم بتليين الموقف الأمريكي، تحديدا موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية المطاف. هناك من يتحدث أيضا عن نية ربما مبيتة للجانب الأمريكي لإفشال مسار هذه المفاوضات والعودة مرة أخرى إلى التصعيد العسكري، خاصة وأن الجيش الأمريكي يتحدث عن مدة 2 إلى 3 أسابيع ربما ينهي من خلالها جميع أهدافه المرجوة من العمل العسكري في المنطقة منذ عدة أسابيع. لكن كان هناك مؤشرات في الداخل الإيراني تتحدث عن أن النية الإيرانية المبيتة منذ الصباح هي تقديم شيء لا يعجب أو ليس على مزاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منها ما قيل أو ما نشر بعد لقاء قائد مقر خاتم الأنبياء في القوات المسلحة الإيرانية بالمرشد مجتبى خامنئي. وأيضا هذا اللقاء المهم كان متزامن مع طرح أو تقديم فكرة أو عبر القوات المسلحة الإيرانية نشرتها وسائل الإعلام، وتناقلت فكرة عن دخول أحد الأسلحة المهمة على مستوى البحرية الإيرانية منذ صباح اليوم. تم تداول هذا الأمر بكثرة، وهو ما يتعلق بالغواصات الإيرانية، هذه المرة غواصات فاتح وغواصات غدير مختلفة المستويات القادرة على البقاء تحت المياه لأسابيع طويلة. قرأت هذه الأخبار التي خرجت من وسائل الإعلام الإيرانية المقربة من الحرس الثوري الإيراني على أنها استعداد إيراني ربما للمرحلة الثانية مما أسماه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعملية مشروع الحرية بلس، التي يريد من خلالها ربما الاقتراب أكثر من المياه الإيرانية. هذه النية لدى الجانب الإيراني بتفعيل دور الغواصات هذه المرة، هذا الدور الذي كان غائبا خلال الحرب الماضية ولم يتم الإشارة إليه لا من قريب ولا من بعيد. على ما يبدو هناك نية لدى إيران بتعطيل حركة الملاحة بشكل أقصى هذه المرة إن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل بالتصعيد عسكريا تجاه الجانب الإيراني. لكن حتى الآن هناك نفي عبر وسائل الإعلام وانتقاد لطريقة التعاطي الأمريكية مع هذا المقترح الإيراني، لكن لا يوجد أي رد رسمي حتى هذه اللحظة.
8: شكرا على التفاصيل من طهران، مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. وأرحب مشاهدينا بضيوفي هنا في الاستوديو، دكتور هاني البسوس أستاذ العلاقات الدولية من أوهايو في الولايات المتحدة، ينضم إلي خالد الترعاني الباحث في الشأن الأمريكي، ومن طهران مصدق بور مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية. تحياتي لكم جميعا. سأبدأ من أوهايو معك أستاذ خالد الترعاني. ترامب رد بسرعة بعد حديث ونقاش أيضا مع شريكه بنيامين نتنياهو حول الرد الإيراني بأنه لم يعجبه وغير مقبول على الإطلاق. بالتالي أين نحن الآن؟ عود على بدء.
9: نعم، تحية لك يا سيدة ديما ولضيوفك الأفاضل والمشاهدين الأكارم. الحقيقة أن أمام الولايات المتحدة خيارات محدودة جدا. يعني هي بدأت الحرب أنها تريد تغيير النظام في إيران، الآن تريد أن تفتح مضيق هرمز.

0: نتنياهو. بالنسبة لإيران، إيران تخوض حرب وجودية في الحقيقة، حرب وجودية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. لذلك الفرق بين هذان هو أن إيران لديها الكثير مما تخسر، وهذا يجعل قدرة إيران على المواجهة أعلى بكثير من قدرة الولايات المتحدة على مهاجمة إيران. هذه من جهة.
1: أظني سيد خالد، ولكن يبدو الخلاف الأساسي ليس عن مضيق هرمز، بل هو عن تفاصيل الملف النووي وما يريده ترامب بهذا الموضوع.
0: ولكن هذا الموضوع تم حسمه في الحقيقة في عام 2018، ودونالد ترامب هو الذي خرج من هذا الاتفاق. كان هناك الاتفاق لم يكن بين أوباما كمواطن أمريكي والجمهورية الإسلامية، كان بين أوباما الرئيس الأمريكي المنتخب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كدولة، وإيران كدولة. قرار دونالد ترامب برأيي القرار الأخرق بالخروج من هذا الاتفاق. الآن هو يريد أن يفاوض إيران على ماذا؟ على أن يرجع إلى الاتفاق الذي كان مع أوباما ب 2018. بالطبع قضية التخلي عن حلفاء إيران في المنطقة والتخلي عن البرنامج الصواريخ البالستية هذا خط أحمر. إيران لن توافق على المساس ببرنامج الصواريخ البالستية، ولن توافق على المساس بحلفائها إن كان حزب الله وإن كان الحوثيين. لذلك الولايات المتحدة حتى إذا بأفضل سيناريو إذا توصلت إلى اتفاق نووي يحد من البرنامج النووي الإيراني، فهي يكون دونالد ترامب قد عاد إلى الاتفاق 2018. ونحن نعلم أن دونالد ترامب يعاني من متلازمة اسمها متلازمة أوباما. هو يكره أوباما منذ أن انتخب أوباما، ويعني لا يريد أن يقارن بأوباما. وإذا وصل إلى هذا الاتفاق أنا أعتقد أنه سوف ينهار نفسيا، لأنه سوف يكون عاد إلى ما اتفق عليه أوباما 2018،
1: اتفاق 2015 قبل تولي ترامب الاتفاق النووي والذي انسحب منه
0: 2015. نعم،
1: ولا يهمك. سأنتقل إلى طهران، وإن كنت أعتقد بأنه سنسمع نفس الكلام من طهران منك سيد مصدق بور كتعليق على رفض ترامب للرد الإيراني.
2: نعم، شكرا، تحية لكم وضيفين العزيزين. أنا أتفق يعني جملة وتفصيلا مع ما تفضل به الأستاذ. يعني ترامب باعتقادي هو أمام ثلاث خيارات، يعني شاء ما أبغى. يعني هو يريد أن يقبل بالرد الإيراني ولا يقبل الرد الإيراني، هو ثلاث خيارات. يعني إما أن يتراجع أمام إيران ويبدي مرونة، وهذا ليس مصالحة، لأنه سوف يتهم داخل الولايات المتحدة الأمريكية بأنه استسلم لإيران. يعني إذا أراد أن يبدي مرونة بهدف فتح مضيق هرمز.
1: طب سيد مصدق، يعني معلش دعني أناقش معك قلة خيارات ترامب. يعني من وجهة نظر أخرى يبدو أن لديه خيارات، سواء بالاستمرار بالمفاوضات، هذه جهة، تفعيل مشروع الحرية بلس كما أعلن عنه، أو العودة إلى العمل العسكري، وقال يعني يحتاج إلى أسبوعين لاستكمال الأهداف الأمريكية. فهناك خيارات لدى ترامب.
2: أنا أتحدث عن هذه الخيارات. يعني إذا أراد أن يسلم القوة وبالقوة يريد أن يفتح مضيق هرمز ويريد أن يخفض يعني سعر الطاقة ويتخلص من هذه المشكلة ويتواجه مع إيران بالقوة، وسوف يؤدي إلى إشعال حرب إقليمية في هذه المنطقة. سيرتفع النفط إلى 150 دولار، وستقع الولايات المتحدة الأمريكية مستنقع لغرار مصالحات الأفغاني. وأيضا إذا أراد أن يبقى الوضع الحالي، حاليا البنزين دولارات، ارتفع سعر البنزين، وبالتالي هناك تضم ايضا، هناك تبعات لهذا الشيء ينعكس على خير الامريكي وينعكس على سياسه ترامب. هذا ما نراه من الاستطلاعات التي تجري، وبالتالي هذه الخطوة الثلاث هي ليست مصالح ترامب، وخياراته ضيقه ولا يستطيع يعني ان يعني يقول يهدد حاليا. الأزمة الكبرى انه يستمع الى جانب الاسرائيلي ولم يعتبر من هذه النقطه، يعني هو أذن صاغية لنتنياهو. يعني يضع نتنياهو هو المنتهك، يعني هو لديه الرابط النووي.

0: ويختلف عنه الدولي، وهو يعني مصدر في العالم هو مع تراب. وبالتالي إيران لن تتراجع، مثلا إيران أبدا لن تتراجع، لن تسمي المخزون المصب مشبع من اليورانيوم إلى جانب أمريكي، توافق هذا المخزون إلى روسيا أو إلى الصين أو إلى كازاخستان حتى إلى تركيا، لأن ستكون قادرة. إذا كثرت أمريكا بالوقت سيكون محظور إيران استرجاع هذا المخزون، لكن إذا سلت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الشيء سيكون خسارة كبيرة لها. إيران لن تقبل مطلق بوقف عملية التخطيط، ربما تتفق على ترجمة هذه العملية لفترة زمنية يتفق عليها، ولكن بشكل دائم مطلقا إيران فلن توافق.
1: تمام، يعني تصادم الخطوط الحمراء لدى كل الطرفين، فبالتالي عدنا إلى نقطة الصفر. دكتور هاني، في ساعتنا السابقة كنا نتناقش عن فكرة العودة إلى نقطة الصفر، يعني الآن نتابع على الشاشة تسنيم عن مصدر إيراني بأنه لا أحد في إيران يضع خططا لإرضاء ترامب، وكما استمعت من ضيفي في طهران بأنه يعني لن تتنازل كما يريد ترامب. أيضا السيد خالد قال بأنه إيران لديها الكثير لتخسره، فلماذا يعني تخسر أكثر؟ فبالتالي أين نحن الآن وما المتوقع؟
2: يعني نحن أمام معضلة حقيقية فيما يتعلق بالوصول إلى أي اتفاق، وبالتالي إذا أخذنا النتائج حتى هذه اللحظات منذ القيام بالعملية العسكرية والهجوم الأمريكي على إسرائيل على إيران، نجد أن إيران تم استنزافها إلى حد بعيد. صحيح أن هناك شعارات كثيرة سياسية ودينية في إيران تتحدث عن الصمود، لكن إيران مستنزفة اقتصاديا وداخليا من الناحية الاجتماعية، وبالتالي إلى متى ستصمد إيران وإلى متى ستصمد الولايات المتحدة؟ إيران تقاتل كما تحدث الأستاذ خالد هنا حرب وجودية بالنسبة للنظام، وجودية فعلا بالنسبة للنظام في إيران، بينما أيضا بالنسبة للولايات المتحدة هناك هيبة الدولة العظمى التي قد تتهشم هذه الهيبة إذا لم يكن هناك إمكانية للوصول إلى تحقيق نتائج، سواء كان نتائج عسكرية أو نتائج سياسية. الولايات المتحدة تمكنت من القيام بقصف 15,000 هدف في إيران وأدت إلى دمار كبير، وأيضا الآن تقوم باستنزاف إيران من الناحية الاقتصادية من خلال إغلاق الموانئ. تاني نحن أمام هذه المعركة، من يصمد أكثر، بينما الولايات المتحدة عندها القوة الكبيرة في الميدان اللي من خلالها تستطيع القيام بعملية عسكرية مجددا أعنف مما كانت عليه، لكن هل تستطيع تحقيق أهداف سياسية أو لا؟ هذا السؤال الأهم. لكن لو عدنا لأصل العملية العسكرية نجد أن هذا الوقت اللي كان هو الوقت الأفضل لبنيامين نتنياهو وترامب للوصول إلى عملية عسكرية ضد إيران، واللي كان ينتظرها بنيامين نتنياهو منذ سنوات طويلة من أجل تهشيم النظام،
1: ثلاثة عقود،
2: نعم، من أجل إسقاط النظام، من أجل إضعاف النظام، ولكن لم ينجحوا في إسقاط النظام في إيران، بقي النظام قائم. ولكن إيران تدفع ثمن كبير، تكلفة اقتصادية، وليس إيران فقط بل حتى المنطقة، حتى دول العالم. لكن السؤال، هل الولايات المتحدة حاليا تفقد؟ هل تخسر؟ هل الولايات المتحدة الآن تدفع تكلفة كبيرة؟ أعتقد أنه الولايات المتحدة من الدول التي تجني فوائد هذا الحرب في الجانب الاقتصادي من خلال ارتفاع أسعار النفط والغاز، مثل روسيا في هذا السياق. لكن على مستوى الصعيد الشعبي في الولايات المتحدة هناك استياء كبير نتيجة ارتفاع الأسعار، وبالتالي موضوع الانتخابات في الولايات المتحدة قد لا يكون مهم على الأقل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وبالتالي هناك حالة من أعض الأصابع، معركة قوية بين الجانبين، من يتحمل، من يصمد أكثر. ولكن باعتقادي أعتقد أنه الساعات المقبلة والأيام القليلة المقبلة قد تكشف لنا أن المؤشرات العسكرية قد تكون أقوى في الميدان، لأن الولايات المتحدة لن تنسحب بهذه السهولة بعدما جاءت بكل إمكانياتها العسكرية دون أن يكون هناك إما اتفاقا سياسيا يلبي ما كانت تطالب به قبل 28 من فبراير، وهو موضوع الاتفاق على النووي، أو مزيد من الضربات العسكرية على إيران، وهذا ما يهدد به ترامب في الوقت الحالي.
1: أستاذ خالد الترعاني، يعني لدى ترامب أيضا ما يخسر وهو الكثير، سواء على الصعيد الانتخابي المقبل، الانتخابات النصفية في نوفمبر، أو على صعيد الداخل الأمريكي وحركة ماجا وتخليه عن الوعود بعدم الدخول إلى حروب وإلى ما ذلك. هذه هي سمة ولايته الراهنة. فبرأيك بأي اتجاه الآن سيسير ترامب؟ مفاوضات الاستمرار بها عسى ولعل، أم يعني مشروع الحرية بلس كما يطالب لينزي جراهام، أم الضربة العسكرية التي تحدث عنها؟
3: نعم، يعني أنا ما زلت على رأي أن الولايات المتحدة لن تخوض حربا طويلة الأمد مع الجمهورية الإسلامية، لأن الولايات المتحدة تدرك أنها سوف تخسر الكثير. ودعيني يعني أبدأ بالحديث عن الوضع الداخلي في الولايات المتحدة. أولا، دونالد ترامب لم يستطع أن يسوق هذه الحرب للشعب الأمريكي بشكل يعني يزيد من مستوى التأييد له. على العكس، الذي رأيناه منذ ما يقرب من 90 يوما، منذ 28 فبراير الماضي، هو أن مستوى التأييد لدونالد ترامب قد انخفض، حتى أن هناك انحسار ضمن حركة ماجا. بالإضافة إلى ذلك، هناك تقريبا ثلثي الشعب الأمريكي حسب الاستطلاعات الرأي التي تقول أنها لا تعتقد أن دونالد ترامب مؤهل ذهنيا وعقليا ليقود الولايات المتحدة. هذه قضية. القضية الأخرى، عندما كان دونالد ترامب يعني ينتفخ كثيرا ويعطي التصريحات ويشتم كندا ويشتم حلف الناتو، المواطن الأمريكي قد يكون يعني قد يضحك ويعتقد أن هناك رئيس قوي الشكيمة يصرح مثل هذه التصريحات. الآن الفرق بين ما قبل 28 من فبراير والآن هو أن هذا المواطن الأمريكي المؤيد لدونالد ترامب، والذي هو بالمناسبة من الفئة الأفقر في المجتمع الأمريكي، هذا الشخص كان يملأ خزان الوقود في سيارته ب$50، الآن يملأه ب$110. هو يعاني الآن. فتصريحات ترامب والآن المنتفخة لدونالد ترامب لم تكن تؤثر عليه قبل 28 من فبراير.
1: الآن بهذا السياق سيد خالد، يعني الخبر الذي يقول بأن الولايات المتحدة باتت الآن المصدر الأول للنفط والغاز، كيف ألا ينعكس داخليا بشكل إيجابي؟
3: لا، بالمطلق هذا ينعكس إيجابيا على أسعار أسهم شركات النفط التي سوف تجني الكثير من الأرباح. فنجد أن CEO لشركة إكسون موبل قد يأخذ البونس بتاعه، بدل ما يكون $40 مليون ممكن يصير $140 مليون. المواطن العادي الذي يسكن في ولاية أركنسا ولا ألاباما ولا في آيوا، والذي صوت لدونالد ترامب وكان من أشد المؤيدين لدونالد ترامب، هذا الإنسان يعاني الآن من ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار السلع المختلفة. مستوى التضخم يجعل قدرته على أن يشتري سكن أو أن يدفع ديون التعليم لأولاده، هذا غير ممكن أو أصبح من الصعوبة بمكان. إذن هذه القضايا التي بدأت تمس الحياة اليومية للمواطن الأمريكي بسبب سياسات ترامب، التي سوق نفسه على أنه لن يخوض حروبا طويلة الأمد، أن الحروب الخارجية هذه كانت غباء، أن الولايات المتحدة لن تخوض حروبا بالإنابة، وفعل بالضبط كل ما قال أنه لا يريد أن يفعل. بالإضافة إلى هذا، أن الجانب اليميني من المجتمع الأمريكي والحزب الجمهوري المؤيد لدونالد ترامب، عدد الأصوات الوازنة والفاعلة في الحزب الجمهوري واليمين الأمريكي، أكد أقول متطرف، المناوئة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تقول أن هذه الحرب تم خوضها من أجل دولة الاحتلال الإسرائيلي، أعتقد أن هذا أيضا يعني يزيد من مساحة الانحسار في الفئة المؤيدة لدونالد ترامب. ورأينا كيف أن بداية المؤشرات للانتخابات التمهيدية تقول أن الحزب الجمهوري يخسر، ويخسر بشكل كبير جدا على كل المستويات، على مستوى مجلس النواب، مجلس الشيوخ، وحتى حكام الولايات والمجالس المحلية، دعيني أقول في الولايات المختلفة. إذن دونالد ترامب في الحقيقة في ورطة، إذا خاض الاتفاقيات هو سيخرج منها بخفي حنين، سيخرج منها كما دخل فيها بدون أي اتفاق أو يرجع إلى، وأخطأت أنا عندما كنت أتحدث عن 2018 هو عندما ألغى الاتفاق مع إيران. 2015 عندما تم التوصل إلى هذا الاتفاق ويريد أن يرجع إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه، فماذا أنجز؟ وإذا خاض حرب طويلة الأمد، نحن نعلم أنه استنفذ كل الأهداف، بنك الأهداف تم استهدافه وقصف 15,000 هدف كما تفضل لضيفكم الكريم، ولكن ما الذي أنجزه من خلال استهداف كل هذه المواقع في إيران؟ لا شيء، مضيق هرمز مغلق، إيران ما زالت تمسك بزمام الأمور والولايات المتحدة في الحقيقة، ودولة الاحتلال الإسرائيلي بالطبع غير قادرة على أن تنجز شيء. الشيء الأخير الذي أريد أن أقوله، تحقيق الوول ستريت جورنال الذي ظهر وأظهر أن دولة الاحتلال الإسرائيلي كانت أقامت قاعدة سرية في صحراء السماوة في العراق، ورأينا كيف أنه كان هناك بعض الهجمات على مواقع في دول الخليج التي نفت إيران أنها هي التي قامت بها، كان هناك استهداف لأذربيجان ولتركيا ونفت إيران أنها هي التي استهدفت هذه المناطق، والآن نرى أن هناك قاعدة عسكرية سرية في العراق، مما يعني أن دولة الاحتلال كما قال تقرير وول ستريت جورنال أن دولة الاحتلال الإسرائيلي كانت دائما تحاول أن تخلط الأوراق وتورط دول مختلفة في هذه الحرب التي أرادتها والتي أرادها نتنياهو ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن من الواضح أن هذه الجهود قد فشلت وفشلت فشلا ذريعا.
1: شكرا جزيلا لك من أوهايو خالد الترعاني الباحث في الشأن الأمريكي. ونستمر بالنقاش مع ضيوفنا، وأذهب إليك سيد مصدق بور من طهران. سيد مصدق، يعني إن تخيلنا المشهد في الولايات المتحدة، ترامب يعني لا يستطيع إلا أن يربح بطريقة أو بأخرى، فبالتالي سواء بعملية عسكرية الجهات الإيرانية تقول بأنها مستعدة لها، ولكن ماذا عن استمرار الحصار بهذه الطريقة والمراكمة على الأعباء الاقتصادية التي تظهر نتائجها في إيران؟
0: نعم، أنا أعتقد يعني الاقتصاد الإيراني هو يختلف يعني التخدي المتوقع عليه هذا، وبالتالي هذه الرامية ربما صحيحة موضوع دلالة تقوم الإفلاس القذارة، ولكن فائد دار، ولكن هذا يعني عنده هذا الاقتصاد الإيراني واقتصاد مقاومة، وبالتالي هذا الاقتصاد له ميزة خاصة. اليوم ما حصار طبعا هم اللي حصار مطبع صار كامل، يعني هناك مقبلة بلكي
1: إيران لديها. سيد مصدق عذرنا، يبدو أن الصوت يصلنا متقطعا، أعطينا فرصة لنعمل على جودته وأعود إليك لنسمع جوابك. دكتور هاني، يعني كما ذكر قبل قليل زميلي حسام دياب، تساؤلات عدة في طهران، سؤال عن نتيجة زيارة عراقشي إلى الصين، أين الدور الصيني، وأيضا نترقب هذه الزيارة لترامب التي أجلت لأول مرة بسبب الحرب على إيران، والآن هو ذاهب إلى بكين. ما المشهد هناك؟ ما التوقعات حياله؟
2: يعني إذا كان هناك دولة من الممكن أن تضغط باتجاه الوصول إلى اتفاق إلى جانب باكستان، قد تكون الصين لأكثر من سبب، وخاصة أن الصين دفعت ثمنا كبيرا في هذه الحرب فيما يتعلق بالنفط والغاز، وهي التي كانت تستورد النفط والغاز من دول الخليج، وبالتالي الصين هي المنافس الأساسي للولايات المتحدة على مستوى العالم. الصين هي لها مصالح كثيرة في إيران وفي الخليج أيضا، ومن هنا إيران علاقتها متميزة مع الصين، وتستطيع من خلال هذه العلاقة أن تقوم بتقديم مقترح جديد قد يكون فيه إمكانية للوصول إلى بعض التنازلات، على أساس أو على سبيل المثال نقل اليورانيوم المخصب الإيراني إلى الصين لفترة زمنية مؤقتة، هذا قد يكون أحد الحلول. الصين لها صحيح يعني علاقات مع الولايات المتحدة، لكنها هي منافس شرس للولايات المتحدة اقتصاديا وعسكريا وسياسيا على مستوى العالم، وهذا لا ينفي أن هناك اجتماع قادم ما بين الرئيس الصيني ورئيس الولايات المتحدة. هذا الاجتماع كان مؤطر له منذ مدة زمنية طويلة وليس له علاقة بالأحداث السياسية أو العسكرية في المنطقة، لكن من الممكن أن يتم استغلال هذا اللقاء ما بين الرئيسين الأمريكي والصيني للحديث حول مآلات الأوضاع السياسية والعسكرية في المنطقة وما إذا كان هناك إمكانية لإيجاد حلا سياسيا. والآن هناك يعني مراهنات على أن اللقاء القادم ما بين الرئيسين الصيني والأمريكي قد يكون فيه حديث وجدي، حديث جدي فعلا حول مدى إمكانية التعاون للوصول للاتفاق في الملف الإيراني. ومن هنا إيران استبقت الحدث على رغب الصين للحديث عن مدى إمكانية وصول إلى تنازلات إيرانية، وهذا كان واضح اليوم في الرد الإيراني. أبدت تنازلات، هذه التنازلات لم تلقى إعجابا ولا قبولا من قبل الولايات المتحدة لأنه لم تتناول كل الملفات وأنه تناولت جزئيات معينة من ملفات محددة. بالتالي أعتقد العتبة الأساسية للوصول إلى اتفاق من عدمه قد تكمن في الاجتماع القادم في بيجين ما بين ترامب ورئيس الصيني من أجل الحديث عن علاقات بين البلدين وملف المنطقة الحالي، ملف الإيراني ومضيق هرمز والملف النووي. لذلك تسعى إيران جاهدة حاليا في اللحظات الأخيرة لأن تقول أنه هي جاهزة للوصول إلى اتفاق نووي، جاهزة للوصول إلى اتفاق سياسي شامل وكامل وليس اتفاقا مجتزئا، اتفاق يشمل وكلاء في المنطقة، يشمل مضيق هرمز، يشمل الصواريخ البالستية وكل شيء، ولكن أن يكون هناك في ضمانات من قبل المجتمع الدولي، من قبل الصين والولايات المتحدة على أن تبقى إيران غير مستهدفة في المستقبل. ومن هنا بعتقد أنه هناك تعويل كبير على الصين، إذا ما تدخلت الصين سياسيا في هذا الملف في هذا السياق قد يكون هناك نجاح. هذا الاحتمال قائم، وبالتالي الأيام القليلة المقبلة قد نكون أمام فعلا إما الوصول إلى تفاهمات نسبية ولو بسيطة بإطار عام إذا تدخلت الصين في هذا الشأن وضغطت على إيران وليس على الولايات المتحدة، أو قد نكون أمام تصعيد حقيقي عسكري.
1: إذن العين على بيجين في الأيام المقبلة. أختم معك دكتور هاني بتعليق سريع لو سمحت على ما ذكره ضيفنا وذكرنا به بتحقيق الول ستريت جورنال عن وجود قاعدة سرية في صحراء النجف في العراق. ضيفنا من الولايات المتحدة رأى أن ممكن أن يكون لها دور في استهدافات كأذربيجان وغيرها.
2: أولا بالنسبة للقواعد العسكرية الإسرائيلية لا توجد معلومات مؤكدة، ولكن هذا احتمال قائم بالتأكيد أن يكون لها قاعدة عسكرية في بلد معين في المنطقة وعند تعاونات استراتيجية مع بعض الدول، هناك اتفاقيات تطبيع أيضا. ولكن بنفس الوقت هل هي التي قامت باستهدافات دول الخليج؟ هذا يعني فيها علامة استفهام كبيرة ويحتاج إلى تحقيق. لكن أعتقد أنه من السهل للقوى العسكرية والقوى الأمنية في دول الخليج أن تعلم وتتحقق ما إذا كان الاستهداف كان قادما من إيران أو من قاعدة عسكرية مختلفة، لأنه اليوم من خلال التقنيات الحديثة، من خلال الآليات الحديثة ووسائل الدفاع المختلفة تستطيع الدول أن تعلم مصدر الطائرات المسيرة والصواريخ بنسبة كبيرة. ومن هنا أعتقد حتى إيران لم تنفي مسؤوليتها بشكل قاطع عن معظم ما تم من الاستهدافات، ونأخذ بالحسبان أنه يعني 70-80% من الاستهدافات الإيرانية خلال 40 يوم من المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة كانت باتجاه دول الخليج. ولذلك يعني إذا كان هذا الكم الكبير قامت به إيران خلال 40 يوم من العمليات العسكرية بآلاف من المسيرات والصواريخ، أعتقد أنه لم يتم نفي ما قامت به إيران من خلال هذه الهجمات. وبعتقد أنه حتى وإن كان هناك قاعدة عسكرية إسرائيلية، هذا القاعدة من الممكن أن تقوم ببعض الهجمات، ولكن نحتاج إلى تدقيق في هذا الملف. أعتقد أنه إسرائيل منتفعة كدولة احتلال من أي حالة من الفوضى على مستوى المنطقة. أصلا هذه الحرب التي بدأتها إسرائيل والولايات المتحدة باغتيال قيادات في إيران والهجوم عليها، هجوم لم يكن قانونيا بالمطلق. إسرائيل متهمة بكل ما يحدث في المنطقة من عملية توسع استيطاني، توسع تهويدي، وإسرائيل معنية بالتوسع في الوقت الحالي على حساب المنطقة. وقال بنيامين نتنياهو نحن أمام تحولات إقليمية. كل هذا يدل لنا أن المنتفع الأساسي من كل التحولات، من كل الفوضى التي تحدث في المنطقة هي دولة الاحتلال الإسرائيلي. من ناحية الاقتصادية، إسرائيل تبيع الغاز في الوقت الحالي بأعلى سعر على مستوى العالم، وعندها موانئها تصدر هذا الغاز، هي تستعمل هذه الفرصة بالتوافق مع الولايات المتحدة لكي وعي كل أعدائها واستهداف العدو الأكبر بالنسبة لها إيران ووكلائها. وبالتالي لا أستبعد بتاتا أن تكون لإيران قواعد أو مصالح مختلفة استعملت من خلالها مصيرات أو صواريخ لاستهداف بعض المواقع في دول الخليج.
1: شكرا جزيلا لك دكتور هاني البسوس، أستاذ العلاقات الدولية، والشكر موصول أيضا لضيفنا من طهران أستاذ دقبور مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية، فقدنا للتواصل معه تقنيا. أفادت مصادر ميدانية وإعلامية في قطاع غزة بتوسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق سيطرته على القطاع عبر إزاحة الخط الأصفر من الجهة الغربية، هذا وقد استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع وسط تحذيرات من جهات عدة بتفاقم سوء الأوضاع الإنسانية.
4: تستمر فصول الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة بأشكال مختلفة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وسط حديث إسرائيلي علني عن رغبة القيادتين السياسية والعسكرية باستئناف القتال في القطاع بحجة رفض حماس نزع سلاحها. جديد يوميات العدوان سقوط مزيد من الشهداء والجرحى، منهم مدير شرطة المباحث في خان يونس الذي تم اغتياله في خضم سياسة إسرائيلية تصاعدت مؤخرا عنوانها استهداف قوات الأمن وعناصر الإسعاف والدفاع المدني. بالتوازي مع ذلك، قالت تقارير إعلامية إن قيادة المنطقة الجنوبية حصلت على الضوء الأخضر لتوسيع نسق الهجمات في قطاع غزة دون الانجرار إلى تصعيد شامل بسبب عدم اتضاح الرؤية حيال الوضع على الجبهتين الإيرانية واللبنانية. على الصعيد المتعلق بابتلاع أراضي القطاع وفرض سياسة الأمر الواقع، أفادت مصادر محلية وإعلامية بأن جيش الاحتلال أزاح ما يعرف بالخط الأصفر باتجاه الغرب. بذلك أصبح حجم المساحة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في القطاع يقدر بنحو 60% من إجمالي المساحة الكلية. فرض القيود على دخول المساعدات الإغاثية لا سيما الأدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية وحرمان سكان القطاع من الحصول على مياه نظيفة شكل آخر من أشكال الإبادة الإسرائيلية. مركز الميزان لحقوق الإنسان ذكر في سياق ذلك أن سكان المناطق الشمالية من القطاع يواجهون انقطاعا شبه كامل للمياه، كما أن 47% من الأدوية الأساسية في القطاع رصيدها صفر
5: بالنسبة للعلاج الوسطاني مش موجود.
4: وزارة الأشغال العامة والإسكان في القطاع أشارت من جانبها إلى أن الأوضاع الإنسانية تشهد تدهورا خطيرا نتيجة الدمار الواسع الذي خلفته حرب الإبادة. ما فاقم الأوضاع تدهورا وفق الوزارة منع الاحتلال إدخال المعدات والآليات الثقيلة لغايات فتح الطرق وتأمين المناطق المتضررة وإزالة المباني المتهالكة التي يبلغ عددها نحو 3000 وحدة سكنية باتت تشكل خطرا داهما على حياة السكان.
1: ونوه مشاهدينا للعاجل نقلا عن التلفزيون الإيراني يقول إن إيران رفضت الخطة الأمريكية التي اعتبرتها بمثابة استسلام لترامب. إذن التلفزيون الإيراني يقول بأن إيران رفضت الخطة الأمريكية التي اعتبرتها طهران بمثابة استسلام لترامب. وأيضا كان هناك تأكيد على أن خطة إيران أكدت ضرورة دفع واشنطن تعويضات عن الحرب وشددت على سيادة طهران على مضيق هرمز. إذن التلفزيون الإيراني يقول بأن إيران رفضت المقترح الأمريكي اعتبرته استسلام لترامب، ويقول بأن خطة إيران أكدت ضرورة دفع واشنطن تعويضات عن الحرب وشددت على سيادة طهران على مضيق هرمز. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من مكان يعج بالقصص الإنسانية، حيث يستمر عمال النظافة في قطاع غزة بمهنتهم في ظروف إنسانية صعبة. رافقنا ماجد الأغا في عمله ببلدية خان يونس.

0: أنا ماجد الأغا، عامل نظافة من غزة. بدأت مع البلدية شغل من 2015، حوالي 11 سنة مع البلدية. كنا شغلنا الرسمي الدوام على 5 إلى 11، بس احنا بنطلع الواحد أو على 2 أو على 12. أنا وزملائي كنا بنطلع بدري عشان نخلص المناطق مطرح الكرجة 12 في الليل، عشان يخلصوا المناطق، وهذا يخلص منطقته لهم بالذات المناطق تاعون كرجات السيارات. أنا بدي أكون الساعة مع الفجر أو بعد الفجر بنص ساعة كله بدي أكون جاهز. كان رواتبنا حوالي 300 دولار، كان ظروف هذيك كانت صعبة، كانت علينا صعبة، والحياة يعني 300 دولار إيش اللي بنسوي للواحد يعني؟ مش ولا أي حاجة، لا إلك ولا لمعاتك لأولادك ولا لكارتك، مسويش لك ولا حاجة. هذول كانت 300 دولار. كل واحد بحب أي شغلة يشتغلها، بس أنا هذه الشغلة لما دخلت فيها خلص ضلتني فيها وحبيت وضلتني مستمر فيها. إحنا قبل كنا نأخذ النفايات من الشارع، اليوم إحنا صرنا نأخذ النفايات من خيام الناس. الدنيا كلها اختلفت من قبل، مكبات قبل أغلبهم تدمروا وراحوا، فإحنا بنقطع مسافات طويلة عشان نروح للمكبات نفض على الكار المكبات كلها.
1: الله يعطيكم العافية لكم على هالبلد.
0: أنت اليوم لما تسمع من الشعب من شعبك أو من حبايبك أو من يقول لك اديك العافية، أنت بتنبسط، بتتشجع أكثر إنك تشتغل أكثر.

0: ساهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المحال التجارية التي أخطرتها بالهدم في بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة.
1: يدكون مورد رزقهم بعد أن بنوه بأيديهم. أجبروا على هدم محالهم التجارية بقرار من الاحتلال الإسرائيلي، وإلا فسيهدمها ويغرمون. ما يزيد من قهرهم أنهم يهدمون في حين يتفنن المستوطنون في بنيانهم في مستوطنات معالي أدوميم المقامة على أراضيهم. 50 محلا تجاريا مهددا بالتدمير في أي لحظة بقرار عسكري من الاحتلال سيؤدي لخسارة التجار ملايين الدولارات. يتمسك يحيى بأرضه ومحله ويرفض الهدم بيده.
2: عائلات ومحلات، يعني هذول المحلات مش واحد ولا اثنين ولا ثلاث ولا أربعة، وفي كم عيلة فيهن في المحلات هذول. هذا بده يصير في قطع رزق إذا هم بدهم يهدموا ويخربوا الدنيا. بس إحنا طلع من هالأرض مش رح نطلع، زي ما عمرناها أول مرة بنعمرها ثاني مرة.
1: تقع المحل على طريق الرئيس، هو سبيل نحو 1.5 مليون فلسطيني من جنوب الضفة وبلدات شرق القدس إلى وسط البلاد وشمالها. المحال التجارية هنا بنيت وتزينت لتبقى لا لتهدم، يقول أصحابها.
3: جزء من مخطط متكامل في دولة الاحتلال ومجموعة عصابات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين في بادية القدس وفي ريف القدس. عندما نقول أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة تم إنشاء 21 بؤرة رعوية استيطانية وسط التجمعات البدوية في محافظة القدس، فهذه كانت بهدف تهجير هذه التجمعات.
1: يقول الفلسطينيون إن الاحتلال يحاصرهم في قراهم ومدنهم ويمنعهم من الوصول لأراضيهم، ويسعى لسلبها منهم لتوسيع مستوطناته وإنشاء أخرى.
4: على هذه المساحة التي تقدر بنحو 12 ألف دنم يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مشاريعه الاستيطانية فيما يسمى بمخطط إيوان لربط القدس بمستوطنة معالي أدوميم المقامة على أراضي الفلسطينيين. وهنا تنقسم الضفة إلى شطرين، شمالي وجنوبي، لا تتواصل مع بعضها إلا بطرق يفرضها الاحتلال على الأرض. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.
0: ندد الفلسطينيون بإجبار قوات الاحتلال ومستوطنيه عائلة المسن حسين عصاصعة على إخراج جثمانه من قبره بحجة قربه من مستوطنة صنور المقامة على أراضي جنوب جنين، وسط تحذير من أطماع استيطانية في المنطقة.
5: هو الفلسطيني الذي نبش قبره ودفن مرتين، الثمانيني حسين عصعصة.
6: هنا لما حملته ونزلته في
7: طلع أنا شو بقول لهم؟
5: في بيت عزائه بقريته جنوبية جنين، لا حديث إلا عن إجبار العائلة على إخراج جثمانه بزعم قربه من مستوطنة صنور.
8: طبعا المستوطنين بوجود الجيش حكونا اذا ما بتشيلوا الجثمان من القبر راح نجيب جرافه ونشيل الجثمان ونكب لكم اياه برا على كل بساطه. يم
9: هاي المقبره موجوده قبل وجود المستوطنين في المنطقه.
5: الدفن يحتاج الى تنسيق الان، فالمستوطنون منذ أسابيع داخل مستوطنة صنور تنفيذاً لقرار حكومة نتنياهو بعد أن كانت مخلاةً منذ عام 2005. وإن وصل أحدهم إلى قبر عزيز سيمطر برصاص المستوطنين أو الجيش الذين لا يسمحون إلا بالوجع المضاعف.
9: خلينا نحكي يعني كان وجع بوجعين، إنه أنت في بموقف يعني حزنان على والدك إنه إحنا دفناه ويرد مثلاً مستوطن يجي بده يحفر قبر الميت ويشيله ويكبه.
5: يمنع وجود الفلسطينيين في محيط المستوطنة، ليس الأموات فحسب، فالأحياء تسلموا اختراط هدم لمحلهم التجارية.
7: هسه بالنسبة لوجود المستوطنين احنا في عندنا هسه صار تخوف على الأولاد، تخوف على المحلات، تخوف على تجارتنا، على نشاطنا العملي، على كل شيء، على البيت وعلى ولده وعلى ابنه.
5: الزج بالمستوطنين إلى قلب قرى وبلدات فلسطينية سلب أهلها الأمان، لكنهم يحذرون من سلب أرضهم. هذه أقرب نقطة يمكن الوصول إليها من موقع إخراج المسن من قبره. الاعتداء صارخ وغير مسبوق كما يصفه الأهالي هنا، لكنهم يخشون أن يكون إنذارا لمرحلة تشهد مزيدا من الانتهاكات بسبب وجود هذه المستوطنة. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، جنوبي جنين.
0: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن لجنة وزارية ستبحث مشروع قانون تقدمت به نائبة رئيس الكنيسة لإلغاء اتفاقية أوسلو بدعوى أنها جلبت الإرهاب بدلا من السلام.
10: في مسار كان يفترض أن يقود إلى تسوية دائمة بقي حتى اليوم معلقا بين التاريخ والواقع. اتفاقية أوسلو تعود اليوم إلى واجهة المشهد وسط مساع تشريعية إسرائيلية تعيد فتح واحد من أكثر الملفات حساسية وثقلا في ذاكرة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن لجنة وزارية تبحث مشروع قانون تقدمت به نائبة رئيس الكنيست يهدف إلى إلغاء اتفاقية أوسلو الموقعة عام 1993 بدعوى أنها جلبت الإرهاب بدلا من السلام، داعية إلى تشجيع الاستيطان وفق منشور لها على منصة إكس. اتفاقية نسبت إلى العاصمة النرويجية أوسلو حيث جرى توقيع إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالية في 13 من سبتمبر سنة 1993 بين الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريز برعاية الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون بهدف إطلاق مسار تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ونصت الاتفاقية على إقامة مرحلة انتقالية تمتد لخمس سنوات تنشأ خلالها سلطة فلسطينية تتمتع بحكم ذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة تمهيدا للدخول في مفاوضات الوضع النهائي. ومن أبرز بنود الاتفاقية نقل تدريجي للصلاحيات المدنية والإدارية من إسرائيل إلى الفلسطينيين مرورا بإجراء انتخابات فلسطينية عامة وتشكيل قوة شرطة فلسطينية وبناء مؤسسة حكم ذاتي وصولا إلى إعادة انتشار القوات الإسرائيلية وانسحابها من مناطق محددة أبرزها غزة وإريحا. إلى جانب إطلاق مسار تفاوضي للوضع النهائي تشمل القضايا الأكثر حساسية مثل القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات فضلا عن تعزيز التنسيق الأمني والإداري خلال المرحلة الانتقالية. اتفاقية رغم أنها فتحت بابا لمسار التسوية لكنها واجهت تحديات كبيرة أبرزها استمرار التوسع الاستيطاني وتعثر مفاوضات الوضع النهائي وتفاقم التوترات الأمنية والحرب على غزة، ما جعل المسار الانتقالي يطول ويتعثر دون الوصول إلى حل نهائي.
0: التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وفدا برلمانيا فرنسيا برئاسة عضو البرلمان كريستوفر ماريو، وتطرق اللقاء للأوضاع في السودان وجهود الحكومة في تحقيق الأمن. قال عضو البرلمان الفرنسي ماريو إن الزيارة تأتي للوقوف على الانتهاكات التي مارستها قوات الدعم السريع ضد المدنيين، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب في البرلمان الفرنسي لتصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية. كشفت مصادر عراقية للتلفزيون العربي أنه جرى الاتفاق على عدة مناصب في التشكيلة الوزارية التي يعتزم رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي تقديمها أمام البرلمان لنيل الثقة خلال الأيام المقبلة. قالت المصادر إن التشكيلة المرشحة تضم فؤاد حسين لمنصب نائب رئيس الوزراء وربير أحمد لوزارة الخارجية ومحمد صاحب الدراجي لوزارة المالية ومحمد نوري لوزارة الصناعة، إضافة إلى مقداد الجميلي لمنصب وزير التربية. تناولت الصحف العالمية الصراع المتزايد بشأن مضيق هرمز، سنتابع هذا التقرير ومن بعده ساعة جديدة مع سهام بابا.
11: في صحيفة الجارديان البريطانية يسلط الكاتب دان صباغ الضوء على تحول المواجهة في مضيق هرمز إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، وأن إيران نجحت في فرض واقع تعطيل فعلي للملاحة رغم التفوق العسكري الأمريكي والإسرائيلي، ما جعلها تتحول من طرف مستهدف إلى لاعب قادر على التأثير في التجارة العالمية للطاقة. في المقابل فإن الولايات المتحدة تواجه مأزقا متزايدا لأنها لم تنجح في تحويل تفوقها العسكري إلى سيطرة استراتيجية، ما كشف حدود القوة الأمريكية في إدارة الممرات البحرية، كما أن الحصار البحري الأمريكي يضغط بشدة على الاقتصاد لكنه في الوقت نفسه لا يقترب من تحقيق انهيار داخلي سريع. وختم بأن إيران لا تستطيع إنهاء الضغط الأمريكي، وأن الولايات المتحدة لا تستطيع فرض استسلام أو إنهاء سريع للأزمة، ما يجعل مضيق هرمز ساحة مواجهة مفتوحة. ونقرأ في مجلة تايم الأمريكية مقال حميد عزيزي بشأن أصحاب الكلمة العليا في إيران، وأن التقارير التي صدرت في الآونة الأخيرة والتي تشير إلى تحرك نحو اتفاق محتمل تتعارض مع واقع أن المفاوضات بشأن إنهاء دائم للنزاع تعثرت مرارا وتكرارا بسبب الخلافات بين البلدين. وأضاف الكاتب أن واشنطن تعتقد أن اغتيال المرشد الأعلى وعدد من القادة الإيرانيين يعزز تفوق الولايات المتحدة، لكن الواقع يقول أن الدولة الإيرانية أعادت تشكيل هياكل القيادة الإيرانية ولا تزال القرارات تتخذ. وتابع أن السلطة التي كانت مركزة سابقا في مكتب المرشد الأعلى موزعة الآن بين دائرة ضيقة من الشخصيات العسكرية والأمنية والسياسية، وتتداخل اختصاصاتهم ومسؤولياتهم بشكل متزايد. وختم الكاتب بأن بروز الحرس الثوري وقدراته العسكرية خلال الحرب الحالية يجعلان منه عنصرا مؤثرا في اتخاذ أي قرار يتعلق في التعامل مع الولايات المتحدة، ويجعل التوصل إلى اتفاق مع واشنطن أكثر صعوبة. إلى موقع The Hill الأمريكي، ونقرأ فيه مقال نيال ستانيج عن تخوف الرئيس الأمريكي من عودة القتال ضد إيران، وأن ترامب يواصل التهرب من الإجابة عن السؤال الذي يطرح بكثرة بين السياسيين الأمريكيين بشأن موعد انتهاء مهلة وقف إطلاق النار مع إيران، حيث يسعى الرئيس للحفاظ على سلام هش. وأضاف الكاتب أن الإدارة الأمريكية تكرر التصريحات المتعلقة بغضبها من تصرفات إيران، لكنها لا تبدو مستعدة للإعلان عن عودة الأعمال القتالية، رغم أن القادة الإيرانيين مصممون على مواقفهم. وتابع أن القادة في طهران يعتقدون أن الوقت في صالحهم، فقبضتهم الداخلية على السلطة تبدو راسخة، كما يملكون السيطرة الواضحة على مضيق هرمز. وختم الكاتب بأن الضغوط الاقتصادية في الولايات المتحدة تعطي ترامب دافعا قويا لإيجاد مخرج دبلوماسي من الصراع، لكن هذا المخرج ليس سهلا على الإطلاق، ويزداد تعقيدا برغبته في تحقيق نصر ساحق. في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يكشف تقرير عن تحول بحر قزوين إلى ممر استراتيجي حاسم في الحرب بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها، وأن روسيا وإيران عززتا استخدام هذا المسار لنقل مكونات الطائرات المسيرة والمعدات العسكرية، ما ساعد طهران على إعادة بناء جزء مهم من قدراتها، وأن إغلاق أو تعطيل الطرق البحرية التقليدية مثل مضيق هرمز قد دفع إيران إلى الاعتماد المتزايد على بحر قزوين لتأمين الغذاء والمواد الأساسية، مع توسع شحنات روسية يصعب تتبعها، خاصة أن الطبيعة المغلقة للبحر بين 5 دول فقط تجعل اعتراض هذه الإمدادات مستحيلا عمليا على الولايات المتحدة، ما يحوله إلى نقطة عمياء في منظومة العقوبات الغربية. وختم بأن قزوين أصبح جزءا من بنية حرب موازية تعيد تشكيل ميزان القوى عبر شبكات لوجستية سرية قد تطيل أمد الصراع خارج ساحات المواجهات المباشرة.
12: ساعة جديدة من تغطيتنا المتواصلة للتطورات في الشرق الأوسط. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصته جو سوشيال إن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار غير مقبول على الإطلاق. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت عن مصادر قولها إن الرد الذي سلمته طهران عبر الوسيط الباكستاني لا يتضمن الاستجابة للطلب الأمريكي القاضي بالحصول على التزامات مسبقة بشأن مصير البرنامج النووي لإيران ومخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. كما تضمن الرد الإيراني وفق الصحيفة اقتراحا بمناقشة القضايا النووية خلال 30 يوما، ووقف معالجة جزء من اليورانيوم على التخصيب على أن تنقل الكمية المتبقية إلى دولة ثالثة. على صعيد متصل، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني مطلع قوله إن ما ذكرته وول ستريت جورنال عن النقاط المتعلقة بالبرنامج النووي غير صحيح. في المقابل، قال التلفزيون الإيراني إن طهران قدمت خطتها لإنهاء الحرب ردا على الخطط الأمريكية، وقد ركزت على الحقوق الأساسية للشعب الإيراني. أضاف التلفزيون الرسمي أن إيران رفضت خطة واشنطن واعتبرتها استسلاما لتجاوزات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما أكدت طهران في خطتها على ضرورة دفع الولايات المتحدة تعويضات عن الحرب وعلى سيادة إيران على مضيق هرمز ورفع العقوبات والإفراج عن الأصول وممتلكات إيران المصادرة. معنا الآن من طهران مراسلنا حسام دياب، ومن واشنطن محمد بالدين. أهلا بكما، وأبدأ معك محمد بسؤال عن ردود الفعل الآن في الداخل الأمريكي، خاصة من الفريق المقرب من الرئيس دونالد ترامب بعد رفضه المقترح الإيراني.
13: المقربون من ترامب يحثونه ويقولون بأنه اتخذ القرار السليم وعليه أن يمضي قدما في اتجاه مشروع الحرية بلس، ذلك المشروع الذي هدد به والذي قال إنه سيكون مطورا من مشروع الحرية الذي لم يدم يومين كاملين منذ إطلاقه في محاولة لفتح الملاحة عبر مضيق هرمز من خلال قنوات أو طرق بديلة ومسارات في منطقة أمنية معززة. قال السناتور لينزي جراهام الجمهوري من ولاية ساوث كارولينا إن على الرئيس الأمريكي أن يمضي في اتجاه مشروع الحرية بلس لأنه قد استنفذ طرقه الدبلوماسية ومحاولاته للوصول إلى الحل مع الجانب الإيراني، وكل ذلك كان على وقع وفي الواقع مع إعادة تغريد للرد الذي نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة إكس، والذي قال فيه بأن ما طلبته أو ما قدمته إيران هو غير مقبول على الإطلاق، ما قدمه من يسمون أنفسهم بممثلي إيران. إضافة إلى ذلك، قال ترامب في مكالمة هاتفية مع وكالة أكسيوس إن الرد كان جزءا من مواضيع النقاش التي أثارها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة هاتفية، وبأنه تطرق في جزء من المكالمة لهذا العرض أو الرد الإيراني. لم يوضح ترامب ما إذا كان سيواصل في طريقة دبلوماسية من خلال تقديم فريقه لمقترح مقابل أو لرد على الورقة الإيرانية، لكن الظاهر من خلال تصريحاته هذه أنه قد لا يكون هنالك رد أمريكي، وعلى الأقل لم يوضح أو يلمح إلى ذلك بأي شكل من الأشكال. من جهة أخرى، كان هنالك تصريح من سيناتور كريس ميرفي الديمقراطي الذي انتقد بشدة المسار والطريقة التي تتعامل بها إدارة ترامب مع مسألة إيران، وقال بأن كبار مسؤولي إدارة ترامب وترامب نفسه جميعهم لا يقرؤون دروس التاريخ، رغم أن الاقتصاد الإيراني بلا ريب يعاني بشدة من جراء كل هذه الإجراءات والضغط الأمريكي، لكن هذه الإدارة لا تعلم ولا تفهم ولا تقرأ دروس التاريخ. وهذه صيغة دارت كثيرا على ألسن المشرعين الديمقراطيين فيما يتعلق بالمنهج والمقاربة التي اتخذتها إدارة ترامب في التعامل مع إيران، وبشكل أساس ومحدد ما يتعلق باتخاذ قرار الحرب. ترامب بشكل عام كان يشير إلى أن القرار هو قراره هو وقرار إدارته وليس قرارا إسرائيليا، ذلك أن انتقادات كبيرة وجهت له في الداخل الأمريكي، ليس على مستوى المشرعين ولكن مستوى أدنى من ذلك قليلا، أي المؤثرين في المشهد الإعلامي والسياسي الأمريكي ممن اتهموا الإدارة الأمريكية بأنها رهينة في أيدي قرار إسرائيلي هو الذي يتخذ القرار أو الأمر بالدخول في الحرب أو الخروج منها أو محاولة الوصول إلى اتفاق، وهو على الأرجح أي هذا القرار الإسرائيلي لا يريد الوصول إلى صيغة اتفاق يمكن أن تجنب المنطقة مزيدا من تأثيرات وتداعيات حرب قد تكون أوسع وربما حتى انخراط أمريكي طويل الأمد في إيران. وهذه نقطة تؤرق الفريقين الجمهوري والديمقراطي، كون الولايات المتحدة إن لم تجد حلا أو مخرجا من هذه الحرب الآن التي نظريا هي في واقع وقف إطلاق نار مؤقت، فإنها قد تستغرق فيها أكثر، وقد يكلف ذلك جيوب الأمريكيين ويكلف الاقتصاد العالمي كسادا كبيرا كذلك الذي حدث في عشرينيات القرن الماضي، وسيعود بالكثير من السوء على الأمريكيين الذين يتذكرون حروب الولايات المتحدة السابقة، فيتنام، العراق، أفغانستان وغيرها من تدخلات واشنطن خارج حدودها، والتي انتخب ترامب من أجل أن يبتعد عنها وأن لا يكون لديه مبدأ إلا مبدأ أمريكا أولا. ذلك الأمر الذي وجدوا أنه حاد عنه في مسألة حرب إيران بشكل خاص، وبأنه ربما أساء التقدير باعتقاده أن إيران كان يمكن التعامل معها بنفس الطريقة والمبدأ والمذهب الذي انطلق به في التعامل مع فنزويلا.
12: شكرا جزيلا لك محمد بالدين من واشنطن. الآن إليك حسام في طهران لمتابعة آخر المواقف وردود الفعل الإيرانية والمتوقع في الأيام المقبلة.
14: مبدئيا بدأت وسائل إعلام غير رسمية تطرح عدة تساؤلات، منها ما هو منطقي بطبيعة الحال. البعض يتحدث عن وجود فرصة ما بيد الجانب الصيني، خاصة أن النفي أو الرفض الأمريكي جاء قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. هناك من يشير إلى دور يجب التعويل عليه، يجب أن لا يغفل الجميع عن الدور الصيني، كون زيارة عباس أراغشي لبكين قبل أيام قليلة أتت لتضع الجانب الصيني في صورة التصور الإيراني بشكل كامل لتطورات المنطقة، مستقبل إدارة مضيق هرمز، البرنامج النووي، وأيضا مسألة وقف الحرب سواء ضد الجانب الإيراني أو حتى على مختلف الجبهات. قد يخرج شيء ما بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين يغير المعادلة، لا أحد يعلم ذلك حتى الآن، لكن مجمل التصريحات التي سبقت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أتت ردا على المقترح الإيراني أو الرد الإيراني، وأيضا أول تصريح أتى بعد هذا الموقف الأمريكي كانت تشي بأن الأمور ذاهبة نحو الأسوأ. على سبيل المثال محسن رضائي مستشار المرشد مجتبى خامنئي للشؤون العسكرية تحدث أو ابتعد عن مسألة الرد الأمريكي والرد الإيراني، وذهب باتجاه فكرة التصعيد بشكل ما، وربط الأمر بإسرائيل بالدرجة الأولى، قال بأن هناك مشروع يتم العمل عليه في المنطقة، وبعض الدول في المنطقة على ما يبدو تحاول ركوب هذه الموجة الإسرائيلية. هذه الدول من وجهة نظر محسن رضائي تملك من الطموحات ما يفوق قدراتها على النجاح في ركوب مثل هذه الموجة. حذر هذه الدول من أي تصعيد خلال المرحلة المقبلة، وطالب هذه الدول بامتلاك الوعي والبصيرة الكافية، وحذر من دور إسرائيلي يحاول تخريب كل ما يدور حاليا في المنطقة، وعلى رأس هذه المسائل المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية قبيل إعلان ترامب عن موقفه تجاه الرد الإيراني كان يتحدث عن تاريخ إيران في التغلب على الاستعمار الخارجي، وشبه المرحلة الحالية التي تعيشها إيران بإحدى المعارك السابقة التي خاضها الفرس ضد الرومان، وشبه الجانب الأمريكي بالقادة الرومانيين الذين أتوا بإمكانيات كبيرة للتسبب بخسارة أو لهزيمة الفرس، ولكن الواقع كان مختلفا تماما، وأن عامل الصبر وعامل الاعتماد على الذات وغيرها من العوامل هو الذي حال دون خسارة الفرس في تاريخ ما قبل الميلاد في هذه المعركة ضد الرومان. لكن كان هناك أيضا تصريحات نقلتها وكالة تسنيم عن مصادر مطلعة انتقدت أو تعاملت بسخرية مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المبدئي حتى هذه اللحظة كما وصفته بعض وسائل الإعلام الإيرانية. كان هذا المصدر يقول لوكالة تسنيم بأنه وإن يكن فلينتقد أو فليرفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني، نحن في طهران نبني ردودنا بناء على المصلحة الوطنية وليس على ما يتخيله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال هذا المصدر أيضا لوكالة تسنيم بأنه من الجيد عندما يدلي الرئيس الأمريكي بتصريحات سلبية تجاه أي موقف إيراني. ذهبت هذه المصادر أيضا في الحديث لاحقا إلى التلفزيون الإيراني أبعد من ذلك، وركزت على ما يبدو على المطالب التي تزعج الأمريكيين حاليا إلى جانب الملف النووي الإيراني بحسب السردية الإعلامية الأمريكية منذ ساعات قليلة. الجانب الإيراني يتحدث عن مسألة المطالبة بالتعويضات بشكل مباشر عن خسائر الحرب الماضية، الاعتراف بقدرة أو دور إيران في إدارة مضيق هرمز خلال المرحلة المقبلة وربما بشكل دائم، أيضا مسألة الإفراج عن أموال إيران في الخارج وغيرها من النقاط التفصيلية التي ربما تشكل العائق حاليا كما تتحدث إيران. هناك الكثير من التساؤلات سهام المطروحة حول واقع هذا الرد الأمريكي على الرد الإيراني، حقيقة تفاصيل الرد الإيراني التي لم تخرج بشكل كامل إلى العلن حتى هذه اللحظة، وحول مستقبل هذه المفاوضات الغير معلوم حتى هذه اللحظة. لكن كما قلنا، المؤشرات سواء على مستوى التصريحات أو على مستوى التحركات التكتيكية منذ صباح يوم أمس كلها تشير كانت إلى أن الأمور ذاهبة نحو الأسوأ. على رأس هذه المؤشرات كان إدخال الحرس الثوري الإيراني لسلاح الغواصات بأنواعها المختلفة، غدير وفاتح وغيرها من الغواصات القادرة على البقاء في المياه الضحلة لفترات طويلة، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية استئناف عملية مشروع الحرية بلس خلال الأيام المقبلة. قد تكون هذه العملية قبيل زيارته إلى الصين أو بعدها، لا أحد يعلم حتى الآن، لكن وجود هذا السلاح حاليا في المشهد يشي بأن إيران قد تذهب بعيدا في مسألة إلحاق الضرر أو إغلاق مضيق هرمز لفترات طويلة، نظرا لما تمتلكه الغواصات الإيرانية من قدرة على التحرك والمناورة عند مضيق هرمز. إليك سهام.
12: شكرا جزيلا لك حسام دياب، حدثنا من طهران. أن مشاهدينا نشير للخبر العاجل، رويترز تقول بأن أسعار النفط تصعد 3% بعد تعثر التوصل إلى اتفاق سلام بين إيران وأمريكا. إذا رويترز تقول بأن أسعار النفط صعدت 3% بعد تعثر التوصل إلى اتفاق سلام بين إيران وأمريكا. معنا الآن للنقاش محمد سطوحي، الكاتب الصحفي المختص في الشؤون الأمريكية من نيويورك. أهلا بك معنا أستاذ محمد. الخيارات المتبقية أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هل هو مشروع الحرية بلس، وما الذي سيحدثه في النهاية؟
15: الخيارات محدودة جدا أمام الرئيس الأمريكي، وهو يشعر بمأزق كيف يمكن أن يخرج منه بالانتهاء من الحرب لكن دون أن يكون هناك إراقة لماء الوجه، بمعنى أنه يعود إلى الشعب الأمريكي ولديه ما يستطيع أن يقول أنه حققه وأنه أنجز بشأنه في إيران. الوضع الحالي مستحيل أن يستمر لفترة طويلة، هو يعلم أنه استمرار الإغلاق في مضيق هرمز كارثة كبرى على الاقتصاد العالمي، وحتى مع الحصار ضد إيران كل الاستخبارات المركزية الأمريكية في مجمل تقاريرها تشير إلى أنه إيران تستطيع أن تصمد لثلاثة أو أربعة أشهر قادمة، فهذا مستحيل أنه يستمر للاقتصاد العالمي. ومن هنا الرئيس الأمريكي أمامه موقف صعب، إيران لا توافق تماما على مطالبه الخاصة بإمكانية الوصول على الأقل لتفاهمات مبدئية حول مذكرة التفاهم يعقبها شهر من المفاوضات، لكن المواقف المبدئية لإيران ما زالت بعيدة جدا عما يطالب به دونالد.

0: كل هذه النوعية من الأصوات العالية في فوكس نيوز وغيرها ما زالت تتحدث عن ضرورة العودة إلى استخدام القوة العسكرية لإجبار إيران على التوافق مع المطالب الأمريكية الإسرائيلية. لكن ترامب لا يريد العودة لهذه الحرب، فهل من الممكن أنه يقوم بعملية محدودة كنوع من إرسال إشارة إلى الإيرانيين؟ ممكن، ولكن هذا معناه الانجرار، إمكانية الانجرار على الأقل إلى عودة الحرب
1: ما الذي تعنيه بعملية محدودة؟
0: إلى الصين.
1: الرجل قام بعمليات، يعني شن حرب ضد إيران، هذه الحرب الثانية، يعني إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية اختلت يعني معظم القيادات الإيرانية ولم يتغير شيء، الحصار قائم في مضيق هرمز ولم يتغير شيء. فإذا كان المخطط ذهاب نحو عمليات عسكرية، ما الذي ستحدثه هذه العمليات؟
0: نعم، هو في كل الأحوال أمامه فترة هذا الأسبوع وربما الأسبوع القادم، لا يريد أن يفسد زيارته المتوقعة والمهمة جدا للصين، هو يعول عليها كثيرا، فبالتالي
1: كان يقول
0: ستكون مفاجأة كبيرة بالنسبة لي،
1: بأنه لا يريد في الحقيقة، يعني هذا ما كان يفهم، ما كان يوحي به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألا ترتبط زيارته بما يحدث مع إيران، وأنه كان ينتظر الرد الإيراني قبل هذه الزيارة.
0: من الممكن أن يقول ذلك أو يقول المسؤولين الأمريكيون ذلك، ولكن في النهاية الارتباط قوي جدا بين الوضع في الصين، الموقف الصيني، والوضع مع إيران. ترامب إذا عاد مرة أخرى إلى شن العمليات العسكرية، هذا معناه إفساد متوقع لزيارة مهمة جدا، هو يريد أن يعود منها ويقول أنه حقق الكثير من التوافق مع الحكومة الصينية بشأن العديد من القضايا الاستراتيجية، التجارية، الاقتصادية، المالية، ولكن هذا كله سيكون من الصعب أن يتحقق إذا ما عادت الحرب مرة أخرى. تلاحظ مثلا في زيارته السابقة في فترته الأولى كان يتفاخر أمام الزعماء الآخرين أن الصين استقبلته بأفضل استقبال في تاريخها. هل من الممكن لبكين أن تفعل ذلك؟ إذا عاد ترامب إلى العمليات العسكرية هذا شيء مستبعد جدا، وهذا يتعارض مع ما يريده دونالد ترامب من الزيارة. فالارتباط قوي وقائم بين
1: طبعاً الطرفين، حتى وإن لم تقوم حتى وإن لم تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على خطوة عسكرية قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين، هل سيكون من المريح بالنسبة للأمريكيين ولترامب شخصياً أن تلعب الصين وهي الخصم الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية دور في حلحلة الملف الإيراني؟
0: الصين لعبت دورا بالفعل، وترامب كان سعيدا جدا به انه بكين ضغطت على طهران في عملية وقف اطلاق النار. هل من الممكن ان تعود للعب دور اخر؟ من الممكن ان يحدث ذلك، والصين علاقتها قوية جدا بطهران، لكن هناك حسابات خاصة بالصين. اولا هم اقرب لإيران وللموقف الإيراني منهم إلى الموقف الأمريكي. ثانيا هم راضون تماما بأن يجدوا أنه أنف أمريكا تنزف في السواحل الإيرانية، وأنه صورة الولايات المتحدة لم تعد إيجابية عالميا، وأنه القوة العظمى تجد نفسها الآن أكثر من شهرين وهي غير قادرة على هزيمة بلد يخضع لعقوبات عالمية على مدى عقود طويلة. هذا كله يساعد الصين التي ترى أيضا أن هناك نزيف في الأسلحة الاستراتيجية الأمريكية، الصواريخ، منظومات الدفاع الصاروخي، بوشات البحرية الذين يتم سحبهم، صواريخ ثاد المضادة للصواريخ التي يتم سحبها، كل هذا يساعد الصين ويجدون فيه شيئا جيدا. وربما يستكشفون أيضا من خلال الأحداث نقاط الضعف الأمريكية في حالة أي مواجهة قادمة، خصوصا بشأن تايوان. فمن هذه النواحي الصين ربما لا يجد فيها ترامب الحليف، ولكن قد يجد فيها من تريد أن تلعب دورا عالميا يساعد في استقرار المنطقة بطريقة تعود على الصين بالفائدة باعتبارها القوة الكبرى التي من الممكن العودة إليها، وأن ترامب نفسه والولايات المتحدة عجزت عن تسوية المشكلة بدون التعاون الصيني. فمن هنا ربما يعول على أنه لقاءه مع الرئيس شي سيساعد الولايات المتحدة للمضي قدما بالنسبة لتسوية

0: عفوية ما بالنسبة للعديد من القضايا، البرنامج النووي، فتح مضيق هورمز، هذه كلها أمور مرتبطة ببعضها البعض. لكن أنا أعتقد أنه لابد من الوصول إلى حل لمضيق هورمز أولا، ثم المضي قدما بالنسبة للبرنامج النووي الذي لا يوجد عجلة بشأنه، لأنه في النهاية ليس هناك برنامج نووي عسكري يخشى منه في هذا التوقيت وربما للسنوات القادمة. فبالتالي لابد من تسوية قضية مضيق هورمز، لأنه هناك خطر كبير على الاقتصاد العالمي، وفي نفس الوقت من الممكن المضي قدما في مفاوضات فيما بعد بشأن البرنامج النووي، لأنه هذا صعب جدا وسيستغرق رب أشهر وربما سنوات. إدارة أوباما استغرقت عامين على الأقل في المفاوضات للوصول إلى الاتفاق، فهذا سيستغرق وقتا طويلا. لا أعتقد أن الوضع في مضيق هورمز يتحمل الاستمرار لهذه الفترة.
1: طيب، كنت ذكرت بأن الرئيس الأمريكي طيلة الفترة الماضية كان يحاول تفادي العودة إلى الخيار العسكري أو الضربات العسكرية المدمرة التي كان يلوح بها، ضرب المنشآت الطاقة والمنشآت المدنية في إيران. لماذا حدث ذلك؟ لماذا لم يقدم على هذا الخيار في وقت سابق؟ ولماذا ترك الباب مفتوحا أمام المفاوضات اعتقادا منه بأن الموقف الإيراني سيتغير؟
0: الرئيس الأمريكي دخل هذه الحرب وهو يتصور أنها حرب لعدة أيام، يعلن بعدها الانتصار ويمضي. هذا كان تصوره الذي قاله له نتنياهو والموساد الإسرائيلي، رغم أنه CIA والاستخبارات الأمريكية وكبار المسؤولين الأمريكيين حذروه من أنه هذا الكلام غير واقعي، لكنه أراد أن يصدق ما قاله نتنياهو لأنه خرج من الموقف في فنزويلا ولديه نشوة كبيرة بأنه القادر على تحقيق المعجزات. هو دخل إيران يتصور أنه سيخلق ديلسي رودريغيز جديدة، وهي الرئيسة الحالية في فنزويلا بعد اعتقال مادورو، فتصور أنه يمكن أن يغير النظام ويأتي بديلسي رودريغيز جديدة في إيران، ولكن كما قال أحد الخبراء كريم سجابور وهو في الولايات المتحدة.
1: طيب، هذه فيما يتعلق أستاذ محمد بخيار الضربة من البداية، نعلم بأن الضربة جاءت بتحفيز إسرائيلي، لكن لاحقاً عندما وجهت الضربات العسكرية وبدأت أمريكا في هذه الحرب إلى جانب إسرائيل، الرئيس كان يعطي مهل للتفاوض. لماذا استمر في إعطاء هذه المهل واستمر في الاعتقاد بأن الموقف الإيراني سيتغير؟ وهل سيكون قادر على الهروب إلى الأمام بهذا الشكل وعدم الاعتراف على الأقل بأن حتى الحصار الاقتصادي ضد إيران لم يؤدي إلى النتائج التي كان الرئيس يطمح لها؟
0: نعم، والتقارير كما ذكرت الاستخباراتية الأمريكية التي تم تسريبها، وهذا شيء مهم أنه الاستخبارات الأمريكية تسرب للصحف معلومات تتعارض مع ما يقوله ترامب والإدارة الأمريكية، هذا مؤشر خطير جدا على أنه هذه الأجهزة أصبحت في حالة غضب من أنه يتم تصوير الأمور بصورة غير واقعية وغير حقيقية. قالوا أنه إيران تتحمل 3 أو 4 أشهر بسهولة في الفترة القادمة. في النهاية الرئيس الأمريكي الخيارات صعبة أمامه، إذا عاد إلى الحرب ماذا يستطيع أن يحقق؟ هل هو يسقط النظام كما كان يتصور قبل بداية الحرب في فبراير؟ هو يعلم الآن أنه هذا صعب جدا إن لم يكن مستحيلا. هل يستطيع أن يحصل على اليورانيوم المخصب داخل إيران؟ هذا ما يقوله له نتنياهو ما زال، أنه هذا أمر ممكن عسكريا، ولكن نتنياهو يمكنه أن يضحي بأي جنود أمريكيين. ترامب هو الذي سيدفع الثمن سياسيا هنا في الولايات المتحدة. هو لا يستطيع أيضا أن يفتح مضيق هورمز بالقوة، لأنه إيران بسهولة جدا وبأسلحة غير تقليدية يمكنها أن تعوق الملاحة في مضيق هورمز. الشركات التجارية ومالكي الناقلات وشركات التأمين هم لن يضحوا بالعاملين في هذه السفن أو بالسفن نفسها بكل ما قيمته المليارات من الدولارات، فقط لأنه ترامب يقول لهم اطمئنوا. فمن هنا عملية العودة إلى الحرب من السهل، هو لديه القدرة العسكرية على أنه يضرب إيران لا شك في ذلك، ومن الممكن أن يدمر إيران غدا، ولكن هذا سيحقق له إيه؟ هذا هو السؤال.
1: وهنا يطرح السؤال باختصار أستاذ محمد، من الأكثر تأثير على ترامب الآن في ظل الظرف الحالي؟ الحرج الذي سببه الرد الإيراني لترامب يعني كيف سيؤثر على خياراته لناحية التفاعل مع الداخل الأمريكي؟ من الأكثر تأثيراً؟ هل هو اللوبي الإسرائيلي المؤيد للخيارات الإسرائيلية المتطرفة تجاه إيران؟ أم الأصوات التي تنادي بضرورة وقف هذه الحرب؟ وأيضاً تضع ربما يعني الكثير من العقد الدستورية والقانونية في طريق استكمالها.
0: أتصور أنه الأكثر تأثيراً عليه الآن هو سكوت باسن وزير المالية الأمريكي، لأنه يعتقد أن هناك آثار بدأت بالفعل بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، الارتفاع في أسعار النفط حوالي 4.5 دولار في المعدل في الولايات المتحدة، هناك معدلات التضخم في تزايد، هناك احتمال كبير لحدوث كساد عالمي يؤدي إلى كساد في الولايات المتحدة. هذه الأمور هي التي ستؤثر في النهاية. هو اجتمع مع رؤساء الشركات النفطية الأمريكية منذ أيام، فيحسب هذه الأمور لأنه في النهاية لها انعكاساتها السياسية الكبيرة على الناخبين الأمريكيين قبل الانتخابات الأمريكية النصفية في نوفمبر القادم. لكن بالتأكيد اللوبي الإسرائيلي لا يزال قويا وقادرا على التأثير. بالتأكيد أيضا هناك ضغوط على الرئيس الأمريكي في الناحية الأخرى، خصوصا دول المنطقة، بالمناسبة دول الخليج العربية التي لها علاقة قوية معه على مدى سنوات وتستطيع أن تتواصل معه بشكل مباشر، فبالتأكيد أيضا هو يستمع لهم. هو استمع لنتنياهو بالأساس في دخول الحرب، ربما يكون مستعدا الآن للاستماع إلى آخرين والاستجابة لمطالبهم. هذا ما حدث عندما أوقف عملية Project Freedom التي أوقفها أو مشروع الحرية، ربما يكون هناك ما هو قادم، وآمل أنه على الأقل هذا يعيد إليه بعض التوازن حتى لا يكون هناك انغماس كامل في المستنقع الذي سيدمر المنطقة. إيران تقولها صراحة ستدمر الكابلات البحرية التي تمر عبر مضيق هولمز، هذا سيكون مؤثرا بشكل كبير جدا، ستدمر مواقع نفطية محيطة بها، هذا سيمثل كارثة هائلة للاقتصاد العالمي. إسرائيل لا تبالي بكل ذلك، الولايات المتحدة هي التي عليها أن تفكر في كل هذه العواقب.
1: شكرا جزيلا لك محمد سطوحي، الكاتب الصحفي المختص في الشؤون الأمريكية، حدثنا من نيويورك. أكد مصدر أمني للتلفزيون العربي أن السلطات العراقية لم تتمكن من تحديد هوية القوة التي توجد في صحراء النجف قبل نحو شهرين. وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة أبلغت العراق بضرورة عدم الاقتراب من المنطقة لدواع أمنية، مشيرا إلى أن القوات العراقية نفذت لاحقا عمليات استطلاع في صحراء النجف لكنها لم تعثر على أي قاعدة أو وجود عسكري من أي نوع. أفادت مصادر أمنية بأن هجوماً استهدف معسكراً تابعاً لمنطقة خلفان في أربيل، وقال المصدر إن الاستهداف تم بثلاثة أو أربعة صواريخ. في لبنان وجه الجيش الإسرائيلي إنذاراً بإخلاء ثلاث بلدات في قضائي النبطية وجزين جنوبي البلاد، وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع حصيلة الشهداء منذ الثاني من مارس إلى 2846 والجرحى إلى أكثر من 8600، مشيرة إلى أن حصيلة الغارة على بلدتي قلوي وتبنين بلغت شهيدين وخمسة جرحى من المسعفين. كما أفادت الوكالة بقصف إسرائيلي استهدف بلدات الصوانة وتولين والمنصوري وبلاط جنوبي البلاد، فيما أظهرت مشاهد حجم الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية على بلدة صفاد البطيخ. نشرت منصات إسرائيلية مقطع فيديو وصور جانب من استمرار توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عيترون بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، حيث يواصل الجيش توغله وتقدمه في البلدات الحدودية رغم الهدنة. أعلن حزب الله استهدافه جرافة إسرائيلية من نوع D9 في بلدة دير سريان ومقرا قياديا للاحتلال بمدينة الخيام. كما قال حزب الله إن قواته استهدفت دبابة ميركافا تابعة لجيش الاحتلال. وأظهرت مشاهد استهداف الدبابة في محيط بلدة رشاف بمسيرات انقضاضيه.

هذا ونشر حزب الله مشاهد لاستهداف منصة للقبة الحديدية وطاقمها بمسيرتين من موقع جل العلام على الحدود اللبنانية.

0: تحولت المسيرات المفخخة التابعة لحزب الله إلى واحدة من أكثر أدوات الاستنزاف إرباكا للجيش الإسرائيلي مع تصاعد الهجمات التي تستهدف الجنود بشكل مباشر داخل المواقع والتجمعات العسكرية وحتى خلال عملية الإنقاذ. الزميلة ديمة عز الدين تعرض في هذا التقرير تأثير هذه المسيرات المفخخة التي تخترق أجواء المستوطنات الإسرائيلية. المسيرات المفخخة التابعة لحزب الله تحولت تدريجيا إلى واحدة من أكثر أدوات الاستنزاف إرباكا للجيش الإسرائيلي مع تصاعد الهجمات التي تستهدف الجنود بشكل مباشر داخل المواقع والتجمعات العسكرية حتى خلال عمليات الإنقاذ، ومع تزايد المشاهد التي توثق اختراق المسيرات لأجواء المستوطنات الشمالية وفي مواقع تمركزهم داخل القرى الجنوبية المحتلة. تتصاعد داخل إسرائيل التحذيرات من تهديد جوي جديد تعترف المؤسسة العسكرية بنفسها بصعوبة احتوائه. أحدث هذه الهجمات يمثل في إعلان اندلاع حريق في مستوطنة مرجلوت في الجليل الأعلى بعد سقوط مسيرة مفخخة في وقت نشر فيه حزب الله مشاهد لاستهداف تجمع لجنود الاحتلال داخل مهبط مروحيات في مستوطنة شلومي بمسيرة انقضاضية. المشاهد التي ينشرها الحزب بشكل شبه يومي باتت تحظى بمتابعة واسعة داخل إسرائيل، خاصة تلك التي تظهر استهداف الجنود مباشرة داخل الأراضي اللبنانية أو قرب الحدود. صحيفة إسرائيل هيوم تحدثت عن استراتيجية جديدة يعتمدها حزب الله تقوم على استهداف جنود بالمسيرات أولا ومن ثم استهداف فرق الإنقاذ التي تصل إلى المكان لاحقا بهدف إقعاء أكبر قدر ممكن من الخسائر ومن الإرباك. هذا التصعيد دفع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى الإقرار بتزايد تهديد المسيرات، فيما كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن استعداد الجيش لاستخدام ذخائر جديدة تحتوي على كرات حديدية متشظية لزيادة فرص إسقاط المسيرات في الجو. لكن المشكلة بالنسبة لإسرائيل لا ترتبط بعدد المسيرات فقط بل بطبيعتها التقنية، إذ شهد استخدام حزب الله لها هذه الطائرات تطورا ملحوظا خاصة مع ظهور نماذج موجهة عبر الألياف البصرية ومحصنة ضد أنظمة التشويش الإلكتروني التقليدي. هذا النوع من المسيرات يجعل عمليات الرصد والاعتراض أكثر تعقيدا، خصوصا أنها تستطيع الطيران على ارتفاعات منخفضة وتنفذ هجمات دقيقة ضد مواقع عسكرية وتجمعات بشرية خلال وقت قصير جدا. لذلك لم تعد المسيرات بالنسبة لإسرائيل مجرد تهديد تكتيكي محدود، بل تحولت إلى تحدي استراتيجي على الجبهة الشمالية. يكشف ثغرات الدفاع الجوي الإسرائيلي ويفرض شكلا جديدا من الاستنزاف في قرى الجنوب التي تحتلها وفي شمال إسرائيل أيضا.
1: قال نائب عن حزب الله علي فياض إن الحزب يلمس في مواقف السلطة اللبنانية تحديدا رئيسي الجمهورية والحكومة اتجاها لتصويب الموقف التفاوضي، وأدعى فياض إلى التمسك بموقف عدم التفاوض قبل وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية.
2: أين هو الموقف الرسمي اللبناني الذي يؤكد على الدوام بأنه لن يفاوض تحت الليرالة الإسرائيلية؟ فلذلك يجب أن يتماسك هذا الموقف، ويجب أن يعيد النظر في هذا الموقف، ويجب أن يتم التعاطي مع ضرورة أن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل وكامل متضمنا لإيقاف الأعمال العدائية.
1: أفادت مصادر ميدانية وإعلامية في قطاع غزة بتوسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق سيطرته على القطاع عبر إزاحة الخط الأصفر من الجهة الغربية. وقد استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع وسط تحذيرات من جهات عدة بتفاقم الأوضاع الإنسانية.
3: تستمر فصول الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة بأشكال مختلفة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وسط حديث إسرائيلي علني عن رغبة القيادتين السياسية والعسكرية باستئناف القتال في القطاع بحجة رفض حماس نزع سلاحها. جديد يوميات العدوان سقوط مزيد من الشهداء والجرحى، منهم مدير شرطة المباحث في خان يونس الذي تم اغتياله في خضم سياسة إسرائيلية تصاعدت مؤخرا عنوانها استهداف قوات الأمن وعناصر الإسعاف والدفاع المدني. بالتوازي مع ذلك، قالت تقارير إعلامية إن قيادة المنطقة الجنوبية حصلت على الضوء الأخضر لتوسيع نسق الهجمات في قطاع غزة دون الانجرار إلى تصعيد شامل بسبب عدم اتضاح الرؤية حيال الوضع على الجبهتين الإيرانية واللبنانية. على الصعيد المتعلق بابتلاع أراضي القطاع وفرض سياسة الأمر الواقع، أفادت مصادر محلية وإعلامية بأن جيش الاحتلال أزاح ما يعرف بالخط الأصفر باتجاه الغرب. بذلك أصبح حجم المساحة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في القطاع يقدر بنحو 60% من إجمالي المساحة الكلية. فرض القيود على دخول المساعدات الإغاثية لا سيما الأدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية وحرمان سكان القطاع من الحصول على مياه نظيفة شكل آخر من أشكال الإبادة الإسرائيلية. مركز الميزان لحقوق الإنسان ذكر في سياق ذلك أن سكان المناطق الشمالية من القطاع يواجهون انقطاعا شبه كامل للمياه، كما أن 47% من الأدوية الأساسية في القطاع رصيدها صفر.
4: بالنسبة للعلاج الوسطاني مش موجود.
3: وزارة الأشغال العامة والإسكان في القطاع أشارت من جانبها إلى أن الأوضاع الإنسانية تشهد تدهورا خطيرا نتيجة الدمار الواسع الذي خلفته حرب الإبادة. ما فاقم الأوضاع تدهورا وفق الوزارة منع الاحتلال إدخال المعدات والآليات الثقيلة لغايات فتح الطرق وتأمين المناطق المتضررة وإزالة المباني المتهالكة التي يبلغ عددها نحو 3000 وحدة سكنية باتت تشكل خطرا داهما على حياة السكان.
1: غادر عدد من المرضى والجرحى قطاع غزة عبر معبر رفح البري لتلقي العلاج في الخارج ضمن إجلاء بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. جرت عملية الإجلاء من مستشفى التأهيل الطبي التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وشملت 44 مريضا و63 مرافقا بإجمالي 107 أشخاص. أعلنت إسرائيل ترحيل الإسباني سيف أبو كشك والبرازيلي تياغو أفيلا بعد الانتهاء من التحقيق معهما لمشاركتهما في أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، فيما أعلن أسطول الصمود انطلاقه من جديد من اليونان باتجاه جزيرة مرماريس التركية استعدادا لكسر الحصار عن القطاع.
5: من جديد تعود سفن أسطول الصمود العالمي إلى البحر، لا تحمل أسلحة بل رسالة مفادها حصار غزة لا يمكن أن يصبح أمرا عاديا. فبعد أسابيع من الاعتداءات الإسرائيلية على ناشط الأسطول واعتقال عدد منهم بينهم الإسباني سيف أبو كشك والبرازيلي تياغو أفيلا، وقبل إطلاق سراحهما زعمت الخارجية الإسرائيلية انتماءهما إلى منظمة إرهابية وتنفيذهما أنشطة غير قانونية. ما حدث في الآونة الأخيرة لم يوقف الرحلة بل زادها إصراراً. 35 قاربا انطلقوا من جزيرة كريت اليونانية وخمسة أخرى من موانئ يونانية مختلفة لتتجه جميعها نحو مدينة مرمريس التركية في محطة تسبق الإبحار نحو قطاع غزة. الهدف المعلن ما زال وسيبقى كسر الحصار وإيصال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع. ناشطون في الأسطول يقولون إنهم تمكنوا من العثور على 23 قاربا كانت القوات الإسرائيلية قد استولت عليها سابقا في المياه الدولية قبالة اليونان، لكن القوارب لم تعد كما كانت. سفينة صفصاف التي كانت تستخدم سفينة قيادية غرقت بالكامل، بينما تعرضت قوارب أخرى للتخريب من تدمير المحركات إلى إحراق المعدات من الداخل. لكن منظمي الأسطول أكدوا أن عمليات إعادة تأهيل القوارب المتضررة مستمرة بوتيرة متسارعة مع انضمام متضامنين جدد من دول أوروبية وأمريكية لاتينية للمشاركة في الرحلة المقبلة. الناشطون في الرحلة الجديدة قالوا إنهم سيعملون على ترتيبات لبث مباشر مفتوح من عرض البحر في محاولة لنقل مشاهد أي اعتراض قد يحدث بعيداً عن أنظار العالم.
1: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من مكان يعج بالقصص الإنسانية، حيث يستمر عمال النظافة في قطاع غزة بمهنتهم في ظروف إنسانية صعبة. ورافقنا ماجد الآغا في عمله في بلدية خان يونس.

0: أنا ماجد الأغا، عامل نظافة من غزة. بديت مع البلدية شغل من 2015، حوالي 11 سنة مع البلدية. كنا شغلنا الرسمي الدوام على 5 ل 11، بس احنا بنطلع الواحد او على 2 او على 12. انا وزملائي كنا بنطلع بدري عشان نخلص المناطق مطرح الكراجه 12 في الليل، عشان يخلصوا المناطق، وهذا يخلص منطقته لهم بالذات، المناطق تاعون كراجات السيارات. هذا بده يكون الساعه مع الفجر او بعد الفجر بنص ساعه كله بده يكون جاهز. كان رواتبنا حوالي 300 دولار، كان ظروف هذيك كانت صعبة، كانت علينا صعبة، والحياة يعني 300 دولار ايش اللي مسوي للواحد يعني؟ مش ولا أي حاجة، لا إلك ولا لمعاتك لأولادك ولا لكارتك، مسويش لك ولا حاجة. هذول كانت 300 دولار. كل واحد بحب أي شغلة يشتغلها، بس أنا هذه الشغلة لما دخلت فيها خلص ضلتني فيها وحبيت وضلتني مستمر فيها. احنا قبل كنا ناخذ النفايات من الشارع، اليوم احنا صرنا ناخذ النفايات من الخيام الناس. الدنيا كلها اختلفت من قبل، مكبات قبل اغلبهم تدمر وراح، فاحنا بنقطع مسافات طويله عشان نروح للمكبات نفض على الكار المكبات كلها.
1: الله يعطيكم العافيه لكم على هالبلد.
0: انت اليوم لما تسمع من الشعب، من شعبك او من حبايبك او من يقول لك اديك العافيه، انت بتنبسط، بتتشجع اكثر انك تشتغل اكثر.

0: هدد الفلسطينيون بإجبار قوات الاحتلال ومستوطنيه عائلة المسن حسين عصاصة على إخراج جثمانه من قبره بحجة قربه من مستوطنة صانورة المقامة على أراضي جنوب جنين، وسط تحذير من أطماع استيطانية في المنطقة.
1: هو الفلسطيني الذي نبش قبره ودفن مرتين، الثمانيني حسين عصعصة.
2: هنا لما حملته ونزلته
1: في بيت عزائه بقريته جنوبية جنين، لا حديث إلا عن إجبار العائلة على إخراج جثمانه بزعم قربه من مستوطنة صانور.
3: طبعا المستوطنين بوجود الجيش حكونا إذا ما بتشيلوا الجثمان من القبر راح نجيب جرافة ونشيل الجثمان ونكب لكم إياه برا على كل بساطة.
4: هاي المقبرة موجودة قبل وجود المستوطنين في المنطقة.
1: الدفن يحتاج إلى تنسيق الآن، فالمستوطنون منذ أسابيع داخل مستوطنة صنورة تنفيذاً لقرار حكومة نتنياهو بعد أن كانت مخلاة منذ عام 2005. وإن وصل أحدهم إلى قبر عزيز سيمطر برصاص المستوطنين أو الجيش الذين لا يسمحون إلا بالوجع المضاعف.
4: خلينا نحكي يعني كان وجع بوجعين، إنه أنت في بموقف يعني حزنان على والدك، إنه إحنا دفناه ويرد مثلاً مستوطن يجي بده يحفر قبر الميت ويشيله ويكبه.
1: يمنع وجود الفلسطينيين في محيط المستوطنة، ليس الأموات فحسب، فالأحياء تسلموا اختراط هدم لمحلهم التجارية.
5: هسه بالنسبة لوجود المستوطنين احنا في عنا هسه صار تخوف على الأولاد، تخوف على المحلات، تخوف على تجارتنا، على نشاطنا العملي، على كل شيء، على البيت وعلى ولده وعلى ابنه.
1: الزج بالمستوطنين إلى قلب قرى وبلدات فلسطينية سلب أهلها الأمان، لكنهم يحذرون من سلب أرضهم. هذه أقرب نقطة يمكن الوصول إليها من موقع إخراج المسن من قبره. الاعتداء صارخ وغير مسبوق كما يصفه الأهالي هنا، لكنهم يخشون أن يكون إنذاراً لمرحلة تشهد مزيداً من الانتهاكات بسبب وجود هذه المستوطنة. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، جنوبي جنين.
0: أصدر جيش الاحتلال قراراً بمصادرة أكثر من 7 دنومات في محيط مدينة جنين شمالي الضفة الغربية. تقع الأراضي التي شمالها القرار على بعد 200 متر فقط من مخيم جنين، تحديدا في منطقة الجابريات التي شهدت مؤخرا عمليات تجريف ومصادرة أراض أخرى لأغراض زعم جيش الاحتلال أنها عسكرية. وشرع بعض المواطنين بتفكيك محالهم التجارية بعد إخطار شفوي من قبل سلطة الاحتلال بهدم نحو 50 محلا تجاريا في بلدة العيزارية شرق القدس المحتلة. وهددت سلطة الاحتلال المواطنين بهدم محالهم وأمهلتهم لتنفيذ ذلك، وإلا ستقوم هي بهدمها وتغريمهم بتكليف الهدم، فيما رفض عشرات آخرون عملية الهدم ذاتي.
6: يدكون مورد رزقهم بعد أن بنوه بأيديهم. أجبروا على هدم محالهم التجارية بقرار من الاحتلال الإسرائيلي، وإلا فسيهدمها ويغرمون. ما يزيد من قهرهم أنهم يهدمون في حين يتفنن المستوطنون في بنيانهم في مستوطنة معالي أدوميم المقامة على أراضيهم. 50 محلا تجاريا مهددا بالتدمير في أي لحظة بقرار عسكري من الاحتلال سيؤدي لخسارة التجار ملايين الدولارات. يتمسك يحيى بأرضه ومحله ويرفض الهدم بيده.
7: عائلات ومحلات، يعني هذول المحلات مش واحد ولا اثنين ولا ثلاث ولا أربعة، وفي كم عيلة فيهن في المحلات هذول. هذا بده يصير في قطع رزق إذا هم بدهم يهدموا ويخربوا الدنيا. بس إحنا طلع من هالأرض مش رح نطلع، زي ما عمرناها أول مرة بنعمرها ثاني مرة.
6: تقع المحل على طريق رئيس هو سبيل نحو 1.5 مليون فلسطيني من جنوب الضفة وبلدات شرق القدس إلى وسط البلاد وشمالها. المحال التجارية هنا بنيت وتزينت لتبقى لا لتهدم، يقول أصحابها.
8: جزء من مخطط متكامل في دولة الاحتلال ومجموعة عصابات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين في بادية القدس وفي ريف القدس. عندما نقول أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة تم إنشاء 21 بؤرة رعوية استيطانية وسط التجمعات البدوية في محافظة القدس، فهذه كانت بهدف تهجير هذه التجمعات.
6: يقول الفلسطينيون إن الاحتلال يحاصرهم في قراهم ومدنهم ويمنعهم من الوصول لأراضيهم ويسعى لسلبها منهم لتوسيع مستوطناته وإنشاء أخرى.
9: على هذه المساحة التي تقدر بنحو 12 ألف دنم يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مشاريعه الاستيطانية فيما يسمى بمخطط إيوان لربط القدس بمستوطنة معالي أدوميم المقامة على أراضي الفلسطينيين. وهنا تنقسم الضفة إلى شطرين، شمالي وجنوبي، لا تتواصل مع بعضها إلا بطرق يفرضها الاحتلال على الأرض. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة العزرية، شرق القدس المحتلة.
0: تستمر عملية إجلاء المسافرين من سفينة إم في هنديوس التي اكتشفت على متنها اكتشفت إصابات بفيروس هانتا في ميناء جزيرة تينيفيري في أرخبيل جزر الكناري الإسبانية.
10: في الحقيقة السفينة يعني هي تقف ترسو خلفي مباشرة كما تظهر في هذه الصورة المباشرة من ميناء جرانادينا في جزيرة التريفي في جزر الكناري. في الحقيقة بدأت عملية الإجلاء منذ ساعات الصباح الباكرة تقريبا الساعة 5 أو 5:30 بالتوقيت المحلي عندما رست هذه السفينة، وبدأت عمليات الإجلاء من قبل الدول لرعاياها على متن هذه السفينة. بدأ طبعا في 14 مسافرا من المسافرين الإسبان، تم نقلهم بطائرة عسكرية إلى مدريد إلى مستشفى عسكري هناك، حيث سيخضعون لحجر صحي يصل إلى أكثر من 40 يوما. عملية رسو هذه السفينة هنا أحدثت مشكلة داخلية سياسية ما بين الحكومة الإسبانية المركزية والحكومة المحلية لجزر الكناري التي رفضت في بادئ الأمر أن ترسو هذه السفينة خوفا من نقل الفيروس إلى سكان الجزيرة الذين احتجوا أيضا خلال الأيام القليلة الماضية على نية الحكومة السماح لهذه السفينة بالرسو. البروتوكول المتبع أن هذه السفينة موجودة داخل الميناء، يتم الوصول إليها عبر قوارب خارجية ويتم نقل المسافرين لكل دولة في باصات متخصصة، مباشرة يتم نقلهم إلى المطار ومن ثم يتم نقلهم إلى دولهم المختلفة. من المتوقع أن تنتهي عملية إخلاء المسافرين مع ساعات صباح يوم غد، حيث سيتم إخلاء بعض المسافرين الأستراليين. بالتالي نحن نتحدث عن عملية معقدة جدا تشرف عليها وزارة الصحة الإسبانية، تتواجد هنا وزيرة الصحة الإسبانية إضافة إلى وزير الداخلية وممثلون عن منظمة الصحة العالمية الذين كلهم يشرفون على وضع البروتوكولات والإجراءات المناسبة لعدم اختلاط المسافرين بأي من الذين يعملون على عملية الإخلاء. بالتالي الآن ما يحدد سير العملية هو عملية الحجر التي يجب فرضها على المسافرين خلال الشهر والنصف القادم.
0: أكد الاتحاد الإيراني لكرة القدم مشاركة المنتخب الوطني للبلاد في كأس العالم المقبلة، لكنه طالب الدول المضيفة الولايات المتحدة المكسيك وكندا أن تأخذ مطالبه بعدم الخلط بين الرياضة والمواقف السياسية بعين الاعتبار.
11: قبل نحو شهر على انطلاق كأس العالم 2026 أزمة سياسية تعصف بالمونديال مبكرا، إيران أكدت مشاركتها رسميا في البطولة لكنها رهنت الأمر بسلسلة شروط وضعتها أمام المنظمين، في مقدمتها التأشيرات والحماية الأمنية وضمان عدم التعرض لبعثتها الرياضية. التصريحات الإيرانية التي وردت على لسان رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج جاءت بعد تصاعد المخاوف من قيود قد تفرض على أعضاء المنتخب، خصوصا بعد رفض كندا منح تاج تأشيرة دخول بسبب اتهامات تتعلق بصلته بالحرس الثوري الإيراني. طهران اعتبرت ما حدث مؤشرا خطيرا وردت بالإعلان عن 10 شروط رسمية للمشاركة في كأس العالم، منها ضمان دخول جميع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني من دون استثناء واحترام العالم الإيراني والنشيد الوطني، إضافة إلى توفير حماية أمنية مشددة في المطارات والفنادق والملاعب. كما شددت إيران على ضرورة السماح بدخول اللاعبين الذين أدوا خدمتهم العسكرية في الحرس الثوري، ومنهم نجم إنتر ميلان السابق مهدي طارمي وقائد المنتخب إحسان حاج صفي. في المقابل أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن اللاعبين الإيرانيين سيكونوا موضع ترحيب في البطولة، لكنه أكد أن أي شخص مرتبط بالحرس الثوري لن يدخل الولايات المتحدة، تصريحات أعادت الجدل من جديد بشأن تدخل السياسة بالرياضة، إذ سيفتتح المنتخب الإيراني مشواره في المونديال في لوس أنجلوس أمام نيوزيلندا. وبين التوترات السياسية والمخاوف الأمنية يدخل مونديال 2026 مرحلة حساسة قد تتحول فيها التأشيرات والقرارات السياسية إلى أزمة تسبق صافرة البداية.
0: تناولت الصحف العالمية الصراع المتزايد بشأن مضيق هرمز وتعتقد أو تعقد المحادثات بين واشنطن وطهران، إضافة إلى التعاون الإيراني الروسي خلال الحرب. تتابعون هذا التقرير ويلقاكم على رأس الساعة الزميل حامد الناظر، إلى اللقاء.
1: في صحيفة الجارديان البريطانية يسلط الكاتب دان صباغ الضوء على تحول المواجهة في مضيق هرمز إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، وأن إيران نجحت في فرض واقع تعطيل فعلي للملاحة رغم التفوق العسكري الأمريكي والإسرائيلي، ما جعلها تتحول من طرف مستهدف إلى لاعب قادر على التأثير في التجارة العالمية للطاقة. في المقابل فإن الولايات المتحدة تواجه مأزقا متزايدا لأنها لم تنجح في تحويل تفوقها العسكري إلى سيطرة استراتيجية، ما كشف حدود القوة الأمريكية في إدارة الممرات البحرية، كما أن الحصار البحري الأمريكي يضغط بشدة على الاقتصاد، لكنه في الوقت نفسه لا يقترب من تحقيق انهيار داخلي سريع. وختم بأن إيران لا تستطيع إنهاء الضغط الأمريكي، وأن الولايات المتحدة لا تستطيع فرض استسلام أو إنهاء سريع للأزمة، ما يجعل مضيق هرمز ساحة مواجهة مفتوحة. ونقرأ في مجلة تايم الأمريكية مقال حميد عزيزي بشأن أصحاب الكلمة العليا في إيران، وأن التقارير التي صدرت في الأونة الأخيرة والتي تشير إلى تحرك نحو اتفاق محتمل تتعارض مع واقع أن المفاوضات بشأن إنهاء دائم للنزاع تعثرت مرارا وتكرارا بسبب الخلافات بين البلدين. وأضاف الكاتب أن واشنطن تعتقد أن اغتيال المرشد الأعلى وعدد من القادة الإيرانيين يعزز تفوق الولايات المتحدة، لكن الواقع يقول أن الدولة الإيرانية أعادت تشكيل هياكل القيادة الإيرانية ولا تزال القرارات تتخذ. وتابع أن السلطة التي كانت مركزة في مكتب المرشد الأعلى موزعة الآن بين دائرة ضيقة من الشخصيات العسكرية والأمنية والسياسية، وتتداخل اختصاصاتهم ومسؤولياتهم بشكل متزايد. وختم الكاتب بأن بروز الحرس الثوري وقدراته العسكرية خلال الحرب الحالية يجعلان منه عنصرا مؤثرا في اتخاذ أي قرار يتعلق في التعامل مع الولايات المتحدة، ويجعل التوصل إلى اتفاق مع واشنطن أكثر صعوبة. إلى موقع The Hill الأمريكي ونقرأ فيه مقال نيال ستانيج عن تخوف الرئيس الأمريكي من عودة القتال ضد إيران، وأن ترامب يواصل التهرب من الإجابة عن السؤال الذي يطرح بكثرة بين السياسيين الأمريكيين بشأن موعد انتهاء مهلة وقف إطلاق النار مع إيران، حيث يسعى الرئيس للحفاظ على سلام هش. وأضاف الكاتب أن الإدارة الأمريكية تكرر التصريحات المتعلقة بغضبها من تصرفات إيران، لكنها لا تبدو مستعدة للإعلان عن عودة الأعمال القتالية، رغم أن القادة الإيرانيين مصممون على مواقفهم. وتابع أن القادة في طهران يعتقدون أن الوقت في صالحهم، فقبضتهم الداخلية على السلطة تبدو راسخة، كما يملكون السيطرة الواضحة على مضيق هرمز. وختم الكاتب بأن الضغوط الاقتصادية في الولايات المتحدة تعطي ترامب دافعا قويا لإيجاد مخرج دبلوماسي من الصراع، لكن هذا المخرج ليس سهلا على الإطلاق، ويزداد تعقيدا برغبته في تحقيق نصر ساحق.
12: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يكشف تقرير عن تحول بحر قزوين إلى ممر استراتيجي حاسم في الحرب بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها، وأن روسيا وإيران عززتا استخدام هذا المسار لنقل مكونات الطائرات المسيرة والمعدات العسكرية، ما ساعد طهران على إعادة بناء جزء مهم من قدراتها، وأن إغلاق أو تعطيل الطرق البحرية التقليدية مثل مضيق هرمز قد دفع إيران إلى الاعتماد المتزايد على بحر قزوين لتأمين الغذاء والمواد الأساسية، مع توسع شحنات روسية يصعب تتبعها، خاصة أن الطبيعة المغلقة للبحر بين 5 دول فقط تجعل اعتراض هذه الإمدادات مستحيلا عمليا على الولايات المتحدة، ما يحوله إلى نقطة عمياء في منظومة العقوبات الغربية. وختم بأن قزوين أصبح جزءا من بنية حرب موازية تعيد تشكيل ميزان القوى عبر شبكات لوجستية سرية قد تطيل أمد الصراع خارج ساحات المواجهات المباشرة.
13: السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الجديدة في تغطيتنا المتواصلة للتطورات في الشرق الأوسط من التلفزيون العربي. نبدأ من واشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرد الإيراني غير مقبول وفق قوله. في الأثناء أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن رد طهران حمل مقترحا بتخفيف تخصيب جزء من اليورانيوم على التخصيب ونقل الباقي إلى دولة ثالثة، في حين نفت وكالة تسنيم الإيرانية ما أوردته الصحيفة الأمريكية بخصوص المواد النووية.
14: رد إيران غير مقبول، هكذا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف الولايات المتحدة. لا تعرف الخطوات التي قد يقدم عليها الرئيس الجمهوري في هذه الحالة، غير أن التعقيب الإيراني على كلام الرئيس الأمريكي لم يحمل طابع المفاجأة. تنقل وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع أنه على فريق التفاوض وضع خطط تراعي حقوق الشعب الإيراني فقط، وتضيف أن عدم رضا الرئيس ترامب أمر أفضل وفق ما نقلته الوكالة. لكن وسائل إعلام أمريكية وأخرى إيرانية نقلت في الآن نفسه تفاصيل متضاربة بشأن ما حمله الرد الإيراني الذي وصل إلى الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني. وفق صحيفة وول ستريت جورنال، فقد وافقت طهران على مناقشة الملف النووي خلال 30 يوما المقبلة، واقترحت تخفيف تخصيب جزء من اليورانيوم عالي التخصيب ونقل الباقي إلى دولة ثالثة. لم توضح الصحيفة ما إذا كانت قد استقت هذه المعطيات استنادا إلى ما جاء في الرد الإيراني، لكنها أضافت أن هذا الرد الذي سلم إلى الوسيط الباكستاني وأحيل إلى واشنطن يدعو إلى ضمانات بإعادة اليورانيوم المنقول في حال فشلت المفاوضات أو انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في مرحلة لاحقة. ووفق ما فصلت فيه الصحيفة، فإن إيران أبدت استعدادها لتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما، كما اقترحت ذلك الولايات المتحدة رغم رفض طهران تفكيك منشآتها النووية. غير أن الجانب الإيراني أصدر نفيا قاطعا لما جاءت به صحيفة وول ستريت جورنال حول المحور النووي في الرد. يقول مصدر مطلع لوكالة تسنيم الإيرانية إن التفاصيل التي نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال بخصوص المواد النووية غير صحيحة. ويشير المصدر الإيراني للوكالة إلى أن النص الإيراني يؤكد على ضرورة إنهاء الحرب فورا وضمان عدم الاعتداء مجددا، إضافة إلى مطالب اقتصادية أخرى ترتبط بإنهاء الحصار البحري ورفع العقوبات على مبيعات النفط وتحرير الأصول المجمدة. هذا السجال الإعلامي الحاصل بشأن طبيعة الرد الإيراني يكشف جانبا من حالة الشد والجذب التي رافقت مسار المفاوضات المتعثرة.
13: أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء أنه استعرض خلال اجتماع مع المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي استعدادات القوات المسلحة للتصدي لأي اعتداء أمريكي إسرائيلي وفق تعبيره. وأضاف أن المرشد أشاد بقدرة القوات المسلحة، مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذت خلال حرب 40 يوما أسهمت في إفشال خطط الأعداء بحسب ما أورده التلفزيون الإيراني. كما أشار قائد المقر إلى أن مجتبى وجه باتخاذ إجراءات جديدة لدعم القوات المسلحة وتعزيز قدراتها على مواجهة الأعداء. في غضون ذلك حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرم مينيا من أن الدول التي تتبع الولايات المتحدة في فرض العقوبات على إيران ستواجه مشكلة في عبور مضيق هرمز.
15: لا نثق بالأعداء، في ظل الظروف الحالية عملنا على تقوية قدراتنا وتحديث بنك أهدافنا وتطوير تدريباتنا وتغييرها إن كان ذلك لازما، ففي بعض الأماكن أوجدنا تغييرات في مواقفنا الهجومية والدفاعية، وقمنا أيضا ببعض الانتقالات، كما أن رصدنا لتحركات الأعداء تدل على أنه يعمل على نقل العتاد والقدرات العسكرية. صحيح أنه يعلن عبر الإعلام أنه يريد التفاوض والسلام، لكن عمليا يعملون على تعزيز عتادهم وإن ليس كالسابق، ونحن جاهزون لكل السيناريوهات.
13: إلى ذلك هدد أكرم مينيا من وصفهم بأعداء إيران من مهاجمة بلاده، قائلا إن العدو سيفاجأ بأسلحة وأساليب حرب وساحات قتال جديدة.
15: نحذر الأعداء أنهم إذا ما أقدموا على الاعتداء علينا وارتكبوا خطأ مجددا في حساباتهم كما في السابق، وهم اليوم يتحملون تبعات ذلك، فسوف يفاجؤون بأسلحة جديدة متقدمة وأساليب حرب مبتكرة، والأهم ساحات قتال جديدة لم يتوقعها الأعداء.
13: وصف الرئيس التنفيذي لشركة الموانئ النفطية الإيرانية التقارير المنشورة بشأن وجود تسرب نفطي في جزيرة خرج بالمزيفة، ونفى في تصريحات للتلفزيون العربي الإيراني التلفزيون الرسمي الإيراني وجود أي تسرب في البنية التحتية أو الخزانات والتحميل والتخزين أو السفن التي يجري تحميلها. نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع أن ناقلة البضائع التي تعرضت للاستهداف في الخليج العربي كانت ترفع العلم الأمريكي وتعود ملكيتها للولايات المتحدة. وكانت الهيئة البحرية البريطانية قد قالت أنها تلقت بلاغا عن إصابة ناقلة بضائع بمقذوفة مجهولة على بعد 23 ميلا شمال شرقي الدوحة. كما أكدت الهيئة اندلاع حريق على متن الناقلة وتمت السيطرة عليه دون إصابات، مضيفة أنه لم يبلغ عن أي تأثير بيئي.

0: أعربت الخارجية القطرية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتعرض سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية للدولة شمال شرق ميناء سعيد قادمة من أبو ظبي لاستهداف بطائرة مسيرة، مما تسبب في اندلاع حريق محدود في السفينة دون وقوع أي إصابات. وأضافت أن هذا الاعتداء انتهاك صارخ لمبدأ حرية الملاحة وأحكام القانون الدولي، معتبرة أن الاستهداف تصعيد خطير ومرفوض ويهدد أمن وسلامة الممرات البحرية التجارية والإمدادات الحيوية في المنطقة. وأكدت الوزارة أن استهداف السفن التجارية والمدنية أيا كانت الجهة المسؤولة عنه يمثل خرقا جسيما للقانون الدولي ويشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني استعرض مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جهود تحقيق السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وأضافت الخارجية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد لعراقجي أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه ورقة ضغط يعمق الأزمة، مشددا على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وإعلاء مصلحة المنطقة وشعوبها. أكد الاتحاد الإيراني لكرة القدم مشاركة المنتخب الوطني للبلاد في كأس العالم المقبلة، لكنه طالب الدول المضيفة الولايات المتحدة والمكسيك وكندا أن تأخذ مطالبه بعدم الخلط بين الرياضة والمواقف السياسية بعين الاعتبار.
1: قبل نحو شهر على انطلاق كأس العالم 2026، أزمة سياسية تعصف بالمونديال مبكرا. إيران أكدت مشاركتها رسميا في البطولة، لكنها رهنت الأمر بسلسلة شروط وضعتها أمام المنظمين، في مقدمتها التأشيرات والحماية الأمنية وضمان عدم التعرض لبعثتها الرياضية. التصريحات الإيرانية التي وردت على لسان رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج جاءت بعد تصاعد المخاوف من قيود قد تفرض على أعضاء المنتخب، خصوصا بعد رفض كندا منح تاج تأشيرة دخول بسبب اتهامات تتعلق بصلته بالحرس الثوري الإيراني. طهران اعتبرت ما حدث مؤشرا خطيرا وردت بالإعلان عن 10 شروط رسمية للمشاركة في كأس العالم، منها ضمان دخول جميع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني من دون استثناء واحترام العلم الإيراني والنشيد الوطني، إضافة إلى توفير حماية أمنية مشددة في المطارات والفنادق والملاعب. كما شددت إيران على ضرورة السماح بدخول اللاعبين الذين أدوا خدمتهم العسكرية في الحرس الثوري، ومنهم نجم إنتر ميلان السابق مهدي طارمي وقائد المنتخب إحسان حاج صفي. في المقابل أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن اللاعبين الإيرانيين سيكونوا موضع ترحيب في البطولة، لكنه أكد أن أي شخص مرتبط بالحرس الثوري لن يدخل الولايات المتحدة. تصريحات أعادت الجدل من جديد بشأن تدخل السياسة بالرياضة، إذ سيفتتح المنتخب الإيراني مشواره في المونديال في لوس أنجلوس أمام نيوزيلندا. وبين التوترات السياسية والمخاوف الأمنية يدخل مونديال 2026 مرحلة حساسة قد تتحول فيها التأشيرات والقرارات السياسية إلى أزمة تسبق صافرة البداية.
0: أكد مصدر أمني للتلفزيون العربي أن السلطات العراقية لم تتمكن من تحديد هوية القوة التي توجد في صحراء النجف قبل نحو شهرين. وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة أبلغت العراق بضرورة عدم الاقتراب من المنطقة لدواعي أمنية، مشيرا إلى أن القوات العراقية نفذت لاحقا عمليات استطلاع في صحراء النجف، لكنها لم تعثر على أي قاعدة أو وجود عسكري من أي نوع. أفادت مصادر أمنية بأن هجوما استهدف معسكرا تابعا لمنطقة خليفان في أربيل، وقال المصدر إن الاستهداف تم ب3 أو 4 صواريخ. في لبنان وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء 3 بلدات في قضائي النبطية وجزين جنوبي لبنان. هذا وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع حصيلة الشهداء منذ 2 مارس إلى 2846 والجرحى إلى أكثر من 8600، مشيرة إلى أن حصيلة الغارة على بلدتي قلاوة وتبنين بلغت 2 و5 جرحى من المسعفين. كما أفادت الوكالة بقصف إسرائيلي استهدف بلدات الصوانة وتولين والمنصوري وبلاط جنوبي البلاد، فيما أظهرت مشاهد حجم الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية على بلدة صفد البطيخ. نشرت منصات إسرائيلية مقطع فيديو وصورا من جانب من استمرار توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عيترون بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، حيث يواصل الجيش توغله وتقدمه في البلدة الحدودية رغم الهدنة. أعلن حزب الله استهدافه جرافة إسرائيلية من نوع D9 في بلدة دير سريان ومقرا قياديا للاحتلال بمدينة الخيام. كما قال حزب الله إن قواته استهدفت دبابة ميركافا تابعة لجيش الاحتلال، وأظهرت مشاهد استهداف الدبابة في محيطة بلدة إرشاف بمسيرة قضادية. تحولت المسيرات المفخخة التابعة لحزب الله إلى واحدة من أكثر أدوات الاستنزاف إرباكا للجيش الإسرائيلي مع تصاعد الهجمات التي تستهدف الجنود بشكل مباشر داخل المواقع والتجمعات العسكرية وحتى خلال عمليات الإنقاذ. الزميل ديما عز الدين تعرض في هذا التقرير تأثير هذه المسيرات المفخخة التي تخترق أجواء المستوطنات الإسرائيلية.
2: المسيرات المفخخة التابعة لحزب الله تحولت تدريجيا إلى واحدة من أكثر أدوات الاستنزاف إرباكا للجيش الإسرائيلي مع تصاعد الهجمات التي تستهدف الجنود بشكل مباشر داخل المواقع والتجمعات العسكرية حتى خلال عمليات الإنقاذ، ومع تزايد المشاهد التي توثق اختراق المسيرات لأجواء المستوطنات الشمالية وفي مواقع تمركزهم داخل القرى الجنوبية المحتلة. تتصاعد داخل إسرائيل التحذيرات من تهديد جوي جديد تعترف المؤسسة العسكرية بنفسها بصعوبة احتوائه. أحدث هذه الهجمات يمثل في إعلان اندلاع حريق في مستوطنة مرجلوت في الجليل الأعلى بعد سقوط مسيرة مفخخة في وقت نشر فيه حزب الله مشاهد لاستهداف تجمع لجنود الاحتلال داخل مهبط مروحيات.

0: فرق الإنقاذ التي تصل إلى المكان لاحقا، بهدف إقعاء أكبر قدر ممكن من الخسائر ومن الإرباك. هذا التصعيد دفع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى الإقرار بتزايد تهديد المسيرات، فيما كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن استعداد الجيش لاستخدام ذخائر جديدة تحتوي على كرات حديدية متشظية لزيادة فرص إسقاط المسيرات في الجو. لكن المشكلة بالنسبة لإسرائيل لا ترتبط بعدد المسيرات فقط، بل بطبيعتها التقنية، إذ شهد استخدام حزب الله لها هذه الطائرات تطورا ملحوظا، خاصة مع ظهور نماذج موجهة عبر الألياف البصرية ومحصنة ضد أنظمة التشويش الإلكتروني التقليدي. هذا النوع من المسيرات يجعل عمليات الرصد والاعتراض أكثر تعقيدا، خصوصا أنها تستطيع الطيران على ارتفاعات منخفضة وتنفذ هجمات دقيقة ضد مواقع عسكرية وتجمعات بشرية خلال وقت قصير جدا. لذلك لم تعد المسيرات بالنسبة لإسرائيل مجرد تهديد تكتيكي محدود، بل تحولت إلى تحد استراتيجي على الجبهة الشمالية. يكشف ثغرات الدفاع الجوي الإسرائيلي ويفرض شكلا جديدا من الاستنزاف في قرى الجنوب التي تحتلها وفي شمال إسرائيل أيضا.
1: أفادت مصادر ميدانية وإعلامية في قطاع غزة بتوسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق سيطرته في القطاع عبر إزاحة الخط الأصفر من الجهة الغربية. هذا وقد استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع وسط تحذيرات من جهة عدة بتفاقم سوء الأوضاع الإنسانية.
2: تستمر فصول الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة بأشكال مختلفة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وسط حديث إسرائيلي علني عن رغبة القيادتين السياسية والعسكرية باستئناف القتال في القطاع بحجة رفض حماس نزع سلاحها. جديد يوميات العدوان سقوط مزيد من الشهداء والجرحى، منهم مدير شرطة المباحث في خان يونس الذي تم اغتياله في خضم سياسة إسرائيلية تصاعدت مؤخرا عنوانها استهداف قوات الأمن وعناصر الإسعاف والدفاع المدني. بالتوازي مع ذلك، قالت تقارير إعلامية إن قيادة المنطقة الجنوبية حصلت على الضوء الأخضر لتوسيع نسق الهجمات في قطاع غزة دون الانجرار إلى تصعيد شامل بسبب عدم اتضاح الرؤية حيال الوضع على الجبهتين الإيرانية واللبنانية. على الصعيد المتعلق بابتلاع أراضي القطاع وفرض سياسة الأمر الواقع، أفادت مصادر محلية وإعلامية بأن جيش الاحتلال أزاح ما يعرف بالخط الأصفر باتجاه الغرب. بذلك أصبح حجم المساحة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في القطاع يقدر بنحو 60% من إجمالي المساحة الكلية. فرض القيود على دخول المساعدات الإغاثية لا سيما الأدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية وحرمان سكان القطاع من الحصول على مياه نظيفة شكل آخر من أشكال الإبادة الإسرائيلية. مركز الميزان لحقوق الإنسان ذكر في سياق ذلك أن سكان المناطق الشمالية من القطاع يواجهون انقطاعا شبه كامل للمياه، كما أن 47% من الأدوية الأساسية في القطاع رصيدها صفر.
3: بالنسبة للعلاج الوسطاني مش موجود.
2: وزارة الأشغال العامة والإسكان في القطاع أشارت من جانبها إلى أن الأوضاع الإنسانية تشهد تدهورا خطيرا نتيجة الدمار الواسع الذي خلفته حرب الإبادة. ما فاقم الأوضاع تدهورا وفق الوزارة، منع الاحتلال إدخال المعدات والآليات الثقيلة لغايات فتح الطرق وتأمين المناطق المتضررة وإزالة المباني المتهالكة التي يبلغ عددها نحو 3000 وحدة سكنية باتت تشكل خطرا داهما على حياة السكان.
1: غادر عدد من المرضى والجرحى قطاع غزة عبر معبر رفح البري لتلقي العلاج في الخارج ضمن إجلاء بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وجرت عملية الإجلاء من مستشفى التأهيل الطبي التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وشملت 44 مريضا و63 مرافقا بإجمالي 107 أشخاص.

استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من مكان يعج بالقصص الإنسانية، حيث يستمر عمال النظافة في قطاع غزة بمهنتهم في ظروف إنسانية صعبة. ورافقنا ماجد الأغا في عمله ببلدية خان يونس.

0: أنا ماجد الأغا، عامل نظافة من غزة. بدأت مع البلدية شغل من 2015، حوالي 11 سنة مع البلدية. كنا شغلنا الرسمي الدوام على 5 إلى 11، بس احنا بنطلع الواحد أو على 2 أو على 12. أنا وزملائي كنا بنطلع بدري عشان نخلص المناطق مطرح الكراجة 12 في الليل، عشان يخلصوا المناطق وهذا يخلص منطقته لهم بالذات المناطق تعون كراجات السيارات. هذا بده يكون الساعة مع الفجر أو بعد الفجر بنص ساعة كله بده يكون جاهز. كان رواتبنا حوالي 300 دولار، كان ظروف الهلك كانت صعبة، كانت علينا صعبة، والحياة يعني 300 دولار ايش اللي بنسوي للواحد يعني؟ مش ولا أي حاجة، لا إلك ولا لمعاتك لأولادك ولا لكارتك، مسويش لك ولا حاجة. هذول كانت 300 دولار. كل واحد بحب أي شغلة يشتغلها، بس أنا هذه الشغلة لما دخلت فيها خلص ضلتني فيها وحبيت وضلتني مستمر فيها. إحنا قبل كنا ناخذ النفايات من الشارع، اليوم إحنا صرنا ناخذ النفايات من الخيام الناس. الدنيا كلها اختلفت من قبل، مكبات قبل أغلبهم تدمروا وراحوا، فإحنا بنقطع مسافات طويلة عشان نروح للمكبات نفض على الكار المكبات كلها.
1: الله يعطيكم العافية لكم على هالبلد.
0: أنت اليوم لما تسمع من شعبك أو من حبايبك أو من يقول لك يديك العافية، أنت بتنبسط، بتتشجع أكثر إنك تشتغل أكثر.

0: ندد الفلسطينيون بإجبار قوات الاحتلال ومستوطني عائلة المسن حسين عصعصة على إخراج جثمانه من قبره بحجة قربه من مستوطنة صانور المقامة على أراضي جنوب جنين وسط تحذير من أطماع استيطانية في المنطقة.
1: هو الفلسطيني الذي نبش قبره ودفن مرتين، الثمانيني حسين عصعصة.
2: هنا لما حملته ونزلته
1: في بيت عزائه بقريته جنوبية جنين، لا حديث إلا عن إجبار العائلة على إخراج جثمانه بزعم قربه من مستوطنة صانور.
3: طبعا المستوطنين بوجود الجيش حكونا إذا ما بتشيلوا الجثمان من القبر راح نجيب جرافة ونشيل الجثمان ونكب لكم إياه برا على كل بساطة.
4: هاي المقبرة موجودة قبل وجود المستوطنين في المنطقة.
1: الدفن يحتاج إلى تنسيق الآن، فالمستوطنون منذ أسابيع داخل مستوطنة صانور تنفيذا لقرار حكومة نتنياهو بعد أن كانت مخلاة منذ عام 2005. وإن وصل أحدهم إلى قبر عزيز سيمطر برصاص المستوطنين أو الجيش الذين لا يسمحون إلا بالوجع المضاعف.
4: خلينا نحكي يعني كان وجع بوجعين، إنه أنت في بموقف يعني حزنان على والدك إنه إحنا دفناه ويرد مثلا مستوطن يجي بده يحفر قبر الميت ويشيله ويكبه.
1: يمنع وجود الفلسطينيين في محيط المستوطنة، ليس الأموات فحسب، فالأحياء تسلموا اختراط هدم لمحلهم التجارية.
5: هسه بالنسبة لوجود المستوطنين إحنا في عنا هسه صار تخوف على الأولاد، تخوف على المحلات، تخوف على تجارتنا، على نشاطنا العملي، على كل شيء، على البيت وعلى ولده وعلى ابنه.
1: الزج بالمستوطنين إلى قلب قرى وبلدات فلسطينية سلب أهلها الأمان، لكنهم يحذرون من سلب أرضهم. هذه أقرب نقطة يمكن الوصول إليها من موقع إخراج المسن من قبره. الاعتداء صارخ وغير مسبوق كما يصفه الأهالي هنا، لكنهم يخشون أن يكون إنذاراً لمرحلة تشهد مزيداً من الانتهاكات بسبب وجود هذه المستوطنة. كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، جنوبي جنين.
0: شرع بعض المواطنين بتفكيك محلهم التجارية بعد إخطار شفوي من قبل سلطات الاحتلال بهدم نحو 50 محلا تجاريا في بلدة العزرية شرق القدس المحتلة. وهددت سلطة الاحتلال المواطنين بهدم محلهم وأمهلتهم لتنفيذ ذلك، وإلا ستقوم هي بهدمها وتغريمهم بتكاليف الهدم، فيما رفض عشرات آخرون عملية الهدم الذاتي.
6: يدكون مورد رزقهم بعد أن بنوه بأيديهم. أجبروا على هدم محالهم التجارية بقرار من الاحتلال الإسرائيلي، وإلا فسيهدمها ويغرمون. ما يزيد من قهرهم أنهم يهدمون في حين يتفنن المستوطنون في بنيانهم في مستوطنة معالي أدوميم المقامة على أراضيهم. 50 محلا تجاريا مهددا بالتدمير في أي لحظة بقرار عسكري من الاحتلال سيؤدي لخسارة التجار ملايين الدولارات. يتمسك يحيى بأرضه ومحله ويرفض الهدم بيده.
7: عائلات ومحلات، يعني هذول المحلات مش واحد ولا اثنين ولا ثلاث ولا أربعة، وفي كم عيلة فيهن في المحلات هذول. هذا بده يصير في قطع رزق إذا هم بدهم يهدموا ويخربوا الدنيا. بس احنا طلع من هالارض مش رح نطلع، زي ما عمرناها اول مره بنعمرها ثاني مره.
6: تقع المحل على طريق الرئيس، هو سبيل نحو 1.5 مليون فلسطيني من جنوب الضفه وبلدات شرق القدس الى وسط البلاد وشمالها. المحال التجاريه هنا بنيت وتزينت لتبقى لا لتهدم، يقول اصحابها.
8: جزء من مخطط متكامل في دولة الاحتلال ومجموعة عصابات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين في بادية القدس وفي ريف القدس. عندما نقول أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة تم إنشاء 21 بؤرة رعوية استيطانية وسط التجمعات البدوية في محافظة القدس، فهذه كانت بهدف تهجير هذه التجمعات.
6: يقول الفلسطينيون إن الاحتلال يحاصرهم في قراهم ومدنهم ويمنعهم من الوصول لأراضيهم ويسعى لسلبها منهم لتوسيع مستوطناته وإنشاء أخرى.
9: على هذه المساحة التي تقدر بنحو 12 ألف دنم يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مشاريعه الاستيطانية فيما يسمى بمخطط إيوان لربط القدس بمستوطنة معالي أدوميم المقامة على أراضي الفلسطينيين. وهنا تنقسم الضفة إلى شطرين شمالي وجنوبي لا تتواصل مع بعضها إلا بطرق يفرضها الاحتلال على الأرض. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة العزرية، شرق القدس المحتلة.
0: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن لجنة وزارية ستبحث مشروع قانون تقدمت به نائبة رئيس الكنيست لإلغاء اتفاقية أوسلو بدعوى أنها جلبت الإرهاب بدلا من السلام.
10: في مسار كان يفترض أن يقود إلى تسوية دائمة بقي حتى اليوم معلقا بين التاريخ والواقع. اتفاقية أوسلو تعود اليوم إلى واجهة المشهد وسط مساع تشريعية إسرائيلية تعيد فتح واحد من أكثر الملفات حساسية وثقلا في ذاكرة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن لجنة وزارية تبحث مشروع قانون تقدمت به نائبة رئيس الكنيست يهدف إلى إلغاء اتفاقية أوسلو الموقعة عام 1993 بدعوى أنها جلبت الإرهاب بدلا من السلام، داعية إلى تشجيع الاستيطان وفق منشور لها على منصة إكس. اتفاقية نسبت إلى العاصمة النرويجية أوسلو حيث جرى توقيع إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالية في 13 من سبتمبر سنة 1993 بين الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريز برعاية الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون بهدف إطلاق مسار تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ونصت الاتفاقية على إقامة مرحلة انتقالية تمتد لخمس سنوات تنشأ خلالها سلطة فلسطينية تتمتع بحكم ذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة تمهيدا للدخول في مفاوضات الوضع النهائي. ومن أبرز بنود الاتفاقية نقل تدريجي للصلاحيات المدنية والإدارية من إسرائيل إلى الفلسطينيين مرورا بإجراء انتخابات فلسطينية عامة وتشكيل قوة شرطة فلسطينية وبناء مؤسسات حكم ذاتية وصولا إلى إعادة انتشار القوات الإسرائيلية وانسحابها من مناطق محددة أبرزها غزة وإريحا. إلى جانب إطلاق مسار تفاوضي للوضع النهائي تشمل القضايا الأكثر حساسية مثل القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات فضلا عن تعزيز التنسيق الأمني والإداري خلال المرحلة الانتقالية. اتفاقية رغم أنها فتحت بابا لمسار التسوية لكنها واجهت تحديات كبيرة أبرزها استمرار التوسع الاستيطاني وتعثر مفاوضات الوضع النهائي وتفاقم التوترات الأمنية والحرب على غزة، ما جعل المسار الانتقالي يطول ويتعثر دون الوصول إلى حل نهائي.
0: تستمر عمليات إجلاء المسافرين من سفينة ام في هونديوس التي اكتشفت على متنها إصابات بفيروس هانتا في ميناء جزيرة تنريفي في أرخبي الجزر الكناري الإسبانية.
11: في الحقيقة السفينة يعني هي تقف ترسو خلفي مباشرة كما تظهر في هذه الصورة المباشرة من ميناء جرانادينا في جزيرة تنريفي في جزر الكناري. في الحقيقة بدأت عملية الإجلاء منذ ساعات الصباح الباكرة تقريبا الساعة الخامسة أو الخامسة والنصف بالتوقيت المحلي عندما رست هذه السفينة، وبدأت عمليات الإجلاء من قبل الدول لرعاياها على متن هذه السفينة. بدأ طبعا في 14 مسافرا من المسافرين الإسبان تم نقلهم بطائرة عسكرية إلى مدريد إلى مستشفى عسكري هناك حيث سيخضعون لحجر صحي يصل إلى أكثر من 40 يوما. عملية رسو هذه السفينة هنا أحدثت مشكلة داخلية سياسية ما بين الحكومة الإسبانية المركزية والحكومة المحلية لجزر الكناري التي رفضت في بادئ الأمر أن ترسو هذه السفينة خوفا من نقل الفيروس إلى سكان الجزيرة الذين احتجوا أيضا خلال الأيام القليلة الماضية على نية الحكومة السماح لهذه السفينة بالرسو. البروتوكول المتبع أن هذه السفينة موجودة داخل الميناء، يتم الوصول إليها عبر قوارب خارجية ويتم نقل المسافرين لكل دولة في باصات متخصصة، مباشرة يتم نقلهم إلى المطار ومن ثم يتم نقلهم إلى دولهم المختلفة. من المتوقع أن تنتهي عملية إخلاء المسافرين مع ساعات صباح يوم غد، حيث سيتم إخلاء بعض المسافرين الأستراليين. بالتالي نحن نتحدث عن عملية معقدة جدا تشرف عليها وزارة الصحة الإسبانية، تتواجد هنا وزيرة الصحة الإسبانية إضافة إلى وزير الداخلية وممثلون عن منظمة الصحة العالمية الذين كلهم يشرفون على وضع البروتوكولات والإجراءات المناسبة لعدم اختلاط المسافرين بأي من الذين يعملون على عملية الإخلاء. بالتالي الآن ما يحدد سير العملية هو عملية الحجر التي يجب فرضها على المسافرين خلال الشهر والنصف القادم.
0: انتهت هذه النشرة وتتابعون الآن إعادة لبرنامج مسبار. شكرا لكم وإلى اللقاء.
12: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد الأخبار الكاذبة المضللة، النصف نصف وأصل الخبر وفصله. وفي مسبارنا اليوم، منشآت الطاقة تحت الهجوم، وإيران تسقط أغلى مسيرة أمريكية، وباكستان أنقذت نيودلهي من الغرق. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

المفاوضات بالنار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تستعر، وفي حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه إذا انهار وقف إطلاق النار مع إيران فسيرى الجميع توهجا كبيرا يخرج من إيران، مثيرا بذلك مخاوف من تهديد نووي. كانت المنطقة تشهد ضربات إيرانية على الإمارات أدت إلى إصابات 3. هذه المستجدات استغلتها صفحات عشوائية على فيسبوك فنشرت مقاطع مصورة مع تعليق يقول: عاجل، أفادت أنباء بوقوع انفجار ضخم في دبي ما تسبب في حالة من القلق وامتداد تأثيراته الشعورية إلى عدد من دول الخليج. ويزيد المنشور جرعة الإثارة والغموض بالقول: ولا تزال التفاصيل حول أسباب الانفجار وحجم الأضرار غير واضحة حتى الآن. المهم الأثار الشعورية. مشاهد.

0: الخبر زائف والفيديو المرفق بالمنشور ليس حديثا، فهو منشور على منصة يوتيوب منذ 11 من شهر سبتمبر من العام الماضي 2025، موثقا اندلاع حريق في أحد أسواق مدينة سان بيترسبورغ الروسية بشكل عرضي، وقد أسفر ذلك الحريق عن مقتل شخص واحد. الخداع الرقمي هذا تزامن مع اندلاع حريق في برج سكني في دبي، تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه ولا أنباء عن خسائر بشرية. تداعيات الهجومات الإيرانية على دولة الإمارات العربية المتحدة واندلاع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية استغلته بعض الحسابات لتحوله إلى قصة أكبر باستخدام مقطع مصور وتدعي أنه من دبي، ومعه فيديو أرفق بتعليقات بعدة لغات منها الإنجليزية والإسبانية يقول والمقطع عاجل إيران هاجمت اليوم البنية التحتية للطاقة في دبي. سنشاهد الفيديو سويا ثم نبين حقيقة الأمر. الخبر ليس صحيحا، أما الفيديو فقد تبين بالبحث العكسي أنه يوثق التهام حريق لسوق للخضروات والفواكه في مدينة عجمان في 6 أغسطس من عام 2020، أي قبل ما يقرب من نحو 6 سنوات. انتهى الموضوع وسلامتنا وسلامتكم. من عجائب الهبيدة في منصات التواصل أنهم لا يكتفون باختراع قصة لا أصل لها، بل يبنون عليها زيفا إضافيا. فبعد تداولهم لخبر كاذب عن ضرب إيران للبنية التحتية للطاقة في دبي، نشروا مقطعا مصورا عن تداعيات ذلك مع زعم يقول أزمة بنزين في الإمارات خلاص هي ولعت وزاطت. نشاهد الفيديو سويا.
1: ألو مطلع.
0: بالطبع الخبر زائف والفيديو لا علاقة له بأزمة بنزين أو وقود في دبي ولا في غير دبي، حيث تبين بالبحث العكسي أنه يوثق ازدحاما مروريا في مدينة القدس المحتلة في 1 مارس 2026، وقد نشرته وسائل إعلام إسرائيلية مع توضيح بأنه يظهر سيارات إسعاف وطوارئ في مدخل المدينة بسبب حالة استنفار أعلنت عنها سلطات الاحتلال جراء هجمات صاروخية إيرانية طاولت مواقع إسرائيلية مختلفة، وكان ذلك بعد يوم من بداية العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران في الرد الصاروخي الإيراني المعروف ما عرف بحرب 40 يوما. وبعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية على منصة إكس أنها استهدفت ناقلتي نفط إيرانيتين MT ستار 3 وMT سيفدا اللتين كانتا تحاولان الوصول إلى ميناء إيراني بطائرة FA-18 سوبر هورنت، نشرت صفحات على منصة إكس ردا إيرانيا على هذا التصعيد الأمريكي مرفقا بفيديو، وكتبت عاجل إيران أسقطت طائرة استطلاع مسيرة من طراز MQ-4C تريتون تابعة للبحرية الأمريكية، وهي من أغلى الطائرات بالمناسبة بدون طيار بقيمة تتجاوز 200 مليون دولار، خسارة جديدة بالملايين الدولارات للولايات المتحدة. نشاهد الفيديو ثم سنبين حقيقة هذه الخسارة. الخبر زائف والفيديو الجميل ليس حقيقيا، حيث تبين بالبحث العكسي أنه من منشورات قناة على منصة يوتيوب اسمها إجنيت فلاكس، وهي متخصصة في توليد مقاطع حربية باستخدام أدوات رقمية. بلغة أخرى المقطع مولد بالذكاء الاصطناعي كما نشاهد هنا في العلامة الصفراء عندنا، وقد أرفقته القناة بوصف يؤكد ذلك، حيث ذكرت القناة أنه يحاكي فقدان طيار مقاتل أو طيارة مقاتلة من طراز FA-18 هورنت السيطرة أثناء مطاردة لصاروخ OSA-AKM. أسمي صواريخ والطيارات بصراحة أنا مش خبرة فيهم فاعذروني يعني. عموما يقول صاحب المنشور أن المشاهد تعرض محاكاة لمناورات دفاعية قاسية وما قد يرافقها من مخاطر مرتبطة بالطيران القتالي، يعني المشهد مخلق أصلا وليس حقيقيا. من الجديد بالذكر أن وسائل إعلام إيرانية نشرت يوم 6 مايو أي هذا الشهر مقطعا مصورا آخر قالت إنه يظهر حطام طائرة استطلاعية قتالية معادية، وأفادت بأن الدفاعات الإيرانية أسقطتها فوق مضيق هرمز، وطبعا العهدة على الرواية الإيرانية. باكستان في قلب الحدث هذه الأيام، فليست الوسيطة بين المتقاتلين فحسب، بل أيضا منقذة سفينة هندية في بحر العرب، قصة بطولية بالفعل أرفقتها صفحات إخبارية أجنبية على منصة فيسبوك بفيديو مع تعليق يقول: أنقذت البحرية الباكستانية طاقم سفينة هندية عالقة في بحر العرب خلال عملية إنسانية، وذلك استجابة لنداء استغاثة. ميدي ميدي. يضيف التعليق: بعد تلقي نداء استغاثة من مركز تنسيق الإنقاذ البحري في مومباي، تم إرسال الفرقاطة الباكستانية كشمير، واسمها كشمير، لإنقاذ السفينة الهندية أم في غوتام. فلنشاهد الفيديو. هذا الفيديو يستحق بصراحة تعليق: يا شماتة أبلة زازة فيا. وردا يقول: أبلة طازة مين؟ الفيديو مضلل، حيث رجع فريق مسبار في التلفزيون العربي المقطع المصور وكشف بالبحث العكسي أنه منقول عن قناة الصحفي الباكستاني سمار عباس على منصة يوتيوب، والذي نشره في 15 من شهر فبراير من عام 2023، أي منذ أكثر من 3 سنوات، وأرفقه بوصف يقول إنه يوثق جزءا من مناورات أمان 2023 البحرية، والتي شاركت فيها نحو 50 دولة بهدف تعزيز الأمن البحري. ورغم استخدام فيديو مضلل، إلا أن الخبر بحد ذاته صحيح، يعني يا شماتة أبلة طازة فعلا. فقد استجابت باكستان بالفعل لنداء استغاثة من سفينة هندية تدعى أم في غوتام، جنحت في بحر العرب بعد عطل فني خطير، وفق ما أعلنته المؤسسة العسكرية الباكستانية يوم 5 من شهر مايو الجاري، وتم تأمين الطاقم المؤلف من 7 أفراد. يعني ممكن نتقاتل في كشمير، لكن كشمير ممكن تنقذ غوتام حبيبي. رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب مالئ الدنيا وشاغل الناس، يوزع التهديدات يمينا ويسارا، ومن آخر الدول التي توعدها بمصير أسود كانت كوبا، حيث قال ترامب: عند عودتنا من إيران ربما سترسو إحدى حاملات طائراتنا، ربما حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن بالقرب من السواحل، وسيقول الكوبيون: شكرا جزيلا، نحن نستسلم. وسائل أعلام عربية ألمحت إلى أن طرفا ثالثا دخل على الخط ولو بشكل غير مباشر، حيث نشرت قناة العربية وقناة الحدث مقطعا مصورا مع خبر يقول: على بعد نحو 90 ميلا فقط من الولايات المتحدة، مشاهد تظهر وصول غواصة تعمل بالطاقة النووية تابعة للبحرية الروسية إلى العاصمة الكوبية هافانا. قبل أن نشاهد الفيديو، وجب التنبيه إلى أن القناتين حذفتا الفيديو من حساباتهما الرسمية على منصتي إكس وفيسبوك بعدما تبينتا أنه مفبرك، لكننا احتفظنا بصورتي التي أخذها فريق مسبار لدى توثيقه الأخبار المضللة. لنشاهد الفيديو الذي أبقته بعض الحسابات الأخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تداولت الخبر مع نفس التعليق. الحقيقة هي أن المنشور مضلل رغم أن له أصلا. الفيديو ليس حديثا على الإطلاق، وهو منشور على منصة يوتيوب منذ 12 من شهر يونيو، شهر 6 من عام 2024، أي منذ ما يقرب من 2 سنين، موثقا زيارة قطع بحرية روسية من بينها الفرقاطة الأدميرال غورشكوف والغواصة الروسية العاملة بالطاقة النووية كازان، إلى جانب سفينة وقود للعاصمة الكوبية هافانا، وتوجد علامة مائية واضحة تماما لوكالة رابتلي الروسية على جانب الفيديو كما نرى هنا في النسخة الأصلية. الخلاصة: فيديو قديم لا علاقة له بالتصعيد الحالي بين واشنطن وهافانا. وأخيرا، تداول هذا الخبر المفبرك على نطاق واسع دفع السفارة الروسية في كوبا إلى إصدار بيان قالت فيه: رغم أننا نتمنى أن يكون ذلك صحيحا، فإننا نأسف لإبلاغ متابعينا أن التقارير المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم وصول غواصة نووية روسية إلى خليج هافانا، غير صحيحة. وأضافت أن الصور التي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي التقطت في يوليو 2024. خدت بال حضرتك من عبارة كنا نتمنى أن يكون ذلك صحيحا عزيزي المفبرك؟ الدماغ اللي كاتب البيان هذا دماغ متكلفة، وأرجو أن لا تكون دماغ مشروب روسي. يلا. إلى لبنان، الذي أصبح مادة دسمة للأخبار المضللة، حيث تواصل إسرائيل اعتداءاتها وتدميرها الممنهج للقرى اللبنانية الجنوبية بالتزامن مع مواصلة حزب الله تنفيذ عمليات ضدها. وبعدما أعلن الحزب إطلاق صواريخ نوعية باتجاه قاعدة عسكرية إسرائيلية في شمال إسرائيل، قامت حسابات رقمية بتداول منشور أرفق بمشاهد ليلية يقول الآن أردوان تشتبك في هذه اللحظة من مسافة صفر مع إنزال لمظليي القوة الصهيونية ويوقع بينهم إصابات مباشرة. سنشاهد. المنشور مضلل، فالفيديو لا يظهر اشتباكات حديثة بين قوات رضوان وجنود الاحتلال، كما أنه أي المنشور يعود إلى 7 من شهر مارس الماضي هذا العام، وقد نشرته وسائل إعلام مع وصف يفيد بأنه يوثق تصدي حزب الله بالفعل لطائرات الاحتلال في سماء بلدة النبي شيت في البقاع. في ذلك التاريخ حاولت قوة كوموندوس إسرائيلية تنفيذ إنزال في المدينة انتهى بمجزرة بعد تنفيذ طائرات الاحتلال 40 غارة عنيفة على المنطقة لسحب عناصرها الذين اشتبكوا بفشل على ما يبدو مع حزب الله. وكانت تلك بالفعل مفاجأة كبيرة من حزب الله باعتبار أن الإسرائيليين ظنوا أن نزولهم في البقاع سيكون سهلا، ويذكرنا بما حدث منذ 20 سنة في البقاع أيضا. ولأني أحب المزقوف سنذهب الآن إلى العراق، حيث احتلت أخبار استهداف أربيل بطائرات مسيرة محور اهتمام رواد التواصل الاجتماعي، فنشروا مقطعا مصورا مع تعليق يقول عاجل، إيران تشن هجوما جديدا على قاعدة أمريكية في العراق، استهدفت طائرات مسيرة انتحارية بدون طيار متعددة تستهدف قاعدة حرير الجوية التي يديرها الأمريكيون في أربيل. يضيف التعليق أن الدفاعات الأمريكية الجوية تمكنت من اعتراض عدة طائرات، بينما أفادت تقارير بسقوط طائرات أخرى على القاعدة. سنشاهد الفيديو. المنشور مضلل، فقد كشف البحث العكسي عن الفيديو أنه يعود إلى 29 من شهر مارس الماضي، وقد نشرته وسائل أعلام إقليمية ودولية من بينها أيضا التلفزيون العربي كما نشاهد هنا، وذكرنا أنه يظهر هجوما بالطائرات المسيرة استهدف مقرات للمعارضة وقواعد أمريكية في إقليم كردستان العراق. بحسب التقارير فقد جرى إسقاط إحدى الطائرات بالقرب من مقر إقامة الزعيم الكردي مسعود بارزاني، في حين استهدفت هجمات أخرى مقرا للمعارضة الإيرانية المسلحة المتواجدة في منطقة كردستان، بالإضافة إلى قاعدة الدعم الأمريكي الواقع قرب مطار أربيل. أما أصل الخبر الحقيقي فهو تعرض مخيم زوي سبي للمعارضة الإيرانية في منطقة كوية قرب أربيل لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ في تاريخ 6 مايو، على ما أعلن مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني. ونحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل سنتابع في مسبار غزة، جرذان تعض الأطفال. انتظرونا بعد الفاصل، فنحن ننتظركم.

0: أهلا بكم من جديد إلى مسبار. تتعامل قوات الاحتلال في جنوب لبنان مع معضلة جديدة يستخدمها حزب الله، طائرات مسيرة متفجرة مصممة لتجنب التشويش الإلكتروني. فريق مسبار تتبع مسيرات الألياف الضوئية هذه وما تطرحه من تحد للاحتلال في هذا التقرير.
1: الخامس من ديسمبر عام 2023 أعلن حزب الله استهدافه موقع المطلة بمسيرة انقضاضية قال إنها حققت إصابات مباشرة. كانت هذه أول مرة يؤرخ فيها لدخول المسيرات الانقضاضية قاموس عمليات الحزب بعد اندلاع الحرب في غزة. لكن مع امتداد المواجهة في الجنوب اللبناني أخذ هذا النمط يتطور من مجرد هجمات بطائرات انقضاضية إلى استخدام أكثر وضوحاً لمسيرات FPV أو First Person View Drones، بينها نماذج موجهة بالألياف الضوئية، مسيرات لا تعتمد على وصلة لاسلكية تقليدية يمكن التشويش عليها، بل تستخدم كابلاً رفيعاً يجعل تعطيلها إلكترونياً بالغ الصعوبة ويزيد تعقيد رصدها واعتراضها قرب خط الاشتباك. مع تصاعد المواجهة في جنوب لبنان أواخر أبريل الماضي، أظهرت تقارير إسرائيلية أن هجمات حزب الله بالمسيرات الانقضاضية باتت أكثر كلفة بعدما أسفرت عن مقتل وإصابة جنود في بلدات عدة. تغير نمط هجمات حزب الله من محدودية الأثر إلى أداة استنزاف أكثر انتظاماً ضد القوات والآليات القريبة من خط الاشتباك. 28 أبريل الماضي أعلن حزب الله استهداف جرافة إسرائيلية تنفذ أعمال هدم وتجريف في بنت جبيل، وتحدثت تقارير عن مقتل السائق وإصابة ابنه في الهجوم. وفي 30 الشهر الماضي أوردت تقارير إسرائيلية مقتل جندي في جنوب لبنان وإصابة آخرين في هجمات بمسيرات انقضاضية، بينها ضربة استهدفت مركبة مدرعة من طراز M548 محملة بذخائر مدفعية من عيار 155 ملمتراً، ما سبب انفجارات ثانوية ضاعفت أثر الهجوم. لا تقتصر دلالة هذه الهجمات على الخسائر البشرية، فالمقاطع التي نشرها حزب الله أظهرت أيضاً ضربات مباشرة ضد عدد من دبابات ميركافا وناقلات نمر ومواقع تحصين وسيارات إمداد عسكرية. تكشف مقاطع حزب الله أن مسيرات FPV الانقضاضية باتت أداة ضغط ميداني قرب خط الاشتباك، وتشير اللقطات إلى استخدام حمولات متفجرة مثبتة على جسم المسيرة تشبه في بعض الحالات ذخائر مضادة للدروع من عائلة RPG PG7 أو ذخائر قريبة منها. ولا تكمن خطورة هذه المسيرات في الحمولة المتفجرة وحدها، بل أيضاً في صغر حجمها وطيرانها المنخفض والسريع وقدرتها على الاقتراب من الهدف ضمن مسار قصير يصعب رصده واعتراضه في الوقت المناسب. مسيرات الألياف الضوئية ظهرت في الحرب الأوكرانية الروسية، ولتفادي التشويش الإلكتروني اعتمدت على كبل ألياف ضوئية رفيع مثبت داخل بكرة صغيرة تحملها المسيرة وينفك تدريجياً أثناء تحريقها نحو الهدف. تضم المنظومة عادة هيكل المسيرة والمحركات والمراوح ووحدة التحكم في الطيران وكاميرا FPV ووحدة ربط خاصة بكبل الألياف الضوئية، إضافة إلى نظام الطاقة ومحطة تشغيل أرضية تضم أدوات القيادة وشاشة العرض. وتمنح هذه البنية المسيرة اتصالاً أكثر استقراراً وأقل عرضة لتشويش الراديو مع زمن تأخير منخفض نسبياً يساعد المشغل على توجيهها بدقة قرب الهدف. ولمواجهة مسيرات FPV الصغيرة في جنوب لبنان، خصوصاً النماذج المواجهة بالألياف الضوئية، تظهر مقاطع مصورة أن القوات الإسرائيلية تعتمد مزيجاً من الحلول الميدانية والتقنية. تشمل هذه الحلول استخدام شباك معدنية وأقفاص واقية فوق بعض المركبات لتفجير المسيرة أو تعطيلها قبل اصطدامها المباشر بالهدف، إلى جانب محاولات إسقاطها بأسلحة خفيفة ونشر رادارات متنقلة قصيرة المدى لرصد الأهداف المنخفضة والقريبة. نشر الجيش الإسرائيلي أيضاً رادارات متنقلة مصممة لرصد المسيرات المحلقة على ارتفاعات ومسافات مختلفة، ثم تنبيه القوات لمحاولة إسقاطها أو الاحتماء منها. وتبدو المعدات الظاهرة في ذلك المقطع شبيهة بمكونات تدخل ضمن منظومات مكافحة المسيرات CUAS، أي Counter Unmanned Aircraft Systems، مثل مستشعرات رصد الترددات اللاسلكية وكاميرات المراقبة ورادارات أو وحدات إنذار قصيرة المدى. ورغم أن هذه المنظومات تدمج أكثر من طبقة رصد، بينها مستشعرات الترددات اللاسلكية RF والكاميرات الكهروبصرية والحرارية والرادارات قصيرة المدى، فإن فعاليتها تصبح أكثر تعقيداً أمام المسيرات المواجهة بالألياف الضوئية، لأنها لا تعتمد على بث لاسلكي تقليدي يمكن رصده أو التشويش عليه بالطريقة نفسها. ولمواكبة هذا التهديد، اتجهت إسرائيل إلى البحث عن طبقات دفاع إضافية ضد المسيرات الصغيرة لا تقتصر على التشويش الإلكتروني، وتشمل هذه المقاربات بحسب تقارير متخصصة تطوير وسائل رصد صوتية وبصرية لرصد ضجيج المحركات أو تتبع المسيرات بصرياً، إلى جانب حلول مادية لاعتراضها أو تعطيلها، بما فيها أفكار تستهدف قطع كبل الألياف الضوئية أثناء الطيران. وفي موازاة ذلك، أشارت تقارير صحفية إلى أن إسرائيل بدأت اختبار أو استخدام حلول اعتراضية تعتمد على مسيرات مضادة تطلق شباكاً لاصطياد المسيرات المعادية، ومن بين هذه الأنظمة منظومة Iron Drone Raider التي تعتمد على رصد الهدف ثم إرسال مسيرة اعتراضية نحوه تطلق شبكة مزودة بمظلة لاحتجازه وإنزاله، لكن فاعلية هذا الحل لم تثبت بعد في اختبارات ميدانية حقيقية.
0: التطور التكنولوجي ومحاولة مواجهة قوى العدو المتصاعدة بأدوات هجينة وغير تقليدية أوصلتنا إلى هذه المرحلة، وكل يوم سوف نرى الجديد في هذه الحرب الهجينة واللا متكافئة. لولا التباينات والكذب والتصريحات المتقابلة لما كان لهذه الفقرة وجود، لكن مع الفبركة الدولية نحن الآن في فقرة تصريحات متناقضة التي نركز فيها اليوم على تصريحات وزير خارجية أمريكا وألمانيا وتناقضها الفج والواضح مع الواقع. فبعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إسرائيل لا أطمع لها في الأراضي اللبنانية وأن المشكلة ليست بين لبنان وإسرائيل بل فقط في حزب الله، وتكرار الكلام نفسه تقريبا على لسان وزير خارجية ألمانيا يوهان فاتيفول في تزامن غريب وخلال نفس اليوم بقوله إنه يؤيد بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لحماية الإسرائيليين خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، والذي قال نفس التصريح الأمريكي بأن إسرائيل لا أطمع لها في الأراضي اللبنانية وإنما المشكل دائما مع حزب الله كما يقولون، تحدثت تقارير غربية وحقوقية عن تدمير يتجاوز بكثير فكرة مواجهة حزب الله. فتحت عنوان كل شيء اختفى، إسرائيل تدمر قرى بأكملها في لبنان، كتبت صحيفة غارديان البريطانية عن تدمير قرى كاملة في جنوب لبنان، ووثقت عمليات نسف ممنهج للمنازل والأحياء الحدودية مستخدمة مصطلح دوميسيسايد أو إبادة المنازل. أما منظمة العفو الدولية فأشارت إلى تدمير واسع ومتعمد للمنازل المدنية في جنوب لبنان والبنى التحتية خلال فترة عام ونصف من وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في نوفمبر 2024. استناداً إلى صور أقمار صناعية وتحليل فيديوهات ميدانية، أي تبين أن ما يحدث هو تطهير عرقي ونسف لكل ما هو لبناني في الجنوب كما تقول أمنستي إنترناشنال. وإذا ما تناسينا هذا التصريح أو ذاك فكيف نسكت الحقيقة؟ تلك التي توثق أن إسرائيل في اجتياحاتها للبنان نفذت 6 عمليات منذ عملية الليطاني عام 1978 حتى يومنا هذا، وإذا كانت الحقيقة تقول ذلك يقول روبيو ما يشاء والحقيقة سوف ترد عليه دائما. روبيو منظف إسرائيل الفعال، يصلح إعلان أطلب من أقرب منصة توصيل للبيت. إلى الفقرة التي نختم بها والتي لا أحبها ولكننا مضطرون لها لأنها توثق الخبر الصحيح الوحيد في حلقة مسبار، وهو الخبر الذي تمنينا لو كان كاذبا. فقد حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من أن أطفال النازحين يتعرضون لعض الجرذان أثناء نومهم داخل الخيام في ظل انهيار الأوضاع البيئية والصحية واستمرار الحصار الإسرائيلي. وقالت الوكالة عبر حسابها على منصة إكس إن السكان في غزة يعانون من التهابات جلدية نتيجة انتشار الجرذان، وإن هذه الحالات تعد بالألاف. وأوضحت الأونروا أنها تعمل بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية وشركاء المحليين لمتابعة تزايد حالات الالتهابات الجلدية ومخاطر انتشار الأمراض، كما أنها أكدت أن